0: وعيش المونديال.
1: عيش المونديال باش نعيشوا معكم. يشوفوا تابعونا على الباج فيسبوك نتاع موزايك اف ام ولا لايف يوتيوب موزايك اف ام معكم حتى الثمانية متاع الصباح. باش يكون فما تغطية خاصة مع مبعوثين الموجودين في مونتيري, وباش يكونوا فما زادة بلاتو سبيسيال دينا من توا حتى للأربعة متاع الصباح كل من مع نوفل وزادة سلاح وماتيكا السناو اسكندر ابراهيم ابتداء من الأربعة متاع الصباح. باش يكون فما مع عادل زهمور, باش يكون فما ليكيب الكل
2: سمير السليمي نادر داود
1: الناس الكل باش يكونوا موجودين واسكندر ابراهيم. دونك باش نواكبوا المباراة اللي
2: ان شاء الله يا ربي ما نتغشوش ونصبحوا فرحانين. المرة فاتت صبحنا مغشين, ان شاء الله عندنا امل. اخر نحطوا مطالبنا واحدة واحدة. واحد نكوروا مليح, اثنين نعملوا نتيجة باهية, ثلاثة نربحوا. معناتها حتى كان كورنا مليح سيبيان, نتيجة باهية تعادل كذا سيبون نربحوا عن جدارة بعيدة شوية. معلش لا
1: انا راني باش نحكي اللي شفته في التوينسة الصباح وقتها بارتير من 6 نتاع الصباح وبارتير 7 نتاع الصباح من بعد المباراة الاولى من السويد. راهو ما عندكش فكرة قديش التوينسة كانوا حاسين. راهو ذي ما فهميش فيه نقاش,
2: مش على الهزيمة على تطيح القدر.
1: صحيح أيه. معناتها كانت فما اون ديسيبسيون كبيره برشا, ومانيش مسنسين بالنوع ما نظن في
2: المونديال. لا اخي بهزيمه في تاريخ تونس عبر التاريخ
1: اللي حليت عيني عمري ما ريت تونس كلا خمسه. معناتها نحكي معاك كارت سورتا فهمتني,
2: وتخيل زوز خمسات في جمعه
1: تحيت هذه دون بار دوتر بار. معناتها رينا فما فوضى كبيره للامانه. معناتها فما اون موفي جيستيون صارت. فما برشا من الناس حكيت على كيفاش فما بليزور كابيتين في نفس المنتخب. معناتها ما يجيش فما ديما يقول لك فما روبين واحد لازم يكون موجود في السفينه, ما يجيوش الناس كل يدير الكل موجودين. لازم فما مترابور واحد هو اللي ديريجي. وهذا كان النقد الكبير للتوانسه اللي واجهوه للمنتخب الوطني التونسي هذه في مرحلة الاولى. وفي مرحله ثانيه شفتوا التوانسه بعد ما وفات المباراه مشاو لمقر المنتخب يحكيوا مع التوانسه يقولوا ماما رانا حشتنا بفرحه. رانا بالرسمي حشتنا بفرحه, ما طلبنا منكم حتى شيء, ما طلبناش منكم ميراكل, طلبنا منكم مباراه اللي تكون النتيجه نتاعها ماهيش كيف من هكا. معناتها مؤلمه وما نحبش نصعب عباره مذله.
3: اما تعرف اسماعيل توا فما كمان افونتاج لتونس هالحاجه, خاطر توا كيفاش نقول التونسه كنت كريسبي. شفت خمسه بونتو فوت بلجيك, خمسه بونتو فوت السويد, وتوا مع ايرفي رونار هو عنده الخبرة وجوه ده تعرف هو عنده الخبرة. شفت وديما نشوفه في الفيديوهات هو كيما ميليتير, وبتر هذا لاسبي موتيفاسيون هذا سي سكي مانكي بتر ليكيب تونسي. خاطر توا تشوف في الفيديوهات نتاع التوانسه tu trouves que فما ليبراسيون, فما ليبراسيون شفت, وفما ليبراسيون وتوا و بالليبراسيون فما احسن موتيفاسيون شفت. وميم سي هو ايرفي رونار جيت توا فما البا فودي البا خمسه نهار توا ميم سي موش سي با دوبي لونتون ف لا موتيفاسيون بو كومبلي كي لو روتار شفت. وما موتيفاسيون ديما فما دي ميراكل شفت.
2: جوستومون اي على خاطر تونس كيكرا وديما ربحنا نغدروا العبيد به. دونك نكمل معاك رد فعل الجمهور توا علاش رجع

0: الموتيفاسيون كما كان يحكي انه باهي اعملوا ماتش باهي وكذا اما الحساب بعد تطيح القدر اللي صار المنتخب تو نحكيوا بعد المونديال اما ارجعوا لنا وموتيفيونا شويه باش نعاود نذكركم بالتشكيله التشكيله المحتمله باش نحكي لكم حكايه المدرب كيفاه جاي خاطر شفنا برشا فيرسيونات نعاود نذكر اللي دحمين باش يكون حارس المرمى هذه التغيير الاولاني ثم ديلان براون باش يكون واحد من الثلاثي محور الدفاع مع رقيق والطالبي وهذا التغيير الثاني العبدي والعبدي وفاليري هما زوز اظهره ثم حنا بعلى صخيري سعد بن سليمان هما وسط الميدان والمستوري وحده في الاتاك دونك 5-4-1 راني خضيره ما لعبش وهكا وتغشش برشا انه ما عادش باش يلعب به معناتها الاشكاليه اللي صارت منذ هكا نهارين ثلاثه انه فما غضب رهيب من الجمهور والغضب ما عملتوش وسائل الاعلام راهو الجمهور هو اللي مغشش الجمهور هو اللي خرج منرفز على المردود المتكرر معناتها احنا عدينا عامين ثلاثه راهو الجامعه التونسيه وكل انتخابات وكذا تذكروا الفضايح وهو انسحبنا من الدوري لكاس افريقيا من بعد عدينا كاس افريقيا خايبه كاس عربيه خايبه وكمل المونديال خايب الناس قالوا سي بون المكتب الجامعي قعدوا يقولوا لا انا جبتوا فلان بداوا يعملوا في حوارات يحبوا به كيفاه جا المدرب باش نحكي لكم حكايه شبه رسميه نعاود نقول لانه الرسمي ما يعرفوا حد به دونك لابد من تغيير المدرب بعد ما اربعه من اعضاء المكتب الجامعي جاوا ضد بقيه الاعضاء قالوا لهم يتنحى المدرب دونك خموا في الرقراقي المدرب المغربي اللي تنحى دونك فما هكا وكيل اعمال ملاعبيه معروف غادي هو اللي طلب رئيس الجامعه المغربيه قالوا له رقراقي كذا يا اخي قال لهم اذا تحبوا على اونترنور تكملوا به انا نقترح ريفيرونار ومن هنا جاء اقتراح ريفيرونار ما نعرفش طلبوا رئيس الجامعه المغربيه ولا عضو جامعي تونسي هذا ما نعرفوش ولكن الفكره جات من رئيس الجامعه المغربيه هذا امر اكيد معناتها حسب الفيرسيون اللي صارت متاع الأحداث هذا كيفاه جاء وكيفاه تلقاو مدرب المدرب حاضر ويحب يكون ثالث مشاركة في المونديال شرف لي هز كؤوس أفريقيا مشاركات في المونديال تشوي أنه رشح السعودية للمونديال وما مشاش وخلنا نعطيكم معلومة راهو ما مشاش لأنه عمل دي براد فير في السعودية وما حبش يكون يتدخل وجيب الملاعبي هذا ما جيبش الملاعبي هذا معناتها كونوا متأكدين اللي في تونس توا يسمع في النصايح ولكن بعد إذا كمل معانا إن شاء الله القرارات ما عادش ينجم يناقشوا فيهم حتى حد لأنه مدرب عنده فكر وكما مدرب إنجلترا جاء نحى شطر نحى 5-6 نجوم في إنجلترا الناس كل متفقين إنه هذا رأي المدرب هذه وجهة نظر متاعه دونك عنده وجهة نظر قد تكون مختلفة دونك بعد شوية مازالوا باش نمشيو المراسلين باش نمشيو القهاوي في تونس باش نمشيو المكسيك باش نمشيو اليابان شوية اخر باش نمشيو اليابان زاد صلاح
1: بالضبط باش يكون معنا رضوان التونسي وزوجته اكو اليابانية باش يكونوا موجودين معنا في المباشر هما توا عندهم نورمال مو 8:30 تاع الصباح معناها دونك صبحية اليوم
2: بالنسبة لهم هما
1: معنا تتبارك الله الديكالاج منا ومن غادي اما حاجه باين الكره تلمنا معنا مهما كان الوقت يختلف دونك نحكيو معاهم كيفاش يتبعوا الماتش هذا بالضبط تو جوست نذكر مباراه مهمه برشا خاطر بالحق معناها من اقوى المباريات اللي كانت منتظره اليوم اللي موجوده تو تلعب لايف دقيقه 9 الاكوادور كوراساو اللي هي تو موجوده
0: فجعني قلت شنو هو الماتش اللي باش نفلت
1: انا خاطر مشجع كوراساو اللي والله منبهر ماكلين سبعه من المانيا خارجين بافلو يشطحوا هما قال لك احنا فرحانين احنا البوبولاسيون نتاعهم كوراساو 175000
0: مزيك في كوراساو نزلت برشا عن المنتخب الكوراساوي
1: يعني موجوده كوراساو معناها يسمعونا غادي
0: لاعب من كوراساو شي تسمى لاعب
1: كوراساوي
0: ومرته تسمى
1: كوراساويه شغلي ولدهم كوراساوي
0: به ال
2: على فكره كانوا باش عمل اكسبلوا برشا قالوا كانوا باش عمل اكسبلوا فهمتني يا اخي مديت ضربت سبعه كلين سبعه
1: اكسبلوا ديجا خلي جيب سيك سبعه
2: انت اسمع عمل اكسبلوا ماركي بونتو هذا
0: قطر هيك ماركت بونتو فرحت كليت ستة
1: يزيك
0: يعني اللي ماركة بونتو هديه لرويس رويس وكذا زعما فكوا هيلو كي خسروا ستة ولا ليه
1: لا خلوا تبش خاص على ديوانا كان معفي من لو قفش خلوا على ديوانا
2: الخلاق كنت يبكي وقتش فما بونتو
0: بالله ريتو الحوار متاع خالد كاسمي لاعب منتخب الأرجنتين كيفاش وعدوهم بكرهبة ودار وخمسة ملين في الاخر عطاهم مليون في بالك البريم متاعك المشاركة في الأرجنتين 1000 دينار لكل لاعب
2: 1000 دينار
1: وقتاش في نعم
0: 78
1: لا تونس مش الارجنتينيين راه توينس اي اي جوج توينس اي
0: مع توعدوهم بدار ودرا شنو خدمه ولا فازه كانوا يخدموا 1000 دينار
2: وقتها معلم
1: 1000 دينار وقتها
0: لا ديسيبسيون راهو اول انتصار افريقي عربي كذا انجاز قلبوا الدنيا راهو طارق العقربي ذويب لسمي هذا برك مليون مليون
1: تلقى ديستريبيتور بلافوني وقتها ما نجموش يشبدوا برشا
2: تعملنا شويه تفرش في طرحنا في الانتي وقتها
0: لا من وقتها
1: لا في الوقت العب في الطرح هذاك
0: انا نبكي وقتها
1: نبكي تحيات لزميلتنا سامي الحامي قال ما فما خبر ثقافي عاجل حاليا خبر ثقافي عاجل بعدين طلع ثم خبر ثقافي عاجل اكيد اكيد شو الخبر ممتاز جدا دونك رامي عايش يكون حاضر في تشكيله المنتخب باش يكون موجود في الدفاع مع برونو الطالبي رامي عايش معناه يقبرنا ان شاء الله
2: جعفر القيسمي في حراسة المرمى
1: جعفر القيسمي اكيد شكون هو الكوره نتاع خاطر هو بحكم مباراة رقم 1000 الكوره بشكون جعفر القيسمي اكيد تحيات ان شاء الله ما يشكيش كالعاده هكا كمل اسمعي
2: كويز ليه ليه نعمل كويز
0: انت تو كويز شو كمل يلا كويز ولا
1: شنو تحبوا كويز انا باش نخلي
2: خلينا وحيد قلبه
1: باش نخلي باش نخلي جون يختار
0: علاش عنا وحيد قلبي افرحه
1: لحظه برك اكيد عنا
0: حبيت نهديها
1: عاود حل تليفونك العاده وحط الاغنيه واحده
2: بلي حلي وتجيب صحيت
1: جون انت باش تختار نعملوا كويز على اليابان وثقافه اليابان والا كويز على الكلمات اليابانيه يعني انا نعطيهم كلمات يابانيه يطلعوها بالتونسي ولا كويز ولا كويز على الكابتن ماجد
2: لا كابتن ماجد
0: كابتن ماجد كابتن ماجد نجم الملعب
2: يعطينا تابي كابتن ماجد
1: كابتن ماجد باه دونك نعرف كابتن ماجد هو عاش معاه برشا
2: اللي بالفرنسي انا
1: بالحق بالحق كيف كيف ناهد انت
2: صحيح والله اوليفي
1: لا تحيه ناهد الجندوبي ناهد الجندوبي اسماعيل بن عيسى اليوم الجاليه الفرنسيه في
2: مازال كابتن ماجد بعثني لانستيتيو فرونسي
0: وبالفرونسي الشوطه تقعد نهارين باش تماركا
2: ديما نفس
1: حسب رايكم حسب رايكم شنو هو الاسم الاصلي الياباني لكابتن ماجد
2: سوباسا كابتن سوباسا
1: اي صحيح
0: هذا ثقافته فرنسية
1: اسم ولقب ليه مش ليه في فرنسية اخي اسمه
0: سوباسا بن عيسى
2: سوباسا هذا الشيء
1: اسمه
0: لا اسمه سوبا ولقبه سا
1: لا لا لا اسمه سوباسا اوزورا سوباسا اوزورا
0: اوزورا واستحقه هو يعني في الصور متحركة استحق لقب اوزورا
2: انه الاسم انه لقب الساعة
1: سوباسا اسمه
2: اسمه تسوباسا مش لقبه تسوباسا
1: لا لا مش لقب
2: في بيلي طوحيتي لقبه تسوباسا
1: لا لا احليها موزيك
2: احليها تنور
1: تحللنا عيلين على اليابان
2: في قلب اليابان
1: ثم شخصية مهمة برشة زي في الكابتن ماجد اللي هو كان من المنافسين متاعه اللي هو بسام
0: بسام
1: شنو اسمه باليابان
0: انت
1: جون تعرف ولا
2: بسام باليابان
1: في اليابان شو اسمه
0: لا مع شخصيته الاصلية
1: هذاك كلي يوسف ونيدية
2: بسام بسام
1: اسمه
0: دور ياباني مخ تونسي
1: اسمه تارو ميساكي هذا الاسم نتاعو فما الحارس نتاعهم اللي بتبيع شكل ويار تاع اليابان هو وليد كابتن وليد شنو هو اسمه
2: كي مشينا في كويس الثاني
0: شنو باش تقعد كل شو اسمه
1: مش الكل مش الكل اكيد
0: وليد يعجبني كيش يضرب في البار على اليمين ويمشي على
1: اليسار لا لا لا رد بالك رعد هذاك
0: رعد
1: رعد هذاك رعد
0: وليد هو المنافس
1: اي كونتر بعضهم كانوا حصر على الكره تقبل حصر على الكره وليد اسمه جينزو واكابايشي هذا الاسم نتاعو به نحكيه بالطبيعه
2: تقول جنزي
0: لا لا
1: في النسخه العربيه النسخه كابتن ماجد شكون اهم منافس ليه اسمه بالعربي شنو
0: بسام وليد
1: اسمه بالعربي
2: اسمه بالعربي
1: اسمه المنافس نتاعو اسمه سامي
2: سامي
1: سامي هذا هو اسمه سامي بالطبيعه نحكيو لهنا على زيد شنو هذا حسب رايك
0: اعطيني اعطيني جوار تونسي اسمه سامي
1: شنو سامي ترابلسي قبل
0: ترابلسي اه يمشي
1: ترا هذاك واحد اخر
0: نادر اسم سامي
1: سامي الفهري
0: لا
1: لا مش هو مش هو
0: هذاك كاون بالتلفزيون
2: لا سامي شيف
1: سامي الشيف هي
0: لا كاور جايه
1: كاور بالمونتاج سامي جايه
0: ما فهميش اسم سامي
1: ما نداء نداء للي سونتر دو فورماسيون في تونس خرجوا لك كاور جايه
0: لا خاطر ايش نقول لك اسم كاسح ولا ضحيه شعبيه واحد ما يسميوش سامي
1: لا لا سامي واسم سامي موجود موجود ما يمكن مش موجود في الكوره برشا شنو هو البوست نتاع الكابتن ماجد
2: اتاكون
0: لا 10 ميسي هو ميليو اوفنسيف
1: توماس دوس حاخه تروم مهاجم وصانع العاب
0: اي
1: اي, أي مهاجم وصانع العاب دونك
0: كيما اوليزي نتاع فرنسا هذا من
1: تالي بالضبط الحركه الاشهر للكابتن ماجد
2: كوتسيزو
1: لا بل هي قربتي قربت قولها بالعربي نحبها بالعربي
2: مقص
1: خاطر ليه
0: خاطر ضربه المقصيه
1: خاطر نحبها بالعربي تتقال احسن كما
2: ضربه النمر المخ
1: هي ثم ضربه النمر
0: المقنع
1: ضربه مش المقنع دخل
2: كلمه بعض ولا شيء
1: الحركة الأشياء الضربة المزدوجة كلمة صحيح اسماعيل هذيك هي الكوتسيزو
2: كوتسيزو
0: اسماعيل ما نقولوش مقص
2: كيما قال بالدارجة
0: الضربة المقصية
2: المقصية
1: باهي نمشي وأكثر في توا في التاريخ نتاع كابتن ماجد أول عام ظهر فيه وقتاش
2: أنا في بيلي بدي بون ديسيني من بعديك
0: شنو بون ديسيني
2: ليه
1: صور متحركة
2: بي دي فوالا معناتها دونك أقدم بياسر من التلفزة دونك تصور في الأربعينات
1: لا لا لا
0: صلي على النبي الكره بدات في التسعينات
1: وفي الاربعينات
2: نحكي على البيدي مانيش نحكي على التلفزه هذيك علاش نحكي على البون ديسيني
0: لا لا الثمانينات ماكس
1: اعطيني
0: التسعينات التسعينات
2: في 92 91
1: اي جون عندك شكر
3: 92 91 92 92
1: لا 81 عام 81
0: انا قلت 80 من لون زرتي
1: ما سمعتكش حق سامح خاطر
0: فوالا اعطيني ضربه مقصيه
1: من هو صاحب فكره كابتن تسوباسا هل هو اعتقد امبوسيبل تطلعوه شو نسميكم الثلاثه اكيرا تورياما ولا
0: يشكون اكيرا
1: بيصيرش لحظه اللي كتب اللي كتب حاتم بالحاج نتاع الكابتن ميش ها بايش ياك اكيرا تورياما ولا يويوتشي تاكاشي ولا هاياو ميازاكي
0: هاياو
2: الثاني
1: يويوتشي انت شكون يويوتشي تاكاشي صحيح
2: يويوتشي ظاهر اسمه
0: كيفاش طلعتها
2: خذ ظاهر اسمه نتاع واحد يكتب صور متحرك شكون واحد
1: تويامايا شنو هي الاولاني الاولاني هو لحظه بركه ضيعته ضاع متعديت خد اكيرا تورياما
3: شكون اكيرا تورياما
0: لا
3: كون كتب دراغون بول
1: اوكي صح اكتشفت عندي الاحتمالات كتبتهم ما حدش شنو كتب كل واحد
0: بي واللي شجعوا كيك البنات التوا اكلي
2: تبدا هذا
0: يشجعوا في استاد في اليابان كيك
3: سورتو سورتو في البيسبول
1: في البيسبول
3: في اليابان حاجه اخرى تعرف زمون في تونس تكويره نفس
0: كيف
3: في البيسبول
0: في يابان فسرنا لعبة البيسبول اللي ما يعرفهاش
1: انا مش فاهمها ديجا انا جوست نعرفها يتعيش له كل ضربه بالوحده
2: صحيح انا عمري ما فهمت قواعد البيسبول
3: البيسبول
0: راح فسرنا البيسبول
1: اللي مهمه سي
3: كومبليكي اما فما ريسيفور وفما انونسور ديجا هذا سي كومبليكي لي
2: اوكي
3: وفما واحد بالبات
2: اوكي
3: مي فما واحد يستنى derrière التلابين عند البات وفما واحد يلانس
2: اوكي
3: كان هو لازمنا لازم تاع البال لازم يتاب لا بال
2: اوكي
3: ومن بعد فما توت ان كو فما توت ان بروسيس
2: علاش يجري وعند سؤال علاش يجري ويعمل الدوره هذيك يجري الجوار
3: بعد هذا سي بور افوار دي بوان بلو رابيدمون شفت
1: على بوان كل مره عنده بلاصه لازم يعفس عليها يتعدى الاخرى في سيستم تاع بوانيت اما كيفاش يربح من بعد ما
2: نعرفش فما دي سبور بيزار كيما الكريكي زيد اللي هو مش بعيد شويه على
1: ديديكاس بالله لزميلنا زياد الغربي اللي قال حتى انا تفرجت كابتن ماجد بالفرنسي شيء من المتالي يستغرب
2: زميل نسلمه برشا على
1: نسلمه برشا عليه
2: على زيد خلنا نرجع نحكيه نوفل ونرجع نحكيه على التشكيلة المحتملة لحد الساعة هذه قبل ما نبدأ ناخذ المراسلين متاعنا اللي باش يكونوا موجودين في مونتيري وقبل ما نبدأ ناخذ التوينس اللي موجودين غاديك خلنا نعود نذكروا بالتشكيلة ونعود جوست نقول اللي فما حوار بعد لحظات باش نعملوه مع غوما مولينا اللي هو الصحافي الفرنسي اللي كان قد برشا جامعة تونسية لكرة القدم وكان تحكي من علي برشا واسمه تذكر برشا وقالوا كونه معناتها كان لاذع النقد نتاعو تجاه الجامعه تو بعد لحظات يكون موجود معنا
0: واضح دحمن في حراسه المرمى الثلاثي اللي هما براون طالبي ورقيق في المحور العبدي وفاليري كان ما عرفتوش العبدي هو عبدي دونك فما حنب على الصخيري سعد بن سليمان والمستوري في الهجوم او في راس شوات معناتها هذه التشكيله المدرب هل باش يلعب لليابان بالتشكيلة هذه ولا هذه هي التشكيلة اللي باش يقترحها ما نعرفش خاطر اليابان تلعب كل 2-1 معناتها 3-2-1 معناتها فما زوز وقدامهم واحد معناتها تلعب برشا في الهجوم دوك يحب يلعب لها 3 في الاكس معناتها ما نجموش نقولوا توا تونس 3 مش 3 خاطر هذا اول ماتش ليه معناتها خاطر لمنا المره فاتت تونس مش مالفه تلعب بثلاثه في المحور لانه مدرب عنده مده هو يلعب هذا اول ماتش ليه صلاح هل تعتبر انه باش يقعد ديما يلعب 3 في الاكس
1: هو الماتش
0: الاخر ولا انت والمنتخب الياباني حاب يتاقلم معه ما نعرفش
1: هو رينار كان نحكيوا عليه بالكدا معناها انه من قبل ما نصورش اللي هو مدرب باش ينجم ياخو برشا ريسك. ثاني حاجة الوقت اللي خذيه مع المنتخب التونسي ماهوش وقت كبير برشا باش يقعد يجرب والكل، فيمكنش يمشي في أقرب معناها ولا أسهل ثنية الحاجة اللي تنجم تضمن له أنه يقدم مباراة به. نفكروا أنه راهو معناها رينار أغزار للتشكيل اللي عنده الإفكتيف اللي عنده، قال بتتر خطر يسمح له أنه يكون موجود هكاك، هذا هو بتبيعة ينجم يكون الفكر متاعه. ذاك علاش نجم نقوله انه معناها فما فرصه انه يبدل برشا حاجات، لكن برشا ناس كانت تكلمت انه إيرفي رينار ديسكور نتاعو وخدمته باش تكون على المستوى الذهني يمكن اكثر من مستوى اللعب، خاطر راه شوف نفس الكوارجي هذوما اللي قبل قدموا مستويات ممتازه هما بيدهم نجموا اللي يقدموا معناها مباريات سيئه على غالب كونتر بلجيكا والسويد، دونك نجم يكون مشكل نفسي وتكتيكي
0: زاد مشكل الانتوراج وكذا تنضاف شويه الاجواء وما عادش يدخلوا مسؤولين. يلا
1: نمشيو مباشره لليابان بتبيع في بث مباشر من اليابان باش يكون معنا صناعة المحتوى اليابانية كانت عايشة في تونس، زوجة رضوان التونسي زادك باش يكون موجود معنا كيف كيف في المباشر، نسلم عليها برشا اللي باش يكون معنا توا موجودة. أكو مرحبا بك، هلا أكو.
4: السلامة السلامة
1: السلامة أكو، how are you؟
4: الحمد لله
1: الحمد لله. So we're going to speak in English and we're going to speak in Arabic.
4: Yes.
5: Hello, Aku. Hello, Aku.
4: Yes,
5: how are you?
4: Please,
1: hello. Okay, Aku. So you are Ahmed Haka. It's great. Okay, great. So Aku, you're gonna watch the game from home in Japan, and you are wearing the T-shirt of Tunisia. You're gonna support Tunisia today.
4: Yes. Both.
1: Okay.
5: Yes, both. Aku. What bedek, Aku?
1: We have a guest here. He is Jun Garza.
5: Hello,
1: he is also Japanese Tunisian.
4: Hi,
5: I know. Hey, I know. How are you?
0: How are you? How are you? How are you?
5: Genki desu ka?
4: Genki desu.
5: Kyou wa sugoi soka desu.
4: Ne. Doki doki.
0: باش ما يسخيدوناش في رتسين ترجموا قال انت لابسه تونس باش تشجع تونس قتلوا نشجع الزوز
2: بالك اول اذاعه ناطقه يابانيه في التاريخ الجمهوريه.
1: So Aku, we're gonna ask you about your journey today. You're preparing to watch the game with your husband. Are you going to have guests at home? Tell us about the idea and what are you going to do exactly.
4: Okay, so our Tunisian friends are coming and we watch the match together.
1: Okay.
4: And yeah.
1: Okay, so
4: all Tunisian and only me Japanese.
1: Ah, okay. So I'm going to translate now for our audience. Aku تو قادري تكون حاضرة موجودة بتبيع بتفارش المباراة ذي مع أصدقاء ومن بيشكونوا توينس موجودين غاديكا في اليابان بتبيع دون كذلك علاش بش يتفرجوا، هي بشكون اليابانية الوحيدة في وسطهم بتشجع تونس بتشجع زيادة اليابان. Aku شنو بتبيع أنت كنت عايشة في تونس قبل، كان أحكيوا عليك أكثر كيفش معناها كنت وقتاش كنت تحكينا أكثر.
4: Last year we came in Japan. Until last year we.
1: How many years? They want you to keep speaking in Tunisian if you want.
4: سايبة.
1: No, it's okay. So we.
0: أنت تعرف الكفتاجي.
4: اي
1: نوفل لو انت ما تعرفش انه اكو راهي طيب تونسي مليح مليح
0: ولا بلابي
5: اسمع هي طيب هي طيب
1: اكو if you can speak we're going to ask you about the dishes that you make, the Tunisian food that you are excellent at. We saw you on Instagram, you're doing so much recipes from Tunisian food, so talk to us about that.
4: أنا عجبتني ماكلة تونسية.
1: أوكي ماكلة تونسية like what? Give us names.
0: المخرج صليح يحكي انجلي ويعرف
1: لحظه بركه
0: ما فهمتش انت تحكي انجلي ويعرف
1: زوجها تونسي تعرف تونسي هي تعرف تونسي
0: وانت شكون تعرف
1: زوج الانجليزي انا. So Aku, tell us the names of the recipes from Tunisian food in Tunisian language, please.
4: I love the Tantunzi. لبلابي كسكسي.
1: I saw in one of your videos you made ملاوي for your kids.
4: Yes. My kids love ملاوي.
1: Yes, okay.
2: اسأل على الجالية التونسية. فم برشا جالية تونسية في اليابان.
1: Is there too much Tunisian people living in Japan?
2: بلي سمعك كتير
4: شوفني ولا بلي
2: بلي فهمت سؤالي ولا سحكت سلاح باش ترجم لك
4: مش برشا
1: So how many Tunisians are living in Japan?
2: How many
4: Tunisians living in Japan?
1: Too many.
4: I'm asking my husband.
6: Maybe
4: 500.
1: If you want to share the interview with you, it's okay. If your husband he's not familiar with the camera.
4: Ija.
2: طلعش يلبس مريو اليابان ليلي اعطيها ذنب وذن احنا في تونس نجمو نعملو ذنب وذن وما يمتو الزوزيالي
1: منظمين
6: الو
1: اهلا رضوين سلام عليك رضوين ذكروا رضوين من اليابان عايش في اليابان تحياتنا ليك رضوين سلام عليك برشا موجود معنا في اللايف توا دونك رضوين قداش عندك موجود انت في
0: رضوين برافو
1: رضوين محليك لابس مريو اليابان يا رضوين
2: قلت لك
0: وتصفق تونسي رضوين برافو انك رديت يابانيه طيب الملاوي هذا انجاز ما احنا توانسه
6: ومصيه مدفونه
0: اي
1: دونك احكي لنا انت قداش عندك غاديك رضوان موجود في اليابان
6: انا عندي من 2008 حاجه قريب شنو عمر 20 سنين
1: تبارك الله تبارك الله وعشت بريود في تونس حسب ما فهمت معناها من بعد
6: انا وحدي في نيتيف في 2019 وقعدت نعيش في تونس ومن بعد جيت مارس اللي فات فاكونس 3 اشهر يا اخي ظهر لي باش نقعد عام ونص
1: هي برشا
6: مليح مروح من بعد اخر جويلة باش نعاود نرجع في تونس
1: باش تولي لهنا معناها مستقر انت وزوجتك وصغارك
6: اي فوالا جوست عندي جوست فاكونس طويله معناتك
1: فهمتك دونك كان نحكيو زاد على هنا جوست اخر حاجه في نسالي لك رضوان شفنا انه واحد من الفيديو نتاع موجودين في الكونت نتاع يكون نلقاو عندكم ابنائكم شكون مولود في تونس شكون مولود في اليابان
6: اي عندي ولدي مولود في اليابان 2019
1: اوكي
6: ومن بعد كي جيت ما قلت كان جيت في 2019 في تونس ومن بعد ولدي بنتي تولدت في تونس
1: اوكي دونك باهي ناخذ اخر حاجه باش ناخذها من عندك توقعاتك الماتش اللي يعطينا سكور
6: والله صحيح بدنا نلعبوا لهم اقتصاد نلعبوا لهم عصام بريزيت عطوش المرويد بالراس سينو معناتها والله ان شاء الله خاطر جديد تشكيله توا ترينر جديد وكل شيء ما نعرفوش على شنو قادمين معناتها فريمون واحنا نجمش معناتها تنجمش تعمل توقعات بارابور ماتش زوز عادي خاطر بارابور بيجي حاجه جديده اخرى دونك فريمون اوكين ايديا
1: فهمت
6: مي ما فما شانس معناتها عمرها ما تونس جات عمرها كانت سيئه ساعتين تريح ربحناهم قبل وكل شيء كسروا لهم اللاعب دونك ديما الشانس موجوده
1: اوكي ممتاز شوف انا اكو جوست اعطينا سكور زاد قديش قديش تتوقع اكو Aiko, we just want to predict the score today. The score between Japan and Tunisia.
4: Okay.
1: And let 2-2. Okay, 2-2. Okay. Don't talk, Aiko. Okay, thank you very much, Aiko. Thank you, Radwan. Merci beaucoup على الانترفيو. شكرا لك, Aiko. برشا برشا.
0: مع العلم فاتوا ثمانية مع الصباح وما يشربوا في قهوة الصباح.
1: Exactly. Merci beaucoup.
0: والله محليهم الكوب المرأة لبس بلاد رجلها وراجل لبس بلاد مرته. محليهم.
1: بالذات حاجة بيه. برشا نسلم عليهم ياسر في اللايف كانوا موجودين معكم. شكرا لكم. Radwan وAiko اللي كانوا معنا موجودين لهنا بالطبيعة في اللايف. احنا ما زلنا مكملين نو في الأكيد بالطبيعة.
0: مازلنا مكملين
2: احمد عادله
0: معنا احمد عادله ترى مش عطينا تشكيله محترمه عسلام عادله
7: والله كنت عطيني تشكيلتين ثلاثه جوست النتوز الماجن
1: نفسه بس من اليابان
7: ليه مش اسمه اليابان ليه
1: فتحك عليك
7: تشكيلتين ثلاثه
0: اعطيني ما عطيتش تشكيلتين ثلاثه خذ راحتك خذ حتى درج
7: في اي موضوع اخر لطول نرجع لكم سامحوني خاطر
0: شفما فسر لي شفما
1: لا خلي ميساج خلي دقيقتين ثلاثه بشركة حمر ما فهمش
0: يلا
1: انا جست خاطر خلينا نوضح لكم شويه انه تقريبا معناها عادله معناها يمكن وقفته دورية في الحمية هذيك هو عادي كنترول بابي عادي من الشرطة المكسيكية سمعنا انه عديد معناها غاديك اي اكيد امين سلموا بلي على زميلنا حميد اللي جاء خصيصا اليوم من المكسيك توكي خلط حب يتفرج معنا في الراديو نسلموا عليه برش نسلموا سيد احمد تونسي اللي موجود معنا بثقافة الانتصار اللي تعلمها من ادي جوفانز الايطالي تكون اكيد حاجة
0: شو تضحك شنو ست سنين وسبع سنين بطولات ورا بعضهم شنو
1: عندي انت قلت انا قلت ثقافة الانتصار
0: هي
1: انت تحب
0: عبر الماضي
1: ونسال مباراة اخرى للجون معناها اللي باش
0: معناها تو الريال عامين ما هزش بطولات نقول ريال مش ماركه بطولات
1: اي قول
0: لا
1: ما نقولكش
0: يقعد عبر التاريخ
1: اي هذاك دونك احنا مازلنا مكملين بالطبيعه نذكروا بعض عنا البلاتو باش يكونوا مع اسكندر ابراهيم اللي باش تبعوا معاه بالطبيعه كل
0: التفاصيل يعني باش يكونوا مع ناس يفهموا في الكره مش كيف احنا
1: مش كيفنا احنا دونك باش يكون في بلاتو كوره لا فهمتكم ليش بلاتو عيش المونديال
0: احنا نسخنوا في الجوله الاربعه نتاع الصباح الاربعه باش يجي اسكندر معاه نادر داود معاه سمير السليمي معاه عادل زهمول ومعاه مراسلنا ونقل مباشر وبث وكواليس وتصريحات فما حتى المراسلين اللي بعثونا الفيديوهات تصور على الويب تلقاو تحية ليكيب ويب الكل معناتها اللي تقعدين يحضروا في كل شيء كل شيء في المباشر وكل ليكيب موزايك اللي مصبحة اليوم موزايك ان شاء الله مربوحة قاعدين احنا نتمنيو الربح للمنتخب الوطني كما قال تونسي قال رانا نقدموهم نكسروا اللعب كونتر اتاك معناتها اليابان علاش قلت رسمنا لها صورة سور ايفالوي شوية معناتها اليابان منتخب ينجم راو ما نعرفش هما موكل ربوات فهمت ريت مهما كانت
2: اوصلي
0: خليني نحكي لا خلينا نحكي مع ياباني خلينا نحكي مع ياباني مهما كان متطور التكنولوجيا مثلا سكر عاود حل هذيك هي تتصلح
2: اما
0: معنا اورديناتور حتى نشيب 10 منين يفسد الردي ماري يرجع يخدم
2: مش مشكله الاورديناتور تاع البولات تاع شنو البوان فورم تاع اليابان
0: اي
2: زعما شنو في
8: الديسيبلين
2: discipline باش
1: واخر الاورغانيزاسيون
2: نظرا هذا الاورغانيزاسيون نحن اليابانية نوتر بوين فور وفي اليابان ديما يحكي الحاجه نحن اون مون افون اورغانيزاسيون شفت سي بور سا في اليابان مش ديما الاتاكون يماكي باش مرات ميليو تيران يماكي ديفونسور يماكي مش كان لي اتاكون كيماكي علاش خاطر فما اون اورغانيزاسيون فما اون اورغانيزاسيون في اليابان و سي دور مش سي با باش تكسر لي ديم تاع اليابان شفت سي بور سا ك با لي غراندز ايكيب باغ اكزومبل فود لانجلتير ا ميت 1-0 votre Brésil quand même bon Brésil l'équipe Cuiabash à 3-2 ou ils voient défiler les 5 derniers matchs fama 3 matchs clean sheet juste allez ça a une organisation qui a une défense Cuiabash ou Hollande on a qu'il y a Hollande à 5 à Suède Hollande Cuiabash c'est un des favoris du mondial qui est un des joueurs de grand renommée fama le capitaine Van Dijk c'est un monstre juste ou du coup malgré tout ou malgré que le Yaban c'est de taille ou l'Hollande ils sont très grands de taille ou Wanda bâche à des corners quand même on a pris deux buts allez ouais. la fatale d'organisation
0: justement bravo
8: Ahmed Adil Ahmed Adil مرحبا بك
9: مرحبا بك اسماعيل مرحبا بنفسك مرحبا بالسكوحي مرحبا بالضيف ما عرفتنيش عليك
8: جون تعرف
1: جون غارزا ضيفنا اليوم
9: مرحبا بك
1: مشكلة انتم تجيبوا ضيوف عدالة
9: اي والله
0: هاي عدالة بعد راه باش نمشيو معاك فيها كاملة كالعادة ايوه
9: باهي باش نحاولوا خاطر سي با دوني المرة هذيا باهي خلينا اموال نعطيو التشكيلة اللي محتملة اللي باش تلعب الماتش هذايا واليوم الحقيقة برشا مجهودات في التشكيلة خاطر اللاعبية تعبوا برشا باش تلقاو التشكيلة هما بيدهم خاطر كان ثم برشا كتم على التشكيلة مبدئيا بنسبة 75-80% أكثر 90% باش تكون التشكيلة على النحو هذايا أيمن دحمان في الكاج يان فاليري وعلي العابدي هما اللي ديلا تيرو لاك شي ثلاثة من اللاعبية ديلان برون منتصر الطالبي عمر رفيق وسط الميدان في إلياس السخيري حنا باع المجبري قدامهم إلياس سعد سيباستيان تونكسي وبونتا باش يكون عنيف بالسيمان هكا التشكيلة مبدئيا دونك أيمن دحمان يان فاليري ديلان برون منتصر الطالبي عمر رفيق علي العابدي الياس الصخيري حنا باع المجبري الياس سعد سيباستيان تونكسي ونيف بالسيمان دونك هذوما 11
1: جست عدالة بركة بعد من التشكيلة جست انت معناها حسب مش تقبتوا معطي التشكيلة والكل انطباعاتك الاولى على التشكيلة هذية معناها هذية النجم يقولوا احسن فورميول خلطت لها ايرفي رينار بالنسبة للماتش هذي
9: بالموجود على خاطر تو سامبلومون هو جرب برشا خطط جرب 4-3-3 وجرب 3-5-2 وجرب 4-3-2-1 وجرب 4-3-4 اوتوكا جرب تقريبا 4-5 خطاب وجرب برشا ملاعبية وعلى حد علمي في لي زونطرامون مانيش عايشين معاهم لكن على حد علمي الناس كل خذت حقها معناه الناس كل جربها جرب حتى ايد معروف خد راسي اتشي سال على ايد معروف برشا جرب في راس سواد جرب شيمخ جرب حازم المستوري الكونفكسيون بتاعو تقول كونه ينزل 201 3 اللي سميتهم انا هو البونتر هو النمر 9 اذا كان خدمناش مش يلعب هو في البوزيسيون ديفونسيف او ديفونسيف اما سيرتينمون عنده افكار لعب كونتر جابون 3 مرات عملت عادل وخساره وانتصار في بيت خسر بعد بلاش وتعادل مره ولعب كونترها بزوج خطط تكتيكيه مره لعب بثلاثه اكسيو والمرتين اللي بعد هم كان يلعب عادي معناه بدوز اكسيو نتصور راح نتصور مع لي ستاتستيك اللي هي حاجه مهمه برشا واللي لهنا ناكد كون الستاتستيك كان عندهم هول ديسيزيف باش اختار هو التشكيله اللي اختارها اليوم باش تختار هذه راهي ديما نحكيو على تشكيله محتمله من بعد تتاكد بعد ساعه او ساعه ونص من تو
0: اي معناتها الثالث في الاكس اللي هو براون برشا قالوا عنده مده ما لعبش 6 شهور بون ينجم يكون النسق تعب في النسق شوي مي المدافعين كما قال سلاح يلعب ماتش كامل معناتها مش كيما مليو ولا في الاتاك المدافع يلعب ماتش كامل ثم الهجوم سمعنا كان عندك هكا شوي في الكواليس انه تقلق شويه في الهجوم ما لقاش الشوا اللي يحبوا الكل في الهجوم
2: اي يظل لي فما دوريه
9: باش يتلعب لحظه يجي اذا كان يو كام هير فروم فروم فرونت اوف ذا كاميرا بليز
2: From
9: here? Yeah, okay. So where are you from?
10: You're not the start of Anita. United States.
9: I don't speak Spanish.
10: No. I speak English.
9: Okay.
10: So you're from United States. Where did you get the t-shirt with the flag of Tunisia?
11: We were in Tunisia last year.
10: Oh, you were in Tunisia last year?
11: Yeah.
10: In which town?
11: Tunis.
10: And, yeah, you come with him. Yeah, okay, you come with him.
11: Hi.
10: So we are in live in Radio Mosaic, Radio number one in Tunisia.
11: Ah.
10: And you are wearing which t-shirt?
11: This is from Monterrey.
10: Monterrey. Yeah. I thought it was the t-shirt of Japan. So just
0: Japan. A film so you know you come here.
10: So you've been last year in Tunisia. Yeah. So you've been in Tunis, and then you are here to support Tunisia.
11: Yeah, root on.
2: اللي قالك موجود بالشجع تونس
0: اي
10: ثانك يو
1: دونك عادل هذوما زوز مكسيكيين هما
2: امريكيين
9: من الولايات المتحده الامريكيه عاملين مشي لتونس مشي لكارتاج مشي لتونس عاصمه بون سوا في كروزير عجبت تونس محلاها لبس ماريو تونس هوكا جاب شي شجع مع اللي جنبه لابس ماريو مونتيري ليكيب لوكال اما كوم ميم شي شجع تونس زوز من الولايات المتحده الامريكيه كل مره كانت عرفنا حاجه تو نحاولوا
0: خلينا نزيد نحكي معك شويه معناتها خلي هو في التلفزه تفرجوا فينا في اللايف نعاود نذكرت
2: فينا التشكيله على خاطر
0: لايف اعطينا عاود اعطينا التشكيله
2: شويه
0: لايف اليوتيوب ولايف الفيسبوك تتفرجوا فينا معناتها يا اما في اللاكس جور اللي تزيد في اللاكس يقولوا 6 اشهر ما لعبش هل ينجم يواكب فيزيكمون الماتش ثم يقال انه في الهجوم في التمارين اللي عملهم الكل لم ملقاش الشوال يعجبه ديجا سمعنا اللي حط شوات حط المستوري في الاخر هاو بدل اخر وقت معناتها احكينا شوي عزوز اختيارات وذكرنا بالتشكيلة
9: نوفل مش معناها راو حتى لكم الاخرين ما عجبوش هو يعرف الجابون يعرف جوريتها يعرف ملعبيتها يعرف شنو الدقري متاع الـ يعرف البوان فوري اللي بوان فيبل متاع الدفونس متاع الجابون مش كي ترى وجرب لي ذات كون كل ما عجبه فيهم حتى واحد هو يرى كونه أنيس بن سليمان إذا كان كونفيرمي التشكيلة ذي بالطبيعة إلى ريكاليتي باش يفوت الديفونس بتاع اليابان اللي هما ما نعرفش هما الكاليتي نتاعهم ولي بوان فيبل نتاعهم لكن هذا مش معناها راهم الاخرين خايبين وهذا باين نوفل معناها عايشك عايش خويا عقب المباراة
0: لا ما عجبوش للماتش اليابان هذا ايش نقصد انا معناتها ما عجبوش في الخطة اللي باش يعملها هي معناتها مانيش
9: ديلان برون متفق معك تماما ديلان برون متفق معك تماما باش نعطيك ديتاي اللي هو جربوا النهار الاول والثاني والثالث دونك خوزيو جربتيك ومنهم كما ديفورماسيون في الزونترامون ما كانش موجود فيه ديلان برون ما خامم حتى في ادي ماروي خامم حتى في سوليسيون اخرى لكن في الاخير القاء كونه لما يركم بوزيسيون اللي كنا نحكيو عليه كونه يكون ديلان مع منصر ومعه مرقيق ويكون يان فاليري وعلي العابدي موجود بس نعطيك حاجه نوفل يمكن تقريب انتخونيير في تاريخ المنتخب الوطني التونسي على الاقل في السنوات اللي نتبع فيها انا في الاكيب ناسيونال يظهر لي معمورها ما كانت تسمى هكا مستكتم لا امام الاختيار صار اخر لحظه قد المره دي ولا راهو دعاو ناكد في هذه فورماسيون بروبابل يعني محتمله ماهيش مؤكده في انتظار تاكيد نتاع بعد معناها من هوني لساعه ونص اخرى ان شاء الله كي ناخذ الفورماسيون الكامله التردد كان موجود مش على خاطر ما يعرفش اما خاطر الجوارات ما يعرفوش بالدرجه.
1: جوست حاجه برك عادل نحب نسالك عليها بتبيع بعد ما عطيتنا انت للتشكيله المحتمله، عندك شي شويه اخبار ولا شويه كواليس على برشا ناس تحكي يقولوا انه ايرفي رينار من المهام نتاعو انه يرجع المورال للملاعبيه، انه المعنويات تكون مرتفعه للماتش هذا، المعنويات تكون مهمه برشا. كيفاش ترى انت حسب اللي عندك واللي تعرف ولا كان عندك شي معلومات على معنويات اللاعبين كيفاش هي؟ هل الناس تجاوزت سي بون ماتش السويد يتنسى ويتحط في التاريخ سي بون تعادل اللي بعده؟
9: مشكل ماتش السويد يتنسى، ماتش السويد وال
1: بلجيكي. واللي صار حتى واللي صار حتى بعد ماتش السويد خاطر شويه فوضى دخلت بعض هالامور معنويا سي بون تجاوزوا جواريت يقول لك هاي نمشيو الجابون واحنا موتيفي.
9: اي انا باش نوصل لك دونك مش كان الجابون مش كان بليتو الجابون ليه لطف هما باش بعد تفكيرهم ازمه ذهنيه هما مشاكل نفسيه تتجاوزوها من بعد
1: اكيد.
9: مش كان السويد ما حتى ماتش بلجيكي راهو الوقت نتاعه كبير ياسر ياسر ونا بادي باسي ساعه حتى قبل ما تسيت وهذه هو اللي خباوها علينا قلنا ليه تعديناها تعديناها خباوها علينا لا فيغيتي كونه الفكر اكدت كونه العكس هو اللي صار ما تجاوزوش وشفنا سنفر اليوم كي ناخذوا السيك اللي خدمت فيه ثلاثه اربع ايام كي ناخذوا الحصه التدريبيه نتاع البارح بركه الاخرانيه اللي احنا فيها هنا ربع ساعه الاول فيديو موجود على سبور باي موزايك اف ام بيكونتراكتي برشا الاولاد اليز متفاهمين يسون ريسبتيف كما قال هو معناها متقبلين الافكار نتاعي نستخدم اونجازي دون فريمون انتونسيف على الاكثر بس معناها راه السيد ما كانش يراني صبر لا موسيلي مات اما كانش ثم كالانتوزيازم كانش ثم كالانجازمون كالجرحه نتاع احنا الجرينتا اللي معروفين بها كانت ناس ما تعرفش روحها شنو تعمل ولا بروفوني والدليل ماتش تونس السويد نتفرج فيهم من الستاد يا اما كلهم على اليمين يا اما كلهم على اليسار وكي يقوا كورة ويسيبها يكف منطرين يستنى انستركشن يقول ومش نمشي نمشي على اليمين على اليسار نرجع البلاس الفوضى اللي صارت على مستوى تمركز كي شفت البارح في الجون ترامون الحقيقة نتاع ربي معناها من كي تبدا حاجة باهية لازم نقولوا حاجة باهية تبدا حاجة خايبة ما نكتبوش نقولوا راهي خايبة راهي باهية البارح الأولاد الكل ديكونتراكتي شيخين عاملين جو عاملين جو موتيفي وديتيرميني باش يرتربيو رياحهم شويه باش يرفعوا راس التوانسه دونك لومبيونس باهيه برشا.
0: راني خضينا ماهوش عامل جو.
9: ما نصورش اي ما نصورش لانه خو اليوم بارمي لي زانفيتي اللي باش يكونوا موجودين هنا كيفهم كيف كريم حقي زاد واحد من لي زانفيتي الموجودين في الماتش رقم 1000
1: بحكم انت حكيت على لي زانفيتي عادل عندك شي اخبار على المباراه هذيا اللي هي نذكروا زاد بخلاف اللي مباراه تهمنا برشا المنتخبنا والكل لكن هي زاد تهم الفيفا برشا نحكيوا على المباراه رقم 1000 بين تونس واليابان رقم 1000 في تاريخ المونديال شنو محضر جمهور تونسي غادي قداش الاعداد باش تكون عندك شي اخبار على التوانسه اللي باش يكونوا حاضرين اليوم نعرف حسب التقريب اكيد قداش باش يكونوا موجودين معنا نحاولوا نعرفوا زاد شنو هو التحضيرات اللي موجوده غير سمعنا اللي فما دخلت ديجا
9: الدخلة صعيب برشا يتم معناها رفعها خلال المباراة إلا بمعجزة سي سامبلومون ريغليمون فيفا اللي يسمح ثم برشا شروط تخص الدخول للجماهير الشعارات اللي يحملوها حتى
0: ما يجيوش يخبيهم في الليل كما في تونس
9: لا ما الليل نتاعك
1: في تونس
9: أنا العشية وقت اللي أنا في الستاد صارت العاصفة كل شيء يوقف معناها بديت كامل وقت حتى تحضيرات الستاد كل شيء يقف لا ثم الليل نهار كل شيء ما فيش لعب فالكونتر الدخلة المتطور بعد عنا زميلتنا أميمة بن عزود صفت الجماهير خاطرية عندها كوتي أختيك دي شوز منا عندها كوتي السوشيال ميديا والأمور هذيك لكن تطور هي تو مع الجمهور آخر معلومة عندي آخر تحيين عندي اللي هما بشي الدخلة دي بشي حلوها في وسط احنا الفارك اللي قريب للستاد مش بعد احنا على الستاد دايور صدره وشويه من هنا نعتذر نوفا ما نجمش نمشي هذاك على الساقيه ومعايا الكاميرا لازم برشا ايفور نحاول نخليه الكاميرا محلوله نحاول من بعد لكن قصت الله
0: مش مشكل اما الجمهور اعطيني فكره باش يحضر كيما المره الفايته
9: اقعدوا معايا انا هاني معاكم اقعدوا معايا
0: حطوا هنا في المباشره
9: من الجمهور
0: رد بالك حاكم فما كلام حاكم رد بالك
1: دونك عادل موجود توا في مع قريب من التيرا مشي مع واحد من المشجعين
0: قاعد يقول له كمان كمان
9: مش واحد excuse me can you play with me for live broadcasting yeah we want to show you
0: صوت قلوا لي عادي قلوا لي في المكسيك
9: كمان
1: قول تربح معنا تذكر الفينال
0: مبروك عليك 100 دينار من هذه الموسيقى
9: you are from Mexico
12: yes I'm from Mexico
9: okay هذه from okay خلنا نوري مثال تاع شنو هي اتيكوا وظيف
12: تكوس تيما
9: انا ما نفهمش مكسيكان سبانيش just speak English yeah what does it mean all you write here ah
12: and God with you
9: ah okay Allah معك هكا who write this text
12: I
9: you
12: yeah.
9: you speak Arabic
12: no
9: ah you just look for that in Google yeah okay thank you Google لو جوجل تعملته مش عملت الليست هذيا هي من المكسيك يا فروم مكسيك يا حبه تكون سو يو سبورت تونيزيا يا وي سبورت تونيزيا
12: ها يا تونس
9: اه تو قررت بتشجع تونس
13: تو الحمد لله ما احنا مشجع
9: الحمد لله الحمد لله يا ربي اما هي كتبه بالعربي زعما فير سكول اذا فو اند يو
0: انتم في بث مباشر توا من مكسيكو
9: اي ما تخافش ما تخافش اتس فول اتس فول فور هوم كم كم سو يو وير ات لايك ذيس كمان
13: ورينا البلاك تاع الترجمه
0: مش تحسوا حاجه معدلة
13: دونك ويدو
14: وصفه وقفه تقول بلي قناع
9: ذيس از انذر مسج اتس فور اتس فور فور هوم ذا مسج Everyone,
15: you can make.
13: مهم الرسالة هذه الرسالة دي كم تاعها مانع
0: بحلو مباشر في اتجاه الملعب.
9: Thank you very much. مش ما تدخلش الأمور بعضها. مانع فاش مكتبين بالإسبانيول لحقيقة. ما نحبش نعمل.
14: ما جنش نعاونوك زيد.
13: فماش جمهور اليابان غادي زعما. الجمهور الياباني ضيف يون غارزا يسأل فيك على الجمهور الياباني في المكسيك موجودين في مونتيري ولا يا عدالة
9: يا يا تفتك اللي به جمهور اليابان جمهور اليابان thank you very much كان
14: ريكشو ريكشو بحبي محبوش يراوح
13: سيبو قولهم سيبو فمش عشية يا عدالة ما فهمناش
14: قول تسيك تسيك بونداشا بونداشا مزيك
13: باي باي باي باي
9: بونداشا 200 دينار بيه
13: الجمهور الياباني
16: بلي عندي سؤال سيدي فما شفت ولا شو جمهور الياباني غادي
9: برشا جمهور جابوني برشا جمهور موجود من اليابان والحقيقه مش نقول لك غير الموسوبخي عندهم المويان باش يجيو لهنا الحق نتاع ربي اما برشا النومبر كبير برشا وبوان اللي باش يكونوا هما جيماجين طاغين برشا في الستاد لسه بكري ساكو حيسال على عدد الجماهير تقريبا 5-600 مشجع مبدئيا حسب الاجتماع الامني وبعد تو مع اسكندر نجيو نكونفيرم لي شوز وناكدوا الموضوع هذا المقابل كما قلت برشا جابوني موجودين لهنا من البارح بدينا نشوفوا فيهم مش من اليوم من البارح بدينا نشوفوا فيهم كما التوانسة اللي كانوا في كانكون ورجعوا من البارح واليوم شفناهم برشا
16: وشفت برشا فيديوهات في انستغرام وفي الفيسبوك تاع جمهور ياباني مع جمهور تونسي ويسحاب تو ما لا موش فما امبيونس نتاع كيما الارجنتين والجيري فما شيء دوكو جمهور تاع يابان وتاع تونس تو كيما صحاب تو قبل الماتش لا
9: حاب هما ما معناها ديجا معناها الناس هنا عارفه روحها شنو جاي معناها عارفه فلوس تعمل جو وتجي تفرج في كوب دي مون اول كوب دي مون ب 48 منتخب وكوب دي مون على ثلاثه دول باش عندهم البوسيبيليتي باش يسافروا ثلاثه دول مكسيك كندا الولايات المتحده الامريكيه كل بلاد يكتشفوا فيها الجو بتاعها واكثر من هكا كانوا لي سيكل ما بين الماتش وماتش لازم ترتاح جمعه دونك كلهم يشتغلوا في الفرصه هذه يمشيوا يحاولوا يمشيوا كانكون مكسيكو سيتي من بعد يمكن البيكشوار نتاع المكسيك وتأهل نتاعها للدور الثاني بعدت برشا حاجات هوني في مونتريال مترولا كان كل شيء كالم لهنا ابارتير من الكاليفيكاسيون نتاع المكسيك بدت برشا حاجات ويمكن وقتات خطر
0: شوف فما وراك جمهور اللي بالاخضر
14: سي وصل الرسائل
13: سي بون دخلوا يلا
16: بلا مسخين طيب
9: لا هذوكم فيفا هذوكم فيفا
13: اه فيفا هاي
9: فوالا ثما جابوني جاي ما نعرفش
16: جيبوا لي
9: No, just for a photo. No.
13: I don't speak English, but I am very excited.
9: Yeah. معكم Japanese.
13: Hey. Yes, ma'am.
9: Okay. One second. Take this.
14: فسأل واحد وين؟
13: شو يقول وين؟
9: Yeah. You wanna speak with you? You wanna speak with you? Come on, nice. تفضل.
14: أحكي معه.
0: تفضل.
14: عندك جون.
16: كونيتشوا.
9: آه كونيتشوا.
16: جينكي دسكا. جينكي دسكا.
9: Yeah, big match.
16: Shinzo Sagio.
9: Good. Okay, thank you. ما ما كونفيرميونا اليوم السبت شو كاو معناها جراسيك اغنس جيم كونفيرميونا اليوم السبت شو كاو بعد الباقي كله مشكل معناها مرحبا
0: قالوا جراسيك
14: شو حكي باللي جون
16: اتون شو صغير
14: مشي سيد
1: مشي هرب هرب
9: مشي
1: شوف راهم منظمين يا عديلة منظمين معناها اعطاك كلمتين مشي
14: صحيح
1: احنا قادر يعطي تسريع يقول لك بدي ذي بدا ويبدا ولا درج هذي ما اليابانيين خويا ناس منظمين قال لك انا السلام تونس واليابان بلد واحد
14: لا لا اسمع
1: هذا اللي فهمته انا من عيني
16: فما زوج تيب دو جمول في اليابان فما جمول شويه تيميت فما جمول مش نمر
14: بفسر فرحان مش حكيتوا معاه
16: ما انا انا بار انا دي اجوردي يورا ان غرو ماتش تو سا اي كو دو ميور غاني سان بو سا
0: بلي ما رجعونا عدلة
14: هاو
0: موجود
14: موجود
0: عاود ذكرنا بالتشكيلة عدلة التشكيلة المحتملة فما يعني تكتم كبير ما فماش تشكيلة ما نعرفش عندك التشكيلة ولا نعاودوها احنا دونك عن
9: أيمن
0: دحمان اللي هو هل صار فما شك انه دحمان ولا مش دحمان
9: لا لا لا لا لا, لا. ديسيزيون بخيز من الأول وتقريبا من أول ديسيزيون اللي خذاهم اللي خذاهم I don't like dogs. I don't love dogs. Excuse me. No, no, no. I don't like dogs. استنى بركة.
1: الكلب. الكلب.
14: جيبوا الكلب.
1: عدل هني شيء. رحلة يا عدل.
9: السلام عليكم. Thank you very much. Thank you very much. Yeah. Thank you. إن شاء الله. بيه. الكلب خوي جاي بزويز من غادي فهمتني ولا لا؟ ما انا نعرف نكور في التشكيل الاساسي
1: بالحق بالحق عديله مهنه المتاع بصح
0: فوالا دونك شنو مهنه المتاع بشيء
14: حتى التور
0: اسمعني
14: احنا متاع هو شيخ
9: فوز فوز فوز بركه فوز بركه لو كنت تعرفني نموت عليك ونحبك اما ريت شيخ في مونتيري
0: لا
9: ديلان برون هو واحد من القرارات الاخيره اما ايمن دحمان كان من القرارات الاولى اللي تم اتخاذها ايمن دحمان في حارس المرمى يا فاليري على اليمين علي العابدي على اليسار
0: لا من فضلك علي عبدي مش علي العابدي علي عبدي
9: هذاك هذاك كي هذاك انت انا جورناليست سبورتيف علي العابدي لازم نمشي زون ميت نقاطه علي العابدي علولو انت انا علولو يا احنا يهديك يزعل منك
1: حميد عدلة
0: صحيح كان يعرضك علي العابدي يقول له معك عماد عدلة
1: سو في ريادي سمحنا عدلة قصير بلا اسمع اسمري
9: عدلة
1: كمل كمل خلي كمل فورماسيون كمل
14: فورماسيون سمحنا مانيش بلاتو تاع كورة راهو مش نديرو فيها
9: اي نعرف نعرف
1: اكيد
9: مش معكم في المود نتاعكم مش معكم في المود نتاعكم ونحاول قد ما نجم نحافظ على ميت نتاعي خاطر عادي تهزوني دخلوني نتحرر في الغريب تعرفوني تخرج تخلوني غادي عادي جدا شوف بس نكمل الفورماسيون باش نحاول بالحق من بعد نمشي للستاد وتخدمي لايف اخر من غادي اوموا قدام الستاد شوفوا لومبيون خاطر احنا ثم مينيموم ثم مينيموم 3 4 كيلومتر من هون باش نمشيهم باش نحاول نقص الستاد دونك علي خايم الدحمان علي عبدي يان فاليري عمر رقيق منصار الطالبي ديلان برون وسط الميدان الياس الصخيري الياس الصخيري الو هاو ار يو ايش نقول لك هذه موين دات من 88 لحظه ترى نشوف هذايا سو يا فروم ها
15: يا كوباري
9: وي يو سبيك انجلش يا يا كم فور ذا جيم ها يو سبورت تونيزيا
0: تحطونا تحطونا شو سانسر فينا عطنا
14: مليون شيء لا يدي
16: اه انا جاوبتي
0: عديت راك عديت لنا فيديو نتاع ام سي رد بالك
9: اوكي دونك وقفت هي ولدها سلموا ما نعرفش علاش باي باي تشاو باي باي عمرها 88 يعقلوني خلي كمل فورماسيون
0: كمل فورماسيون يا عديله كمل فورماسيون عاود من الاول فورماسيون بيان سور
9: ولا ايمن دحمان ايمن دحمان يان فاليري علي العابدي عمر رقيق منتصر الطالبي ديلان برون قدام في الوسط الياس الصخيري معاه حنبعل المجبري ومعاه ضيعت الفكره دونك معاه حنبعل المجبري ولا الياس الصخيري حنبعل المجبري الياس سعد سيباستيان تونكتي وانيس بن سليمان ايمن دحمان يان فاليري ديلان برون منتصر الطالبي عمر رقيق علي العابدي الياس الصخيري حنا بع المجد الياس سعد في باسنات تونيك يعني في سليمان خليت شوية حاجات خبيتهم لللايف نتاع من الأربعة على الثمانية فكان برشا حاجات أخرين خبيتهم عليكم مش حابش نقول لكم عليهم توا
1: به به تشويق ممتاز برشا اللي باش نسمعوه أكيد مع اسكندر
0: نعاود نذكر التشكيلة المحتملة تنجم تشكيلة نتاع آخر وقت تتبدل لأنه مع تفهم بصفة عامة المدرب يحترم معناتها مسكر على روحه شوية ماهيش هيك التمارين المتسايبة وكذا معناتها الوهرة نتاع الجمعية والمدرب اللي مسكر على ملاعبيته يظهر لي رجعت شوية
9: رجعت هي الوهرة رجعت نوفل هو الوهرة رجعت أما في ثلاثة أيام أربعة تجيش يعمل كل شيء من الوهرة نتاعه هو الكل لكن ثم برشا حاجات تبدت وحسينا بها حتى كمشينا للنارلولو الثاني عرفت مشيت دقيقة يزيكا ومعنا مش تولي هام اللي جورناليز داخلين خارجين في الوتيل هو ذاك ريتو في الوتيل يحب الشيلي يحب الشيلي ولابس مريول لابس مريول الجابون قلت عشرة مريول الجابون قلت شفز على الجابون قلت عليه ألو how are you can you come with me here in front camera not the other one so you are from yeah we are from Tunis you are from
17: Monterrey
9: are you from where you are supporting where you are getting jersey of Japan
17: not Tunis we have a Japanese guest in our house
9: oh okay
17: but Tunis we love Tunis also
9: you love Tunis also it's your child yeah
1: لكم ضيف يابانيين في دار هذيك علاش هي تشجع في اليابان اليوم
14: على اللي قلت لهم
9: اي بالكلاس الثاني جاب ابو بغني بوسي في الاجواء دونك
1: استنى كريو عائله كامله فوالا
9: اوكي
17: خبيهم
9: دونك vous avez des invités japonais chez vous
17: oui
9: et du coup ils vous ont offert des maillots du des maillots de Japon
14: ils vous ont payé ou pas
9: si jamais vous tombez devant le stade sur la fédération tunisienne de football par exemple si on commence à rêver par exemple ils vont peut-être distribuer les maillots de la Tunisie vous allez supporter la Tunisie
17: bien sûr
9: ok ils vont vous attendre là-bas
14: si jamais قل لها دولة أخرى تنقل كوبي
9: لا بالحق أكثر تشدد نقطة مهمة جدا جدا جدا وكنت حكيتها مرة زيد في البوتيك اللي في وسط الساد ما تميش هاي
1: لا امشي لهم
14: معديل
1: جاتوهم اليوم تاك
14: تبقى كيما الكليب ما حكينيش
1: كلها كيريا ديارها
9: انجلش اوكي سو يو ار فروم Mexico. You are from Mexico. Yeah. And you are from Mexico. So you, why you are supporting Japan and not Tunisia?
14: Okay.
9: I have a couple of friends in Japan. Yeah. You have what? Friends in Japan. Ah, and they are not here.
18: No, they're not here.
9: So if you wear t-shirt of Tunisia, they will not see you.
18: No, they won't see me. No.
9: You're correct. Yeah. So support Tunisia.
18: Anyway, I don't have a Tunisia shirt.
9: That's the problem. Yeah.
18: Yeah, that's the problem. Yeah. I think that
14: give him that you Tunisia no, shirt.
9: Yeah. Okay. And you, thank you very much. Thank you. You are
1: alive.
9: شوفوا المشكلة اللي حكيتها نهار الماتش اللي فات كان تذكر نوفل قلت بالحق في البوتيك اللي في وسط الساد سميت مريول تونس. هذه الرابعة الخامس السادس ما نعرفش مو ثم ظروف كذا بحذنا بكري في الوتيل ثم شكون مشيلي ما عنده حتى علاقة لا بالجابون لا بالمكسيك ريتو الصباح لابس مريول الشيلي العشية ريتو لابس مريول الجابون قلت شكون قلت خدت باش مشيلي قال لي قلت لك لابس مريول الجابون فخطاطوني مريول الجابون قال لي اون فيت ثم هنا ناس جي دي سبورتير وجي لاسوسياسيون فوتبول نتاعهم يعطيو لي تيشيرت نتاع الجابون احنا البوان جاي ما خدمناش
1: انت حكيت على استاد عداله قلت مريول تبيع اسكو المريول نتاع المنتخبات الكل غاديكا ولا المنتخبات اللي تلعب في المكسيك
9: اخذر لي الفيفا ستور على روحه خليه هذاك فيفا ستور يبيع
0: اما احنا لازم نعطيه للناس
9: لحظه فقط يبيع كان لي برودوي اللي الماركه الترو بونك اللي تلبس منتخبات
1: واضح
9: تلعب بالبارك هذيك
1: واضح
9: لي بوتيك دو سبور ثم اي بوتيك دو سبور اللي ريتها انا في وسط الستاد ومعايا انتم في
1: الديريكت
9: فيها مريول فيها مريول الاربع كيفات تلعبوا لنا الاربع منتخبات تلعبوا لنا
1: فهمتك
9: لكن تونس ليه ما سميش هل انه المشكل الفيدراسيون هل انه زاد المشكل الناس حقق خمس في التوريزم راهو انا اكتشفت اليوم الامبورتونس تعطي مريول حتى مزرح راهو حتى نسيت مريول مزرح معناها مش لبغي معناها فهمت
1: صحيح
9: قدم على حق احد اما حقنا خممنا فيه بوان زي حقنا خممنا في النقطه زي
0: كوب دي مون جي هو احنا نخمو في الكره من بعد التفاصيل
14: صحيح
1: لا لا خموا فيها هذيا راهو اسمع كوب دي موند 13 احنا نعرفوا التوانسة وين يمشيوا كيما حكى عدالة توا وديما عدالة حتى
19: لا لا لا التوانسة
1: انت مش أول مرة عدالة توا انت مش أول مرة ديجا عدالة تسافر الكل معناها في الملتقيات اللي من نوع هذايا تعرف مليح تأثير الجمهور التونسي كي يمشيوا يعملوا جو أنا متأكد اللي برشا توا مكسيكيين راهو مش ينساوا حتى أكيد راهو حتى علموهم العربي راهو معناها نتصور برشا جو غاديك التوانسة ديما مشرفينا كجمهور الحمد لله
19: لا هكاك باش نحكي لك الحكايه باش نختم بها خاطر نمشي بالحق
1: الاستاذ اي عندك الحق هذا
19: سمحت البارح ولا اليوم معناها في 10 مينوت كرونو ترجعوا تتفرجوا شو اللي صار البارح وابتدا معناها هذه بعض 10 مينوت كرونو لازم قداش تم تلاقح حضارات قداش تم ناس قرب لبعضها ما بين تونس والمكسيكان دي مكسيكان بيان سور ثم برشا تقارب حسب تعبير اسكندر هو في 10 مينوت كرونو قال لي كل ما يزيد وقت شويه كل ما يزيد يقرب بعضها خاطر انا وفات تعديت نص ليل ونص وقتها ولا حاجة كما هكا عم بالحق حتى كل شيء براتيكمون طبعه بيدو ناس زوالة في مخاخهم تحب تشيخ تحب تصر تحب تعمل جو تحب تفدك تحب تزومر بداية ويكاند ناس خريبة لبعضها حتى اللونج إذا كان اونديكاب سما برشا تنسى حكو اسبانيول قلت حاجة واحدة انت قلت احمد حضرت برشا دي كومبيتيزيون دي موان من 2018 في روسيا حتى التوى عمري محضر

0: معناتها يعطيك صحة قعدت معنا ساعتين.
1: جون يخدم الأربع تاع الصباح راه.
0: أي تبارك الله
2: عليك. قبل البوز فار ما نعرفوش كان فما بوز شنو البرونوستيك سي نوفل.
0: البرونوستيك أنا باش نقول باش يصير تعادل ستيل تونس تربح أربعة.
2: البصل
3: أنا أتوقع باش تكون ثم ضربة خاطفة. إيش معناه؟ معناها يا إحنا 1-0 اللي هي نتمناها يا هما 1-0 وماناش نعيشوا حاجة خايبة. اكيد باش نعيشوا انا متاكد الجوالات باش يعملوا اللي عليهم
0: اسماعيل
1: نول انا الحق نستنى نول ونحس معناتها باش تشوف انا ولا صفر بالصفر
0: واضح
2: انا نحكي كنشوف وصارت خان غرو ماتش والتونس باش عندو جرين تموشنا مالي بوليس صارت خان غرو ماتش و جو بونس كو الحقيقه صارت
0: Ouais.
2: Un score un partout, je pense.
3: Un partout.
0: Gartik Saha, merci beaucoup.
2: Merci,
0: bon courage. Rabbi Fadl, quelle musique a fait un bad marge? Ouais, d'abath, mobile. Tu fais un live YouTube, tu fais un live Facebook. T'as barné le comme Kulchay, a tiné comme Tashkila. Mzilu Barsha, Hkei, tu Barsha, Jaou, Menehne, le Thmanian Bas.
1: Bad la Hadat, Romain Moulina, et comme Moujour Bahdena, Sahafi, le Riyad, le Firansi, Nakuma, la Tarkika, Tantia, Boursous, le Motachab, le Watani, le Tonsi, Andex Léa.
3: Juste à Haye, le Skander, le Khalat, le Tessa, Kaskru, Tawa. من قبيلة قاعد اياك اللي حذر للباتون ان شاء الله سبور باش يكون من الاربعه لثمانيه مع الكيب الكل معناها وان شاء الله يخلي شويه كاسكوتات عبد الناصر
0: ان شاء الله رجعين بعد شويه

0: وعيش المونديال.
1: مساتين وتسعة دقائق انتم على موزايك فيم. هذا جو امتعنا حتى الاسبيح حتى الثمانية امتع الصباح، من بعد لحظات ابتداء من الاربعة امتع الصباح بشرقاو اسكندر ابراهيم، بشرقاو التشكيلة الكل، بشرقاو تحليل، بشرقاو موفيولا، بشرقاو كل ما تسحقوه بخصوص المباراة هذه حتى الاسبيح. احنا منزلنا معاكم حتى الاربعة امتع الصباح، ليكيب الكل سلاح ونوفل. من بعد لحظات نمشي ونعملوا طلة على مختلف المراسلين امتعنا الموجودين في, في, في, في مختلف اماكن نعملوا طلع.
2: المره هذه ما نقولش بك تضحك.
1: صحيح.
2: مرحبا مرحبا
1: مرحبا مرحبا من جديد.
2: فما تفرجوا فينا على لايف اليوتيوب ولايف الفيسبوك، ماناش على لايف التيك توك لان ضد
3: التكبيس.
1: ضد التكبيس. هو تحكي عليه برشا. نحكيوا على صحفي فرنسي غوما مولينا، حتى زيد زيد الجزيري كان حكى عليه، قال شكونه هذا غوما مولينا، معليش قاعد يحكي هكا على المنتخب الوطني التونسي، زيد على المكتب الجامعي على البيرو نتاع الفيدراسيون. تحكي عليه برشا واسمه تذكر برشا، خاصة قالوا مكونوا قد الجامعة النقد اللاذع. ما فهميش علاش باش يحكي هكا على تونس في الايامات هذه. كل كونتاكتيتو حكيت معاه للأمانة وعملت معاه حوار أبعد من هذا الكل. في كلامه راهو فهم برشا حاجات مهمين، حبكم تركزوا معاه على خاطر باش يخلينا نخمو مليح في الوضع في تونس، وباش يخلينا نخمو في الكرة التونسية ككل. راهو ماهوش مجرد حوار مع صحافي أوردينير، صحافي اللي للأمانة قعدت نتسائل أصلا منين يجيب في المعلومات، أصلا منين عنده الكوليس متاع المنتخب الوطني التونسي. دونك سألناه قبل كل شيء على تقييم والأداء متاع المنتخب الوطني التونسي في الخطوة الأولى من المشاركة متاعه في المونديال، وهذه كانت الإجابة متاعه.
4: Passé. Après, il y a eu beaucoup d'erreurs individuelles aussi, hein. Faut même pas l'oublier. Maintenant, bon, c'était une journée sans. Ça fait deux matchs de suite, hein, parce que ça fait le 5-0 face à la Belgique la semaine d'avant. De mémoire, j'ai pas de souvenir que la Tunisie ait reçu deux claques aussi importantes en quelques jours. Je crois que c'est une première. Donc évidemment, c'est terrible de rentrer dans cette Coupe du Monde ainsi. Maintenant, malheureusement, les problèmes, ils couvaient depuis un moment, et on a quand même un mal qui est plus profond que ces simples résultats.
1: فوالا اللي صار
2: ترجم لي
1: فوالا اللي صار
2: تونس كليت دو كلاك ترجم لي بدو
1: زوج كفوف فهمتني اللي صار محزن وصاروا برشا اخطاء فرديه
2: زوج جيفل شنو
1: اش قلت لي اي هي كلاك جيفل تبع بعضها
3: ما جيفل يمكن اقوى
2: الكلاك اقوى
1: شو مانيش باش نتخالفوا اما اقوى
2: دائما
3: فرحتين كفو
1: فرحتين صحيح
2: صديقي لو بعد ما ساعتين تاع الصباح يعني نتناقشوا ما ورانا شيء
1: صح ما فما حتى شيء زي فما شيء دوك لك صفعتين اذا كان نجم نستعمل العباره هذه اللي صار محزن وصاروا برشا اخطاء فرديه زوز مباريات خايبين وخلينا نقولوا مرتين المنتخب يعرف هزيمه بخمسه اهداف من بلجيكا والسويد وهذه اسوء حاجه عاشها المنتخب في تاريخه ودخول منتخب للكاس العالم كان بالخايب وفما مشاكل اعمق من النتيجه هذه. سألناه زيادة وقلنا له عليه كنت صعيب في نقدك للجامعة التونسية، والبعض قال كونه هو من خلال تصريحاته تسبب في أزمة كريمة في وسط المجموعة في وسط الجروب. هذه كانت الإجابة متاعه.
4: J'étais pas tout seul, on n'a pas attendu la défaite contre la Suède pour retirer la sonnette d'alarme. Maintenant, je pense que tous les gens, tous les acteurs impliqués dans le football tunisien voient qu'il y a quand même un souci. Déjà, il y a un souci financier à la fédération, il y a des soucis de choix, il y a des soucis d'ingérence qu'on a dénoncé bien avant cette Coupe du Monde, donc ça date pas de là. Maintenant, ce qui est le plus choquant, en fait, c'est de voir le recul du football tunisien à tous les niveaux, en termes structurels, l'état des pelouses, la formation des coachs. En vrai, il y aurait beaucoup, beaucoup à dire. Maintenant, pour revenir sur l'équipe nationale, c'était un fiasco qui était annoncé. Voir comment la fédération a géré le cas de la Mouchi après, ils mettent un mot sur Instagram, ils enlèvent le mot, ils veulent ramener Kébaï. Enfin, c'est, honnêtement, c'est un cirque. Moi, ce qui me gêne, quand on aime le football et quand on aime la Tunisie, c'est de voir que la fédération a donné en pâture, a donné l'image d'un cirque du pays à travers le licenciement de la Mouchi, comment ils l'ont géré. J'ai rarement vu une telle incompétence.
1: هي عبارة تسير كذكرت مارتين كيفاش تفعلت الجامعة مع الموشي، يبدو على انستغرام بعد يفسخوا يحبوا يرجعوا كبير. هذا سيرك وهذا يقلق بيتم معنا الكلمة. قال الفيدراسيون عطت صورة للبلاد متاع سيرك من خلال هذا التصرف وقليل، وإن ريت مستوي كيف من هكا في الجيسيون. قال ما كنتش واحد اللي نبهت اللي كونه يلزم نخليه سفيرة الانذار تنوقز وما سنينيش الخسارة ما مسويت باش نتكلموا من قبل. تكلمنا والناس قاعدة تشوف فما مشاكل في الكرة التونسية، مشاكل مادية متاع اختيارات وشوكان. قال قديش مساوي الكرة التونسية قاعد يوخر، وهذا يتشاف في برشا نقاط خاصة البلوز ومساوي التكوين وزيادة تكوين المدربين. سألناه زيادة شنو ينقص المنتخب باش نشوفوه ينافس دول كبار كرويين، وهذه كانت الإجابة متاعه.
4: il y a quand même un recul au niveau du championnat local. On peut dire que sur les 20 dernières années, la première division tunisienne n'a pas le lustre qu'elle avait avant. Déjà pour des limites financières, aussi les progressions des autres équipes. Je veux dire, il suffit de comparer les pelouses au Maroc, même en Algérie, à celles de Tunisie. Car l'état des pelouses en Tunisie, c'est anormal. C'est pour les jeunes, pour les filles, pour les seniors. L'état des clubs, est-ce que c'est normal qu'on ait autant de clubs avec autant de problèmes financiers? On parle de clubs importants. Il y a quand même un souci dans le championnat local. On sait à quel point le championnat local était nécessaire pour la formation des joueurs. Maintenant, depuis quelques années, la fédération va s'orienter vers les binationaux, en oubliant peut-être un peu les problèmes qu'il y a au pays, ce qui est déjà, pour moi, ça, c'est juste mettre un pansement sur une hémorragie. On va revenir sur quelque chose de simple. Avant de penser du monde, etc. et tout, ce serait bien qu'il y ait un véritable programme. Parce qu'aujourd'hui, on peut réellement, est-ce qu'on pense que Moïse Nasri, déjà où est-il, première chose. On a quand même une fédération, le prénom n'est jamais là. Il prend pas de décision. C'est quand même unique au monde, hein. Quel est le programme réel de la fédération? C'est quoi son programme, sa stratégie sportive à court, moyen et long terme? Je pense que si on pose la question à tout le monde, je pense qu'il y a personne qui est capable de répondre à cette question. Pour la mineure.
1: ايه دونك قال لاحظنا في العشرين سنين اللي تعدي ومساوي البطولة المحلية ماهوش يقدم بل بالعكس البطولة المحترفة ما عادش كيف ما قبل ماديا ما عادش كيف ما قبل كي نقارن وضعية البلوز متاع تونس بالمغرب ولا بالجزائر راهي هذه حالة كارثية وضعية النوادي هل من المعقول العدد الكبير متاع النوادي اللي عندها أزمة مالية البطولة قال مهمة زيادة في تكوين الملعبية والفيدراسيون ما عالجتش المشكل هذا بل خذت ثنية أخرى مشيت للملعبية بيناسيونو ونساو المشاكل نتاع البطولة عبارة حطيت فاسمة على نزيف دونك يلزم فهم برنامج قال رئيس الجامعة وينو جامعة رئيسة غايب شنو البرنامج نتاع الجامعة قال ما فهم حتى حد عنده الإجابة به جديد لهنا إغفي غنار تم تعيينه شنو بش يبدل إغفي غنار شنو بش يعطي روح جديدة للمنتخب هذه كانت الإجابة نتاعه.
4: Déjà, ils peuvent pas faire pire que les deux derniers matchs. 5-1, ça va être compliqué. Je sais que oui, le staff, bon, il a amené évidemment un nouveau dynamisme, un nouvel entrain. Pas oublier que la mouchée, c'était un petit peu compliqué avec les joueurs, parce qu'il a quand même fait des promesses qui n'ont pas été tenues à certains, notamment les anciens qui n'ont pas été pris. Donc, dans le groupe, ça n'a pas été non plus très facile, certains choix contestés. Donc, Renard, au moins, il a le mérite de remettre tout le monde d'accord, de revenir sur des basiques qui sont nécessaires aujourd'hui. Maintenant, on peut pas s'attendre à des miracles et des joueurs un peu à court physiquement. Il y a un bon point quand même, c'est, bon, faut pas oublier que le groupe est assez difficile, quand même. Parce qu'en plus, la Tunisie n'a pas joué les Pays-Bas, ce sera le dernier match. Mais bon, les Pays-Bas aussi, les Pays-Bas en 4 points en plus. Donc ça, ça va être sans besoin de gagner. Maintenant, le Japon. Le Japon, c'est une très belle équipe asiatique. Ils jouent très bien en ballon. Ils sont super joueurs. Okay. Par contre, dès qu'ils sont favoris, ils se loupent. Lors de la dernière Coupe du Monde, ils gagnent l'Allemagne et l'Espagne. Et ils perdent face au Costa Rica. Là, ils jouent les Pays-Bas. Ils sont matchés, ils reviennent et ça.
1: اي كل ما نجموش صعيب ياسر نجمو نشوفوا النتيجه ما اخي من قبل صف جديد عطى روح جديده مقارنه باللي كان يصير قبل زيد غونار نجح باش يخلي الناس الكل متوافقه المجموعه صحيح صعيبه اللي احنا موجودين فيها اليابان يلعب مليح ويكيبه به
2: وديما اضعف منتخب في المجموعه بالارقام يعني
1: اي اما قال كيب به زيد اليابان وتنجم تفاجئ به حظوظنا اليوم مع اليابان سالناه هذه كانت الاجابه نتاعو
4: دور ادير Je pense pas que le Japon va avoir une partie si facile. Alors oui, ils ont des très bons joueurs, etc. Maintenant, le groupe va être solide. Je pense qu'on va revenir sur des basiques, sur certaines choses. Le vrai problème qui est actuellement dans le groupe, c'est la confiance. On l'a vu avec les gardiens, mais pas que. Pareil, le système offensif, ça mentionne encore une fois. Enfin, il y a quand même un problème. Je veux dire, on a une composition la veille du match face à la Suède. Elle va rechanger deux fois. Bon, on met ça dans le point. Il y a plein de choses à revoir à ce niveau-là. Là, on va revenir sur les choses plus classiques. Je pense qu'on a fini d'avoir une chance. Par contre, et ça va être certain, va pas falloir que ça baisse la tête, parce que c'est ça qui m'a surpris moi face aux Pays-Bas, c'est qu'on a toujours l'habitude de la Tunisie que malgré l'adversité, tu peux perdre. من
1: الكيب اللي لاش جامي ريالمون. قال اليوم المنتخب باش يكون متحد فما مشكل في وسط المنتخب فما أزمة ثقة فما مشاكل أما قال فما برشا حاجات لازم تتعدل في مقابل تونس ما لازمش تسلم ومانيش مستنسين بتونس تسلم حتى لو كان خسرت وتونس عندها الحظوظ نتاعها الكل. نصيحة إذا كان قلت نصيحة توجهها للمسؤولين باش تتحسن الكرة نتاعنا هذه جايبتوه.
4: Je pense qu'il y a suffisamment de gens en Tunisie bien plus intelligent, bien plus compétent et bien plus fort que moi en matière de football. La seule chose que je pourrais dire, c'est que j'aimerais juste pour la Tunisie que le football tunisien soit géré par des gens qui ont les intérêts du football tunisien à cœur et non leur intérêt personnel, parce que je trouve ça absolument anormal que dans la délégation actuelle, il y a aujourd'hui quasiment autant de dirigeants que de joueurs. Enfin, je veux dire, il n'y a quasiment pas de kiné. Il y a des joueurs qui vont faire des soins à l'extérieur en payant eux-mêmes parce qu'il n'y a pas assez de staff médical. Par contre, les dirigeants s'habillent très bien, certains. Ça me gêne énormément parce qu'en fait, on se demande s'ils sont là pour leurs propres intérêts, leurs voyages, etc. ou s'ils sont simplement là pour la réussite des Aigles. Et je pense que vous et moi, on connaissait bien la réponse. Quand je dis vous, c'est tous les gens qui nous écoutent aussi.
1: Hmm, une délégation fait اكثر عدد من اللاعبين ما فهميش كيني فهم اللاعبين تمشي تعمل
2: صوره ما فهميش عدد كافي من الكيني معناتها
1: اي قال معناتها قال الستاف ميديكال الناقص ما يكفيش دونك ما فهميش سوفيزامون دو كيني قال الناس تمشي تعمل صوره لبرا خاطر ما فهميش ستاف ميديكال يكفي الناس الكل وقال فما البعض اسكو موجودين اللي خدمه تونس ولا اللي خدمه المصالح نتاعهم دونك عديد نقاط الاستفهام اللي مطروحين للامانه والكلام نتاعو يخلينا نخمو برشا مرات في وضعيه الكره في تونس والسؤال الاخير اللي سالته قلت له شكون تشوفه قريب للمونديال اللي سمحني يهز الكوب دي موند
4: Si tout se passe bien, il y aura Allemagne-France en huitième de finale. Je pense que le vainqueur est rendu. En tout cas, sur les premiers matchs, la France a été impressionnante sur la deuxième période. L'Argentine aussi, mais allez, je vais dire la France.
1: Oui, هو يرشح فرنسا باش تكون بطل بالنسبة للكوب دي موند هذايا. نقاط مهمة للأمانة خلتني نسأل فيما أبعد من هذا. خاطر للأمانة فما برشا مشاكل لازمها تتعالج وفما برشا مشاكل مسكوت عنها. فما سنوات وسنوات وإحنا نستناو في التيران تتحسن. خليني نحكي لهنا بحرارة الروح ومن قلبي. معناتها فهم برشا مرات نسالوا وينهم لي تيران تاعنا تي تشوف لي تيران اللي موجودين في العالم اون اوتر ديمونسيون بيتم معنى الكلمه راك تنجم تعيش في وسط التيران راك تعيش تشري تعمل شوبينغ الدور تنجم تبيت في وسط التيران كان تحب فهمت احنا لي تيران
2: تاع متاحف
1: تعمل اللي تحب انت كي سلكت دخلت وروحت لباس من التيران معناتها تسمى راك عملت
2: والجمهور في العالم يزور تيرانات جمعه كامله معناتها تنجم مش نهار الماتش برك تمشي التيران تمشي في وسط الجمعات هز تعمل دورة على التيران تتعشى تفطر تشوف متحف تشوف كذا تشوف عروض تشوف هكا تشوف جردانات تشوف معناتها التيران ولا وسيلة حياة
1: البلوزة هذا كان يفيق قداش مرة نتفرج في طرح معناتها نقول للأمانة البلوزة هذه نتاع شنيا التيران نتاع شنيا أرضية نتاع شنيا معناتها فما حاجة لازمها تتبدل وقال كونه معناتها مانيش نعالجوا في الأزمة أما قاعدين نحطوا في فاس مع النزيف من خلال توجهنا للي بينا شنو ومانيش قاعدين نعالجوا على الفورماسيون اللي موجودة في تونس
2: واضح يعطيك الصحة الحوار تنجموا تعاودوا تسمحوا تحية للتوانسة اللي يتفرجوا فينا نعود ذكر من نص الليل الثمانية متاع صباح اليوم بث مباشر على الماتش تونس اليابان عنا أمل باش نربحوا اليابان وبعد بيان سور البث يتواصل تنرجعوا نهني وزاد جماعة البكالوريا شكرا قسم الأخبار وفريق كامل يسري خذيتوا اللي الأوائل نجحوا الكل بالله من بارك الله فيكم في البث المباشر أول مرة نسمع ونعيشوا الأحداث على المباشر توقيت أستراليا في النهار قالت لنا وتسلم عليكم الكل احنا في أستراليا كنا نسهر باش نتفرجوا في الماتش تاع تونس في سويعة متأخرة من الليل كأس العالم التوقيت يكون عنا أحسن مثلا مباراة تونس المرة اللي فاتت جات نص النهار والمرة هذه على الساعة الثانية بعد الظهر في أستراليا إن شاء الله مربوحة لتونس إن شاء الله على الأقل يلعبوا بالقريب وعلى المريول ويفيقوا شوية أولادنا مولودين في أستراليا وكبروا في أستراليا مع حب تونس يقعد ديما في الدم تحية لكم يعطيكم الصحة والشكر لكم قاعدين يتابعوا فينا برشا وقاعدين يشوفوا في بطبيعة في التفاصيل نعود نعطيكم التشكيلة المحتملة تشكيلتنا تقريبا الإشكاليات موجودة القدام إيش معناتها القدام معناتها الحد الوسط الدفاعي واضح معناتها أيمن دحمان يان فاليري ديلان براون الطالبي عمر رقيق علي العابدي هذوما معناتها ثلاثة في اللاكس واحد على اليمين واحد على اليسار إلياس سخيري وحنبع المجبري أذوكم ركزين أذوكم أحسن معنا صراحة ولا نقاش ثم الآخر ما صدرته وليس سعد سيباستيان تونكتي وأنيس بن سليمان يمكن المستوري يمكن شواط أنيس بن سليمان هو ربما هو ما نعرفش الحس منين جاينا اللي معناتها عنا حس حتى كان توا ما ساعتين واربعه المهم لانه رجوع معناتها يعمل على الرابيديتي هو لاعب مع السعوديه لاعب برشا ضد اليابان خسر تعادل دونك لازم جوارات رابيد حتى العياري كان يلعب ينجم يكون متميز من بعد دونك ايمن دحمان يان فاليري ديلان براون منتصر طاربي عمر رقيق علي العبد اللي سخيري حنا بعد المجب اللي سعد سيباستيان تونكتي وانيس بن سليمان هذوما اللي نجموا يلعبوا اليوم في انتظار التشكيلة اللي باش تكون الأربعة مع اسكندر تقريبا باش تبدا تكون التشكيلة الرسمية فما امبيونس فما ملاعبية معنوياتهم طالعة شوية فما راني خذيرة نرفز لأنه حاس روحو انتهى من التشكيلة الأساسية للمنتخب الوطني سلاح كي تغزر للتشكيلة انت قلت يملع انا معاك وقت اللي يرجع القليب لعب اللي تحب معناتها منتخب مش باش يقعد مرهون في جوار به جوار خايب معناتها وقت اللي منتخب يطلع تو الجارديان يولي محليه وتو معناتها الدفاع يولي محليه وتو الميليو يولي محليه معناتها نرجعوا نلعبوا بالقليب نرجعوا نوروا تونس راهو الإهانة اللي صارت للجمهور التونسي قال لكم طيحتوا نقدرنا العالم التونسي ما يستحقش الشيء هذا وذيك هي الخمسة اللي خسرناها معناتها فما نوع من العدالة قادمة أو كربي طاح في السويد خسروا خمسة
3: كما تدين تدين
2: فلا هديتنا على انستغرام يلخو للسويد حسوا ما حسينا رغم اللي ما عندكمش مسؤولين كيفنا أما حسوا بالخمسة أو والعدالة الثانية لو كان نربحوا اليابان شكون قال بغدرة أنت
3: أحنا
2: أي متاع كلي صفر صفر وفي دقيقة 92 عياري
3: هو حاجة بركة
2: العياري كنت خلف في دقيقة 85
3: أي. سلموا علي يتابعوا فينا في يوتيوب ثم من برشلونة لا حتى في يوتيوب حط في الكومنتير متاعهم من برشلونة من فرانكفورت
2: لا عطيت المعلومة
3: قاعدين
1: ثنية أي أنا يصلح لك هو شو سيكمل
2: لا زدك أي وفي تيك توك مع الناس خاطر ما نحبوش نكبسوا
3: أما جوست حاجة بركة خاطر احنا اللي كيبتي عنا التوانسة الكل بالحقيقة باش يتفرجوا باش يحاولوا يركزوا برشا مع أكل الدرجين ربع ساعة الأولى كيفاش تدخل تونس باش يشوفوا لونفي من وقتها راهي تبان بعد أكيد راهو الماتش الكل معناه باش يكون معناه طويل برشا على الملاعبية لكن زاد لازمهم يركزوا ياسر نتصور باش تكون نتصور باش تكون فما رياكسيون باهية برشا زاد راهو فما حاجة أخرى لازمنا
2: فما ساعة أحسن وقفة المدرب باش يكون ماهر في الوقفة
3: أكيد الشميز البيض هذيك حاجة مهمة ياسر اللي فيرنار إن شاء الله يطلع جابها بالطبيعة زاد لهنا نحكيو انه
2: ماك تعرفوا جا مزروب
3: اي جا مزروب اي ليه باش تفهم قداش
2: كلموه نعاود نذكر باللي قلت
3: في بالك باش تفهم قداش
2: كلموه هو في السنغال يصيف افهم يحب الافريق في السنغال مع عائلته يصيف طلع يجري فرد نهار الباريس ومن باريس عاود طلع
3: هو ديجا هو ديجا معنا باش تفهم قداش الفول قعدت تفرج في 8 ماتشات
2: في الفول
3: تفرج في 8 ماتشات نتاع تونس معناها هذا قال معناها عمل فيزيوناج الثمانية مباريات نتاع تونس منهم مباريات لعبناهم في التصفيات منهم مباريات الودية لعبناهم
2: زاد الاخر الطيارة خلصتها تونس ولا جا على حسابه؟
3: يدي هو يعطيه يجي يعطيه يجي يحلت بركة
2: ولا
3: ثالث جايين لي ميساج من دبي من كندا يسلموا عليكم نوفل الإسماعيل برشا برشا
2: سميهم يسالش يبعثونا علاش قاعدين
3: في يوتيوب هذا يوتيوب فما هيثم ياسين فما مهدي زاده فما برشا محمد اشرف هذوما الكل سلموا عليكم بالجان سلموا عليهم تحيه لهم الكل كيف كيف من امريكا دونك كيما قلت لك اللعبه
2: تحيه للي جابت فوق ال20 اليوم في الباك زاد اسطوره تونس
3: اللي عداوا الباك ان شاء الله
2: 20.1
3: ان شاء الله جو ريت الفرحه فرحتين تصور انت نجح باك والمنتخب التونسي يبدا منظم اموره واضحه ورابح كونتر اليابان نتصور يعدي احد ممتاز ياسر
2: احد احنا فيش تو انا
3: ديجا احد احنا تو
2: احد مع عقليه صارت سبت يعني
3: اوكي مازلنا في السبت والكل كيما قلت لك زدنا نوفل راهو الماتش هذايا سورتو معناها باش يكون حاجه مهمه برشا للمنتخب التونسي انه يدخل بقوه زاد ما ننساوش ما غير ما نحكوا المنتخب الياباني اللي باش يكون منظم برشا باش يصعب المهمه كيما احنا حاشنا بالربح وحاشنا بالانتصار وحاشنا باش نقدموا مباراه قويه زاد المنتخب الياباني بالنسبه لهم هما حفتهم كتبت انه ما ثمش بديل أي. اخر عن الفوز ضد تونس بالنسبه لهم هذه هي الخطوه الاولى للترشح باش تكون اكيد أي. وان شاء الله مربوحه المنتخب
2: لانه شنو اللي مصعبها علينا شويه انه اليابان ما ربحتش الماتش الاول معناتها اليابان راهي كان ما تربحش اليوم راهي تدخل في الشك معناتها تولي تدخل في الشك شويه ما تعرفش على الرياكسيون اللي تعملها كذا معناتها الاشكاليه الصغيره انه زوز منتخبات موتيفي لازمهم يربحوا معناتها وتونس مهما تقول على تونس معناتها ولفنا تونس اللي تعمل زوز ثلاثه اربع ماتشات خايبين بعد تخدرنا بماتش باهي احنا نفرحوا بالماتش باهي وهي ترجع تخسر بعد معناتها المهم نقعدوا نحكيوا عليه تو اخر ماتش باهي صار هو البرازيل 1-1
3: هو اخر ماتش باهي كان البرازيل وخساره انه بطبيعه ما كانش فما الفكره نتاع انه نكملوا في الكونتينيتي هذيك سوتولي ماتش بعد ماتش البرازيل بطبيعه نحكيوا انه لهنا انه فما المشكل الكبير اللي كان موجود انه الكوب العرب ما كانش ممتاز الكوب دافريك كيف كيف ما كانش ممتاز هذاك علاش
2: حتى المباريات الودية ما كانتش ممتازه ولا شوف عندك
3: التليفون موجود معنا التليفون باش يكون موجود
2: ندوروا على شويه قهوي في تونس وعاملين جو فما قهوه زاده ساره باش تمشي لها البعد
3: بالضبط
2: القهوه هذه
3: غسان معنا غسان باش يكون في المباشر توا غسان ما عرفش كان تسمع فيا قاعدين نتابعوا فيكم ديريكت توا مرحبا بيك قول لنا انت وين موجود وصفنا شويه الاجواء
0: عسلام أسلاح نوف الإسماعيل، مرحبا بكم وكيفة مستمعي إذاعة مزيكا فام. نحن سوا متواجدين في قهوة الرياض، قهوة معروفة برشا في أريانا، ومعايا شلة مهبولة، شلة مهبولة اليوم شلة يا نوف اليوم الناس قالت رانا مصبحين ما نسكت الروضة.
3: كمل كمل معاك يا غسيل نسمع فيك، كمل خويا خويا الميكرو ونشوفوا الاجواء وكاريق الامور احنا معاك. كمل
0: يا سلاح السنه هذه فيها مبيد اليوم باس تاع قبل كل شيء، او انا الواحد ينزح فيها عن او مبروك مبروك مبروك انزيح.
5: عاش خويا عاش
0: اليوم فرحه، اليوم فرحه اللي كنت زادت لازم تكون زاد فرحه للمنتخب ان شاء الله يا رب
5: ان شاء الله. بس بيها خويا اليوم نهار مزيان برشا خاطر ريستارت على الباك وبرش عبيد نشعر الصيوة كتانا كمل المنتخب ويربح ونفرح تونس كامل ان شاء الله.
0: اليوم شو توقعاتك؟ تونس لازم تربح ان شاء الله اليوم؟
5: فمش عارف بيع لازم نربح اخويا اثنين بلاد ما تبلاش نجيبوها ان شاء الله اليوم اخويا.
0: يا سلاح رام الولاد ما همش قالك من بكري صوفيهم عاملين جو ودربويت وحاضرين وديجا قالك مازال ان شاء الله حتى للطرح باش يجيو معني عبيد اخرين اصحابهم وكل شيء، دونك نجموا نقولوا كان ان شاء الله مربوحه لتونس. وما عنده محتاج يحبوا يحبوا يغنيوا لكم اغنيه وكا
2: يلا يلا هي هي
1: بيه بيه بيه الجو
2: سالي ما نعرفش علاش ما صوت في المكسيك كان واضح
1: صحيح. خلينا نمشيو للمكسيك غسان اخر معنا لحظه خلينا نمشيو
2: للغسان يعطيك الصحه ربي ربي فضلك
3: وين نمشيو غسان في كل وقت ان شاء الله باش نمشيو للمكسيك تو
2: نمشيو للمكسيك
6: كالعادة موزيك فين التواكب وتشجع في برمجة خاصة تونس اليابان ان شاء الله مربوحة والكلنا مع تونس على الإذاعة الأولى.
1: هاي نمشوا المكسيك صديقنا جوبا جوبا مرحبا. الو الو ما نعرفش كان يسمع فينا ولا لا منيش قاعدين نسمع فيه لحظه خلينا على دواي
2: باش نمشيو للمكسيك. نعاود نذكر بالتشكيله، نذكركم الاسكندر الاربع متاع الصباح بعد شويه بعد ساعه ونص تقريبا باش يجي ومعاه فريق التحليل، باش يكون معاه نادر داود، باش يكون معاه سمير السليمي، باش يكون معاه عادل زهمول، باش يكون معاه عداله، باش يكون معاه المراسلين ونقل مباشر بتصريحاته بالكواليس، باش تعيشوا معنا من تونس ومن خارج تونس. تفرجوا فينا على لايف اليوتيوب، تفرجوا فينا على لايف الفيسبوك. علاه ما عملناش لايف تيك توك يا سلاح؟
3: على خاطر ما نعملوش بالتكبيس في الإذاعة. هذا هو
2: ديما تقول في الإذاعة كان نبريو في روح رانا احنا ماناش ضد المبدأ اما الإذاعة.
3: سمعنا سيد المدير، سمعنا سيد المدير، سمعنا سيد المدير.
2: محليها بلي لحظة لحظة عاود مثلا احنا نحكي ونسمع صوت هكا دخل دخل مليون.
3: ايه ايه صحيح تايم يعني احساس غير عالمي غير عالمي غير عادي غير عادي. سيبوا خلاص بدينا نقربوا خاطر الاربع فجر توا بديت خويا.
2: انا نقترح مثلا نطلبوا من اداره موزايك، انت كاداره تحكم في الاذاعه من من السته متاع الصباح لنص الليل، من نص الليل للسته سايبنا نعملوا اللي نحبوا.
3: اي صحيح طيب معناها نكملوا نواصلوا كان حلو الكاميرا بالطبيعه نعملوا ايكيب معناها موازيه للي تخدم الصباح، حاولوا احنا نكملوا في الليل الاجواء هذه.
2: يلا ايمن دحمان يان فاليري ديلان براور منتصر التربي عمر رقيق علي العبدي، شنو المبدا؟ انه جرب برشا خطط كما كنا نسمع مع دالة ثم استقر على الخطه 5-4-1 5-4-1 معناتها ايمن دحمان ذاك الحارس الاساسي يان فاليري ديلان براون منتصر تربي عمر رقيق وعلي العبدي. دونك الطالبي ورقيق وديلان براون هما في اللاكس، يان فاليري وعلي العبدي مين ويسار. ديلان براون هو اللي عنده 6 اشهر ما لعبش، معناتها لو كان فيزيكمو يكون حاضر وعقليته تكون حاضر فانه مع العلم تستاهل وتستم لاعبيه اخرين. ربما الخبره زاد الخبره مهمه معناتها كي يبداو جوارات كيما طالبي وبراون فين ببعضهم تنجم تنفعنا على الاخر. ثم الياس قيري وحنبع المجبري هذوما الزوز القارين وفي الهجوم بدل برشا وعمل برشا تغييرات ويبدو انه الى حد الان معناتها الياس سعد تونكتي وانيس بن سليمان هما اللي باش يكونوا القدام. جرب المستوري، جرب فراس شوات، عمل برشا تجارب الى حد الان في انتظار بعد ساعه تقريبا تو مع اسكندر بعد ساعه ونص باش تخرج التشكيله أكيد. الرسميه معناتها اللي باش تهبطها جامعه تونسيه لكره القدم. يلا
1: الو جوبا تسمع فينا ولا ليه؟
5: الو الو نسمع فيكم.
1: الو الو الو شريفة
5: تحياتي حلي يديك انا في المكسيك.
1: شعوينك جوبا
7: والله الحمد لله لاباس. انا اخويا ملمومين قدام استاد جماهير فما دخله هبطوا الدخله نصور بتوصل لكم الصور نتاع الدخله كامله يعطيهم مساحه على المجهود ما نجموش يدخلوها الاستاد لانه فما في الاخر اوراق وكذا وتابع الفيفا وتراخيص وماك تعرف ولكن تلمينا في بلاصه قريبه من الاستاد كيما هكا يعملوا فيها يعديوا فيها الاتراح هي وكل دونك فيها كيما الجرادان صغير هبطوا فيها الدخله يعطيهم الصحه ومشكورين الناس الكل.
1: باه سؤال من عدد التونس هل اكثر مقارنه بالماتش الاولاني ولا اقل؟
7: والله نتصور يقد قد اكثر شويه
2: في التقرير في التقرير الامني 500-600 راهو اقل شويه
7: اقل مؤكيكه خاطر الحقيقه فما شكون روح وفما شكون جه برشا تونس جه للطرحه ذي طرح الالف برشا عباد خلطت من كندا برشا عباد خلطوا الحقيقه من اوروبا من تونس زاده كيف كيف سبيسيالمون كانوا معاملين باش يجيو الماتش هذا دونك العبديد مازلت مش واضحه قدامي كي ندخل استاد نجم نعطيك اكثر تفاصيل.
2: بلا عاود تقول لنا فما دخله معناتها ولا لا؟
1: محاوها
2: الفيفا ودنيا
7: الدخلة وصلت الدخلة جات الدخلة حطوها وصلت تفاصيل اما ما دخلتش الاستاد ماهيش باش تدخل الاستاد على خاطر فما امور قانونية الله غالب ما خلطوش دونك حليناها في جراد صغير لهنا تلمينا تونس الكل شيخنا عملنا جو ناس كل صورتها وكها وذكا هو
1: به سؤال مهم تويك توين سبنا مورال باش يدخلوا للمباراه هذه شو محذرين نسمع في برشا تشجيع نحسهم معناتها باش يحطوا الكل في الكل
7: هي الحاجه الباهيه للمره هذه منظمين اكثر الحقيقه تلمينا اكثر جينا البلاصه هذه تلمينا بعدد غفيره الحقيقه فما كورتيج صغير ونحن داخلين الاستاد كيف كيف زاد هنا للمنظمين في مونتيري عطينا الاولويه كي رانا يتعديهم يخشوا في السيركولاسيون توا كيف كيف ندخلوا الاستاد نورمالمون باش يخليونا نتعديهم معناتها مع بعضنا الناس الكل دونك معامله كانت باهيه المباراه هذه بقى انه في الاستاد ان شاء الله نقعدوا بحذا بعضنا ذي المشكله اللي قعدت على خاطر كيما تعرف عقليه الجماهير التونسيه الفيراج العباد المغرومه بالكوره ذيك هو الجمهور ديما نحبوا نقعدوا ورا الكاش باش يكون صوتنا مسموع نشجعوا اللاعبين الا انه المكان المخصص نتاعنا في الملعب هو الفوق على اليمين تقريبا من 630 حتى 140 دونك هذه الاشكاليه الوحيده اللي قعدت
2: به المعنويات بلي شنو احنا كيقرب الماتش نوليو موتيفي وطمعين حتى نربحو شنو تتوقعوا شنو تتمنوا احكي لي معناتها المعنويات وشنو تتوقعوا الماتش
7: والله المعنويات ما نكذبش عليك الحقيقه بعد الخمسه اللي كليتها السويد من عند هولندا نورمالمون معناتها المعنويات نتاعنا ترتفع وحده اوتوماتيكمون
3: يا جوبا بلي معنويات المواطنين السويديين غادي كيفاش بعد ما فرحوا ضدنا توا السويد كيفاش حاسين غادي
7: والله يا خويا جماعه السويد لهنا اللي سلاك اللي قاعد يمشي على الساقي الزوج كلهم ما شاء الله من الحيط الحيط بعد الخمسه اخويا توجعوا كيفنا نوسيو في بعضنا ها فهمتني وكا
3: والتونسي السويدي رحمه يقول هذاك هو معنا
2: تتوقع النجم ونخطفوا النجم ونخطفوا الماتش
7: والله سؤال صعيب هذا وباش نتحمل مسؤولية كلامي نعرفها من بعد والله كورة 90 دقيقة تبقى أي. كرة قدم نحن وقت لعبنا كونت البرازيل نتذكر حتى أصحابي ولاد حومتي يا باش ناكلوا أربعة باش يعطيونا خمسة أخرى يا أخي فاجئونا الحقيقة بمردود ممتاز كونت البرازيل وعملنا واحد وحتى كنا نجموا نربحوا اليوم تروح اليابان تصور بالمدرب الجديد فيرونار حتى للجو داخل اللاعبين وتحس فما لازمتها تكون فما رياكسيون من بعد كرة قدم مرهونة في كرة في بونتو في بيلانتي ما تعرفش هذيك 90 دقيقة تقعد انا ان شاء الله نقول اليوم يا ربح يا التعادل اقل حاجة وهذيك هي الكرة
2: ونطلبوا منهم العبوا مليح نورونا العالم خاطر الماتش اللي فات حسينا بتهنتيله معناتها العبوا كوره حتى كان خسرتوا في الاخر العبوا كوره ونورونا هذاك اللي كان ناقص الماتش اللي فات ولا اللي قبله
7: هذاك مانيش نحن لنا طالبين انا باش نهزوا كاس عالم طموحنا الترشح حتى كان ما ترشحناش وموا نخرجوا بمردود ممتاز فما تحس عبيد
2: تحس عبيد لحظه خلنا نجموا نرجعوا له الو بيه الناس اللي يتفرجوا توا معناتها نحبوا نشكركم انتم التوانسه اللي حاضرين خاطر نشكروا التوانسه الكل وصلنا الشكر للي تلقاه حتى كان لقيت مواطنة السويدية وصل لها الشكر اما برافو للتوانسه خاطر برشا جهد برشا فلوس برشا تضحيات معناتها التوانسه اللي مشاو صرفوا برشا فلوس وتعبوا برشا باش يخلطوا معناتها الدنيا غاليه البلاد غاليه تسكر غاليين الطيارات غاليين معناتها الظروف ماهيش تشجع برشا على المشين ولكن تبارك الله عليكم التوانسه مشيتوا من كل بلاصه يعطيكم الصحه معناتها زيد فسر اكثر المعيشه الدنيا غاليه شويه الامور
7: غالي صحيح الامور هو هذه من كان اغلى كيس عالم الحقيقه من المصاريف من المصاريف تسمع فيا
8: نسمع فيك
7: قلت لك هذه كيس اكثر اغلى كيس عالم الحقيقه تونس الكل من قبل ما يحسبوهاش موجودين في كاس العرب موجودين في كاس افريقيا والحقيقه الريزلتا ما تشجعش ولكن في كل حاجه يا خويا يخرجوا ما شاء الله عليهم ما تعرفش منين جاوا بالرسمي والله جاوا من العالم كله من العالم كله برشا عبيد معناتها يعلم بها معناتها تقى ستة في بيت وهم ماخذين شومبر دوبل هذا نحكي لك على حاجتهم على قدام عيني معناتها الناس كل وقفت مع بعضها حتى اللي ما عنده اللي عنده يهز اللي ما عندوش
2: جمهورنا هذا
8: هاي تونس
7: هذا جمهورنا توا ماشيين الاستاد كورتيج كامل في حدود ممكن فما 200 واحد قدامي 250 300
2: والله ترى قربنا خلنا نسمع والله واحد لحمه قشعر والله بالحق حمستوني يعطيكم الصحة
8: هي تشكر في المنتخب
7: يا أخوي
8: قطع عندكم مدرب إن شاء الله حظ موفق للمنتخب خليوه يمشي على روحه في الثنية ماشيين حتكشي للتيران سلموا عليك برشا قوبة ان شاء الله يا ربي جمهور يكون موجود لاخر
2: انتم في البث المباشر تسمعوا في جمهورنا يشجع في المباشر عادي احنا في اللايف جمهورنا يشجع يعطي صحة
8: من المونتيري في المكسيك
2: وشكرا ليه الجمهور احنا معناتها قاعدين واكبوا بشوية بشوية شفنا معناتها في المكسيك البث اصفى من قهوه في رينا واضح تحيه مي بوتيت ريزو خاطر هني في الباك وكذا ريزو تحت شويه
8: الناس كل فرحانه خلينا نرجعوا نحكيوا على الباك زيداي بارلي ميكازيون
2: ديما لك التليفونات ما يخطفوش لا ما خاطر اليوم باك يعني خاطر اليوم باك لازم التليفونات تتيحوا شويه
8: مش مشكل الباك ريزو يتيح
2: لا هذيك السيكوريتي دونك تحمين فاليري براون الطالبي رقيق العابدي سخيري المجبري سعد تونكتي وانيس بن سليمان قد تكون هذه التشكيله تشكيله المحترمه عامله في انتظار بعد ساعه شنو باش قلنا اسماعيل
8: والله باش نقول لك ان شاء الله يا ربي
3: امين
8: معانا
3: امين وكاو
8: هذيك اهم حاجه والله العظيم ان شاء الله يا ربي مع المنتخب
2: باش نرجعوا لغسين احنا ولا لا
8: غسين نروح هكا ويزي سيبا
3: خلص نجمو نرجعوا نجمو نرجعوا شويه خير نجمو
8: خلص عليهم القهوه الكل ومشي اوتوكا الاهم والمهم ان شاء الله يا ربي مع المنتخب الوطني التونسي اسكندر ابراهيم باش يكون بعد لحظات الاربعه نتاع الصباح باش يكون موجود لهنا حتى كشي الثمانية متاع الصباح نتابعوا المباراة لحظة بلحظة مع مبعوثنا الخاص أحمد عدالة خلنا نعملوا ترتيحة صغيرة نعطيو موزيكا مغصوبني برشا Empire of the Sun We are the people راجعين بعد شوية
6: كالعادة موزيكا فيم التويكة بوتشجع في برمجة خاصة تونس اليابان إن شاء الله مربوحة والكلنا مع تونس على الإذاعة الأولى

0: ماج حصة خاصة بالمونديال من نص الليل للأربعة متاع الصباح مع سليح وإسماعيل ونوفل. عيش المونديال،
1: عيش المونديال من توا حتى للصباح، حتى للثمانية متاع الصباح باش نخاو بلاتو مبارد لحظات مع اسكندر ابراهيم، ابتداء من الأربعة متاع الصباح حتى للثمانية متاع الصباح. التعب بدا يتحسن للأمانة باش نكون معكم سانسير. أما
2: التعب
1: وزدتوا
2: صغار انتوا متاع التعب، شنو التعب؟
1: بقية الجملة صحيح، التعب بدا يتحسن، أما ما نجموش نتعبوا على خاطر عندنا منتخب في مباراة، فهمتني؟
2: القفها القفها.
1: ليه هذيك كانت
2: أسامة سلامي،
1: كانت الجملة، كانت الجملة نتاعي للآخر. يزمنا نسهر وباش نفرجوا في المنتخب، وخاصة مباراة مهمة في المشوار متاعنا. تونس حاضرين موجودين في قلب المكسيك، صديقنا سحري بحري موجود في مونتيري. سحري
3: مرحبا إسماعيل، مرحبا كل مستمعي مزيك فيهم. توا بثلاثة غير ربع في تونس، نحن مازال بكري لأن ثمانية غير ربعكم تسمعوا في الجمهور، واحدة واحدة داخلين الستاد.
1: قديش بعاد على الستاد؟
3: نحن توا بريسك 500 متر من الستاد. لمينا في بارك، عملنا دخلة ممتازة في بارك بحضر الستاد، بارك أقوى بحضر الستاد، وتوا 500 متر على الستاد إن شاء الله.
2: سحري بحري محلها تونس، حتى كي منعوا الدخلة نجموا نعملوا دخلة، لهناك يا منعوها تتمنع عجل. في تونس على طرقنا ندخلوا الدخلة.
3: الرحمة ليه خوي، عنا طرق لحتى في المكسيك باش نعملوا دخله حتى لبرا خوي.
2: الله الله، ترى قربنا خلينا نسمعوا الجمهور واحكي لنا شويه على الامبيونس.
3: فما ساعات كلمات ما نسمعوش حكيوها على
2: مزيكا. ايوه ما نسمعوش معناتها
1: هذه مهمه
3: شويه بك عليه
1: مهمه،
2: حتى في المكسيك تتبع الكلمات يا صاحبي.
3: لا تبع الكلمات حتى في المكسيك، جوله تونس هذيك هو بنشربش لحي وخشمنا من الوجوه.
2: احكي لنا الامبيونس معناتها فما امل هكا، فما موتيفاسيون تاع
4: التفاؤل.
2: اي التفاؤل
3: والله يا نوفل، فما امل، ما تصورش عبيد عملت بوايج هذا الكل من غير امل، سيرتو اللي برشا عبيد زادت على الماتش الاول، كثرنا على الماتش الاول الحقيقه. الماتش الاول كنا وزالونتور تاع 300 تونسي، اليوم فما راهو مينيموم 500 معناتها، دونك فما برشا عبيد التحقت، فما برشا جيت من تونس، برشا عبيد جيت من تونس اليوم، دونك ذا الامل نتصور واضح انه العبيد مادام قاعده تجي مادام فما امل، وذيك هي الكوره راهو.
2: ما اغلبهم قاصين قبل اغلبهم قاصين قبل الخمسه.
1: اسمع سعد، انت دورك في
3: خلينا البوزيتيف.
2: اسمع، لا لا احنا فرحنا بخمسه سويد معناتها كيفنا،
1: زرنا للباهي فيها. باهي سعد، انت دورك في المكسيك، عملت دوره في المكسيك، ونصورك اكتشفت سحر نتاع بلاد غير عاديه.
3: لا بلاد غير عادي اسماعيل، وشعب غير عادي الحقيقه، معناتها نحكي لك توا ولاموندر دي شوز، معناتها اللي هي ممكن تظهر حكايه فارغه، من احنا جابونا حكومه مونتيري لهنا، جابونا اسكورت باش تهز الجمهور من وسط البلاد حتكشي للدخله، وبعديك جابونا اسكورت اللي هي ماشيه معانا توا في الثنيه حتكشي للستاد، معناتها لهين بينا راهو لهوه خاصه الجمهور تونس، سيرتو اللي عاملين لهم جو الحقيقه في البلاد، وديجاكم تسمعوا في الهليكوبتير فوقنا، دونك حراسه كبيره عاملينها حكومه مونتيري.
2: يظني مش حيره، يظني جيت فيكم نوت يا صاحبي.
1: صحيح
2: جيت فيكم نوت، خاطر الجمهور يظني 40,000 في اليابان وما دار بهم.
1: اسمعني سعد
2: يا خويا، احنا 300 خويا وخوضوا علينا سيبيا
1: صحيح. سحري بلي باش نسك نفس السؤال اللي سالته القوبه، بنا مورال داخلين للاستاد، نسمع في برشا انرجي، نسمع الناس الكل معناتها مستعده باش تشجع المنتخب كيف ما يلزم، كيفاش محضرين رواحهم في استاد، شنو تحكيوا مع بعضكم، شنو يلزمنا نعملوا، شنو الحاجه اللي تفهمتوا فيها مع بعضكم؟
3: اللي تفاهمنا فيها مع بعضنا اللي ان شاء الله 90 دقيقه مانيش باش نسكتوا، ممسين احنا شويه راه جمهور اليابان برشا الحقيقه لهنا، سيرتو اللي فما برشا جاليه يابانيه تعيش في الامريكا دو سود، وبرشا جاليه يابانيه تعيش في امريكا والكندا، دونك جيو، دونك فما برشا يابانيين كيما تروح السويد، برشا دي سويدوا جيو، نحنا شويه باش نحاولوا انه 90 دقيقه ما نسكتوش، ان شاء الله الاولاد ينورونا من الاول بونت وكيك يزيد يعطينا انرجي كبيره باش نشجعوا بوندون طرح الكل. نحن المعنويات مرتفعه خويا، نحن راهو لهنا في المكسيك نسيناها الخساره نتاع خمسة واحد راون سيناها سيئة تعديناها. عنا ماتش جديد اليوم نحن شندزوا معهم لولي 90 دقيقة وإن شاء الله يا ربي تكون تاريخية. ما لازمش ننسيه وحتى كان ربحنا اليوم راو مازال ماتش واحد آخر دوك حتى كان ربحنا لازم نحطوا ساقينا على القاعة على حقيقة. ما نحن الجمهور لاني سيئة كفينا
2: أعطينا نربحوا ساقينا مش مشكل
3: نحن أبطال العالم
2: صحري نربحوا ساقينا مش
3: لا نحن نحن الجمهور يا
2: نوفل احنا إذا ربحنا ما عاد يوقفنا حد
3: نحن الجمهور لاني في مونتيري رانا أخويا كفينا وفينا عملنا اللي يلزم توا عند الوليد في ساقين
2: المدرب الجديد اللي جاء رجع شوي الأمل المدرب الجديد وبكشي موتيفاسيون جديدة
3: هاي بياسور هاي رجع برشا موتيفاسيون سيرتو للديسكور متاعو النوفل خاطر الحقيقة أوراتور هو تبارك الله عليه يعرف يتكلم مي حتى وقت اللي موتيفي في الجواريت راهو موتيفي في في الجمهور زيادة الحقيقة فما شوية جمهور مشينا له للمطار غديكا ومعناتها فما فيديو تدور فما طفل حكي معاه ويقول له راهو فايتر دي كومباتون نحن في الجرادان حتى للاخر الحقيقة هذيك هو الانرجي تو اللي نحن ماشيين بها اون فايتر دي كومباتون نحن في الجرادان ان شاء الله الاولاد
2: باش نسالك سؤال محرج سامحني صحري محرج شوية وجه الشبه بينه وبين شهاب الليلي هل انت موافق
3: زوز بوغوسي زوز باين
2: والله يدخلوا
3: الزوز يعمل كوفرتير متاع جي كيو
2: ليه هو مدرب وجاي يجري واليوم جريت الكيب هبطت جاي يجري وافق مباشرة راهو جاتو لوفر من السنغال نقز يجي لباريس ومن باريس نقز يجي المكسيك وتفرج في ثمانية ماتشوات اونتر تو معناتها وقال نقعد ايامات ما رقدش لأنه ثالث مشاركة في المونديال وهو كان رشح السعودية والسعودية نحاته دونك هو بيدو باش يدخل للتاريخ من المدربين القلائل اللي ثلاثة مشاركات في المونديال إذا ما حسبناش المونديال متاع النساء معناتها متاع فرنسا دونك هو بيدو فما تحدي باش يربحوا
3: هو راهو أكثر واحد باش يستفيد من كرشح كان ترشحنا راهو أكثر واحد باش يستفيد هو داخل في الربح خارج من الخسارة ولكن جو ولكن أنترينور كبير معناتها أنترينور كبير عنده بالماريس كاسح ذالي ما واحد من لي سول انترينور اللي هز دو كوب دافريك بزوز جمعيات مختلفه دونك الحقيقه بالماريس يشجع حتى نحن الجمهور رجع لنا الامل الحق نتاع ربي مازال تو فما 90 دقيقه كره مدوره ما نعرفوش علاش نمشي سي
2: وفي الكوت ديفوار ما دمنا نحكي وانت خاطر زميلنا وصحافي في الكوت ديفوار عوض صبري لا موشي زاد اللي اقلت الكوت ديفوار معناتها ثاني مره يعوض نفس المدرب
3: هاي هو المره الثانيه يعوض
2: الحظ كيفاش كيعكس على الحظ كيفاش كيمشي
3: اي كاو شو راهو صبري لاموش زيدا شو واحد ما يعفصش في ولد بلاده الحقيقه اونترينور زيدا يعطيه صحه كفاءه للاسف الكره ما مشيتش معاه
2: كفاءه كم لاعب هو ايش نقول لك كفاءه كم لاعب كاونترينور ما ولاش انه كفاءه لانه الكوت ديفوار فيها ملاعبيه 10 مرات
3: كثير من تونس وما مشيتش معاه هي الحقيقه الحقيقة نحن لهنا حتى صحافيين اللي يسألونا لهنا من دول أخرى دي ولد بلادنا نحبه ولا نكرهه ما نجموش نعفسوا فيه قدام صحافيين نحن لنا في موزايك وفي تونس نجمو نحكيه كيما نحبه وما لنا معناتها من العالم الكل يسألون على صبري لاموش يقولوا لهم كفاءة تونسي ولد بلادنا للأسف الريزولتا ما مشيتش معاه
2: واضح باش نعطيك ترى التشكيلة المحتملة لأنه ما هبطتش التشكيلة الرسمية دونك أيمن دحمان باش يكون حارس مرمى أعطيني رأيك معناتها متوقع هذا
3: متوقع اي متوقع الحقيقه ممسي عندي راي اخر انا في الموضوع
2: اي اللي هو
3: ولكن احتفظ به يعني لانه الحقيقه لانه عندنا انتوندونس في تونس انا نحتموا لي غارديان تاعنا الحقيقه نحن انا من بومنيش ما جبنيش غارديان ما جبنيش غارديان تاع كاليبر كبير الحقيقه الشامخ غارديان تبارك الله عليه الحقيقه انه كلي 10 بونتويت
2: لو كان جيت مدرب انت اي لو كان هو مش ديفونس هو ايكيب كامله بركه لحظه هي ايكيب كامله بركه مش كان غارديان معناتها اتوقع اي حارس مرمى كان باش يكون باش يتمركلو نفس الاهداف ولكن تنجم تحميله انه ما عندوش خبره دوليه باهي باش نلعبوا ثلاثه في المحور فما دونك ديلان براون منتصر طالبي وعمر رقيق وبراون اللي عنده 6 اشهر ما لعبش ومش يلعب اساسي شنو رايك انه ثلاثه في المحور وديلان براون يلعب شنو رايك
3: والله التشكيله راه محتمله لانه ايرفي رونار ذهلي من عرش
2: اسكو
3: الجديد من قسم الرياضه يصلحوا لانه أيه. ديما تشكيلته ليه هذا ديما يلعب ثلاثه في المحور هو الكوت ديفوار كيهز كوب دافريك ذا يلعب بثلاثه في المحور ماهيش معناتها كانت متوقع انه باش يلعب ثلاثه التالي هذا بالطبيعه انا في التشكيله محتمله
2: مازال المحتمله ولكن اغزر المتفق انه في الوسط كي نقفوا عند ليس خيري وحنب على المجبري هذم اكيد في الاتاك مازال شويه شك ولكن اخر حاجات اختارهم اللي هي سعد سيباستيان تونكتي وانيس بن سليمان فمشكون معناتها الاختيار هنا في الهجوم هو قعد يخمم شويه واختار الناس الاسرع بوتيتر معناتها الى حد الان تنجم جوار ولا فين ماكس يتبادلوا في التشكيله
3: المحتمله عندنا افون سونتر ولا اسكو في التشكيله المحتمله فما افون سونتر
4: ما فماش افون سونتر
2: باش نسالك
4: يوسف حتى في التشكيله ما عندناش افون سونتر صريح اليوم مسوري ولا شوال باش نسالك
2: هل في تونس عندنا افون سونتر
4: لا لا افون لا
2: لا عندنا بنصير ما يمكن
3: عندنا شوات عندنا شوات بيتر تاع الشامبيونا ومسوري معناتها حقيقه مع ليكيب ناسيونال اذا في سي بروف
2: لا لا
3: صحفيين تلوم عليها انه ما ماركيش ما لعبش هو
2: اي اما لا بوتيتر هو لوج على الرابيديتي اليابان معروفة ثقالوا في ظهوراتهم معناتها بالكونتر اتاك نجم تغلبهم شوية يظهر لي حسب التشكيل هذه اختار رابيديتي معناتها حتى يلعب بتسعة كيفاش انفو نوف بتسعة
4: مهاجم وهمي
2: بمهاجم وهمي معناتها بوتيتر اختار رابيديتي اكثر في الكيشاف اليابان وهو لاعب مع السعودية زوز ثلاثة ماتشات مع اليابان
3: يا اي فوالا هذيك شنو نقول انا راهو ايرفيرونار لعب ضد اليابان برشا مرات وقال حتى من ندوه صحفيه نتاعو الاولانيه والمخلط قال راهو نعرفها اليابان بالكدي بالكدي انا نعرفها هما يعرفوني اما انا نعرفها اكثر منها اكثر منهم خاطر انا ربحهم دونك ممكن هو يعرف فيش يعمل على الحق نتاع ربي انا معناتها نشوف انه من الماتش الاول اللي كان ناقصنا هو ناتا كونستاسيون كيما ماستوري كما الشوات انه يكون واحد في الوستر زين على الديفونس بعد ممكن فما قراءه اخرى انا قاري صحافه مانيش اونترينور دونك اللي باش يعملوا ان شاء الله مبروك وان شاء الله يا ربي نتعديو الدوزيام تور
2: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يعطيك الصحه
1: ميرسي بوكو يا سحري نسلموا عليك برشا برشا رد بالك على على الجمهور سلم
3: حاجه اخر كلمه يا سحري
2: تفضل عندك
3: اخر كلمه بجاه ربي بجاه ربي بجاه ربي تفائلوا بجاه ربي الجمهور الكل تفائلوا حتى للاخر راه والله كل شيء ممكن راهي كوره مدوره 90 دقيقه للناس اللي تسمع فينا وانتم في استوديو راب قالنا كان الامل عاد نحيوا الامل لا تو نسكروا تلفزنا ونرقدوا الناس الكل ونحنا نروحوا من غير ما نتفرج خليوا الامل ممكن راهو باش تصير حاجه وان شاء الله يا ربي نمشيو للدوزيام تور وتكون تاريخيه ان شاء الله
2: ان شاء الله يعطيك صحه سحري بحري شكرا لكم خليوا الامل احنا لايف الفيسبوك ولايف اليوتيوب قاعدين تبعثوا لنا في لي كومونتير زيدوا ابعثوا لنا تم بعد نقراو من كل دول العالم في اوقات مختلفه الحاجه الايجابيه الناس اللي تبعث في التعليق واحد يقول لك تو 8 نتاع الصباح واحد يقول لك تو 10 نتاع الليل واحد يقول لك تو 3 نتاع القايله معناتها العالم الكل تعرفش معناتها هذا معناتها اسماعيل وسلاح معناتها توانسه من التحدين التوانسه من اي بلاصه معناتها
1: الدخله اللي ما خلاهمش يدخلوا
2: بها تتفرجوا في اللايف انتم شوفوا الدخله اللي ما خلاهمش محلاهم التوانسه ما نجموش يدخلوا بالسيف للاسف ولكن الدخله عملوها لبرا عملوها لبرا وقالك لهين بينا سيكوريتي معناتها انا نحب نقول اللي التوانسه في كل مكان سهرين خذينا قبيلي مباشره من اليابان تونسي هو لابس علم مريول اليابان والتونسيه واليابانيه لابسه مريول تونس كان معنا ضيف ياباني خذينا من القهاوي من الدنيا كل مزلنا باش ناخذوا برشا تفاصيل شكرا على الناس اللي قاعده تبعث لنا سلاح
4: نشكرهم برشا ناس يبعثونا من سويسرا لي كومونتير موجودين حتى من سويد فما شكون يتبع فينا بالطبيعه نسلم عليهم الكل لي كومونتير نستناهم الكل يبعثونا لي كومونتير نتاعهم جوست نوفل اسماعيل باش نحكي لكم شويه على الفلسفه نتاع ايرفي رونار كيفاش يلعب شنو هو التكتيك نتاعو عملنا شويه ريشيرش حتى حسب التجارب نتاعو اللي كانت موجوده هو رونار ديما يبدا من الدفاع مثلا

0: عنده زاد حاجه اخرى اللي هي اللعب العمودي. رينار ماهوش من لي زونترينور اللي عقدوها برشا, يعني ما يدورش الكره برشا, يحب الكرات الطوليه الذكيه والمهاجم يكون حاضر وحده يستنى الدعم. نحكي انه من اهم الحاجات عند رينار اللي هو حتى حسب اللي نقراو فيه لهنا انه ان النظام يهمه اكثر من الجانب الابداعي, يعني قد ما يكون فريق منظم خير برشا من يكون فريق مبدع. هذا بالنسبه لي,
1: وهو يعرف يحكي برشا مع اللاعبيه ويمشي لهم طول بالاخ. انا نحب نقرا شويه تعليق, سامحونا انتم في اللايف ما تحطونيش انا في التصوير خاطر قاعد نقرا في التعليق بطريقه غريبه. ان شاء الله مربوحه من الدوحه. اليابان باش ترقد حزينه هكا قال أشرف. دعواتكم يتوانسة من كامل أنحاء العالم يا ربي عالي. تحياتي من قلب نيس. زوز عندهم سوريا بيضة يحكيوا على رونار واحد, وإن شاء الله مربوحة تونس مدام تغيرت المدرب. قال أحد المستمعين ما بقاش مع هزيمة السويد, يعني إن شاء الله يا ربي تربحوا نمشيوا أبعد من هكا. تونس باش تسحق اليابان من روما والكبدة راهي مشوية هكا قال أمين. دونك من هولندا, من الجزائر, محليهم محليهم, من دبي, من الكويت, راني ساهر على خاطر تونس, محليهم لي كومونتير كيش قاعدين يجيو. حلمي قلب اللي هي اخدرنا يا تونس.
2: هو زيد على فكرة ابعثونا على واتساب
1: اللي هي اخدرنا يا تونس محليها على الواتساب. ابعثونا تصوركم
2: 23 513 23 513. واتساب موزيك فيم, ابعثونا قولونا السهرية كيفاش تعديو فيها, وين تعديو فيها, وين تتفرجوا في الطرح. لين يبعثونا على الواتساب تصور متاعكم لفيديو متاعكم. فما واحد شبه السكوحي في الفيديو متاع
0: لك شبيه يا
1: عديوها الكرون كامل. الدخلة متاع تونس ما تتعديش خاطر جاي بطول, تنجم بطول وتتعدى كرون كامل أو في إذاعات العالم الكل. فوالا هكا الكرون كحلة وكي معناتها أهم من سلاح في الاستوديو. الدخلة هذه أهم من سلاح في الاستوديو. عبد الناصر أبدأ والله يا عبد الناصر, أنا داير هكا ميل بالحق. عادي وعادي وخاطر هذه الدخلة اللي الفيفا منعتها والتوينسة عملوها البرة وكنا خذينا مباشر. هذه هي دخلة التوينسة والله محلاها معتها, والله معتها. أنا كان جوار نشوف
2: 3000 سنة كتبين 3000 سنة حضارة هذيك كان
1: لحمي التوى عندهم 20 سنة ويقولوا 3000
0: سنة. ثم هاشتاك ديجا ما كتبين كل هاشتاك هو هكا ما كتبينه بالطريقة هذيك. فيزيت تونيزيا اللي مكتوب موجود زيد على ثم معالم التونسية نصفه حتى خاطر عنا زيد ما ننسوهمش مستمعين. الفكرة هبهم توا ربي معاهم خويا ثم اللي شادين اثنين يمكن عاملين دي بروجرام شفرجوا في الماتش متاع تونس. نحكيو زادة فما المعالم الأثرية متاع تونس موجودة زادة في الدخلة مزينة برشا. العالم التونسي حاضر. ثم زادة إشارة للمشاركات متاع تونس في مختلف كؤوس العالم اللي شاركنا فيها 7 نسخ, يعني دخلة كانت ممتازة برشا. نشوفوا في ياسين, هذا ياسين اللي موجود توا. ياسين هو الطفل اللي كان الوحيد اللي استقبل الكار متاع المنتخب التونسي وقت اللي خلطت المونتيري. هذاك الطفل اللي هو كان عايش في المكسيك عمره ما تخيل انه باش يجي نهار تونس باش تخلط عليه غاديكا وباش يتفرج فيها ديريكتومون. التوانسه عاملين جو. نذكروا انه الدخله معناها ما دخلتش للتيران خاطر تو سامبلومون فما دي ريغلومون, راهو معناها حتى الفيفا تنجم ما تقبلش انه تكون
1: فما. احنا راهو في تونس فما دي ريغلومون دخل.
0: لا مش كيف يا
1: مش كيف
0: الفيفا تنظم يا نوفل, علاش لعنات
1: احنا شنو
0: الفيفا تنظم في الشامبيون تنظم احنا ليه؟ احنا حتى الدخلات نتاع تونس راهي منظمه, مش الجمهور وحده يدخل. فما الامن معناها ديما يتم التنسيق معاهم. هذاك هو في تونس اي جمهور باش يدخل معناها الدخله نتاعو يتم التنسيق, يكونوا موجودين حاضرين حتى في الاستاد يشوفوا كيفاش يعملوا الدخله نتاعهم. يعني كل جمهور يحاول انه بماكسيموم
1: ما ينسق. تدخل شويه شماريخ بالسرقه
0: الدخله حاجه, الدخله حاجه وشماريخ حاجه. جوست نذكر انجاز تاريخي, كوراساو عملت 0-0 مع الاكوادور. دونك اول نقطه لكوراساو المصنف
1: هجومي كبير
0: للاكوادور 82.
1: بلي خلينا نقرا معناتها عثمان قال انا من جنيف تونس في كامل انحاء العالم. مهدي قال إن شاء الله يا ربي مربوحة. من ديجان من فرنسا يحيى. من يار قال تونس في ربع ساعة الأولى باش تماركي واحد بلاش بعد نوخروا التالي ونسكروا اللعب. تعرف نعطيكم خطأ, اليابانيين راو كي تسكروا اللعب يدخلوا بعضهم خاطر ما فهمت افهمني خاطر هم المهاجم عندهم في الهجوم كيبدا حتى المهاجم يدافع والناس كله كذا يدخلوا بعضهم وكي جوار يطيح مثلا ويقعد رجه مع تمريض وكذا وتعب يدخلوا بعضهم شويه, يعني نفسدوا لهم شويه البارامتر.
2: بلي على واتساب قاعدين يجوني في دي ميساج محليهم ونفرح على الاخر ونعاود نذكر واتساب 23 513 1000. يبعثوا لي شو بعثوا لي تصوير سلاح يتفرجوا في سلاح هذا من قطر.
0: حبه الناس ما تشريش بفلوس.
2: سامي سامي مش قطر بلوتو دبي, انا سامي معكم من

0: دبي. والله لقد تحية لكم الكل. نمشيو لأمريكا من الولايات المتحدة الأمريكية. الدكتور أحمد لشا بيقول نتبع فيكم الولايات المتحدة الأمريكية. مازال من لونجلوتير زيادة نتبع فيكم من لندن. اسماعيل نحبكم برشا إن شاء الله مربوحة. أخوك متغرب نسلموا علي برشا.
1: نسلموا علي برشا برشا.
0: وين متغرب؟ في لندن.
1: سخفتني.
0: حب نغرب في بلاستيك بجاه ربي يا مان.
1: ما بقول لك هاو ار يو
0: صحيت فهمني. هذه سلمى قالك سلم برشا على نوفل. قال وخاصة إني سلمى على نوفل. شكون اخرايا 23513 تبعثوا لنا المساج نتاعكم
2: فوالا زيدوا بعثوا لنا تو. المهم بعد الماتش قال جيد لو صارت مصيبه المكتب ايش علينا ايش علينا خلينا نسبقوا الخير. جي تو لي سي ونتبع فيكم في التلفزه نتاعي. حضرت لي سناك نتاعي باش نتبع الماتش امينوي. ما قالش منين منوي دونك منوي
0: من شوف دي كالاجوري
2: ولا شفنا
1: منوي
0: منوي خمسه سوايع على التيلي
2: واش بهم مش لابسين
1: رواندا رواندا
0: يا كندا يا كيكا.
2: هذا تونسي من صوفيا بلغاريا باش نربحوا بحول الله. معاكم من الدوحه
0: حسين زيد. سلموا عليهم برشا ملمومين في القهوه صديقنا ادم ادم عيد.
2: تحية لكم. دونك ذكرنا بنمبر الواتساب بالحق خاطر باش توليو تبعثونا برشا زيد على الواتساب. ابعثونا تصاور
0: وان شاء الله ربي. انا مستمع تاو من الولايات المتحده الامريكيه قال لي راهو برشا ماشيين الماتش اللي باش يلعب في كونساس ماتش المنتخب الماتش الثالث اللي باش يلعب في الولايات المتحده الامريكيه. قال عندي برشا معلومات تعطينا المعلومات اللي عندي. انا باش نسوق 12 ساعه مع اصحابي من ميشيغان باش يمشيو صديقنا من الولايات المتحدة الأمريكية. نسلموا عليه برشا برشا 23513 نعيشوا معاكم لحظة بلحظة جو المونديال. التونس اللي موجودين في كامل تراب العالم في كامل أنحاء العالم. عارفوا اسمعت كامل تراب العالم اسمعت
1: بالآخر نسلم على نسلم على عزيز الحبيب هذا بعثنا ميساج قال ديديكاس وتو موجود في كندا قاعد يتبع فينا على موزايكا فام بتبيع عسار باش يكون موجود ويتبع كيف كيف المباراة نتاع المنتخب. دونك كيف كيف زاد اخو عبد الناصر سلم عليه برشا برشا اللي موجود في كندا يتبع فينا. وزاد نسلم اخو عبد الناصر اخو عبد الناصر يتبع فينا
0: تو عبد الناصر
1: اخو عبد الناصر مش
0: عبد الناصر
1: اخو نسيتو نسيت اسمه مش
2: يعطي الصحه.
1: سليم سليم سلم عليه برشا
0: بالقاهره نتبع فيكم وان شاء الله بداو يكثروا المساجات. طيب خلينا نحاول.
2: ايوب من واشنطن قال الماتش يبدا نص الليل لهوني.
1: بالله لحظه احلى ديديكاس هذا احلى ديديكاس
2: قلب الصين ان شاء الله مربوحة بالله.
1: عندي أحلى ديديكاس الزميل اللي ديما نقول ما نحبش نقول السابق اليوم مالك بوكتيف كان معانا موجود في موزايك وتو موجود في النمسا في فيين قاعد يتبع فينا ويتبع في المنتخب. تحياتنا أحلى بوكتيف خويا وأحلى عائلة بوكتيف.
2: مهدي من الأوتريش سيدة تحية ليك. المنتخب التونسي يقضي بكوراساو على الأقل مربوحة من مورنيغ صابر زيدا. اسمع كي بعثنا واحد من تونس نقعدوا بهتين
0: تحس في روحي انك احلى تحيه عرفت نقيت هذا هو نتاع الجو هذا حاسيلو
2: ما ثلاثه نتاع الصباح التحيه من الجزائر مربوحه والله ما احلاهم الجزيريه والليبيه
0: سلطنه عمان صديقنا مهدي مهدي حدوث
2: سلطنه عمان
0: سلطنه عمان سنه ذي فراس فراس من الولايات المتحده الامريكيه. خلينا نكمل نسلم على الناس اللي يتغشوا عليا لحظه.
2: تونسي من كوريا الجنوبيه زيدا كيم لو بوتو كيم ما نعرفش انا كيم اسمه ما نعرفش انا من كوريا الجنوبيه. ان شاء الله حسين حمدوني من الدوحه ربي ينصر تونس. باري ان شاء الله مربوحه. كي يطلبنا واحد من باري بين هنا قريب معناتها ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله بالتوفيق لتونس.
0: انا اشرف قال لنا يعطيكم الصحه لولي برافو قاعد سهر معاكم ونسيني الحق وان شاء الله مربوحه وديما تقعد تونس ملكه المفاجئات صديقكم اشرف من قطر.
2: شو نجم الدين محلي عطى سيناريو افضل سيناريو دقيقه 95 تونس تمرك والحكم يصفر ما احلاها والله كيما كيما السيد اللي قال نجموا نغدروا معناتها نجموا نعملوا شو نعملوا غدره
0: بلي ان بيتيت بارونتيز وذي مهمه برشا شفتي تبدا فما بريسيون على
2: كي حكي سيريو هكا نتفجع انا
0: لا لا لا
2: بارونتيز
0: والله شو
1: يوصل فكره
0: لا شو شو للامانه للامانه شو باش نبداو واضحين هو هو صحيح فما معناتها ماتش مهم برشا اما يلزم الملاعبيه يعرفوا يتعاملوا مع البريسيون خاطر راهو نتصور برشا من الناس عندهم بريسيون كبيره برشا الملاعبين يعرفوا منيح قديش معناتها فهمتني مزمو مش يخاف والله اهم حاجه يزمو معناتها يعرفوا يجريوا الستريس نتاعهم يعرفوا يجريوا البريسيون نتاعهم وذي نتصور صار بريباراسيون كامله مونتال وبريباراسيون معناتها باش ينجموا يجريوا هذا الكل على خاطر ماتش ديسيزيف هذا مهم برشا اللي هو ينجم يغير الباركور والمشاركه نتاع المنتخب الوطني في في المونديال دونك سي ماتش مهم برشا مزمو مش يخافوا سي فري سي ان ادفيرسير دو تايا ما يزلنا نردوا بالنا هذا اهم حاجه نوفل
2: فوالا من المغرب التوفيق للمنتخب التونسي يعطيك صحة يوسف تحية للمغرب الكل علي من منزه هنا
0: من لوتوروت من البانيا لوتوروت من البانيا
1: سيس روحك بياش بلي
0: صحيح ربيك من الرادار برشا سنة أنا بدي
2: ومهري من المنزه هنا منزه هنا مرحبا إيجا طول علينا
0: جي معك
2: فوالا سير كان شن جو بو ريغاردي لو ماتش والله هنا كل بيراد معناتها تنجم في ام 6 في البينات في البينات لا فماش
1: تي لما الوطنية اليابانية الثانية مش
2: تعرف معناتها في بالك نعطيك فازا تي اف ندمت برشا انها ما شريتش حقوق بث المباريات خاطر تعرف شنو الاوديونس اللي صارت الاوديونس اللي صارت انه ام 6 ولات تحقق في ارقام قياسية اقل ماتش 3 ملايين ونص 4 ملايين ماتش فرنسا 14 مليون وصلت البارح ايميسيون في فرانس 2 وقت البارح عملت 700 الف متفرج فقط دونك ام 6 الشهر هذا باش تفوت تي اف في الاوديونس وهذه حاجه ما صارتش عندها سنوات وسنوات
0: هما يقولوا كون الكوبيون هذه باش تفرش فيها تقريبا 5 مليار بشر
2: فوالا معناتها الشوا نتاع ام 6 انها اختارت باش تبث باش تعمل بث المباشر حاجه فرحتنا فرحتنا برشا شكرا شكرا على شكرا على التعليق اللي جينا الكل عاود ذكرنا بنمر الواتساب
0: 23513 بالله خلينا نقرا لي كومونتير باش ما لي كومونتير اسمعني لي ميساج
1: لي ميساج واتساب
0: اهلا موزيك وجروب الكل انا باش من نصر اللي نتابع فيكم مصباح الماتش يبدا عندي مساعتين تلقى له مازالوا ساعتين سلام عليكم يوسف وياسمين صغاري زاده تونس اما روح وقليب وان شاء الله مربوحه ونفرحوا الناس الكل مساج واحد اخر يا ربي فرحنا وفرح شعب مستحق فرحه ايوب من مصر ذي قال لي طفيتونا لا ما طفينيك جامي صديقنا ديديكاس فامي دبوسي مربوحه من باريس تقرب يا عاد جاوك بيه بحثين خلنا بعد واي ان شاء الله طرحنا نجيبوه من كندا بعثوا لي فيديو ملمومين يتفرجوا فينا
2: على تو نعديوا الفيديو حتى من بعد على لايف
0: شكون اخر
1: مولا اما صديقنا وائل الرزقي من كوراساو تو بعث لي فيديو هو بطبيعه عائلته قاعدين يتفرجوا من كوراساو في بيش هم توينسا غادي كان سلموا عليهم برشا
0: زيد منظر من كندا ان شاء الله مربوحه به المعلومه بون طون بعدي كان نعطيها لاسكندر خير
2: خلعتي امير من فلوريدا يعطيك الصحه عبد الله من امريكا يعطيك الصحه هشام الاسود توزري في بكين توا صباح والقناه الرياضيه الصينيه تعدي الماتش زعما جوارات يعملوا ريمونتادا ان شاء الله من الكويت زيد تحيه لكم احنا ثعالب وجانا يرفي رونار معناتها باش نسرقوه الماتش هكا قال مناعي تحيه مع الكل والله محليه زيدا انتبع فيكم في نواق الشوط وان شاء الله مربوحة موريتاني قال انه يعرف تونس ويحبها بطبيعة يشجع النسور تحية الحمدي الموريتاني تحياتي من قلب مدينة نيس الفرنسية من ميلان وان شاء الله مربوحة ان شاء الله تونس باش تربح واحد بلاش والشوات هو اللي باش يمركي البونتو اذا العب بينسور نجم الدين صباح النصر من الكويت ايوب بعثها جيبولنا مبروك الباك
0: باش تعدينا للباك
2: حلمي نوفل انت ترقد في الليل اش معناتها حلمي اش تقصد خاطر نخدمه في الليل باش نرقدوا في النهار بالطبيعة من فلوريدا ان شاء الله تونس من كندا تحياتي ليكم عبدو من نيوزيلندا قديش من بلاصة يتفرجوا فينا من نيوزيلندا من كندا
1: منتشرين
2: عبدو ما نجمش نرقد الكبدة مشومة سمية يعطيك الصحة قهوة في الصين كلها توينسة والله تحية لكم قهوة في الصين كلها توينسة حاطين تلفزة ويتفرجوا فينا إن شاء الله الفوز
1: مقاوي غادي
2: منتخب التونسي من المغربي في أستراليا تحية لك المغربي حمزة من كينشاسا إن شاء الله مربوحة من شيكاغو أحمد إن شاء الله مربوحة من ميلانو حسين عبدو من كندا من طوكيو
0: في بالك نكملوا اسكندر ماهوش باش تكلم
2: من روسيا تحيه تونس من الكيبيك باش نهبلوهم بالهريسه من جنوب المانيا حسين من ميلانو من اليابان من المحمد
3: انا في الليل شايف تون
2: اليابان ويش الحمد لله كي نرجعوا
1: ناس الكل جاي ناس الكل تونس وخارج تونس
2: جميل من اوتاوا انا جاي اسكندر من اوتاوا كندا تحيه الجمهور التونسي اللي مصبح واحد قال لي بالربع الخالي فم بلاصه اسمها الربع الخالي ولا يقصد بلاصه بعيده
0: موجود
2: الربع الخالي
0: موجود
2: اي
1: فماش منها
0: موجوده فين
1: ما فماش منها
2: ايوب قال معايا اصحابي من فلسطين والاردن يسلموا عليكم ويشجعوا منتخبنا عمارة قال من فرانكفورت من كيبيك كندا ان شاء الله بلال القصوري من فيتنام تحية ليك من فيتنام من جوهانسبورغ زادا من من اليابان من زغوين شو هذا هذا هذا يسخر منا قال من المريخ
1: نسلم لحظة نسلموا على حسين من كندا اللي قال رانا قاسينا الماتش في فانكوفر كان ترشحنا للدوزيام تور وقال نتوقع تونس 3-1 جابون هذا حسين من كندا قارني قسيت سيبا معناها عنا شكون قال اني نور ما نقولها احنا قال مرحبا بسكندر
2: حسام قال من
1: باريس
2: زياد من فيلادلفيا حسام من باريس سمية من بن عروس حلمي في كاراكاس من هاواي غسان من روسيا دريدي عمروش من المغرب ان شاء الله مربوحة من كوكب زمردة من ألمانيا مراد من إيطاليا من كندا من
1: يا نوف لا عيطولي كان نوف اسكندري عيط لك من قبيلك هاو يز ديدي كاس شو
2: حبيب شو حبيب شنو قال لنا من سجن برج العام
1: توم هذا كونكتي غادي توم
2: بحذيه
1: بحذيه
2: من سجن برج العبري نقعدوا في السجن معنا
3: بارك الله فيك
2: مرحبا بك من نهج اوتاوا في بني شيخ وتوانسة تحية لكم
1: تحية البديع بن جمعة اللي يسمع فينا قال اللي ربع الخالي في السعودية مرسي مرسي يا بديع
2: من نيويورك طرح نص الليل هنا من باريس من بلجيكا
3: ربع الخالي في السعودية في الإمارات زاد في عمان في اليمن
2: شو هذا
3: ربع الخالي لأكثريته في السعودية
1: هكا احنا عرفت كبس كبس عرفت ولا تيك توك هكا ناوف اللي يقرا ناوف ما يقراش كل شيء مش اي حاجه يقرأ. واحد قال لي كوكب زمور ودرهم تاع سبيس تور ايش بلاصه هذا دونك نفرح بخونا اسكندر اللي جانا بتبيع من فانكوفر مباشره الى تونس
3: قصيت المكسيك بالتوالي فما حاجه كونتر ناتور قاعده تصير والله ما خليت يعطيكم الصحه ساعه
1: شكرا
3: اسماعيل ينصح في الملعبي
1: اي اي
3: والله اقسم بالله يا نوف القاعد نسمع ومانيش ونستنى فك فك اللي ننصحكم حبوا بعضكم ليش هيك الحصه وخذوا اغذروا في عينينا بعضكم انتم مخاين
1: ترى منسيه في المنتخب
3: واحد وبديو بش يعملوا يطيفوا يطيحوا له الضوء وين يا فرقه عم يقدروا يردوا بالكم الضغط معني على اساس لوش ماشيين هما
0: كبيرهم
1: في المضغط يسموه
2: مش معناتها الضغط انا انا انا كي نخلص 100 مليون نقبل الضغط
0: صحيح
1: والله ثم ناس تخلص مليارات
0: تعرف مليح اللي قداش مره معناتها الضغط خرج ملاعبي من الطرح وكلف معناتها
3: اعطيني مثال تاع ملاعبي من الطرح خرج في طرح
2: زيدان في فينال كوب دي موند الضغط خطايا
3: انت شوف في بلاست
0: لا انا شوف باش نقولها فهمتني اما بعد
3: هو الماتش هذاك اسماعيل ممكن من المجهود القليل يتفرج بهم هو لقطك اول مش
0: عمري ما ننساها
3: نعطيك
0: حد شكون ضيع البنالتي في التريزيجي وقت
2: زيدوا واحنا نحكيو عاديوا لنا الدخله توانسه ما خلاهمش يدخلوا عملوا دخله قدام تيران 300 تونسي محلاها عملوا دخله ودنيا كل قدام تيران
3: قدام تيران هي هم خدموا عليها ولموا لها فلوسها وفي الاخر شوف يا رب الحق من الاول منتظرنا ما تدخلش القوانين تاع الفيفا هذيك هي معناتها تشوف كوب دي موند كلوب والكوب دي موند الاخره في قطر وغير ما عندكش حق تعمل دخله فيها 3000 سنه حضاره زاد
2: قاعدين تشوف فيها اللي تبعوا في لايف اللي تبعوا في لايف الفيسبوك واليوتيوب علاه ما نعملوش لايف على التيك توك
3: بالله انا علاش نتكلم انا بالقصه انا ما فهمتش انا قبل ما انت تسال على اللايف التيك توك انا علاش قاعد نفسر لك الدخله اش فيها وانت ديريكت ما قصدتش
2: تفضل تفضل سامحني
3: نعطيك نعطيكم شيفر رقم معلومه الاستيماسيون طول الرسميه نتاع العدد التوين وجماهير التوينسة في الفرستاد 600
2: قلناها عنا
3: ساعتي
2: عطينا مثلا عطينا معلومة ونعرفك تعرف هالمعلومة هل صحيح انه راني خثيرة تنرفز برش انه ما يلعبش اساسي وهدد حتى بشي غادر المنتخب
3: بالله انت علاش تبدا منك نعرف هالمعلومة والله انا نعرف هالمعلومة هذه تحكي عليها انت وانا ما عنديش وما وصلت ليش
2: ومانيش في سبور
3: وما سمعتش بيها
2: ما تعرف عدلك يبدينا نحكيه قال بش شوية راني نجم قبلهم غادي
3: قالكم رانينا الصحافة رياضة ونقولوا يتحبوا هنا عرضوني عنده عقل وانتم قاعدين معناها توصلوا العدالة المعنى كما نقولوا احنا طريق
2: وعدلة قابل برش جماهير وفما فما بلاكة اسماعيل حكي له يقرأ فيها فيها في جمل غريبة
0: عدينا عدينا دي بونكار تعبيد هزين
1: بالجمهور المكسيكي
3: موعين انا عدينا ما خليتولوش مخ ما عادش يعلق راه ماتش كامل من بعض وفما لما ماتش فما مركز
1: والله والله ما نعنيه هجب علي جوز كليب
0: طلع خاف من الكليب
1: والله ثقنا به
3: انا نحكي له قبيله نوف قلت له هات راه 70% من المداخلات عداله بظهره والتعادل من المكسيك ومن مطار امريكا فيهم الكليب مسكين وين فما البلاصه اللي يمشي لها تلقى كلب وكل مره يقول له مراني يا عبيد ربي عنده فوبي وعادي كل واحد عنده فوبي من حاجه
1: اكيد
3: قبل اشكركم على المشوار الممتاز معنا من نوصل لي للتو ومازال ان شاء الله حتى الاربع انا واحد من الناس ونستوني في الكهرباء وكل كبيره وصغيره تحكيوا في قبيله مع عداله الكل سمعته عملت بيه كيف من الحاجات اللي اكتشفت منه صلاح تبارك الله في الانجلي والله 100 على 10 اخوي ما شاء الله
1: ربي فضلك
3: عداله مستانس بيه اللي اكتشفته زيد انه تبارك الله المعارف الكرويه نتاع اسماعيل حاجه من وراء العقل دور جاب لنا صحف في لامعه من فرنسا سمعت الحوار عجبني على يعطيك الصحة ولا واخترت الوقت المناسب الصحفي الذي ينتقد الجامعة التونسية لكرة القدم قبل ساعتين من الماتش مع
0: زيدو
3: تحكي على الضغط زيدو ضغط على
0: الضغط شو شو كون ساسير معناتها لي بوان اللي تم اثارتهم دي بوان مهمين برشا اللي خلينا نخموا مرة واثنين وثلاثة في برشا حاجات موجودة في الكرة التونسية وخاصة لازم نرجعوها باش نجموا نحلموا بالمساواة اللي لينا سنين وسنين نعيشوا فيه
3: ونعرفوا شكرتك أنا شكرتك وتحق الشكر الحق
2: جا نقول لك برشا يكتبوا بالجابوني تعليق يفادلك ولا بالحق
1: لا ثم واحد كتب بالياباني قال مهما كانت نتيجه المباراه نقعد اخوات حزقين ثم كومنتير اخر كتب تم
2: ايش نقول لك احنا السيد هذاك حكينا معه في تونس اسماعيل خنفسه اللي كان انا خدمت شويه في الكره في تونس كي تختلف مع واحد في الكره تقول هو شكون راه ما يجيش لاعب راه ما يجيش مسؤول راه ما يجيش منشط معناتها اي واحد نختلفوا عليه نشكوا في وجوده حتى ملاعب يبدا عملاق كي يختلف معاك تشكون وما هوش ملاعب كبير معناتها عاده وقعدنا انا واسماعيل نخم ونعديوها ما نعديوهوش فيو اللي هو خدم البرشا عندي وكذا سمعنا كلامه معناتها وقال هكا نقد باهي و ما عادش تعمل اشارات راه نجم يخطفك عبد الناصر نجم يخطفك وانت تعمل فيها اشاره
3: لا لا لا لا الناصر ظهر لي تعب هذا ديجا انا هنيوني يقولوا لي راه فما شكون باش يجي من بعد
2: الاربعه ناصر توا جا
3: توا جا ما تعب قد جا تعب
1: جا سار روح
3: دو تحب نتعديو اسماعيل ولا
2: لا لا لحظه لا كمل
3: لا ولا خاطر ما في النقاش
2: هي راديو نجم نتحكم غير ما قعدنا نخمو لا وقعدنا نسمعوا لقيناه كلام عادي يتقالوا فيه تفصيل يعني ماهوش كلام جديد على توانسه والموتيفاسيون به انت تقول لي معناتها انا باش نجاوبك بكل بساطه انت تقول لي مش وقته هل وقته لحظه باش نسالك سؤال جاوبني هل وقته البارح وقت البارح انه اعضاء المكتب الجامعي الكل يعملوا في حوارات يقولوا فلان عمل وفلان عمل هل وقته ولا حقهم خلوها بعد المونديال وتلهيوا باللاعبين
3: الاخير الوقت والميساج الموحدة اللي تعديت فما ميساج
2: تخدم يدل انهم يخموا في روحهم مش في الملعبين دونك جاوبنا باسلوبهم ان نهارين اعضاء المكتب الجامعي يتلموا يعملوا في الحوارات ما حكي حد على حتى جوار ولا حتى امبيونس ولا حتى خطة ولا حتى مدرب الكل راهو الطباخ يطيب في الماكله
3: كان مستعد ندخلوا في نقاش ندخل
2: تفضل
3: كان تحب وان مشروع كامل وحدك قول لي خل افهمني مليح
2: باهي تفضل
3: ما نصورش لا مولينا ولا غير موجودين كسوا في تونس ولا برا ميساش نحب ندخل في مقارنات معنا ما ميساش نقوله كما هو يا اخي فما شكون انتقد المكتب الجامعي وخدمه المكتب الجامعي وصلنا حتى في وقت ملاقات حيدر قال طالبهم بالرحيل وسميهم بالفشل فما شكون انتقدهم اكثر من اللي هنا في موزايك يتفضل يجي يقول مش واذا كان عنده واحد سمحوني في الكلمه شاكي صب كان عنده واحد علينا امر ولا ولا ولا عنده معانا اي مصلحه يتفضل يقول انا به خمسه واحد
2: وحتى موزايك شجعناهم برشا زاد المنتخب شجعناهم
3: لحظه خليني عاد
2: سامحني تفضل
3: كمل خاطر كي قلت لك الولا نتاعك انت راني هاني جاي رانا قبل الماتش هذاك رانا شجعناهم لدرجه ممكن اكثر من برشا عبيد وامنا بهم اكثر من برشا عبيد فما وقت نتاع التشجيع فما وقت محاسبه فما وقت نتاع كلام ونقد مباشر انا راني ما قلتش شبيكم جبتوا
2: راجل
3: ساعتين قبل التايمينج ومانيش لا يعطيكم الصحه
2: الحوار
3: اما التايمينج كان بعد الماتش تصير حاجة أخرى. راه مش بيسمعوا فينا راه ملعبية وغيره, لا يسمعوا فينا ولا متأثرين بينا قبل ساعتين بينا. لا لا لا ما هو مولينا زيد سمحوني معني مع كل احترامي سي با لو روبير معني
2: شو شو شو
3: بالنسبة
4: للكلامه
3: هو ماهوش قرآن باش قبل ساعتين ولا بعد ساعتين شو يكون هو الناقد اللاذع رقم واحد
4: واستيقظ احنا ما هو انا اعطيك اسماعيل اما احنا ماناش هو بعد ساعتين. احنا مثلا في ثلاثة سوايع هذا ما حكينا مع 20 منهم
2: بلي هم بوانس سمحوني ساعه هذه هم حاجه. راهو الكلام اللي تقال راهو قلته انت, قالوا عداله قالوا حيدر قالوا اي صحافي تونسي. معناتها الكلام اللي قالوا مولينا
3: مش اي صحافي
2: خنكمل
3: اي مش اي
2: خنكمل. معناتها الكلام اللي قالوا مولينا راهو تقال في تونس اما تقال جوس بالفرنسي حاجه برك. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه المهمه اللي انا حبيتها تتعدى اللي هو عرى مشاكل اللي نوعا ما معناتها موجوده ونعرفها ويزمنا نحكي عليه.
3: ما كان عارفه
2: لا يا اسكندر انا سمعت كان كمل نحكي فهمتني. معناتها جوست مثلا عطى دي بوان مهمين برشا. قال مثلا اللي احنا عندنا مشاكل مانيش قاعدين نغزروا لهم وقاعدين نحطوا على فاس ما على النزيف في عوض مثلا نلقاو حل للمشاكل نتاعنا. قال المشاكل اللي موجودين في الكره التونسيه من البلوز الخايبه من الملاعب اللي هما ماهمش باهين غير جدد. معناتها نعرفوهم هذيك حاب تقول لك راهو عاود اثار كلام اللي احنا نعرفوه واعطى الحظوظ نتاعنا من رمضان واعطى
4: يلا نتجاوزوا ملاحظه في بلاصتها. يلا نتجاوزوا خاطر اعطيني هذول حاجه ما
3: كبر ما
4: لا لا لا لا نتناقشوا بيان سور
3: راي وكهو
4: خاطر مولينا شنو لا لا ما انا ذاك علاش قلت ناقشنا عليه اكثر من لازم. نعاود نذكر بالتشكيله الاساسيه ايمن دحماني المحتمله بطبيعه ايمن دحماني انا فاليري ديلان براون منتصر طلبي بلي باش نسالك بعد اسكندر عمر رقيق علي العابدي لياس خيري حنبل المجد لياس سعد سيباستيان تونكتي وانيس بن سليمان. شنو رايك في التشكيله معناتها خاصه القدام اللي اعتمد على السرعه على ظهراتهم؟
3: سعد تونكتي عجبتني انا بصراحه. معناها اذا كان نعرفوا نطبقوا نقفوا مليح ونعرفوا كيفاش نحدوا من من من, من, من القوه نتاع المنتخب الياباني ونعرفوا كيفاش والله عرفت وراء قلت قريت يا نوفل ديزني
1: دقيقة 77 تبديل دقيقة 77
4: شوف لنا سارة مش ناخذوها
3: من القهوة
1: عملنا قهوة مسكرة طلعت
3: توأم الخير
1: قهوة مسكرة اللي أعلننا أنا مش تفرق كروة سوب ليش طلعت مسكرة
3: انظر لي
1: انا ما ناخذوش مش ترى تقصير منا سعاد
4: لا
1: مش نقول اضطرينا نعلو
4: اللي جينا بعد ما ساعه نعطيه الكروسون
1: يا اخي هو ما جاش هو ما جاش من القهوه
3: لعل ما مسيت الكروسون مازال ما ليبريش
4: نستنى حد يجي كروسون كامل الاسكندر يلا
3: تفضل. اذا كان نعرفوا كيفاش نقفوا مليح ونحدوا من خطوره الهجومات والسرعه نتاع المنتخب الياباني احنا فينا بعد ترانزيسيون ظاهرين والترانزيسيون بملعبيه كيما زوما تونيكتي وسعد وراهم لعبيه كورجيه ان شاء الله نقول كيما ما نعرفش انا حنا بعد سليمان وغيره ان شاء الله تعطينا الاكل نتاع. دونك ريالمون اي وقفه نتاع ملعبيه اي فورماسيون اي اسامي راه يتفرحنا ونقولوا اه وما نبداو نحكيو كيفاش نعملوا لكن بعد الابليكاسيون على الميدان
4: جوستومون. معناتها انت تعتبر انه الماتش اللي فات ماهوش ملاعب ولا ايكيب كامله بركت. معناتها اي كان الملاعب اللي باش يلعب حتى ميسي كان عبره وبرك معاه. معناتها فما ناس باركة. معناتها في الاخر ملاعب يتبدلوا الاثنين مش هو باش يقلب الطرح.
3: رد بالك انهم ديما نعاودوا نفس الكلام اوكي لمنا برشا على صبري لموش اما حتى ملاعبيتنا يحمدوا ربي اللي عملوه.
4: نعتقد ملاعبيتنا ضحايا
3: والله هنا نشوف انا ديما
4: نعتقد
3: يقول إيه واحد ضحيه اثنين اما كيبداو
4: اسكندر اسمعوني علاش قلت ضحايا. ريت كان جيم لاعبي ولا اثنين ولا ثلاثه مش في فورما نقول لك منهم اما كي تبدا جمعيه الكل باركه كي يبداو فما جوارات روبير عندنا في الركزه في الواحد ويعملوا غلط بالطريقه ذيك كي يبدا الجول ما عادش ينجم يشد المدافع ما عادش ينجم يحصر.
3: سخيري ضحيه شكون هو الواقف واحد عطاه الكره للادفيرسير ضحيه شكون ضحيه مدرب ضحيتي انا وياك
4: لا لا باش نقول لك ضحية جو عام ضحية تمارين ضحية فيستير ضحية أمبيونس. قالها حنب على المجبري عنده 6 شهور قال شوفوا كيفاش قاعدين نلعبوا فينا الظروف فهمتش نقص الضحايا معناتها أمبيونس عامة كانت فيها فوضى والفوضى
3: هذي الرفيل متاع قال يقوم
4: فهمت اسكندر شنو نقصد معناتها أمبيونس موترة معناتها سخيري واحد يلعب في ألمانيا ياخو ديما من أحسن نوتات في جمعيته كذا بونتو فرنسا اللي جبنا به الربح هو اللي هبط له تاكل وفكه مش تتفكلوا كرة بطريقة ذيك. أنا نعتقد فما جمعية مفارسة أعتقد هذا.
1: خلنا نذكر خلنا نذكر كلمة مهمة قال عدالة قبيلة وقت اللي يخذيناه من المكسيك، قال راهو فما فما حاجة كاينها تخبيت ونسيناها، إنه المورال تاح من بعد السكور متاع ماتش بلجيك. وقتها قال لك راهو بخلاف خاطر الناس تحكي تقول لك مورال مو احنا تحنا بعد ماتش السويد، قال لك راهو ما بين بلجيكا والسويد كان فما مورال تاح برشا اسكندر سورتو السكور هذاك اكزاكتومون خاطر قال قرنا وانا خبيناها نوعا ما.
3: حبيت نقول انه لانه تبري فما ملاعب اثنين ثلاثه كنت تقول لك انت هذوما خاطر يبداو الكل يبدا فما ضحيه نتاع خطه تكتيكيه ولا غير ولا غير ولا غيره، لكن هو في الاخر ذهنيا معنويا حسينا الجروب ماهوش حاضر، معناه فما الجروب كله ماهوش حاضر من الملاعبيه للمدرب، ما فماش حاجه، فماش تجربه في التيران، فما حد شيء، تحس فما ناس متفاهمه مع بعضها، تحس ناس تهز على بعضها في الكوره، تحس اللي يتخبى ما فماش شكون وراه، ما فهمت، تحس
4: اللي عنده الكوره ما يخرجلوش شكون،
3: تحس انهم متعاركين. هو ريال مو مش متعاركين من فما بالضبط، فما نبزيات وحاجات صارت هذيك واكيد نجموا ناكدوها كيما نجموا هما يخرجوا من غضبه ينفيوا، لكن الامبيونس كل واحنا بلغتنا البركه والقلوب الصافية ما كانتش
1: ما فماش وحدة زادة وحدة
3: هذيك هي
1: اكزاكتومون
3: الناس قريبة لبعضها
4: الوحدة بليش معناتها الوحدة خلنا نحكيو وان شاء الله معناتها ورانا عملنا ايجا نقول لكم راهو نرجع لكلام اسكندر راهو موزايك في الماتش الاول عملت 13 ساعة بث مباشر قبل مباراة ولا اعتقد انه حتى وسيلة اعلام عملتها قبل اليوم من نص الليل للثمانية متاع الصباح تقريبا 8 ساعات بث مباشر لتشجيع المنتخب مع مراسلين مع ناس من تونس ومن خارج تونس مع فريق كامل معناتها الإذاعة حية هذا كل تشجيع لتونس وأمل باش تونس تترشح وتونس رئيس اسكندر المريول تونس ماهيش الأشخاص المريول وفما أشخاص أسئوا لتونس باش يتنساو باش تقعد تونس معناتها وباش يتحاسب ولا ما يتحاسبوش ما يهمناش باش تقعد تونس مهمة سوف كو رياكسيون الجمهور قالوا له معناتها شفت برشا طيحتوا لنا قدر العرم رجعوا لنا ألعبوا مليح ربحوا اخسروا كذا تونسي تو ماهوش يلوج على الترشح الدور الثاني ألعب كاسح اليابان ربحناها ثلاثة عنا ثلاثة سنين ألعب كاسح وبالقداء ومن بعد النتيجة توجي كما الكوت ديفوار ما يتغش عليها حتى يمكن خسرت
3: الكوت ديفوار شكون يتغش عليها
4: ما يتغش عليها
3: حتى كانت رابحة وتمركلة في الأخوة لعبت كورتها مصر حتى وصفقوا عليها شيخوا بيهم جمهور
4: مصر الناس شيخين بها المغرب الناس شيخين بها كذا وكذا معناتها هذاك هو الأمبيونس رغم اللي المغرب بليخ نحلو قوسين المغرب ضيعت برشا أهداف من الأول وشعرة لندمت في الأخر معناتها المغرب طولول كان توفي 2-3
3: استسهلت زادت كامل خسرت 2-1
4: اي
3: مع في الدوزيام ميتون كان
4: معناتها اللي ضيعتهم من الاول اللي ضيعتهم من الاول شعر الندم تاع عليهم
3: اي ما هذاك علاش احنا نرجعوا ديما للتركيز والامور الذهنيه ان شاء الله تكون حاضره ليكيب ناسيونال بالكدا تعدينا ماتش كبير ان شاء الله مع منتخب اليابان
4: وما دامك تحكي على الامور الذهنيه معنا المختص الاول في الامور الذهنيه هو
3: هو راه تعرض شويه ضغط
4: نتاع جينيراسيون زي دام اللاعبيه ايش نقول لك يعني كيفاش وانت قوي في في معناتها كيفاش الامور الذهنيه تنجم تحكم
5: معناتها المورال عنده دور كبير معناتها
3: سورتو المورال دوما تحكي تكلم مع صحابي والله راني نحبك والله نحبك والله
4: زيد جزيري قال الهزيمة نتعلم منها ونأخذ منها الباهي شنو الباهي من هزيمة 5-1
1: نجاوبك أنا عاوش نجاوبك أنا احنا ساعات لو نشدوا السكور متاع 5-1 انا اللي نتذكره على الاقل كي تفرجنا في الماتش راهو ما كناش خايبين من الاول راهو معناها كي تتفرج شويه في الكوره راهو ما كناش خايبين
4: شنو الباهي
1: هذاك اش يحكي الكلام هذا ما قالوش كان زياد الجزيري ما قالوش كان زياد الجزيري
4: درجلو المركز بونتو ما كناش
1: داخلين في التيم انا وفي عندك كاسك اسمع ما قالوش كان زياد الجزيري راهو قالوا حتى ايرفيرونار حكى مع الجوارات الفيديو اللي هبطتها الجامعه قال راهو الماتش نتاع السويد صحيح كان سكور ثقيل قال لهم اما الاولاد راهو فما حاجات نجموا راهو نستفيدوا منهم
4: مثلا
1: معناها قال ايرفيرونار انت تعانت فيه تو هكا
4: لحظه مع
1: معناها نوف الورتاني ولا حتى هديت عبد الناصر نوف الورتاني يتحدى ايرفيرونار
4: ولا تحدى قلت له اعطيني مثال
3: لا في هذه معك
1: انت هو يعرف
4: انت اعطيني مثال
3: لازم يقول فما حاجات يعطي شويه دي زون داك بوزيتيف
1: يا اخي هذا دي زيرو دي زيرو ما تمش وقتها جينا باش ماركيو تاع بن سليمان لتاكري كيمشي ماركي منها وخاوه هذيك طلعت ترجو من بعد احنا البونتو نتاعنا كي رجعنا في 2-0 رجعنا 2-1 كنا منه ونزلنا شويه راهم بعد تسيبت الامور
4: لو انت قلت سويد اخي منتخب في اوروبا نزلنا درج هذه نقطه ايجابيه اخي منتخب في اوروبا
1: اي معناها نعرف انا
4: حكيت ودخل سق السوق
3: يا اخي ترى يلعب ضد
1: اي نعرف اي معناتها نزلنا شويه
3: ما مش قاعد يلعب
4: وقت اللي احنا هزينا 9 ماتشات ما تمركنا حتى بونت ونقولوا يا ولدي وارقام قياسيه تذكر وقت النبر وارقام قياسيه ونقولوا يا ولدي راهي منتخبات ضعيفه لا ما تمسش الارقام وتقعد ارقام عبر التاريخ معناتها توا معناتها احنا ضحايا المنتخبات الهزيله اللي لعبنا لها
3: بون احنا رانا قداش مره تعدينا الكوب دي موند ولا غيره حتى الكوب دي موند تاع 2022 ما لعبناش كونتر منتخبات كبيره في افريقيا
1: ديما كثير شويه تصفيتك ديما
4: ضد مالي
3: اما اي
1: لا ساعات يطيح لك راه منتخب واحد
4: ضد مالي وهدف ضد مرميه القدر مشى معنا تذكر بلي وقت ترشحنا ضد المغرب عادل الشيد اللي كش الوحى على اليمين دخلت وحدها الكره ذيك زاد برشا زهر مشى معنا
3: تعاود ان شاء الله تتعاود
4: برشا زهر
3: معنا نمشيو نلعبوا الفاز فينال عادينا فاز فينال محترمه برشا مع قطر ان شاء الله احنا نسيت تعرف كيفاه ان شاء الله ورقه وصحه شنو في قطر انت عملنا ماتش مع دنمارك ضيعناه
1: وعبد الله 2022
4: لحظه انسى ماتش فرنسا
1: ما قبلنا حتى بونت ورا في هذيك الوقت
4: انسى ماتش فرنسا الاخر تي مون سحبنا مزوز ماتش الاول شنو
3: يودي كيفاش عملنا اليوم مع دنمارك رانا خسرنا مع
4: دنمارك شكون دنمارك
3: ايوا هكا هو في
1: دنمارك قبل 2022 وصل دمي فينال كوب دوروبا ماهيش وناش نحكيو على شوي
3: الناس تقول لك شكون السويد
1: هذيك علاش كلينا خمسه احنا
3: كيف كيف بعد ما نعمل كان كاس ما كان خسرنا مع دنمارك دنمارك مش ما فهمتش انا كيفاش زعما نخمو ما نخمو احنا شكون
4: عملنا مونديال خايب شنو هو
1: ليه
3: مش خايب
4: انسى ربح فرنسا اللي نختلفوا عليه الصباح وفرنسا تلعب رولاشي ومترشحه وكذا انسى هذاك الناس اللي بغوا
1: لحظه
4: نقول له مش ربح قولي في التاريخ سيبقى ربح كان التاريخ ما كان التاريخ شنو سمح انت تقايد ربحنا فرنسا المنتخب هذاك ينجم يتقايد له ربح فرنسا تيزيهم الوهم اللي تعيشونا فيه
1: كان تلعب فرنسا ولا شيء ما يجيش في الاخر يهبط لك امبابي وغريزمان ما تجيش هي فرنسا
4: بعد في الاخر خاطر فيق روحه مش يخسر
1: يا نوفل
4: ما يجيش شنو اللي ناقهم فرنسا
1: يا نوفل بعد الماتش هذاك خاطر لعبت تنسى بعد الماتش هذاك فرنسا جات حبت تشكي حتى خاطر كلاسمون فيفا نتاعها تذر قال لك رانا حاولنا بونتو ظلمونا فيه اذا هما ولا شيء حتى كي تقول لي دوزيام ايكيب تبقى ديما دوزيام ايكيب تاع فرنسا الكاليتي الجوار نتاعها خير من برشا معناها
4: صديقي معناتها عملنا
1: ربحنا فرنسا يا نوفل ما ثماش راه ما تجيش الفيفا تقيد لك تقول لك فرنسا خسرت خاطرها دوزيام ايكيب حطك فرنسا خسرت
4: يا ودي ربحنا حتى معنا ما ترشحناش دوزيام تور امشي شوف هدف اخر مصر مغرب دومي فينال شنو هو تاريخنا اكثر منتخب افريقي شارك شنو تاريخنا
3: من بعد شو عملت فيهم
4: اي عندنا تاريخ شنو تاريخنا
3: ماتش فرنسا احنا قداش عملنا في حياتنا عملنا 3 ربح راهو من
1: 78
3: عملنا ماتش ربحنا في المكسيك في 78
4: وماتش مع نبيل معلول
3: ربحنا مع بنما وقت 2018 شو ربحنا ماتش شنو تاريخنا احنا بالمشاركات اللي تحكي عليه ومن بعد بنما شنو عملنا احنا شنو الاكسبلوا اللي عملناه
4: باش نقولوا انه تاريخنا تعيس دونك ما نقعدوش فرحانين بربح وهمي مع فرنسا ربح وهمي فرنسا مترشحه لعبت رولاشي بدوزيام ايكيب حاولت تكبس في الاخر لعبنا 20 تيلي شنو انا شكون
3: انت ليكيب ناسيونال تاع تونس راهو ليكيب الثاني اللي تحكي عليهم تاع فرنسا قوى منك 5 مرات يا اخي بالكش ليكيب الثاني تاع فرنسا كيما ساوتومي وغيره تلعب معاهم ما
1: نكونش واقعيين ما
3: قلتلكش يجهز كوب وتيتر برا دور بيه وحطه في بالماريس خاطر ربحت فرنسا احنا نحكيو من الاول شوف من انطلقنا وين هزيتنا انطلقنا من مشاركه اخيره جبنا فيها
4: ماهيش محترمه
3: ولا شنو كان نجم يكون ماهي... محترم
4: محترم نترشحوا دوزيام تور كنا نجم نترشحوا دوزيام تور فاسيلمون
3: دوزيام تور من 78 قاعدين تنبؤوا
4: اي لا لا لا والمجموعه زوز منتخبات الاولى كنا نجموا بربح تعادل نوليو نتعادلوا مع فرنسا ونترشحوا دوزيام تور مش لازم نربحوها فرنسا اي يا اخي شنو الهدف نتاعنا نترشحوا للدور الثاني
3: اي كانت الوحيده
4: اي مشاركه ما نترشحوش للدور الثاني فهي مشاركه فاشله ما مو يلزمنا عاد باش نقعدوا نعاودوا في انا ربح فرنسا
3: اي فشل اذا كان تحكي على النتيجة ورياضية وغيره أما إحنا
4: نعطيك فازة مجموعة سنة أصعب برشة من مجموعة المجموعة متاع قطر معتها مشاركتنا في قطر أسهل من المشاركة سنة اللي بالأرقام نحن رابع منتخب أقوى منا 3 معتها بصراحة في حين في فرنسا كنا نجمو 4 بوان وندخلوا مع فرنسا بصراحة معتها كانت المنافسة ممكن شوية كيما تذكر وقت تعادلنا مع السعودية وقتها
3: مقارنة ميس ديما هكا صحيحة وتقولي هذه أصعب والأخرى أسهل فما ديسير كونستانس فما وقاعة فما جروب وقتها وجروب توا اسكو تونس هذيك كانت الجروب اللي فيها خير من توا ولا لا اسكو الكلاسمون تحكي عليه أنت فيفا من قبيلة والروبير اسكو احنا كنا قبل الخير ولا توا اسكو المنتخبات هذيا نحكيو عليه جابون ونرجعوا قبل شنو كانوا في 2018 تقارنهم بالدنمارك وتقارنهم شو وقت نحكيو على فرنسا كمان انا لعبنا ضد فرنسا هاني قلت لك وقت ديجا الناس كل سيبت كل شيء وتستنى في الماتش هذاك باش نشوفوا فيه ليكيب ناسيونال والناس كل عاطين اللي احنا خاسرين بالليكيب 2 بالليكيب 3 بالليكيب 1 تاع فرنسا رانا كنا ماشيين خاسرين وراني مش قاعد نلوج نقول لك رانا عملنا اكسبلوا لا لا لا رانا نعطيك في ريزولتا الخايبه في الباهين بلوتو الباهيه في الخايبين سامحني خاطر ما عنديش حاجات اكسلونت نجمو نحكيو عليهم نقولوا باهيين برشا دونك هذاك اللي صار في 2022 خلي على جنب 2026 مطالبين انه نعملوا حاجه انطلاقا من ماتش اليوم مع جابون شرا نعملوا حاجه بعد الهزيمه الكبيره
4: فوالا التشكيله الرسميه هبطت التشكيله الرسميه هبطت وين نلقاوها يظهر لي هي بيدها تشكيله اللي
3: قناتي كانتي كان عندي دائما دحمين في المرمى علي العابدي منتصر الطالبي عمر رقيق ديلان برون الياس سعد حنبع المجبري الياس الصخيري يان فاليري بن سليمان وسيباستيان تونيكتي دونك هذوكم هما
4: هي التشكيله اللي قلنا عليها
3: هذه الرسميه الفكره لورد رسون الورقه نتاع الفيفا ما نبداش بخناتكم بالضبط
4: اعطينا بالترتيب باش نفهموا
3: دحمان في المرمى الطالبي والرقيق وبرون في اللاكس على اليسار علي العابدي على اليمين نلقاو يان فاليري في وسط الميدان فما المجبري حنبعل فما الياس الصخيري ومعهم انيس بن سليمان والقدام الزوز نحكيو عليهم اللي يعتمدوا السرعه ويعتمد عليهم المنتخب الوطني التونسي اليوم هما تونكتي والياس سعد
4: إيه اما احنا باش نلعبوا 5 4 1
3: تشوفوا الوقفه على التيران الوقفه في الميدان الوقفه في الميدان تعطيك فكره كيما تنجم تكون 3 5 2
4: قالونا 5
1: لا لا مش مش كيما ما خاطر فما فما فما الفاز اللي تكون تاع الاتاك فما فاز تاع الديفونس مش نفس الوقفه معناها خاطر كيما تبدل هي انتي سيتواسيون في الماتش
3: الوقفه في التيران بتعطيك كيفاش باش نلعبوا ريالمون فما زوز القدام يعتمدوا للسرعه دونك واضح انه الماشين باش نلعبوا لي كونتر ونلعبوا كل الترانزيسيون
1: بالضبط
3: رابيد اكثر ما يمكن باش ناخذوا الكاج عجبني فيها الترانزيسيون زاد
4: باش نكمل معاك باش نكمل معاك وباش نمشيو للورديه نمشيو لساره ونشوفوا تونس كيفاش يحضروا في
1: المباراه ميكرو مكسيكو ميكرو الورديه ميكرو امبيونس ميكرو اليابان
3: شويه خربت تقطع علينا بشويه
4: لو طون لي لو طون باش نمشيو للورديه
3: عندك سؤال في الامور الفنيه انا راني مطالب
4: لحظة نمشيو الوردية ونجيو كيلا
1: خلنا نمشيو ونرجع
6: كالعادة موزيك فيم التواكب وتشجع في برمجة خاصة تونس اليابان إن شاء الله مربوحة والكلنا مع تونس على الإذاعة الأولى
4: سارة بكوش زميلتنا موجودة في الوردية مرحبا سارة
7: مرحبا اسماعيل مرحبا نوفل مرحبا سلاح احنا في الورديه قدام قهوه ولد الحاج اسمعوني راني قهوه الكرواسون والماركتينغ اللي صار الكل راهي توا مشيت نقاها مسكره بس عملنا دوره في الورديه وكان ولد الحاج هو محلول وليا
4: انت ساره فقط سؤال ميكرو موزايك شنو تعمل بيه معناتها تسك عملته اوكي على الاقل نحيه كيما يختفي
7: نوفل معك حتى في
4: الانتين تفضل في المباشر يلا اما الباهي كاليتي تسون باهيه اي
7: الحمد لله الحمد لله يا ربي الحمد لله
4: احكي لي فما عباد في القهوه تفضل
7: اي اي ديجا ديجا ما شاء الله الكلهم ركشين مع بعضهم جوهم باهي قاعدين كل واحد مهبط شربه قاعدين يستناو في الماتش ديجا كنت نحكي معاهم شويه وكل هاي ندخلوا نشوفوا
4: تفضل تفضل ادخل واسالي مولا القهوه هل في الميتون باش يقول لهم بدلوا الشرب ولا ديما توتر لي اعصابي في القهوه
1: جست نذكروا لي ساره موجوده توا في اللايف نجم تفرج الفيديو مش معنا في تليفونك هاو تتفرجوا فيها في البث المباشر في القهوه داخله توا موجوده بتبيعها في الورديه كمل ساره نتابعوا فيك في الباج فيسبوك ولايف يوتيوب
4: تيك توك لا خاطر ما نكبسوش
7: قبل الماتش قبل كل شيء نقى امين مازال مزح اليوم في الباك
1: ما نجحوا في الباك كلهم في القهوي اليوم حتى مع غسان قبيله والجماعه يحب ريال مدريد
4: اي فوالا
7: امين امين باتيكو
1: هاي
7: نجح وقال لي راني نجحت قلت له ملا على الفازه ان شاء الله تونس تكمل تربح اليوم وتكمل فرحه
8: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي مربوحه ان شاء الله المنتخب قدرة ربي مع المدرب الجديد قدرة ربي مربوح والله الحمد لله
4: هني قلوا الكل يهنيوك بالنجاح
8: ربي يبارك لك عايشك وان شاء الله العاقبه بالنسبه للناس كنترول تاعو كنترول قدرة ربي دوزيام شونس كما نقولوا ان شاء الله ربي ينجحهم الناس الكل
1: امين يا ربي
9: يعطيك الصحة. امين يا رب. امين. شكون يجيب لنا الماتش اليوم؟ شكون يجيب لنا تركيا؟
8: قدرت ربي في راس سواد بالرغم من حفل مكشخة ما في
4: راس سواد. لا كله ما يلعبش
1: كله ما هو على البنك يا اخي روح هو غادي ما هو على البنك يا نوف خصصني روح
4: افهموني يرحم والديكم قاعد نذكر بالتشكيلة افهموا افهموا راهو سيستم تنشيط نذكر بالتشكيلة الرسمية او باش نعطيك التشكيلة الرسمية ايمن دحمان يان فاليري براون وطالبي ورقيق علي العابدي اللي يسخير حنبع المجبري اللي يساعد تونكتي وأنيس بن سليمان معناتها اختار القدام الناس رابيد شوية
8: بقدس ربي ساعة أم دي وماتش بقدس ربي حنبع المجبري
4: إن شاء الله
8: وأيمن تحميل بالنسبة اليوم أول ماتش ليه بقدس ربي بشي عمل صراحة مزيان على الأخر بقدس ربي وسالة مربوحة المنتخب مع المدرب الجديد وبقدس ربي وسالة مبروك على الناس اللي نجحوا اليوم في الباك
4: ان شاء الله
8: رب عليهم والعاقبه لتاحوا كنترول ان شاء الله ربي كيما نقولوا كل توخيره في اخيره
4: ان شاء الله
8: ربي ينجح الناس الكل لك اللي قدرت ربي ان شاء الله ربي ينجحكم
4: ربي فضلك انت ان شاء الله مبروك وان شاء الله ربي ينجحك ووفقك في حياتك ان شاء الله يلا ساره كامل تعمل بينا دور
10: هاي ساره دور بينا هاي
1: دونك ساره كان نشوف القهوه قداش الوقت عندك ساره بالضبط
9: في وقت قلتم عندي نفس اللي عندكم توا الاربعه تربع
1: ممتاز ممتاز
9: أنا
4: من الشوارع فرحان
11: بالباب وشاد جدا رح يا صاحبي بلح سلام لي فيكم مزيك قاعدين حضروا المنتخب التونسي برشا ستريس سلام يا ربي على شوية زهر ونربح اليوم قدرة ربي وبحول الله سلام مربوح مرحبا بكم في عمرنا في هذا الحال
9: برحتم تبدا هكا قايده شويه معناتها في ماتشكم اليوم ديجا الاولاد مركحين بلايصهم الخطه يضر لي
11: نحن الكبار على الاقل مركحين صغار شويه ونفرجوا ان شاء الله يفرحونا اليوم بحول الله وهوني قلت لكم مرحبا بكم مره اخرى ومحمد سلام برك على اسماعيل
4: بلحى يا بيه سلام عليك صاحبي سلام عليك يا بيه
11: خويا وصاحبي وان شاء الله ربي يفضلكم من الكل
4: ان شاء الله يا ربي ميرسي بوكو يا سلام
11: سلام مربوح سلام مربوح
4: ان شاء الله يا اخي القهاوي كل تعرفهم اي انا عديت صغري تربيت في القهاوي في ريانا عارفه في الورديه عارفه في تبارك الله عليك يلا ساره كامل معنا يلا
11: انا نصور اللي باش يجيب الطرح هو مش ملاعبي ولا زوز هو اللاعبيه اللي بتحس على تونس اللاعبيه اللي بتعطي مع عندها الناس كي تعمل رياكسيون قدرك تشوف معناها لازم انت تصبيح فما ناس تخدم فما ناس تقرا فما شكون مش يمشي يقرا معناها الرياكسيون لازم تصير اللي يحسوا بالعباد هذوما فهمت باش نربحوا ونفرحوا الناس الكل ان شاء الله ونقدموا ان شاء الله ماتش جاي زاد نربحوا ونفرحوا تونس اكثر
4: ان شاء الله يا ربي هاي ساره كمان الدور جاونا به
9: تحب نزيدو نشوفو الاولاد
4: شوف لنا واحد اخر يلا شوف لنا واحد
9: نزيدو نقعدو شويه بحنا الاولاد الاولاد يلعبوا في الرميس
4: عسليما
9: نجم نقص عليكم شويه بركه رامي هذي خاطر ما نفهمش فيهم هذي رامي
4: يسالهم دويس ولا يلعبوا دويس
1: لا لا كباب الظهر
9: نو نو فل
1: لا لا كمل كمل يا ساره شوف لنا توقعات
4: توقعات الرامي شكون باش يربح بالله
9: انت شاهين محليه اسمك تاع مسلسل
1: عم مسلسل
9: اليوم شوف جيب لنا فرح
11: جيب لنا فرح انا لحقي 15 في الكور شجعت المنتخب
9: بيه
11: فوالاها انزايت علي بليد العزيز تونس وتونس وتونس وتونس بلادي بلادي بلادي بلادي
4: يلا سارة يعطيك الصحة سارة
1: شكرا لك سارة شكرا
9: سلام مربوحة
4: سلمنا عليهم يلا سارة شكرا لك بالتوفيق يعطيك الصحة نعود نذكر بالتشكيلة بلادي وانجارت علي عزيزة ماما ماتش كورة ان شاء الله يا ربي احنا يزمنا نشجع تونس نذكركم بالتشكيلة دحمين فاليري براون الطالبي رقيق العابدي سخيري المجبري سعد تونكتي وانيس بن سليمان هذه هي التشكيلة الرسمية كنا عطيناها لكم قبل ساعتين تقريبا كل ما يصير تغيير بينشير
3: كانت حبوا تشكيل اليابان معناه
10: بينشير عطاها سليحة
1: اما في بيك اليابان تلعب كيفنا اسكندر شكينا تلعب كيفنا
3: شكون
1: اليابان اعطيني في الفورماسيون
4: اعطيني الخطة اعطيني الخطة وكيف يلعبوا شنو نقاط القوة
3: اسكندر شوف انا منحبش ندخل برشا في الامور الفنية الامور الفنية عندهم عليها بعد نادر وفنية يلعبوا 4 كيفاش حاب نقول لك كيفاش يدوروا كيفاش يتحركوا كيفاش يعملوا الانيماسيون
4: يلعبوا 3 4 2 1 زوز التالي شوي اي
3: انا نعرفت تروى كتروى
4: مع تزوز التالي اذك علاش هو عمل لك الرابيد باش كيبدوهم القدام احنا غدروهم وفي ظهوراتهم
3: هكا ما حبيت نفسر لك كيف بالضبط
4: نجي نعمل كل شيء انا نحكي وما نحكي وما
3: فلا معناتها ما نعترف بهذا
4: لا لا معناتها ما نعرفش ما نعرفش انا من اليابان
3: مش حاسس مش حاسس اعطيني ان سنتيمون
4: انا حاسس انه لا اشكاليتي انه اليابان ما ربحتش الماتش الاول دونك باش تجينا مغلغله شويه
3: هذيك المشكله انه جينا مغلغله
4: نعملوا نيلو مع اليابان هولندا باش تعمل لنا كيما فرنسا افهم افهم ركز معايا
3: لا لا مش تعمل كيما
4: فرنسا باش تجي مرتاحه
3: عندك 4 بوان ما لازم تلعب على اي سكور هي بتلعب لك على المرتبه الاولى دونك مش بتجيك كيما فرنسا فرنسا ونعاود نذكر فرنسا كي جيتنا راه جيتنا كي تشوف التشكيله راه ملاعبيه غوله يلعبوا حتى الثاني اللي
4: تحكي عليه اما اصعب هولندا ولا اليابان
3: انا ما هولندا ده.
1: هو في ليكيبات هو بالترتيب معناها كان نجمو نحكيو كلام اخر خاطر هي هولندا يحرز الماتش الاخر خاطر احنا الماتش الاخر نجم يكون ما عندناش فيه حسابات كبيره اسكندر معناها مش كيما هذالي بالنسبه لنا اصعب
3: هم يلعبوا على الصداره
1: المجموعه هي في ليكيب في التاريخ وفي اللعب في الاسامي هولندا اكيد معناها اقوى حتى شفناها مع اليابان معناها
4: صحيح في المنتخب توا
1: لا توا هولندا معناها اقوى مرشح اكثر معناها اكثر حتى من اليابان معناها
3: حتى التراديسيون نتاع هولندا ثم يخليك ديما تحترمها اكثر
1: من عندها 16 جوار من البريمير ليغ
3: كما حاجه اخرى هولندا حاجه اخرى اليابان تقعد ديما بوتيتر قاعده تتطور وقاعده تعمل في ماتشات كبار اليابان راه في الماتشات الوديه ربحت الانجلتير وربحت البرازيل وعند ماتشات كبار معناها مش ماتش مش مرسو معناها في المتناول وان شاء الله ناخذ ونعمل معاهم نيون كي نقولوا احنا نعملوا معاهم نيون احنا نحلمون ونربحوا علاش ليه عن الحق نحلمو ذا اللي محد منج منا حق نحين الحق متاعنا ونحلمو بالمنتخب يربح إن شاء الله نربحو أما راهو نيل وماتش باهي حاجة باهي ماتش باهي مهما كان سكور يخلينا على
4: ترجع بالنسبة لنا ماتش باهي مهما كان سكور والكلام الكبير يتقال بعد المونديال دونك اسكندر يلا احنا شوية خرب شتوفة حتينا شكون باش يكونوا معاك شنو الامبيونس نذكر من الاربعة متاع الصباح للثمانية متاع الصباح اسكندر باش يقبلكم الماتش والتصريحات وان شاء الله ان شاء الله تخرجوا فرحانين ان شاء الله تخرجوا فرحانين
3: يا ربي كما خرجنا ماتش السويد
4: ماتش السويد
3: قلقنا برشا ولي ميساج اللي تعداه الاولاد كان وليد ونادر مهمش مساجات متصنعه كل لعبت كل كانت متقلقه برشا ويتوجع بصراحه والله العظيم حتى وقت احنا نعلقوا على البونتويت ها والثالث ها والرابع ها والخامس نحسوا في رواحنا معنا احنا بيدنا قريب نخرجوا من اللعبه معنا هذاك علاش حاولنا نشدوا صحيح ونعطيو للاخر كل حاجه في السبب نتاعها شبينا شعملنا شكون المسؤول وغيره
4: انا كريت البونتويت بالفرح بونتويت اللي تماركيو للسويد زاد تحمصت قد ايه ساهلين توزيع الدنيا
3: مع معناتها خمسه بونتو فيهم ثلاثه اربعه اغلاط فرديه
4: اي
3: باش تفهم اللي
4: احنا وعلى جناب وكان معناتها كان لي بوان فورم تاع لعبيتنا كانوا نجموا نستغلوا
3: الخير والله كل عملناه يا نو ما نصورش نعملوا حاجه اليوم اخي
4: ما مستحيل مستحيل دونك باش يكون معاك عادل زهمول سمير سليمي ونادر
3: الدوبي هو عادل عندك الحق عادل زهمول كبيرنا ومعنا زاد سمير السليمي ونادر داوود في التحليل الفني بيان سور الاولاد موجودين وعداله هو شي امل التعليق ناخذوا كل التفاصيل ان شاء الله قبل بساعه من الماتش نشوفوا حتى نعملوا دوره في الزون تاع مشجعين غاديك في وسط الاستاد مع عدالة ومعها تناخذوا التأكيد التشكيلات الامبيونش كونوا من الشخصيات الكبار اللي موجودة خاطر راهو ماهوش أي ماتش هذا الماتش رقم 1000 في تاريخ المونديال دونك عندنا ما نحكي بالتحليل الفني نحاولوا نشوفوا احنا وقفتنا كيفاش نجم تكون اليابان بالملعب اللي عندهم زاد كيف في ظل الغيابات وغيابات كبيرة راه مش غيابات
1: كبيرة عندهم لاعبين مهمين غايبين
3: ثلاثة أربعة ملاعبية يوزنوا
1: اللي
3: مشاوش واللي تضربوا تو في وسط الكومبيتيسيون الله أعلم شكون المعوضين ما في الآخر كل الأمور الفنية إن شاء الله أهم حاجة إن شاء الله بعد السبعة ودقيقة وقت اللي زف الأربيت نكون الناس كل فرحانين
4: إن شاء الله
3: كسوال هنا في البلاتو والناس اللي تسمع وتوينس الكل حتى اللي راقد
4: ما احنا كي من قبيل اللي فما برشا تابعونا في اللايف وكان نهار رقم قياسي على تابعوكم في اللايف العالم الكل علاش ذكرت الدول العالم الكل راه واحد يقول لك نص نهار واحد يقول لك ما ثلاثة واحد يقول لك الثمانية واحد يقول لك الستة العالم كامل فايق ويتفرج فينا ويستنى في الـ في الـ في المباراة ان شاء الله دعوة لإدارة موزايك تشيلنا حقوق بث المونديال ونوليو نعديو الماتشات علاش لا
3: انا عندي دعوة لإدارة
4: موزايك نطردوا حتى لحظة نطردوا حتى اربع خمسة منشطين وشريوا بحق تطريدتهم الماتش
3: ان كان هذه دعوة مباشرة
4: تفضل ان شاء الله خير
3: السيد مدير البرمجة للإدارة الكل معناه والناس اللي تقر تعملوا مزيه معناه اذا كان نجموا تسيبونا اخونا اسماعيل بن عيسى ينضم الى قسم الرياضه خاطر اضافه كبيره بصراحه وفرحان برشا اليوم وقعدت مع فرد بلاتو حكينا على الكوره وتشبعت بالمعلومات وبالنصائح وكل شيء والله العظيم والله عجبك والله العظيم
4: والله اخذ اللعب نعطيكم
3: والله عجبتوني على الاخر
4: انا نتسمع اكبر منكم وكذا والله ما نصل لي الاربع يا اربع سوايع ما حسيتش بهم والله بالحق ما حسيتش
1: بهم
4: في اربع سوايع عدينا زوز ولا ثلاثه غاني سيد المخرج احمد
1: عبد الناصر
4: عبد الناصر توكي جيت
1: حسام زاد نسلم عليه في الجيزان نسلم على وائل الرزقي اللي معانا وكيف كيف امن الستوندار
4: كيف كامل الويب ايتاج كامل محلول اللي يخدم ليله كامله
1: تحيه له تشندوبي اللي تبع فينا الدار
10: اللي
1: يفتي اللي يفتي تبع فينا
4: شكرا ولا يعطيكم الصحة ونورتوني شكرا لك سلاح يلا اسمعي لقفل لنا الحس يلا
10: والله نسلم برشا على اخويا اسكندر ابراهيم انا ما نعرفش هكا
1: معروف شيقته
10: والله
3: انا خذتكم من قلبي
10: والله شو انا باش نقول لك نحبك معناتها شو ما احلاه
4: عرفت فهمتني عرفت تغزل لي راسي نغزل لك لساقي
10: والله فهمتني دونك ميرسي ليكيب الكل بالرسمي ونا باسي ان بون مومون اربع سوايع تعديو الفلف والهم من هذا الكل حشتنا بفرحه باش نبداو واضحين معناتها للامانه الكلنا في اي دار في اي حومه في اي شيء نستناو في ربع ربع ربع نتاع هكا فرحه باش الناس الكل نشيخوا ان شاء الله المنتخب ينورنا ان شاء الله نمشيو لبعيد هذه هي وعلاش ليه يكون ان اكسبلوا للمنتخب الوطني التونسي سلاح هاي
1: ميرسي بوكو اسماعيل ميرسي ليكيب الكل ان شاء الله يا ربي نكملوا فرحانين من بعد ان شاء الله ربي توينسا زيد ثم عبيد اللي هما تو ماهمش يسمعوا فينا راقدين اللي هما نصورهم قله قليله ان شاء الله كيف يفيقوا الصباح يلقاو سكور به خاطر ثم برشا ناس تصدمت في ماتش سويت قاموا الصباح لقاو سكور الله غالب يخدم على رواحهم ما نجموش يتفرجوا القله القليله اللي راقده تو ان شاء الله الصباح يقوموا على خبر زين ان شاء الله يا ربي يكون الانتصار لمنتخبنا وان شاء الله ديما فرحانين والحمد لله اربع سوايع باهيين ان شاء الله باش يكملوا تو مع ليكيب سبور باش يكونوا زاده متابعه ممتازه برشا
10: احمد ميرسي مروان ميرسي وائل ميرسي عبد الناصر ميرسي ليكيب الكل شكرا لكم بعد لحظات يجي اسكندر ابراهيم وكمل الفريق من الاربع نتاع الصباح تكشي للثمانية نتاع الصباح ان شاء الله يا ربي حظ موفق للمنتخب الوطني التونسي بعد لحظات ويجيكم اسكندر
6: كالعادة موزيك فيلم

0: كالعادة موزيك فين التويك أبو تشجع في برمجة خاصة تونس اليابان إن شاء الله مربوحة والكلنا مع تونس على الإذاعة الأولى
1: الأربع سبعة دقائق. أهلا وسهلا مرحبا بكم صباح النور مرحبا إن شاء الله نهاركم زين.

0: ان شاء الله نهاركم فرحه. ان شاء الله ماتش كبير المنتخب الوطني التونسي اليوم امام اليابان, قولوا ماتش كبير لان لوجوا على سكور كبير, لان لوجوا على انتصار ولا تعادل غيره, حبوا ماتش كبير بعد نشوفوا سكور بشاعت يا ربي مبروك. فلنتفاداو المقابله الاولى لو نساو المقابله الاولى امام السويد, وننطلقوا فعليا في المونديال هذا من خلال المقابله رقم 1000 في تاريخ المونديال. ان شاء الله المردود نتاعنا يليق بحدث كيما هذا, مقابله رقم 1000 في المونديال, من هنا حتى المقابله رقم 2000 ان شاء الله يقعدوا يذكرونا بالخير ويقولوا راه المنتخب قاعدة ماتش كبير أمام اليابان بعد كما قلنا سكور إن شاء الله بيجيبوا ويكون سكور به به ميسيج. نقعدوا حيين في المونديال هذا, نسلموا عليكم وين ما كنتوا, نحييكم الناس اللي قامت باش تفرج في ليكيب ناسيونال, الناس اللي صبحت باش تفرج في ليكيب ناسيونال, والناس اللي تحب تشوف منتخبها في العلالي إن شاء الله, إن شاء الله تشوف الدراب وزادة في العلالي في ماتش اليوم في مونتيري. تحية لمروان, سلم عليك مروان يواصل معنا الإخراج الإذاعي. تحية لعبد الناصر وسي عبد الناصر, نقول لك مبروك مرة أخرى الخطوبة وإن شاء الله ربي يوصل بالسلم وإن شاء الله ربي يتمم بالخير. شكرا سي عبد الناصر, شكرا السي أحمد التونسي زاد كيف كيف أمننا البث المباشر للتغطية نتاعنا الكل على الشين يوتيوب موزايكا فام, شين يوتيوب الرسمية لموزايكا فام. أنتم اللي تتبعوا فينا نسلم عليكم وين ما كنتم, نسلم على حميد اللي موجود في التنسيق. تعدى من بطبيعتك جيت مخر والناس كل فيقة بيك جاي مخر, تحب تتعدى من اللوطة من فوق وراي قدامي مش مشكلة, انت اخر واحد جيت, اول واحد جاي الحق اول واحد ريتو, ما مش منقولش ان لازمني نبدا بهم بعد نتعدى للثاني. الواحد الاول واحد ريتو من الكيب الحاضره في البلاتو هو نادر داو صباح النور.
1: مرحبا بيك, صباح الخير.
0: الريكسون تاعك تاع سمير جاء قبلك.
1: ما هو سمير جاء قبلك, قعدت في الكاتريام يستنى وانا كيف جيت طلعت ديريكت للسانكيام. دونك انت ماكش
0: في السانكيام, دونك ريتك انت قبل.
1: فوالا انت شفتني انا قبل, لكن هو سمير هو اكبر مني سن وقدر كل شيء. دونك مرحبا بيك سمير, صباح الخير. مش ناخذ بلاصتو, خليني في يدي جماعتي نخذي سمير.
0: مرحبا يا خويا,
1: شوف في الصيف تو تشوف شو يصير
0: يا خويا. ان شاء الله مبروك عليك,
1: ان شاء الله خويا, ان شاء الله ماتش باهي. تحيه اللي يسمعوا فينا الكل, اللي يتفرجوا فينا الكل, ان شاء الله ماتش باهي, ان شاء الله رده فعل ايجابيه اليوم,
0: ان شاء الله يا رب,
1: وان شاء الله نفرحوا خويا
0: ان شاء الله. سمير السليمي صباح النور.
2: صباح الفل,
0: نهارك زين
2: يعيشك.
0: اعتذر عن هذا الخطا اللوجستي, معناه نورمالمون راني كنت انا موجود في الكاتريم باش نفهم شكون جاي وشكون ما جاش, لكن خليت المهمه لسي حميد الشويقي بما انه انطلقنا ديجا ودخلت مع الاولاد في
2: البلد.
0: تحيه لهم اسماعيل وسلاح ونوفل. دونك سامحني سمير,
2: صباح خويا,
0: ان شاء الله ما نغلطوش في البرونوستيك نتاعنا. يعني
2: صباح الفل, صباح الورد, صباح ان شاء الله الانتصارات, صباح الفرحه ان شاء الله يا ربي, صباح التفاؤل كذلك
0: ان شاء الله يا ربي,
2: ان شاء الله يا ربي, ان شاء الله يا ربي. بعد الماتش الاولاني اللي ما كانش في المستوى, ان شاء الله اليوم نامنوا. انا لبسنا اليوم مراول ليكيب ناسيونال, داعمين ليكيب ناسيونال, ليكيب ناسيونال نتاعنا, ورا ليكيب ناسيونال نتاعنا مهما يكون, فهمتني, وان شاء الله يا ربي منوره. احنا ما نحبوش الكاتريام والسانكيام ايتاج, احنا عطينا حتى الايتاج الاولاني واحد بشيء يكفي فيه البركه, مش لازم نادر طلع للسانكيام هذه اللي انا متعقد منها شويه.
0: يزينا من السانكيام
2: يزينا متعقد منها والكاتريام زاد ما حاشش بها,
0: لا ما نحبوش
2: حتى الريتشوزيه مش مشكل. الايتاج الاولاني, الايتاج الاولاني ونتعداو بحول الله.
0: نصيحه
2: اعطيني
0: احسن بلاصه ننصحك بها, الدوزيام يا خويا باهي
2: الدوزيام بعد الماتش تاع نقول لك
0: باهي باهي باهي من الدوزيام للسيد اللي جاروتار. ما فهمتش علاش الربطه, ما نحب ناكد اللي هو جاروتار حتى الصباح روتار زاد المحل.
1: والله العظيم تو جاني ميساج على الروتار, معناها الحمد لله. ساعه اول حاجه خليني نجي روتار والناس تسمع وتتفرج فينا, فمني لي انا جيت روتار, اعطينا بركه تفرجوا فينا وتابعونا وتابعوا ليكيب ناسيونال, وان شاء الله من هنا للثمانية تبدا تونس كامله تسمع التزمير كيما الاولاد نتاعنا اللي نجحوا في الباك والتزمير, ومحلاها تكون فرحه بين فمني البارح واليوم.
0: ان شاء الله مبروك للتوانسه الكل اللي عندهم باك, ان شاء الله مبروك الناجحين الكل, ان شاء الله ربي يوفق الناس اللي مازال تحت كنترول, نقولوا ان شاء الله ربي تكون هي زاده من الناجحين والفرحانين بعد نهايه الدوره نتاع المراقبه, وان شاء الله ربي مع كل واحد زاده الله غالب مع الحظ. نقول واحنا ما اسعفوش في السيستم هذا, ان شاء الله العام الجاي يرجعوا من بعيد ويقفوا من بعيد كما المنتخب الوطني التونسي, نتمنوا له زاد انه يرجع من بعيد ويقف في الماتش نتاع اليوم على اليابان. انت نقول لك صباح الخير ولا مرحبا؟
1: احنا ما نرقدوش والله بالوقفه, واحد هكا غمضه هكا فهمني, واحد عمل دوش, هذيك هي تضحيات على ليكيب ناسيونال. انت ايماجين معناها الجوارات ويماجين احمد عداله فهمني, معناها
0: ما شاء الله عليكم, والله ما شاء الله عليكم في الباس اللي تعطيوها للمركي هذه ونربطه حاجه تعمل 66 كيلو. لو كنت حكيت لاحمد عادل، احمد عادل الوحيد اللي نقولوا مساء النور، واحنا صباح النور ومرحبا مساء النور احمد عادل مباشره من مونتيري من ملعب المقابله او الاتلاله ليه معانا، لانه عنده تقريبا 4 سوايع وكل مره نسمع صوته مع الاولاد. تو باش نبداو ندخلوا في جو المقابله وجو الماتش تاع تونس واليابان. احمد عادل مرحبا مره اخرى.
3: مرحبا بك سكندر، مرحبا بالناس الكل اللي تسمع فينا على 4 سوايع تقريبا، ولكن شويه من بدايه ثلاثه مع نوفل تنعطينا فيه تشكيله اساسيه. تو اللي فهمت الاولاد خمسكم شباب شحال، خمسكم مازال مغمض عينيه، خمسكم مازال ما حلش عينيه، باش عم بيدور في الستاد باش ينجم يحل عينيه شويه هكا يفهم كثير اجوال هوني. اكيد شاركت كلهم في الكرون توا بالطبيعه، وباش يحاولوا يحلوا عينيهم معنا.
0: كل مركز الدنيا مركز
3: ولا كلكم تركيز فيه. ما يا ريت ابو واحد لي نعرفه
0: ابو واحد خليه لي. خليه
3: عبد الناصر عامل خطبه. عبد الناصر عامل خطبه
0: باه ما خرج سواحنا
3: باه. دونك ولا هذه الاجواء تاع الصاد سيري الصاد قريب يتعبر. ذكر شويه كنت تشوف في اليسار دحين من بينهم كريم حدي موجود ام بي تي من فيفا، تبيع جماهير التونسيه عددها قليل فرافور من الجماهير اليابانيه، وبرشا ناس لابسين مراوي من جابون مش عارف في جابونين. طبعا على خاطر هوني قاموا بتوزيع مرور اليابان مجانا على الجماهير المكسيكيه في وسط المدينه في وسط البلاد وغيره، بس نجحت في امتداد مشجعين حاطين بالمباراه هذيا. فيما عدا ذلك الحقيقه تقصدون تقصدون على لا صبرت الميديتي زاد عام بالسنة تحكيو على 26 درجة توا، لكن الميديتي طالعة وهوني عشت السبت كما تجيو ولا تجيو مروح لي دون تو ديكا ثم اللي احنا قاعدين فيها ثم شوية فرق كمان. بس فوالا هذه نظرة أولى من الملعب تشوفوا فيها اللي تبعوا فينا على سكور باي نوتا هيك فين لازم الفرق معنا على الاستاد الجميل هذايا ملعب مونتيري اللي يلعب فيه مونتيري بطبيعة هذه ممكن يدو كل اللاعبية بتصفين بطبيعة ما نحق صورهم، لكن هاو اللاعبية قاعدين يسخنوا التشكيلة أكد كيف حد نحكيوا عليها اللي
0: نذكري
3: كنا حكينا عليها. ولا التشكيلة اللي حكينا عليها في موزايكا فامو اللي كنا أعلن عليها هي هي التشكيلة اللي بتصاب بتنزل اليوم في المباراة. نحكيوا تمام بالبلايس بالنوبر دون فهم يسنوا بلا صوت ولا وجه بلا صوت ما ذيك
0: الفائدة ما تاخذ بلاصه حد كمل لنا مرازلتك وما تحب اقعد شد بلاصتك ولا يكون كورك انت بيدك بلاصتك اللي تعمل فيه. هاي تفضل احمد اعطينا التشكيله ذكرنا
3: بلاصتي بالحفظ والامان كان عليها اسكندر ثم حتى حد لازم يقوى طبعا شكون قاعد غادي بنفلس دائما دحمير يا فاليري علي العابدي لدولة سيروتي لامبراون او اكسونتري ما نعرفش من بعد ذلك حلو دائما دحمير يا فاليري لامبراون مكسر الساردي عمر الرقيق علي العابدي الياس السكيري حنا فعل المجبري الياس سعد سيباستيان فيليكسي وليد بن سيمان واللي فهمته هو كان وليد بن سيمان شي كومبوس اكيد لو ليت ما صبحت عليهم يسامحوني نادر وسمير وعادل دونك هذه هي التشكيله من بعد هما يقولوا شكون اللي موجود في كل بلاصه ومش يلعب. دونك التغييرات واضحه اسكندر ايلان برون من الاول باش يبدا، ايمن دحمان من الاول باش يبدا، تعملوا انتم مقرب سيتا مع شكون خرج أما بنحميد نذكر مهيب السامح ونعم في الآخر هذوما نذكرهم. في المقابل أجواء جميلة جدا لتربيت الجدة بالتيوري بتاعهم الفيموس التيوري الجميلة للسجار والملعبية منتخب بتاع المريوب يكون عليه طفلو خاص بالمباراة رقم 1000 أمور تنظيمية جميلة جدا. ثم برشة توانسة لازم نحكيه على 700 لهنا 600 إلى 700 والرقم الرسمي في الاجتماع الفني مينيموم هكا مكتوب مينيموم 600 حتى عملنا البارح الاجتماع، دونك نشوفوهم بعد قديش.
0: زيد توضح الرقم بعد. جوست انا الملاحظه على الطقس تحكي على الطقس، هو بيدو الطقس اللي لعبنا فيه المقابله الاولى والا فما حاجه مختلفه بخلاف المطر بين سويرا خاطر كانت ممطره شويه نذكر الماتش الاول ولا؟ احمد باه نحاولوا نعاودوا نتصلوا به باه لوطون يخلط علينا حكينا على الطقس قصد كل شيء. خلينا نحكي على الأمور الفنية نجيك على أبرز الملاحظات متاعك سمير بارابور للماتش الأول التغييرات وين بالضبط وين ريت التغييرات على مستوى الأسماء وريت إذا كان تشوف في تغييرات على مستوى الأسماء، شكون الاسم اللي بالحق يستحق أن يكون موجود في الماتش هذا وما كانش موجود في الماتش الأخر، زاد كان يستحق فيه في الماتش السويد واليوم هنلقيناه في الماتش هذا، شكون الاسم اللي فاشك في التشكيل اللي كنت أسمع فيها، ما نعرفش الرأي متاعك
2: قبل كل شيء. أهم عنصر في الماتش متاع اليوم هو النواحي المعنوية للمنتخب الوطني التونسي بعد الخسارة الكبيرة المدوية والشيء والأحداث اللي صارت بعد الماتش هذاك، معنويا كيفاش باش نشوفوا ليكيب ناسيونال متاعنا، مدرب جديد خدم على الكوتي هذه خاصة المعنويات، ترميم المعنويات وتحضير الفريق على مستوى الذهني، هذه النقطة الأولى الأساسية. راهو يزم تفهم الناس اللي تتبع وتسمع فينا وهو هم بكثرة والحمد لله، أنه كل سيستم أو كل طريقة لعب فيها نقاط إيجابية وفيها نقاط سلبية، كل أسلوب تختاره راهو فيه نقاط ضعف ينجم المنافس يستغلها وفيه كذلك نقاط قوة. اللي يفرق شنو؟ اللي يفرق هو مدى تطبيق تعليمات المدرب، ثم كذلك الإمكانيات الفردية للاعبين، وهنا باش نأكدوا خاصة على مستوى خط الهجومي. بعد نشوفوا المدرب اختار يلعب ثلاثة في اللاكس أو خمسة مدافعين بطريقة معناها في المناطق متاعنا، هذه مهم برشا. اللي نشوف فيه هنا أنه برون طالبي رقيق في الأكس، فاليري العابدي على اليسار، ثم بعدها نرجع للدحمان. الخمسة مدافعين هذوما مش يكون عندهم دور أساسي وكبير ياسر، لكن هنا التساؤل ديلان برون كيفاش باش يكون المردود نتاعو، خاصة أنه عنده مدة معناها ناقص كومبيتيسيون، وأنه المدرب لاموشي ما كانش يفكر فيه بتاتا، ثم يجي المدرب هذا ويعطيه إيرفينونار يعطيه الثقة هذية. قبل كل شيء ساعة الخمسة مدافعين هذوما وين باش تمركزوا؟ هذا مهم باش تمركزوا في المناطق الخلفيه نتاعنا قريب الدحمان ولا قدام بعد شويه، هذا زاد نكتشفوه فوق الملعب، خاصه انه هو هذا الماتش الاولاني نتاع ايربيرونار ومدرب محنك قابل في عدد من المرات المنتخب الياباني ويعرف نقاط قوته ونقاط الضعف نتاعو. ثم كذلك وسط الملعب السخيري بجنبه بن سليمان او السخيري قدامه بن سليمان، على يمين وبن سليمان وعلى يسار وحنبال، هذا كذلك مهم. والنقطه الاخيره اختار السرعه على القوة البدنية في الهجوم، اختار السرعة وهذا شيء مفهوم بطبيعة الحال وقت اللي يستعمل ليسعد وتونكتي، يعني السرعة ومفاجأة المنتخب الياباني من خلال التوغلات في عمق دفاع هذا المنتخب. ملاحظة أخيرة، نتمنى النجاح والتوفيق لحارس المنتخب الوطني التونسي الدحمان اللي أعطاه فيه الثقة اليوم، وكلهم أولادنا وكلهم معناها باش يمثلوا رأي تونس، مردود الحارس مرتبط بمردود الفريق، وهنا لابد من أن المنتخب التونسي الكل يلعب ماتش كبير ياسر بأقل، ما نقولش بدون أخطاء، ولكن بأقل ما يمكن من الأخطاء باش الكل ننجح ونفرح في الأخير. من بعد ندخل في جزئيات أكثر على مستوى التكتيكي.
0: واضح جدا، وإحنا هاش نبدأ وإن بينك وبين نادر نحاولوا نفهموا المنتخب كيفاش باش يلعب، نحاولوا ناخذوا فكره على المنتخب كيفاش يلعب، ونطوندون كما قلنا نتاكدوا على الميدان الوقفه باش تعطينا صحيح من الغلط. به نادر كي تشوف الملاعبيه والسامي الملاعبيه يحكي يقول لك سمير كيفاش باش نلعبوا ثلاثه مدافعين وقدامهم الخمسه واثنين، والا باش نلعبوا خمسه كما يحكي هو بالوقفه نتاعهم تكون اللعبه دفاعيه اكثر بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي، انه تونكتي وسعد موجودين، هذا يعني انه يتاكد هذا المنتخب كونتر اليابان باش يعمل على الهجومات المعاكسه الهجومات السريعه. قراءه بالنسبه لك انت لا تكتيكي على مستوى الوقفه وستيل نجموا نلعبوا به في الماتش هذا؟
4: ملاحظه على تونس، ومن بعد سؤالك الاولاني اللي على شنو ثم في اليابان وشو ثم تغييرات، لأنه ثم تغييرات مفاجأة بخلاف ثلاثة أربعة لاعبين أساسيين اللي هما غايبين، ثم اليوم أربعة تغييرات، واحد فيهم فقط اضطراري، لبقية الكل موجودين. المدرب غير اثنين لاعبين في المحور من ثلاثة، خلى كان إيتو لاكسيال جوش واللي هو أكثر واحد يا سمير يتصعد كانوا وسط ميدان ويخرج الكره القدام، الاثنين الاخرين غيرهم، لعب ايتاكورا وتومي غاسو، هذايا الاثنين لاكسيال اللي في الوسط واللي على اليمين غيرهم كومبليتمون، دونك اثنين لاعبين جدد.
0: شنو فسر اللي يسمع راه يقول لك اليابان مش لعب لنا بالليكيب دو ليكيب بي؟ في الفريق الثاني في اللي يسمع ما نعرفش
4: في محور الدفاع
0: فكرته شنو هي السيد
4: في محور الدفاع ما ثماش علاش لانه زوز اللي لعبوا المره الاخرى الاساسيين ولي اكثر من هذا اللاعبين هذوما صحيح واحد يلعب في اجاكس واحد في بايرن ميونخ اللي بدلهم لكن واحد لعب 9 مباريات لاخر 13 كان قارن بليزاكسيو الاخرين لاعبين 40 50 مباراه يعني في الاصل هذوما مش الاساسيين
0: مش على خاطر يلعب في البايرن
4: لا ما هو مش الاساسيين لكن باش تعرف قيمه وثراء الرصيد البشري لهذا المنتخب
2: من ناحيه نادر ومن ناحيه اخرى لعب الماتش الاولاني مع هولندا
4: هاي
2: تعمل التعادل
4: وي
2: ويلعب الماتش الاخر مع
4: السويد
2: مع السويد نتكلموا قد قد
4: بالنسبه ليه
2: رتح ملاعبيته الماتش السويد
4: بالنسبه ليه
2: بالنسبه لي هو الافكتيف نتاعو تيلمون الافكتيف متقارب في المستوى يقول لك رتح 3-4-5 ملاعبيه مع اضعف منتخب في الجروب هاو نكلموا الواقع ولا في ظل المردود فبالتالي يقول لك نرتح للسويد وفي ماتش تونس نعطي فرصه لبعض اللاعبين
0: وكي يطلعوا اللاعبين هذوما عندهم خصائص تخليهم يلعبوا ضد تونس ما يلعبوا ضد هولندا معناها
2: ممكن.
0: هو محضر ديجا البلان نتاعو من قبل حتى ما يبدا المونديال هذوما ستيل دو جو نتاع تونس يطلب ملاعبيه كيما هذوما ستيل دو جو نتاع هولندا من بعد السويد فتيتر زاد هو
4: هذوما عندهم خصائص يلعبوا في كل وقت
2: يلعبوا
4: اللي ما تغيرش هما يلعبوا 3-4-2-1 اللي ما تغيروش هما القلب النابض للفريق اول حاجه الاثنين لي زيكسونتري خاطر يلعب ثلاثه عنده ظهير ايمن متقدم بالعربيه وظهير ايسر متقدم اكسونتري دووا اكسونتري غوش الميزه اللي فيهم النزعه الهجوميه اقوى لاعب في الفريق هو ناكامورا اللي سجل هدف مع هولندا يعني لاعب 29 ماتش راهو اكسونتري غوش نحكيو 14 هدف وثين أسيست في الموسم يعني كي تلمد احنا المهاجمين متاع تونس يقول في المنتخب في عام كامل ما سجلوهمش باش نعرفوا الفوارق وانا ديما نحب نحكي قبل المباراة علمين دوان 40 ماتش 7 أهداف و600 حاسمة هذوما لي زيكسونتي كامادا وسون هما كريستال بالاس يلعبوا هما الاثنين لاعبي الارتكاز من بعد اللي في الفت انتباهي رغم اللي هو عنده زوز غيابات كبيرة برشا نافو ميتوما لاعب برايتون غايب مينامينو هذوما غايبين من قبل كاس العالم ولاعبين اللي يلعبوا اثنين خلف المهاجم شكون لاعب هو المره الاخرى لاعب كوبو اصيب كوبو
0: مضروب
4: لاعب المره الاخرى بلاستو لعب مايدا اليوم مايدا على البنك اليوم من افضل اللاعبين لاعب سلتيك عامل 47 مباراة مسجل 14 هدف و600 حاسم
0: شو مخبينا السيد الله أعلم
4: صحيح هبط اليوم تناكا يلعب في ليدز وعلى اليمين لعب إيتو ليلعب خلف المهاجم والمهاجم راهو الأربع أيام التوالي يتدرب على انفراد أيدا مهاجم فاينورد لكن يا سمير اسمعني 40 مباراة 26 هدف هذا المهاجم
0: ماكينات هذوما
4: بيانسير
0: تسمع الارقام هذه
4: هذا حكيناها وقتها كنت ذكر على السويد دونك اربع تغييرات فيهم الا واحد برك كوبو اللي هو مصاب غيروا البقيه الكل تغييرات هو اختار انه يغير نمشي اكثر في التفسير نتاع سمير يقول لك انا عندي لاعبين ما نحبش نلعبهم ثلاثه مباريات في 90 دقيقه
2: أيه.
4: الفرصه اللي عندي نبدا مباراه تونس بتغييرات قيت روحي في ورطة تفاجأت
2: نرجع
4: عملت الماتش كبير
2: نرجع
4: عندي خمسة تغييرات نقدر دونك هذا بالنسبة
0: جوست خلاص سمير معناه هنا حتى التماشي متاع المدرب الياباني يا يفاجئنا يا يتفاجئ هو يولي وقتك كما قال لك يتلزم يبدل وقت الماتش
2: وي.
0: والعنصر المفاجئ ظهر لي من عناصر اللي عمل عليهم المدرب هذا تنعاود نشوفوا كيف زاد طريقه التعامل نتاعه باللي تابلوه وكل كود هذوك اللي يبعثوه من لاعبيته على مستوى الوقفه على مستوى وي. التكتيك باش يتبدل وي. وغيره دونك العنصر المفاجئ لازم نحن بيدنا نحتطوا منه
2: اولا ثانيا مدرب الياباني يعرف امكانيات الملاعبيه نتاعو تبارك الله عنده ما شاء الله من اللاعبين ينجم يلعب بكيبولو كيب ثاني وما يتقلقش الملاحظه الاولى ساعه كل المنتخبات الكبيره اللي ناويه تمشي لبعيد في كاس العالم تغير في الماتش الثاني ولا تغير في الماتش الثالث حسب النتائج وحسب المنافسين منتخب الياباني يلعب الجوله الاولى مع هولندا والجوله الاخيره مع السويد والجوله اللي في الوسط هذه مع الفريق الوطني التونسي يقول لك نغير مع المنتخب الوطني التونسي باش يحط كل الثقه نتاعو في ماتش السويد على حسب النتيجه.
0: السويد اللي هم الاهم بالنسبه
2: لهم, هم الاقوى بالنسبه لهم باش نتكلموا قد بالواقع اللي موجود. وكان لاحظت انت شوف توا البرازيل, شوف هولندا, شوف المنتخب فرنسا, الارجنتين, المنتخبات كل راهي مش تبدل ثلاثه اربع تغييرات عينها ميزانها خاصة في الجولة الأخيرة. ويقولك نخلي القوة متاعي في الأدوار القادمة, وبالتالي منتخب الياباني ناوي يمشي لبعيد في الكومبيتيسيون هذية, فبالتالي لازم أنه يرتح. النقطة الثانية المهمة واللي سألتني عليها أنت اسكندر, كيفاش باش نلعب؟ إمكانيات اليابان هي اللي باش تزك كيفاش باش تلعب, لأنه وقت اللي يكون فريق عنده إمكانيات فنية وسرعة ومهارة يتفوق عليك باش يلزك تلعب بطريقة نوعا ما فيها من الحذر. وانا نتكلم على الخمسة مدافعين وراه ماهوش عيب كنشد الدفاع ونستنى حتى لين نلقى الفراغات, ماهوش عيب, لكن المهم أني كنشد الدفاع نلعب بطريقة تخليني ما نقبلش برشا لعب, ما نقبلش برشا خطورة, ما يوصلوش الدحمان برشا. ولكن خاصة وذي النقطة المفتاح, مؤكد أن المنتخب التونسي وإن شاء الله نتمنى أنه يخدم عليها, فوق الملعب لابد أنك تهاجم هذا المنتخب, لابد أنك تقلق هذا المنتخب. وبالتالي التريود التاك متاعنا مع نوعا ما العابدي, نوعا ما لأني نتصورش أنه العابدي وفاليري بشي يقدموا برشا, وبالتالي لهنا سيكوريتي على مستوى الدفاعي, قوة على مستوى وسط, وهنا سخيري إن شاء الله يرجع للفورم اللي متعودين عليها مع بن سليمان. لكن تريود التاك متاعنا قادرين أنهم كورة ولا اثنين ولا ثلاثة في ميتون النجم نعملو لهم الاختر.
0: سخيري وقال ان شاء الله شخصيتي تخليني نخرج من بعد الماتش فخور بنفسي ان شاء الله.
2: وهي كلمه ممتازه صراحه,
0: الحق معنا معترف بالخطا, معترف ان الماتش اللي عدى موشو, معترف بتسبب في هدف ما فهم حتى كلام, وفي الاخر يقول لك انا شخصيتي يلزمها هي اللي تخليني نخرج فرحان وفخور بنفسي ان شاء الله شخصيته ما تخون وزيدة في الماتش هذا. يا سيدي نادر بالديسبوزيتيف هذا وبالملاعبين اللي باش يلعبوا مع منتخب اليابان وبالوقفه المنتظر, انت حسب رايك اللي باش يقفها زاده الملاعبيه الليكيب ناسيونال مع ارفي رونار, كيفاش زاده السؤال الثاني البارتي الثاني من السؤال نجموا بياخذوا المنتخب هذا؟
4: اول شيء ارفي رونار ما عندك ما تلوم عليه في المباريات اللي جا فيهم. اول شيء هذا مدرب جديد يلزمه في وقت وجيز 3 4 ايام يفهم الدنيا الكل. كان صبي اللاموشي قلنا ما عندوش الوقت, هو عمل معسكر مارس وعمل زوز مباريات ودية واستاج بعشرين يوم, وباقي قلنا نعتبروه مدرب جديد وما احناش مطالبينه بنتائج كبيرة أو مدرب للدور الثاني. كنا مطالبين بأداء بمردود بعزيمة ببرشة روح ومستوى متميز, نعرفوا احنا إمكانياتنا أنه ما عندناش لاعبين اللي يفوزوا على السويد وعلى هولندا وعلى بلجيكا وعلى اليابان في 90 دقيقة باش تفوز على هذوما, باش الناس تكون واقعية باش تفوز عليهم يلزمك لحداش اللاعب يكونوا في نهار كبير الكل مجهزين مع مدرب مركز يحسن توظيف اللاعبين والخيارات التكتيكية واختيار الحداش بتاع الديبار واللي يدخلوا يعطيوا الإضافة ويخليوا الفريق دائما في نفس المستوى, أو هذا باش تقدر تفوز على المنتخبات الكبيرة, لأنه المستوى العالي
0: يزمو تكون عالي
4: بلغة الكورة. بلغة الكورة المستوى العالي يفتحك يخليك في حجمك في مكانك الطبيعي, هذه مش ملاوي وليبيريا وساوتومي وغيره, هذو ما تغلط تخلص.
0: مش غلطونا كل أرقام هذوك
4: احنا
0: بلوش ولا غلطونا برش,
4: احنا ملاعبيتنا احسن ملاعبي عنا ما لعبش أكثر من 3 مباريات من 6 مباريات في الفترة الأخيرة, ملاعبية ما هميش كومبيتيتيف, ما هميش أساسيين 100% في فرقهم, يلعبوا في فرق متوسطة وأقل من متوسطة في أوروبا وما عندهمش إحصائيات بها, هذا واقعنا. دونك يلزم المجموعة
0: شنو اللي يعوض هذا كل في
4: اللي يعوض رنار جيب ثعلب, لما يكون عندك رصيد بشري متوسط على الأقل المدرب يكون مدرب عنده خبرة عنده كاريزما متعود بالمنتخبات متعود بهذه الأجواء, على الأقل لك المتوسط يزيد يطلع حولك, هو كيف دول اللاعبين متاعك متوسطين والمدرب يزيد يعمل لك أخطاء ومش حتى أخطاء تتعدى يعني قراءات
0: فاتحة بصراحة
4: أخطاء كبيرة جدا في قراءة المنافس في أنك تبدأ دورة بخطة لما لعبتهاش بالكل. أنت اللي اللوم على سبيل الله مش لعب 3-5 2 بخطة في أربع مباريات ودية ما جاهزش
2: ما حضرش
4: اليوم
2: النادر باش نتفاعل معاك. ديما نحب نركز على نقطة مهمة هنا. توا 3-5-2 ولا 5-3-2 لعبنا بها مع البرازيل ونجحنا في الماتش أمين. ولعبنا بها في الكوب دي موند في ماتش سوتو فرنسا ونجحنا مليح
4: في 2022
2: في 2022 معناها 3-5-2 ولا اي اسلوب كلامي من الاول نعاودو اي اسلوب ينجم ينجح كما ينجم ما ينجحش وشكون ينجح لك مال ملاعبيه ولا مال ملاعبيه
4: حسن اختيار الملاعبيه اللي توضح لك اللي تنجح لك هيك السيستم هيك الاسلوب اللي اختارته
2: والمدرب الذكي هو اللي يستعمل الاسلوب اللي يتماشى مع امكانيات الملاعبيه نتاعو احنا بالنسبه لنا احنا الاسلوب هذا يتماشى معنا السؤال كبير علاش ما مشاش معنا الاسلوب هذا في ماتش السويد
0: مش قلت شكون
2: هنا
0: هو الملاعبيه بالاساس ولا فما اوكي المدرب غلط اما احنا كنا نسينا انه الملاعبيه زاد شويه مش
4: لا انا جايين
0: معاك نحكي على الانطباع العام
2: بالضبط
0: والناس كنا نتغشوا على المدرب وعنا الف حق نتغشوا ظهر لي وانتم محللين وتعرفوا وفضحتوا النقاط اللي تخلي التونسي يتغش على المدرب نتاعو لكن الملاعبيه زاد كانوا نجم يكونوا مخير شويه
2: طبعا
0: يكونوا
4: عندهم مسؤوليه كبيره
0: شويه روح يا رسول الله مانيش طالبين اكثر من حس كيف يعني مش نحس انا وانت ما تحس مش معناه ما مش حاسين اما كانوا ضايعين
2: كانوا شوف فما قاعده نادر يعرفها وقت اللي يكون الفريق كل خارج الموضوع يتحمل مسؤوليه المدرب راه ملاعب اثنين انا ما نتصورش ال11 اللي لعبوا اللي دخلوا من بعد مع السويد ما عندهمش يروحوا ما عندهمش يقلبوا ما يحبوش يربحوا ملك البدن ما جاوبش السؤال هنا علاش البدن ما جاوبش علاش ليكيب ناسيونال كامله الكلها مكمله الكلها خارج الموضوع هذا هو السؤال هنا يتحمل مسؤوليه وقت المدرب وقت اللي ملاعب اثنين اون بيس دو فولوم بقيه سافا نقولوا الملاعب ما حضرش ماتش ولا لكن وقت اللي المجموعه الكل طايحه نولي نحمل المسؤوليه المدرب اثنين نقطه مهمه ياسر باش العباد لازم تفهمنا راهو مش انا اللي نفرض الاسلوب نتاعي خاطر كي يبدا الادفيرسير اقوى مني هو مش يفرض عليا الاسلوب نتاعو وانا باش نتعامل
0: وانت في الرياكسيون
2: انا في الرياكسيون باش نتعامل اليوم بعد شويه في الماتش هذايا ردوا بالكم تقول باش ناخذ البوزيسيون ما تنجمش تاخذها ما تنجمش تاخذ البوزيسيون على على منتخب خذا البوزيسيون وخذا السيطره على هولندا وعلى البرازيل وعلى غيره باش نكبروا في فيها احنا
0: معناها شيفر رقم اخر ماتش لليابان مع المدرب هذا ضد رونار نحكي وقتها كيراني في السعوديه البوزيسيون 73% المنتخب الياباني قدام منتخب سعودي
2: بالضبط
0: مع نفس المدرب
2: خذ البوزيسيون ما عندك حتى مشكل خذ السيطره كجابون خذ اليابان خليه ياخذ السيطره خليه ياخذ البوزيسيون مش مشكل لكن المشكل كوني ما نخليش يكون اختير عليا ويهددني برشا ثم كذلك لابد من ردة الفعل ونعودها مرة أخرى في خط الدفاع متاع اليابان اللي عنده برشا نقاط ضعف باش يظهر نقاط ضعف هذوما بالهجومات المرتدة السريعة
4: سمير سأل سؤال مهم قال لك احنا علاش رغم انه 3-5-2 تتماشى معانا او 3-4-2-1 المهم نقصب 3 في المحور
0: معانا في ماتشات كبيرة برازيل فرنسا
4: علاش المرة هذه ما مشيتش نجم نقول له انه المدرب ما حضرهاش
2: بالضبط
4: تقريبا ما خدمهاش الا في حصتين على اقصى تقدير قبل ماتش السويد وقتها الثقه تزعزعت الملاعبيه تبدلت عليهم الخطه لقاو منافس اعلى منهم ما نتحش الامور لكن ثم مثل عكسي
0: اللي هو
4: يا اخي سامي الترابلسي كلعب ضد البرازيل بثلاثه 5-2 الملاعبيه قبلها مع ساوتومي وغنى الاستوائيه وغيره وقبلها حتى مقابله الاردن
0: ما جربوا
4: ما جذبوهاش شبيه هذو ما عملوا لنا ماتش كبير وهذو ما عملوا لنا شيء نجم تقولي الطابع الودي
0: انا غبطت باش نقول لك
4: نجم يكون طابع عنده تاثير لكن هنا تدخل سؤالك انت مسؤوليه الملاعبيه هاو بدل لكم سامي مع البرازيل عملتوا ماتش كبير شكون ناقص من البرازيل بران ومرياح في الوسط كي وفرجاني ساسي في الوسط تجم تعوضهم مركز بمركز وتبني عليه دونك الملاعبيه عندهم مسؤوليه في الاداء
0: حاجه اخرى سامحني نادر ان يكون الملاعبيه اللي عندنا اللي يلعب في البطوله الالمانيه في البوندسليغا فما يلعب في البريمير ليغ فما يلعب في فرنسا فما معناه في نيفو محترم كمان على مستوى التكتيكي والنضج التكتيكي نصور حتى كان ماهوش محضر برشا يكون محضر شوي عنده معناه قدره على التاقلم في وقت يكون اقصر ممكن من لاعبيه من نيفو اقل. إيه؟ حتى ما نعرفش ديما نقول انه الملاعب اللي نجم يفيد والملاعب الباهي والملاعب القوي هو اللي في اي خطه في اي معنى سيتوياسيون تكتيك تلقى حاضر ويتاقلم لك بفيسه وما يقعدش برشا وقت ما نشفي يتاقلم كذاك. علاش انا سبري كلامكم صحيح 100% ما فماش تحضير وانا نوصل لخمم ساعات تقول بوتيتر فما شكون فرض عليه ما نعرفش خاطر انه الوقت هذاك الكل يبدل رايه في 24 ساعه 48 ساعه تولي واحد يخمم ومش قاعد ناتي في معلومات تخمينات في الاخر زاد هذاك علاش نقول لك فما شويه مسؤوليه عند اللاعبيه
4: لا موجوده
0: ومش ملاعبيه صغار اول مره وما ملاعبيه كلهم من بطولات محليه نقولوا احنا في تونس ولا غيره ما مازالوا ما بداوش ما ياخذوا كل خبره وكل هذاك علاش قاعد يلوموا عليهم شويه ان شاء الله اليوم يكونوا في مستوى اخر اليوم يكونوا في, في في في وجه اخر هذاك علاش نحب نقدمه معاك نادر
4: نقدم قدام اليوم اي ينجم يعمل بطريقة الميدوار المرآة
0: أيوة.
4: هو يلعب 3-4-2-1 مش يحط له نفس الشيء نفس الخطة مش نحطه له
0: باللعبية اللي عندك
4: باللعبية اللي عندنا تنجم فيها بهذا تلقى سخيري أمام 3 لاعبي دفاع سخيري على يمينه بن سليمان على يساره حنا بعد واثنين مهاجمين سعد وتونيكتي اللي ما فيهم ولا مهاجم
0: صريح
4: دميتي وهنا نبدأ ونستنجو يعني هاو مدرب زاد جاه وتفرش في المباريات لا اختار لا شوات لا المستود واختار مهاجمين اليوم في الاصل اجنحه دونك حاجته بالسرعه هذه ما فيهاش كلام نجم تقول لي نعمل مهاجم صريح مع جناح كيما عمل سامي طرابلسي مستوري وسعد
0: نقول لك زاد وقتها 3-5-2 هذيك وكل الكومبورتمون الكل اللي صار على الميدان كنا في الاخر عندنا مهاجم صريح شوف ساعات وعدينا ماتش
4: انا عندي عندي المعطيات انه جذبهم الاثنين جذب شوات
0: ها
4: وجذب ماستوري في التمارين
0: ومعهم
4: ملاعب الاخر اي بخلاف اللي عمل فيزيوناج ومن بعد الاختيار كان انه الاثنين لا
2: هو باللوجيك نادر بالمنطقه نتاع 3-5-2 لازم استاسيون قدام بالمنطق باللوجيك
4: وي
2: قالك باش تلعب انت الكوره يزمك انا فونسونت الماستوري ولا شوات وواحد اخر الثاني اللي معاه يكون رابيد هو اختار اثنين رابيد هذا يهزني الحاجه الاساسيه واضحه وتو تشوفوها من بعد مانيش باش ناخذ انا البوزيسيون باش نعمل اللعب بلد. انا ديريكتومون اول ما تتفك الكره ديريكتومون باش نمشي للاتاك
0: اعتماد عنصر السرعه الموجود
2: وانا انا نظريا هذا توا نظريا انا موافق تماما للمدرب لان كان دخلت معاه في نقطة القوة متاعه اللي هي البوسيسيون وين رجعت الماتش الاخرين متاع تونس والجابون وقت اللي ربحناهم غادي كثلاثة
0: للتروح كيرين 2022
2: هما عندهم هما السيطرة البوسيسيون وحنا عندنا الكونتر ترانزيسيون ربحناهم بثلاثة دونك يتحط ايرفي روناري يحط اثنين سريعين في الهجوم راهو اوتوماتيكمون اللي كولوار نتاعه باش يثبتهم ماهوش باش يطلعهم وباش يهاجم بالاثنين في العمق وراهم حنا بعض دونك ماهوش باش يهاجم برشا بالعابدي ولا بالوري الا في حالات قليله وهذا امر منطقي دونك باش يدافع باللوجيك باش يدافع بسرعه وباش يستنى الفاي نتاع جابون باش تقدم ثم باش يضرب بالكونتر على طريق التريو هذا راهو ندر هذا راهو نظريا قياسا بالامكانيات نتاع الملاعبيه نتاعنا
4: انا نتصور مش باش يحطهم فين مهاجمين
0: كيفاش منها
4: باش يحط سخيري وحنا بال الاثنين مع بعضهم قدام المدافعين ويحط اثنين لاعبين وسط ميدان هجوميين تحت سعد يلعب بن سليمان على اليمين وتونيكتي علاش على خاطر هو يلعب عنده ثلاثه في المحور ينجم مش يخلي انا في بلاصته نعمل هكا نحط بن سليمان يطلع لي على ايتو هيروكي هذايا اللي هو اكثر لاعب يعطي هذا لونس ويخرج كوره ويبني الهجمه من خلف وقتها يولي هو عنده ثلاثه في المحور نجم كي هو يبني الهجمه عندي مهاجم على المحور قلب الدفاع اللي في الوسط وعندي اثنين اللي وراه تونيكتي وبن سليمان يخرجوا على المحور الدفاع القلب اليمين والقلب اليسار
0: نجم يأثر
4: نجم تولي احنا زادة ثلاثة
0: الوقفة هذه
4: أربعة اثنين
2: هذيك اللي تخوف يا اسكندر. انا ماشي معاك
0: ماشي في كل. تذكر كي حكينا على شيفر تاع البونتوات نتاعهم في 8 ماتشات الاخرانيين مركيو 18 بونتو
2: أي.
0: منهم 6 بونتو على على على, على الاطراف
2: على الاطراف
0: على اليمين وعلى اليسار
2: وهدف وحيد بركة على الكونتر
0: فوالا
2: 18 بونتو هدف وحيد بركة على الكونتر.
0: الوقفه هذه نتاع نادر اللي يحكي عليه نجم تكون موجوده بتقدر مش تعاون اكثر منتخب الياباني تخلق سباس اكثر
2: نادر على تكلم كلوار. نادر تكلم باللوجيك نتاع مدرب انا باش نتكلم بالحاجه اللي نتمناها اللي نتمناها لانه حسبك اللي منادر اذا كان انا باش نقعد نخمم في لي دوز اكسيو نتاع اليابان كي مش يقدموا باش نرجع معاهم انا سعد ونرجع معاهم
4: بن
2: سليمان وليت نلعب تسعة وجول في الدفاع يحطونا وقتها
4: ما هو سمير
2: ها وقت الرويد
4: منطقة افتغال الكره
2: لا لا لا
4: هو يطلع شوية
2: تكنيكمان اقوى منك مش يحطوك هو في المنطقه اللي يحبوا عليها هما
4: اي صحيح
2: صحيح ولا لا
4: مش يفرض عليك
2: كيف هو مش يقدم لك وين نخلي تونكتي وسعد القدام اش مش يصير اش مش يصير كي يحط سعد ما ترجعش يا سعد يا تونكتي ما ترجعش اقعدوا في اللاكس نتاع الدفاع نتاعهم مش باش يصير التريو مش يقعد مثبت في المنطقه نتاعو اذا كان انا باش نقعد نخدم عليهم هما قدموا لي دو زاكسيون نتاعهم وانا وخرت معاهم اوتوماتيكمون باش نولي تسعه التالي وهنا الخطر كي يحطونا تسعه التالي وهما سريعين ومهارين وفي المساحات الضيقه وانا نتمنى انه يثبت لنا الزوز مهاجمين نتاعنا بالسرعه نتاعهم القدام ما ترجعوش اقعدوا غادي ويحط حنا بعل وراهم او بن سليمان وراهم الاقرب هو حنا بعل نثبت انا خمسه مدافعين ولكن ما اكثرش من هكا اذا كان مش نقعد انا عشرة التالي ماتش كامل
0: راني وقت
2: لا لا مش تقبل اللعب حتى مونتال مش تقبل اللعب اذا فكره نادر ممتازه ولوجيك ولكن انا اللي نتمناه نحب نشوفه بعد شويه انه يلزمنا نحطوهم كذلك في وضعيات صعيبه
4: فما نقطه مهمه تو
0: اللي هي
4: بلون ديلان بلون
0: والله ما
4: عندك لاعب في كاس عالم اول شيء رونالد لا يلام على شيء لانه يخدم بادوات ما اختارهاش عنده قائمه ما اختارهاش وانا ضحكني المسؤول نتاع الجامعه اللي قال والله كان رافي تقريبا 80-90% على القائمه تمنين يعرف لبيت تونس
1: يتبع
4: يا اخي يا ولادي على الاقل كي تقولوا حاجه ما تخليوش رواحكم اضحوكا
1: يا اخي
4: ما تضحكوش عليكم الناس
1: يتبعوا قاعدين
4: يعني
1: يا اخي انت توك لهنا ما تعرفش قاعد تريني معاهم انت في الجابون هك تعرفهم
4: بشويه قبل
0: وقتاش كلموه
4: لحظه
1: بلاش
4: شويه ما عمل ولا حاجه
1: خلينا نجاوبوا نمشيو واش معناها اين ياك من الشيطان ليه توا
0: توا
1: صافيين
4: لا
1: توا صافيين وبعد
4: ما قلناش بعد يا خليك في التحكيم عايش
1: هذا مش تحكيم وهذا مش كوره
4: لا لا كوره ونص
1: هذه اللي حكينا
4: مش كوره خليك في
1: ما نحبوش المشاكل نحب البوزيتيف
4: توا
0: عادل يا عادل بالله
4: يعني انت ودونار
0: من درجين
4: في السنغال مصيف دونار كان في السنغال مصيف
1: لا ما يعرف شانيل ما يصيفش
4: عايب كان يرجع في درس كان يفرش في المتلوي
0: خليك تتبع
4: انت باخذ شوبينا تاع تونس
1: انت
4: خاطر انت الواحد تاعك يا عادل مضحك اكثر من المسؤول اللي تكلم بيسر
1: يعني انت معناها
4: انا يعرف من لعبيت تونس
1: معناها بتقتقع تقنع معناها انت توا اللي انا اللي قلته يضحك واللي قلته انت
4: خاطر اللي قلته انت دافع
1: عليه انا اللي قلته انت هو اللي يضحك
4: لا لا لا لا لا
1: خاطر اللي كان انت معناها تشكل في رونار اللي هو
4: انا قاعد تقول في شيء
0: لا شوف
4: ما
0: تلزم
4: انت تحكي في كلام انا ما قلتوش
0: يا نادر يا نادر
4: شكك في رونار انا قلت لك رونار ما يعرفش تونس
0: قبل ما تكمل لحظه برك عندي انا حق نحكي معكم شوي شوف عادل
4: تحب تدافع عن المسؤولين دافع في وقتك المشكله
1: في وقتنا باش ندافع انا ندافع ديريكت
4: دافع
1: انا ندافع تو على لونترونال على خدمته نعرفه
4: لونترونال
0: لا
4: لونترونال ما قلنا شيء
0: يا نادر وعادل زوز لحظه
4: باي تفضل
0: شوف خويا خلينا نتفاعلوا معك عادل ما عندك حتى معناها ربع حق انك تحكي على امور فنيه مع كل احتراماتي لمسيرتك التحكيميه خليني نكمل احكي انت راك جيت لهنا باش تحكينا على الحكام انك تدخل في المداخله دي راه ماهوش نتاعك كيما هو وقت اللي تبدا تحكي على التحكيم
1: ما نقدر لسه ما نعرفش
0: لا لا لا نجم نحكيو في الكوره انا بدي نجم نحكي معك على الكوره اما هذه قراءه احترام قراءه
1: فنيه ما عندك
0: حتى انت كي تجي تقول تشكك في رونار انا مريت حتى تشكيك في رونار
4: ما فهمتش
0: احكي لي انا نقول لك راه انسان ينجم يكون مع نجم يكون لا لا نجم يكون انا مؤيد الفكره نجم يكون سمير ضد الفكره وانت ضد الفكره مثال اما خليك في التحكيم نتاعك بعد خلينا نحكي في التحكيم باش ما يقاطعك حتى حد وقتها
2: هو قصده ثلاث اربع ملاعبين اللي ما عيطلهمش كي بيرسونال فيهم الجدل رونالدو يعرفهم
1: اكيد ما تحكيش على هذيك
0: معناها. هو انا خليك يا عادل خليك يا عادل.
2: فما ملاعبيه
0: مكان ربع ساعه ربع ساعه قبل الماتش نعملوا في الشيء هذا الحق بصراحه ما نجيش. خلينا نتعديو
1: سمحنا نادر.
4: لا لا مسموح نعاود نوضح فكره. اذا كان فما شكون مثلا فما بالغلط كي عادل نقص 26 لاعب اللي مشاو هذو نار يعرف ال 40 ولا 50 لاعب اللي عندنا كانوا في القائمه الموسعه ما يعرفهمش. هو جاء لقى 26 لاعب اختارهم عادي وهو جاء تو مش يخدم بيهم هو
2: بالموجود.
4: يمكن كان جاء عنده 3 4 شهور معانا يمكن هز قائمه اخرى.
2: صحيح
4: هذاك علاش انا قلت لك راهو التصريح في حد ذاته ما نبداوش ديريكت نحطه في نعطيه في ملاحظات مش في بلاصتها. انا متاكد انه رونالد كان نجم يهز ملاعبيه اخرين
0: بيان سو
4: سيرتو اذا كان عنده مثلا الخطه هذه. تو رونالد نجمش تقول له يا رونالد انت علاش اليوم تلعب بثلاثه في المحور ما تنجمش
2: تلومش عليه
4: خاطر هو جديد. ينجم يقول لك انا باللي شفت اليابان وانت عندك اليابان والسويد يلعبوا بثلاثه انا كان جيت مدرب عندي شهر راني نحضر روحي وناخذ قائمه باش نلعب بها بثلاثه في المحور. وعلاش رجع انا بديت باش بديلان بران الراجل رجع لك ملاعبي عنده 6 شهور ما لعبش. يا ناس افهموا ملاعبي اخر ماتش عنده لعب 12 دقيقه ضد مالي في 3 جانفي مش يلعب اساسي في كاس عالم ضد اليابان. ونرجع للموشي اللي قال قلت للمدرب نتاعو في جمعيته ما تلعبوش خليه مستحفظ عليه في عوض يقولوا لعبه خليه ياخذ شويه دقائق لعب باش حتى لو لا قدر الله لو كان مش ترجعوا البلاسور ترجعوا البلاسور مع جمعيته باش ما نخسرش انا لاعب. دونك انت هذا باي حال مش تلقاه. وهنا نقطه استفهام السؤال وين هل انه ديلان برون طبعا رونال قالوا له عليه يمكن هو خذا ماتش تفرج في الكوب دافريك ماتش البرازيل قبل عجبوا الملاعبي هو كيكونوا جاهزين الكل وعنده نسق المباريات. انا معاه انه ديلان هو اللي يكون مع الطالبي
0: ايه كان بيس ميتريس كان وقت
4: خاطر الاخرين الكل جدد ما عندهمش الخبره في المنتخب وما لعبوش في المستوى اللي لعب فيه ديلان. لكن اليوم ينجم يكون وهبي الخزري اعطاه المعطيات على ديلان. سال المدرب شكون كان اساسي قبل هذا يمكن المدرب تفرج في اي تي
2: كل الاحصائيات
4: تفرج في كندا شاف عروس خاطر الناس قاعده تسال علاش مش عروس هكا لموشي تقولوا علاش مش عروس هذا
2: عروس
4: أكيد في الطيارة تفرج
2: في البوست
4: في 6-8
2: عروس
4: في
2: المباراة كل عروس في البوست هذيك تظلم من الراء أنه تظلم وخسر عدد من النقاط كي لعبوا رير دروا هذا واضح
4: ينجم يكون
2: أنه يختال ديلان برون أكسيال أساسي وبحذهم لاعبية أخرين حطهم على البنك هو خير ملاعبي ما هوش كومبيتيتيف وما هوش حاضر على ملاعبية أصغر منه في السن وحاضرين هكا ولا
4: صحيح
2: واختياره هو يتحمس وليته
4: وي.
2: اختياره هو اللي يتحمس وليه الملاعبية اللي في تونس واللي ما عايتهمش موضوع ثاني مش على
4: روح
2: انت عندك 5 مدافعين في اللاكس اخترت منهم 3 فلتتحمل مسؤولية متاعك وتعرف الاحصائيات موجودة وتعرف انه برون برون ناقص كومبيتيسيون الكلام اللي قلته انت صحيح
4: مش لكن
2: ما عندوش مختاره على شكون على عروس وعلى بن حميدة في اللاكس اذا هو عنده توجه ممكن للخبرة للشخصية في كل ميدان
4: لتفاهم
2: للتفاهم لعوامل اخرى ربما هو يقول انه الملاعب هذا عنده بيرسوناليتي وانا في حاجه الى قائد في الدفاع يلزمني ديلان برون بقطع النظر على المردود نتاعو ولا لاعب ولا ملعبش
0: هو مازالوا درجين على بدايه المقابله. دونك وقائد خلينا نحكيوا على التحكيم عادل لي زربيتر نعرف اللي قعدت برشا ما تحكيش من قبيله حسيت روحك ما هكا ماني نعرفك على كلام تبدا مدود هذاك علاش ديريكتو ما دوما لقيت الفرصه باش نقز على كوره ولا فاز في الكوره وامور فنيه
1: ما جو كومبرون
0: سامحني انا اللي بكيت عليك ما انا كنكي شوف انا قاعدين نطلبوا منك في السماح زاد ما حلينا معاك اعطينا كل الاربيتر
1: معاك عايله مش نحكيوا على السماح احنا
0: يا مسير
1: والله شوف
0: دي برا عاد المباريات تعطيني كل الاربيتر شنو احواله واللي معاه زاد شنو احوالهم وما تبديش تحكي لنا مره اخرى على اللبسه عشان بعد خلنا
1: والله يا ذكري قادت هنا المشكل تاعي مخبيره هنا
2: مش بيه مش لابس كيفنا كي بسنال ساعه
1: انا مش انتم خاطر رهين بالكوره وانا غلطت حتى دخلت في الكوره انا واحد فيكم يدخل معايا على الاربيتراج
0: كنت
1: تتفرجوا معايا كيفاش الرياكسيون تاعي
0: تفضل
1: وذاك علاش لابس حاجه بتاع الفيفا
2: عليه ما
1: سجلنا
2: تونس سجلنا لكي بسنال بسنال تونس
0: خويا سمير بجي ربي يخليه يحكي خلينا نشوفه
1: الزملاء كلهم فهمني
0: نشوفوا الحاجات اللي احنا ما نجموش نناقشوها مع هذا الزمور خد فضل
1: يفضل عادل بالنسبه للاربيتر بالحق معناها بور اون فوا وانا وانا مانيش محايد معناها على الاربيتر هذا وان شاء الله ما نغلطش فهمني انه معناها بنشوفوا اربيتراج وسورتو من كوفاكس الحكم هذا مع التكنولوجيا اللي ثم مع التنظيم الكبير اللي موجود ان شاء الله فهمني معناها باش نشوفوا اربيتراج كوريكت والكرة تقعد عندكم انتوما معناها بالحق معناها
0: هذه هي معناها المدير
1: ويزي معناها
2: باهي الاربيتر خايب شخصيته
1: الميور اربيتر موجود توا في العالم
2: معناها سيفير في لي كونتاكت يشجع يعطي لافونتاج
1: ما تراش حتى يحكي يسيب الكرة لافونتاج كل شيء معناها إلي سيفير وما غير ما يتكلم
2: شفت حكم اليوم ألمانيا كوت ديفوار بار اكزومبل الراجل مسيب اللعبة دي كونتاكت مسيب اللعبة وشفت الماتش اللي قبله يا ربي البارح يذول لي ديريكتومون تاع لي كارتون اي اللي دخل عليها باللي كارتون دخل عليهم دوك كل حكم يختلف احنا الحكم هذايا مش نخافوا على الملاعبيه نتاعنا ونخافوا على كذا ونقول
1: لك نخافوا من الملاعبيه نتاعنا فهمني اذا كان خاطر لا لوا فاتيتر معناها ابليكي
2: على خاطر هما سريعين جماعه اليابان فهمتني ملاعبين مهارين وسريعين اوتوماتيكمون مش تلقى برشا اندفاع ولا تاكل واحد هل الحكم ماذايا يخوفنا في المعنى
1: ما يخوفش قلت لك الميور اربيتر توا موجود في العالم
0: في العالم
1: في العالم اي اي اي ديجا معناها عامل في بيريود صغيره عامل 37 ماتش شامبيونز ليغ اكسبيريونس نتاع اكثر من 600 ماتش معناها لو ميور اللي موجود تو ان شاء الله ديما معناها ديما راهو لي ماتش راهو يغلطوا راهو لازم لازم معناها تصير هكا ديفايونس اما هاني قلت لك مع التكنولوجي اللي موجوده ما
0: تخافش زاد ماك الكلام نحطوا ديما على
1: فيرنا اكيد
0: تاع الباراغواي مزيكي خذا ورقه ديجا
1: البارح برك فهمني تم معناها
0: فما حاجات جدد
1: البارح معناها في انه اكيد
0: يصيروا ديسيسيون مع الملاعبيه ودي ريونيون يفسروا لهم
1: القوانين الجديده من اول التورنوا صارت معناها التفسير نتاع القانون بعد التورنوا سيات معناها باش باش تطبق وباش تكون
0: وترد بالك شكرا لك يعطيك الصحه عندي سؤال لكم انتم زوز نادر كان فما عندك حاجه تحب تقولها في
4: لا لا الاضافه على نقاط ضعف خاطر كل منتخب عنده نقاط ضعف
0: في كلمتين اعطيني نقاط الضعف وانا عندي سؤال ما نخليش لسمير
4: تحكينا على ناكامورا الكسونتي غوش ولا دوان اللي يصعدوا ويسندوا الهجوم ثم مساحات خلفهم يعني تونيكتي نجم يطلب مثلا على الجهه اليسار في ظهر ظهر الايمن اللي كيقدم في الهجوم ولا ناكامورا الكرات الثابته كيف كيف نجم نستغلهم منتخب هذا كي يضغط يضغط عالي راهو لكن كي يضغط تحس ثم مساحه بين ثلاثه اربع لاعبين اللي عملوا الضغط وبقيت خط الدفاع نجم هنا ملاعبيه كي ساعد مهاريين او بسليمان يمسك الكره تنجم تلقى معاهم حلول يعني ماهوش منتخب اللي راهو كل منتخب تجي تلقى له المهم القراءه السليمه وانا ما نشكش في المدرب اللي عندنا حاليا علاش قلت لك مهم جدا لما تجيب مدرب عنده شخصيه عنده خبره عنده كاريزما يفرض الانضباط والاحترام على الناس الكل حتى الملاعبيه كل واحد يعرف حجمه ويشد بلاصته ويشد مكانه دونك هذا نوعيه المدربين اللي كان ينقصنا ان شاء الله نحسنوا الدخول في المباراه لانه تعرف توا شوف سمير عب ما شاء الله كي تاكل خمسه في اخر مباراه وقبلها خمسه اخرين في الوديه هذا هو باللي تحب انت الكلام سهل لازم
0: الترميم صعيب
4: اشهد كذا موجود انك تدخل وتعمل 15 20 دقيقه ممتازين وانت الند بالند او خلقت فرصه او ما اليابان ما وصلتلكش مثلا
0: يرجعك
4: ما لا كل واحد
2: هيا السؤال
4: يرجع الثقه
2: ما شو
0: ولا
2: هذا حبيت نقص عليه عندي سؤال باش يسالني سؤال والماتش مش يبدا هو باش يسالني سؤال وانت ما حابش تسكت
0: عندي الوقت غادي كمازالو خمسه دقائق وعندي ندري كمل يحكي وعندي سؤال لك انت وعندي عدالة نستنى
2: فيك تعال ندري مش عدالة شمت ما فهمنا
4: ماني انا اختصر غزرت له ما غادي عرفت لي عدالة ماهوش
2: وانا ما نجاوبش على السؤال
0: خلي ما
2: نجاوبش
1: احمد عدالة عنده تحيه تعلم ما نجمش يحكي
0: ان شاء الله ملا هو التليفون اصلا ما تعديش مش مشكلته هما قاعد يعدينا في اللجنه النشيد الوطني هذيك خليك في التحكيم او خلطت مع احمد عادل
2: هاي
0: لا لا لا حد نجيك لك انت نحب جون شين زاد مع كريم نادر نادر اعطانا حلنا اللونج رينين كنت نسال عليك نسال عليه الامور المعنويه وقوة المدرب هذا في اللي ديسكور متاعه وين يتعدى يخلي معنى من العبية تحكي عليه كسوة في المنتخب الزامبي في المنتخب السعودي نذكره الديسكور متاعه الكبير في مقابلة السعودية والأرجنتين في الميتون حتى المستوى المنتخب النسائي الفرنسي فما شكون تقول لك رانا بعد ما يكمل هو ديسكور وماذا بينا أي وقتش ندخلوا للتيران ما عندنا حتى أوبجيكتيف آخر كان ما نكونوا موجودين وطمان بالكورة كما يقولوا هذه نجم يعوض علينا بعض الهينات نقولوا على المستوى الفني على المستوى التكتيكي والشيء اللي ريناه والفوضى اللي ريناها في ماتش السويد يعاوننا للديسكور هذا يعاوننا الشحن هذا ينجم يعوض على ملاعب ليميتي شويه يقولوا احنا على المستوى الفني والتكتيكي يولي نشوفوا ملاعب واحد اخر ونشوفوا مجموعه واحد اخرى في التيران
2: هو يقول لك الكره في المخ قبل الساقين والمخ شنو المخ تكتيك وذكاء ومونتال والمونتال مهم برشا في كرة القدم احنا رانا مش نتكلموا على بطولة كاملة راهو اليابان اقوى منا متفاهمين فيها واليابان كل ما قام منافس يهاجموا اليابان تربح لأنها تلقى المساحات كل ما تلقى فريق منظم في الدفاع تلقى صعوبات كبيرة كبيرة ياسر المونتال مهم ياسر في كرة القدم أنت أنك تشحن ملاعبي على 90 دقيقة فقط تقول له أنه ماتش هذا ماتش متاع بريستيج ماتش متاع كذا ماتش متاع كذا فإنه هذا مهم برشا بالنسبة للمنتخب كي ملاعبي يكون مستواه أقل وتشحنه بطريقة ذكية وتعرف تتصرف معاه فوق الملعب والتمركز متاعه تنجم تخلق منه العجب وبالتالي هذه نقطة مهمة ياسر وعامل مهم كشخصية المدرب عامل مهم إن شاء الله يكون عامل إيجابي بالنسبة لنا
0: طريقة التواصل متاعه مع اللاعبين من نقاط القوة متاعه ليونار وشوفناه ديجا إن شاء الله يساهم على نقاط القوة متاعه وبنو منتخبنا يرجع على مستوى معنوي يكون حاضر كما قلنا ونتام باهي إن شاء الله المنتخب تخليه هو بيدو يزيد ياخذ ثقة أكثر في روحه لاحظت حاجة في الدخول الملعبية والتسليم على الحكام عادل عندك ما تقول ولو أنه لاحظت أنه الملعبية الكل سلموا مستنسين الحديث اللي رونترون يسلموا على
1: اللي زربيتر ديما يكونوا ليه الكل مختار يدخلوا الكل مع بعضهم
0: يسلموا على اللي زربيتر
1: يسلموا على اللي زربيتر
0: نس كل
1: نس كل إيه هكا كلهم في التورنوا هكا أما ليه مو قعدت نغزر للور متاع وجه الزربيتر فمني قديش يلي سيريو قديش يلي كونسنتري متاع انسان سيد دخل في
2: الماتش متاعه
0: نو حتى احمد عدل رو دخل ديجا في الماتش متاعه نمشي له مباشره الى مونتيري نتبعوا معاه مقابله تونس اليابان المقابله الثانيه لينا في المونديال بعد هزيمه اولى امام السويد ما عادش حابوا نذكروها ان شاء الله ننساوها من خلال مقابلتنا اليوم هي المقابله رقم 1000 في تاريخ المونديال ان شاء الله نكونوا في المستوى المطلوب قدام العالم الكل عندك الكلمه احمد عدل مباشره من مونتيري
3: مرحبا بك ستاندر مرحبا بالناس اللي تسمع فينا دقائق تفصلنا ونقولوا 60 دقيقة ونص تفصلنا على بداية المباراة هوني في مونتيري انتظرنا كانوا في تسمى احتفالية خاصة ما كانوا تسمى احتفالية خاصة بالمباراة راح نأكد سواري جيسي جيليير ولا جيسي جي مجيتو جيسي تسميتو تسمى حاجة وانتسا سوى تحاضرين هوني بعلم تونس بعلم فلسطين زادة ديما نحكيو عليه موجودين هوني التواسع في البايت بدون يكون موجودين فيها ديجا شوف فيهم وعلم تونس الحقيقة هوني في ملعب مونتيري كبداون قبل كيكوف نديها في الصابورة اللي مع الساد هوني الساد مونتيري تحت ذكر سجل تحت التليفون خير برشا من تحت لعبنا فيه ماتش مونتيري مونتيري كان في 30-30 نحكيو على 25 وقال شوية توا بعد حضرت المنتخب الوطني توسي ودي بشاك مكودون جوه مباراة رقم 1000 صفحة للتاريخ المباراة هي و كنتونيكي هو الملاعب اللي بشاك مكودون جوه انتعى المباراة رقم 1000 في تاريخ كاس العالم 7-6-5-4-3-2-1 مكودون جوه انتعى المباراة رقم 1000 هوني في مون السين طالع خير على المنتخب الوطني التونسي كرة عند دايمًا دحمان تقدم إلى على حنا بار راسية لا يسبق منه مدافع على المنتخب الوطني تمشي كرة عند ديلاند ثم مخالفة للمنتخب الياباني وفراغ المنتخب الياباني في استاد مونتيري حكم بطبيعة وفن الروماني كرة عند المنتخب الياباني الثقة الجماهير اليابانية في داخل الجماهير التونسية المهم الكرة بنتي هي كانت تنس، كانت يتحصل عليها كانت زي أنا تعمير، أنا تعمير هو اللي نفذ اللي رمي كانت هي البارين تعمل جفت يعني كرة في الجهاز يوم الجزاء منتخب الوطن التونسي كرة وكانت بضربة جزاء وكان الجزاء ركبت لها الحكم يبدي كانوا أي سي أي سي بالفعل هو أي سي تقريبا تعطي لا ترجع للبار هاي شنو توا عاد شنو توا أي سي يقصد ورديت يطالب بضربة الجزاء
0: باهي أحمد خنشوف اللقطة بالهنا نحاولوا نسبقوا شوية مع عادل نشوف اللقطة قدامه هاي في اللونجل هذايا كان هذايا من عمل الكونترول فما كونتاكت
1: فما كونتاكت ما غير كورة معناها بالحق معناها ما خلطش على الكورة اما اذا كانت تكون بينين معناها تكون خفيفه
0: ولا تعدي تعدي تاي احمد عادل هاي
1: شافها هي خفيفه معناها
3: الكره هذه ما تم حتى شيء لو الكره ترجع للمنتخب الياباني ترجع الى حارس المرمى

0: كره تبي يدور بها ولكن يربح على التماس يربح على التماس اللي هي الساعه غادي نربح في الامطار والاهم كان نفوتوا ل 14 15 دقيقه الاولين وحنا مركزين ما نخسروش برشا كور كره عند حنبعك جميله بيه الكره بيه للمورال بيه يا برشا للمورال الكره زي جميله من حنبعك بيه يسخن بها الاجواء برافو حنبعك الكره دار بها شاتها كانت تمشي ديريكت للزاويه 90 الكره هاو في كيسه قاعده تتعاود امامنا
1: اقعد معايا يا احمد هذوما الكرات نادر اللي كما قلت تحكيه قبيله لون تايم هذه الكره اللي تنجم تزيدك في الماتش وتدخلك في الماتش وتعطيك شحنه وحنا نحكيو قبيله على المورال وعلى الامور الذهنيه
2: مهم جدا بدايه المباراه اليوم بالذات مهمه واللي اهم من هذا توا راك تشوف شوف الوقفه نتاع اللاعبين شوف سعد توا قاعد مركز ديما على محور الدفاع اليسار ثم تعليمات انه يعرف انه اللاعب هذاك راهو شوف سعد وينه شوف سرعة هنا
1: نرجعوا ربي يستر احمد علي لاي احمد
3: يوي
1: احنا خذينا الكلمه ولا المالبوك تبارك تفضل اي تفضل
0: تقبل الغالي يستطيع النتيجه واخذ بليس هيني في نفس السيناريو تقريبا في خمس ستة دقائق لعب تقريبا نقول ثلاث دقائق نرفع ثلاث دقائق لعب منتخب اليابان يفتتح النتيجة بعد هجمة رحيقة سريعة جدا مرتدة الكرة توصل إلى تقريبا 60 ميل تقريبا تثبت انتقال الحقيقة هما غفلونا الكل رفعت تتبع في التحليل تاعكم بعد الفوطة اللي تقريبا رقم 7 تصفه هو ولا لا اللي
1: نمر 15 نشوفوا فيه في الليكرون هو اللي قاعد يحتفل نمر 15
0: نمر 15 آياتي يا فاينورد روتردام تقريبا كما نسمك على التوزيع من الكاميرا من الجهة اليسرى بحل 18 رتري 3-4 مدافعين وحتى الكورة الرتري من ناكامورا تعديت قدام الملاعبين الكل حتى سبت في وقت خايف برشا الحقيقة لما وصلنا لأربع دقائق هوني دقائق في مونتيري به شو الأولاد قبلنا بونتو يقول ما عاد ثم حاجة أخرى بعد هذه الثقة الرابعة نقبل بونتو رقم كمادا هو اللي سجل داشي كمادا رقم 15 متوفى الميدان هو اللي سجل الهدف في حياتي
1: به انا قلت لك 15 قبيله ظل قلت 18 عادل بولا خلينا نحكيوا على البونتو احنا مازلنا نشكروا فيها ليكيب ناسيونال خمسه سكونديت كونتر ولا اتاك اليابان ماركيت فما نوع من السجاده يا جماعه
4: كوره حنا بعد كوره حنا بعد بعدها بدقيقه بلحظه الكره كي خرجت لعبوا هما احنا قدمنا وعلاش قلت لك يلزم نكونوا كومباكت قرب لبعضنا كي قدمنا نحنا في بيننا باش نضغطوا عليهم في المناطق نتاعهم لعبونا في الظهر نتاع الملوتيرا نتاعنا الكره بدات على اليمين كملت على اليسار ثم كانت الفرصه وكان الهدف
1: وكانت فرصه اخرى هاو طول المنتخب الياباني نرجع معاك يا احمد هاي خلي عدينا نبعثوا ياخد علينا مره اخرى نادر في لحظه هنا ناخذوا خمسه سكونديات نحكيوا اتاك اخرى في الظهر الديفونس وكانت نجم تكون هدف ثاني
2: الهجمه بدات من اليمين الكسونتي دووا شكون عطى تيمير الحسم تاع الهدف اللي كنا نحكيوا ناكامورا تو كنا نحكيوا فيه نقاط قوتهم لي زيكسونتي نتاعهم يطلعوا الاثنين والترانزيسيون نتاعهم رابيد هذوما المنتخبات هذوما راهو كانت تطلع لهم وتخلي مساحات بالمهاره الفنيه يتجاوزوك بالبريس بالضغط العالي ما تجمش عليهم يزمك انت تستناهم انت تنتظرهم في نصف الملعب نتاعك الحاجه نتاعنا كيما حكينا عليها اخذ اثنين لاعبين ارتكاز سخيري معاه تو نشوفوا بن سليمان وسعد هاو على اليمين وحنا بعد على اليسار وتونيكتي هو مهاجم وحيد
4: فما حاجه مهمه برشا تو بعد النتائج السلبيه وفي بدايه اللقاء دقائق قبلنا هدف تو المونتال نحكيوا عليه تو القوه الذهنيه نتاع الملاعبيه ونتاع المدرب كيفاش تعداو العشره دقائق اللي بعد الهدف خاطر اللي قاعد نشوف فيه تو فما ربما نوعا من الارتباك وبالتالي ردوا بالنا مسالش قبلنا هدف نرجعوا معناها والماتش مازال كيبدا والمعنويات لازم تكون موجوده لاكثر ولاقل
2: ثم حاجه مخوفتني تمركز بران انا توقعت انه بران او سمير يعرفها هذه كي يبدا عندك ثلاثه في المحور اللاعب اللي في الوسط مهم جدا
1: اللي هو الطالبي في الحاله هذه
2: انا تمنيت بران يكون هو في الوسط الثلاثي وعلى يمين

0: الطالبي وعلى يساره رقيق. علاش؟ لانه اللي على اليمين وعلى اليسار مش يغطيوا الازهر نتاعنا ومش يكونوا بحذاهم المهاجمين، مش يعملوا مسافات وردة فعل وسرعة قصوى، في حين اللي في الوسط المسافات نتاعو اقصر نوعا ما، يلعب اكثر بالتمركز بالتوازن، يطلع على الخط يعاود يرجع، خصوصا انه ديلان بران ناقص كومبيتيسيون، يعني اي كرة في الظهر سمير بران ماهيش باش تكون عنده السرعة نتاع رقيق اللي هما عندهم نسق المباريات.
1: خلينا نرجع للنقل المباشر للمقابلة، 8 دقائق لعب واحد بليش المنتخب الياباني من المنتخب التونسي، تقريبا نفس السيناريو نتاع ماتش السويد على بكري كلينا بوت، ان شاء الله نرجعوا المره هذه. احمد
2: لا فقط للتوضيح باش ياخذوا نادر لينوت بعد يعلق عليهم، راهو يان فاليري على اليمين بالكل هذاك مسامين فيه، جنبه ديلان برون، جنبه منتصر طالبي، وبجنبه مشير مغادي عمر رقيق، ومن بعد علي العابد هذايا باش من بعد يعلق عليه. هو الحاجه الرومر كامل برشا لهنا
1: هي بيدها هي تقريبا هو اللي قالوا هو الكلاسمون تاع الملعبيه فوالا.
2: ليه شوف يمسك الحاجة الرمر تاعو حتبع على القضية ساعة كثير عند المنتخب الإيراني شو يعمل يدخل منطقة 15 يدي كيف يكون الهدف الثاني لولا تدخل ديلان برون حقيقة في الوقت الأولي، لولا تدخل ديلان برون ركري أخرى بالوقت آخر من الجهة اليمنى مرة هي لخط هجوم المنتخب الياباني. حاجة الرمر قبل الثانية اللي حبيت نحكي عليها هو رقم 13 ديما يتصارح وحده من الجهة اليسرى في هجوم المنتخب الوطني التونسي، كنا على تاسيتو نحكيكم من على يان فاليري الكور الركري من الجهة اليمنى في خط دفاع المنتخب الوطني التونسي، التونسي ينفذ الكورنير هذايا رقم 14 ينفذ الكورنير راسية لا دحماني بعد كل بيبسيها بيدي ترجع قدام بار قدام الايادي ايادي كرة دخلت ما دخلت ما نعرفش، كرة دخلت ما دخلت ما نعرفش حتى كرير
1: به معناه ما دخلتش ما حتى بالتكنولوجيا الموجودين كل ما دخلتش يعطيه صحة دحمان منعنا في البونت احمد. حتى نعاودوا نتصلوا بيك خاطر الكاليتي نتاع الصوره يا احمد، نحاولوا نكلموك مره اخرى ونحاولوا نتصلوا بيك مره اخرى ويكون الصوت خير برشا من هكا باش نجموا نسمعوك بالقدابه. الكره رالونتي مره اخرى، تعاود الصور البطيئه
3: اسمت عديت كلها والا تكون باكملها معناها الداخل ما دخلتش الكل، وعنده في مونجيلتو
4: في مونجيلتو
3: هاي الجول لاين
1: بالعين المجرده راه نجم نقولوا دخلت، اما كيما قلت الجول لاين بالتكنولوجيا هذيك الكل ينجموا يطلعوا الكره دخلت ولا ما دخلتش، قاعد يثبت هكا
3: لين بشعب الكورنير قاعد ينبه على الملاعبيه في الكورنير
1: قاعد يتكلم في الوريات قاعد يتكلم قاعد فما مشكله
4: يتكلم
1: قاعد
4: يتكلم هي تعطيه اوتوماتيك عادي
3: اوتوماتيك متضرب في يده معناها
4: دخلت تك جي سينيال دخلت يمشي للسنتر ما دام ما مشاش ما عندوش سينيال
1: يعني ما قاعد
4: يتكلموا فيه تو
1: ولا قاعد يتشاور معاه
4: يتكلموا فيه
1: اش قال الكورنير لعبوا قال ما يفازي كورنير المنتخب الياباني ترى خلينا نشوفوا احمد عادل
4: اسكندر البدايه في العشر دقائق الاولى ما تفرحش كل صراحه كل صراحه البدايه ما تفرحش بالكل.
1: احمد موجود معنا
2: تفضل
1: خير برشا هكا خير برشا
2: خير برشا قبل الجنه كان صار مبدل بلاصه كان الجنه كرة كانت كورنير والحكم جاء وقت ورجع للبار عاد سنة في الكاس ورجع في البار أحد ما قال وارجع دوب قال ما هوش موت الكرة ما دخلتش تكتب لدحين الكرة دي الكرة عند المنتخب الياباني كما قال سمير اللي حتى الساعتين ما يبتشوش مشير الحقيقة ما هوش قاعد يقول في حاجة مربوطين داخلين بعضنا لا يجيز اللي كانت لغزتها الكرة عند المنتخب الياباني حذاري حذاري حذاري حذاري حذاري بعيدة اوه حذاري كل كرة أكثر من قبل على حقيقة عربي معناه كل كرة للمنتخب الياباني أكثر من قبل بسرعة في راي برا ريت سيري كونترا جبت لي بعد كرة توزيع علي أنا بقى المجلس أنا بقى يربح الثاني بعد تدخل إيتاكورا الركيان للفايد كرة عن ديلان برون ديلان كنترون على مستوى وسط المهدين يرجع كرة لساردي ساردي ساردي شو يعمل على الكرة يا عمر رفيق جماهير التونسية طالب بيه طالب الكرة تمشي قدام أكثر ترجع للمنتخب ساردي ساردي شوف الفرق ما بين سرعة بناء الهجمة هما إن جو ترواية قال روحه في 18 أحلى يخلص إذا توقف الحقيقة في الإنسان من نوع عزيز وكانه في واحد يستنى كل شيء ما عنده كوره بخير كل شيء ديلان ديلان رجع كوره من سرطان بيعمل عليه بريسيون يرجع الى حارق من دحمين دحمين دحمين دحمين دحمين دحمين الكوره قدام يا فاليري ما خليتش براس في شحنه بالي هو براس رجع كوره فاليري كنترول غالب كنترول غالب يحط كوره في التمي كنترول غالب يحط الكوره في التمي كورة عند المنتخب اليمن كان هناك هو اللي بشي تبث بشي نفذ التمليع بشهور يتوه زي ناكامورا ناكامورا يخلي زيادة هناك هو يخليه نيتوه يتوه ينفذ التمليع طويلة طويلة يبحث على شكوه يبحث على اي اس تي كل مستقبل يعني يعمل قريب الفان تفرون تفرون ضد مستقبل واضح واضح انت تفرون مثل ما تعب رحت بحث هو بجاء ما حتى كنت تستثمر كورة عند المنتخب الوطني كوري كوري كيري كيري معجل يسطع السرجال معجل يسطع السيطور ويمشي عمر رتيح رتيح عمر عمر رتيح كيام بكورة زي عمر يرزع عيلات كيري كيري كيري يسر بطلين يسر بطلين كيف الديفيرات ومزيتش تخل بكورة كيش يجين امبرون يجين فاليري يجين يعمل يشد يجريب الناس وامورة يقو كورة يسقط يقوها مرة اخرى يجيح عنا بعض رنفور يربح عليها تاني كيامي سنة تقبل وطني تين كورة أربع حالات تنين سنة تقبل الوطن يتوسي حنا بعض حنا بعض زعفورة يخل شوك لسه زعفورة جريك من يخل نصر صالدي صالدي صالدي صالدي لما يسعى بكل صورة ليه يرجع ابن كينانين بسمية موت يمشي كورة ولا تنسى تركت تركت تركت في بطيا خلص مطاج يقول كورة زي يربح كورنير يربح كورنير يرمى موت يربح كورنير بنتا يربح كورنير بعد تدخل القاعة في سكتورة إيكا كورة كورة رمية الكورنير الريتش لفضل اليك صعب صعب الكورنير من الجهة اليمنى اللي خط الجهة من تحضر وطني يلتو يا يسوى اللي خط بتاع ترجعنا حتى حاجة كان دولاريتي لحتي لحتي كان تعرضي على الكسي هذا كان دولاريتي لتجي ترجعنا اليك صعب صعب صعب صعب صعب صعب يدخلوا الحكم استنى أما تدفع في وسط المسلمتات ينبع عليه عمر رسيط وأوماش عشق المليون يجيش في الحقيقة المهم ونبع على لاعب من المنتخب الوطني التونسي لاعب على المنتخب من المنتخب الياباني وأعتقد كانت كورة كورة عند يسعد نفذ الكورنير ثم كورة أخرى في الميدان بعدها يسعد يعطي إشارة يسعد لتنفيذ الكورنير الغير سعد سعد يلا يسعد سعد كورنير تتنفذ براس عمر رفيق ما نعرفش من شافها او سمعت المنتخب الياباني ولا اسحى قبله اسحى قبله مدافع على المنتخب الياباني كوره عند اليسعى صعب تمشي عند الكيلان انيس انيس يرجع اليسعى تمشي لي يا فاليري فاليري فاليري فاليري يبحث على شكون غافيه ليها ما يقوى حتى حال كورنير لا تمشي كرة المتحدة في المنتخب المنتخب الوطني تيتك وقال يلا يلا يا عمر يلا يا عمر شباب كورة شوت شوت شوت شوت يا سيباستيان شوت كيف تستنى يا سيباستيان اوه اختار كورة عند المنتخب الياباني عطي ازمة تمشي لي فكة فكة مثل السنين والحمد لله من الطف الليل يخش الكورة زي مثل السنين كورة عند المنتخب الوطني التونسي الصف مرة أخرى لناكامورا ناكامورا رجعها إلى الفلت إلى رقم 21 إيتو إيتو يعطي كورة لتناكا تناكا رجعها لإيتو إيتو مرة أخرى ترجع لناكامورا ترجع مرة أخرى إلى إيتو إيتو شو يعمل يعطي لتناكا تمشي لوسط الميدان لخش الكامورا ترجع لرجعها للمنتخب الياباني يلعب بسهولة تاني شوف السرعة شوف الديكيروس ما بين احنا وياك تبدل كورة كورة كورة من يعطي كورة زي كورة يعطيها ليتو ليتو يجيب كمادة كمادة يرجع له يرجع ليتو تمشي لتناكا تمشي لوسط الميدان عن طريق اللاعب رقم 24 كورة نزلت عند المنتخب الياباني كانو هو رقم 24 كورة نزلت عند المنتخب الياباني تتحط رمية التهيس تتحصل عليها ايتو ايتو فين ايتو ايتو لبناني يسمى ايتو في الديفونس يسمى ايتو في اي وقت الوضع في فترة الكورة عند تناكا تناكا ريان كراسي بيتو رقم 21 كراسي يعمل ريكي يسوي تنجعك سميك انك يسوي غير ان يعمل يكتر مارك كل النقطة وحصل فيها جيب منه مختر بجاسة جيب منه دكتور عدم الجنسيمات لكي كورة كل هي تمشي هي عمي العاب دي كنترول غال كبتي المصيان تنكي عشان سيكون يتعاني بشكل دار من عرش شمالي وقال يرجع كورة كترول للخلق كورة عند المنتخب الوطني اللي يكون كترول للمنتخب الوطني اللي يكون كترول للمنتخب الوطني اللي يكون كترول بكورة زي كرتال بيطال بيطال بيطال بيطال بيطال ليت الصورة زحل الكل اللي بدأ يتوليك وبنيت واحد ذكرى تحمير تحمير تحمير بنيت مليك بسلمون شو فوق بطور فيك ذكرى وين نحاول ثقة بطور وقت مجد بس أشري كورة كورة أشري ثانية ونحط الكورة كورة تميس للمنتقب الياباني ترجع عند عند إيتو أو إيتاكورة كورة كابتن كارثة كورة كابتن كارثة كابتن كارثة كابتن كارثة كابتن كارثة كابتن كارثة كابتن كارثة كابتن كارثة كابتن كارثة كابتن كارثة كابتن كارثة كابتن كارثة كابتن كارثة كابتن كارثة كابتن كارثة كابتن كارثة كابتن كارثة كابتن كارثة كابتن كارثة كابتن وكانت عنده فوسيبيليتي بشكل كورة اليوم بالي على اليمين عمل أخي بشواء أبي كان يدريب الجو أربعة من العضية في السطر الكورة فارجع للمنتخب الياباني نخرج الكورة بسهولة كبيرة يتنيتو ينسي بي إيتاكورة إيتاكورة إيتاكورة كابتن إيتاكورة شنو يعمل شفت الميدان الكورة عند المنتخب الياباني الكورة لي مستعش كمادة كمادة هذا الخيام بالكورة زي رجعها إلى الخلف أرجع لي سيتين من رفع أغيري أغيري دحمين رجالك يا دحمين رأني من رأي شرجية لا تكر ها وانا واضح العمل شرجية يتو والمخالفة اللي يتمون دحمين دحمين واضح الكورة واضح على الكورة أكسي فيه شاف جيال يتو ودحمين وطلق دحمين ودحمين ويقول الكورة زي يتر مستعش أنت اللي تفضل الوطن يكون كلام الدحمين دحمين دحمين دحمين شنفسه زي المدخل كورا عندنا تفضل الوطن يكون كلام يستعب يرحف عليه غير رفيد كان غاليرين تفتح كان غاليرين كوي كورا كتن كان حتمشي زي المدرون كيري كيري كيري والدراسة لاتي كورا حنا بعض فيها فاس واحدة تمشي ليان غاليري فينا برش سؤال يطرح نفسه يا فاليري لا خلي هيك بزيت نزيل حدا فمين يكون يدينا اللعبة ونسألهم بعد كورة الخير نزيلهم بعد كورة هذا المنتخب بالسلطة في ترم لبال 57% للمنتخب الياباني وكانت كتير 57 و35 نجيو كمية زي
1: ما هو ديما يا أحمد ديما يقول لك الكتاب ده الكورة ما يش عند هذا ولا هذا كل الديفيرين صار ما تتحسبش احنا خاطر ديما نخدم على 100% هما الوقت تبدا عندك الكوره تحسب عندك تبدا عند المنافس تحسب عنده كي تبدا الكوره لبرا وغيره توش و و و و تحسب ال ال ال في ما بيناتهم الزوزه ما تحسبش على 100% ديما
2: حي الله العلم والعلماء احنا مش مستفيدين دايما نحسب على 100% كره تنافس المنتخب اليابان ومين قاعد فيهم لحقيقه جزء من بعض يجب يحاولوا يجاوبون عليهم كثير نادر جزم لعبية الرود بتاع الكريسينات سنة حسبه لتكالي والبرفرموس مش الرول بتاع الفاليري تسوى على مستوى السكين على مستوى نفل دبال على مستوى الفوزيشن مود دي او جدا فلما كل مطور سمير ونادر عندهم يحكي فيهم بارك عطيك اسكندر رو ما شاء الله فتحني السنة علمتنا الوريك متخب يا حذيري بكرة
1: فضل من حذيري
2: يا اسكندر لا ما تبجيك وما تفير حتى احنا ولعنا حق الحل
1: احنا اكثر حاجة نعودوا فيها حذيري
2: انت وقت الواحد نعودوا فيها حذيري تبرون المتخب الوطني اللي تنسي بعد الحذيري الاخيرة بعد الحذيري الاخيرة يجي تبرون المتخب الوطني اللي تنسي اجونا يفرع على تبرون طب نحسب معاكم انا قديش من سجون بالكورة تقعد عند المنتخب الوطني التونسي؟ رأيك كيف؟ كورة عند المنتخب الوطني التونسي عند أي من دحمين الكورة زي ما زال مرجيك ينفذ كل فيلم خلاص أنا فجأة طاول شفلة الكورة الكورة عند شتون راسيا اللي قاطع عنها أربعة ثواني ريان فاليري فوق الكورة زي تمشي الياك المسخيري السخيري يعطي كورة لتونيكي تونيكي ترجع تتحط أربعة ثواني فرين ثمانية ثواني فرين ترجع لي تيجيك في حارة مرمى المنتخب الياباني. سرعة تكنس بالكورة اللي حكيتها حاجة زادة يتحكي عليها برشبك. نرجع للتعليق نرجع لأمور التعليق. الكورة عند إيساكوري إيساكوري تحكي هو مولى الكورة إيساكوري إيساكوري شنو يعمل كنيات الكورة عند المنتخب الياباني أو لبني الأزمة ليا من خلال روحي لماذا شرائي جدا كورة عند رجعة مرة أخرى لديك على المتقبل الياباني تمشي لإيسو إيسو رقم 21 كان بالكورة يعطيها لإيسا كورة إيسا كورة يحاول يبني الأزمة يعطيها لإيسا ناكا شوف تاناكا أوني شوف تاناكا أوني شوف إيسا كورة أوني أبنين كيف يلقى بالصالة كورة عند المتقبل الياباني كذا مرة أخرى لإيسا كورة تمشي لتاناكا تاناكا شو يعمل بالكورة ذي شو يعمل يحاول يخترق شو تفتح بالريدود المفيد والمتقبلات اللي تمشي كيف تسوي التجاوز بتاعه الكورة عند عمر كيف يعمل كنترول يعمل ديجاجمون تضرب فيه عن العادي تخرج راسية ويعطيه كولينج بريك للمتقبل للمنتخبات الحقيقة كيف عشان الحقيقة ما لنا بيمشي فضل انتوما شوفوا قولنا سوري
1: عندي انت بيدك زاد بروفيت يتنفس شوي واشرب شوي ما نرجع نحكي وخطر شيء حريق نشوفه فيه بصراحة من عرش ما فما ملعبيه ما زالوا ما جاوش الولاد هذا فما ملعبيه ما زالوا ما جاوش حتى توا 23 دقيقه فما ملعبيه ما شفناهمش.
4: هو التحذير الذهني اللي تكلمنا عليه ونعرفوا المنتخب الياباني في اول 10 15 دقيقه يبدا بقوه واضح واضح هذه الحكايه واضح ما فقنا الا شويه نوعا ما الا بعد ما عدينا ال 15 دقيقه الاولانيه فيها هدف العشر دقائق الاولى فيها فسخنا زوز اهداف من دحمان نحى كوره اللي على الخط هذيك
1: حكمت فيها مليمتر
4: مليمتر حكمت فيها وكولت براون اللي خرجها في اخر لحظه معناها في 10 دقائق قلنا معناها نتاع 3 اهداف وهدف وزوز فرص ثم بدينا نوعا ما نوعا ما نرجع في الماتش المريح ذا الكبيره الساعه الاولانيه بالكل تكتيكمون المنتخب الياباني يلعب بالطريقه هي نفسها رغم انه كما قال نادر غير بعض الاسماء ورتح بعض اللاعبين لكن ديما احنا متاخرين بخطوة كسوا في الاتاك كسوا في الميلوتيرا وخاصة في الدفاع ديما متأخرين والهدف يوضح أنه تمركز متاعنا كان خالد كل ما يطلع منتخب الياباني في السرعة متاعه كل ما نلقاه الصعوبات متأخرين حتى على مستوى الميلوتيرا طبعا بعد نزيد نتعمق أكثر في الحكاية ذي متأخرين حتى في الميلوتيرا بين سخيري بين سليمان التمركز متاعهم وين بالضبط بين حنابعل وبين سعد وبين تونكتي هذا كله فما تروشيك لابد أن إرفيرونار
1: يدخل بلاخ نعطيك بالله شوف ساعات سامحوني لازمنا ننقل الكواليس كما هي والشيء اللي قاعد يصير في استوديو أحمد وائل يتفرجوا في الرالونتي يعيتون يقولوا لليابان مركز الثاني هو نفس البونتو الأول عودوه برالونتي ما زالوا جماعة يجربوا في الماء في بال البونتو الثاني
3: هو من أوجل
1: أي خطر من هو الأوجل سمحوني شو إحنا ربي أعلم بحالنا خلينا يشربوا في الماء
0: لفتنا
1: كل الثاني
0: خطر هم في اللي تفرجوا فيه خايفين من الثاني هيك عليش تلفتوا هكا يقاول جماهير واحد يقول
1: هم يشربوا ملكي
3: كلهم عبد الناس
0: وبصراحة يعني برون فسخ هدف
4: نحبون
0: فسخ بونت ودحمان فسخ بونت يعني عادي تكون تو
4: ثلاثة في عشر دقائق عشر دقائق بركة
0: عادي جدا فهمت
1: وحنا شدينا احمد ولمشينا للكاج شو فرحنا بها في دقيقة ثانية بعد احنا نحكيونا قوات لفتنا قول يابان ماركيت
0: نجاوب احمد سأل زوز اسئلة وتسأل على زوز لاعبين داود بن سليمان قاعد يلعب وسط ميدان دفاعي ثاني مع
4: الصخيري
0: مع الصخير فهمت اختار رغم بن سليمان هو ذولير اكثر منه لكن اوكي يقول لك الصخيري اكثر يقعد يفتكت الكورة ويمشي وبن سليمان في الهجمة يقدر يعطيني شوية الإضافة حنا بعل على اليسار وسعد على اليمين قراءة المدرب سليمة وقلناها قلنا ينجم سعد على اليمين أنا قلت بن سليمان خاطر قول سعد على اليمين تشوف حتى الكرة تشوف سعد ديما ميل رقم ثلاثة لاكسيا الجوش حكينا عليه يخرج الكرة اللي من قبل يعطي حتى في الكرات الطويلة ويبني في الهجمة وحنا بعل على اليسار ومهاجم تونيكتي لكن هي بين فكرة المدرب
1: وتطبيق اللاعبين
0: والملاعبية شنو مش تطبق لك هو اللي عندهم الإمكانيات باش يطبقوا لك وقتها تولي
1: حتى
0: ثم فرق إلى حد الآن
1: لا.
0: التطبيق ماهوش موجود يعني
4: حتى على مستوى الفكرة راهو يا نادر هي انا عندي ثلاثه اليابان تلعب ثلاثه طلع زوز مهاجمين على منبع خروج الكره سورس
0: يوليو ثلاثه ضد اثنين سمير كيف كيف
4: لا لا لا كي طلع زوز ملاعبيه على خروج الكره اوموا تعطل نوعا ما الخروج الكره الساهل كما شفنا في الاكسيون تاع الهدف الكره خرجت على اليمين ومشت على اليسار بسهوله تامه يلزم تعمل كلارسيلمون تضغط على خروج الكره باش تخفف من الضغط على الملاعبيه لانه الضغط ولا الضغط ولا الضغط مع السرعه والفنيات اللي عندهم يولد الاخطاء
0: ونكملوا فاليري قال فاليري تسال على فاليري تما ركزوا فاليري ما مش متعود يلعب بثلاثه يزمه تعود يزمو ثوابت يسمو ريبيتيسيون
1: رجعت اللعبة رجعت اللعبة طبعا نكملوا في الميتون زيدو نحكيوا أكثر على الأمور الفنية خلينا نتبعوا المقابلة والتعليق المباشر من ملعب مونتيري أحمد عدالة
2: مرحبا بك يا نجمي كيف الحاجات صار وقت التوقف وقت كل البريك اللي بني 20 دقيقة اللي نعاد يقعد يحكي معي من الدخول الشابات وبرات كريمو تشجيع لي وشكروا على التدخل الحاجة الثانية أكثر واحد يحكي معاه لاعب يربيرو نار وحل بعض المجد الحاجة الثالثة وابي خذ يحكي مع بقية اللاعبين الكل تقريبا مش أنا ما بالجروب بالجروب دونك هذوما ثلاثة نقاط اللي حبيت نحكي عليهم بالنسبة لسير المباراة كورة عندنا برون في سبعة في سبعة كورة عندنا برون يرجع كورة مترسة بيتالبي على مستوى الميدان ثم رفيق لا يعطي كورة لحنفال حنفال حنفال حنفال في لعب الكورة فيه نزل وسط الميدان ثم خير يقولوا لي يعطيها لبيرون يعطيها ديلان برون برون برون سميتو ثم يان فاليري جاي معاه ملاعب ترجع الكورة إلى الخلف مستر تالبي تالبي تالبي رجع كورة مرة أخرى برون برون برون يجيه كمادة ترجع كورة دي يان فاليري يان فاليري كورة تيشي ميري بيرونار كنا قلنا يان فاليري حتى يان فاليري بحد لا يتمثل به كورة على متقبل الوطن التونسي كورة أخرى تمثل على التوالي يان فاليري كنا كان يتمثل كما يستعب يستعب مخلص عليها برا ترجع لنفس السيري السيري كنترول من كيمات أو يخرج على اليمين يا فاليري يا فاليري البحر تميت تميت تميت المتخبرات التوتي يا فاليري نقد كورة يرجع على الخلف على مستوى الميدان اللي برون برون يرجع كورة الناس من طرطان بتالبي عمر قيت نفس الفئة ونفس الصنية هي جديدة نفس الحماية يتعدى به الكورة ترجع كورة لي عمر قيت مرة أخرى مرة أخرى تمشي لي تخيري تخيري إلى الخلف إلى يمين دحمان تعادت حتى هذه اللقطة ثالث مرة تقريبا من الشوط الأول الكورة عند دحمان دحمان يجي عمر قيت ايش نوعي عمد الكورة زيها فتوزيعي انا تقريبا شفتيت هنا الكورة عندك او انا حصر معها شفتيت موسم او كان متوقع الكورة عند المتقبل اليابان ويأتي ويأتي حذيري حذيري حذيري حذيري حذيري حذيري حذيري حذيري حذيري كل هدف الثاني كيبليش ويأتي سجل هدف الثاني في كورة سهلة بركة قصد كمان الكورة يأتي كورة سجين عطس الثاني يأتي كورة يأتي كورة أو يسي يحل السوء يزد راسه يأتي كورة في زاوية سبعة مستحيلة يا زحلان مين بلاش نعود نفس الكلمة اللي قلتها بكري ما عاد عنا ما نفسه يا مثلا أبو توا يا هذاك هو مش لقد ديما له تاريخ تفضلوا لكم أنتم بالكلمة
1: ها عندكم الكلمة تفضلوا الأولاد ما واحد ما عاد عنده ما يقول تفضلوا السهولة اللي قاعدين نقبلوا بها في البونتويد في الماتشات الكل يا سيدي حتى من الماتش الاول والثاني حاجه رهيبه معناها شكون كان يتصور انه يتمركبوا انتوا بالفاسون هذا شكون كان يتصور انه كنت
0: كيف تخسر الكره وانت اون فاز دي كونستركسيون وانت في مرحله بناء الهجمه من خلف تخسر الكره انت شوف ها نعاود الهدف ما عاودوش منوش خسرنا الكره واحنا في عدم توازن قاعدين نبنيو في الهجمه خسرنا في الكره هما لعبوا لك على عمق مباشره تمريره اولى ها شوف حط له في الزاويه
4: المعاكسه زوز تسديدات على المرمى تو زوز اهداف
0: شوف
4: بقطع النظر
0: سقين الطالبي
4: تلمو الياباني في كاس زوز على المرمى زوز اهداف ابار زوز بوت النحام دحمان وبرون دونك فما نجاعة كبيرة كبيرة ياسر النقطة الثانية حتى احنا نادر في عدم توازن تو
0: عدم توازن
4: لا لا اما موجودين موجودين قدام قدام التيرير موجود مدافع
1: ماشي بوخ
4: جوستومون هذوما لي ديتاي هذوما لي ديتاي اللي نحكيوا عليهم في المستوى العالي تخليه يشوت بالطريقه هذيك واكثر من هذا المدافع كمل سكر على الجارديا كمل سكر معناها الزاويه
0: ولا
4: ماسكي راها كان في الاخر بالكل وقبل الهدف وقبل الهدف الثاني ريت كي المستوى يطلع نولي حتى
0: شفت
4: حتى الأسلوب متاع ثلاثة خمسة ولا ما عادش يولي حاجات معناها حاجات معناها بواحد معناها ما عادش حاجات مهمة برشا. المهم كيفاش تتعامل مع الكرة ومع المنافس فوق التيران. وضح من خلال 30 دقيقة أولى أن المنتخب الياباني يتفوق علينا.
1: قلت كيفاش المستوى العالي يضحك هكا
0: شفت علاش نحب ديما نتكلم قبل على خاطر كي تبدا قاضي درسك ومتبع وتعرف شنو اللي ثم وتقارن تو نحكي مع عادل نتسألوا على الطالبي مردود الطالبي هذا طالبي العاده
1: لا
0: به علاش لانه يعني الطالبي من بعد جوني في فام تاع مارس كي كملنا هو ما جاش مصاب ديجا في مارس رجع قعد شهر كامل افريل كامل ما لعبش رجع نهار 2 ماي 10 ماي 17 ماي لعبت 3 مباريات في شهر ماي فقط. يخليك باش تلعب مع ملاعبية لعبة 40 و 50 ماتش وعاملين 7 8 مباريات في خذ سيزون وماركيو في الأهداف وناجحين وجايين الكومبيتيتيف. دونك هو الطالبي ديجا في مرحلة قاعد يعاود ياخذ في نسق المباريات.
1: ما حتى النورات اللي عانا نقولوا مستنسين بهم نورات حتى مردوده مش 100%
0: ما هماش
1: في المردود اللي لازم.
0: العادة شكون يعملوا لك الفارق؟ الطالبي في المحور العابدي
1: في الاكس العابدي حنبال حتى حنبال حق نقطة استفهام وكرة للمنتخب الياباني. خلينا نكملوا بالله نمشيوا لأحمد عدالة نرجع بعد للتحليل ولا ده أحمد
2: والله خير يكون اسمع ترجعني بدون ما ترجعني بجيبونك ولا شو نفسي تتدمر كرة عن المنتخب الياباني تقول نرجع لأحمد لا يمكن تتعين كرة عن المنتخب الوطني الله كيف نفسك شيء نفسك جيدة وقعت في كرة كرة كرة هذا يكترتون وغانا نفسك محنبال ليه مطاش أو كفقط ما عمل لتنبيه كيفه والحقيقة أصمع حتى من السلسل كورة عند المتقبل الوطن عند المتقبل الياباني عند المتقبل الياباني كورة عند الأسيال إيساتورة شوان بكورة بيئة فناسة كيف يرعب كيف يرعب كيف يساني اللي هو غير يعد من الفروز التكون زي كيف يرعب كيف كورة ليه كمادة ليه كيف كورة لكن هيك ليه فقط عن إيتو يا في كورة ليه ليس كورة كورة يكسياني بدي كورة في جهة اليمنى اللي يعمل شوف كيف بدي البيتيت طيب من أجل فاي كورة وانت رقم كبير كورة عند المنتخب الياباني عند اللاعب رقم 22 المياسي ريال دريا شوف ينال وحبزين عند المنتخب الياباني تفشل كمادة في كل البيتيت في كورة من الجهة اليمنى كما نلعب من الغادي في كورة سهولة في كورة لي دوال الرسول اللي حنبال نجد حنبال شكو حنبال في كورة شهر بفنسي حنبال يلوم شكتين ليك الكورة ثم كان يوم فاليري مع نتاتومو ورجعها إلى سوزوكي في كل سهولة سوزوكي دي مجموعة على كورة زي ينبرون رأسية تمشي لي شوك كشتين في معظم الزوز من بين خلالي دي لان سمعت يقولون كبار الكورة عند سخيري حنبال يقول كورة جرجية يسقط يتحط على مخالفة حتى المخالفة لان يتسمى علي العاب يتسمى الكورة من جهة كان عند المنتخب الوطني بيكون كيف تنترون من فاليري يرجع لدينام برون دينان يمكننا حتى تنترون تحقيق الجديد أطارت جديد كير تستخدم ربما يسمى تستخدم لما يتكرر بكور بركة معنا فيه فترات يسكت المتاشر ولمن من الله كيري كورة ترجم باكة عجل فمشك كنان برنوطة خمال يباني كتانتا تجيك لسناك بكورة وليه كان ليه إيساكورة هو حتى حد لكن كرة للمنتخب الياباني إيتاكورا يعطي كرة لرقم 24 حاول يجي لها الجهة اليمنى كرة ترجع الى الخلف مره اخرى لفاتوره فاتوره شيء عن فاتوره غير زي نفس الطريقه بس يجي معلمي لك يا رب لك يا رب ديال لك يا رب ديال كيف كيف يا رب ايام ويكون كثير الحلقات اللي هو ديوان غير غير يتو يتوك يتو ناريان ديال الطاقة اللي كان عمل جيس كتنك غالب كان شكر وحدة كبان دحنا بكورة عند اللي الشعب من الكويت تمشي رامي الثاني اي كورة عشوائية من منتخب اليابان هاي مقارنة الجيجات هذه كل شيء ما كان مورا ينفذ الكورة زي وحطها جدا من اي كورة عشوائية نشوفهم منتخب الياباني على كورة فرجاء منها كورة عند المنتخب الوطني اللي كنت تمسيا فاليري كل شيء ديلان برون ديلان ديلان يرجع الخلق هي ما كراتيك معلومة أخرى شفت اثنائي الغربي الحمد لله ابن خليدي عم تنحركة الاحمائي من العبيد العين الغربي الحمد لله ابن خليدي حيث في بيت البيئة من جيس حيديهم عن كميل من أحضات ومحكورة تميت منتصف الوطن اللي يكون في حنب علي نحب الكورة تبدأ علي عمر رفيق رفيق ثم منتصف الكابي من الكفل في كل موجين كل سنين بالسنين بالسنين يا في الكورة اللي من فرد من فرد كابي من فرد ايه بس الحمد لله يجي على طول ايه عند المنتخب الياباني يقوى الكوره الكوره الجمهور الياباني الجمهور اللي يستمتع بالاولى العاديه الكلاسيكيه كل مباراه كاس عالم تكون المباريات العالم كاس عالم ونتعرف في كاس عالم نقطه تعليمات الكوره اللي اللي كان يتبع مرة اثنين مكتوبين لكن اشتين في يهد الفعجة زي كان تذكر تصليه اللهم بشباب التسريات الوامة دي اخذورها بطية اولى ثانية ترجع تمشي هم يبقى ناس ومسا قبل وقت يتنسوا هم انتقل في نحن الكورة دي مثل الرساو ما خرجت شوه نتنسك يأخذ بشد بشيء الرساو يستمع بيحي لحن طرح بتاسع على دون يسي يسمى نسي الحق طارح ونحن مرافوش كان زي يصعد يحكي الكورة زي ما أشمي حبيعة ما يحكي في الحالة يحكي الكورة ممسك يبني من الهار دي ويبني أنا أشوف كل شيء من الكورة لكي ينفع الغيث اللي يجب يحكي الحالة الكورة ينتخب الياباني ينتخب الياباني لتامورة يعطي في الهدنة يرجع الخلف يصار الفرائي الثاني الثاني
1: به يا سيدي خلنا نكملوا مع الدقائق الاخيره في انتظار انه يلتحق بنا مره اخرى احمد عادل لما حالة نجموا نعملوا استوديو تحليل ونقعدوا نحلوا ما فما حتى مشكله خاطر الكيب ناسيونال مش قادره توصل اصلا الكاج من غادي احنا كل خوفنا انه المنتخب الياباني وقت اللي يكون موجود في مناطقنا يماركينا بونتو اخر في كل مهاجمه نبداو خايفين من بونتو في كل كره ندعيه انه هو يغلط المنتخب الياباني في غلطه فرديه في كنترول غلط في باس غلطه باش تعدى علينا سلاميات به نحكيوا على 42 دقيقه لعب المنتخب خاسر يعني متأخر في نتيجة 2-0. المنتخب الياباني هو اللي يستحوذ, هو اللي عنده الكرة, هو اللي يستحفظ بالكرة, هو الريتم يطلع وقت ما يحب ويهبط وقت ما يحب. أمامه منتخب تونسي تائه بصراحة, نحكي على الملعبية ونشوفها الكرة قاعدة تدور بكل سلاسة بكل سهولة بين ملعبية المنتخب الياباني, وفي الأخير وقت جي عن الكرة نشوفوا النوعية هذية من الليديجاجمو, أي حاجة عشوائية تكون عندك لحظة الكرة في لحظة أنت يخطر لك أن ترجعها المنتخب الياباني. أحمد خلينا نكمل معك ما تبقى من الشوط الأول, يعني إن شاء الله يكون على الأقل في الثواني الأخيرة متاعه مختلف على اللي قاعدين نشوفه فيه مع بداية المقابل. احنا نفس الاحساس, ماذا بينا كل ماتش كل يوفا في 45 مش حتى نستنى نرجع 100 مره.
2: كما غير بحثين مخالفة زيب بجي تقريبا 30 متر على الحين 35 متر على مرمى أيمن دخمين الكورة يخليها لمنتخب 14 بمثل بإيكين بإيكين مشتين يصور ميد ريال مشتين ميد ريال مشتين ميد ريال 16 اللات صور رقم 24 ثانو رجع إلى الخلف هو اللي على الثاني هو المدافع على السيال كله مقدم قدام حسين هو مرمى يكب المور الكورة إذا فجرة دخميري بخت الكورة هذية وبعدها إلى مرور رأسية ترجع الكورة من المتخبى الياباني تمشي مباشرة إلى سوزوكي بعد دقائق من المتخبى الياباني تمشي لوح الكورة وطاعة وهذه المطلوب لوح الكورة شو مش نعمل جبنا غير نار ممعصر جبنا مش نعمل معلم النوم كورة عند المتخبى الياباني سوزوكي يعطي كورة من إيكاتورة يتكورة يتكورة يتكورة يتكورة يتكورة يتكورة يتكورة يتكورة يمنى ويكما ما يسوي ما يسوي يغير دروع على باز يكورة يلعب حتى عطورة يتكورة 21 ثم سامادة يكورة كورة من عينيه تشمبه نكامورة يكورة سامادة يعطيها كورة نكامورة كامورة شنو يعمل كورة أكثر من المسافين سليزان فيه يتخص من الوقت الخيري رابو ليه سنتي ليه سلاسات نتي دونكتي فاطي يستعد ساعد ساعد ساعد ساعد ساعد ساعد ساعد يرزا كورة فانسيان فاليري ذكا وبنسبة لين أرزا فيان فاليري سرنا كورة سرنا دير مسترنا سرنا مسترنا حسين اللي عامل يان فاليري كنت اتخاب يامل أنا ما عندي بلوم عليه كورة جيدة في تزيزيان فايزة بار تلاتيكا مش نتحامل على يان فاليري كميس من المتخب الياباني نتا مورا يبقى بالجد وقت البيت الموعد يزروحي يتبوبة مشاهد يلقى في البيت قلب يزر كورة عند البنكيت تهتك تقرمنا بنت تكفيلتا وبعد عودنا كوينة قبلنا بول في الميليترات عن طبعا دحمين بعد دينا درون بعد فرط حطوه كنا نحن نتجاوها تزيدا من برا من 18 لأي اسكي حتى الكورة أي اسكي بي اللي ترين الجمعة كامنا على الفيرا ده طب مثل ما في ميدا في الفيكر بين مارك تطعب ريبون عادي في المركز هذا اما اسبوع كامل ترينا تدرب على الفيراك يكون في الصحفيين اليابانيين خمس ليال عاملين بروجرام سبيسيال على خاطر عنده برشا تنظيم عبرت مع الفريق نتاعو فاينور اللي قدام كثير 4 دقائق وقت اضافي هوني ونتيري ربي يعديهم على خير ونرجعوا تنزل بتون الخير بوقت الثاني ولا يمشي ليل البحر براحتك في براحتك ما عندك من زين بس الحقيقة ما ليش مش يبحث على اللي الصعب وأصبح منه إيكا فورة وفصل فورة في التماس في مينة الفورة فكتين لحسين الفورة فكتين في التماس في الفاليري عن أني مش يبدل يعني العادي عن أني مش يبدل بليام برون ومثل المزعر ويسن هاي غربي كبيرة يتلاك شبشت وما عنده تقريبا 10 دقائق من البيت كورة رمي الثلاثة ميس تشالون جيز شريفة دايان فاليري طويلة التشاهية مثل الدين في الفكرة وفرحانين برطق السلدين في الواحة اللي جاية بس الكورة راسية أولى ثانية لكما حد لأولى ثانية في جيسي وتدخل واضح المخالفة من حدا فعل على السلدين قال جد المسيح وجد المهم كان واضح المخالفة على السلدين عجلوك على رفيس الميدان حدا فعل مجبري في الواحة من اللاعبين منتقام الياباني الشحيمو اللي صالوا لديه في وانتي السيزيكي هو بيد مشيره خير رحمه الله الحمد هو تحرك شويه اللي صعب جات انا مشالوش ما عادش التفكير ممكن يمشي توا يمشي اللي صعب لي ايتا كوره تمشي كوره المنتخب الياباني يبحث على اي سي كنترول حاول يجيب الكوره لا يرجعها للحلقه اللي كانت يجيب الكوره يجي اليمنى رقم 14 وما يسكي ارجع الكوره بعد اسرع عن تي تو راح 21 زين ايسر سنتري جول واحد منهم يغير اكسنتري كورة عند نتا كورة ويكون تنس هذي كنتات اللي عملت انتبه البيت فقط بجال زفر فان تنس يوم فاليري فما في بطين فوليك يوكل كورة يحقد لي وقال عندي كاربع عندي بيش تفل يحمل قانون جديد كورة عند يلندرون هي استعاد يتحط على مخارفة وضعت النقل يتكور ترى وفاليري تي زي حالي تنبذور طريقة تحيحة الحقيقة معنا يا واحد يملي بوفور بجانا من كان عندنا فورت والديفونس ان شاء الله روحوا نفس الهدف في ثلاثة مباريات التالية سوى عندنا حاجة اسمها بولاريتي خلاص نبذ البولاريتي دي فيما يلزم نتمشي في ضربة رأسية ويرحمك محمد الغنيم مع فيديرات أشوف هنيس بن سليمان شنو يعمل هنيس بن سليمان هو مش نفذ البولاريتي زي يكسب البولاريتي مش كون رأسية ولكنها ضعيفة المحاولة لكن تم محاولة كمان وصيف عمر خيخ كان من جهاز ضمه بسرطان يوم تكار رفية في جيس سوزيك ترجع كورة المنتخب الياباني وخاطر كورة المنتخب الياباني لديه تقريبا 10 طويل يعني ليس وقت النظاف اللي يعني عليه الحكم يوم تنبطش كورة انشي لي ايتو ويعلم عني ايت شوط الاول في جيس كبير جنوص ومتفوها في الجنة تتلون بتاع ارزير مران ونفع تحت شاي فقط تكون الفتولة اللي فاضي في المعبية بركة التحميلين وحمد أمين بحميدة واسماعيل الغربي شفت البكتير مع أصحابه معاك شفت وفين تغنيكو ولا لا ليميت معاك تتمت تتسليك تتصلح قاعدة تتعدى ليه بتنك حاجة تتصلح ليكم يتوب الخط
1: شكرا لك يعطيك الصحة أحمد نهاية الشوط الأول بتقدم المنتخب الياباني من منتخبنا الوطني التونسي 2-0 البطولة جاو على بكري نقول دقيقة 30 هدف الثاني قبلها دقيقة الرابعة الهدف الأول للمنتخب الياباني يعني من 4 دقائق لعب قبلنا بونتو وكنا نجمو نقبلوا برشا أهداف في ال 15 دقيقة الأولى من الطفل اللي تعديت سلامات الكرات ما فما كرة نحاها دحمين على مليمتر الكرة والحمد لله زاد ما تحسبتش ونحكيو على كرة تاع برون زاد كيف تدخل في آخر لحظة بارس قاعد يحاول منتخب الياباني قاعد يلقى في بسهولة كبيرة في اختراق وسط الميدان ودفاع التونسي احنا وين في هذا الكل احنا وين احنا شعملنا ما منا حد شيء علش احنا هك هذه السؤال علش قاعدين نلعبوا هك شنو الوجه هذا سمير اللي قاعد يقدم فيه المنتخب الوطني التونسي خلينا نفهموا أسباب وساعة بعد نزيدوا نحكيه بشوي بشوي على الديتالي الموجودة وشفناها في الشوط الأول
4: ساعة قبل كل شيء المنتخب الياباني في الشوط الأولاني وين كلمة معناها توجع شوية في حصة تدريبية قلش عليهم في حصة تدريبية قوي والريتم 10-12 دقيقة ماركيو زوز بونتو كان قوي والريتم أكثر للآخر الميتان راو ماركيو أكثر مع زوز كور أخرين نحا براون ودحمان اثنين منافسة ولا مسابقة كبيرة ياسر أكبر مسابقة في العالم هي كاس العالم لازم تحضر لها والتحضير يتم على مراحل طويلة منها المعسكرات ومنها اللي ما تشاميكو اللي مالوروزمو ضيعناه ضيعنا اللي ما تشاميكو متاعنا متاع مارس مشينا بقدي ثم بعد هزيمة بلجيكي خلتنا بعد برش كي نشوف فرق المستوى لأنه تحليل الماتش يصعب كي تحب تحلل الماتش فما زوز منتخبات ولا زوز فرق باش تنجم تقول اليابان لعبت بالطريقة فلانية وتونس لعبت بالطريقة الأخرى ما فماش إمكانية التحليل الصحيح والله نكلم فيك بالحق
1: بالحق حل
4: كيفاش نحلل المنتخب الياباني في حصة تدريبية اللي هو اليوم ما نجمش نحلل انا المنتخب الياباني ولا المنتخب التونسي. اثنين حتى كان لعب شوات والمستوري مع بعضهم ومعهم سعد ومعهم تونتي معهم العشرين ملاعبية الاخرين. هذاك هو حال متاعنا، هذاك هي الوضعية متاع كرة القدم التونسية. احنا بالتحضيرات الجيدة والتركيز وتوفير كل الامكانيات ونحاولوا كيفاش نوصلوا النقطة الثالثة ولا النقطة الرابعة كما عملنا في مونديال متاع قطر. اثناء مالوروزمو بكل اسف ما حضرناش المونديال هذا، ما حضرناش بالكل. والدليل على ذلك الوجه القاتم اللي في الشوط الاولاني هذايا راهو مع الرأفة، هذايا راهو مع الرأفة. وهنا ما نحبش ندخل في اسامي حق لعب فلان وتمركز السخيري وبن سليمان حقه طلع وحق ما حقوش، ما فهم حتى شيء اللي حقه. فما فرق في السرعات، فما سرعة وفما سرعة. سرعة اليابان بعيدة ياسر ياسر ياسر على احنا مش سرعة، احنا مش سرعة، احنا مشيوا ببطء وممكن ساعات حتى ببطء نتعثر. والتعثر هذا واضح في كل كرة ياخذها المنتخب الياباني يلقى الحلول بثلاثة أربعة، في كل كرة ناخذوها نحن نلقاو ثلاثة أربعة من المنتخب الياباني ضاغطين علينا. إذن ما فماش حاجة نجم نبني عليها تحليل يكون واقعي وصحيح.
1: احنا نتحمس قبل ما تبدا المقابله مهما كان المنافس ومهما كان كانت النتيجه نتاع المقابله اللي سبقت وخماسي وغيره، لكن نتحمس برشا للمنتخب الوطني التونسي، نتحمس للملاعبين نقولوا هاو تو باش تعمل الرياكسيون تو فما حاجه نحلموا. من فون كونت نصطدموا بواقع مرير الحق، معناها نادر شفناه، ما شفناش منتخب، ما شفناش جمعيه تلعب في الكوره، ما شفناش جمعيه تحب تعمل حاجه وتلك حدود الله. تحس ما ذاك هو يعني مش مجموش نعملوا اكثر من اللي قاعدين نعملوا فيه. لو فات انا واقفين في التيران ضلينا نحمد ربي.
0: الجمهور الرياضي ينجم يحلم، اما احنا مهمتنا احنا اصعب، احنا اولاد الاعلاميين ولا مدربين ولا لاعبين سابقين ولا حكام ولا اهل الميدان، لانه نعرفوا شنو الفرق. سمير قال لك في السرعات، هذه قصة السلحفات والأذنب، فماش كلام. قلت لك أنا مش يحطك في حجمك الحقيقي المستوى العالي، ما يكذبش عليك، خاطر كي تلعب مع منتخبات أضعف منك حتى كي تغلط
4: بربي يا نادر
0: أي.
4: مستوى العالي ويحطك في حجمك الحقيقي. احنا في كاس العالم في قطر قدمنا مردود محترم لانه حضرنا وجهزنا رواحنا.
0: صحيح
4: هكا ولا
0: صحيح
4: كيما انت المستوى يعني العالي هذا وما تحضرلوش وما تبنيلوش وما تخدمش عليه تلقى الحقيقه المره هذه هكا ولا اذا احنا مستوانا نعرفوه على الاقل نحضره.
0: صحيح
4: ولا
0: يلزمنا نعملوا تحضيرات باهيه والملاعبيه الكل تكون في الوقت نتاع كاس العالم
4: بالضبط.
0: جاهزين
4: بالضبط
0: حاضرين يلعبوا. راهو مدرب منتخب يا ناس لا يحضر لا الملاعبيه لا بدنيا لا فنيا لا. راهو المنتخب مدرب المنتخب اسمه ناخب وطني، القوه نتاعو في حسن اختيار الملاعبيه اول نقطه، حسب الفكره اللي عنده في مخه والخطه التكتيكيه اللي باش يلعبها. علاش قلت لك انا ما عندك ما تلومه، ينجم يكون اختار ملاعبيه اخرين
1: ريق وشي حراج الحركات نتاعو على الخط وعلى البنك والغش نتاعو يترجم حاله المنتخب نتاعنا واللي قاعدين نشوفوه فيه في الاحترام الملاعبي. وبالله سامحني يا نادر في حل بارونتيز، سامحني كنت عصبت عليك وخذت منك عندك الوقت. ماذا نداء نرش كنجم يوصلوه ولا يوصل كان يسمعوا فينا ويتبعوا فينا ولا فهم شكون يتبع ويوصل يرحم والديه ويعطي الصحه لقيت هذا للفريق الاعلامي للجامعه التونسيه لكره القدم. وقت اللي نصوروا الديسكور نتاع رونار قبل الماتش، وقت اللي يجي زاد يقابل الملاعبيه يكون منظم امور واضحه، يصير المونتاج يهبطوه. بالله صوروا لنا الديسكور نتاعهم في الميتون، نحب نشوفه كيفاش يتكلم مع الملاعبين، نحب نشوف شنو الرياكسيون تاع الملاعبين، نحب نشوف الوقت هذاك السيد شنو يقول، خاطر باش يقول كلام نصور مساج خلينا نسمعوه خلينا نشوفوه في العتاب، خلينا نشوفوا العتاب، خلينا نشوفوا السيد شنو نجم يقول للملاعبين.
0: نضبط نعاود نرجع نضبط مع سمير في 2022 اول شيء ثم ملاعبيه كانوا موجودين اللي احنا ديما ننتقدوهم كانوا موجودين، لكن عملنا تحضيرات ممتازه. عندك مدرب حافظ المجموعه يعرفها، كي تغير مدرب انت بعد مقابله اولى. هذا اللي كان في السنغال يصيف كان يتفرج في الكوب دي موند، يعرف كونش اذا كان كلموهاش يمكن تفضلش في ماتش قبل ما يجي كلموهاش.
4: هو في الطياره تفرج في كاكو
0: منطقي
4: الطياره تفرج في بعض المباريات
0: ما ماله يكسب الوقت
1: هو في الطياره قبل 5 ايام معناها 4 ايام لعب تسمع في الطياره تقول عندهم مده 4 ايام 5 ايام الحكي الكل
0: اكيد يعني
1: كمشي بدل روح كما كنا حبينا المعنويين
4: صحيح حبينا المعنويين
1: راح شيء
3: معنويات
1: احنا لو
3: مش
0: احنا
3: باعونا
0: بعد المباراه نرجعوا لشنو صار من تحذيرات علاش هذا نهار تو علاش مش تو اما تو انا اللي شفته مثلا واش يبدل شفتوها ضربه البدايه السونتر كي لعبنا السونتر معلم مش شنو نعملوا السونتر شنو نعملوا
1: نحطوا الكره القدام
0: نحطوها في التوش
1: ونمشيو نبريسيو
0: ونمشيو نبريسيو هذايا رجعها الجول الحارس وكره طويله مثلا على العابدي يطلعش يعمل ديفياسيون هنا مدرب في 3 4 ايام مش يبدل لك مثلا ضربه بدايه شفت الركنيه شفت التفاصيل الركنية أول مرة نشوف منتخبنا قاعد في الدوزيام بوتو كيما حكينا على السويد هذا يا مدرب في الوقت وجيز وين يجي يأثرك مدرب يا معنوية يا في خطة
4: يا تكتيكية متاع...
0: يا تفاصيل متاع الركنية متاع تنفيذ مخالفات هذو مليتا
1: مش تميعة فالي بالاريتي حسب
0: مريكا ثم
1: خطر مرتين خلينا عليهم الكورة احنا ما عرفناش نستغل
0: ايه قديش جاتك بالركنية
1: اي فوالا هي
0: باش هو على الأقل نجم يأثر ولا يغير ولا عندك شي دو بون تيرور كيما سعد ولا كذا فهمت دونك ما قدرناش انا مجارات نسق المباراه ما قدرناش عليه لا مع السويات لا مع جابا احنا تو في الاخر نتفرجوا
4: ركنيه واحده
0: باهي ركنيه هي هذاش تلقاه خادم على الاقل 20 30 ركنيه ملي جا وعامل دي فاريتي وتنويع ثنائيه ثلاثي هي كي تجيب له انت ركنيه تحب انت مش تتمركه نسبة النجاح
4: مازال جدا ملاحظة أخرى اللي ماتش السويد واشترها ميتون هذايا الحضور تكلمنا عن الحضور الذهني الحضور البدني
0: بدني ما ثماش سمير
4: وين علاش أنا أكدت على التحضيرات الحضور البدني احنا باش نجم نفرعوهم هذوما هما أقوى منا فنيا وتكتيكيا على الأقل أنا نجري وندافع ونفك ونحاول ونعمل هكا ولا لا النقطة الأخرى كذلك قد نتفرجوا نحن نشوف حتى الجمهور العادي اسكندر جمهور عادي يقولك شبيهم واقفين شبيهم ما عندهمش يروح ما عندهمش كذا لا هما عندهم روح اما ما ينجموش ما يقدروش لبدن ما يجاوبش لبدن يزم العباد تفهمها لانه ما فماش
3: عين بصيره ولد اصلا
4: هذا هو نقطه اخرى تكلمنا عليها في اول استوديو تمركز نتاع سعد وتونكتي كي باش يرجعوا انت للملوتيرا يوليو خمسه في الملوتيران وانت عندك منافس اقوى منك فنيا كي مش تفك الكره اش مش تعمل ماك مش تلوج على الترانزيسيون على الكره ماكش ما عندكش على شكون تتركز
0: ما عندكش مهاجم محطه
4: ما عندكش دونك فما تفوق كبير ياسر للمنافس في الشوط الاولاني وردوا بالنا راهو المنافس يلعب يسيس فينا
0: اي
4: وما انا نقوله في الشيء هذا بكل الم ولكن هذيك حقيقه سمية. راهو اليابان قبيل انا نقدر نحكي
0: لما احنا له قبل
4: الاستديو الماتش نتاع تونس عباره على ماتش نتاع راحه
1: يقول لك ملاعبين يلعبوا بكوستيم تحسهمش عارف
4: لانهم حاشتهم بالماتش الاخرين يحبوا يتصدروا المجموعه نتاعهم يحبوا كذا دونك ريلاكس هما بالنسبه لي هما ماتش هذاك علاش هو رتح وذاك علاش لعب باسلوب نتاع الريتم الطايح ما طلعش في الريتم بالكل خاطر كان طلع على الريتم تولي موضوع اخر
0: ما كملش في الضغط العالي
4: ما كملش.
0: بعد ما سجل
4: عمل 10 دقائق
0: منطقي تونس مش تحاول ترد الفعل ماشي يتحضروا يطلعوا لي زيكسونتي نتاعنا يمشيوا اكثر الهجوم وهو من نقاط قوته هي التنقلات السريعه لانهم لاعبيته سريعين وجاهزين بدنيا احنا راهو كان تشوفهم هما كي عندهم الكره
1: عندي معلومه جوست سامحوني خلينا
0: اسماعيل الغربي
1: الغربي وبن حميده
0: انا ماشي معاك بن حميدة تو نشوفوه وين باش يكون مش يبدل محور الدفاع الله اعلم يمكن يتعدى شي بربعه ينجم
1: محور الدفاع ولا على اليسار نجم ينحي
0: الغربي الغربي علاش يمكن المهاره الفنيه يشدلكش كذا كوره يعطيك شي تمريره به الغربي في 6 اشهر قادم على جبل بقادومه لاعب 7 دقائق يوم 10 افريل و30 دقيقه يوم 11 جانفي توا بالله كيفاش نجمونا كيفاش شنو ربي معاه ربي معاه
4: ربي نادر يقول
0: لاعب يعني ميم با 40 دقيقة في 6 شهور يعني ملاعبي ماهوش كومبيتيتيف
4: انا باش
0: نحط مش نجم معاه ملاعبية سيزيكي وياماها وما هكا اسميه موما تي والله الواحد شنو باش يعمل يا سميك الكوره عندهم شفت هما حامل الكوره قديش من لاعب يتحرك له يطلب الكوره
4: لي سوليسيون بيان
0: سور احنا اللي عنده الكوره ما تلقاش ملاعبيه تطلب له في الكوره
4: ربي انا نحب نحط روحي نادر في مكان الجمهور اللي يسمع فينا توا وباللوجيك وبالمنطق ثلاثة خمسة سنين احنا لعبنا اليوم بار اكزومبل مثلا في ثلاثة خمسة سنين في العالم الكل يقول لك نحرر اليمين واليسار معناها فاليري والعام
0: مش تحرر هيك قوتك
4: هذيك قوتك
0: كيف هو
4: باه, باه. هذيك قوتك معناها هذية في العالم الكل باه يقول القائل في ميتون كاملة
0: مالينهم
4: شبيهم ما فاتوش السنتر العاب ديو فاليري
1: لا كيجي فوتو يعملوا حاجات معناها الحق معناها متاع ملاعب عمره ما لعب كوره
4: لانه
1: ثلاثه يخسر كوره فاليري

0: احنا في وضعيه انه نستغلوا الامكانيات نتاع زوز الملاعبيه هذوما مع التفوق نتاعهم هو البدني والتكتيكي. خلينا ديما في وضعيه الدفاع الدفاع الدفاع.
1: معناها كل الامور النظريه اللي حكينا عليها قبيله في انتظار التطبيق ما طبقتش. اللي حبينا نشوفوه يطبق ما طبقش. دونك سي نورمال استغنينا السرعه نتاع لي زاتاكون تاعنا ولا استغنينا لي فاي الموجودين نتاع المنتخب الياباني وقت اللي جينا على جنابه وغيره ولا نقولوا احنا ونا ليبيري
0: وعطينا
1: الحريه للي لاتيرو ولا حتى زاد الملاعبين اللي في الوسط اللي يلعبوا زاد في المحور لقيناهم ما لقينا حتى شيء
0: يعني
1: كان لي دي شيء
2: نتصور برانا
1: اللي ما مليتوش داخل حتى
2: اي تعرفش علاش منطقي جدا يا ولدي الكورة ستة شهور ما لعبش راجع من إصابة عمل لك شوط في مستوى عالي دي الماتش هذا بالنسبة لي قد فوز مقابلات
0: وممكن هو طلب التغيير
2: ما فهمش كلام سينو مش ترجع له الإصابة
0: بيانسي.
2: انا ما شفناش كون خارج اي ما شفناش
1: هو طوب
2: بالمنطق العاب دي موجود
1: بالاخر شوفوا احمد سليم مرحبا صباح النور ساعة مرحبا بيك تعويضة حتى احنا على مستوى الاخراج يخرج مروان يدخل سليم خلينا نشوفوا التعويضات تاع المنتخب التونسي احمد
3: 21 جنان برور خرج كان محمد بن حميدة من يحديث اللي يستعد خرج خلي اسماعيل الغن
1: التعليق بسرعة قبل ما نرجع لأحمد الغربي بلاست الساعد دونك كيفاش تولي لعب والله العاد ما عادش فيها منك مش نولي ان اتاكون واحد نفس الرول
0: يا اخي احنا مش شوط لولاني شنو لعبنا ما اتاكون
2: واحد اتاكون واحد على الاقل اللي وراه كانوا حنا بالو سعد فما واحد منهم اللي هو في الاصل جناح تو اللي وراه الاثنين لاعبين وسط ميدان الغربي وحنا بعد
0: وفي الدفاع مركز بمركز ماهوش باش يغير من الخط
2: لا مركز بمركز
1: ثلاثة باش يقعدوا
0: وخير
1: باش يولي جوست بن حميدة على اليسار
0: بالضبط
1: ويقعد الطالبي في الوسط ورقيق
0: على اليمين يمشي على اليمين
2: دونك رجع بن حميدة اللي لعب بالمقابلة للأخرى اللي شاف
1: الحكم
2: يقول لك على الأقل لاعب خل لعبه هو
4: أما بالحق عجبتني التصوير بعثت لك إيماج معناها نتاع دحمان وبن حسين وبن حسن والشامخ كيفاش هما خارجين في الميتون معانقين بعضهم معناها فريمون
1: كيما يقيق على الاربيتراج واللي يحكي على الصوره
4: مزيانه خاطر الاربيتراج ما يخليلكش
1: ما تحكي
0: اي معناها كيما معانقين بعضهم باش نربحوا الماتش
4: لا لا
0: جو العام شنو عامل بيه انا جو العام يا عادل شنو عامل بيه انا ماكل زوز وماكل خمسه في الماتش الاولاني يعانقوا بعضهم ولا يبوسوا بعضهم تحكي فيها والله والله معناها شيء نطق والله جو معانقين بعضهم يحبوا بعضهم يا خويا ما تحبوش بعضكم وربحوا
4: اليد كيفاه
1: والعين
2: قصيره والعين قصيره
4: هذاك اللي عندنا نرجعوا تعرفش نشوفوا في حبوا بعض
1: راهو على هكا على التلفيت انا ما نعرفوش على مشي عم جماعه جابوا خلينا نشوفوا احمد هذيك مربتني بليش خلينا ها يا احمد
3: هذيك اسكندر مرحبا بال في عاد الزامول اللي خلص عن بعضهم جيت بعضهم كثير بعد قدامنا بكري
4: مش هيك ما قلت ايش
1: استنى استنى لحظه احمد لحظه لحظه يا احمد لحظه برك سليم مرحبا بك صباح الخير مره اخرى القاعده رقم واحد عادل زلمون ما تحلوش الميكرو ما تفضل
2: لا لا عادل مش في هذه لانه مش تحكي برشا كلام على العلاقه بين الحراس بالذات
1: لا لا مش على هذا على اللي قالوا لاحمد عداله مش على تعليق
2: لا ولا
1: خلينا نرجع لاحمد خلينا نرجع لاحمد
3: نحن عارفين على قطب طيبة بعضهم وحكيناها هذي وحكيناها في لندرامو وناس سمعتنا الزرح نحكيه على الحاجات اللي جينا لها في لندرامو مبينا العلاقة طيبة بين حراسة المرمى وكيفاش بعد قطب على قضية ساعة كورة عن المنتخب الياباني تناكا تناكا تناكا سعدت بجانب بالأكشن بحنا الفوتو حكينا على العلاقة طيبة بين اللاعبين وحكينا تنذكروا بعض مطلوب كيفاش في بعض الهزيمة الخمسة أول من الفيلم هو دكتور أحسن أيمن دحمة نحكينا لكن راني أنا مع الدكتور الدكتور وذاك هو مش متقال كان يحكي فيها سمير سميدي بربي شعنه بيه بربي شعنه بيه واي شعن سمي واي أيمن دحمة ثلاثنا طب نحكي على الوقت الخط اللعبية اللي تحكي فنرجع الكورة زي سلمة إسماعيل يتبع في الكورة ما يقلوا إيه ترجع لي عمر رفيق الخط مرة أخرى منتخب الياباني هاي كبير في رسوات رمي كبيرة ريان اللومي حازم مصوري ويعني آخر دوت ريان ويسعى سوري ولا خلصة لعبية رمي كبيرة يسعى سوري ورسوات قطبة كورة بيه ساعة خطيرة جدا كما ده

0: الصفحه بالمنتخب الوطني كيف تحصلت على لعبيه هذه الحركه يا ولد حركه الحمايه كره عند اسماعيل الغربي اسماعيل يتحط على مسافه بالطبيعه دونك نعاود ان ما دام الكره واقفه راني كبيره راينا اللي كيرا الصوات حاجم المطوري اللي يطلع سوري كلهم وقفوا في اللي راني كبيره من الكرام على فكره راني عنده ورقه صفراء فريق ورقه صفراء هكا الورقه جاتنا من الفيفا فريق ورقه صفراء يجيب على المباراه القادمه في كل حالة مش مثل مش غادي نفكر في نقاط الكرة في الفيديو وهذه أهم حاجة نفكر في المنتخب الوطني في الكرة عند أي كيسمية لأني أي سبسي أنا بعد ما تبدأ شيء صار بيتي لا يعطي عالي لي سبسي لي فاليري فاليري يا شاطر لي تونس تونس تونس تعديت تعديت تعديت تعديت تكسر تكسر تكسر تكسر تكسر أنا زي هيك غلط أنا كذا علي العاد علي سبسي بزر لي لي سبسي بسيمين سيمين بدور زي يمشي حنا بعد ترجع له بالفينال مرة أخرى تمشي ابن حميد أمين محمد أمين محيزة تمشي لي هذه بالفينال حنا بعد المسجد حنا بعد من رجال نقطة يضع لي هذه بالفينال يحل شوية اللاعب يرجع لمستوى صادع على مستوى مستوى من تحت من تحت وصل الميدان يمشي محمد أمين بن حميدة بن حميدة حنا بعد من جو لا يعطيها تمشي تمشي رجع لي بن حميدة صار مرة أخرى لحنا بعد تمشي لي تونس يا قنفورة يرجع لي حنا بعد حب يعمل جريدة ولا جمل فكرة فضيلة من الحقيقة والدريد عمل الحاجة البيئة هذا كان في عمل دريد ما عمل وكي عمل دي طورة محمد أمين بن حميدة بن حميدة يمكن حنا فعل المسجد كنتي يعني في سنين في سنين صار السالدي سالدي سالدي سالدي سالدي كنتي يا عمر رفيق رفيق انتي يا فاليري يان يان يان يا فاليري عمر رفيق الراتورة مصر السالدي مصر أسرع شوية أسرع شوية اطلب طورة يعطيها لي كما كنتي لكي رجع للخل لي محمد بن حميدة يطلب اللاعبين يجيو يرجع لي في بطل تونسي تونسي يرجع فرقة محمد بن حميدة الكورة عند جان فاليري تروح كنترول تروح كنترول تروح كنترول أسبق منه أسبق منه لاعب المنتخب الياباني تمشي لي تو يعطي كورة تضيعني لا تو يخفي لكن ما يخفي هيك الكورة ترجع للمنتخب الوطني تونسي قريب الزايد أعطي باس أعطي باس صرنا بها الكورة صرنا بها الكورة بني بلاغي صار الكره كنا نعمل دابا حاجه زي الكره دي انت برك ما كنا نعمل حاجه الكره عند المنتخب الياباني اللي تو رجع الكره الى رقم 22 ثم يسو ثم يسو يسو ترجع ثم يسو ترجع في تناكا كره عند المنتخب الياباني كماده يكسر الكره زي يز كمية يز بالرايه يقول كل كرة خمسة مليون فاليري آه يا فاليريا كرة عند منتخب الياباني تمشي لي ثم يكتو يا زاكورا إلى إيتاكورا إيتاكورا يعطي كورة لتناكا ثم شكون يكون كورة شكون ترجع لي سونو سونو أو سانو كيتو سانو ترجع كورة لي المنتخب الوطني التونسي يقص عليه العرض يزرق شو يعمل بالكورة ذي عبدي يرجع للخلف صغرة في مدافع في مسكين تونس يحاول يعمل فور يخلط على السوزوكي ريسل الكرة عند حارس المرمى حاول يجي هجمة كما اسماعيل الغربي يجي يعمل عليه بريسيون رجع كرة تخرج بثلاثة وبي هدوء لكن عمر كيف يربح الكرة بي يرتكب مخالفة لا حكم يقول واصل واصل واصل واصل في مسكين زي يعني سيمين علي العاد يستعمل يعني عبي يعمل تلولات لحنا بعض لحنا بعض مازال وراك لحنا بعض مازال وراك وفيد عليه فرصة كرة للسوزوكي سوزوكي سوزوكي كورة لإيتاكورا إيتاكورا إيتاكورا هناك كورة للجهة اليسرى في رقم 21 لتو أرجع كورة تمشي لي سانو سانو سانو سانو شيعمل يعطي كورة لي ثم يسو ترجع له مرة أخرى تمشي كورة قدام لي رقم 14 إيتو إيتو تمشي حق ترجع مرة أخرى عند رقم 24 أدخل للكومنتات وفاق نتاعه غالطة من ألطاف الليل فاق نتاع سانو كان غلط أنا كنت شو يلعب سانو الحق نتاع ربي هذا الحق معناه الحق ما فهمت شو يلعب اللي بلاش كل موجود فيها الكورة عند المنتخب الوطني التونسي يوسف خيري الكورة زي تمشي علي العابدي عابدي في الأثنين ملك على رجل الميدان يوسف خيري ثم تتاكل ولا حاجه مثل في الشبين بتاعه بشكل مباشر ان شاء الله هذا هو المهم يمشي للديوان يطلب يقوم لبيت كل من لاعبين المنتخب الياباني اللي سارع عامل حركات حمايه في الشوط الثاني في الانترميتو وتو بالطبيعه من حق في خمسه خمسه قاعدين في حركه الحمايه مش شوف في ارقام هناك تم خمسه لاعبين بس كوره عند علي العبد كمان كمان علي العبد يقرر يوخر ثاني مش من غادي توش علي توش كوميته في الكوره عشر الإشارة اللي عملها حنا بعض وعشر يطلب لهم يمهم بطول الكورة عزيز مثلين حنا بعض كثيرة تلك المخلص الكورة دي ترجع لي تاكورة تاكورة يرجع الكورة لسيزوكي سيزوك ترجع الكورة لثلاثة تمشي يجيها اليمنى ليتو ليتو ليتو ليتو ليتو ليتو ليتو ليتو ليتو ليتو عندهم هيك عندهم رقم 21 رقم 14 سيد ممكن عليك كورة عند المنتخب الياباني يمشي كورة لفانو فانو رجع كورة مرة أخرى ياسي رجع للكورة ياسي خسر المجهود نتاعه ظهر اللي عنده توصية ما يلعبش عفوا في المقول واحد إذا كان مش كبير مرسى كيف الاكسيناسيون يعملها يعرف كيف يعمل الاكسيناسيون كورة عند بن حميد رجعها عند حميد حميد ياسي تخيل يعني كنترول يعطي كورة لتريتيمان يبدل كورة كيف الاكسيناس مع الباردي كيف راهو معها بيتاف يجيك له لا ما تعرفش هذا اسماعيل الغربي يدخل يتحط على مخالفه في منطقه الثمانيه تاخذ المخالفه تمشي سيري سيري بن حميده بن حميده يرجع الكره في السيناريو يميت على مستوى السيناريو في ميت الكره طبعا يلعب يطلب منه لا يعطيها لي بكر بكر طالبي لعمر رقيق رقيق كما يان فاليري شايف لليان فاليري ما شايفش حتى حد شايف ديريكتور في الطنطا تنتظر المنتخب الياباني يزيد ينفذ في عقلي يعطي كورة يعطي كورة يقدم علي حتى حد يقدم علي أفضل في المستوطات تشوف مع ميكرو يعمل فرق يجب حدث كورديناتور على الميدان الياباني كورة عند المنتخب الياباني تمشي لي سانو يجب كورة لي كتور جيت من عند كورة ترجع مرة أخرى كورة يجي الكورة يعطيها لسانو مرة أخرى ثم رقم 22 متر في الكورة من هنا ما يعطيه يمشي يوصل للميدان يتناكى يمشي كورة ليتو تقديم كورة ترجع إيجي ترجع لخلف مرات في المنتخب الياباني جت الكورة من أي سي لأن النقطة هي مش من أي سي هي ليتو تقريبا المهم الكورة عند المنتخب الياباني سامس يلعب الكرة بيمشي في مايسي تمشي لرقم 14 يكون يبحث على حل ثم ديوان ولكن الكرة عند المصريين الكرة بتجمع المنتخب الياباني يعطي الأرض تمشي تناكا تمشي ل شو هو كرة مو على فكرة الفكرة الإسرائيلية تبغى وسط زي الكرة مثل ما عم حد دارك على الفتيت كان حارس المرمى مستيف نزيد كل واحد من الديفونس اللي فات مكسور الشكورة متقربة لياباني تمشي لكمادة الشكورة اللي يتو يرجع لديوان ديوان سيامي يتو ما عم بيكورة سيما يرسو رجعني مرة أخرى كيف تتسهولة في الأخير ساكن من حمد بن الحميدة حتى الكورة في الرجلية جينا من كورة الكيرسة حتى كورة الكيرسة نتيح ملان الفور مطلقها مشوية على الصفر في كل مشكول لكن عسكي نتلاف في الرجلية نتيح بسيط عمد الفريق عمي تكيدي من التزاية في الموضوع عليه الفور حاصل الجيش كثيرة تحت ديوان هذا الكورة في عالي العادي حتى في إسماعيل غربي يوم سيلة بسرعة بالتعالي أو لأربع سنوات الحمد لله سنوات في منتخب الوطن الليتين شكورة بن حميدة يتمر شكور من يتسلم الحمد لله بن حميدة إسماعيل الغرب يتحرك هذا أما سمكش بكثيتي حسن النزاع ليس السكيري تمشي بالسنين على وسط الميدان يحاول جوز داعب ترجع ليس السكيري تمشي حنا بعد المجدري كثيرة تمشي ليس السنين يعطي كورة بسيئة بركة عن علي العابدي علي يدخل الكموتات علي يدخل الكموتات يا عمر الكريم ومخلصة في وقت اللي طرسية بنفسهم السوبية يا لحظة كثيرة الكورة نشوف بدل التيسع فيها بكيس فيها سرعة في بناء الهجمة، فيها ترانزيشنات عند التيسع، فيها الكورة وسط عن العادي خلف 18 جراس وقد يعمل ريتري. يبدو كان جرب كيد مدافع المتصدر الياباني، لكن من بعد عن العادي عمل عن الباتن
1: خلينا ناخذ عادل علق على لقطه هذه ونرجع لك احمد. زيد انت
2: احنا نعرفوا اللي وقت اللي الملاعب يمشي تاكل عنده اليد هذيك يد ارتكاز، ما حتى كي تضرب فيها الكره ما تعتبرش معناها لمسه يد، لكن وقت اللي الكره تبدا مطلوقه وراه وقتها تولي ثم ضرب الجزاء، كي تبدا اوريزونتال ما فماش ضرب.
1: والدوير هاي رجعت اللعبه ما خلنا زاد سؤال على الدخول بن حميده النادر، وسؤال على دخول الغربي السمير بن حميده مركز بمركز، وكما كان متوقع وكما كنا حكينا من الاول هذاك هو معنا
3: بن حميده. ما ثماش تغيير تكتيكي اول شيء، قعدنا هي نفسها نلعبوا بخمسه 4-1 تو اول مره تقريبا نشوفوا على العاب يدخل ما ندخل ما داش في العمليه هذه اللي كان يحكي عليها عادل. القدام كي تشوف التغيير انا كي نخرج لاعب بخصال هجوميه جناح وندخل لاعب وسط ميدان اسماعيل الغربي، باش تقول عليه انت تغيير هجومي ولا دفاعي؟
1: هو نورمال مو
3: باش نعطي اكثر سليمه وسط الميدان
1: نورمال مو اي بولا بتعدل وسط نقول لك
3: ما فكرناش حتى نمشوا القدام يعني حتى باش نخطو تحس انه الملاعب حتى فكره المدرب ولا الملاعب يقول لك يمكن كان نضغط انا عالي يمكن نزيد نقبل، لكن ما عادش فيها تو دي حتى بحضرة الروح يا ودي يمشي انا فاهمين الدنيا اثنين بلاش برا يمشي يضغط علي معالي والعب كان قبلت محسوب اثنين ولا ثلاثه ولا خمسه شو الفرق؟ ما فماش فرق.
4: لا, لا لا لا لا لا امانك نادر لا لا
3: نقعد نستناو
4: لا لا خساره بتاع اثنين خير من خساره بخمسه وسته لا عايش خويا فما سمعه البلاد في الميزان لا بابا وذاك علاش فهم راهو المدرب فهم تو نورمال مو باللوجيك باللوجيك انت خاسر 2-0 باش ترجع في السكور اش تعمل؟ تنحي واحد من لاكس
3: باش تلعب 4-3
4: ولا 4-4-2 اش عمل هو؟ زاد دخل بن حميد ودخل الغربي
3: وسط ميدان
4: اللي هو وسط ميدان باش يزيد يسكرها، فهم الطرح فهم ايرفيرو نعرف فهم اللي ما نجمش يربح وبالتالي خليني في 2-0
3: حتى يرجع في النتيجه
4: ما نجمش يرجع ما نجمش يرجع دوك خليني في السكور هذاك ومعناها
3: باخف الاضرار
4: باخف الاضرار دوك هذاك هو اللوجيك هذاك علاش في اول حديث نقول له لا ودي الماتش هذا لا هو نتاع تكتيك ولا هو نتاع واش يبدل الخطه بدل كذا. والدليل على ذلك الياباني اخر ماتش الاولاني مش كي حب يبدل التكتيك راك التابلو اللي عملها هكا فماش تابلو تو عملها ما يسحقش لا خطه ولا تكتيك حتى اليابان ولا اكثر من هذا قبيلة لاحظوها الأولاد كيف نربز مدرب لياب الربع 2-0 نربز على ملعبيته كيف نربز هذا شوف ليه في الإكران نربز على ملعبيته
1: عنده حاجات يجرب فيهم
4: وممشي وش يحضر فيهم بعدك هو مال
1: يتحشم الكلمة لما قاعدين يجربوا عليه وما في برشة حاجات إن شاء الله يرجع المنتخب حتى بونت وكي خلينا نحل ميودي خلينا نحل حتى شوية مساج حتى في الصبحية. يا سيدي أحمد قديش وصلنا 62 دقيقة لا باقي التقدم للمنتخب الياباني
0: في 60 دقيقة هوني في مونتوري في ملعب مونتوري سين جي سين جي جيود الاستاد اللي تقريبا عندي طبعا يعطينا قبل سما جمهور لنا ورفرم نكر كون كل الخمسة اللاعبين اللي يعمل في حركة حميلة مع السمين الكورة عن المنتخب الياباني تمشي لتناكا كرزاني كامادا كامادا هذا كورة لتناكا تمشي للسمين سمين سمين في كورة لتماي سو ترجع مرة أخرى لسمين يوصل للجين كورة قدام السيري بامل شاي ترجع لسانو أو تماي سو ترجع مرة أخرى لسانو دربية تمشي لرقم 4 إيتا كورة كورة تمشي بسهولة تسديدة وبعيدة أكثر مير ولا لاتر تسير بالملاعبية دونك حازم المصوري عايز حازم المصوري عايز عايز حازم المصوري ولا حازم تجد حازم المصوري من البنك كان ثم حازم قالوا وهبي أرجع ثم بلعب ياسر عايزيني في اللي هو في رسوات ولا لو حازم المصوري كان بيدخل وهبي قالوا لي مستنفي رجع حازم يسخن في رسوات ونشوف ما شوي كورة كورنير للمنتخب الياباني ترجع الكورة نخرج عليها اسماعيل الغربي تمشي كذلك منتخب الجافو المباراة رقم 1000 هومي في تاريخ كأس العالم مباراة رقم 1000 شوف عندنا هكذا كان شوف عندنا ذكر حاجة ربك شوف كيف هذا هو عند المتفضل.

0: قبل. أما حاجة حتى في منتخب اليابان ونحن الأمانية من يتسع عن عدد حتى خمسة اللعبية وطبعا دون أحكالي الدور عم يد خيري خيري تمشي حنا بال مجد بس المعيدين حنا بال حنا بال لنا مجبر كنا بال العمق تمشي اللي في الحمال يا كنتورة كنترول صيح هاي بخلطك شيئا فاليري عدت الأجوة منتخب اليابان يرتكب المخالفة وكل واحد يروح ذلك الكريمات ثاني ثاني أو من أو من اسمعي أو من اسمعي يعني أو من اسمعي كورة عند حنبع المجبري كورة مازالت عند عند المنتخب الوطني في ريتري في الممتاز ضعيفة جدا ضعيفة جدا الكورة هذه في باسكنتونيك الحاجة اللي لحظة به في راس سواتيك ومكان في باسكنتونيك في راس سواتيك ومكان في باسكنتونيك تنبع صوت من لحظة حق المنتخب اليابان لو في راس سواتيك شو يدخل في بسات فيلكي هو اللي خرج ربح الوقت خرج مشكلة ما غادي يبيع عليه قانون فيفا اجدي اللي عملت عليه الاشتراك مع الايفا في طائفة زي شو نسمع في راس ان شاء الله يكون الابتكارات ان شاء الله سواء تسجل هدف حفظ باع الوجه ومبعث تنصر بلك شيء تعرف وش عن كورة كورة مدورة اهو كورة مدورة دائرة اخترناها بسهولة رمي ثلاثة متر منتخب الياباني عندهم الحق في خمسة من العباية يتخلوا كل مرة زوج يرجعوا وزوج يأخذوا ملاب بعد المرة اللي بعدها ثلاثة يرجعوا وكيف يأخذوا ملابهم يتل فصوكر البنك كيما قاعد يتخل انت عندك حق في خمسة وكذلهم قاعد يتخل فشوف تكون المياه بالخامس يقاف بنك البودلين تعال المنتخب الوطني الحاج محمود الحاج محمود هو اللي التحق بالرباعي والخمسة عنا تخلوا حاج محمود رئيس اللومي حاتم مكيري راني خبيرة يسلى عشر كورة عند المنتخب الياباني تنور تنور رجع كورة لما يسوي لما يسوي يمشي تنجيم يا يسوي ليه مش يسوي يا زي يسوي مخلص كورة ثم دوان دوان دوان كماتا مثل كورة بكي تفعل كورة يتا كورة يتا كورة يتا كورة يتا كورة مثلاً بالإثنين نعم بنعيش بعض الحر مثلاً مثلاً في السبب احنا عملنا كيس وزنو في الترمي كمان مثلاً عنا حق في جيسو وداري الكورة عن متفق الياباني حضيري كمان ومنتق الليل كيف العاب يعاب يخسر الكورة دي خاطئة في ترجع الكورة تبتلي كمان كمان يتخلص كمونتاج شنو يعمل شنو يعمل شنو يعمل يسدد كتامورة نورمالمون يسدد الكورة والحمد لله كوني كنت بعيدة وتجديدة مش في محلنا كورة عند المنتخب الوطني المصري كان واحد ما عرفته النتيجة كورة بيجي تحضر كأس عالم سيدة المصرية والحتى ليلة كيف حاجتكم معاك أنا حسيت رابع حلبة ليزا حلقة هدوء كورة من جميع المنتخب الوطني كورة المنظومة مصدمة حجمة كبيرة جماهير المنتخب يصاب الحقيقة البطولة الدنيا في المنزل في السابع عشرين الكتابون جماهير المنتخب جماهير الجاكون عشرين الكتابون كما هي كورة كما هي الغرب كنترول غالي كم سليل حتى قبل الياباني كما يكسو كما يكسو كما يعمل من كورة يرجع لخلص كتورة كم سليل خمين خمين كاسي كورة لرقم 14 يتوب يتوب كم سليل دوان دوان مش يتوب بانك الحقيقة السلام عليكم كيف جد من النيفا الماتش لأني لاعب كثير تنعكا كورة بعد كورة نكامورا تمشي بكامادا ترجع كورة في رسوات يمت كورة اللي يمشي لعمر قيس تمشي لخيري خيري خيري خيري خيري في الصورة للعارضي تراح تعديت فتعد اشتراكية من ثم يشوف تحت على كورة تتمشي على العارضي تمشي دوان دوان أنا زاكورة لي فيزيك في 67 كيفتي طلع كيفتي طلع يشيروا حد وقدم عليه حد كورة عندي كورة تمشي لي تناكا تمشي لي ثم يتسوي لي كورة قديش لك من كورة يتا كورة لحقيق خمسة عربي ماري فقريبا كل شيء يبدأ من عنده هو كورة يا كورة لتناكا كورة في كورة لمسة واحدة خفيري خفيري خفيري خفيري وانا بس اكتر بس اكتر من انتو في ايه الجول تروافات احتلوها سيما وتعودكم من عدد صورة في فاسم كيف ديركت من رأي اسكي انتو انتو مع عادي العابي انتو محبتي تكبه وعن فارس ضربة الجزاء كيف حس بالسهرة اوكي انا بحس بروحي حاسم في الساد في انا عاد خفيفة مع الرجلات بتفرج حس بروحي حاسم بركة حس بروحي متخلق بركة حس بروحك ما عملت عكسي اثنين في ذا ليه سوري في ملعب منتهيبك ومتعليق على هدف سرونز وصل الكورة الى كومنتات وعلي العاب في الدينا ذا مع ايتيس وعمل ايمد احمل معنا من لوباني فضلوا لكم الفاتح
1: كي تمركب هونتو هك معنا شنو النجم نقول به في نيفو كيما
2: شوف شوف ديبار فوالا سي بون
3: شكون
2: بلاي
1: تبعد كيلومتر
2: ولا حميدة مكسر الجو
4: اي مسميش
2: احنا ديجا واقفين ستاتيك احنا ثابتين من كده حركة وتزيد ما تقفش على الخط
3: خمسة مدافعين
2: عجنون كي هذوما
3: خمسة مدافعين ولا في تونس واقفين خمسة مدافعين
2: باس شو هي الباس الثانية منين من محور الدفاع
3: الدفاع بعد كرة في الظهر
2: كسرت لا لعبة عمتع خط وسط الميدان
3: وتعدد
2: المهاجم عاتي بظهره بلمسة واحدة
3: دونك
2: خلاش ليه خلاص
3: دونك ما هوش في عدد المدافعين حتى كان تحط 15 يدافعوا في التنظيم الدفاعي ومعاه ما همش على نفس الخط اثنين اللي في الاكس قدموا واثنين اللي على الجناب قعدوا كسروا لورجو ولا راس راس معناها من كورة وراهو جابون في الدوزيام ايتو طيحت في الريتم راه عمري ما ريت اليابان تلعب هكا واقفه كان طيحوا الريتم سيء بالنسبه لهم
2: سامحني هو تو ايش صار كانوا واقفين محور الدفاع نتاعها مع تيني نعطيك واحنا واقفين كالعاده نستناو هيا وحيده وحيده ثم لقى تمريره بينيه كسر بها خط لا تكون خرج
3: الثاني كسر
2: الخط اللي خرج معاه خليه على راحته هي الكرة جاية للمهاجم ولا خطلب في المساحة
3: من كرة واحدة
2: مع انت خط التسلل عندك شكون كسر خط التسلل كاو خرج راسه
1: اللي يتفرج يقول زوز جمعيات متفاهمين خلينا نكملوا الماتش خلينا نكملوا شوي عديوا هالوقيت يا اخويا هاكم زوز بلاش بالرحمة ربي معاكم واحنا خلينا نتقابلوا ان شاء الله في ساعه سعيده نهار اخر هذيش قاعدين نتفرجوا نشوفوا فيه
3: هو ديجا من الميتون
1: تك تك تك تمركبون
3: بالضبط من الميتون من لي شانجمون تاعنا ظاهر انه نحبوا نستحفظوا على النتيجه هذيك هي الزينه ما حاش تحبوا نقبلوا هدف واضح من الوقفه نتاع الملاعبيه في التيران شفناهم خاطر نورمالمون خاسرين 2-0 باش نمشيو ولا تاكلوا نضغطوا ما عملناش الشيء هذا مش ما عملناش ما نجموش نعملوه ما نجموش نعملوه اكثر من هذا معناها الوقفه نتاعنا ولينا نلعبوا باسلوب اكثر دفاعي علق واليابان عاونتنا قالوا لنا شدوا قطركم اقعدوا غاديكا هانا نلعبوا احنا بالشويه وانتم بالشوي ومن بعد هكا غادرونا في كوره دو باس واحد حلقه الميليو تيرا والباس الثاني اون ديفيرسيون حلقه الدفاع الكل
1: معناها ديفونسور ميليو
2: يعني ثلاثه في المحور ثلاثه في المحور ومعاه مهاجم حتى واحد اللي يخرج معاه ما يخليش يلعب
1: وقلتوا لي قبيله الغربي جاء بور رونفورسي الوسط سين عبيو الوسط وعبينا الوسط وجبنا لكساليد وعبينا الشارنير كامله التالي من بعد في الاخر قبلنا بونتو يقطب الضغط
2: شوف
1: عباره بكيت مش ملعبيه معناها
2: هذا نادر هنا يقول لك انا جيت هما خاصهم بخمسه انا مش نقول لك كنا كبير ونسميه في
3: الاخر
2: فهمت انا اقل من خمسه وكان حسنت شويه هذا ما نلوموش هذا الراجل وتمنيت انه جاء قبل ونتمنى انه يقعد فهمت باش على الاقل مره نجيبه مدرب ينجم يمشي بينا شويه لقدام كي تعطيه الوقت ويخدم وتبعد عليه الكواليس الكل تنجم تخرج حاجه باش بالخدمه تخرج حاجه اما هذه يجيك هذا في 3-4 ايام في منتخب والله كي جات تو مثلا في مشاركه في مستوى اقل وبدلت مدرب ينجم يبدل لك حاجه هذا مستوى اعلى منك يلقى لاعبين مع تو انت شوات وراه 4 لاعبين وسط ميدان شو تطلب منه تو
3: حتى شيء حتى شيء حتى شيء
2: حتى شيء هاك تخلي جايب لك مخالفه اثنين هكا دوره ما تنجمش كي يلقى 10 ملاعبيه تلعب في 30 متر الاخير شوات اضعف الايمان كي مش طوح عليه كوري يستحفظ لك بها حتى يجيو شي مسانده هجوميه
3: وكي ما يجيش المسانده الهجوميه
2: هكا تتفكلوا
3: تتفكلوا كهو ولك اللي صار
2: فهمت
3: لك اللي صار
1: مازال اكثر من ربع ساعه بالوقت الضايع تقريبا كل في الكل 20 دقيقه باش يكونوا تقريبا والله واحد ولا يدعي ربي باش ما تكملش بخمسه.
2: بيان سور
1: استنسنا كل ماتش وليت التعريف هي بيده بتاتر حتى في مخخ الملاعبين نصور ان هما بيدهم ولا يخافوا منه.
2: هذا قلنا قبل المباراه
1: الخمسه
2: كل ان شاء الله نعملوا 15 20 دقيقه 0-0 ونعملوا هجمه اثنين ولا هكا اليابان ما تخلقش فرص خليك الثقه ترجع. هذا تقعد تقعد في مخيله اللاعب تقعد في المخيله نتاعو ويعرف روحه هو. هذا ناس قال في الندوه الصحفيه اما احنا نشدوا كل كلام المنمق قال لك هذا الكل كلام باهي تو الفايده في الفعل ماله احنا مع بعضنا وسوليدار وهي الكلنا قلب رجل واحد والاجواء طيبه والدنيا ومش
3: والجرينتا والقليب والروح القتاليه
2: مالة.
3: يا ولدي هذه عالم طاير تيران
2: ماشي
3: انت روح قتاليه هذوما فما العلم يتكلم والتحذيرات حضرت ولا ما حضرتش ما حضرتش ما حضرتش هكاو ما تنجحش في الامتحان يا اكثر ولا اقل
2: يا عندك مهارات فنيه
3: أكاو.
2: يا جاهز بدنيا باش تنجم تبني سينو ما تنجم تعمل حد شيء.
1: به خلينا نمشي لاحمد عادل خلينا نمشي لاحمد عادل
0: من ما برد مديك بسيط كما زين شغيات من تخبى الياباني البيوت بصفر وستابع الكفوهم تزيك الخنج بس البيوت لما دوان خرج يزادي ذاك بس بصفر فوش عقابة المهم احنا رسمين روحنا طاو من الموم هذا اللي كنت طاو بعد انا حتى حال الكورة انا بقى المجدي فرميت وستفز وتترجم برس حاجات يسمى لا افكار يسمى حتشاي ما عندك مكلوم مش في جيتا نرفع القلم على ولا نرفع الظلم على مش نرفع الظلم مش يجي كل يزيل النار ما عنده حتى دخل فترة وريال مو 40 وما حتى صعبية حمد سريكا والناس اللي صارت الاستادية هاتوا نحكي بعد المباراة الناس اللي صارت في مفيد جوار في الاستادية زاد عندنا ما نحكي عليها كورة اسماعيل الغربي المتحدة 18 في يعمل يسدد يسدد يسدد يعني يسدد يسدد الكورة الزحمة خلينا نركيه معاك يا راجل خلينا نركيه كان دخل فيه الكورة عايز مش متعدي في هولندا كورة عند المنتخب الوطني اللي تونسي راسية مرة أخرى من رقم 22 سانوة ولام السانوة ذي اللاعب بيتو تمريسو اللي هو اللي بعد كورة راسية كان ثم يتنظر الجمهور 51,243 في 5% من الشجع تونسي قبل رفع لهم القبعة حد نشكرهم حد نحييهم حد نقولهم انتم تحبوا تونس كيف نتيجكم اختار على غالب بكاهو بارك الله فيكم على المجهود اللي عملتوه بارك الله فيكم اختارك فيكم فيكم نجمي اختارتوا بيهم في بيوتكم في تونس نجدت من كندا من مونريال من كيبيك من على قليل اللي شفتوا منا من الامارات من قطر من باريس من المانيا نستبيك نسمع بها حاجة اخرى ناكامورا فنتقل في المونتاج كذاكورة للكون تسلم اشكرهم بالحق الخمس في مئة واحد اللي موجودين واللي يشعروا بالخجل بالحسمة والكلمة اللي قالوا هيني لا تفهم ايش في الصف يعني قالوا لي كلمة مع الناس مجهز ريوسنا قدم الناس واتهوى تهوى لغالب لغالب لغالب لغالب تم حد التفكير يا تم بركة تفكيرات
1: هو هو احمد جوست الصورة احنا نشوفوها من هنا في يعني في في الاكرون عداو لي زانفيتي وجماعه الفيفا منهم كريم حقي والله معناها تقريبا نفس اللي تقول فيه معناها انت تو اللي ينطبق على المشجعين ينطبق على كريم حقي تحسه حاجم في وسطهم حتى في النظره نتاعو في في قاعته كان يقول لك خلينا نمشي نروح ونخليه
0: والله يستندر والله العظيم مش من وجه المهني حتى لو شفت حسمه غير عاديه انا كنت مركز الهدف الثالث كان تبغى الكوره هذه الساعه للمنتخب الياباني مصطفى ساكن محمد بن الحميده يقول كورنير الحكم شفت الحسمه اللي حاطت بها ما نعرفش فيها يعني كيف بتاع الهدف الخامس غالب ثالثنا وتهاو بس الحسمه اللي حاطت بها بعد هدف كثير بامر فيها اكثر اكثر بارك الحقيقه لانه كنا هكا كمان شيء متمثل بعد الماتش كان ما نحكي ان شاء الله راك بالتخامه بس في شيء ليك في الزون كيف اللعبيه ومش كيف الجمهور اللي هو يزم يتكلم قبل من اللعبيه ونحاولوا بعد نقرروا في شان مع بعضنا الناس الكل واللي حتى الجمهور عنده كل شيء يزم يقول يعني مش نطاهم نحكي معهم بصوره عند المنتخب الياباني هذا اللاعب اللي يتكلم ترجع الكوره اللي سانو ساكن من اسماعيل الغربي ترجع الكوره رمي ثلاث ميت للمنتخب الياباني المنتخب الياباني هو الشيخ ويتنفذ التنسى فيها ثم تغيير اكثر قادم 14 مكان 13 ناكامورا بشفر كيف ما كان يلعب آخر مع زوج تغييرات مش حتى تغيير واحد. رقم 20 زاد كيف شو يدخل والله مش حتى نعمل فرصة ونشكون يدخلوا تلمو حالة الياس اللي عايشينها والإحباط ونعرف انتم في السجوة كيف اما كيف عيش الانية في مواخر نحكيتها مش مزيدة كنا نشربوا تونس كنا نموتوا عليها اما الاحباط يسر خير دي كل صوت بيربا شكورة عن دين الدحمير نفذ الكورة دي خليها تستمتار نفذها شكور نفذها بن حميدة على ما اعتقد المهم الكورة عند اليس كثير يسخير يعطي كورة اللي بالكيمين تمشي بها مرة الفيح تمشي بها انا بعض فتح انا بعض الحقيقة بسكري بدي كيه موسو ليه المصري بيت مرشادة كورة اللي تفضل ياباني يجي في الوهبية وخطها لكثرة ايه قال ورعة الحمد لله بيه كورة عن حنبال مجزي حنبال يحاول جيدا وحيدا يبحث على حل وطاحة حل وطاحة أفل ببال التصويرة بيه على حكم ومسه على حنبال قالوا لي من الموضة في مصالفة للمنتخب الياباني كورة عند المنتخب الوطني التونسي انصر إن شاء الله ما يعملش في ماريكيت اسكندر خاطر ماريكيت سمى فيديو عبطيها في المزيكتين بعد المباراة كيف عدى نبقى يخذرنا ولا يحكي معنا الوحيد الذات اللي يسلم علينا والله العظيم وتحية ليها على أخلاق العالي هي السلام من الأخلاق رأي مبادئ قال السلام عليكم وسمحوني هو أيمن دحمان ثم بعد جوز العبية تكلموا وبصيرت في نكتي ثم ينظلوا لي ثم أما البقية كنت عدوا قدامنا في الفيديو للتاريخ موجودة ونزلناها للتاريخ اللي تعدى وكأنه معناها
1: لا مستنيش منه باش يتكلموا معنا ومش على ماتش السويد على برشا ماتشات اخرين وين ليكيب ناسيونال تخسر وتعدي ماتش خايب قليل برشا بتلقى شكون يتكلم قليل
0: اسكندر لانير شكون واضحين راهو صحيح البار دي ريسبونسابيلتي كبيره مسؤوليه كبيره عند اللاعبين اما عايش خويا معناها الناس اللي تسمع فينا عايش خواتي راهو حتى الجامعه عندها دور كبير ياسر راه نادر سمير بحذاك توا بعد يفصلنا شنو دورهم تحضيرات واختيار اللاعبين وفرض اللاعبين في القائمة وغيره وغيره وغيره
1: بارا بركة خلينا نكملوا المقعد من بعد عنا ما نحكيه وزاد
0: عنا ما نحكيه سوزوكي ياخذ الكورة في سوزوكي ياخذ الكورة على مارتين ويقول لهم اها الهدوء الكورة هي عندي كورة عند المنتخب الياباني تمشي ليه يشكون تمشي كورة للمنتخب الياباني ترجع لإيتا كورة يقولوا 10 دقائق في الاستثمار اللي عايشينه والله كثر ثلاثاني يستندر معناه قادر ثانية تشوفونها البسكيت جديد صبر لموشي قالنا بلجيكا يا كوشمار هاتش اللي تعدى كاتاستروف عارفوا ما سيبيه شو بنسميوه والله التوارث والله معناه حسمة كورة ياخذ كورة يدير بها يقص على الالعاب اللي تمشي اسماعيل الغربي شو يعمل للهجوم اللاعبية انعدام الحلول حتى من تلموذ جديد تحسوا اللاعبية لازم على الحلول لكن مساكن مش ناقلين لا غالب هذاك هو
1: شو نقول لك صورة نقول لك صورة من هنا من تونس وانتي غاديك زادا احمد الصورة جينا من هنا من قاوم القاوي في تونس مش نعمله في بيبليستي القاوم نحكيه على قاوم القاوي في تونس وحاضر فيها زميلنا ضياء قاعد يصور في الامبيونس غاديك في القهوة والناس تتفرج في الماتش يبعث لي تو يقول لي فما فيديو صورها وتنشوفوها بعد نتاع ولاد صغير قام الصباح مشي يتفرج في الكيب ناسيونال يمل انه يفرح شوي ولا يتقلق بالبونتو سيرث ويبكي بالشاخة حتى حد ما نجم يوقفه معناها حتى حد ما نجم يسكته ولو يغسلوا في وجهه بالماء فميسي هكا ما يبرد شوي بتفهم راهو لو سونتيمون من الكبار للصغار نتاع هالاستياء وهل الحسرة وهل هالخجل قاعدين نشوفوا فيك سوا في الناس الموجودة غاديكا الجماهير تشوف فيهم انت غاديكا بحذيك جماهير المنتخب ولا التوانسة لهنا احنا حتى احنا رانا بيدنا توانسة وقاعدين نعيشوا في فترات ولحظات عصيبة والناس اللي قاعدة تتفرج في القهوة والناس اللي قامت خاطر الكيب ناسيونال زادة كيف نصور هما برشا ممكن متقلقين شيء يقلق ولا محل يقلق برشا هنرجع للكورة ومن بعد تنحاولوا نحكي ونشوفوا وين ماشيين احنا بالشيء ذي خلنا نرجع عاودوا نكلموه مره اخرى احمد عادل شكون عنده تعليق قاعد يشوف فيه
2: ثم حتى رد فعل ما ثم حتى شيء انا نتفرج ظاهر لاعبين يستنوا في مباراه بشتوفه فهمت حتى ما نعرفش انا اي رد فعل يا اخويا يتمشيوا ما عادش للدرجه هذه ما عادش نجموا للدرجه هذه من يعني حتى واحد ناقص مباريات حتى واحد كذا فهم توازن تخسر كرة هكا في خراج الكرة مع هذوما يا ولدي تخسر في بناء هجمة مركب بونتو ها ستة أنا قلت مركب بونتو ربي يستر مركب بونتو
1: رابع الهدف الرابع للمنتخب الياباني
2: ونحكي في المباشر قبل ما يتملك البونتو
1: تعرف ولينا والله العظيم نحسوا في كل اكسيون فما بونتو ولينا هاو نكملوا نحكي ولا ان شاء الله ربي يقدر الخير بعد ما نقول ان شاء الله ربي يقدر الخير بالضبط يتسجل هدف حنبع اللي يضرب في روحه متقلق متغشش في الاخر زاد انت بيدك خويا راك ما لقيناكش
2: ومقينا حد
1: اي بعد مش هو وحده ايه من كل
2: نفراش توتال غرق غرق جماعي
1: هدف رابع وفي وقت شوف الكوره كيفاش خسرناها ما سخيري اللي خسرها الكره هذيك كنترول سخيري مو عباره مش سخيري حنبع عباره مش حنبع الطالبي عباره مش حنا مش طالبي كره بالراس ثلاثه ملاعبيه الجول وجوز ملاعبيه اخرين على الخط ما دخلتوش عليه هذه تترجم لك شنو المنتخب التونسي ترجم لك الحاله اللي قاعدين تعديوا بها احنا سجلنا هدف رابع كلينا خمسه في الماتش الاول حتى تو مكلينا اربعه مع المنتخب اليابان اعطيكم فكره على التسعه بونت وفي زوج مقابلات هي اعلى حصيله من الاهداف يقبلها المنتخب الوطني التونسي
3: في تاريخ
1: في تاريخ مشاركته في تاريخ المونديال اكثر مره قبلنا فيها اهداف في 2018 قبلنا 8 اهداف على 3 مقابلات وبكسار ربحنا مقابله نتاع بنما خسرنا كونتر لونجلتير وقت وبلجيكا
3: بالسيف على الاقل خسرنا بالسيف وقدمنا
1: مره احنا في ماتش فقط مازال فما ماتش اخر مازال ماتش اخر مع المنتخب الهولندي مازال ماتش مازال ما فيش مع اليابان واحنا قابلين 9 بونت تسعة بونتو يا رسول الله
3: واليابان راهي
1: بالأدنى المطلوب
3: لا في حصة تدريبية
1: والله بالأدنى
3: بدل المطلوب بدل ملاعبية ثم بعد زاد بدل ما فهمش تدخل التكتيكية مع عند المدرب متاحهم شفناه في البونتو الثالث رابح ثلاثة مدرب اليابان متغشش ومتقلق ومنربز على الملاعبية متاحهم ومش قادرين تبقوا اسمه يوم الامتحان يكرم المرء أو يهان ما حضرناش ما حضر يا ناس فهموا رانا ما حضرناش لا أكثر ولا أقل ولا الحديث بقي
2: ملاعبية هابط على الساقية على ركيبها ايش كنتوا تخدموا ايش كنتوا تعملوا صحيح الملاعبيه تجي من نوادي تجي حاضره تجي جاهزه المدرب المفروض يختار المجموعه اللي عندها نسق المباريات واللي لعبه واللي عندها امكانيات ومن بعد زيد نخدم ما انت في بالك في المنتخب ثم اعداد بدني كما نحكيوا عليه بريباراسيون كما نقولوا احنا قبل فماش راهو ثم مانتيان ثم انك تستحفظ على الجاهزيه البدنيه وتخدم على انتعاشه البدنية أنه يكون لاعب خفيف أنه يكون لاعب هو يتنطر الأولاني على الكرة على سرعة ردة الفعل أما لو يكذب عليك مدرب تاع منتخب في أسبوع 10 أيام ملاعب يكون نقول احنا بلغة باش نقرب الناس طايح فيزيكمون مش يصلحوا يحسنوا فيزيكمون ما تنجمش باش تحضر لاعب يزمك ثلاثة أسابيع أو شهر باش لاعب تحسنوا من باري لباري دونك هاي وذي فيه مسكين الأنانيست نتاعو نشوفوا فيه بالأورديناتور يوادي فيه الهدف كيفاش قبلناه من بعد باش يعمل فيزيوناج مش يشوف الاخطاء
1: شو فيه هذا تحس ويقول لك العمل اللي عملته في روحي يا نار والله العظيم
3: بيان سور
2: هو بالنسبه لي اوبجيكتيف تاعنا هذا
1: طو حتى طو
2: لا لا اوبجيكتيف تاعنا عمل الكوب دي موند والرابعه في تاريخه مع كره قدم النسائيه اللي عملها في الكوب دي موند تاع الفيمينا دونك بالنسبه لي تو عادل الرقم تاع ديشان باش يعادلو عنده واحد يلعب عليه
1: اما سامحني ما
2: وانا استبعده هذه مشكله نستبعد انه هذا شيء قضاء معنا
1: يقعدوا في تاريخه معنا اي نجم يخوفوا الموضوع اللي قاعد يشوف فيه نجم يخوفوا حتى كيف ما امكن انه
2: يكمل في يخوف ولا ما يخوفوش المفاهمه من الاول تو نرجعوا للمفاهمه من الاول شنو
1: به احمد موجود خلينا نمشيوا لاحمد احمد عداله من مونتيري
0: موجود
2: ان شاء الله ما تشوفوش خمسه
0: تسمع فيا
1: نسمع فيك خمسه على خمسه يمرك واضح
0: دول صغيرات في سنوات المنتخب الوطني التونسي يدفع شوري وراني خبيرة شو تخلو للمباراة شوف ما تسكون بشكل في اللعبية زي ما تقول بس جماهير المنتخب الوطني التونسي قاعدة في هذا عندها حق يا حبيبي كان تسكون يبكي في قهوة
2: قلت لي أحمد قلت لي راني خبيرة والعشوري هكا ولا هاني نقول لك انا راني خذيره متقلق ومتاثر انه ما لعبش اساسي والمستوري والعاشوري كي عملوا التقسيمه نتاع 10 ضد 10 يحظوا في الماتش العاشوري في الليسته اللي برا من اللي لعبوا في المباراه كم
0: ذاك كان بحال ناري نسيري في الكاب فور كنا حكينا حسب على قضية تعطي رسوات يتشي الكرة هي كل شيء يتبه يتذكر نادر مع حيدر شيرني كنا حكينا في الكرة ملك من سيري كبسو كنت حكيت على تقسيم اللاعبين قلت فرنا اللاعبي مهوش عاجب انت انفورت ممتعه وارزير الناس تذكر ولا
2: اي اي
0: هو اللي يطلع عشوري هو اللي يعبي تتلقت عليه واللي ما كانش عاجب انفورت ممتعه وراني كثيرة كان هو متخلق احنا بالفصيلة الثمانية لحكيتها معنا كيف كان حكيب من جملة سوا كانت بلاصة اللعبية تعبت على كل ديما دازية وحتى اللعبية حتى كان مشاركتش في التعليف تاع الديما كانت حق موجود تكون موجودة والصورة شامة كبيرة بشعب المنتخب الوطني التونسي في آخر كاريره أكثر من هيك أيضا مش مفروض في الجيل التونسي أو في الجيل التونسي تحكي عليه هيك العدو اللي أقرب أقربهم بعد ذيكم التاريخ حتى بحق عندي برشا ما نحكي حتى أنا معكم بعد أنا والجمهور اللي كان خاير صلي صورة عند المنتخب الياباني دوم كنت متخلق شخصيا رانا كبيرة شفت بعد شوية فايس العشيري صورة عند المنتخب الياباني كثيرة حط الصورة الصورة الصورة الصورة الصورة الصورة الصورة المنتخب الياباني شفت معاه ثلاثة يقول صار عبية قدامي في رب سواد الله منها العبيد والله لا منها حتى العبية ثم عدد من العبية لا منهم ده حتى هما ظلموا سبعوا ظلم مشاهد تبنيه بالغالب واللي تبنيه بالغالب تبقى ديما غالب في مدرب ما عنده حتى علاقة بسرط قدم موكوس سمعه في فرنسا الانترنور موكوس كورة عند المتصدر الياباني شان الامريكيش الخامس يزدي لهدايا بارك الله وفيكم عرب عبيجاء وانتم هولندا بعد كيف وعلى الفنون كباريسكم المنتخب الوطني التونسي يحاول يعني العادي يعمل ست بست شو يعمل الحكم شو يقول تنسي المنتخب الوطني التونسي وليس المنتخب الوطني التونسي كان خانزمو هاي وسبعة ثلاثاش يستيري شي غادر بشي سمتين يراني كبير كابيتانات الشيء يعني العادي يسخير عطال كابيتانا لعلي العابدي لعلي العابدي عطال كابيتانا ليلي هاي خطر علي العابدي خارج الحمد لله ما قلت شيء دونك خبيتهم يلا يمكن تكون خارج
1: السخير نشوفه في خارج ديجا معنى راني خذيرة في بلاصة السخيري وظهالي العاشوري في بلاصة العابدي هكا
0: عاشوري بلاصة العابدي إيه لكن
2: تو كتلوا تلوا
0: أي تبا
2: أربعة ثلاثة ثلاثة تو
0: عبدي جلس العشرة يعني أنا ركع كابي تنا مشيت متصرفان
2: تو مشينا أربعة ثلاثة ثلاثة
3: برحمة والديك يا نادر
2: والله تو
3: ما عادش تقول لي 4 3 3 و 4 5 2
2: و 4 3 الفكر توه. الفكر على الاقل
3: تي انا بربي تاعي برحمة والديك تي حظ بقول اما نكلينا 4 تيش تقول لي 3 بربي يا نادر خليني ساكت
1: برا احمد دايخ احنا سكتنا
0: والله حتى انا ما دبي نقعد ساكت
2: لا احمد احمد نحب نذكرك باخر حصه مع بعضنا في نهار السبت تتذكر وقت التصريحات الملاعبيه والعاشوري عمل تصريح كي قال ما وظفونيش المدربين اللي قبل ما تمش توظيفي في المركز نتاعي تتذكر
0: ايه
2: وانا ايش قلت له مدلوم كذا روحك رغم اللي خرج يوسف المساكني كتبنا لك البلاصه هذيك باسمك وما اعطيت حد شيء
1: باخا نكملوا الماتش نكملوا مازالوا 5 دقائق تقريبا
0: انا متقبل وقت 6 دقائق وقت بدل ضائع مش نرجع فيهم اللهم بعد ولكن على الاقل نحاول نعمل مجموعه اليوم احنا بعد ما مش نقبل الخمسه دي تقريبا تبعد 10 متر على اللي وسط الميدان وحنا بعد ما مش نقبل الخمسه دي ولا ريتيه دي حنا بعد ما تحت 18 الزيتي يطلع أفعاد من الجميع أطول من الجميع يقوم بالكورة أو يقوم بالأجمة تمشي بسوي إذا كان هو مخرج تمشي الكورة قصة عشوري يقوم بالكورة يجر بها رجحها إلى القلب تمشي لسامبي سامبي رجع كورة لي أو راني كبيرة إذا كان سامبي ترجع كورة لي دحمين يأتي كورة محمد بن حميد تمشي حنبال مجري حنبال إسماعيل الغربي إسماعيل الغربي إسماعيل مايل يقوم كورة يدير بها ويعمل لوج على حل يكثر في الدريبل وتعرف على يكثر في الدريبل قطع حد عمل في الدبال والوحيد اللي كان نجم يعطيه في رأس شوات لك في رأس كان محلية ثلاثة من لاعبين مش حتى واحد كورة عند محمد أمين بن حميدة محمد أمين بن حميدة يعمل كورة زي بن حميدة يبحث على حل رجع الكورة تمشي للمنتخب الياباني يحاول يعطي هجمة اسماعيلي عن كريسيون مع كورة من كثيرة ثاني عطيت الكورة من الجمس مع كورة المنتخب الياباني تلعب كل هجمة واحد من اللاعبين اللي دخلوا في آخر المباراة يعطي ثاني ويبحث على التوازن على الجهة اليمنى بن حميدة يعطي الساكن الكورة في الثمين ثلاث المنتخب الياباني يصلي الحكم تصفق قلب هذا السيد الضائع هو شيء ثاني وقت بدل الضائع تكون تقريبا نزول عملية الكاتاستروف اللي عايشينها فقط توقيع في تاريخ المنتخب الوطني التونسي ومشاركته في كأس العالم 2026 في أول كأس عالم في 48 منتخب في أول كأس عالم كنا نقول يا الطريق تعدل الجزيرتين وكنا نقول الزبيحة اللي كنا نتعدل الجزيرتين في كأس عالم في 48 وفي الصارة ما لم يكن في حسبة كنت تخطب حاجة وربي هو اللي يقدر يشيء كورة عبد الله منتخب الياباني على ذكر تغيير الكلمة اللي قالها واحد من الجامعة مسؤول الأول عن المنتخبات قال قدر الله ما شاء فعل هيك هو قدر الله ما شاء فعل الإنسان كورة في رسوات راسية ثم اليسع عشوري مد تاخذ يصاف عليها عن الكورة عن فراس يطلب من اسماعيل يمشي يقل كورة ريمسيك اسماعيل يرجع كورة أنا كبيرة أرجع كورة لمحمد بن حميدة بن حميدة خمسة ضد بلجيكا خمسة ضد أربعة ضد بلجيكا شو هذا شو هذا يا زيكو مخاف الأزل يا فاليري الثاني يا فايتر على كورة يا الله فايتر حسن يا فاليري صاحب اللقطة الشهيرة اللي متعددش في الكلب ولكن شفناها بعينينا الفضل صغير في مباراة الفاصة في كل ستة ملاصة الحاج محمود وقف عليني قالوا من شارج هي محكم أوادي من تحكم على صبري لمش يا ربي يا رب ليس قبل الياباني يا رب يا رب يتكلم يا ميدان اللي يشيلوا في راس الجاهد يحاول وحده في راس يا رب ليس قبل الياباني حتى الأثنين معاك قدامي الله يتعدى والله العظيم تعدى اتفاق يذكر نهاية المباراة المباراة رقم حي مباراة صحيحة كانوا سجلة الصورة العظيم سجل سجودا لله يذكر نهاية حتى الحمد لله يعجبه يذكر ربي وقدر الله ما كانت عنك في مقال مسؤولة ورغم التقافات 400 كندر بس نعرف بس نحاول أسكي سجل المعبية والجمهور نحاول نكون بخطوة كلي تبدا الصورة واقع عندي كنا ونحن أرى الناس اللي أرى اللي عايزين في الصورة سعب دي عادي لكن الصورة تتصف مثل يخط كندر وبعد يقوم معك المتقفة
1: برا ريق لأمورك وخوض وقتك وخوض راحتك تنقوم وإحنا بالواجب هنا حتى لين أنت تدخل تلقى الديكلاراسيون والناس تتكلم ولو أنه دي ما صعيب نقولهم لعبي يتكلموا منتخبنا الوطني التونسي في ثاني مقابلة ليه في المونديال يعمل ماتش خير من ماتش السويد ويخسر أربعة خسرنا خمسة الماتش الأول عملنا أربعة الماتش الثاني مع اليابان في زوز ماتش شوية قبلنا تسعة بونتو في مقابلة رقم 1000 شو قعد يذكرها التاريخ أي واحد وقت اللي يحكي على المونديال على المقابلة رقم 1000 شو يقول المنتخب التونسي خسر أربعة مع أمام المنتخب الياباني مع الرأفة وهذه اللي قلناها في الشوط الثاني يتأكد في الشوط في الأول بيتو يتأكد في الشوط الثاني ومع نهاية المقابلة كان حبوا يعطونا أكثر من أربعة وعطاونا كان حبوا ينزلوا علينا أكثر من ينزلوا راهو عطاونا أكثر من هك هذا يترجم الصورة الحقيقية للمنتخب الوطني التونسي اليوم بدنا المدرب بدنا حارس المرمى وتحكيها لحارس المرمى وكل مرة نقول يا ولادي لو المشكل مش في لاعب معين المشكل في منتخب كامل في منظومة كاملة متاع لعب في تحذيرات في غيره لكن الناس بتاتر بمحبتها لتونس وبمحبتها المنتخب الوطني التونسي وهذا احنا بيدنا معناه في موزايك ديجا كي بدينا التغطية من نص الليل كان عنا ديما الأمل لذلك أنه نشوفه منتخب خير نشوفه رياكسيون نشوفه ردة فعل نشوفوا توانسة فرحانين مع السبعة نتاع الصباح بعد نهاية المقابلة. هذا ما ريناش خاطر ما فما حتى حد حب يفرح التوانسة بصراحة باللي شفناه. فما حتى واحد حب يخلي التوانسة فرحانين ويشوفوا حاجة تشرف. تصوري قاعدة جينا من مونتيري والله ماذا بيا بنغز ليش التلفزة جمل والمساج قاعدين يوصلوا لهنا حاجة توجع القلب. احنا في وقت متاع نكسة رياضية من نجم حتى واحد يقول عكس هذا وحتى واحد من نجم يلقى وصف اللي قاعد يعيش فيه تونسي ويختلف في ماتش كما هذا ويذكر به الماتش اللي قبله. فضيحة كبيرة اللي يعمل فيه المنتخب الوطني التونسي في مونتيري في زوز مقابلات اللي لعبهم قبلنا 9 نعود نذكر عمرنا ما قبلنا 9 بونتوات في تورنوا كامل في 3 ماتشوات قبلناهم في زوزا كاهو وما زال ماتش آخر مع منتخب هولندي مخافية كان أعظم. تفضل نبدأ بكنتي يا نادر بعد نمشي لك لكنتي زادة سمير. فما برشا ما يتقال بالله خلنا نحاول نركزوا شوية لهنا على النجم نركزوا عليه. تفضلوا.
2: إذا كان مش نحكيه على ثم تقييم تول للمباراة اليوم تحليل المباراة ثم تقييم للمرحلة هذه كاملة للفترة الأخيرة متاع التحضيرات ومن قبل إذا كان ناخذ المشاركات متاعنا الأخيرة الكل باستثناء يعني التأهل لكأس العالم في مجموعة سهلة وفي المتناول مع خصم 6 نقاط للمنافس اللي يمكن ينافسك لوغينا الاستوائية وكمل التكمال هكاك البقية الكل تقريبا كلهم اخفاقات. هذايا مش هذايا الاحصائيات تقول هذا النتائج تقول ماهوش تقييم ماهوش وجهة نظر ماهوش رأي هذه حقيقة. مباراة اليوم بصراحة انا مريتش فيها حتى مريتش فيها فرق بينها وبين السويد ثماش فرق كبير. حرب وشة متاع مدرب كبير مدرب منتخبات نتمنى أنه يواصل معنا باش ثمشي ما نبنيه معاه القدام. هي مش حتى مسكن هي كانت مخدر جملة واحدة خدرتنا الناس كل وتم تحويل الوجهة متاع الجمهور الرياضي الكل إلى الإدارة الفنية إلى المدرب إلى وبعدتها الكل على الخيارات وعلى اللي صار الكل من الجامعه ومن اللي صار الكل في المعسكر.
1: هو لونه ما يستحقش معنا انه نشكروه لمحال على الشيء اللي عملوا في ليكيب ناسيونال صبري لموشي فانه تمسح فيه كل شيء كما قلت انت باش يتم تغيير المسار نتاع اللوم توتالمون يمشي للمدرب فقط. وشفنا حتى من بعد شوف حتى تكتيكمون يقول على مستوى الاتصالي خرجوا الكل الاعضاء والمدير الرياضي وقت تذكروا باش يتكلموا بعد نهارين بعد ما تم التغيير وغيره كل واحد هكا وصل لنا الافكار وقالوا لنا راه فلان فلان راه هو اللي كان وراء الخيار العظيم ماذا بتغيير المدرب وقدوم رونار وفهمنا انه احنا رانا ماشيين في ثنيه نتاع تغطيه على حاجات ممكن ما تصلحتش وقعدت كما هي جوست هكا احنا قعدنا من بكل سبور هذاك نتاع المدرب هذا بوتيتر نجم شو عم يجيب لنا حتى ماتش باهي هو مسكين نجم يعمل حتى شيء بارابور اللي موجود. ما
2: هما تعاملوا مع الوضعيه بخبث رونار
1: خبز الثعلب يعني
2: ولا كم جاب لك مدرب باش سكت الدنيا الكل. لكن اللي قبل هذا خارجين 4 من الناس تتكلموا لخمسة من الناس تي انا في بلاصتنا في الهوتيل ننتظركم تي وليت النهار الكل تي مدرب جاي يلقى كل نهار الكل كل نهار إذاعة كل نهار تلفزة من البهو غادي متاع الـ متاع الـ متاع الهوتيل وهذا ثم ناطق رسمي في الجامعة ما هو المستير هو ناطق رسمي لو حتى كيتكلموا هما الأربعة كل واحد شنو حكى حتى وجهة النظر تبدلت حتى الأفكار تبدلت كل واحد شنو يقول لك باي وينكم انتوما بعد ما خسرنا مع بلجيكا خرج واحد تكلم وينكم بعد ما خسرنا مباشرة مع السويد وينكم
1: ما فما حتى
2: ما خرجش حد
1: الناس كل تخبيت
2: وينكم وقت المدرب يعمل اللي يحب في المنتخب وولده في التراعي يداني معاه وينكم انت يا حسين يا زياد زياد جزيرة طاز روحك انت لاعب في قيمتك انت طاز روحك مدرب جاي بولده هيا بينا نلعب مع الاطفال تاع عادل امام جاي بولده وانت قاعد تفرج وينكم وقتها باش تخرجوا بلاغ تفسرونا انتم وقتها مخرجين بلاغ تعيين مورغان انسيان اللي هو معد بدني ومدرب معين محل الاداء وينكم هالخوض هذايا
1: هما رمسة صوروه وكملوا هبطوه
2: وينكم جايين تفيشوا علينا بجبتوا رونار تي رونار جابوه لكم وكيل لاعبين موجود غادي صديق احد المقربين جابوه لكم كلمتوا في بالكم على وليد الراقراقي في المغرب قال لكم لا مش وليد ذاك ذاك ايش قال لكم نجيب لكم بدنار ما صدقتوش ذواحكم اللي غادي في المغرب قال لكم انا راني نقدر نجيب دنار ودنار كان قاعد على روحه في السنغال على روحه وش
1: اللاعبين

0: مش نقعد معاه باش نشوفه نعملوا
1: نكملوا شي معاه هو مخري.
0: هذيك مش صحيت. انت لونار كي جاء سمعته في كل ندوه صحفيه قال انا جيت تو الكاس العالم ويمكن راني من ثم امكانيه اني نواصل مع المنتخب ولا ما قالهاش ما قالهاش بالكل. كان يقعد هناك مكسب كبير لكن ما يقعدش مع الجامعه هذه. لا ما يقعدش معهم ما يقعدش هذوما البيلون تاعكم تنعطيهمكم.
1: مو في الاخر مو في الاخر ولي عندك خيارك كي نسمع كلامك كذا خيار يا اما يتقعد الجامعه ولا يقعد رونار. انت تخير شكون يقعد ما بيناتهم الزوز؟
0: يقعد رونار بينسير.
1: نمشي لاحمد عادل ونرجع لك.
2: كريم لا لا جيت باش ندخل حاجه صغيره برشا بارابور اللي كان قلت فيه نادر. معلومه شبه مؤكده فما شكون باش يقدم استقالته من المكتب الجامعي اليوم او على اقصى تقدير بعد المباراه القادمه. معلومه خذيتها منذ دقائق. كما شكون يستعد لإعلان انسحابه واستقالته إلا إذا كانت غير حاجة. وثم من المنتظر زاد ثم اجتماع شتير الليلة ما بين أعضاء المكتب الجامعي وهم يؤكد كنا حكينا عليه منذ فترة على 4 أعضاء المكتب الجامعي كان هذا بالاستقالة. ثم على الأقل عاود نقول ثم على الأقل عضو الجامعي يمكن برشا يعلن استقالته يا ليوح يا بعد المباراة الثالثة. هذه اللي حبيت نقولها معلومة. الحاجة الثانية
1: بعد كمل نكملوا بعد ولو انه سامحني يا احمد معناه مع كل احتراماتي عضو واحد لا يكفي ذا اللي معناه ذا اللي مع كل احتراماتي لهم الكل نعرف نعرف انا انا انا المساج موجه للناس الكل الاعضاء الكل اذا كان مجينو معنا حفظ ماء الوجه وحفظ الكرامه نتاعهم بعد الفشل هذا ما نصورش كان باش نقعدوا زاد بالواحد بالواحد ماذا بينا كان هما بيدهم ينزلوا على منوال العضو الواحد ويشدوا
0: الزي
1: خاطر ما فهم حتى شيء
0: على يقعدوا خاطر كي قلنا لهم ثم جبهه معاذه وهي اللي عملت ردة الفعل وهدوا بالاستقالة وأنهم يخرجوا ويتكلموا وأنهم كانوا ضد عدة أشياء. أنت تفهمها من تصريح معاذ المستيري بعد نهائي الكأس اضبط الأحداث.
1: نعم تفضل.
2: خليني شوية الناس بتعلم زيادة احنا في الديريك ترانا أنا مش نعرف تقولي شو رأيك انت في اللي صار زي كل يوم. أنا أقول حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل. عندنا مسؤولين ما هم مش عارفين مش معناها المسؤولية ما هم مش عارفين ايش معناها قيمة الدولة وايش قيمة وطننا وقيمة شعب من جهة من يعني بين عربي من تونس من استراليا من الصين من اوروبا من كندا دفعة ادرك باش الف الروات والف الدولارات على على باش معناها نشرفوا جمعيتنا ونشرفوا دولتنا. لكن للاسف مسؤولين تعبين وطولنا كل حسابات جامعة كل حسابات النتيجة اضحوك بين الامم. والله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل.
3: أنا زيت من باريس تلمينا برشا خويا لا يزيد كما قال السيد أمور مادية لا يزيد تعب لا يزيد برشا حاجات وفي الأخر نتفرجوا على مهزلة فهمتني نتفرجوا على مهزلة وبصراحة بصراحة معناها إليتون باش السلطة شوية للكورة ومعناها اللي شادين الجامعة ما حبوش يخرجوا ويعملوا في المستحيل بس ما يخرجوش لازم يتحاسبوا. هذه لازم تقيدها انت خيانة الدولة لازم تقيدها خيانة مؤتمن لازم تقيدها انا تعني لي مال جي بي اي معناها فهمت في صافي مال معناها فهمت
2: كرة نظيفة خلوه كرة نظيفة نحن نحسابات خلي الجمعيات الكل نفس الحق الجمعيات
3: أكثر. كل شيء اسمع انا تو نتبع في المونديال هذه اكثر مونديال فضيحة وبصراحة لازم قرارات عاجلة معنى فهمت هذه فضيحة بأتم معنى الكلمة فهمتني لازم قرارات عاجلة من المطار من المطار من الموحات رسير من المطار فهمت انا متفين ما عادش ما عادش يبيتيك انا كالجي انت تو كالجي بيتيك excuse me we are online excuse us we are on Brussels ما انا كالجي بيتيك انت تقول من العبوس متفين كريمو انا بصراحه مهزله كبيره تونس مش متاع خمسه معناها فهمتني معناها
2: خمسه ماتشو في سيرو اربعه
3: اليوم عامله 0-0 مع الاكواتور معناها اللي انا كنت حاططها ورانا معناها فهمت معناها حاجه من وراء العقل. انا كان قالوا لي وانا جاي ما نصدقش معناها كان قالوا لي باش ناكلوا بني اذا كان مؤثر معناها انت جيت من باريس وانت جيت منين بس انت قد تشرب مشيت من الماء البويس كل قد تكلف
2: لحد الان 5000 يورو هذوما 16 مليون وانت
3: هذيك في الزون 2019 اللي

0: راو تسكر زي ما قاعد نشوفوا اللي تاتي فيها مقابل المحسوبيه وفما عبيد وفما عبيد يقبض تسكر بالمحسوبيه وزاد هذايا ملف نتاع تسكر لازم يتحل عليه الكتاب معناها فهمتني ملف الفساد هذايا خاطر نحن هون نشوفوا في برشا حاجات
1: بس كل زاد يحب يتكلم عم في الديريكتور انا باش نقول لك مش مغادي
2: باش نقول لك حاجه يعني فما لو كو ايكونوميك فينانسيير لو كو مونتال سي تو ديفيت كوز على تشيزي صراحه اللي في كل دي صراحه سي كاتاستروفيك
1: اللي جيت انا جيت من كاليفورنيا
0: كاليفورنيا
1: طبعا اما زي كو مونتال
2: يعني زي لك من خمسه اكر ولا اربعه كامل الناس يتفزعوا علينا يعني فريمون
1: يعطيك صحة مرسي بس يزورني ثلاثة زومة يخلوني ما عاد ناخذ حتى حد خاطر يزورني نحكي كل شيء ستاندر ثم يكون في نوفيس شيء ثم يكون مونتال اللي هو أهم برشا برشا ثم حاجة محشمنا على الواحد
3: المونتال أكثر من الحق معناه الخايبة معناه الفلوس ساعات تقول يخلف عليهم ربي من خايبة بصراحة نجم واحد تبدل بيه موت كامل معناه هاي
1: معناه هو قام كان 5 مليون يورو خاطر انا نعرف قال شي تكلفوا ثم برشا هيك قلت لهم قداش تكلف راه المويه نتاع 5 مليون يورو معناه عندي 17 18 مليون معناه كيف شي طيب بيهم في تونس اكثر معناه اكثر من شي بيهم في تونس يجي بيهم باش يتفرج على حاجات كيما هكا دونك ليكم الكلمه تنفعلوا نرجعوا مع بعض
3: به قبيله نشوفوا في علي العابدي متشنج في التصريح اللي عملوا للبيين من بين الكلام اللي قالوا تنحاولوا ناخذ من بعد الملخص تاع الكلام اللي قالوا قال نتحملوا مسؤوليتنا اليوم البارح كلينا خمسة اليوم كلينا أربعة غد والله أعلم قد إيش ناخذ ديجا من التصريح تبدا تخمم ماتش هولندا تقول ماذا بيا ما نقومش ما نمشيش ما نسهرش ما نتفرجش
4: شهادة طبية نبعثوا سيرتيفيكا
5: اسمع علي العاب يقول اللي يحب يقول اللي يحب هو حر في الكلام اللي قاله فهمتني هو عنصر أساسي في نكسة تاريخية مش معناه هو السبب لكن هو لاعب يتحمل مسؤوليات متاعه وانا باش نحاول نختار الكلمات باش ما نظلمش العباد لكن على غرار التوانسة الكل انا لابس تنو لكيب ناسيونال تو وانتم الكل والبلاتو والناس الكل لابسين التنو متاع المنتخب الوطني التونسي وانا للفخر والاعتزاز لان الفخر والاعتزاز انا نتبع المنتخب التونسي من 78 وانا صغير ومشيت ثم 98 ثم 2006 ثم 18 ثم 22 في كل المشاركات متاعنا لنهار عملنا تقييم موضوعي وتقييم علمي و نحاول نستفادوا من أخطائنا ونحسنوا الموجود من 78 لتو من عهد الهواية إلى عهد الانحراف ولا أقول الاحتراف عمرنا ما عملنا تقييم في 18 و22 ما عملناش التقييم عمرنا ما عملنا تقييم حتى كان المدربين والستاف يبعثوا التقارير متاعهم يحطوهم في القجر وما يخرجوش عنا واقع مرير في كرة القدم التونسية واقع مؤسف وقت اللي اللمبة الحمراء ضربت في البطولة العربية وقت اللي التنبيهات واضحة في كأس إفريقيا ما عملناش ردة فعل عمرنا ما عملنا ردة فعل غيرنا مدرب بمدرب غيرنا جنسية بجنسية وجبنا مدرب آخر وكنا مأملين كتوانسة الكل أن المشاركة متاعنا هذه تكون مشاركة محترمة على الأقل رينا تجاوزات في القائمة رينا تجاوزات في الفندق رينا تجاوزات في التمارين رينا تجاوزات من كل شيء في 16 في كل شيء وقلنا ما يسالش على المعنويات الملاعبية ما يسالش رينا تجاوزات في الطيارة رينا تجاوزات في المعسكر اللي وصلوا له رينا مكتب جامعي كامل بتميمه وناس وناس الكل تحاولوا للأمريكا باش يتفرجوا المنتخب قلنا مثالش عادي جدا هذوما مكتب جامعي يحبوا يأزروا المنتخب الوطني التونسي ومن حقهم ما يسالش هذا كله قلنا مثالش لكن اللي مش مثالش واللي غير مسموح واللي نقولوا له ستوب ونقولوا له باستا ونقولوا له يزي ونقولوا له يكفي هو اللي وقع في زوز مباريات اللي تعداه فضيحة بكل المقاييس وهنا لابد أن نتكلمه، لأنه التكتيك والفيزيك والأمور كلها أمور أعتبرها أمور ثانوية. لابد من كشف الحقائق، كشف الحقائق خلال السنة كاملة مش خلال كأس العالم، لأنها تداعيات بتاع بطولة عربية، تداعيات بتاع بطولة إفريقية، تداعيات بتاع كأس العالم. الكل لابد أن يحاسب. من صبري لموشي ومن اختاره، حتى صبري لموشي كي يعمل ديميسيون مش على روحه، مش على روحه كهوة سيء، ما ويجي اعطينا التقرير نتاعك، اعطينا خلينا نفهموا الوضعية. إيجا تكلم
3: ولو حتى كي جاي سامحني سمير، مش إيش دز الباب وتخلى الراجل معنا
5: بالضبط،
3: وقالوا له إيجا
5: لا بينسوه
3: إيمانا بأنه كان ينجم يزيد وموجود في المشروع بتاعه،
5: وإحنا نجحوه وإحنا تعاطفنا معاه وسندناه وقلنا خلي ندزه معاه لكن كي تخرج لابد أن توضح لنا الأسباب تاع الإخفاق ذايا. لابد على كل عضو من المكتب الجامعي أن يتحمل المسؤولية متاعه، لابد حتى على النوادي اللي اختارت المكتب الجامعي هذا أن تتحمل المسؤولية متاعها. اللي صار راه ماهوش سهل، اللي صار إلى حد الآن فضيحة بكل المقاييس. لابد على سلطة الإشراف أن تتدخل وبسرعة، بسرعة لإنقاذ كرة القدم التونسية. اليوم اللي صار توا واللي صار في ماتش السويد راهو نكسة بكل المقاييس. وقت اللي التوانسة، وهذا ما هوش شعبوية، هذا واقع عشناه وحاسين به، وانا قلت باش نكون نحاول نتماسك اكثر ما يمكن، واختيار اللفظ واختيار الكلمات، نحاول نختار الكلمات باش نكون على مستوى النقد هذا او على مستوى. لكن الخيبة تخليني نخرج من الجواجي متاعي كلمات تبدو قاسية لكنها واقع. كرة القدم التونسية في الداخل والخارج، ملاعبية الداخل وملاعبية الخارج، نعيش في وضعية كارثية. وقت اللي نوليه نتهكمه على ملاعبي حارس مرمك بالخمسة وحارس مرمك بالأربعة، وألوان الجمعيات تتحكم في قائمة وتتحكم في مصير منتخب، وقت نقول ستوب وباستا ويكفي. ما هوش معقول الشيء اللي قاعد يصير. الجمعيات متاعنا والنوادي متاعنا والجمهور متاعنا يحب جمعيته أكثر من المنتخب مالوروزما، وإحنا اللي يعطيناها الإمكانية، لأنه حتى مسؤولينا يتحملوا كذلك جزء كبير من المسؤولية هذه. وضعيتنا خايبة ياسر. اليوم المنتخب الياباني لعب في حصة تدريبية وربحنا أربعة، والمدرب متاعه متغشش في الرابعة ومتغشش في الثالث ومتغشش. إذن لابد من وقفة صحيحة، وقفة تكون صادقة. ما هوش معقول الشيء اللي صار. تشوف الفوارق الفنية، تشوفها فوق الميدان، تشوفها في الكنترول، تشوفها في الباس، تشوفها في الجرية، تشوفها في الفيتيس، تشوفها في كل شيء. إذن احنا هذاك الواقع متاعنا. التحليل الفني ثانوي ثانوي،
3: ما عادش فما تحليل،
5: ما عادش فما تحليل،
3: ما عادش فما
5: تحليل. والواقع هذايا لابد أنه نعاود مرة أخرى، لابد أنه وقفة الزنقة الهارب اليوم، ولابد أنه من محاسبة كل الناس اللي كانت موجودة واللي تسير. محاسبة مش معناها نحطهم في قفص الاتهام، لا لا مناش حاطينهم في قفص الاتهام، ولكن من الشجاعة أنك تقيم يا أخويا فشلت فشلت، غلط غلط، ما فما حتى مشكل. لكن فما حاجات زادة اللي يصيروا أنا ما نقبلهمش، ما نحبش تصويرة المنتخب كيكا تصير.
3: أنت سامحوني معنا هم الزوز تبارك الله معنا في الدومين عندكم سنين الله. سمعتوا شكون نهار خرج قال أنا اعتذر ولا سامحوني ولا غلط؟ وين موجود هذا ذيك في عند الناس تحترم نفسها وعندها قيم أخرى تعيش بها. أنا واحد من الناس ما نصورش أنا الكلمة هذه، كلمة نعتذر ورانا غلطنا وبش نمشي على رواحنا ونخلو بلاصتنا اللي خير. بسامحني معناها مع كل احتراماتي الناس موجودة تو ما نستناش، اللهم تصير معجزة.
4: كيف نادي أنت دب لاعب ما هو بش يقدم الإضافة ولا كي ما ينجحش ايش نعملوا لهم؟ فسخوا العقد
3: بيان سور.
4: كي مدرب يجي النادي باش يحقق نتائج ايجابيه وما ينجحش ما يمشي على روحه، هذه جامعه جات ما نشحتش
3: في حتى شيء،
4: امشي على روحك.
3: اعطينا الكوتي نشحت فيه
4: برك انا بدي
3: باش ما نظلموهمش،
4: انا بدي
3: مش يطلعش انا نسيت
4: ملي جاو
3: ملي جاو مريال بيان اللي تحبوا
4: ملي بداو اول حاجه تعملت هي تعيين سامي الطرابلسي هكا ولا اوكي. بدا سامي الطرابلسي من ستاج مارس كمل المباريات. احنا كنا ديجا انا عاملين باركور محترم في تصفيات كاس العالم مع شكون؟ مع غينيا الاستوائيه، مع ساوتومي، مع الملاوي، مع ناميبيا.
5: ويتكلموا ويقولوا احسن دفاع واحسن دفاع في قاره افريقيا واحسن دفاع. يا مان يجيو
4: بيزيو عاد رشحنا يوم 13 اكتوبر بعدم قبول هدف وبدون هزيمه
5: وكلين شيت وما قبلنا حتى هدف ودرشناه بالليل العظيم تو خونا يا ودي تلعبوا مع منتخبات سامحني يا نادر كانت عسف عليك خويا مش معقول.
4: ليس استنقاصا من قيمه الانجاز اللي هو مشاع التاريخي، لكن نعرفوا احنا قبل كي كانت قبلها تصفيات أربعة وبعد عندك ماتش فاصل العشرة الأولانيين تلعب ضد بعضك هنا كانت تذكروها أصعب.
3: تو 48 منتخب
4: كي ولي تسعة منتخبات هنا مش نقولوا تو مش نقولوا حتى من بعد كي ولي تسعة سهلت مش كما خمسة كما كانوا يتشحوا أربعة
5: مش كيف مش كيف
4: باه. جينا أول قرار مفصلي اتاخذ في شهر أفريل المشاركة في كأس العرب. طيب مش نسردونا متاو
3: مش ناخدوا طرف
4: باش لا نظلمون لا يظلمونا باش اللي يسمعوا فينا انا ما نتجناه ولا حد او كترشح عن كاس العالم انا قلنا فما حاجات مالية تعملت باهية فما عقود استشهار باهية فما حاجات صارت باهية نقولوها
3: فما عقود استشهار باهية
4: فما حاجات
3: ديما
4: يثل فيهم رئيس رئيس الجامعة هذوك
3: اي
4: حاجات استشهار حاجات
3: باين
4: يا خويا ماني انا
3: نقول حاجات كبار معناها نتاع حاجه ما وريناهاش قبل ولا حاجه جديده ولا مريناش
4: لا لا لا
3: اي فوالا بشي
4: القرار تاع المشاركه بالبطوله العربيه راهو قرار اداري نتاع مكتب جامعي وليس فني. هما تو لصقوها في سامي الطرابلسي هو قال نشارك بالمنتخب الاول ما علاش في سبتمبر عملتوا منتخب ابريم وعملنا فضيحة مع مصر في جزء المباريات
3: وكان ماشي بها عبد الحي بسلطان مش يلعب هو
4: تمعتوا في الفلوس الفلوس انتوما كمكتب جامعي وكمدير رياضي عمال راهو زياد وخليل يخلصوا راهم عندهم عقود تو الجامعة بينيفول يستنفعوا من هكا المناصب اللي ياخذوها في الفيفا عطاو نجيوهم كيما رئيس ونايب الرئيس. انت نايب الرئيس اليوم ماهوش مروح باش يقعد غادي ويخلص على حساب الفيفا لانه عضو باللجنة المكلفة بمسابقات المنتخبات الوطنية للرجال. 8 أكتوبر 8 أكتوبر هبطولوا تعيين على الصفحة الرسمية للجامعة ما هبطوا إيش الولد اللي موش إيش يعمل في المنتخب هبطوا على السيوح السيك خذ المنصب هذا
6: حتى زاد معازل والناصري
4: معازل الناصري في لجنة التأديب
6: ولا.
4: تينتي شو تلجنة التأديب أخي فيها اللجنة هذه انت حسين جنيح لجنة مهمة جدا لجنة كبيرة
3: في الاخر اللي جان في الفيفا
4: مالا بطولة العربية
3: كما جاوش موجودين في الفيدراسيون وكما
4: انت كمدير
3: رياضي
4: وكجامعة كيجيك مدرب مهما كان اسمه ويقول لك بجي نجي من لعبية جاي من تنزانيا تتذكر يا سمير والنفاتي جاي لاعب لترونت يلعب لبرمية تقول له ستوب فاش تعمل يا اخي ما لباش انت اسمك زياد الجزيري نحبك يا زياد ونموت عليك اما ما نحبكش تلوث اسمك مع الجامعة هذية لانه عندك نجاحات كلاعب ما نحبكش تعمل اخفاقات كانك مكش فاعل ومكش صاحب قرار انسحب خيرك لانه الناس مش تولي تذكر لك مع زياد اللاعب زياد المدير الرياضي خليه نحكيش عليه لانه صبب مع الدين مش المعاشين جاي مع جاي مسكين وليد عاقل خطيه ظاهر ما مسؤولي هذه خطيته مسكين
5: توا معاش ينفع الانسحاب
4: لا انا جاي لا لا استنى يا سمير
5: انسحبت وكلهم مش ينسحبوا هما توا
4: يعني هذا قرار نتاع بطوله عربيه تمشي تخسر
5: بعد البطوله العربيه انسحب بعد كاس افريقيا انسحب اي واحد فيهم صحه واحد يقول لك شابو توا الانسحاب تنسحب حاجه طبيعيه يا نادي
4: نوسعوا بالنا
5: شو انسحب
4: تخسر مع سوريا تتعادل مع فلسطين تذبح قطر في مرحلة انتقالية تخرج من الدور الأول بطولة عربية أول إخفاق أنت ساهمت فيه بقرار خاطئ أنك تلعب ملاعبية جايين عندهم 48 ساعة أنا كان جيت كالترجي ولا الفرق اللي يخذوا منها لاعبين نمنعك باش تلعب لاعب أخلاقيا رياضيا طبيا علميا كل غلط كملنا بطولة عربية عملنا ماتش كبير كانت تذكره مع البرازيل هذاك طيحنا كل شيء في الماء. مشينا كاس افريقيا بشكوك كبيره دخلت الدنيا بعضها, والناخب الوطني اصبح صديقه المقرب حافظ الاثاث ولم يحكي مع حد, لأن الامور الكل دخلت بعضها. الجامعه هذه تدريجيا في كاس افريقيا شنو شفنا؟ اول حاجه شفنا مدربين يجيونا بترخيص. هشام الجزيري مدرب حراس في الغرافه يشتغل في المنتخب, سي ايمن جديدي معين في بلاغ في فيفري معين كمعد بدني يجي في مارس, في جوا ما يجيش يتعاقد مع نادي سعودي يمشي يخدم على روحه يغيب في سبتمبر يرجع في اكتوبر
3: يعارضك.
4: دار بيهم يجي وقت يحبوا ناس متعاقدة مع الجامعة تسير كرة قدم تشتغل في نادي آخر. هذا خوار الجامعة وسوء تسيير وسوء اختيار واضح. بعد تدريجيا سأيمن جديدي ولا هو المعد البدني الأول, سوى سيم على الدعية إلى مهام أخرى أصبح مساعد مدرب. هذا الكل صار في كوب دافريك وشاهدنا حاجات كبيرة في كوب دافريك. انسحبنا ولا إخفاق آخر ولا
3: على بكري كل شيء.
4: نجيو للبلاغات. 4 جانفي يمسحوها في سامي الطرابلسي, وأخلاقيا وتربويا واللي تحب أنت أنا نقيل مدرب ولد بلادي وأنا أخذه من روح لتونس أو كتعاود التعرونات كما إقالة صبي اللاموشي مسحوها فيه. هو غلط صبي اللاموشي. 4 جانفي إنهاء العلاقة التعاقدية مع سامي الطرابلسي بالتراضي مع كامل إطار الفني. حتى كلمة شكر لا
3: حتى بالكذب.
4: إيش نخرج واحنا يا جمهور أو كهو لعب برمضان أو إكسنتري دلوار في التروى 5-2 وخياراته وانت مقعد تفرجوا وانت بخاطيكم براء انتوما من 4 جانفي. وقتاش يشكروا سامي الطرابلسي؟ 14 جانفي خلي عندكم الشكر بتاعه. كلمة شكر لمدرب خدم واجتهد وهزك الكاس العالم اشكروا, غلط نحيه. 14 جانفي تعيين اللاموشي وشكر لسامي الطرابلسي. لكن 10 جانفي يا سمير اجتمع ثم اجتماع ومكتب جامعي مهزلة تحكي عليه انت التقييم. 10 جانفي التقييم العظيم لكاس العرب وكاس افريقيا. هذا نقرا في بلاغات راهو مش كلامي, نقرا في بلاغات تو بعد نعاود نسدوهم ونحطوهم. تم استدعاء الجميع لتقديم تقارير المدير الرياضي ومساعده والإطار الإداري والطبي والإعلامي لأخذ القرارات اللازمة لما فيه مصلحة الكرة التونسية. أيوة القرارات وين تقييم تاع كاس افريقيا؟ المدرب

0: لا مشينا في ستاج مع سبعات بدني وحيد منتخب الوحيد في عالم عنده مدى. ما أنت مدير فني ولا مدير رياضي، أنت زيارتي كنت في الإتوار، أنت عندك دور تدور في البطل الفيزيك. كي تشوف مدرب يقول لك أنا ماشي بوعد بدني واحد، قل له استوب عايش خويا، ماك جاي تراني في طاشكستان ولا في دراشكون، تراني في منتخب تونس عنده تاريخ، عنده كفاءات، عنده ناس تفهم. تعرف الكرة العصرية ايش فيها؟ راهو مدرب، زوز ثلاثة مساعدين، زوز ثلاثة معدين بدنيين، زوز ثلاثة إحصائيات، وبدأت الخزعبلات. وهاب الخزري كاريرو على راسي من فوق، فات مرحلة اللاعب. شنو هو سوى بالخزري؟ شنو هو البوست متاعه؟
1: رئيس قسم تحليل الأداء.
0: يرحم والديك. شنو علاقة بتحليل الأداء؟ ولا شيء.
2: إيه ما في التيران حاجة أخرى.
0: بدأ يحلل هو.
2: إيه ما في
0: التيران. وين شفناه إحنا؟
1: حطوا مساعد.
0: شفناه مدرب مساعد.
1: حطوا مساعد.
0: وش يعمل؟ يبطع مع الملاعبية. يترن نهار كل بالدوسار. وبعض الإعلاميين متاعنا ما لبون انتم مثل الخزري.
2: لا هو المدرب قال كان جاء الخزري عندي مع
0: شوية. قال في ندوة صحفية. جملة واحدة بتاع أفون ماتش. قال لهم كان جاء الخزري. نجم اللعب وعند القدره لعبته، يعني حاب يقول لهم يا ملاعبيه راه الخزي عنده عام ولا قدش من اللي بطل الكوره.
2: خير منكم،
0: خير منكم انتوما.
2: اي المساج لكم.
0: ما هو نحكي لك انا تو هذا شنو اللي صار. الخزري انت كي حاشم باش تحط مدير رياضي لانه احسن في بوست تناسبه مدير رياضي، انت عندك زياد وحسين القالوا اي صيغه اي زياد خاطر زياد وحسين واحد بدك بتبيعاتهم
2: حسين امريكي
0: دونك زياد وخليل فوالا مدير رياضي تخرج عليه الخزري باللاعب سابق انه هو من مزدوجي الجنسيه اقناع اللاعبين تركب عليه تحطوا لي محلل اداء وتحطوا لي هو غادي
2: قدم بينا باش نسكر ولا معك خطر مازال
0: عملنا استاج هذاك وجينا للتحضيرات وجينا عاد للخوار الكبير هكا ولا شفنا بدايه التحضيرات وشفنا ابن المدرب يصول ويجول وينك سي حسين وقتها وينك سي حسين جنايا العضو الجامعي المكلف المنتخب ولا تحب تو ياخذ جولك الله وحد الله وحد سي حسين ما كيف حد ما هي تحب تبكين انت انا ولادي ولاد الناس اليوم اطفال في المانيا او في ديسلدورف واحد حلل القهوه باش يتفرجوا وغيرهم وغيرهم طفل عمره 12 سنة معامل على السبعة راقد قايم خمسة بتاع الصباح نتعارك معها يا ولدي مازلت تقرا يقول لك نتفرج هذه عينة هذه باش تجي انت تاخذ مناصب ومخرجت تو أربعة بيادق متاعك وأنا جبت وأنا جبت وأنا جبت إيش جبت أنت؟ تيجي تسبتك في البلاء والخراب قبل ما تجيب تجيب هاكي واجبك باش تجيب خدمتك هذيك ما انت خذيت العضو هذا في لجنة المنتخبات في الفيفا بفضل شكون كان قعد في جمعيتك تاخوها هذه ما بفضل المنتخب وبفضل سيفتك في المنتخب اللي صار في المعسكر خرج لك شي حد انت كالدنيا خايضه وداخل بعضها على ابن المدرب ونتسائلوا احنا اش ثم يا وليدي اش يعمل اش حكيته دخلونا في بعضنا كلموا اربع بيادق متاعهم معروفين في وسائل اعلاميه بالواحد معروفين طلعوا وشنو اللي فيها راه طلب ترخيص طلب ترخيص اخرج كانك عندك القدره والشجاعه والجراه في المواقف يا نعم سيد صبي اللموشي طلب ترخيص باش ابنه يكون معاه وانا كجامعه تونسي القدم وافقت على ذلك لا وقتها عملوا بلاغ فيه نشكر الاطار الطبي راهو مريض سي سهيل ربي فرج عليه بدلنا الاطار الطبي وراهو زدنا اونسيان مورغان محلل اداء مكلف بمتابعه اللاعبين اللي يشتوا متابعة المنافسين من غدا وين القاسي سمير والصور موثقة السيد يعمل في اللي شافمان الملاعبية محلل أداء رابع مكلف بالمنافسين للبرا صحيح أنه مشى تفرج في السويد والنرويج تفرج في هاتلين خمسة من عند السويد لكن الراجل يخدم معد بدني علي ما تقولش روا عيننا معد بدني ثاني نفرحوا احنا نفرحوا أنا سكازوس طلعتو معد بدني اللي كان له بالجي بي اس علاش طلعتو يا سمير علاش ما عندوش مشكله نتاع فيزا لانه في مارس سي حسين حضروا الفيزا لكن صبي الا مش والمعد بدني نتاع قالوا لا ما نستحقوش خلاو محلل الاداء الثاني انس بن مليك يعاون في سي بريباراتور العلامه اللي جابوا صبي الا مشي في جي بي اس تحب تحقق نتائج يا سمير

0: تحمل لعبتك يكونوا جاهزين بدنيا. انت عندك واحد اخصائي يقرا لك الاحصائيات البدنيه، ما عندكش. بعد هذا الكل ما خرجتش وقعدت تتفرج وما خرجش لنا حد، تطلعوا لنا تو باش تقولوا لنا والله يا سي حسين جنايح جيب الفيدونا على شكون تسبهلوا يا اخي؟ تلعب معقولنا؟ ما حبيتوا شيء وتجيبوا طوق نجات وتاخذوا صك الغفران من جمهور تونس
1: به.
0: ما احناش باش نسامحوك ومش نحاسبوك، وما احناش مستنيو جلسة عامة باش يجيو النوادي يهزوا الورقة الخضراء. ونعرفوكم أعضاء المكتب الجامعي، كل واحد جاب أصوات، وأنت خذ هكا وأنت خذ هكا. أعضاء المكتب الجامعي، رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم يا سي سمير، أنت تعرف وقت تنطلق البطولة؟
2: لا
0: ما تعرفش. أوكي حاوس غادي
1: به.
0: شنو داخله؟ إيش قاعد يعمل مع المنتخب؟
1: نادر نعرف القلوب معبي ونعرف فما برشا ما يتقال. تنجيك زاد سمير نعرف.
0: لا أنا قل لي كان عندي حاجة سي عادل، كان عندي حاجه غلطه، هذو بلاغات.
1: لا لا هذه وقائع اسمعني.
0: قلتوا قولوا لي لا تتجن عليهم.
1: افهمني افهمني.
0: قولوا لي يا نادر راك تكذب عليهم.
1: يا نادر حاشيك. لا لا افهمني، انت اعطيتنا الفيلم كامل ديجا بالوقائع بالتاريخ بالبلاغات وبالاستراتيجيات.
0: هذا ما يخرجوش.
1: به لحظه برك لحظه برك، راه ما فما حتى واحد نتصور يسمع فيك، وما تصور حتى واحد موجود لهنا ومش مساندك في فكره انه الانسان اللي ما نجحش في مهمته، الانسان اللي تكررت اخطائه يزمو يمشي. واهم حاجه انه ساعات الواحد يكون بينه وبين روحه كيغزر الروح يقول انا خنخرج نقول راسي الفوق معناها قدام الناس نقول انا راني قال صباح الخير، خير من اللي يدزوه للخروج بطريقه او باخرى. لكن يعطيك الصحة على التشخيص على التلخيص. مع تنرجع نحكي معكم، لكن عنا موعد مع ديمينيوت كرونوم بعد رجعين معكم الأولاد نادر داود وسمير السليمي في برشا كلام مازال يتقال على المنتخب الوطني التونسي بعد زوز هزائم الأخيرة، هزيمة أولى من منتخب السويد 5-1 وهزيمة مازالت قبيلة برك، مازالت سخون، مازالت الأثر متاعها احنا مازلنا ما بريناش من ماتش السويد. كمل علينا 4 من منتخب الياباني في جولة ثانية من المونديال.
3: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فيقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
4: دي مينوت كرونو دي مينوت كرونو.
1: هلا وسهلا، مرحبا بكم. 4 بلاش للمنتخب الوطني التونسي خسر مقابلته امام اليابان، مقابله ثانيه من مجموعات المونديال. 9 اهداف في 2 مقابلات يقبلها المنتخب، على حصيله من الاهداف يقبلها المنتخب الوطني التونسي في تاريخ مشاركته في كاس العالم. اكثر مره خدينا فيها بونتويت كان في 3 ماتشات في 2018 قبلنا 8 بونت، المره هذه في 2 ماتشات تكون مازال ماتش مع هولندا. هولندا ربحت 5 قدام السويد اللي هي بيدها ربحتنا 5. طلع معنا المقابله الاخيره الماتش الثالث وان شاء الله ربي قدر الخير. خلينا نشوفوا لي زامبريسيون والانطباعات اللي نعرفوها ممكن ويمشي تصب، لكن خلينا ناخذ تفاصيل على جوه نتاع الجماهير، خلينا نطمنوا على جماهيرنا على الاقل التونسيه الموجوده في مونتيري مع احمد عداله. مرحبا مره اخرى احمد.
5: مرحبا بك اسكندر، مرحبا بالناس اللي تشاهد فينا وتسمع فينا صوت الاسرع. بعد شوي نحكي اكثر تفاصيل على الكواليس تخص المباراه هذه، لكن خلينا نحكيوا على الجمهور بما انه نسيتنا على الجمهور. ديسبشن كبيره، كنت سمعتوا الناس اللي تعديت معنا واللي قلوبها محروقه بلغتنا احنا نقولوا، خاطر يظل لي واحد تو يزم يرد باله حتى كلمه يقولها يلزمها تأدي المعنى الحقيقه. داير ثم دي فيديو تقام على سبور باي موزايكا ثاني فيهم اراء بعض الجماهير التونسيه اللي مصدومه. اكثر كلمه نجم نقولها اللي هي جماهير مصدومه، صرفت برشا فلوس بجيتها، ومش المشكل في صرفت برشا فلوس اللي كانت تونس وعالم تونس والراب وتونس، اما قاعده حاشمه برشا هنا بعد اللي صار. 5 بلجيكا مباراه وديه واللي نحسبوها، 5 ضد السويد مباراه رسميه اولى، 4 ضد اليابان، ربي يستر من هولندا. ناس فريمون تعرف اللي ثم ناس معناها ديجا قصت التذاكر نتاعها ومشت بعتها لكانسس، هي مش خايفه زاد كيما مونتيري تمشي في الطائرات، ما تمشيش في الطائرات تمشي للدالاس ولا مكسيكو سيتي ولا غيره. مهم الطرق قلت ادي لكانسس، ما عرفتش كيف تكون التعامل مع الجماهير، كيفاش تستقبل الشيء هذا. اكيد تو في القادم المواعيد نتبعوا الامور هذه.
1: باه نحب نشكرك برشا احمد عادل، باش من بعد ان شاء الله نكونوا موجودين معك سواء في سبور اكسبريس ولا قابلوا تدخل معنا في اي وقت. اذا كان عندك معلومه ولا عندك ملاحظه تحب تكون موجود معنا وتشارك معنا في النقاش ولا جدل بعد نهايه المقابله نتاع اليوم. نذكر منتخبنا خسرنا من منتخب اليابان في الجوله الثانيه اليوم 4-0.
4: دي مينوت كرونو دي مينوت كرونو.
3: أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فيقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
1: به قبل سمعنا نادر بلقدين نحب نسمعك زيادة سمير في خصوص اللي قاعد يصير معناه في كل مرة. ونادر كان يذكر في بالتويرخ في كل مرة نشدوا مدرب نقول له بنروح
2: شوف الحكاية
1: نعاودوا من جديد زيد شوية نحي المدرب هذا مرة هذه يعني في وسط كومبيتيسيون في مونديال نحينا المدرب وكأنه حيلة هذه إقالة المدرب ما عادش تنطلي على حتى حد وظهر لي الناس لازم تفهم أنه مرة تختف لك مرة أخرى تختف لك أنا ما في الأخرى وسيمة فقت بيك الناس
2: ما نتعودنا حتى في النوادي متاعنا كل كرة ما تمشيش غير المدرب وشوية بلاغات شوية من الغادي ومن هنا والرأي العام الرياضي وتمشي الحكاية. لكن المرة هذه ما نتصورش ولا ما نأملش ولا مذبية باش تتغير الأمور لأن الكلام هذا قلناه توا سنوات ونعود فيه ونكرر فيه. لكن بعد النكسة هذه نتصور أنه لابد من تغيير جذري. اللي قالوا نادر الكل صحيح ونعرفوه وتعودنا عليه مش من المكتب الجامعي هذا فقط من مكاتب جامعية لأني أنا تبعت الكرة توا عندي سنوات ونعرف كيفاش السيستم يمشي نوعا ما ونحب نفهمه ونعرف أنه القائمة متاع الملاعبية فيها بارشة معناها
1: حسابات يا سيدي
2: حسابات والرضي والنوادي نعرفوها والرأي العام رياضي يعرفه منيش يقول في سر أنا شيء ذي ونعرف تدخل وكلاء اللاعبين ونعرف الأمور هذه كلها واللي تكلموا فيه الأخيين في النقطة هذه وعندهم ناس هم اللي يدافعوا منا ومن الغادي باش يلمعوا نوعا ما الصورة. لكن الصورة اليوم ما عادش باش تلمع الصورة لابد أنها تتبدل لأنه اللي صار في كاس العالم هذه ما صارش في تاريخ كرة القدم التونسية ما صارش تبعت من 78 تبع في الكرة بتاع المنتخب الكل تبع فيهم. اللي صار حاليا كارثة بكل المقاييس. وهنا لما نتكلموا على تشخيص أو نتكلموا على محاسبة أو نتكلموا على انسحاب أو نتكلموا على استقالة راهو أمر طبيعي راهو حاجة عادية. أنا في مهمة وأخفقت فيها مش أخفقت عملت كارثة بكل المقاييس بكل ما في الكلمة من معنى. كي نعمل كارثة لابد أني الانسحاب وحده غير كافي راهو لا أعطيني أسباب النكسة هذه قبل الانسحاب هذاك أمر مفروغ منه هذاك متفاهمين فيه ولكن أعطيني الأسباب أعطيني مؤيداتك أعطيني تفسير لوضعية كارثية صارت مع السويد وصارت توا مع الجابان. وديما نعاود راهو اليابان اليوم يترينيو ما لعبوش ماتش راهو كان لعبوا ماتش الكارثة باش تكون أعظم وأعظم. أنا كتونسي في نهار تاريخي للفيفا وللعالم الكل المباراة رقم 1000 المباراة كذا نستناو في ردة فعل غيرنا المدرب عملنا كل شيء ما فما حتى رياكسيون من الملاعبية والملاعبية ما نجمش زاد نحملهم مسؤولية أكبر منهم. أنت تعيط لي أنا للمنتخب في العمر هذا نمشي بينسير باش نلعب كأس العالم تي نمشي بينسير نمشي كي تعيط أنت للملاعبي باش يجيك للمنتخب أما قادر ولا ما هوش قادر قادر يعطيك ولا مش قادر بيعطيك مالوروزمو واضح أنه الملاعبية غير قادرين أنه يعطيوك فوق الميدان. إذن اليوم قبل غدوة بعد إن شاء الله زادة مع هولندا ما تصيرناش كارثة أخرى بعد هولندا مباشرة فتح هذا الملف بالكل الجوانب متاعه وهاني تو نتكلم من ميكرو المسؤولية من موقع لاعب لعب شوية كرة لكن يحبها البلاد هذية. حلوا الملفات لكل يهديكم ربي كل الملفات
1: شكوك شي حلم كل
2: سلطة الإشراف بطبيعة
1: عندي سؤال في الموضوع هذا ماذا بين كان جيبوني الكل تدخل السياسي في الرياضي الغول هذا اللي قاعد يتبع فينا كل مرة نقولوا تدخل السياسي في الرياضي وردوا بالكم الدولة كي تتدخل في عمل المكتب الجامعي وغيره راه تصير مشاكل راه كورتنا تتعاقب بالله وين تنجم توصل منتخبات تقف معاش تلعب كرة
6: أول حاجة
2: بالعالم الكل الدول والحكومات والسياسة تدخل في الرياضة في العالم الكل لكن فما خطوط
7: سمح لك يا أمريكا ما وقفوش أربيتر ما دخلش
2: مش تدخل زي السياسي في الرياضي نلعبوا بسرعة البلاد وبعد نقول تدخل السياسة في الرياضة
1: فكرة ما زلت ما كملتهاش
2: شو معناها
1: أنا أريد أن أيد فكرة التدخل السياسي في الرياضي طو أي. اذا كان الحكايه بترسينا في منتخبات ما عادش تلعب مجمد احنا رانا دي جام جامدين خلق رانا اللي نعملوا فيه تاع جامعه ومجمده ومنتخبات مجمده اللي نتائج عنا ولا نعملوا فيه بيرفورمانس ولا قاعدين نقدموا لحد شيء مجمدين عادي سيدي احنا مجمدين ومجمدين خلي تدخل السلطه وخلي تاخذ اللي لازم وتاخذه والحلول اللازمه على شرط انه تاخذ الحلول اللازمه بالحق وتصلح بالحق وتنظم بالحق وتحط الامكانيات بالحق باش الكره هذه تقدم بالفتره اللي احنا باش جمدونا فيه خاطر احنا بصراحه احنا معاقبين ما شنو فهم معاقبين
2: معاقبين ما بغيت تتعاقب وتبعد من المشهد الرياضي ولا تعمل فضيحه
6: وعلاش توصل للتعاقب
1: يا سيدي خلي تتعاق
6: وعلاش توصل
1: ما اخي شنو
6: النجم يا اخي الدول الكل كيما قالك ساميه
2: كلها تداخل شنو
6: ما لو زي
2: نلعب سمعت الليل
6: ما وزاره الرياضه نتاع شنو وزاره البيئه هي ما نتاع الرياضه يعني رئيس الدوله انت في بالك تو ما تفضلش ما يتسالش
2: 12 مليون تونسي يتفرج اليوم
6: راه شبيك انت
2: معقول
6: مسيبه هي الناس تبعث لنا يقول لك احكيوا على الناس الملاعبين تحبوا تستقطبوهم كي يتفرجوا هكا انت هو عنده زوج جنسيات ما زيش يلعب مع تونس انت سامحني اذا كان هما النخوه غابت عليهم انا خدمت بارك الله فيك اجتهدت لكن لم تصب نتائج هذه نتائج هذه نتائج متاعك انسحب
2: شنو ولا نتائج عندك نتائج ولا عندك مونداك هذيك كوارث ما ادري مش النتائج
6: كوارث
2: والله والله والله
6: مش تقعد على قلوبنا على خاطر نستناو الجلسه العامه الجايه مع النوادي
1: استنى في تليفون احمد عادل كل مره يدخل يقرر
6: فما استقاله ومن بعد باش تسيب جماعتك كالعاده في النوادي الهوات باش يجيبوا لك الدنيا الكل جبت لنا سي الحمزاوي من الهوات جاب لك الاصوات سي الحمزاوي كل مره ما الساعه ساعتين تاع الليل يهبط لنا انا انسحبت انا رجعت خواتي مكتب الجامعي خواتي انا بطلت ما عادش نفيد انا رجعت المره هذه قال لك ما عادش باش قرر ما عادش باش يعطي تصريحات الله يرحم والديك
1: يا خلينا نمشي
6: لحد عادل ما نحبوش تصريحات منكم
1: سألني جايك الأولوية لأحمد موجود على عين المكان تفضل
5: مرحبا هو التصريحات تاع اللاعبين صعيب شوية صعيب شوية باش تحطوا عليها وصعيب شوية ما عرفتش تكون تم ولا لا ما نعرفش أما صعيب شوية باش ندخل غادي في الوقت الحالي فقط باش نشارككم شوية في الحوار لأني كنت نسمع في نادر شنو يحكي بالضبط خنحاول ناخذ بلاصة تاع بي
1: بلاصة بي ليسونسيال انت نسمعوا في صوتك ونشوفوا في التصوير بلاصة بي تفضل خلي خونا تاع جابون هذاك عنده حق يفرح خلي يعمل حب انت ما تلاقيش بيه
5: حبيت تكون حكيت سرعة واهتمامي كي نادر داود على الشكر نتاع اول حاجة سعادية الريزلتا وقت اللي يكون عندك مكتب جامعي مكون من ناس ماهمش هوموجين معناها جوست هو المكتب الجامعي حب يطلع دونك لازم يلم برشا اصوات دونك من كل شيء لازم ياخذ شوية وعادي كون يعين رئيس لجنه المنتخبات مع كامل احترامات للناس الكل اللي هو تقريبا هو فيديو يستعرف حكيت معه برشا مرات يقول لي انا للاسف ما عنديش خبره في تاثير المنتخبات ماهوش عيب راهو ماهوش عيب
1: لا بالعكس هذه صحه معنا
6: هي كي ما عندكش خبره يا احمد كي ما عندكش خبره في تاثير المنتخبات ما تشدش المنتخب يولي ملك خاص تولي انت المسؤول عليه
2: يا نادر اعطاه مسؤوليه
6: شارك الناس معاه
2: ليه اعطاه مسؤوليه تكريم
6: يا ولد يشارك الناس معاه
1: خلينا نرجعوا لاحمد
5: خليني نكمل جيت حاجه واحده وراه متصالح مع نفس السيد ما نحكيوش على الدين ما نحكيوش على الشخص نحكيو على المركز
1: سامحني يا احمد فما ناس راك تسمي ستيفا بركه ما تعرف تحكي على نجي شاهد انت
2: ليه على سيخ مايس
1: رئيس لجنه المنتخبات شكون
2: خميس
1: هو قال رئيس لجنة المنتخبات
6: لا رئيس لجنة المنتخبات ناجي الشاهد
1: اي انت قلت رئيس لجنة المنتخبات ترى
5: لا نحكي على المنتخب الاكاديمي
1: المنتخب الاكاديمي اوكي فوالا
2: مسؤول
1: باش الناس ما تغلطش معنا
5: فوالا هو الشخص متصالح مع نفسه وقال لك انا بيدي راني ما عنديش تاثير ما عنديش فكره في التاثير وقت اللي تصير دونك علاش اعطيت اكزومبل لازمك باش تسوي المكتب الجامعي ما عندك حتى حل الا انك تلم شويه اصوات من هنا اصوات من غادي وعادي كي من بعد يخرج يقول لك مش منين انتوما
6: ما نعطيهش المنتخب الاول ما عندوش خبره ما نعطيهش منتخب الاكابر عايش خويا اول واحد المفروض يخرج كي ولا صبي لاموشي ولده يلعب معانا في التيران هو سي الحمزاوي هو زياد الجزيري المدير الرياضي اذا كان سي حسين الضاب الشيء هذا وقال المعز المستيري قال ايش تحبي نعمل له خايف عليه لا يتغشش نادر. اللطف عليه اسمع لي عليه يتغشش
1: نادر خويا اسمعني راهو انت كي تبدا لهنا تتكلم في استوديو راهو ديما كيما نقولوا تغم على الصوت الموجود لبرا وهو الصوت يبدا اضعف هذاك علاش ما دخلنا نسمعوه معناها هو راهو ماذا بينا نسمعوه مداخلته من بعد نرجعوا نتناقشوا في الموضوع نعرف اللي الناس كلها راهو على اعصابها
6: والله مش متقلق
1: لا نعرف
6: يا ودي نحكي في الواقع
1: سي نورمال
6: واحد قال لك احمد هذا اعترف ما عندوش خبره
1: يا اخي انا
6: ما عنديش خبره تعلم اقعد مع واحد عنده الخبره
1: خلينا نسمعوا احنا هنا صوتنا دومينو هذاك علاش خلينا نسمعوه
5: خلينا جيت كم مش باش نطول بعد ناقشوا انتوما اكملوا كما تحبوا
1: خاطر ما عادش برشا وقت زاد مازال تقريبا 13 دقيقه
5: باهي انا مش نحكي ثلاثه دقائق قرمك الجامعه اللي طلعت باصوات مختلفه وناس في بلايصها وناس مش في بلايصها بالطبيعه باش يكون في برشا خلافات وصدامات بالطبيعه باش يكون في تفرد بالراي بالطبيعه باش يطلع شكون في ميديا يقول فلان والله يعطيه الصحه ونصف كله وما رقدش في الليل هو اللي جاب فلان ولا جاب فلتين حكيت انتم كل شيء لكن انا على الاقل حضرت على كاس العرب حضرت على كاس افريقيا وحضرت على كاس العالم عندي كونستانش بنقولوا سهل برشا العمليه انت غلطت غلطه شنيعه في كاس العرب مشيت كريت وتيل كلف برشا فلوس يقول لك ما تكلمتش فيك اوكي ثانك يو باه دونك ها وفي مثلا من مخالفات مكتب الجامعه ناس دايره بيك في حالي
1: خليهم نمشي معاهم تكلم برك خلينا نسمعوك انت
5: كي تمشي لقطر وتكري اوتيل شهر كامل بعد تروح معاه ما تنجمش تاني لي ما تنجمش تاني لي ثانك يو فيري ماتش سوري ثانك يو فيري ماتش اوكي دونك ما تنجمش تفصف ما تنجمش تعمل انيلاسيون تخلص الكل فانت موجود اعضاء جامعه مكتب جامعي مش هو خالص وبركة فلوس يمشي يسكنوا غادي ثم شكون عمل جماعتين في قطر بعد كاس العرب انت كمكتب جامعي انت نادر متغشى خاطر ما شكروش سامي طرابلسي انت حميتش سامي طرابلسي من الخيانات اللي صارت له مثلا في وسط الصاف
1: هو راه لمح راه وقالها كيما هي هو ايش يقول لك قال لك قعد له كان حافظ الاثاث يحكي معاه تفهم اللي معاه اسمعني يا احمد الصوت واصل بالكدا راه التصويره ميسي خليه ما تركزش معاه هما بيدهم ما يعرفوش على روحهم وين راه هذوكم خلي برا على روحك
5: دونك انت ما حميتش سامي طرابلسي من الخيانات اللي صارت له انت ما حميتش سامي طرابلسي وقت اللي معاك عنده ثقه حتى في اقرب الناس ليه في الانتوراج نتاعو انت ما حميتش سامي طرابلسي وقت اللي صارت عليه حمله وبعد اسهل حاجه تشد صحافي قول له هذاك بيه وعليه وعمل له عمل لا ثم سامي طرابلسي انت في اقلته هو كان شوف قديش انسان كان مش دفاع سامي طرابلسي مش صحاب انا وياه ياسر معناه مش انا تو ندافع عليه ولا تذكرته تو الموضوع سامي طرابلسي اللي صارت الاستقاله مشى له شكون قال له برا امشي استقيل راهو معناه راهو اكرم لحيتك بيدك كما نقول قال له انا خارج حدود الوطن ونقدم استقالتي يروح الفلوس قدم استقالتي ما تجيش معناها حتى قدام الناس يبقى هم بعد طلعوا في تلفزه قالوا اقلنا به
1: قالوا هو خارج حدود الوطن
6: يا احمد الاقاله وصلت في المباشر لاحدى القنوات التلفزيه والمدير الرياضي المساعد لا يعلم سمعها من عند الصحافي سمعها من عند هيثم الراشدي مع معاذ بن غربيه في برنامج الرياضي نتاعها
5: اوكي هذا سامي طرابلسي
6: هذا باش تفهم انه الاداره الرياضيه اللي المفروض التقييم الرياضي الفني يكون من اهل الاختصاص احنا نعملوا مدير رياضي في النوادي علاش نعملوا فيه باش ما نخليهوش الرئيس ولا نائب الرئيس اللي يكون محامي طبيب رجل اعمال اللي هو يحكي في امور فنيه احنا جبنا زياد وخليل باش يمنعونا من الاداريين
1: باه نادر واحمد
6: 30 ثانيه ما فيهمش
1: 30 ثانيه 30 ثانيه نرجع لك احمد 30 ثانيه
8: أنا هنا يا أصدقاء وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق جيت بعداكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة
9: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط غلاس منعش وبنين وطعم شوينغوم وزيد ألعب مع باتريك أجمع عويد واختاويت غلاس أولا هزم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل
4: الأولى في تونس
1: كا كملوا معكم تغطيتنا المقابلة تونس اليابان. عاود نذكر الناس اللي خلطت علينا تو، نقولوا مصباح خير. تونس خسرت 4-0 مع المنتخب الياباني في ثاني مقابلته في المونديال. كمل معك دقيقة أحمد، وبعد عندك المجال في سبور إكسبريس نحكي معك أكثر على المقابلة هذه وعلى الجوانب والكواليس اللي تخص المقابلة. نعطيك دقيقة ونشوف علي العابدي في البين قاعد يتكلم يبكي ومنفعل وغيره، ما نعرفش في الاخر كان هذا نجم يذلل النتيجه ولا ما
6: كان بكيته في الملعب خير، كان تكليته ومشيته للثنائيات وقتلته ذويحكم خير.
1: عندي دقيقه بالله خلي كملها كملها
10: نادر بالله خلينا نكمل لونش النص غير ومن بعد تفضلوا لي يستحيلش نكمل كل شيء تو جي في قدم الفرص نجم
1: كمل مازال عندنا سبور اكسبريس من بعد. قول لي لا لا فكرتك
10: اللي اللي يحكي فيه نادر وسمير شو دوك وصلنا سامي طرابلسي ثم انت كي صارت حكاية صبري لموشي واللي ما له رزموه هم غلطوا هبطوا تصويره واللي تعرف سكندر ونادر وسمير اللي الموضوع عنا قبل بثلاث اربع ايام وما خرجناش
6: بيعطوا
10: التصويره هم خرجناه ليه
1: قلقوا
10: قلقوا هم قلقوا شو اللي صار كي تقلقوا فما ميل تكتب الله اعلم شكون كاتبه بعثوا له الصحفيين الكل على اساس صبري لموشي باع سيندومون قال لهم بالله خلوا لي ودي معايا يا بك شاب ما قبلناهاش معنا ما استغناهاش عرض الهجوم ثم انت ولد كان جاي ولد سامي طرابلسي جاي عايد عليه في الـ في الـ في, في الاوتيل وقال له بابا عيدك مبروك وخرج راي الدنيا كلت بعضها اللي تحب عليه انت كنت اخر نقطه باش نحكيها اخر تقرير تعمل نتاع تقييم تاع مشاركه كتبوا جلال القادر والتقرير حتى حد ما يعرفش فيه وحتى ناس حابه تاخذش فيه ما نجمش تاخو وهو سيتان رابور كومبلي معناها كامل فيه لي ديتاي الكل نتاع مشاركه المنتخب الوطني التونسي في كاس العالم في كاس افريقيا الرابور كيبيه كيبليش تحط كما هو نخذوا ما يبنوا حتى شيء بين الاعتبار. واخر حاجة بش نقولها ما تحاولوش كما عملتوا النهارين اللي فاتوا حليتوا باب النزل للناس الكل. احنا ما ناش ولاد صغار نعرفوا شنو عملوا ما نعملوش حلوش بتحلوا باب النزل للناس الكل وتجيبوا الناس الكل عاري لابس ايجا اعمل حوار مع زياد ايجا اعمل حوار مع معز ايجا اعمل حوار مع نيجي زياد ايجا اعمل حوار مع درستون خطر انتهى الامر ما تم حتى حل انتهى تحول الارض بالنسبه لنا احنا فات كان حلول السماء من بعد التدخل السياسي ولا مش تدخل سياسي موضوع عش
6: يا احمد
1: لحظه بركه في الخصوص الكلام اللي يقول فيه علي العابدي هذه ناخذ من عند هادي والوليد دو حميد الاهم قاعد يتقال ابكي وكي وانفعل وكي وش يقول انه يلوم على التنحيه نتاع سامي طرابلسي. طب شوفوا الفوضى حتى طول الملعبيه تولي تلوم في المسؤولين يلوم على تنحيه سامي طرابلسي يلوم كيفاش اول مره الملعبيه تلعب مع بعضها يلوم كيفاش هذا بعد الكوب دافريك نحاول الملعبيه شكون نحاول الملعبيه بالضبط شكون قال سواديزون اللي هو مسبب في الشيء كذا اللي قاعد يعيش فيه المنتخب الوطني التونسي وحكي على اليابان قال شوفوا اليابان كيفاش عندها مده تلعب مع بعضها وقال بلغة أخرى هكا بالضبط بدلوا جمعية كاملة شهرين قبل المونديال شكونهم من نجم يكونوا كالمسؤولين اللي هم زادة موجودين معك في الجامعة التونسية لكرة القدم واللي انت رقاد من قادة الفريق علي العابدي كنا نجم نشوفوا رياكسون أخرى قبل شوية مش وقت اللي يحل الفيس
6: طلعونا أربعة طلعونا يحكيوا احنا جامعة متماسكة والأجواء ممتازة مع اللاعبين والدنيا هانية هاطلع لك لاعب
11: من شكرا
6: طلع لاعب ينتقد إقالتك لمدرب اللي هو المفروض لاعب ما هيش أموره هذه ما عندوش علاقة بها باش تعرف التسيب اللي موجود ونزيدك سامير انت نهار 9 أفريل الجامعة هذه حلت فيه الترشحات لخطة مدير فني اليوم لكمبيان سامير عن شهرين ونص افتح انت ما زالوا ما عينوش سيبو جلبان عينوه هو يدرب في جرجيس يعمل ديزونا عمل جماعتين في جرجيس في الرتور وتنحى هاو تو ماشي للأهلي وجماعة راقدة بالنوم نزيدك البطولة عم ناول نهار 7 جويلية خرجوا البلاغ قالوا لنا راهي مش تبدأ يوم 9 أوت قبل شهر والتحضيرات قداش تحبلها سمير على الأقل 6 شهر ونص وبداوا لنا من لو 27 هذاك الماتش بين مستير وستاد يعني جمعيات تعلموها قبل 3 جماعات يعني سوق ودلال شنزيدك كل منتخبات الشبان في عهد هذه الجامعة الكلهم ترشحوا لكاس افريقيا U17 ولا U20 اما لانه الفيفا زادت في عدد المنتخبات او لانه ثم منتخب انسحب واضح اخرها المهزلة بتاع U17 جينا 40 في شمال افريقيا تو العادة كنا متصفيات مع الكاميرون وزامبيا ومع السنغال نقولوا والبوانيي واكبر منا ويلعبوا فينا مع بيتنا
1: 30 ثانية
6: ولي يلعبوا مع مصر والجزائر والمغرب جينا انا بعيد خلينا ولا نشكون كان ليبيا يا اخي على خاطركم بفريق في المغرب هزونا مشينا عملنا فضيحه وروحنا وجابوا هديده بترخيص من اسباير في قطر عمل كاس افريقيا وعاد من حيث شاء مع نوفل شبيل اللي كان قبل خدم في قطر
1: به
6: ومع كريم بن عمر
1: يا نادر
6: اعبثوا فيها كما تحبوا
1: نادر وكنزل على الاكسلراتور
6: اعملوا كما تحبوا
1: الاخبار جايه ولا سبور اكسبريس ولا مواعيد سيبون
6: ونتمنى نتمناهم تو قال احمد كملت
1: كملت
6: يخرجوا الاربعه كما خرجتوا تمدحوا وتشكروا في ولي نعمتكم حسين الجنيح وتخرجوا فيه من الضغط في بالكم اخرجوا تو تخرجوا اربعه غدوه وتفسرونا شنو اللي صار وعلاش عملتوا الخيارات واني جايكم بعد للرحله كيفاش مشينا كاننا في منتخب فريق الكلوب ولا الاسبيرونس ولا الصفاقس تمشي في طيارات خاصه ومنتخبنا يعمل في ليزيسكال 24
1: باه شكرا
6: واني تو نقول لك رحله العوده ان شاء الله ما نبدلوهاش ما نقولهاش تو بعد ماتش هولندا تو نقول لك ليبيي مخصوصين وقتاش
1: باه
6: اما كان نقولها تو طيب يخسر فلوس يبدلوا
1: لا ما يبدلوش يعني خضر كان يقعدوا ساعة أول حاجة البيك الأربعة اللي تحكي عليهم يخرج يقولوا نعتذر يا أخوي يلا غالب يلا غالب
6: انسحبوا
1: نمشي نروح
6: انسحبوا
1: عندي ثلاثة دقائق
6: اخدمتوا
1: عندي ثلاثة دقائق يا نادر وخي عندي ثلاثة دقائق بأزوز نحالي منهم دقيقة من عندك
6: كيفيهم اللي خرج من الباب جانا من الشباب
1: سمير عندك انت لا لا لا الله عاشي بك انت
6: ويخرج ويعمل تدوينة وتصريح ويقول ما عادش تشوفوني خدمت انا خلي الناس الاخرين تخدم
1: يا
6: سيدي خليهم الناس الاخرين
1: تخدم يعني في طبق والله دي سكوند مازالوا ثواني
6: سامحني يا سمير
1: وعاد زاد عنده كلمه زاد عنده يقول نكمل بكم سامحوني تفضل سمير ولا ما عادش عندك مدخول
2: لا لا مش معاك نتهم نتهم الانفعال الناس كل ما منفعلين اما انا ما نحبش نحكي على حاجات تعديت نحب تو نغزل للمستقبل المستقبل لابد من تدخل عاجل من سلطة الإشراف هذه وضعية الأولى هذه الكونستا الأولاني تدخل عاجل ماليش باش نقول انسحبوا ولا ما انسحبوش لأنه النتائج الكارثية بتبيعتها بعدتكم على المشهد الرياضي سانسيرمون بعدتكم على المشهد الرياضي لأنه المشاركة مشاركة كارثية تدخل عاجل للسلطة لوضع النقاط على الحروف وربما نحاولوا من خلال النكسة هذه أنه نلقاو حلول بديلة للمستقبل التجاوزات هذه الرأي العام الرياضي كل مقترهم يعرفها التجاوزات هذه ويعرفوا المذارية ويعرفوا مخط الخاطر ويعرفوا رضي فلان ورضي فلتان ويعرفوا كذا كل يعرفوه المشهد الرياضي لكن في النهاية المحصلة كارثية والمحصلة مش باهية بالكل إذن حاليا لابد من نقطة بداية بعد مشاركة متاع كاس العالم اللي فريمون معناها ماهيش في المستوى بالكل
1: أي عاد
11: شوف بالنسبة لي أنا معناها أو نيفو أربيتراج الحمد لله معناها ما عندنا حتى مشكل
1: مع أربيتراج
11: أو نيفو أربيتراج شوف أنتم حكيتوا على الأشخاص اللي هما في البيرو فيدرال أنا اليوم أنا باش نحكي على الجمهور اللي متاع النوادي اللي عاملين ضغط على اللاعبين متاعهم وهما السبب في المشكل هذا لكن اللي خلاهم يتمداو ويوليو معنا حاجة هذية ستانكي هو أنه بيشتلقى مدربين كما اللي شفناهم وقت اللي يتغشوا الجمهور متاع النادي الفلاني يلعب له اللاعب متاعه فمني وشفناها هذية في الكوب أراب وشفناها في الكوب دافريك وشفناها فمني في القائمة هذه اليوم احنا موجودين في الألفية متاع العالم في الكوب دي موند فمني اللي باش تقعد تاريخ اللي باش يقعد تاريخ عملنا فيها زوز خسائر 9 أهداف مدرب مطرود وأول فريق إفريقي منسحب
1: وأول فريق إفريقي في تاريخ المونديال
11: في تاريخ المونديال
1: يقبل على الأقل 4 أهداف في كل ماتش
11: منسحب
1: شكرا
11: ولهذا لك. الناس اللي قاعدين على الريزو سوسيو يحكيوا على الهدف لولاني فيه مخالفة راهو ما فيهش مخالفة ويمكن كانت تانجون ضربة جزاء للفريق الياباني حتى مظلمنا ظلمنا رواحنا فمني والمحاسبة لا بد منها
6: وكذلك من تحسب
1: بجملتين كلمتين من كلام علي العاب ما قلناش يقول نطلب السماح مستاف جديد اللي جاء والعب باسمه ومعاكي بكيفنا احنا هكا بالضبط يطلب
11: دي هو لا. واحد من الاسباب الكبيره نتاع خراب المنتخب التونسي علي العابدي
1: باش نكمل كل شيء باش نكمل كل شيء
11: يبكي علينا هو توا
1: باش نكمل كل شيء بجمله موجوده تيتر نتاع فيديو هبط توا على موزايك على السبور باي موزايك في الباج نتاعنا كلام تاع جماهير تونسيه عايشه غاديك معناها وليت مع المنتخب وضحات وعملت شو يقولوا بالله ما تبكي الكلمه يقولوا وقتش بفرحونا يسألوهم يقولوا ركم عملتونا العار والله العظيم اقهرتونا تقهرنا هذا حالنا الكل احنا انا كنا مقهورين وراهم عملونا العار وان شاء الله اللي كانوا سبب باش يعملوا العار المنتخب الوطني التونسي وللتوانسه اليوم ما تشوفوهم غدوا في الليمن شكرا لكم الناس الكل بارك الله فيكم في اجواء برشا حسره برشا حزن بصراحه وبرشا خيبه نقولوا بعد مقابله نتاع اليوم
12: سامحونا كان صوتنا عليه شويه
1: ما عادش نجموا ساعات في وقت من الاوقات نتحكموا حتى مش في اصواتنا حتى في رواحنا في حركاتنا في كلامنا في في في في, في برشا في تمام زيد حتى الكلام ساعات ينجم يغيب وقت اللي نشوف رواحنا في حاله كيما هذه قدام الشعوب احنا المنتخب الثالث اللي ينسحب بعد تركيا وايتي احنا اول منتخب افريقي ينسحب من المونديال انتظار مقابله ما نتمنوا منها كان الخير ان شاء الله قدام هولندا يعطيكم الف صحه الاولاد شكرا لك عادل بارك الله فيك نادر نشكرك برشا سامحوني الاولاد نعرف ماذا بينا كنحكيو اربع سوايع اخرين نص ساعه مرحبا بك سمير بارك الله فيك شكرا سليم لكيب كل احمد عبد الناصر حميد الكل يعطيكم الف صحه راجعين شويه خلينا احمد عداله في سبور اكسبريس لكن قبلها الاخبار مع سيف ومن بعد جيكم ان شاء الله بعد سبور اكسبريس ان شاء الله تكون موجوده معاكم ميرا اليوم في صباح الخير ويكاند في موعد استثنائي
13: نهار لحد من نص نهار الماضي ساعتين موزايك العالمية نافذة مفتوحة على العالم أحداث عالمية أرقام تحليل وتفسير لإيقاع العالم
14: This continent knows have both been perpetrators of racism
15: وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي
13: I have a dream. علوم سياسة تاريخ وثقافة شخصيات وتصريحات وتغطيات ميدانية على مدار الكرة الأرضية
16: بغداد foudroyée semblant surgir de nulle part les missiles américains
17: But the bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate
18: لكن رأينا أنه من الواجب أن نعود سريعا رغم كل

0: 1928 تلميذا اجتازوا الاختبارات الكتابية لهذه الدورة. وتأجل لدورة المراقبة ما يزيد عن 50,000 تلميذ، أي ما يعادل نسبة تقدر ب 32.43% من العدد الجملي لتلاميذ المجتازين للدورة الرئيسية للبكالوريا. هذا واجتاز المؤجلون إلى دورة المراقبة الاختبارات الكتابية لهذه الدورة أيام 29 و30 وغرت والثاني من جويلية 2026 على أن يتم التصريح بنتائجها يوم الأحد الموافق للثاني عشر من جويلية القادمة. رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري تدعو جميع الوزراء إلى ضرورة العمل على ضمان جاهزية المشاريع العمومية والتأكد من قابليتها للتنفيذ قبل انطلاق الأشغال، بما يساهم في التسريع في الإنجاز ورفع من نجاعة الاستثمار العمومي، خاصة وأنه سيتم الانطلاق قريبا في تنفيذ المشاريع المدرجة بمخطط التنمية للفترة 2026-2030. وزنزري تشير خلال إشرافها أمس بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري خصص لمتابعة تقدم تنفيذ المشاريع التنموية بكامل ولايات البلاد إلى أن الدولة تولي عناية قصوى لدعم الاستثمار العمومي، حيث ارتفعت الاعتمادات المخصصة له على ميزانية الدولة من 4.7 مليار دينار سنة 2023 إلى 6.5 مليار دينار سنة 2026، أي بزيادة تنهز 38% خلال 4 سنوات. دوليا، جاي ديفانس نائب الرئيس الأمريكي يصل إلى سويسرا اليوم الأحد لإجراء محادثات سلام مع مسؤولين إيرانيين، قال أنها ستستمر لبضعة أيام على الأرجح. وتنطلق اليوم في سويسرا جولة جديدة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بهدف إنهاء الحرب في الشرق الأوسط، استنادا إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين، وذلك بعد ساعات من وصول المفاوضين الإيرانيين. شبكة سي بي اس نيوز تفيد نقلا عن دبلوماسي مشارك في محادثات سويسرا بإضافة جلسة طارئة بشأن وقف إطلاق النار بين حزب الله والكيان الصهيوني إلى جدول أعمال الجلسة الأولى للمباحثات في سويسرا. وختاما، الإذاعة الإسرائيلية تقول إن 6 جنود إسرائيليين بينهم ضابط كبير قتلوا وأصيب أكثر من 20 في هجمات شنها حزب الله منذ الخميس الماضي. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدون على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع اسكندر في سبور إكسبرس. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس
2: مع روميك باسبور بتاع أريدو لانترنت في الخارج، الرحلة سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو، صالحين لمدة شهر كامل.
3: أريدو، طور عالمك.
4: صباح النور، مرحبا بكم. منتخبنا الوطني التونسي انهزم 4-0 امام اليابان في الماتش الثاني من المجموعات في المونديال بعد 5-1 مع السويد، نقبلوا 4 أهداف اخرى ورقم تاريخي سلبي بينسور بالمنتخب الوطني التونسي في تاريخ مشاركته في المونديال. اول مره نقبلوا 9 أهداف في دوره. هذا كله مازلنا ما كملناش الجوله الثالثه من منتخب هولندي، كان ربح اليوم السويد 5-1 ربح البارح. نقولوا مازلنا احنا في اليوم مازلنا مع مقابله اليابان، ومازلنا بألام مقابلة السويد، زدت علينا ألام منتخب اليابان وهزيمته اليوم، هزيمة منتخبنا 4-0. خلينا نمشي نشوفوا ملخص للي صار في الماتش وليزامبريسيون الكواليس، هل أنه فما قرارات، فما حاجات موجودة معنا وصادرة في الوقت الحالي. الفمانية زادة لإصدار بعض القرارات، خاطر ظل القرارات ما عادش نجم تستنى أكثر من هكا وقت. مرحبا يا أحمد عدالة.
5: مرحبا بالناس اللي تسمعوا شاهدتنا. احنا مازلنا قدام ملعب مدينة مونتيري، الحقيقة صدمة كبيرة عاشتها جماهير التونسية في لخص كل شيء. أضعف خط هجوم، أول منتخب أفريقي غادر كأس العالم، ثالث منتخب يغادر كأس العالم، في كأس العالم 48 منتخب كنا نتمناه، مش كنا نتمناه، كنا نقولوا صحيح على زمان نتعداو في الجيم تور، تو هنا خارجين بزوج هزائم 9 أهداف في المباريات، زيدوا من 5 أهداف نتاع المباراة الأولى. حكيت كل شيء، حكينا كل شيء في البلاتوات، في البلاتون بكري، في الديريكت عملنا كل شيء، حكينا اللي تحكي الكل. بدأنا نتسألها لأنه ثم قرارات، النجم نقول لك راهو مبدئيا ثم نية على الأقل لتقديم استقالة عضو من أعضاء المكتب الجامعي إن لم يتغير شيء من هون للساعات القادمة. احنا هذيك هي مهنة المتاعب، ماضي ساعة متاع الصباح تاو مش مشي نرقص مشي نتبع الأخبار، شوفوا شنو آخر التطورات، حاولوا ناخذوا معلومة بالطبيعة نواكب الوقت مع أنه

0: بديك انا جوري تاع صباح في تونس ان شاء الله نحاولوا ناخذ معلومات في وقتها وان شاء الله كل شيء يبدا موجود في وقته. اما لكن اللي نقولوا يظن لي ايرفيرو نار كصرح قال انا تو تراجع في الحديث الكل قال جيت كان على المهمه هذه نتاع زمر شويت يبدو كونه واضح مش يكمل. صمم لعبيه ستعتزل اللعب دوليا زاده ما نسميوش قلناها عام 2022 كنت تذكروا بعد نهايه مباراه تونس فرنسا قلنا ثم لاعب سيعتزل اللعب دوليا وقت طلع واحد الخزري تمام لعبية ستعتزل اللعب دوليا لو نكشفوا على الأسماء في وقتها
1: هو تصريح عن العابي بصراحة أحمد والكلام اللي قاله الكل متاع لعبي مش في يقعد في الإكيب ناسيونال من أطلق النار نقوله عن الناس الكل عن المسؤولين عن الناس الكل واضح أنه قال كل شيء وظاهر أنه ماشي في ثنية أنه يعتزل اللعب دولي هذا رأي معناه جوست استنتاج بعد كلام اللي سمعته مش معلومة خلنا نزيد نذكر
0: أي استنتاج لأنه علي العبدي ديما هو أول واحد يتكلم يطلب الاعتذار سواء فورت شنو البرفورمانس يقدمها ولا شنو اللي عمل ولا غير ما ساوي الجدارة ومش دفاع علي العبدي. أنا جيت معلومة اللي راهو علي كان عمل العملية نتاع في بلجيكا ماشي شراب في ديمون يمكن اختيار منه هو بوتيتر الى فافوريزي ليكيب ناسيونال قبل كاريرو مش هذا تو موت وقته لكن قرارات قادمة في الساعات القادمة هذا مؤكد ومؤكد جدا بعد الفضيحة. ونتصور زيدا كنت تسمع فيكم انتم وكنت تسمع في نادر وسمير يوم دو كرونيكور عندهم مدربين ولاعبين ولاعب سابق دولي ومدرب منتخب وطني سابق او مساعد مدرب منتخب وطني سابق وتعدى التجارب قلت اليوم يلزم الناس تتدخل يعني اليوم الناس لازم تتدخل بعد شنو القرارات اللي تصير ولو انه اخر كلمه باش نقولها ما نصورش اللي المكتب الجامعي عليه باش يستنى ان يصير تدخل لانه ثم ناس بتقدم استقالتها وبتسحب المسؤوليه. بون مازال عندنا ماتش في كانساس اللي هو الماتش الثالث ضد هولندا ربي يستر منه زاده ما ناخذوش ديش قواد الكلمه اللي ما عجبتش صبري اللاموسي وكل من ثبت تورطه وكل من قال كونه خارج وما عادش راجع ورجع كلهم يجبهم يتحاسبوا سوى تشوفوا كل شيء في الساعات القادمة. أول الأخبار إن شاء الله كل الأخبار زي ده تلقاها أول بأول ديما على مزايكة في الساعات القادمة كثم حاجة تلقاها.
1: طمنا على جماهير تونسية نصرينية مروحة من آخر الدقائق حتى الماتش يلعب ممكن ما تحملتش أن تشوف أكثر المنتخب متاعها في حالة انهيار كما اللي يشوف فيها معنا في الماتش شوية الأخراني
0: اللي على يميني ولا على يساري الزوج كانوا قاعدين بحذية خرج قبل ما يوصل الماتش قلت له شبيك قال لي سي بون معناها ما عادش نجم نتفرج على حاجه كيما هذه معناها سي بون البونت الرابع مازال تحت لاعبيه المنتخب الياباني وخرجوا وما كانش الوحيد شفت برشا عباد خارجه وبعد كي خرج شفت حجم تاع صدمه عند التوانسه اكثر ما تجاوزنا مرحله حشمونا وذاك والموضوع هذاك الكل قلنا نحكيو على خساره ماديه كبيره برشا سمعت اللي تدخل معنا في الميزانيه كفان قال ابار الخساره الماديه ثم خساره مونتال كبيره برشا الحكم وقع كبير شوف اسكندر مش يدخل المقارنات كلنا نحبوا تونس كثير هذا متفاهمين فيه الامر مفروغ منه معناها ما فماش واحد يزيد على واحد يحب تونس لكن انا كلمه حق نحب نقولها الناس اللي ريتها لهنا اللي جات من كندا اللي جات من الدول اللي ما تعيشش في تونس ومن السعوديه كيما اللي بجنبي توا جاي من السعوديه مانيش مزيد معناها رانا كلنا نحبوا تونس كثير اما هو عندهم تعلق بتونس ووقف تونس احنا عايشين فيها معناها الحق نتاع ربي اما هو عندهم وقف تونس غريب جدا يكون في الوحشة الكبيرة هذيك بالديسكريبسيون هذيا الصدمة تخليها مضاعفة. احنا يمكن عشنا صدمات أما هم يعيشوها مضاعفة أكثر منا ربي معاهم ناس خاصة 15 و20 و25 مليون سمح لي إجي انتباه ليش أنت جيت أنت جيت مثال ما بدلت مريولك أعطيته للمشجع أنت جيت من العربية السعودية
2: أي من الرياضة
0: قديش كلفتك
2: والله تقريبا 30-35 دينار
0: وقديش من ساعة الظهر
2: تقريبا 40 ساعه ظهر
0: وكي تلخص المشاركه ذي في كلمه واحده كيفاش تلخص
2: نقولها
0: اقرب بالكاميرا اقرب بالكاميرا
2: اي بالانجليزي نقول لها ميت مانجمنت يعني عندنا ان بروبليم دو جيستيون دو مانجمنت سبورتيف لازم نعرف تفهموا يا دي جون كومبيتون في تونس اللي نجموا يوصلوا اعطيك اكزامبل فولي امري
0: اكزامبل في نشره اما المهم كونه ديسيبسيون كبيره برشا صح
2: بيان سور ديسيبسيون كبيره ما عندكش ما تقدرش تنتظر لك او يا امون في ديسيبلين علاش يلعبون اليابان
0: امون ديسيبلين معناها شكون تحمل من لعبيه المدرب الجديد مدرب
2: المانجمنت
0: مكتب الجامعة المانجمنت
2: المانجمنت
0: الاداره
2: كون كام لعبيه واللي ما جاوش وكل ذا بروبليم دو مانجمنت
0: واضح يعني على ذكر اللعبيه ذكرني في حاجه نسيت الذكر نسيت نقولها اللي انت عندك 26 في القائمه عندك 6 لعبيه ما اختارهمش صبري اللموشي اذا تتحمل مسؤوليتك وتخرج اليوم امام الراي العام وتسمي 6 لعبيه اللي اخترتهم انت وعلاش اخترتهم بالذات وعلاش اخترت اللعبيه هذوك الكل وعلاش جبتهم لعبيه نسحقوا اشتكوا بلاي صغيره وقت من هكا تو نهار اخر نحكيوا على الفوضى اللي صار شي تراب الصبركه ومضى عقود وشكون جابهم شكون مثل الجيني اللي جاب يشكون باش يصحح للاعبي ما صحش في تونس راهو باش ندور بحال باش ما نمشيوش في افكار بعيده برشا وتو كل حاجه تبان في وقتها ان شاء الله الشجاعه اللي شفتها نهارين التالي في نزل المنتخب الوطني التونسي والبيبان كلها تحلت والحمد لله مزيك معناها مشينا على معظم السيري ما لازم نهارك كان عندهم بشمو خلينا نجي شات ثم رجعنا خلينا معظم السيري وامشي كل حاجه اخرى لا طلبوا منا باش ناخذ شخص اخر وما خليناش
1: بار كوموند معناها
0: ليش فكرت نعرف شنو اللي وراه وتذكير صغير زاد ساندر تعرف اللي انت تمشينا للمغرب كاس افريقيا ماهوش خاطر تو وين راني في موزايك الوسيله الاعلاميه الوحيده ما دخلتش نزل المنتخب في المغرب كانت موزايك ونعرفوا علاش وكنا نعرفوا علاش وللحديث البقيه الاخبار باش تتواصل في الساعات القادمه باش تبعوا الموضوع هذا اول باول كل اخبار يتحقق ويتعدى في شكل خبر عازم يتعدى في وقت ان شاء الله
1: ان شاء الله بارك الله فيك يعطيك الصحه احمد عدل كل ما نتمناه هنا وكل واحد غلط يتحمل مسؤوليته انه كل واحد عنده من الشجاعه باش يقول راني غلط يخرج يقول راني غلط مش مشكل سبحان الله احنا ما نقول حتى حد راك ما تحبش البلاد لا بالعكس الناس كل تحب البلاد وكل واحد كيفاش يحب البلاد وكل واحد حر في طريقته في محبه البلاد لكن زاده في اطار محبه البلاد وكي تحب توري روحك تحب البلاد تحب الخير للبلاد وقت اللي تكون انت ماكش ناجح فاشل في مهمتك اخرج خلي الناس اللي من بعدك بوتيتر هما اللي ينجحوا ويقفزوا بها البلاد في المجال هذا نحكي سورتو على المجال الرياضي وعلى منتخب كره القدم يعيش في خيبة من نهار اللي بعده معنا كل مرة قاعدين نشوفه في خيبات من الكوباراب كنا نحكي وللكوب دافري كل يوم للكوب دي مودي وين ماشيين كبار صغار شبان نحكيه على مشاكل بالجملة إن شاء الله توفى يزمها مرمة كبيرة وبرشة وقت وبرشة صبر وبرشة ناس قادرة أنه تخرج المنتخب الوطني التونسي والكرة التونسية مهالبيرة ذي اللي طاحت فيه عنده مدة وانتوكا نعود نذكر ونخسرنا 4 بلاش أمام منتخب اليابان والأرقام السلبية والتاريخية بالجملة رانا نذكر وهذا رقم 1000 المقابلة في تاريخ المونديال والناس الكل جات وتفرجت وانفنتينو موجود وناس قاعدة تحكي وتشوفوا في اللي تيتر الموجودين بعد المقابلة حاجة تحشم كامل نحكي على أنحاء العالم نحكي في كل بلاصة لرمسي غير ومقعد نستحضر نحاول لكن برشة تيترويت في برشة وسائل الإعلام عالمية تحكي على المنتخب وتقول كاتاستروف وتقول غيره ساعات واحد ماذا بيه ما يكملش الجملة ويكملش العنوان على الشيء اللي قاعد يشوف شيء يوجع القلب اللي قاعد يكتب على المنتخب الوطني التونسي شال الناس اللي كانت تسبب في المنتخب التونسي ولا تكتب هذه والعناوين ذي تكتب في كافة أنحاء العالم تتحاسب حتى كان هي على غالب ما عنديش إلا شجاعة نقوله كان وما خرجتش على روحها وحدها وصان تقدرها نقوله احنا وحدها إن شاء الله الناس اللي تحاسب إن شاء الله تكون موجودة وتحاسب الناس هذي بشغلوا في الأيامات نشوفوا ممكن مستقبل خير للكرة التونسية احنا أول منتخب إفريقي يخرج من المونديال هذي احنا ثالث منتخب يخرج من المونديال بعد تركيا وآيتي احنا المنتخب اللي في زوز مقابلات ماخذ 9 يقابل 9 أهداف اللي عمرنا ما عملناها في حتى دورة كاملة ديما نذكر بهم الأرقام هذوما خاطر مهمين خاطر هذوما يرتبطوا بالناس الموجودة اليوم في ليكيب ناسيونال لازم وقت اللي يتكلموا على ليكيب ناسيونال ما يلزمهمش ينساو الأرقام هذي باش ما يلقاوش حاجة أخرى نهار آخر يبروا بها وما يلقاوش شماعة أخرى يعلقوا فيها فشلهم كيما كل مرة مدرب يخرج ونجي من بعد وكل مرة نحملوا مسؤولية للمدرب إن شاء الله نفيقوا على رواحنا ما نعرفش كيفاش ما يلزمنا نفيقوا على رواحنا خاطر بعد هذا ما عادش فما صحيح وصلنا الحيط فتنا دخلنا فيه طيحنا ما بعد الحيط شنو فهم لازم نعاود كل شيء من جديد منتخبنا خسر 4 بلاش مع منتخب اليابان معنا حتى نقطة في المجموعة متاعنا خلينا نذكر زادة بالمقابلات اللي تلعبت لازمني نذكر الغالب انه الماتش نتاع تونس والهزيمة سكرت على كل شيء وما خليتنا نخمو في حد شيء اخر وما خليتنا عندنا حتى ذكرى من الجورني تاع اليوم في المونديال 2-1 للمنتخب الالماني امام منتخب الكوديبوار في الجروب او وفي نفس المجموعة التعادل بين الاكواتور وكوراساو كوراساو عامله 0-0 عامله نقطة اولى في تاريخها في المونديال بالنسبة لمجموعتنا المنتخب باش نلعبوا له في الجولة الأخيرة هو منتخب هولندا ربح المنتخب اللي ربحنا 5 في الجولة الأولى منتخب السويد 5-1 وربي قدر الخير من آخر جولة مع المنتخب هذا المنتخب الهولندي بالنسبة لمقابلة اليوم الناس حاب تتفرج ومازال عندها جوب تقدر تحب تتفرج في الكورة الخمسة مقابلة العربية السعودية وإسبانيا من جروب آش في نفس المجموعة الأحداش بتاع ليل الأوروغواي مع الكاب فير في الجروب جي الثمانية مقابلة بلجيكا وإيران وفي نفس المجموعة الساعتين بتاع الصباح نوفيل زولاند مع المنتخب المصري كانت هذه هذه النشرة الأولى بالنسبة لليوم أول نشرة 8 متاع الصباح مزيد نشرات ومزيد مواعيد رياضية ومزيد فما تدخلات وفيديوهات وكل تقاوة على مزيكا فهم كسوة على السيت على الليزوند متاعنا ولا على الباج متاعنا في الفيسبوك سبور باي مزيكا فهم ومزيكا فهم زدك بكيف على الفيسبوك. شكرا لكم للناس الكل إن شاء الله نهاركم زين. نطلب السماح زادة من ميرا خديت لها برشا اليوم من الميسيون جيكم ميرا تسويت وبقيت الكيب في صباح الخير ويكاند.
3: مع روميك باسبور بدا أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو صالحين لمدة شهر كامل.
4: أريدو طور عالمك.
5: صباح الخير ويكاند صباح الخير ويكاند كل سبت واحد من الستة للنصف نهار صباح الخير ويكاند ميرا
6: بيبيسيتي.
7: أنا هنا يا أصدقاء وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق جيت بحذاكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة.
8: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط غلاس منعش وبنين وطعم شوينغوم وزيد ألعب مع باتريك أجمع عويد واختويد غلاس أولا هزم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل.
5: صباح الخير ويكاند.

0: ويكند
1: 8:31 دقيقة. يا صباح الخير يا صباح النور. احنا هذايا وقايتنا اللي بدينا فيه صباح الخير ويكند اليوم 21 جوان 2026، وتوا 8:31 دقيقة عمري ما بديتها، وانا كنت نتصور في نبدا البرنامج الوقايت هذا، نحس روحي كلي واحد من عشنا مرتاح كان في كونجي ورجع يخدم بو الله غالب، معناها الهزيمة في السبور ومسيش حاجة معناها تصير. منحبش انا العبيد متقلقة، نحب واحنا نرفعوا عليكم، نحب واحنا نونسوكم. اليوم راهو 21 جوان، في برشا حاجات. اليوم عيد ميلاد الاباء، اليوم لا فيت دو لا ميوزيك معناها في العالم الكل، واليوم زاد هو فيه معناها كيفاش هو الصبحية خنقولوا متاع نتيجة الباك. نهنيه والناجحين الكل، ونهنيه وعائلاتهم ونقول لهم يا ربي ان شاء الله بالفرحة وتزغريت وبالنجاح وبالتألق والحاجات الباهية الكل اللي تحو كنترول. نقولوا مايا كوراش ترايف جرينتا، انتم فرحونا معناها وانجحونا ان شاء الله في الكنترول، واللي ما توفقش مش مشكلة ان شاء الله العام الجاي معناها ان شاء الله العام الجاي بنجاح. حاجة اخرى زادة 21 جوان فكرني فيها زميلنا سليم سمعي، اليوم اطول نهار في العام الكل 21 جوان، هو اطول نهار، حتى النهار يطول يقعد اكثر من 16 ساعة وبضع دقائق، وهو اليوم يسميوه حتى يوم الشمس. فان شاء الله يا ربي ميسيرش واحد ديما كما يقولوا معناها يتيح وعود يقوم على ساقيه، هذيك هي الفايدة. اقعدوا معانا صباح الخير فيك، احنا باش نبداوها بدقيقة حظ من عند فاتومة.
2: ميميرا مغني بالاملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
3: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
4: صباح الطاقات الحلوة والإيجابية في صبحية نهار اليوم. اليوم تبدأ احتفالات برج السرطان بعيد ميلاده، مش كان تبديل رقم في العمل راهو يا سرطان، هو بداية صفحة جديدة وفرصة باش تبدأ عامك بطاقة جديدة وأمل كبير. أول أخبارنا للحمل، الحمل ديما معروف بالقوة الحماس والقدرة باش يبدأ من جديد مهما كانت الظروف. الثور بيبان جديدة راهي تتحل وتكون مليانة طاقة حماس، وني نحكي وزيدة مش كان لي لكل الأبراج الترابية، ديما زيدا حطوا في بالكم اللي ينجح مرتبط بحاجة اللي هو التوازن. الجوزاء راهو في الحب الفرص موجودة باش تعيشوا مشاعر صادقة، لكن يفضلكم تجنبوا التسرع وإلا فرض السيطرة، راهو الحوار يقرب القلوب أكثر من ردود الفعل السريعة، وإن شاء الله يا ربي تسمعوا منا. السرطان حبك تفرح بروحك اليوم على كل مرة كنت قوي فيها وقت الشدة، وعلى كل حلم زلت متمسك به، وعلى كل زيدا موقف خير عملته حتى كان ما شافوش ماكش قاعد تشوفيه توا، راك عديت ايامات الصعاب وقفت من جديد، وهذا في حد ذاته راهو انجاز. الاسد قربك من الناس اللي يقدروك كيف زاد اللي يحبوك على حقيقتك، ما تضيعش وقتك مع اللي ما يعرفوش قيمتك. العذراء خليوا حدودكم واضحه، صحيح راهو احساسكم قوي وهذا سر قوتكم، راهي المشاعر الصادقه يا عذراء خاصه كان تعبروا على احساسكم من غير خوف وتردد. الميزان يفضل كلمة طيبة وإلا لفتة صغيرة نجم تبدل برشا حاجات. العقرب راهو فما برشا حاجات حلوة جاية في الطريق، فما حب راحة فرص جديدة، انتم راكم باهين وقلوبكم تستاهل الخير. القوس راهي خطوتكم مهمة، كانت صغيرة وإلا كبيرة راهي باش تقربكم لأحلامكم، وكان على الجدي نحبكم تعيشوا اللحظة، خليوا قلوبكم ديما خفيفة على خاطر باش تكون أحلى وأجمل الحاجات اللي تبسي مصادر. كيف زيد عنا برج الدلو، نحبكم مرتاحين ما تخموش برشا في اللي جاي، راهو كل شيء في وقته حلو. نكملوا مع برج الحوت يا ميرا، خطوة جديدة تفرحكم تقربكم زيدا من أهدافكم، لهيك هي نصيحة صحيح طاقتكم كبيرة، أما كيف توجهها بالصحيح راهي تعطي نتيجة أكثر.
2: ميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
3: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. صباح الخير ويكند.

0: Aujourd'hui, choisir l'hybride ne devrait pas limiter vos choix. Avec la nouvelle gamme Chery Super Hybride, choisissez simplement l'hybride qu'il vous faut. Tiggo 4 pour la ville, Tiggo 7 pour la technologie, Tiggo 8 pour l'espace, Tiggo 9 pour le prestige et Arizo 8 pour l'élégance d'une grande berline. Quelle que soit votre vision de l'automobile, Chery a l'hybride qu'il vous faut. Et pour rouler l'esprit tranquille, profitez d'une garantie jusqu'à 7 ans ou 200 000 km. Chery Super Hybride, l'hybride qu'il vous faut.
1: ثمانية سبعة وثلاثين دقيقة رجعنا لكم يا صباح الخير يا صباح النور يلا خلطنا لفقرتنا إيكو ناتور
2: إيكو ناتور إيكو ناتور
1: نقرأ في مشروع زراعة 100,000 شجرة. ما صدقتش وش المشروع هذية باش يصير في تونس، ومن بعد كي عرفت أنه الكشافة التونسية هي اللي قايمة بهالمشروع هذية الحقيقة ما استغربتش. هذيك عليها استضفناه بحذينا ومنورنا ومنور الدنيا القائد ظافر التميمي، مدير الشراكة والمشاريع بالكشافة التونسية. مرحبا بيك.
3: مرحبا بيك أخت ميرا ولكل مستمعي إذاعة مزيك.
1: منورنا سي ظافر. لنزرع المستقبل، يعني 100,000 شجرة. أنا كي نقرأ منه قلت يخي 100 ولا 1,000 مع الشراء 100,000 شجرة. حكينا مشروع كبير هذايا.
3: شوف الكشافة ديما تؤمن بالقيم وعندها قيم تخدم عليهم منذ سنين، منذ انبعاث الكشافة قيم عالمية في المسؤولية في التضامن في احترام البيئة. أي. وإحنا بالأساس نشاطنا وحياتنا هي داخل البيئة. تعرفوا إحنا لمدة سنوات نقوم بأنشطة تربوية داخل النوادي متاعنا في المخيمات، وديما ندعو الشباب والأطفال أنهم باش يحافظوا على البيئة. لكن توا مع التغيرات المناخية، مع الإشكاليات البيئية،
1: صحيح،
3: على مستوى التنوع البيولوجي يلزم عمل أكبر. هاكا علاش توا عنا سنوات وإحنا ندرس في مشروع كبير، ماناش باش نبذوا وحدنا لكن بالشراكة مع وزارة الفلاحة، وزارة البيئة، وزارة التربية، وزارة الشباب، وبدعم من الجيزاد والاتحاد الأوروبي. قلنا هيك نعملوا مشروع متكامل. الجزء الأولين من المشروع هو اللي قلت عليه أنت، اللي هو زراعة 100,000 شجرة، خاصة في ولايتي جندوبة وزغوان اللي حدتهم وزارة الفلاحة.
1: عليه جندوبة وزغوان بالذات؟
3: هي بالنسبة لها تراهم كمناطق ذات أولوية، باعتبار فما العديد من الحرائق اللي تعداد كبير من الغابات في السنوات القليلة الفارطة. وتعرفوا الغابة وقتي تتحرق ما يزميش تتزرع بصفة مباشرة، إذا فما مدة معينة ثم تعود تتزرع، فيلزم خبراء يحدون أماكن زراعة الأشجار.
1: يكون حتى نوعية متاع الأشجار اللي بتتزرع
3: بطبيعة الحال، يجب تكون النوعية تتلائم مع طبيعة التربة اللي موجودة غادي. ثم قلنا مناش باش نزرعوا أكاهو، لكن باش نحاولوا نكونوا الشباب الكشفي وغير الكشفي اللي باش يساهموا في الزيارة في الزراعة من خلال مجموعة من المخيمات التدريبية والتعليمية. دونك باش يجي يتعلم شنية مكونات البيئة وشنو الهدف من زراعة الأشجار، ثم يقوم بزراعة الأشجار بطبيعة بتوفير مختصين من مختلف المصالح متاع وزارة الفلاحة والإدارة العامة للغابات. ما هوش مجرد زراعة، لكن هو عملية تعليمية تدريبية متكاملة. قلنا مانيش باش نقفوا عند زاد الغابات، باش ندخلوا باش نقوموا بأنشطة توعوية في مختلف جهات الجمهورية، أيضا في المدارس، بالشراكة مع الجمعيات البيئية المحلية، باش نوعيوا المواطن يزمو يفهم توا راهو خيار حماية البيئة وحماية التنوع البيولوجي ولا خيار استراتيجي. ما عادش والله كان عملت كان ما عملتش،
1: لا فيها بحياتك، حياتك وحياة صغارك هي معناها كيفاش، معناها الديبان من الطبيعة اللي احنا عايشين فيها،
3: لأنه
1: الطبيعة أقوى منا.
3: لأنه الطبيعة هذه هي تأثر على الصحة متانا، تأثر على المنتوجات اللي ناكلوا فيها، تأثر على برشا حاجات، تأثر حتى على طبيعة الإنسان وسلوك الإنسان. إنسان راه وقت تبدأ الشمس كل يوم سخونة كل يوم سخونة تحسوا اللي منرفز واللي على أعصابه،
1: صحيح،
3: فتغيير كبير، حتى تغيير على السياحة تاعها على العديد من المجالات. هوك علاش يلزمنا نخدموا توا على تغيير السلوك.
1: صحيح،
3: ماهوش مجرد انا نوعيك ونحكي معاك ونفسلك، لكن يلزمنا نغيروا السلوكيات. وبالطبيعه تعرف السلوكيات لازم نبداو من الاطفال والشباب ونوصلوا للكهول باش نوصلوا ونحاولوا نغيروا. وما تنجم تغير في السلوكيات الا بانشطه مستدامه وانشطه طويله الامد، لانه صعيب برشا باش تغير السلوك في وقت قصير.
1: صحيح. به ريت هذه مثلا مشاريع نراوها ونسمعوا بيها، ويقول لك مثلا زراعه الاشجار، والا معناها برشا مشاريع تصير هكايا معناها على نطاق الطبيعه كل. ولكن من بعد من السؤال وفين تمشي هل المشاريع هذه، يعني كما قلت انت توا نزرعوهم الشجر هذه، وشكون يقول اللي الشجر هذه باش يطلع، والا مش ناس باش تجي تقلعوا، ولا يعني شنو مصيره؟
3: هوك علاش قلنا المرة هذه مشروع متكامل، خاطر احنا الحق كشافة سبقنا وانه اجرانا العديد من الاشجار، لكن للأسف لم يقع الاهتمام بها وماتت. هوك علاش قلنا باش نعملوا تركيز المخيمات، وعلاش قلنا باش ندربوا القادة باش يولي فما زيارات دورية للأماكن المناطق المزروعة. وايضا هوك علاش قلنا منيش باش نخدموا على الغابات، باش نخدموا ايضا في وسط المدن، الحدائق البيئيه في المدارس، في المعتمديات اللي تكون في وسط المدن، وزيدا نربيو الشباب نتاعنا والاطفال نتاعنا يولي عندهم سلوك. احنا ديما في الكشافه نخدموا على ثلاثه مراحل. المرحله الاولى اللي هي المعارف، الانسان يعرف علاش لازم يحافظ على الطبيعه، علاش لازم يزرع، شنو هي فوائد الاشجار. ثم بعد ما يتمكن من المعرفه نعلموه كيفاش يغرس، كيفاش يتلهى، اللي هي نسميها مرحلة ثانية مرحلة المهارة، فيمتلك المهارة واللي بالحق يعرف الشجرة هذه شنو هو الوقت متاعها وكيفاش يزرعها وكيفاش يعتني بها ويتلهى بها. ثم بعد نوصلوا بمرحلة ثالثة هي مرحلة السلوكيات، يولي الطفل هذاك والشاب يتعود رويدا رويدا أنه يتلهى بالشجرة ويعتني بها، وقت اللي الشجرة تكبر ولا توفى يعرف كيفاش يقصها باش يستغل الخشب متاعها، ويعرف زيادة كيفاش يعوض. فهذا هو العمل الدؤوب اللي بالحقيقة راه خليني نقول أفواجنا وهيكلنا الكل قاعدة تخدم عليه. ومؤخرا احنا احتفلنا باليوم العالمي للبيئة، تقريبا فما 250 فوج شاركوا في مختلف أنحاء الجمهورية وقاموا بعديد الأنشطة الحلوة والهاتفة في مجال البيئة وحماية المحيط.
1: وما شاء الله عليهم معنا شباب الكشافة، حتى مقبلة نحكينا وياك في الأوف قلت لك معناها تشوفهم الصغار يجي وما شاء الله تقول كما كتفرج في اليابانيين معناها بالحق فما هكي سلوك تلاحظوا عندهم اللي هو معناها حاجة تعمل 66 كيف كل الصغير كي ما ديجا يجي كيفاش يقوم كيفاش يخلي كيفاش يخلي دبشه كيفاش تحسه مرتوب كيفاش معناها كنظافة كل الطريقة اللي يكلم في يكلمك بيها. الحقيقة معناها ما شاء الله عليكم خدمة كبيرة قاعدين تقدموا فيها، تقدموا فيها خاصة لتونس وللشباب اللي هو مستقبل البلاد هذية. نشكرك برشا برشا برشا برشا القائد ظافر تميمي مدير الشراكة والمشاريع بالكشافة التونسية، نورتنا. فما حاجة نحب نقولها لك، ألف مبروك بنتك نجحت في الباك سلمى هكا ولا ليه، نسلم عليها برشا ونهنيوك وإن شاء الله بالتوفيق.
3: أنا حبيت نحيي سلمى وكل صديقاتها اللي نجحوا البعض زادة في الكنترول وإن شاء الله
1: الحمد لله.
3: أخت ميرا جيست حبيت إن نختم في نهاية المشروع. احنا عنا مسلك بيئي باش نعملوه اللي هو باش يضمن الاستدامة ويضمن أنه الشباب والأطفال باش يجيوا يتعلموا كيفاش يحافظوا على المدن على يعني الغابات متاعنا من خلال ورشات بيئية متنوعة. أيضا باش نشاركوا معنا الخواص باش ينجموا يبيعوا منتجات بيولوجية حلوة وهاتفة. إن شاء الله هذا بعد عام ونص باش يكون حاضر
1: إن شاء الله
3: في مركز برشدرية وتشرفونا. وآخر حاجة أنه إن شاء الله نهار 14 جويلية باش يتم تنظيم تظاهره في مركز برشدية للإعلان رسميا على انطلاق المشروع. ومرحبا بكم تكونوا معنا وتزورونا وتنورونا.
1: يا سيدي نشكرك برشا، يعطيك ألف صحة. يلا 48 دقيقة نرجع لكم.
2: إيكو ناتور، إيكو ناتور. صباح الخير ويكاند، صباح الخير ويكاند، كل سبت واحد من 6 للنصف نهار.

0: أنا هنا يا أصدقاء، وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق، جيت بعدكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة.
1: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط، غلاس منعش وبنين وبطعم شوينغوم. وزيد ألعب مع باتريك أجمع عويد وخطاويد غلاس أولا، هزهم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل.
2: صباح الخير ويكند.

0: 58 دقيقة رجعنا لكم. يا صباح الخير يا صباح النور. يلا ناخذ فكرة على أحوال الطقس.
1: كتالوج عزيزة الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش. ملي اكتشفوه على موقعنا عزيزة بوانتيان ولا على الباج فيسبوك مجازة عزيزة.
0: ميتيو معنا سيسلين بن ميلاد مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. يصبح النور يصبح الخير.
2: صباح خير ميرا وصباح خير كيف مستمعين ذات مزيك.
0: مرحبا بيك. نحب ناخذ فكرة عادة على طقسنا اليوم. نهار عظيم اليوم يوم الشمس.
2: صحيح اليوم انقلاب الصيفي لمثل أطول عدد ساعات النهار والسنة. وين اليوم تبلغ مدة النهار حوالي 14 ساعة و 33 دقيقة من شروق الشمس إلى غروبها.
0: من 14 ساعة
2: اي 14 ساعة و 33 دقيقة اليوم. واليوم شكون طقس عامة صافي لقليل السحب. والريح تكون من قطاع الجنوب بالشمال والوسط، من قطاع الشرقي بالجنوب، تكون قوية نسبيا بمنطقة سيرات وبالجنوب وين تثير محليا الرمال والأتربة وضعيفة في معتدلة بقية المناطق. بينما البحر اليوم يكون مضطرب خاصة بمنطقة سيرات وقليل الاضطراب بقية السواحل. بينما الحرارة اليوم تقع في نفس المستويات وتتراوح بين 31 و34 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 35 و40 درجة بقية الجهات مع ظهور شهيري محليا. اليوم صار في تونس العاصمة سجلوا 35 درجة كحرارة قصوى وهي أكثر المعدات العادية بحوالي 3 درجات. بالنسبة للغدوة كيف الحالة الجوية نتاع اليوم؟ الحرارة تقع في استقرار وتقصى في لقليل السحب. بينما نهار الثلاث إن شاء الله نتيجة ارتفاع في درجات الحرارة هذية والحمل الحراري يساهم في ظهور خلايا رعدية العشية تظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط. تكون مصحوبة بأمطار. إن شاء الله تكون أمطار الخير وبلاش أضرار
0: إن شاء الله.
2: بينما الحرارة تقعد في نفس المستويات وإن شاء الله ربي يعطينا قد ما نخدمه.
0: أمين. نشكرك برشا سي سليم بن ميلاد، كنت معنا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. ميتيو
1: عزيزة الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش. ملي اكتشفوه على موقعنا عزيزة بوانتيان ولا على الباج فيسبوك مجازة عزيزة.
3: صباح الخير ويكند.

0: 58 دقيقة رجعنا لكم. يا صباح الخير يا صباح الأنوار، نسلموا على كل مستمعينا، مرحبا بكم تسمعوا في صباح الخير ويكاند. يلا نبدلوا ساعة بساعة، اش عنا احنا في ساعتنا الجاية؟ عنا فيها أنيمال وورد، يجي بحذنا الدكتور البيطري وجيه قدور، وعنا فيها أصواتكم اللي نسمعها في صندوق عجب. إن نقترح عليكم اقتراحة، كيقولكم كلمونا وهنيوا الناجحين بالبكالوريا، كلمونا على 71 113 13. يا تيشو ياخر نعدي وكل التهاني بالبكالوريا ميساج حاجة، واللي ما نشحوش كيف كيف قلنا معناها راهو ما يتيحش المرال، نعاودوا من الأول جديد، هذيك هي الحياة. مرة واحد يمشي طول مستوي، مرة ساعات يدعثر يجي في حفرة يجي في يجي ما يعاود يقوم، كي نجم يقوم يعاود يقوم، هذا هو معناها ديما فما الأمل. احنا باش نبداوها بفنان نموت عليه هنا، محمد عبد المطلب. الناس المعجبين المغرمين، قلت المعجبين خاطر دخل بحضرنا زميلنا سيف الدين مهري كنا معجبين به. هاي سيدي هاجيكم سيف الدين مهري قدم لكم الاخبار واحنا نرجعوا لكم.
1: مبروك لكل ولادنا الادمين في البعض واللي مازالوا ان شاء الله في دورة الابطال ناجحين. اتصالات تونس تهنيكم وتشارككم فرحة باك 2026. ملا تاجي باشتتي على انستغرام في ستوري الفرحة مع العائلة، وشارك باش تدخل في القرعة وتربح سامسونج S26. مع اتصالات تونس لكلنا على موجة الفرحة.
2: فيفو يرجع ويضرب بقوة باللا سيري Y31، باتري جيانت 7200 ملي أمبير، فلاش شارج 44 وات، إكران 6.75 بوص و 120 هرتز، كاميرا 50 ميجا بيكسل، بروسيسور سناب دراجون 6S جينيراسيون 2 بيرفورمان، 3 فيرسيون من 6 جيجا رام و من 128 جيجا ستوكاج، و الريزيسانس IP68 و IP69. فيفو Y31D ابتداءً من 839 دينار بري بوبليك كونسيي. فيفو
3: فرغولنا البتاحي لقوى كرنفال في المكسيك، فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريق، كور خلي العقلية تتطور، شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور، توانسة بانرجي واحدة أولا إنرجي، المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
4: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
5: اللي طلع اسمه يتسمى مهف، غنينا معاه بالجرينتا وغنينا معاه واحنا حرار، غنينا معاه في فرحاتنا وغنينا معاه كبار وصغار، تيباز نحكي على سيل مهف. A l'occasion de la fête de la musique Tunisity يستدعاكم لسيل مهف نهار 21 جوان من 7 متاع العشية، باش تحضروا له في أقوى كونسير وأقوى سهرية، وكي يقولوا يستدعاكم معناها لاكسي غراتوي. نستنيوكم مالا في تونيسيتي باش تعيشوا أقوى حفلة مع سيل مهف.
6: تونيسيتي جي سوي جي ريست.
7: الكورة سيف سني تعمل الكيف، في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات.
8: اليوم مع أورانج اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بيبيين، هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميلا تفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفيقين للتسعين. عندك أورانج.
9: راديو ميك اف ام تونس الاخبار.
10: مستمعي اذاعه موزايك اف ام تحيه طيبه. شعبة الرياضيات تتصدر ترتيب الشعب من حيث نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 2026 بنسبة بلغت 79.41% بعد نجاح 6241 تلميذا من مجموع 7859 مترشحا اجتازوا الاختبارات في هذه الشعبة، فيما تأجل 1118 مترشحا. واحتلت شعبة الرياضة المرتبة الثانية بنسبة نجاح بلغت 70.32%، في حين احتلت شعبة علوم الإعلامية المرتبة الثالثة بنسبة نجاح قدرت ب 44.02%، تليها شعبة العلوم التجريبية في المرتبة الرابعة بنسبة نجاح بلغت 42.27%. وجاءت شعبة العلوم التقنية في المرتبة الخامسة بنسبة نجاح بلغت 37.62%، أما شعبة الاقتصاد والتصرف فقد حلت في المرتبة السادسة بنسبة نجاح قدرت ب 26.22%، فيما سجلت شعبة الآداب أضعف نسبة نجاح إذ بلغت 24.24%. التلميذة ياسمين اليعقوبي من المعهد النموذجي بالكاف شعبة الرياضيات تحقق أعلى معدل على المستوى الوطني في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 2026، وذلك ضمن قائمة المتفوقين التي نشرتها وزارة التربية أمس. والعقوبة المتحصلة على معدل 20.01 من 20 في شعبة الرياضيات تعتبر في تصريحها لموزايك أن هذا التميز كان ثمرة مجهود جماعي، مشيرة إلى أنها تميل إلى دراسة الهندسة لكنها تفضل التروي قبل اتخاذ قرارها النهائي بشأن المسار الذي ستختاره خلال دورة التوجيه الجامعية.
11: كنت انتظر على نتيجة باهية باش توج الخدمة متاعي والتعب متاعي، وكانت الحمد لله خير ما توقعتها وأكبر ما توقعتها الحمد لله. avant tout c'est strictement personnel، يعني أنا خدمت ليها وكل، أما زيد ما نكرش فضل عائلتي وقفوا معايا برشا وبروفيتي بيان سور، ما قصروش معايا، ما عنديش حاجة معينة كل ما هو ملك فريه نتصور روحي باش كامل في الهندسة.

0: وجاء في منشور لجيش الاحتلال على منصة إكس أن القدرة والفرع عملا ضمن شبكة تديرها حماس لتحويل الأموال إلى قطاع غزة. ختاما، صحيفة الأوبسيرفر البريطانية تتوقع أن يستقيل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر من منصبه غدا الاثنين، ويحدد إطارا زمنيا لرحيله، على الرغم من أن مصدرا حكوميا قال أن ستارمر لا يزال يركز على المضي قدما في مهام الحكم. وتزايدت التهديدات التي تحيط بمنصب ستارمر، والتي كانت تتصاعد منذ أشهر بشكل حاد يوم الجمعة عندما فاز منافسه أندي برينهام بمقعد في البرلمان يتيح له خوض منافس رسمية على زعامة الحزب. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع ميرا وكامل فريق برنامج صباح الخير ويكاند. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس. صباح الخير ويكاند، صباح الخير ويكاند، كل سبت واحد من 6 للنصف نهار. صباح الخير ويكاند ميرا.

0: مبروك لكل ولادنا لادمين في البعض واللي مازالوا ان شاء الله في دورة الابطال ناجحين. اتصالات تونس تهنيكم وتشارككم فرحة باك 2026. ملا تاجي باش تي تي على انستغرام في ستوري الفرحة مع العائلة وشارك باش تدخل في القرعة وتربح سامسونج اس 26. مع اتصالات تونس الكلنا على موجة الفرحة.
1: الكورة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك اف ام. المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة. مراسلين على عين المكان. الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحن مفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير. ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
2: مع أغانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
1: مع تونس فايقين للتسعين
2: عندك أغانج.
3: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكاند
4: التسعة 29 دقيقة. يصبح الخير يصبح النور. يلا خلطنا الفقرتنا Animal World.
3: Animal World مع الدكتور البيطري وشيقة الدور.
4: يصبح النور يصبح الخير.
5: صباح الأنوار.
4: لبس عليكم.
5: الحمد لله.
4: الحمد لله. وجيش نحكي ما قبيلة قلت رفما أغلاط يرتكبوهم الناس فيما يفتنوا ساعات وقت اللي يستبنوا قطوس وإلا كلب.
5: بالضبط.
4: فقلنا خلنا عرفوهم هذي خطر الواحد يعرف خير من اللي ما يعرفش. وكي ما يولي يعرف يولي مسؤول.
5: مسؤول يعني. ويتجنب الحاجات.
4: يتجنب الحاجات.
5: ونجم ينصح زيدي نجم ينصح العبيد وصحابه واللي واللي يربيوا في الحيوانات اللي يعرفهم باش ما يغلطوش الأغلاط هذوما.
4: باهي.
5: الحاجة الأولى اللي نحن في تونس مالوغوزمون معناها عندنا ديما القناعة أنه منهزوا الحيوان متاعنا كان ما يبدأ مريض.
4: للبيطري.
5: أي للبيطري منهزوه للبيطري ألا ما يكون مريض. دونك الحاجة اللي تونسي أكثر حاجة مازال تو بشوية بشوية قاعدة تدخل في معناها في العدد متاعه هو كان قبل ينجليج برشا لبريفونسيون. معناها شفت الوقاية ما يتلهيش بها برشا. كي نحكيو على الوقاية نقولوا لي فاكسان. تونسي ساعات ومعناها فما برشا عبيد مازال مش في بالهم اللي الفاكسان يتعمل في 3 شهور ولا 4 شهور وراهم وكهو ان فوا عملته مره في الحياه الوغ كو لي ديما نعاودوا نقولوا لهم راهو نجموا نبداو الكلاب يبداو من شهر ونص شهر شهر ونص والقطط يبداو من شهرين حتى شهرين وجمعه يبداو الفاكسيناسيون نتاعهم وراهو كل حاجه وراهو الفاكسان لازمو تلقيح كل عام الحاجة الثانية اللي برشا عبيد ما مش كيف تقول له وقتاش آخر مرة عطيت لكلبك ولا قطوسك دوا الدود يقول لك أول ما خذيته واللي هو تلقاها 3-4 سنين التالي دونك كيف حتى الفيرميفوج البيطري نتاعك اللي هو دوا الدود الفيرميفوج البيطري ينصحك أنت وشنو أنت والحالة اللي عندك في الدار يقول لك قداش تعطيه من مرة هو دوا الدود يتخو على ديما كيف توا في معناها الحقيقة ما عادش نحكيو كان على فصل الصيف أما كيف دوا البرغوث والقريد برشا عبيد يقول لك والله عطيته عام ناول عطيته 5-6 شهور التالي عطيته وهو تلقاه مسكين الكليب هذاك ولا القطوس يغلي بالبرغوث ويغلي بالقريد.
4: ايوه
5: دونك هذوما حاجات هذوما الاغلاط جينيرالمون
4: نعرفوهم
5: والحاجه زاد اللي نعرفوهم فما برشا عباد كي تقول له ايش نعملوا بيلون للقطوس نتاعك سورتو كي يبدا يكبر شويه يقول لك ليه ومس لاباس راهو لاباس اما راهو برشا امراض وبرشا حاجات نكتشفوهم في البيلون هذاك.
4: هو خنحامي شويه انا على المستمع ولا توسي على خطر غالي خطر غالي معناها هو بالحق الحيوان مسؤولية أما خطر ذو ما حكيت لي بيلون وحكيتك يمشي إيجا معناها غالي
5: هو غالي
4: يعني إحنا معناش كيف يقولوا مستشفى مثلا ولا حاجة هكية اللي فيها معناها أسعار هو معقولة
5: هو فما المدرسة الوطنية للطب البيطري تجم تمشي الغادية أما جوز كي نحكيه على البيلون لو البيلون نفسه كيما نفس السوق نفس البيلون بتاع العبيد معناها أنت كي باش تقول له رانا اليوم باش نعملوا تحليل على الكليبي وعلى الكبدة نتاع الكلب نتاعك يطلع فرد سوم هو والبيلون تاع العبيد والحاجة الأخرى راهو قد ما تكتشف المرض على بكري
4: قد ما تمنعه
5: وقد ما أنت زاد راهو نجم سامحني في الكلمة قد أنت ما تصرفش برشا
4: أي صحيح خاطر من بعد كي تبدأ تحب الكلب نتاعك ولا تحب قطوسك بالحق معناها تعطيه اللي وراك اللي قدامك
5: الحاجة الثانية اللي يغلطوا فيها لاليمونتاسيون برشا عبيد مثلا يعطيوها ليمونتاسيون ماهيش أدابتي تلقاها شاتون صغير ولا شيو صغرون ياكل مع خويته الكبار ولا ياكل مع القطاط الكبار دونك تلقاه ياكل في الماكلة نتاع الكبار ساعات هما ديما الغلطة اللي ديما نوصي ونقول لهم بربي العظم نتاع اللحم وكل شيء مش كمل ترميه للكلب راهو هذاك ينجم اللطف يعمل له مشاكل في المعدة نتاعه ينجم يوصل حتى ينقب المسار نتاع الكلب نتاعك كيف لي فريانديز هو تجا تلقاه على الباكو اون دو باغ جو كعبة 2 في النهار هو تلقاه ماشي يحط له يعطي فريانديز راجع يعطيك عبثني سيني متاع دليل نعرف
4: صحيح.
5: ما راهو هذيك نجم يضر وكيف كيف مع بيد ما تردش بالها مثلا سمحني عمل حاجة بالبصل بقات يمدها للكلب ألوخكو نحن نعرفوا اللي البصل توكسيك
4: بربي شنو من الماكلة اللي الحاجات يعطيك ألف صحة
5: السوم البصل الشوكولاتة فما بارش حاجات اللي من توكسيك أنا ديما نقول لهم حاجة سهلة برشا سواء تتصل بالبيتري سواء والحمد لله كنا عنا أكسل للإنترنت على جوجل تقول إيش كل اللي ما هذيك توكسيك بور لو شان ولا لا معناها ما غير ما نبداو ما نتفلسفوش برشا ردوا بينا سورتو خاطر راهو السيده اللي فريونديز نولي عندنا مشاكل نتاع سمنه ديابيت برشا حاجات اخرين برشا امراض اخرين ينجموا
4: ويجيب شنو نقول لك القطوس الصغير الستيريليزاسيون تتعمل معناها من شهر
5: الشهر ابارتين من قولوا مش نيش نقول خمسة شهور نص أبرتين من ستة شهور
4: ستة شهور تعملوا استغيليزاسيون
5: نجمو
4: تعقموا القطوس القطوس قد يأكل من مرة في النهار خد ساعة القعبيد يحط ماكلة ويمشي على روحه ويأخذك القطوس يدور
5: بيه.
4: مش كيما الكلب معناه خنففوه مدوما حد الناس
5: هو أنا بالنسبة لي أنا كان تو دي بونش نو يأكل مثلا كان مش تقول أنا القطوس متاعي يأكل 60-70 جرام في النهار الغاسيون هذيك نجم نقسم هيلو على كيما نجم نقسم هيلو على سبع مرات على خمسة مرات أنا نجم نقسم له
4: خاطر القطوس يأكل كل مرة
5: إكزاكتومون خاطر هو سامتي غرينيوتور دونك يمشي ياكل شويه يمشي يعمل دوره يرقد يعمل دوره يحاول يرجع يعمل الغرينيوت شويه ويحاول يمشي يجي باغ كونتر كان باش تعطيه فما زاد غلطه ساعات يعملوها يحط له مره بركه في النهار قطوس ما نحطلوش مالوغوزمون مره بركه في النهار خاطر هذيك سافا كري اون فرستراسيون نجم يولي ياكل بزربه واللي ياكل يكمل ماكلته الكل ويقعد جيعان ويولي ديما يولي ياكل اكثر من اللازم
4: باش يمنع
5: اكزاكتومون باش يمنع وهنا زاد فما غلطة صغيرة يعملوها اللي مالوغوزمون كي يبداو عندي برشا قطات ما نحطلهمش لكل فرد بول فهمت
4: ما يحبوش
5: يتعاركوا وباش تلقى شكون ياكل اكثر من شكون باش تولي ياكل كونكورونس هذيك في الماكله باش تولي الكونكورونس هذيك باش يولي ياكل اكثر من اللازم وباش وغير ما باش تلقى واحد اسمن منهم الكل ولا زوز اسمن منهم الكل
4: القوي ماكل الدنيا وما فيها
5: بالضبط دونك للود لجانكل باش تلقى اللي قوي هو اللي ياكل ويتعاركوا على الماكله دونك ديجا يبدا عندك ثلاثه اربع قطات ماذا بيك تفرقهم كل واحد وصحفته كل واحد وبلاصته كان لازم حتى تسكر عليهم حتى وين ياكلوا
4: يعني
5: تعمل اوقات وكل مره ماني اوقات كل مره تشد واحد
4: كل واحد يعرف وقته
5: ياكل على روحه
4: ويعرفوا يفهموا كل شيء
5: يفهموا
4: كل شيء فما حاجه اخرى
5: فما حاجات اخرين مثلا فما حاجات التونسي مش التونسي ماني العباد ما ينتبهوش للاعراض دول نتاع الامراض كيما يقول لك اسمع عنده نهارين ماكلاش هذا سيان سيني كلبي ولا قطوسي ماشي ويضعف سيان سيني وهو ساعات يقول لك ضعف وكهو فما ساعات شونجمون كومبورتمون عند الكلب كان ديما يلعب ويجري وكل شيء ولا قطوس كيف كيف ديما ينقز وكل شيء ولا دانكو ولا تخي كالم ولا قاعد شد التركينه عندك القطوس كي يولي يشرب برشا مثلا
4: يشرب برشا
5: ساعات العبيد ما يلفون با معناها اتونسيون للمشكله اللي هو يشرب برشا وذيك نجم يكون سيني يدل على انه القطوس نتاعك مثلا لطف عنده مشكله في الكلاوي ولا ديبيو نتاع الكلاوي فهمت هذوما هم حاجات هكا
4: اي مهم نعرفوهم
5: الحاجه زايده اللي نجم ربي ديما نوصي عليها ما نعملوش لوتو ميديكاسيون معناها عندك حيوان مش خاطر عندك اون بواتا فارماسي في الدار
4: اي تشربوا اي حربوش
5: صحيت مش هاو غني شربته هذه ولا سختو معناها نعانيو في الحاجه تذمه في القطر نتاع العينين نتاع الاقتصاد الصغار
4: لا بربي ما عادش تخطروا في العينين بربي
5: ولوتو ميديكاسيون ساعات معناها كنا نعرفوا لي الباراسيتامول توكسيك للاقتصاد دونك اي ساعات يقول لك لقيت عنده سخانه عطيته هكا دونك هذوما هما الحاجات اللي ما لازمناش نعطيو نشوفوهم ونردوا بالنا شويه زاد على الكومبورتمون تاع الحيوانات نتاعنا راهو الكلب نتاعك راهو مش خطره صغير معناها ما لازموش يخرج لازموش بلاد
4: دونك تخرجوا وتفرهدوا
5: لازمك تعطيه كيما انت خرجت وتفرهدت في النهار هذاك لازمك تروح عندك هذاك عنده عليك حق لازمك تخرجوا وتعمل بيه المارش نتاعو 20-30 مينوت تمشي تعمل بيه المارش نتاعو وخليه اي سو ديفول شويه بالنسبه للقطوس كيف كيف راه مش هاكا ليه هو يحب الدار لي يلفو لو ستيمولي معناها ستيمولي معناها النشاط نتاعو لازمك تحط له دي جوي نعرفوا نحن الكل القطوس يحب ديما يطلع اون اوتور دونك
4: حاول ديما يراقب في كل شيء يضحكوا
5: دونك تحاول انت بيدك تكري تعمل له دي جوي اللي هو وتعمل له لو ميليو اديكوا بالنسبه ليه هو
4: ايوه
5: نرجع نقولوا ديما الحمايه خير من العلاج
4: ايوه الوقايه
5: الوقايه خير من العلاج وردوا بالنا عليهم واول سيني اول حاجه ما تبارك الله تاو الناس الكل تقرا ويقول لك ديما كونسلتي فوتر فيتيرينير دونك هز التليفون كلم ما فيها باس نجيبوا والا سما فما حتى شيء ارجعوا
4: يعطيك الف صحه نشكرك برشا يا وجيه نورتنا وان شاء الله تقابلوا جمعة جاية يا عايشك يلا نرجعوا لكم
3: Animal World مع الدكتور البيطري وشيقة الدور. صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل سبت واحد من 6 للنصف نهار. صباح الخير ويكند.

0: وانتو بلاش انا واجي وانتو بطاطا بدنا نروح وعلى بعض نروح
1: موزيكا فام.

0: 시티.
1: أنا هنا يا أصدقاء، وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق، جيت بعداكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة.
2: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط، غلاس منعش وبنين وطعم شوينغوم. وزيد ألعب مع باتريك، أجمع عوائد واختاوة غلاس أولا، هزهم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل.

0: تا تا تا.
1: مع أريدو الربح والمكالمات الرحلة، خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وأنترنت، وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريدو طور عالمك.
3: صندوق عجب صوتكم مع العشرة غدرجين في صباح الخير ويكاند.

0: 59 دقيقة. نرحبوا بكل مستمعينا تسمع في صباح الخير ويكند. يلا توا 59 دقيقة باش نسمعوا تهانيكم في صندوق عجب. هذاك عليه نقولكم كلمونا على 71 113 013. سجلوا تهانيكم للناجحين في البكالوريا واحنا نعديوها لكم. يلا نسمع أصواتكم في صندوق عجب.
1: صندوق عجب.
2: أهلا موزايك، أنا عايشة من سيدي مذكور. نحب نهني أسامة الترودي بمناسبة نجاحه في الباك، ونقول له ربي إن شاء الله يوفقك وإن شاء الله فيما أهم، ونهدي له كل أغاني الحسة. مرسي موزايك.
3: نحب نهني بنتي نادين قرعة بالباك avec mention حم.
4: نحب نقول مبروك لمات الباك، مبروك. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، كنت تمنيت حياة محليها فرحة الباك، محليها محليها. مبروك مبروك مبروك، الله وحد على تونس. بسم الله ما شاء الله.
1: صندوق عجب. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند، كل سبت واحد من 6 للنصف نهار.

0: شاء الله مبروك مبروك نجاحك في الباك.
1: نحب نهني وحنين سنوسي خذيت البكالوريا بامتياز ما شاء الله عليها. كل التهاني لبوها سامي والأمها جيهان وخاصة عمتها كريمة اللي تحبها وتموت عليها، وقولوا لها يا حنين صحيتك يا حنين إن شاء الله بالنجاح وبالتوفيق. يلا توا 9:58 دقيقة، احنا خلطنا ساعتنا هي الخامسة في الحقيقة، ولكن بالنسبة لينا كانت ساعتنا الرابعة. عنا فيها دقيقة مونديال، بعد عنا فيها إعادة لدقيقة حظ على نيتري بلوس مع المختصر في التغذية أميرة العسكري، وعنا أصواتكم اللي نسمعها في صندوق عجب بنحبوها اليوم تكون بالتهاني للبكالوريا، وإن شاء الله زادة نشجعوا فيها الصغيرات اللي باش يعديوا الكنترول، ونشجعوا فيها زادة الصغيرات اللي ما نجحتش إن شاء الله عام الجاي ميسالش، معناها الوقت يتعدى. أنا دوبنا وكبرنا ونسينا، معناها عادي كل شيء يتعدى ما يدوم حال. نبدأ بالغنية، الغنية الحقيقة حلوة ياسر، هي هاي قالتها وحدها بيتفكر وردة جزيرية يتفكر بلي حمدي من أحلى ما غنيت هي. يلا نبدأ بها ساعتنا جاي، خليكم مع زميلنا سيف الدين المهري في الأخبار وإحنا نرجعو لكم.
2: مبروك لكل أولادنا لدنين في البال واللي مازالوا إن شاء الله في دورة الأبطال ناجحين. اتصالات تونس تهنيكم وتشارككم فرحة باك 2026. ملا تاقي باشتتي على انستغرام في ستوري الفرحة مع العائلة، وشارك باش تدخل في القرعة وتربح سامسونج S26. مع اتصالات تونس الكلنا على موجة الفرحة.
3: كل دار وحكايتها، وحكاية اليوم اسمها كونكورد. فريجيدير قوي مزيان وإيكونوميك مصنوع بأيادي وكفاءات 100% تونسية حسب المقاييس العالمية، مع أقوى غارونتي في السوق 10 سنين على الكمبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير. ملا أختار وانتي مطمئن على خاطر كونكورد فعل مش كلام.
4: إدلال ولا فريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلين في المعرض الدولي بصفاقس من 9 ل 23 جوان. تونيزي بورسلين تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام وترحب بالناس الكل، مقاهي مطاعم وفنادق. ملا ما تنسوش تزورونا، جديدنا يستنى فيكم.
5: ليلة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج، السبت 27 جوان إلى 10 متاع الليل. ليلة انت فيها تغني، انت الصوت، انت نجم قرطاج. ليلة اخترنا فيها جمهور قرطاج يغني مع الأوركستر في عرض فني ضخم بقيادة الموسيقار كمال العباسي. لو بوبليك دو كارتاج شانت. العرض اللي يحبوه التوانسة وعشاق الفن، كله لحظات حلوة ترجعنا للأصل وتخلينا نعيش الفن كيما نحبوه. السبت 27 جوان بالمسرح الأثري بقرطاج مع العشرة متاع الليل. تباع تذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، شبابيك المسرح البلدي بالعاصمة، وعلى موقع تذكرتي بونتين. واستمتع معنا بعرض قرطاج يغني. من تنظيم الجمعية الثقافية لرئاسة الجمهورية بمساهمة سناب الكارتاج، جيلي، ديليس، موريس جاراج، ام جي، بينا، بيهاش بونك، موراديو تيل، مبلتكس، بن جمعة موتورز، مغازة ام جي، ماكسويل، شغب برود، وموزيكا فام.
6: كور خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور، توانسة بانرجي واحدة أولا انرجي، المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
7: أولا انرجي معكم باتجاه المستقبل.
8: ماتزارو ميلانو تعيشكم أجواء المونديال.

0: L'habilleur officiel de l'équipe nationale de Tunisie.
1: كرهبتك تعز عليك رنو ترامم فيك رنو دلالكم باللي اوفر سبيسيال دي جورني دو سيرفيس ابري فانت و تهديلكم 20% دو رميز على لي فيلتر الكول و زيد 15% على لي زوتر بيس دو روشانج مع 10% على المان دوفر و تشيك اب على 40 بوان دو كونترول رونديفو من 15 ل 26 جوان شي ارتيس اي سون ريزو دو 26 اجري.

0: أريد طور عالمك.
1: في كل دار ثم لحظات ما يتعوضوش، ضحكة من القلب مع لصحة، ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت، وما عادش تفرق بين التصغريت ودموع فرحة الميمة، ولا زادة سهرت العرس اللي تجمع بين القلوب. لحظات صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل، والفرحة هذه ما تحلينا كان بجو ديليس دو فخوي. مع ديليس دو فخوي فرحانين ديما.
2: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
3: مستمعي إذاعة موزايكا فام تحية طيبة. المندوبية الجهوية للتربية بولاية مدنين تسجل نجاح 4 بنات من مواليد 2007 في الدورة الرئيسية للبكالوريا 2026، وقد تحصلت التلميذة رباب عتيقي على معدل 17.77 وهي مرسمة بالمعهد النموذجي بمدنين شعبة رياضيات، بينما تحصلت شقيقتها مرام عتيقي على معدل 16.05. وأحرزت مريم عتيقي بمعدل 14/20، فيما تحصلت شقيقتهن رحاب عتيقي على معدل 13.50، وثلاثتهن مرسمات بمعهد مدنين بشعبة العلوم التجريبية. التلميذة ملكة الوحيشي من المعهد النموذجي بنابل والمتوجة بأعلى معدل وطني في شعبة العلوم التجريبية في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 2026، وذلك أثر حصولها على معدل 19.76. تقول إن هذا التميز هو ثمرة العمل الدؤوب منذ سنوات والمثابرة منذ مرحلة التعليم الابتدائي، بالإضافة إلى الدعم الكبير من قبل العائلة. وفيما يتعلق بمستقبلها الدراسي، ملكة الوحيشي تفيد أن الخيارات لا تزال مفتوحة أمامها، لا سيما وأن هناك إمكانية للتوجه إلى دراسة شعبة الطب في ألمانيا. في خبر آخر، ديوان الحبوب يعلن أن

0: سعى لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما تمهيدا لمفاوضات لإنهاء الحرب. إلا أن الحرس الثوري الإيراني أعلن أمس إغلاق مضيق هرمز ردا على هجمات إسرائيلية على لبنان. ومع ذلك أكد الجيش الأمريكي استمرار حركة السفن التجارية. ختاما، الإعلام الرسمي ينقل عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قوله إن اجتماعا رباعيا بين إيران والولايات المتحدة وقطر وباكستان سيعقد في منتجع جبلي بسويسرا بعد ظهر اليوم. وبقائي وضح أن إيران ستعقد اجتماعات مع الوسيطين القطري والباكستاني اليوم قبل الاجتماع الرباعي، الذي قال إنه يأتي في إطار متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة الأسبوع الماضي. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع حيدر في دقيقة مونديال. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس.
2: عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هزوا النوم وفاتوا الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك عليش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
1: دقيقة مونديال.
3: صباح النور، شهركم زين الناس الكل. هزيمة جديدة للمنتخب الوطني الخيبة، تتواصل هزيمة برباعية ضد المنتخب الياباني. الماتش كنا نعملوا به برشا، نعملوا عليه برشا حتى المنتخب يسترجع سمعته على الأقل قبل ما نحكيه على حسابات الترشح والدورة الثانية اللي يقعد حلم وهم ما نعرفش، قياسا لظروفنا قياسا لكل المعطيات الخاصة بكرة القدم التونسية. المهم الموضوع الرئيسي، هزيمة أخرى 4-0 ضد المنتخب الياباني. أصداء الهزيمة هذية خلينا نخذوها مباشرة من مونتيري مع عند مبعوث مزيكا فام الخاص أحمد عدالة. أهلا وسهلا أحمد، مرحبا.
4: مرحبا بك حيدر، مرحبا بالناس اللي تسمع وتشاهد فينا هوني فاطمة نصر. طبعا قصة الدرجين تعصي هوني في مدينة مونتيري، قصة الدرجين ولن تكون ليلة هادئة على الأقل في مقر تربص المنتخب الوطني التونسي ومقر إصابة المنتخب الوطني التونسي. من المنتظر حسب الأخبار اللي عنا بشي كثم اجتماع، اللهم تبدلت حاجة من هون من بكري شوية وقتها تم قرارات أخرى وتترك الانتظار. السؤال الأول اللي يطرح، من سيغادر أول من السفينة، المدرب أم المسؤول الجامعي؟ هذا هو السؤال اللي مطروح بشدة الآن في انتظار كون المعلومات تكتمل والبوزل تركب عنا، ووقت من يجب أكل معلومة من عدمها. سمسنا في مزايكة فمن عطيك الأخبار الصحة والأخبار في وقته، نجم مساهل بركة تاول شد ميكرو في مزايا ونقول استقال في المسؤول الجامعي كما أي واحد نجم يعملها، لكن احنا منش من نوع ذي. السؤال اللي يجب يطرح، كم شي غادر السفينة في اللول عوضي مين ثلاثة أربعة أم المدرب قبل؟ لأنه مدرب زادر فيرونا بش يكون موجود في مباراة الثالثة ولا لا؟ لأنه برشا حديث عن النقطة ذي، برشا حديث عن الموضوع ذي، ولأنه لونجازمون مورال اللي عنده حتى قبل ما يكون كونتراكتير يعني عقد العقد المنضى ماهوش إرزينا، ماهوش من النوع اللي بش يخلي المنتخب يخرج أبريتو هو داخل ربع خارج من خسارة، لأنه تمسه خسارة 4-0 في كأس عالم تمسه هو في السجن تاعو. خايب الردود لفاكن خايبة برشا، خاصة من الناس اللي تحملت مشاق السفر ومصاريف السفر. سموها بذكري تعالى مواطن تونسي يعيش في سان فرانسيسكو، قال ماهوش مشكل فلوس، أما الجدا فينونسي أوكي ثمانية جات من بعيد، أما الجدا مونتاج هو الامباكت مونتاج نتاعو هو اللي باش يكون خايب برشا، يعني على مستوى الذهني كيفاش غادي يفوتو كيفاش يفوتو. ملي كنا حايدر خايفين على المنتخب الوطني التونسي يخمو في اللعبية كيفاش يفوتو هزيمة بلجيكا وهزيمة السويد بدون هزيمة اليابان، وانا نخمو في الجمهور المسكين اللي يتحمل تبعات السفر الزايد وصرف 4-5 مليون يورو 6 مليون يورو 6 مليون يورو باش نجي كيفاش تتعدل الامور هذه ذهنيا. برشا اسئله ما تكفيش نطرحها في الثقه المونديال، لازمها برشا برامج وبرشا وقت باش نحكي فيه. لكن الاسد يقول لك تو مطلوبه درجين تاع الصباح التوانسه اللي كانوا عارضين بعدنا بالعالي، خاطر الناس متشنجه برشا، الثقه متشنجه برشا
3: طبيعي مفهوم جدا.
4: مصادرهمش حقهم في الكلام، تعديوا معنا في المزايكتين مسكيكا الناس متشنجه برشا، قال لك انا 4-5 آلاف يورو كنت نجم نعمل بهم فاكونس بحدا عائلتي في تونس. بس اسئله ما كانش ثقه مونديال باش نطرحهم، لكن هذه على الاقل انتيكا ترشيع على قاعده فيه.
3: به خلينا نخرجوا باستنتاج على الاقل. سالت انت من سيغادر السفينه اولا، يعني المغادره حاصله
4: واكثر فيش كلام معناها حتى

0: على الأقل معناها على حد المعلومات اللي عنا هكا شوية كنا متأكدين وعنا معلومة كانوا تم واحد من أعضاء المجلس الجامعي أكد هكا منفاش ولكن أكد بنسبة كبيرة كانوا سيغادر منصبه وسيستقيل لكن حيدر ما ننساوش عنا ماتشيخر اللي هو في كانساس تنزل تأثر هكا استقالات من نوعية تبشير قبل كانساس ولا بعد ماتش سيل ضد
1: مش أثر على شنو؟ لأنه تسعة بونت وزوزها زي معناها حقيقة أوكي أنا نفهمك أحمد إنه فما مسؤولية وكذا ما تنجمش تسيب ليكيب ناسيونال توا سورتو دي بلاسمون الولايات المتحدة وكذا وماتش ثالث أما معناها الخايب كله صار مع اليوم لا سمعة باش تدافع عليها لا حفظ ماء الوجه لا حتى شيء معناها الانسحاب تأكدنا منه أعرض هزايم تأكدنا منهم شنو اللي ممكن يصير معناها تخسر 10 بلاش ساي لو مالي في معناها في الأخر بكل هذاك اللي صار نفهم راه اللي انت تقول لي مسؤولين على خاطر فما كمان مسؤوليه لازم تشرف عليها
0: ايوا لانه يلزمك تطرح السؤال لانه المسؤولين كلهم يشاركوا في القرار اللي انت حايدر اكيد لو كنت لاحظت ومثال خلي نقول حاجه يمكن مش مشتعل برشا ولا غالب معناها يعني اللي يجيب شو نقولوا دفاعا على رواحنا مش دفاع هو ما مش توضح الموضوع تحلت البيبان حايدر وكلهم تعطوا التصريحات ولكن المسؤولية تجي في جرتك بيستعمل معك تصريح معناه يجي خم تعدى بربي خم تعدى انت تعرف وانا نعرف يسمى واحد من المسؤولين احنا رفضنا بشي تعدى معنا معناه في مزايكا ديغيكتمو ولا ان ديغيكتمو رفضنا عرف خطرنا ما يشبه انه انت ديني بش نبايدوا عبيد ولا بش نشطرون في موقف يدافع على الواحد عنا رسالة محملة هين من الناس صرفنا فلوس جينا لهنا على الاقل نكونوا في مستوى الانتظارات اكثر نقطه حايدر باللي احكيت على الستاتستيك
1: باللي خليني نكمل عليك النقطه هنا في هذا مهم على مستوى التصريحات والمسؤولين وقت اللي خرجنا وقلنا انه المكتب الجامعي لازم يغادر لانه هذا كونستا معناه ماهيش انطباعات ولا اي معطى اخر معناه كي تعمل انت اليوم البيلون تاعك تلقى فشل ذريع في البطوله العربيه فشل ذريع في كاس افريقيا فشل ذريع جدا في المونديال هذا الكونستاج فيه اليوم خرجت ناس وكأنه أنت عدو الأمة وقت اللي تقول الجامعة لازم تغادر وسمعنا وشوفنا وناس تعتبر رواحة قادة رأي وتوجه في الرأي العام وكذا وحن نعرفوا مليح مصالحهم وارتباطاتهم ونعرفوا مليح معلوماتهم ونعرفوا مليح خلفياتهم دونك عنا هدف واحد نصب عينينا مصلحة كرة القدم التونسية ورانا نقولوا اللي مقتنعين به بناء على معطيات الانطباعات ولا غيره اليوم نحب ندعوك أنت يا أحمد وندعو السادة المستمعين اللي يسمعوا فينا توا تبعوا مليح الناس اللي كانت تدافع بشرس على المكتب الجامعي كيفاش باش يتغير الموقف 180 درجة على خاطر بالنسبة لهم فما موجة لازم يتبعوها مش قناعات ولا استنتاجات مبنية على معطيات حقيقية خليك الكلمة أحمد
0: ومش نختلف وندعوهم نفس الناس كما تدعوني أنا زي ندعوك أنت زي تدعي الناس الكل تعود يرجع للبساجة بتاعنا من قبل حتى من جيل هنا المكسيك من قبل حتى من جيل الديمونت شو الكلام اللي قلناه وشو المسؤولين اللي هزيناه على كتافنا وشو كان موقفنا من أول نهار غلط فيه صبري اللموشي على أساس ولده وشنو قلنا بالضبط حتى الدفاع على المدربين السابقين يا اخي كل مش قلت لك حطمنا كل الارقام القياسيه مازال رقم واحد ما حطمناش اللي هو النجم وفوت المنتخب اليوناني منتخب اليوناني عام 94 في كاس العالم هو المنتخب الوحيد من عام 94 اللي اختار انه نو ثانك يو فيري ماتش نو ثانك يو اوكي مش دخلنا في دعازة
1: ما الازهر عندك مش وقته هذيك المظاهره نتاع الجماعه نتاع جماعة المظاهرة والله ضحكة جات رغم الواحد ما عينوش أما ما الأزهر عندك أخويا شنو هو البلاصة اللي أنت فيها هذا باه أوكي وريزمون الناس اللي يسمعوا فينا ما مش فاهمين شنو اللي صار أما أنا متأكد ما عادش يجي ويجري ويثبتوا شنو العملية بالضبط باه لاباس تعديت لاباس باه سيس روحك أحمد من البلايص هذوما وكاهو تفضل
0: من عام 94 المنتخب الوحيد اللي اختار فارق 4 أهداف على الأقل في المباراة الأولى من كأس العالم كان منتخب اليمين اختار 4 بلاش مع الأرجنتين 4 بلاش مع بلغاريا ثم في المباراة الثالثة اختار من الجزائر 2 بلاش على الأقل نحاول ما نطيحوش الريكورد هذايا مش مشكل في الريكورد الآخرين توجي نهار يتفسخوا من اللي كنا نقولوا فضيحة لكن ما تعداش في كأس العالم للدور الثاني في كأس العالم في 48 منتخب خرجنا بفضيحة حتى من الدور الأول
1: للأسف هذه معطيات حقيقية. هذا شنو اللي فهم الآن؟ ناس متغشة ياسر ياسر، توانسة اللي قاطعة آلاف كيلومترات واللي صرفت واللي حبت تحضر على هكا مومون باهي بالنسبة للمنتخب الوطني. نحكي خاصة على الناس اللي تعيش البرة، لأنه حاجة أخرى بالنسبة لهم الحضور متاع تونس في تظاهرة كيما هكا. قعدنا كل مونديال وإحنا اللي بعده إن شاء الله، كل كوب دافريك إن شاء الله اللي بعدها ونعاودوا نبني ونحسنوا، وللأسف بشتر قرن وإحنا نستناو متغير حتى شيء. مازالنا برشا كلام نقولوا. شكر كبير لأحمد عدالة لأنه بعد البلاتو وبعد التغطية وكذا مازلت موجود حتى الآن نص نهار. إذا كان فما خبر أكيد للأسف ترسيلك مازال موجود أحمد، معناه أنا عارف ثلاثة متاع الصباح توا، دونك إذا كان فما أخبار أخرى إن شاء الله تكون موجود معنا. شكر كبير ليك أحمد على التغطية المميزة هذه. دقيقة مونديال لولا وفات، ثانية إن شاء الله تجيكم نص نهار وتغطية بون، تغطية متواصلة بأي ظروف، أما التغطية متواصلة على موزايكا فما. دقيقة مونديال
2: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هز النوم وفاتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
3: صباح الخير ويكاند، صباح الخير ويكاند، كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكاند ميرا،
4: ميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
3: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
5: صباح الطاقات الحلوة والإيجابية في صبحية نهار اليوم. اليوم تبدأ احتفالات برج السرطان بعيد ميلاده، مش كان تبديل رقم في العمل راهو يا سرطان، هو بداية صفحة جديدة وفرصة باش تبدأ عامك بطاقة جديدة وأمل كبير. أول أخبارنا للحمل، الحمل ديما معروف بالقوة الحماس والقدرة باش يبدأ من جديد مهما كانت الظروف. الثور بيبان جديدة راهي تتحل وتكون مليانة طاقة حماس، وني نحكي وزيدة مش كان ليه لكل الأبراج الترابية. ديما زيدا حطوا في بالكم اللي نجاح مرتبط بحاجة اللي هو التوازن. الجوزاء راهو في الحب الفرص موجودة باش تعيشوا مشاعر صادقة، لكن يفضلكم تجنبوا التسرع وإلا فرض السيطرة، راهو الحوار يقرب القلوب أكثر من ردود الفعل السريعة، وإن شاء الله يا ربي تسمعوا منا. السرطان حبك تفرح بروحك اليوم على كل مرة كنت قوي فيها وقت الشدة، وعلى كل حلم زلت متمسك به، وعلى كل زيدا موقف خير عملته حتى كان ما شافوش ماكش قاعد تشوف فيه توا، راك عديت ايامات الصعاب وقفت من جديد وهذا في حد ذاته راهو انجاز. الاسد قربك من الناس اللي يقدروك كيف كيف زاد اللي يحبوك على حقيقتك، ما تضيعش وقتك مع اللي ما يعرفوش قيمتك. العذراء خليوا حدودكم واضحه، صحيح راهو احساسكم قوي وهذا سر قوتكم، راهي المشاعر الصادقه يا عذراء خاصه كان تعبروا على احساسكم من غير خوف وتردد. الميزة يفضل كلمة طيبة وإلا لفتة صغيرة نجم تبدل برشا حاجات. العقرب راهو فما برشا حاجات حلوة جاية في الطريق، فما حب راحة فرص جديدة، انتو مراكم بهين وقلوبكم تستاهل الخير. القوس راهي خطوتكم مهمة كانت صغيرة وإلا كبيرة، راهي باش تقربكم لأحلامكم، وكان على الجدي نحبكم تعيشوا اللحظة، خليوا قلوبكم ديما خفيفة على خاطر باش تكون أحلى وأجمل حاجات اللي تبسي مصر. كيف كيف زيد عنا برج الدلو، نحبكم مرتاحين ما تخموش برشا في اللي جاي، راهو كل شيء في وقته حلو. نكملوا مع برج الحوت يا ميرا، خطوة جديدة تفرحكم تقربكم زيد من أهدافكم، لكن هي نصيحة صحيح طاقتكم كبيرة أما كيف توجهها بالصحيح راهي تعطي نتيجة أكثر.
4: ميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
3: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. صباح الخير ويكاند.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو، طور عالمك.
2: من الأرض للكوجينة، من حومة الاستاد، من الطاولة القلب كل تونسي بحب اللي طيب وتصنف وتدعي الليل ونهار بأحلامنا بالجرينتا بالقليب وبحب النجمة والهلال. يلا وهزونا معاكم، تونس معاكم، كلنا معاكم. سيكام معاكم، تكبر المحبة وبقليب نشجع أبطالنا.
3: صباح الخير ويكند.

0: هيحرسك في سكتك. الله الله الله معك.
1: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير. ويا رجال بالقرح نجيبوا الفرحة.
2: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
1: مع تونس فايقين للتسعين.
2: عندك أورانج.
3: عايش في الأوروب أمريكا ولا كندا؟ ما تفلتش التبحيرات وجاو المونديال في الحومة. تليفون كان كلك كليك أبعث فلوس للعزيز عليك صن فري أديسيونيل بالأبليكاسيون تاب تاب سند. والفلوس يسلمون في ساكاش عند أي أجنس بارتنير ولا على أي كان بانكير. وبالكود برومو تون 216 تربح 10 أورو على أول ترانسفير يبدأ من 100 أورو. نفنف الصيف وعمل كيف.

دور عالمك. صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل سبت واحد من 6 للنصف نهار.

0: العشرة وخمسة وثلاثين دقيقة. يا صباح الخير يا صباح النور. يلا خلطنا فقرتنا نيتخي بلوس.
1: نيتخي بلوس مع أميرة عسكري.
0: أمورة صباح الخير.
2: بونجور لله. صباح الخير. الحمد لله.
0: الحمد لله. أميرة فما عبيد في السخانة يسخنوا ياسر, وفما ماكلة كي تاكلها تحس روحك كي تاكل من بعد تعرق, وتحس روحك تفور, تبدا معناها واحد فماهوش في حالة طبيعية, فهمت؟ فهل فما ماكلة تسخن وماكلة فمش نقول تبرد ما نعرفش بخلف الثلج ولا
2: على الحرارة المعتدلة
0: على الأقل, معناها ما تبداش واحد يبدا ياكل ويعرق ويبدا داخل بعضه. السخانة هذه
2: هي السخانة اللي تتحس في البدن, ممكن حاجة عادية في الصيف معناتها سيتو تافي نورمال, كلنا نحسرو اللي بدونتنا تسخن في الصيف, هذيك حاجة عادية. ولكن نحن توا نحكيو على اللي فات العادي.
0: ايش
2: معناتها فات العادي؟ معناتها هي درجة الحرارة متاع الجسم من داخل نقولو من 36-37, كان طارت تطلع ل 38, انت اكسبوزي للشمس وفي عز السخانة. ولكن إذا فاتت الدرجة هذيك وما فماش عليش, لا عندك معناتها لك مريض لك مقرب لا حتى شيء, وتحس السخانة ذيك معاك ديما, اي سورتو ثم اللي جيهم في الليل. هات نحكيو ساعة غروسو مودو. الماكلة التونسية هي ماكلة على باز طلع سخانة.
0: عليه
2: علاش؟ خاطر نحن الماكلة متاعنا قايمة على الحار, وكي نقولوا حار نحكيوا فلفل, وكي نقولوا فلفل نصنفوا في النباتات الحارة, خاطر هي النباتات ثم فيهم الحارة وثم فيهم الباردة. مثلا الفلفل حار,
0: حتى كيبدا حلو الفلفل,
2: هو كنبتة معناتها هو حلو ولا موش حلو, هو نبتة حارة. ثم النعناع بارد, باهي القارس يتصنف بارد, الفقوس يتصنف بارد. ولكن نحن تطيبنا كيفاش؟ هريسة عربي والبصل
0: واللفحات.
2: دونك نحن تطيبنا يصلح اكثر للشتاء.
0: للشتاء
2: وكل الجريب والفيروسات والاشياء, باهي فهمت؟ دونك سيتو تافي نورمال. في الصيف نحسوها بزيد, معناتها صحين مقرونة ولا صحين عجة ولا صحين كسكسي.
0: صحيح.
2: في الصيف امبوسيبل مش ما تبديش عروقاتك شرط
0: معه. صحيح.
2: واحنا راو حبينا ولا
0: حتى العجة وشكشوكة وشي هذا كله.
2: اي واحنا حبينا ولا كرهنا, نحن شعوب ناكلوا الحار, معناتها حتى اللي ممكن كان نحط لك بلا ميرا اللي هو انا وياك نشوفه ما واش حار, ممكن حد داخل من بلاد اخرى يموت بالتحرحي.
0: اي حد في الفلاك حالي اثر فيه.
2: دونك نحن من بتدخل ما نتحسوش يسر الحرورية, فهمت؟ دونك هي الماكلة التونسية في حد ذاتها هي ماكلة حارة وتزيد من الحرارة متاع الجسم متاعنا. ولكن اليوم اللي نحب نحكي فيه الناس اللي الحرارة تكون بطريقة بالحق مش عادية, يقول لك حتى كان معناتها نون سولمون الماكلة هذيك تزيدني في السخانة, ولكن يقول لك انا راهو حتى كي نبدأ ناكل عادي نحس بدني سخون. السخانة هذيك تنجم تكون مربوطة بالهرمونات متاع الجسم متاعنا. مثلا المرأة قبل الدورة الشهرية متاعها لا يمتك نهارين اللي قبل الدورة الشهرية يطلع الاستروجين, دوك سخانة تطلع في بدنها. المرأة بعد انقطاع الدورة الشهرية كيف بالاضطراب متاع الهرمونات اللي تصير لها تبدأ تحس فكل اللي بوفيت شلق تقول لك عندي الفوارة. دوك ذيك اضطراب متاع ديزورمان. الناس اللي عندهم فرط في الغدة الدرقية عندهم ليبرتيرويدي, الغدة تخدم بزيد, النشاط متاع الغدة يعمل سخانة, تلقاه يبدأ قاعد وكليماتيزور موجود والعروقات شرتلة.
0: اي
2: حتى هذي نشوفوها, تعرف لو ساعات ميرا نشوفوا ناس قاعدين في البرود والعرق هابط عليهم ويبدأ يمروح, ونحسوها عند عبيد أكثر من عبيد. كيف الناس ميرا اللي عندهم الوقت متاع النوم متاعهم ماهوش منتظم. دونك لوغلوج بيولوجيك اللي تتفرعس في البدن تأثر في السخانة. معناتها مثلا قلة النوم تخلي عندك أكثر سخانة. دونك سخانة متاع جسمك ترتفع وقت اللي تبدأ ماكش راقد سويعك كاملين
0: عادية.
2: ثم حاجة أخرى زيادة تتحس سخانة اللي تصير في الساق الكل في الليل ومعها وجيع وتسطير. ساعة هذيك حكينا عليها قبل تبدأ مربوطة بالنقرس, ارتفاع الأسيدوريك في الجسم. دونك ينجم يعطينا سخانة في الليل كهو في الساق, ولكن معها زيادة حريق ولا كيما القلب القرصان باهي. ثم سخانة اللي في كف الساق من اللوطة، في كف الساق من اللوطة كهو. يقول لك في الليل شخص راه عندي سخانة في ساقي من اللوطة، مقاومة الأنسولين في الجسم، ارتفاع الأنسولين في البدن، تنجم يكون عابد ما ويش عندوش مرض السكري ولكن عنده مرحلة ما قبل السكري وإلا مرحلة مقاومة الأنسولين. هو إنسان يستهلك برشا سكريات في النظام الغذائي متاعه. أيه. نجم هذية يعطينا كسخانة اللي تبدأ في كف الساق. ثم سخانة اللي في كف ليدين. أيه. ثم عبيد حتى كتسلم عليهم. أيه. تحس بسم الله العظيم سخانة مايش أيه. عادية. أيه. ويقول لك راهي بطريقة متواصلة. حتى نقص الفيتامينات أهمهم الحديد، وعندك الفيتامين دي والفيتامين بي 12 ينجموا يعطيونا سخانة ونلاحظوها في كف ليدين.
0: أيه.
2: دونك السخانة اللي موجودة في الجسم إذا هي سخانة العادية اللي مربوطة بمكلتنا، معلينا كان أن نحسنوا شوية في نوعية في مكلتنا في الصيف، نمشيوا أكثر الحاجات الباردة، نمشيوا أكثر السلايد، نقصوا من التحرحير الماكلة، نقصوا من الماكلة الحمراء شوية في الصيف، نمشيوا أكثر للماكلة
0: المقلي معناها
2: شو كل ما هو كل ما هو مفوح في الكحل والتيبل وفوحوا برشا على فكرة.
0: باهي مكلتنا بنينة الحقيقة،
2: هي بنينة ما ينجموش حد بينجم بالحق ما يختلفوش زوز فيه الموضوع، ولكن نفوحوا
0: نقصوا شوية.
2: باهي خط نعود نقول لكم اللي نحنا نحسوه عادي
0: عند غيرنا ما هوش عادي،
2: عند غيرنا مش عادي. اللي انت تبدا تاكل وتقول نوع عاديه نقصت حرحيره تقول أي. اليوم هذيك عند غيرك تبدا يا لطيف معناتها. دونك نحاولوا قد ما نجموا نمشيو نبعدوا على الماكله الحمراء في الصيف، نمشيو اكثر للماكله الزعره البارده معناتها، ونمشيو زاده للمشروبات البارده اكثر منها. مثلا زنجبيل في السخانه، زنجبيل نبته حاره، تنجمش تستعمل الزنجبيل مالغري في اللي غسيت ياسر نستعمله. زنجبيل نبتة حارة تطلع سخانة في الجسم متاعنا. باهي
0: والله معلومات قيمة هذية.
2: دونك معناتها الحاجة الأولى كما قلت نجم نحسنه في الماكلة متاعنا. شربين الماء ساعات زيدا، نقص الماء يخلي الجسم يطلع الحرارة متاعه. ولكن إذا تحس أني ثم سخانة ما هيش عادية ما تقعدش تتجاهل فيها. أي تمشي
0: وقتها تمشي للطبيب،
2: أي تمشي طبيب العائلة يعمل لك تحاليل، راه تنجم تكون أي ينجم يكون فما مشكل راهو في البدن. أيوة. معناتها إذا عندنا شكون في العائلة ديما يعاودها يقول لك عندي سخانة عندي سخانة، كفي ديما سخون، ساقية ديما سخونة، نحس في بدني ديما سخون، بالحق راهي ماهيش حاجة عادية وماهوش الإحساس الطبيعي اللي نتعايشوا معاه. وحتى الجسم معناتها يتقلق من شيء ذي، خاطر كي تبدا درجة الحرارة متاع جسمك من داخل ماهيش معتدلة دونك تقلقوا. برشا يحاربوا السخانة هذيك بالحاجات الباردة، يحاولوا يشربوا حاجات باردين، بيان سور هذوك حاجات يعاونونا. ولكن إذا فما اضطراب في الهرمونات ميرا كندراش تعمل لوغيزم، إذا عندك أنت هيبر تيرويدي ما تنجم تصلح حتى شيء إلا ما تمشي لطبيب الغدة ويصلح لك التغويد متاعك. إذا عندك مشاكل في الزهرمان تو مثلا بعد المينوبوز لي بوفي تشالور ثم نسى حاجة انسوبورتابل.
0: أي صحيح.
2: باهي معناتها تقول لك حاجه ماهيش عاديه، تقعدش ساكته وتتحمل، واللي هذا يقول لك ليه عادي راهو ميسالش هذيك المينوبوز تحملها. نوع كي تبدا اكثر من العادي اللي هي حاجه انسوبورتابل اللي وليت مش مخليتك تعيش حياتك بالطريقه العاديه، امشي للجينيكولوج وما تترددش.
0: اي العلم موجود لهذا هو باش يرتحنا.
2: السخانه حاجه عاديه ويظهلي اكثر عند التونسي بحكم الماكله نتاعنا، ولكن في حالات يلزمنا نردو بال.
0: يعطيك الف صحه يا اموره، نشكرك برشا، نتقابلوا الجمعه الجايه ان شاء الله. يلا نرجعوا لكم
1: نيتري بلس مع اميره عسكري. صباح الخير ويكاند، صباح الخير ويكاند، كل سبت واحد من 6 للنصف نهار.

0: تا تا تا.
1: مع أريدو الربح والمكالمات الرخلة، خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وأنترنت، وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريدو طور عالمك.
3: صباح الخير ويكند.

0: عجب.
1: صباح الخير يا صندوق عجب، مدخل الشرقي متاع رياض لندلس. نعيش في كارثة حقيقية، انهار من مياه الشرط الصحي، تنهمر في الشوارع وتتجمع قدام البلوعات اللي هي مسدودين بتبعتها، وما نقولكش على الروائح والناموس. بالله يا صندوق عجب، وصل لي استغاثتي إلى بلدية رواد أو الوناس أو وزارة البيئة، الحالة لا تطاق.
2: أنا واحد من الناس المهنة بتاعي يومي في الكيس سوق معناها في الشاحنة، أقسم بالله تبدأ موتور يبدأ راكب الراجل في الموتور وراه منتين زوز صغار وراه زوز صغار أمهم وصغير من قدام، أقسم بالله العالي العظيم تحمل مسؤولية قدام رب. يا خمسة من الناس ويدوب عليك تبدأ تمشي أنت تأسى على اليسار يدوب عليك على اليمين، والله خمسة والله يبدأوا خمسة من الناس. وإن شاء الله نهاركم زين وماذا بيه واعي والعبيد يا رسول الله توعي لك ينزل على موتور.
3: بالله صندوق عجب، نحب نوجه نداء بالله برحمة والديكم، راو العباد اللي عندهم الماكينات وعندهم الموتورات الكبار راهم قسما بالله راهم كل ليلة وكل كذا على اللي سنتير معناها متاع من موجودين على ابن خيار على نابع معمورة، بالله برحمة والديكم معناها قوموا بحملة أمنية، راهم والله فما ناس مرضى وما يحملوش وما يتخوش، والله العظيم راهو شيء كبير، حس شيء كبير ومش موتور ومش وصني، راهم يدلوا بالعشر وبالخمستاش وبالعشرين موتور، مانيش عارف شنو الكيف نتاعهم يا خويا، قوموا معاهم بالاجراءات الامنيه، راهو نقراو حساب ناس، فما ناس مرضى، فما ناس ما توقش الحس.
0: صندوق عجب. صباح الخير ويكاند.

العشرة وسبعة وخمسين دقيقة رجعنا لكم. نرحب بكل مستمعينا تسمع في صباح الخير ويكاند وخلطنا لساعتنا الأخيرة ساعتنا السادسة. عنا توتوبسيو مع أركين بن فضل وعنا زادة إدبارة من جهتنا مع الشيف وفيق نجي وللموزيكا باش تكون تونسية ويغنيها الفنان الكبير علي الريحي ونحن بيت الشعار. يلا نخليكم مع زميلنا سيف الدين المهري في الأخبار وإحنا نرجعو لكم.

0: في كل دار ثم لحظات ما يتعوضوش، ضحكة من القلب مع الأصحاب، ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت، وما عادش تفرق بين تصغريت ودموع فرحة المنيمة، ولا زادة سهرية العرس اللي تجمع بين القلوب. لحظات صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل، والفرحة هذه ما تحليلنا كان بجو ديليس تفخوي. مع ديليس تفخوي فرحانين ديما.
1: لحد 28 جوان سهرني حبيبي في فولا مورغامارت مع النجم اللبناني سوبر ستار ريان.
2: أنا مش قادر انسى غيابك، انسى أحلى غرام.
1: والنجمة العربية رنا زروق. سهرني حبيبي لحد 28 جوان في فولا مورغامارت. انفو اي ريزيرفاسيون ابليكاسيون ايجا اي تسكرتي بونتين.
2: حكي وعيني سحرك ندى
1: مساهمة كارتاج ترافلان ايفنتس اي موزايك فام.
3: اي ويكم اي حاضرين، اي المش حاضر يحضر خاطر العشر ايام ذوما باش تحفل. قولي وين؟ قولي قلب تونس العاصمة، حي هلال اوربان فيست من 19 ل 28 جوان. الحومة تتنفس موسيقى دانس مسرح وسينما دور بطبيعتها. فما 12 ارتيست فوتوغراف تلمهم اكسبو كبيرة في حوانة حي هليل من الزار للعطار. حسيلو ما تخمش برشا، البروغرام والجو الكل موجود على الباج فيسبوك انستغرام تاع حي هليل. طلوا بحذينا في حي هليل، رانا نستناو فيكم. يلا
4: موزيك فيم، الكورة سيف سني تعمل الكيف. في النهار افلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على الماتشوات.
5: اليوم مع أورانج أكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بمتشوة تونس وثلاثة شهور تود بيبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل اتفرج على الفيلم والمسلسلات وأسهر على متشوة تونس وكون من الفيقين للتسعين. عندك أورانج.

0: تحب تعدي الصيف ريلاكس بنرجي للماكس مور هايب وتلوج على الجود فايب دنب هي السلولو وتخليك ديما لولو شربي مي دنب.
1: راديو موزيكا فم تونس الأخبار.
2: مستمعي إذاعتي موزيكا فم تحية طيبة. قطاع الفلاحة وصناعة الغذائية في تونس يسجل فائضا تجاريا بقيمة 87.1 مليون دينار موفى شهر ماي 2026، محققا بذلك تحسنا ملحوظا مقارنة ب 441.4 مليون دينار الذي تم تسجيله خلال الفترة ذاتها من سنة 2025 وفق بيانات نشرتها وزارة التجارة وتنمية الصادرات. وبلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات 101.9% مسجلة ارتفاعا ب 12 نقطة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025. المجلس الوزاري المنعقد أمس بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري حول تقدم تنفيذ المشاريع التنموية بكامل ولايات الجمهورية يقر جملة من الإجراءات تضمنت إلزامية إدراج كل المشاريع العمومية بمنصة متابعة المشاريع من قبل جميع الهياكل العمومية المركزية والجهوية والمنشآت والمؤسسات العمومية وتحيين المعطيات الخاصة بكل مشروع بصفة متواصلة. كما تشمل تطوير واجهة متقدمة للإنذار المبكر بمنصة متابعة المشاريع بما يمكن من الرصد الآلي والاستباقي لمؤشرات التعطل والمخاطر المحتملة التي قد تؤثر على تنفيذ المشاريع. الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS تعلن عن بلوغ نسبة نجاح قدرت ب 45.9% في صفوف أبنائها وبناتها المترشحين لامتحان البكالوريا دورة 2026. في الشأن الدولي، الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يشدد على أن كل أركان القوات المسلحة وافقت على المسار الذي تتحرك فيه طهران، مشيرا إلى أن القرارات اتخذت بإجماع مجلس الأمن القومي. جاء ذلك في ظل أنباء عن عدم وجود إجماع داخل إيران على مذكرة التفاهم التي وافقت عليها كل من واشنطن وطهران. إيران تؤكد على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها أن الوضع في لبنان حيث تدور مواجهة بين الاحتلال وحزب الله سيكون الموضوع الرئيسي للمباحثات مع الولايات المتحدة التي تعقد في سويسرا اليوم في إطار مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وفي الختام، حدة الأزمة في بوليفيا تشتد أمس مع إعلان الرئيس رودريغو باز حالة طوارئ مما يسمح بنشر قوات الجيش على نطاق أوسع لإزالة الحواجز واستعادة النظام بعد احتجاجات أصابت الاقتصاد بالشلل على مدار 50 يوما الماضية. واندلعت الأزمة في البداية بعد أن قطع باز فجأة إعانات الوقود المقدمة منذ وقت طويل بهدف تقليص العجز وسط أزمة متفاقمة في الدولار ومحادثات مع صندوق النقد الدولية. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mozaikafm.net، والمشوار يتواصل مع ميرا وكامل فريق برنامج صباح الخير ويكاند. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كل سبت واحد من 6 للنصف نهار. صباح الخير ويكاند. ميرا.

0: أنا ومحبوب. 11:14 دقيقة. يا صباح الخير يا صباح نور. يلا خلطنا الموعدنا مع أركان بن فضل إكسبير أن أوتوموبيل جاموتو تونيزي. نسمعوه توا في توتوبسيون.
1: شيل فيول سيف فرتسوم نظيف ويدوم.
2: توتوبسيون مع أركان.
0: يا صباح النور يا صباح الخير.
3: اهلا ميرا نهارك زين.
0: اهلا وسهلا. عشان تحكي لنا اليوم
3: نحكيو فواتور الكتريك نحكيو توانسه شنو شراو
0: اي
3: الوكاله الفنيه للنقل البري. كل شهر تهبط لي ستاتستيك دونك لي ستات هذوما هما لي ستات الرسميين تاع الدوله التونسيه.
0: اي
3: التونسي تغرم بالالكتريك ميرا.
0: اي حاجه باهيه.
3: 1129 سياره.
0: اي
3: حلو برشا.
0: حلو ولا حلو.
3: رقم مبيعات مهم ومهم جدا. عندنا 42 موديل نتاع كهرباء الكتريك تبيعوا في تونس.
0: تبارك الله.
3: تذكر عاود من تيلي ميرا كنا نحكيوا على موديل وزوز
0: موديل وزوز والله
3: 42 موديل
0: ما شاء الله.
3: هذوما 100% الكتريك.
0: خايف فرح. هاي
3: بخلاف معناها الليبريد اكثر كهرباء تبيعت دونك فانك بوكس كهرباء الحقيقه بالسلير 427 سياره. كهرباء عليها طابور يقول الخليجي صف بالليز داتونت. كهرباء مطلوبه تونس عجبتهم سومها مناسب 427 سيارة. MGS5 233 سيارة. MGZ عاملة بوم في الإلكتريك حتى في أوروبا ميرا قاعدة تبيع بالكدا. BYD دولفين سيرف 97 سيارة. ديبال S05 لأننا نحكي على كهرباء ريف 54 سيارة. ديبال S07 46 سيارة. BYD أتو 3 45 سيارة. جيلي EX2 34 سيارة. كيا EV3 مزيانة برشا. الكيا EV3 من أحلى ما فما 28 سيارة. البورش مكان إلكتريك 20 سيارة. توينسا ولا يشريو أكثر بورش من قبل على خاطر التاكس طاح دونك وليت المكان متاحة أكثر. جيلي EX5 15 سيارة. أوموداي جايكو E5 13 سيارة. فولفو EX30 13 سيارة. أودي Q5 سبورتباك إيترون مزيانة برشا. أودي هذايا من أحسن معمل المصنع على ألمانيا ميرا. ديزاين تري فيتوريست 12 سيارة. بي واي دي تونغ إي في 12 سيارة قوية برشا. بويسونس أكثر من 500 حصان. كهرباء من أفضل ما فما عند بي واي دي. تشنترو لوجيستار 109 سيارات. لهنا نحكيو على سيارات تاع الخدمة دونك لهنا سي أن إندكس. بداو لا توانسة يشريو لي فواتور يوتيليتير الكتريك دونك هذا سي ان سيني باش نرجعوا له في المستقبل وباش نراو ارقام المبيعات نتاع الكراهب الالكتريك اللي ديدي لي ليفريزون ولا لي فواتور دو كورسيي ولا نتاع هاك الفاس ديليفري الكراهب الصغار لي بيتي فورغون الكتريك. هاي مقايده ميره لهنا.
0: اي والله هاي اي
3: تشوف قداش باش يكثر المبيعات تاع الكراهب.
0: سي بيان. اي
3: لينك اند كو 02 8 سيارات. بي واي دي دولفين العاديه 6 سيارات. اي ام موتور زي ام 5 6 سيارات. تشنترو لوجيستار 210 5 سيارات. و بي ام دبليو اي 4 4 سيارات. هذا هي السوق نتاع السيارات الكهربائيه. هذا التونسي شنو استهلك الخمسه شهور الاولانيين نتاع العام 1129 سياره ماشيين معناها في ثنيه نتاع 2500 ممكن 3000 سياره السنه دونك سيسخا ان ريكورد بارابور العامنه ولا العوام الفارته. والتونسي اليوم يحب على الطاقات البديله ويحب على لي فواتور الكتريك. وين الانفراستركتور وين الكايت شارج نستناو فيه ازربوا لنا يا جماعه راهو مش معقول الوضعيه هذيا معناها الكايت شارج عامين ولا هذا العام الثالث نستناو فيه لتو مع بعض.
0: يعطيك الصحة أركان.
3: هذا هو ميرا.
0: أي أي
3: نتقابلوا جمعة الجاية
0: إن شاء الله. إن شاء الله يلا نرجعوا لكم.
2: توت أوبسيون مع أركان.
1: شيل فيول سيف فرتسو نظيف ويدوم.
2: صباح الخير ويكاند.

0: قور، خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة، أولا إنرجي، المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
1: أولا إنرجي، معكم باتجاه المستقبل.

0: تا تا تا تا.
1: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريدو طور عالمك.
3: صباح الخير ويكند.

0: رجعنا لكم توا 11:23 دقيقة. يا صباح الخير، يا صباح النور، ونهنيه ونعود نهنيه كل الناجحين في مناظرة البكالوريا، ونشجعوا زادة اللي تحوا كنترول كما نقول ولا باش يعاودوا العام. احنا عنا اخبار مقبيلة حكي عليه زميلنا سيف الدين المهري في الاخبار، وهو نجاح ثلاثة توأم من الابناء يعني والاطفال المتعهدة بهم جمعية قرى اس او اس. هذاك عليه معنا بالتليفون مدام اميرة مناعي، مديرة تطوير البرامج بالجمعية التونسية لقراء الأطفال اس او اس. صباح الخير.
1: صباح النور، شحوا لكم.
0: مرحبا بيك، مرحبا بيك.
1: مبروك للصغيرات اللي نجحوا الكل في تونس الكل.
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، ونحييو برشا. زاد احنا زاد بدورنا نباركوا لكم على نجاح يعني نسبه محترمه كما قلنا من الاطفال المتعهده بهم جمعيه قرى اس او اس، وهم يعني اولادنا احنا زاد اولادنا احنا زاد فرحانين بهم، وهي فرحه كل دار تونسيه. مدام اميره، نحب ناخذ فكره على النسبة، هي نسبة الناجحين قديش تمثلت؟
1: احنا شكرا لكم على الاستضافة، شكرا اللي فرحتوا معنا، شكرا لكل وسائل الاعلام وزي ديما معنا في الافراح والنجاحات. احنا عندنا 98 مترشح من اطفالنا، من الاطفال المتعهدين بهم، ولا الشباب ما نقولوش عادش نقولوا اطفال،
0: اي ما شاء الله كبروا،
1: الشباب المتعهدة بهم الجمعية التونسية لقراء اطفال اس او اس. دونك 98 مترشح، الحمد لله نجحونا 45
0: بارك الله.
1: 46 ما حالفهمش الحظ وتعدوا، ان شاء الله فرحتنا مأجلة، احنا نقولوا تعديوا للكونترول. دونك النسبة 45.9%، فرحانين الحق
0: ان شاء الله.
1: اي وهما فرحانين برشا،
0: الحمد لله كما قلت ان شاء الله الباقيه معناها تبدا تتوفق. شنو هما الاختصاصات اللي يعني اللي خذوهم اختاروهم الشباب يعني اللي نجح؟
1: الاختصاصات كلها، البكالوريا عندنا قريب 15 في البكالوريا اقتصاد وتصرف، عندنا 34 بكالوريا رياضيات، عندنا جميع المعادلات، اما اكثر المعادلات فرحانين بهم ماشيين في المتوسط فما فوق الحمد لله.
0: باهي، هو فما حدث سعيد زاد كيما قلنا حكينا عليه احنا قبيله حتى في الاخبار، هو نجاح ثلاثة تويمة من كما قلنا معناها من الأطفال متعهدة بهم الجمعية. نحبوا ناخذوا فكرة عليهم، بنات أولاد أعمارهم.
1: أي احنا في الجمعية كما تعرفوا عنا زوز برامج للتعهد، عنا البرنامج الإدارة العائلي هما صغيرات اللي موجودين في المنازل العائلية، وعنا برنامج دعم الأسرة هما صغيرات اللي موجودين في عائلاتهم، واللي الجمعية تدعمهم وتدعم العائلات شيقوا على ساقيهم، وباش نبعدوا على توسكيي سيباراسيون، ولا انهم يبعدوا على عائلاتهم، ولا يكون عندهم ظروف ما تخليهمش يكبروا ويكون عندهم نفس الشانس كيما صغيرات اللي موجودين الكل. والثلاثة هذوما تويما في برنامج دعم الأسرة بالمحرس، ثلاثة تويما بنات ما شاء الله عمرهم في 18 سنة،
0: خمسة
1: شعبة علوم وواحدة شعبة آداب، والحق فرحة كبيرة في وسط العائلة سيختو كي ينجحوا كل ما بعضهم. دونك كان حدث سعيد، بنات الكل فرحنا بيه وشخنا على الأخر.
0: صحيح إن شاء الله ديما موفقين، وإن شاء الله ديما ناجحين، ويعطيكم ألف صحة معناها على الخدمة اللي قاعدين تقدموا فيها، خدمة كبيرة هي الحقيقة. نشكرك برشا مدام أميرة مناعي، مديرة التطوير. عايشك.
1: حبيت نقول لك اللي بنتو إن شاء الله نكملوا الكونترول، وعنا حفلة كبيرة إن شاء الله باش نعملوها، إن شاء الله تجيو بحذانا
0: نجيو
1: وتكونوا فرحانين معنا. يعيشك، مرحبا بكم.
0: يعيشك ربي يفضلك. يلا طول 11:27 دقيقة، تسمع في صباح الخير ويكاند.
2: صباح الخير ويكاند، صباح الخير ويكاند، كل سبت واحد من 6 للنصف نهار.

أريد طور عالمك. صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل سبت واحد من 6 للنصف نهار.

0: 11:34 دقيقة رجعنا لكم. يلا خلطنا الموعدنا دبارة الشيف.
1: دبارة الشيف. دبارة الشيف.
0: يا صباح الخير.
2: صباح الفل.
0: لبس عليك.
2: صباح الفل. يعطيهم الصحة. صباح الفل.
0: فيش نقول لكم.
2: حد شيء.
0: نحاولوا هاكا نجتهدوا.
2: حد شيء.
0: باش نهزوا شوية المورال.
2: نعطيهم فكرة متاع ماكلة وروحوا لروح.
0: هكا كل يوم واحد كل واحد يروح على روح.
2: صحيت صحيت.
0: بقى الكلام.
2: لا بسخانة هذه فما ناس مازالت ما قامتش. دوك مازالت من الناس ما قامتش وحتى اللي قاموا مازالوا سولو شوك. دوك معناها خليهم.
0: يحبوا يعاودوا يرقدوا.
2: صحيت. دوك معناها حتى كي مش نحكي لهم انا برشا على ماكلة وكل شيء مثال شيء خلينا نخموا في الصيف وفي السخانة والحاجة. ونحضروا روحنا زاد للصيف. كان عندك عيبة قارص تو بدي حضر لها شويه سيترونات اللي ما تخلينا هذوك كما كعبات القارص اللي يبسين هذوك مربيين قد القارص قد السكر هذوما في المعادلات العالميه اما نحن نحاولوا نقصوا ديما السكر مثلا حطينا نقولوا نحن كيلو قارص القارص قصيناهم بيتي دي جست نظفوه مليح مليح على خاطر ما نعرفوش اسكو تريتي ولا مش تريتي اما في الدار تبدا امورنا واضحه
0: كيف القارص الخل والبيكربونات دو سود هكا ولا
2: لا صحيت ولا فما شكون يعمل شويه بالملح لا حرش يحط في الماء ديريكت ما هو كهو يقصوا من بيتي دي يقصوا مربعات كيف ماشي تيبو كل كيف فرد وقت ناخذوا طنجره اللي نحاسه نتاعها تكون خشينه شويه معناها تشد السخانه اما ما تحرقش والكميه نتاع السكر نخليه روحنا في الشطر في 500 غرام ميس في الفرق حتى 500 غرام زاد برشا
0: باهي نخص السكر
2: صحيت 400 غرام مثال شن بعد كانت تحب تزيد انت على روحك شويه سكر ولا شويه عسل على روحك انت امور ما تنساش عندك حاجتين فما شكون يزيد روح اللوز في السيترونات وفما شكون يزيد شويه فاني هذا مزوز به يتحطوا شويه في بالنسبه للسيترونات نتاعنا من الاول شنو نعمل انا نعملها في الماكينه نتاع اللحم اليد هذيك نتاع الكعك هذيك عرفتها تعديهم ديريكتومون غادي ما تميكسيش القرص اوكي ومن بعد تحطوا ديريكتومون في الطنجره قد معنا كميه السكر وتخليه يتيب على روحه كي يتيب على روحه ومن بعد نقولوا نحن
0: الماء تخلي معناها قد
2: ما تحطش ميه من الاول بكل
0: تحطش
2: من الاول كانك تمشي تعمل في كراميل بشويه ما تخليش يعمل لك الكولوراسيون كي هي بدات تعسل هكا شوية وقتها نزيدوا الماء متاعنا اوكي نعملوا غلوة ماهيش اكثر شي حتى من 3-4 دقائق نخرجوا الليمونادة زادة كيف كل السيترونادة خليوها ترتاح على روحها بك بالوقت اللي عملناه المرحي زادة كيف نخليهم بوندون 24 اور يبرد مليح وبعليك نصفيوه نصفيوه ونحطوه في الدبابز متاعنا ونجموا نكنجلوهم وكل شيء الباقي اللي قعد متاع القارص هذاك
0: ما يتلوحش
2: يا شباب
0: شيء
2: كعك فما في كعك
0: بنين
2: طرف فارينة وكاي بعضهم وطرف زيت حتى زيت العادي وكل شيء تعجنها من كل ما بعضهم كايبت بسباس وكقارص وبسباس وتعمل دي بولو صغار ولا تعمل مع السيترونات متاعك تعطي حاجة
0: احتفال
2: سمباتيك نتعدي ونعمل سلايتة
0: سلايت
2: القرع الاخضر ديما نعرفوه كان مشوي اوكي عندنا سلطه راه في الكوجينه التونسيه تتعمل بالقرع الاخضر
0: هو بنين تعرف القرع الاخضر
2: المشرمل هكاك يبدا مشرمل هكا شويه بنين ياسر على الاخر كيفاش تتعمل نفس الفاصون نتاع الام كحوريه الطايبه
0: كيف
2: ترى فتره ام كحوريه فما شكون يفوحها يحط كرويه وهريسه عربي بالبارد وكل شيء ومعهم زيت زيتونه وعصر قارص وشويه خل وفما شكون يطيبهم معنى يطيبها الهريسه وكل شيء ويصب على بعد على الحوريه دونك نحن اش نعملوا ناخذوا القرع نتاعنا ونقصوه زي كيف دي ترونسون هكا صغار نفوروه اوكي
0: نفوروه
2: يتفور ديريكتومون
0: تو تيب فيسا كي تفور
2: يتفور نغطيو هكاك يتفور وبعدك اش نعملوا نحطوا طون نعملوا الصوص نتاعنا ناخذوا الصوص اش نعملوا ناخذوا شويه زيت ناخذوا شويه ثوم ناخذوا شويه هريسه عربي ناخذوا شويه كرويه نقليوهم شكون والزيت يبدا مطلع سخانته معناها ما نحطوش هو زيت سخون كان نعملوا في طنجره العزاب تبدا من الاول الزيت يبدا بارد تحط فيه الهريسه والثوم تحط فيه شويه الكرويه في الاخر بالكل تشتيشها بالخل اوكي هاك الصوص هذيك الكل نجي ناخذ القرعه نتاعنا هذيك نحيلو الزايد نتاع الماء في الكسكاس ننزل عليه نرفسو بالفرقيطه ما نرحيش خاطر يسيب الماء نتاعو ومن بعد نزيدو الهريسه هذيك اللي بردت اللي بالكرويه كل شيء نخلط كل شيء مع بعضه ومن بعد كنزينها نزيدها المعدنوس مقصوص جويد نجم شويه بصل مقصوص جويد الطماطم زاده كيف الكسبر كبار تحب سردين تحب تون كاي بعضهم اللي تحب انت كعبتون شوه قديم خبز مبش نتاع تعطيك اون اونتري هكا صيفيه بارده تبدا بارده مليح وريش
0: وشويه
2: من السلايت نتاعنا نتاع العادي بلا برينسيبال رز بالكلمار، رز بالكلمار ولا رز بالصوبيا، وان بوت معناها في طنجره برك نعملوا كل شيء، ما نقعدوش التنظيف وكل شيء سهل صحيت ومع مع الطقس زاد كيف كيف حار جدا. دونك طنجره برك، الطنجره تكون عاليه شويه. اوكي بالنسبه للروسيت هذه لازمك تعرف حكار الروس، لازمك تكون انت علاقتك به انت والروس
0: تعرف تحكر
2: صحيت، معناها مش معناها تقعد نهار تحط له كاسين ماء، نهار تحط له اربع كاسين ماء، كل شيء تتفاهم انت وياه، الكاس هذاك كاس ونص ولا كاس و600، كل واحد والاجواء نتاعو. علماء الروس يعرفوا الشيء هذا،
0: يعرفوا شي حاجه
2: صحيح نخليهم على الروس. دونك شنو ناخذوا نحن؟ ناخذوا دي رونديل نتاع الكالمار، الكالمار والصوبيا وكل شيء، نقصوهم دي بيتي رونديل هكا مليح مليح، نزيدو نجيبو مكساشي نتاع الجلبانه ما ننساوهاش اللي محطوطه في في الكونجيلاتور، شويه فلفل شويه طماطم شويه بصل، ناخذوهم الكل مع بعضهم. وكاين نبداو نعملوا في الديماراج نتاعنا، كاين مش نعملوا مرقه جلبانه، اوكي جلبانه نتاعنا مش نعملوها بال بال بالكالمار، زيت الزيتونه يمشي على روحه، فلفل احمر شويه كركم، الثوم نتاعنا نحطوا كعبه الكالمار، نحمروهم مليح مليح مليح مليح مليح حتى اللي يسيبوا الماء نتاعهم ونحسهم يباسوا شوي. من بعد ديريكتومون مغرفه طماطم معجونه، كعبتين عظم، كعبتين طماطم سامحني مرفوسين ولا مرحيين زاد كيف كيف، نخليهم يتقلاو كل مع بعضهم حتى نحسوا اللي هي قرت الزيت نتاعنا، نصبوا الكميه نتاع الماء اللي حشنا بها نتاع الروز
0: اللي احنا قررنا
2: صحيت قررنا
0: قررنا
2: قررنا صحيت قرار. نحطوا غاديك نحطوا مثلا نقولوا نحن ثلاثه كيسان نتاع ماء، واحده للتياب نتاع الجلبانه وزوز للتياب نتاع الروز، ناخذوا الروز نتاعنا الاصفر هذاك العادي الاتيفي، نغسلوه مليح مليح مليح ثلاثة اربع مرات، ومن بعد الصوص نتاعنا هي تغلي، فما حاجه نعملها جوست نحي بالليكيومار، نحي شويه كل الفارس، مش الفارس معناها الحاجات اللي يابسه للجلبانه وكل شيء نحيه ونحطهم على صحن، يقعد الليكيد يغلي على روحه نتاع الروز، نصب الروز نتاعنا في الكميه الاولانيه. اوبليغاتوار بربي الاولاد الغلوه، الغلوه الاولانيه، الغلوه الاولانيه هي اللي مش طيب الروز، ومن بعد كي طيح التمبيراتور هي اللي مش تخليه يترمى لداخل،
0: معناها كي هي تغلي نرمي الروز
2: صحيح، ترمي الروز الكميه اللي حشتك بها المغسوله انت كل شيء، وتخليها تعمل الغلوه نتاعك بوندون احنا نقولوا صحنا سبعة دقائق على الاقل، من بعد كي نحسوها شاحت ما نخليهاش تغلي، وقت نقصولها على النار مليح مليح مليح مليح، ونجيو نغطيه ونحطوا لها بابي كويسون ولا حاجه، ولا ناخذوا حتى منديله منديله نظيفه بالماء سخون، نبلوها بالماء سخون ونحطوها فوق الروز نتاعنا، تو بشويه بشويه يشرب على روحه كل في الاخر بكل نكملوا نصبوا عليها كالباقي نتاع الاجواء والكلامار وكل شيء. كان تحب تعمل اجواء اكثر، الفور يستنى فيك، نعمل تجميره باهيه نحطوه في البلاتو يمشي في الفور، نعمل تجميره باهيه يعطي كعبه كعبه، امور واضحه، روز بالكلامار ولا بالصوبيا وجلبانه والفلفل والطماطم نتاعو، لفيحه نتاعو كان تحب التونسو هكا فما لي ريسه عربي يزيد عليه النعناع الشايح، كان تحبوا اون اوتر فاسون
0: حاجه سوري
2: صحيت روز كلاماراتا الايطاليان وكل شيء، شفت كيفاش تقلب الزيتون، اوكي تزيد عليها الزيتون، يزيدوا عليها البازيليك زاد كيف كيف، والصوص تبدا مطمط مع اكثر، ونحيو مهلا الكركم تعطينا روسيت بنينه برشا.
0: يعطيك الف صحه يا شيخ، نشكرك برشا، تقام ان شاء الله الجمعه الجايه ربي فضلك، يلا نرجعوا لكم. دباره الشيف، دباره الشيف،
1: صباح الخير ويكند.

0: بيزيتي.
1: فيه قليل راح تونس تكور وفراق أسباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحن مفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير. ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
2: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
1: مع تونس فايقين للتسعين.
2: عندك أورانج.
3: عايش في الأوروب أمريكا ولا كندا؟ ما تفلتش التبحيرات وجاو المونديال في الحومة. تليفونك ان كيلكو كليك أبعث فلوس للعزيز عليك سان فري اديسيونيل بالابليكاسيون تاب تاب سند. والفلوس يوصلوا أونسي سا كاش عند أي أجنس بارتنير ولا على أي كونت بانكير. وبالكود برومو تون 216 تربح 10 أورو على أول ترانسفير يبدا من 100 أورو. نف نف الصيف واعمل كيف.
4: صباح الخير ويكند.

رجعنا لكم توا 11:54 دقيقة، ولكن خلطنا إلى نهاية برنامجنا. كل الفريق يسلم عليكم. نبدأ بشاكر في استقبال التليفونات، أشواق الماجري زميلتنا في الإخراج الرقمي، فاطمة عبد الرحيم معدة البرنامج نسمعها في دقيقة، حدث لي من سمعي مخرج البرنامج سيف الدين المهري، زميلنا من قسم الأخبار حيدر الشيرني، واسكندر إبراهيم زملائنا من قسم الرياضة، وجي قدور سمعناه في أنيمال وورد، دمير العسكري سمعناه في نوتري بلوس، الكام بن فضل سمعناه في دوت أوبسيون، الشيف وفيق كان حاضر معنا في إدبارة الشيف. نقولكم اقعدوا معنا زميلنا الياس الغربي وكامل فريق برنامج موزايك موند باش يكونوا معاكم على الأولى موزايك فام. نسلم عليكم برشا ونقولكم نتقابل الويكند الجاي كالعادة والعويد الستة نتاع الصباح، نسمعوا صباح الخير ويكند، يلا باي باي.

0: مع أريد الربح والمكالمات الرحلة. خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمو 12 شهر مكالمات وأنترنت وزيد معهم سيرفيس توت باي بين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء صالحة حتى 30 جوان.
1: أريد طور عالمك.
2: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
3: مستمعي إذاعة موزايك اف ام تحية طيبة. المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد الدكتور سالم النصر يؤكد لموزايك استقبال امرأة تعرضت لإصابات بليغة إثر انفجار لغم أرضي في جبل مغيلة تابع لمعتمدية جلمة. والناصري يوضح أن الضحية تعاني من أضرار جسدية على مستوى ساقيها حيث تم نقلها على وجه السرعة من مستشفى جلمة إلى المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد وتخضع حاليا لعملية جراحية مستعجلة وقسم العناية المركزة. وذكر الدكتور الناصري في ذات السياق أن المنطقة التي وقع فيها الحادث هي منطقة عسكرية مغلقة ولم يكن لسيارات الإسعاف دخولها إلا بالتنسيق مع قوات الجيش الوطني التي تولت إخراج المصابة وتسليمها للطواقم الطبية بالجهة. الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية تدعو الأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح الجبائية ودفع الأداء عن بعد بأن يوم غد الاثنين 22 من جوان 2026 يمثل آخر أجل قانوني لأداء التصريح الشهري وتسديد الأداءات المستوجبة إلكترونيا. والإدارة توضح في بلاغ نشرته عبر منصتها الرسمية إلى أن هذا التاريخ يمثل آخر يوم من الأجل القانوني المحدد لإيداع التصريح الجبائية بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح والدفع عن بعد، مؤكدة أنه كان بالإمكان بالمعنيين إيداع تصريحهم خلال الأيام السابقة للأجل الأقصى تفاديا الاكتظاظ على المنظومة العالمية وضمانا لنجاعة عملية التصريح. في الشأن الدولي، وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس يقول إن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة الأمنية في لبنان. وكاتس يضيف أنه لن يكون هناك أي قيود تمنعهم من العمل على التخلص مما وصفها بالتهديدات في لبنان. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يقول إن بلاده لا تسعى لحيازة سلاح نووي لكنها لن تتخلى كذلك عن حقها في تخصيب اليورانيوم، وذلك قبيل بدء طهران وواشنطن مفاوضات في سويسرا الأحد في إطار التفاهم لإنهاء الحرب. وبازشكيان يعلن في الآن ذاته الإفراج عن أصول مجمدة بقيمة 6 مليارات دولار في قطر كجزء من اتفاق أولي بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. ختاما، وزارة الدفاع التايوانية تعلن أن الجيش سيجري هذا الأسبوع مناورات تمتد 5 أيام لتعزيز الجاهزية القتالية، وذلك في إطار خطط التحديث الهادفة إلى جعل تركيز التدريب أكثر واقعية يحاكي ظروف الحرب. في التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم، طقس عامة صاف إلى قليل السحب والحرارة تتراوح القصوى بين 31 و 34 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 35 و 40 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيل محليا. بتوقعات الطقس نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك اف ام بونات، والمشوار يتواصل مع حيدر في دقيقة مونديال. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس.
4: تابعوا الفريكونس رقم 1 في تونس. موزايك اف ام. www.mosaicfm.net. فيسبوك، انستغرام، تيك توك، يوتيوب. وإلى الابليكاسيون موبيل موزايك اف ام. موزايك اف ام. الأولى في تونس.
5: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هز النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذاك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
2: دقيقة مونديال.
6: صح. صباح النور، شرح لكم زينة اختهام تواصل لمونديال 2026 لخبار رسائل جانا بعد المقابلة الثانية المنتخب الوطني وهزيمة عريضة جديدة 4-0 ضد المنتخب الياباني ولا ردة فعل على الأقل في الماتش الأول. المنتخب كان خلاص سجل هدف دونك 4-0 تقضي تماما على أي أمل للمنتخب الوطني في المواصلة في هذا المونديال، فقط ما زالت مقابلة ثالثة ضد المنتخب الهولندي ونقول إن شاء الله ربي يستر، لأنه اللي شفناه الحقيقة فوز هولندا على السويد بسكور ذلك الكل يخوف اليوم بالنسبة للمنتخب الوطني، في منتخب يعيش فوضى الحقيقة على جميع المستويات إدارية وصولا إلى الملعب فرديا وجمعيا، وشفنا مليح الأداء المهزوز البارح، الثقة المنعدمة، الأخطاء الكارثية اللي وصلتنا لهذه الهزيمة. الأخبار الأولى اليوم أنه هناك اجتماع لأعضاء المكتب الجامعي الموجودين على عين المكان ضمن البعثة التونسية، اجتماع هل بيشكون فيه قرارات في خصوص الإطار الإداري للجامعة التونسية لكرة القدم ولا لا، هل بيشقعدوا في مرحلة التقييم، هل بيشكون فما استقالة مثلا صادرة عن عضو أو أكثر من عضو من الجامعة التونسية لكرة القدم. نستنوا ونشوفوا، خاصة أنه شفنا تصريحات اللاعبين، عدد كبير من اللاعبين مثلا حازم المستوري علي العابدي كان تحدثوا على أجواء سيئة ورديئة وكانت تنبأ بهذا الكل منذ تربص تبرقة، شفنا علي العابدي شنو تكلم على قلة التحذير وعلى أنه الفريق ما كان جاهز باش يلعب مسابقة بهذا المستوى. ريفيرونار زاد تقريبا في نفس الاتجاه، بقية اللاعبين في الحصيلة المنتخب

0: دقيقة مونديال. عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هزوا النوم وفاتوا الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك عليش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
1: موزايك موند نهار أحد من نصف النهار الماضي ساعتين إلياس الغربي. موزايك موند
2: اللي يقول موند حاليا يقول كأس العالم بطبيعة الحال، والمتابعة صايرة على موزايك فام من أعلى طراز الحقيقة لمتابعة فعاليات كأس العالم ومتابعة آخر مستجدات المنتخب الوطني. منتخب الوطني لكرة القدم اللي حيلنا والكلام الكل تقال، ما عندي منظيف الحقيقة من عند زملائي تقال ومن قسم الرياضة وتزيد تقال الكلام على امتداد أسبوع في انتظار المقابلة الجاية المخيفة الحقيقة والمرعبة ضد البيبا، على خاطر اللي ضد هولندا خاطر اللي يتفرج شوية في الأداء ضد السويد الحقيقة يخاف يخاف يخاف مليح. مخ الهدرة مرحبا بكم، شكرا لكم على الاختيار، شكرا لكم على الحضور معنا في موزايك موند على موزايك كافي من نهار المساعتين نهار الأحد، الموعد مع الأخبار العالمية النافذة المحلولة والمفتوحة على العالم من خلال آخر الأخبار اللي تجينا من كل الأصقاع. احنا اللي نختاروا نهار الأحد ساعتين من زمان مع الكيب نتاعنا محمد علي لبنى مع خليل، أنه الموعد يكون في مجرات أحداث أسبوع من الأخبار أخبار العالمية. تفرجنا في المونديال وتفرجنا في طرح تونس، وطرح تونس مالوريزمون يحيلنا إلى فكرة الفشل، هذا اللي قاعد يخلينا خيبة أمل كبيرة ياسر، هذا اللي خلينا نتفرج وإحنا نقولوا علاش إحنا عندنا الفشل الجماعي هذايا. لكن في الأثناء زاده ما تنساوش الفرحة جات من عند البكالوريا وخلت الناس تتطلع إلى مستقبل أفضل، وخلت الناس في ديارها تفرح من خلال نتائج البكالوريا، نتائج عمل وتضحية بالنسبة للعائلات التونسية. ولهنا يجي سؤال كبير هنا في بالنا توا، أن المنتخب هذا فاشل، أيش باش نعملوا في الإديسيون الجاية إذا كان إن شاء الله ترشحنا مغرب بورتغال إسبانيا، باش نكونوا موجودين، باش نكونوا في الموعد، باش نكونوا قادرين أنه عندنا مستقبل أفضل، باش نكونوا قادرين أنه نستخلصوا الدروس من مشاركة كين هذه مخيبة للأمال، ونعمل زعمة فريق مخير ونعمل فريق متضامن ديسيبليني يحكي مع بعض وعنده البهجة في العينين، لأن المغرب كيفاش يتحرك وما غير مقارنات زايدة. لكن ولا لكونستايلا 4 سنين من زمان تفضلوا اخدموا تراه وريونا شنو تنجموا تعملوا، ما كانش من بعد على غرب ما نقولوش ما في بالناش، هاو في بالنا، هنا مشينا، هنا عملنا مشاركة مخيبة للأمان، هات نشوفوا كان ترشحنا المرة الجاية شنو نجموا نعملوا، وهاو في بالنا على بكري 4 سنين خدمة. مرحبا بكم تتسويت نهزكم مايكل جاكسون شوية خلطة، نحكيه على مواضيع الساعة، نحكيه على واشنطن وطهران، نحكيه كذلك على قمة مجموعة السبعة على الجسد، ونحكيه على اتفاق الليبي على خارطة الطريق تمهد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، عندهم الديلي 8 أشهر يحكيوا في ليبيا على هذا المشروع، تنحكيوا على فكرة المغرب العربي الكبير عملاق نائم يبحث عن اتحاد، الضيف بشكل محمد سالم ولد دا رئيس الاتحاد المغربي للصحفيين والإعلاميين، اللي الحقيقة تدخل نتاعه كل مرة يكون تدخل نفرح به برشا. اقعدوا معنا على خطر عن مفهوم السعادة، نحكيوا اليوم عند الشعوب السعادة، مؤشر السعادة العالمي، لماذا نجحت الدول في إسعاد شعوبها وفشلت أخرى، وهل السعادة شأن فردي أو مسؤولية جماعية؟ يعطيك الصحة خليل على السؤال، على خطر هذا سؤال في قلب الحدث. موسيقى محمد علي
1: موزايك موند
2: عامل ريفايفل بالنسبة لمايكل جاكسون، Human Nature على موزايك FM. مرحبا.

Human Nature على موزايك فام عسلامة. مرحبا, شكرا لكم على الاستماع. هذه موزايك موند المواد حتى الماضي ساعتين, راجعين بعد لحظات والمواد يكون في أول مواضيعنا وقت نحكيه على الشرق الأوسط والحرب واشنطن وطهران على طاولة واحدة. موزايك موند.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي، وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك. كنا رحد من نص نهار الماضي ساعتين إلياس الغربي، موزايك موند.
2: موزايك موند، الموعد مع مواضيع تهزنا لواشنطن وطهران، تهزنا كذلك للجسد. قمت مجموعة السبعة، هل ما زالت تقود العالم هالمجموعة هذه أم أن موازين القوى تغيرت؟ موزايك موند باش نهزوكم زاد كذلك في حديث على ليبيا، وحديث على المغرب الكبير، وحديث زاد كذلك على مؤشر السعادة العالمي. مرحبا.
1: موزايك العالم.
2: خليل عبيري عسلامة.
3: مرحبا إلياس.
2: مرحبا بك خليل. اليوم وبعد 5 أيام من توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وإحنا كنا في برنامجنا الأسبوع الفارط نحكي وقلنا راو ساعات ويتم التوقيع، وهذا اللي صار. تنطلق في سويسرا الآن جولة جديدة من المحادثات بين الجانبين لبحث آلية تنفيذ بنود المذكرة ووضع خارطة طريق تقود إلى اتفاق دائم ينهي الحرب بين البلدين ويرسخ وقف إطلاق النار.
3: التوقيع على مذكرة التفاهم الإلكترونية لإلهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران تم بصفة رسمية مساء يوم الأربعاء 17 جوان الجاري، ودخل حيز التنفيذ، ووقع على نص الاتفاقية عن بعد كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان. واليوم تنطلق جولة المفاوضات المباشرة بين الطرفين في سويسرا بهدف تنفيذ بنود مذكرة التفاهم وإنهاء الحرب والتوصل إلى اتفاق سلام نهائي. الوفد الأمريكي المفاوض يقوده نائب رئيس الأمريكي جي دي فانس، والوفد الإيراني ترأسه رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف. وأبرز الملفات المطروحة على الطاولة هو تثبيت وقف إطلاق النار خاصة في لبنان بعد التصعيد الأخير، وكذلك أمن الملاحة في مضيق هرمز، وكذلك الملف النووي الإيراني. نسمع مبعوث الجزيرة محمد البقالي اللي موجود على عين المكان في سويسرا.
4: سويسرا البلد المستضيف يتكتم بشكل كبير على البرنامج على التفاصيل، وقالت هذا الأمر بشكل واضح، قالت إنه لدواعي السرية وترتيب الأمور فإنها لن تتحدث كثيرا، لن تقدم التفاصيل، ولكن ما لدينا من معطيات يشير الآن إلى أنه ربما يتم عقد احتفالي ما يشبه توقيع. هذا التوقيع قد يكون في منتصف هذا اليوم، لم يتم الإعلان عن تفاصيله، عن طريقته، هل سيكون مصورا، هل سيكون مفتوحا، من سيوقع ماذا، ولكن يتوقع أن يسبق بداية هذه الجلسات الأولى حفلا ما أو توقيعا. سنرى على كل حال تفاصيله بعد حوالي 3-4 ساعات من الآن، وبعد ذلك يفترض أن تجلس الأطراف إلى طاولة التفاوض للحديث عن القضايا الرئيسية. والقضية الأولى التي بلغنا أنها ستتم مناقشتها أو على الأقل ستكون ضمن النقاط الرئيسية هي قضية لبنان، على اعتبار أنها تمثل بالنسبة لإيران جوهر الخلاف الرئيسي في هذه اللحظة، وجوهر ما تقول إنه نقد لمذكرة الاتفاق سواء من قبل إسرائيل، وترى أنها ومن ورائها الولايات المتحدة لأنها هي التي وقعت هذا الاتفاق. يبدو أن هناك توافقا ما على كل حال بالنسبة لدى كل الأطراف بأن العمليات يجب أن تتوقف في لبنان للسماح بهذا المسار بالاستمرار، وإلا فإن هذا يعني تهديدا واضحا لهذا المسار بأنه لن يصل إلى منتهى. ولكن بالقدر نفسه الذي أثار إعلان الجيش الإسرائيلي البارحة ربما بضغط واضح من الولايات المتحدة وقف عملياته نوعا من الارتياح هنا في سويسرا، بالقدر نفسه الذي يثير القلق إصرار هذا الجيش الإسرائيلي على البقاء في ما يسميها بالمنطقة الصفراء، وهذا الأمر في الحقيقة يشكل لغما قد ينفجر في كل لحظة في هذا الاجتماع. طبعا سيطرح أيضا في المقابل مضيق هرمز، ولكن يبدو من الجانب الإيراني أنها تستعمل هذه الورقة تدفع بها إلى الأمام في طاولة التفاوض بغية تصعيد الموقف إلى النهاية. هل يصل الأمر إلى درجة الدفع بالأمور إلى الحافة وبعد ذلك تعود الأطراف أم لا؟ هذا الأمر هو الذي سنراه. وإن كانت العادة في المفاوضات الأمريكية الإيرانية هو أنها تراوح بين الدفع بالأمور إلى التصعيد ثم بعد ذلك تبحث عن صيغ للتهدئة.
2: بي خليل نرجع لمضمون مذكرة التفاهم الحقيقة على خاطر باش نزيدوا نفهم شوية الأوضاع. مذكرة التفاهم اللي وقعتها الولايات المتحدة الأمريكية وإيران واللي تضم 14 بند تتناول أبرز الملفات الخلافية بين الجانبين، في مقدمتها البرنامج النووي الإيراني، ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة.
3: بالفعل مذكرة التفاهم تضمنت 14 بند وأهمها إعلان وقف فوري ودائم للعملية العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، والتزام الولايات المتحدة الأمريكية برفع الحصار البحري المفروض على إيران بشكل تدريجي، وتعهد إيراني بتوفير ممر آمن للسفن التجارية في الخليج وبحر عمان، والتزام الطرف بالتفاوض والتوصل إلى اتفاق نهائي خلال مدة أقصاها 60 يوم. نسمع التقرير هذا اللي فصل البنود الـ 14 ذوما.
5: 14 بندا تكشفها مذكرة التفاهم الأمريكية مع إيران، أولها وقف فوري ودائم للعمليات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران وحلفائهما على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، مع التعهد بعدم شن حرب أو عملية عسكرية جديدة. كما تلزم الطرفين باحترام السيادة وسلامة الأراضي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ثم بدء مفاوضات اتفاق نهائي خلال 60 يوما قابلة للتمديد بموافقة واشنطن وطهران. في جانب حركة الملاحة، تتعهد واشنطن برفع حصارها البحري عن إيران فور توقيع المذكرة وإنهائه بالكامل خلال 30 يوما مع سحب قواتها من محيط إيران بعد الاتفاق النهائي. في المقابل تتعهد طهران بتأمين مرور السفن التجارية عبر مضيق هرمز دون رسوم لمدة 60 يوما مع إزالة الألغام والعوائق خلال 30 يوما، وفتح حوار مع عمان بالتشاور مع دول الخليج بشأن الإدارة البحرية المستقبلية للمضيق وفقا للقانون الدولي. اقتصاديا، تتحدث المذكرة عن تعهد الولايات المتحدة مع شركائها الإقليميين بإعداد خطة نهائية لا تقل قيمتها عن 300 مليار دولار لإعادة إعمار إيران، مع منح واشنطن كل التراخيص المالية اللازمة لذلك. كما تتعهد الولايات المتحدة بإنهاء العقوبات المفروضة على إيران بما في ذلك عقوبات مجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية وفق جدول زمني يحدده الاتفاق النهائي. كما تصدر واشنطن إعفاءات لصادرات النفط الإيراني والخدمات المرتبطة بها، وتتيح استخدام الأموال والأصول الإيرانية المجمدة أو المقيدة عند تنفيذ مذكرة التفاهم. أما نوويا، فتؤكد إيران أنها لن تسعى إلى امتلاك أو تطوير أسلحة نووية، مع تسوية وضع مخزون المواد المخصبة عبر آلية متفق عليها تتضمن في حدها الأدنى خفض مستوى التخصيب داخل إيران وتحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
2: إذن الموضوع للمتابعة يوميا من خلال التطورات على الميدان فيما يخص جنوب لبنان والتحركات الإسرائيلية، لكن زاد كذلك في علاقة بإنتاج النفط وفي علاقة بهتنقول الخيارات الإيرانية والأمريكية. بالهاتف معنا ويصرنا أن يكون موجود معنا الباحث والمحلل السياسي الدكتور مهدي العفيفي من واشنطن، وهو عضو في الحزب الديمقراطي الأمريكي. اخترنا الزاوية هذه زاد كذلك حتى نفهم المايند سيت اللي قد يحصل به، ولا العقليه اللي قد تحصل بها، والخلفيات اللي يحصل بها هذا المفاوضات ولا مشاورات على مذكره التفاهم. مرحبا بك دكتور، شكرا لك على قبول الدعوه الهاتفيه. مرحبا،
6: اهلا بك وبالمستمعين الاعزاء، اهلا بكم.
2: شكرا لك على قبول الدعوة دكتور. بأي، على حد تقديرك، بأي عقلية وأي توازنات تخوض الادمينستراسيون ترامب، الإدارة ترامب، هذه المفاوضات؟ هل قويا يدخلها أو هشا بنوع من الهشاشة، بما أنه تم تقبل مذكرة التفاهم من عند الرأي العام الأمريكي وإلا جزء كبير منه أنتكا بغضب على دونالد ترامب وخياراته؟ إذن ما هو رأيك في التوازنات التي تدخل بها إدارة ترامب هذه المفاوضات؟
6: من الناحية السياسية، ما قدمته هذه المذكرة لا يأتي بأي جديد مما أدى إلى هذه الحرب. يعني لا ننسى أنه كانت هناك اتفاقية دولية تدخل فيها الولايات المتحدة الأمريكية، وترامب بنفسه هو الذي قام بإنهاء هذه الاتفاقية، والتي كانت قد قدمت حلول أفضل بكثير مما نسمعه الآن، والتي ضمنت للعالم أجمع وبإشراف دولي من الدول الكبرى ودول أخرى على البرنامج النووي الإيراني. ما نراه الآن هو يعني محاولة للوصول إلى أقل ما يمكن، خاصة بعدما أصبح الرئيس الأمريكي تحت ضغط شديد من الداخل الأمريكي بسبب ارتفاع الأسعار والتضخم، وأيضا من يعني الضغط من الشركاء الدوليين حول إيران في منطقة الشرق الأوسط، أيضا من الاتهامات التي تم توجيهها لترامب بأنه لم يستطيع أن يحقق أي من تعهداته بإنهاء النظام الإيراني أو إعطاء الشعب الإيراني فرصة لكي يحكم نفسه بنفسه. فهناك ضغوط كثيرة جدا اضطرت الرئيس الأمريكي إلى قبول هذا الاتفاق الذي لم يكن يعني حتى يتحدث عنه منذ قبل، وأدى إلى ما نراه الآن من يعني ضعف شديد في هذا الاتفاق. لابد هناك نقطة هامة جدا ذكرت من وراء الكواليس، ألا وهي يريد الرئيس الأمريكي أن يكون هناك شبه احتفالية أو مظهر احتفالي بأن توقع إيران على ورقة تقول أنها لن تمتلك سلاح نووي، وقد قالت إيران أنها تبعا لإرشادات المرشد الإيراني أنها أيضا ضمن عقيدتها لن تمتلك سلاح نووي، وبذلك يحاول الرئيس الأمريكي تصوير هذا بأنه نصر.
2: لكن دكتور، الحقيقة غريبة أطوار المؤسسات الأمريكية حين نرى أنه مثلا رئيس أسبق بحجم أوباما يقول عدنا إلى نقطة البداية وربما أسوأ قليل، يعني أنه هذه الحرب useless، معناها ما فماش علاش تعمل، وهي تعاملت معناها بأموال دافع الضرائب الأمريكيين، تعاملت ب معناها تنقول بإرادة ترامبية مباشرة من البيت الأبيض مع اتفاق مع إسرائيل. ولهنا غريبة أطوار المؤسسات الأمريكية التي تسمح الآن تقريبا أن تصير حرب لا معنى لها، بما أنه نقاور وإحنا كما قلت لك الكلمة المفتاح هي useless، لا معنى ولا جدوى منها.
6: بالطبع هذا هو الواقع، يعني دعونا نرجع أن ترامب دخل هذه الحرب بناء على اتفاق مع نتنياهو ومع إسرائيل، وبحجة أن إيران تمثل تهديد مباشر للولايات المتحدة الأمريكية. طبعا اتضح يعني أن كل هذه أكاذيب، وأن إسرائيل كانت تلعب بالولايات المتحدة الأمريكية. ولا ننسى منذ أيام تصريح وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون بأنها منذ ذي قبل أن نتنياهو حاول بان فترة أوباما أن يدعم أو يحث الولايات المتحدة الأمريكية على دخول حرب ضد إيران.
2: أوكي دكتور، لكن هل لهذا أثر، هل لهذا أثر سياسي، هل لهذا أثر مؤسساتي؟ معناها قد يكون فقط نوع من الثرثرة، والثرثرة غير مفيدة. ولذا السؤال الأساسي، وذاك على سألتك على المؤسسات ومناعة المؤسسات، إذا كان ترامب يدخل إلى الحرب كما يريد ويخرج منها كما يريد وبخفي حنين من غير محاسبة، وإذا هنا الحقيقة نتسائل على نجاعة المؤسسات ونقول شكون يحكم في آخر المطاف إذا كان رئيس الدولة في الولايات المتحدة ينجم يعمل كما يحب بالمال العام.
6: لا، هو هذه ليست هي الواقع. لا، الواقع أن هناك مؤسسات في الولايات المتحدة الأمريكية وأن الكونغرس الأمريكي هو الحاكم، لكن الواقع أن الكونغرس الأمريكي سواء من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ السيطرة والأغلبية عليه من الجمهوريين المؤيدين لترامب. لذلك في هذه الأوقات لا يمكن وقف ترامب، أنها منظومة ديمقراطية، الأغلبية البسيطة تستطيع صوت واحد أن يحول الدفة. استطاع ترامب وداعمي وحركة ماجا والحزب الجمهوري أن يوقف أي اعتراض من الكونغرس. لا ننسى هناك مساءلات، هناك يعني تساؤلات من الكونغرس، سواء يعني وزير الخارجية للمؤسسات الأمنية والمؤسسات العسكرية. ولا ننسى أن المؤسسات الأمنية نفسها خرجت وقالت أنه لا يوجد أي تهديد من إيران على الولايات المتحدة الأمريكية. لا ننسى أن هناك كثيرين من الأفراد قدموا استقالتهم من إدارة ترامب أنفسهم، وقالوا أن هذه حرب عبثية. ولكن المنظومة الديمقراطية وللأسف الشديد كما لها ميزات لها عيوب، أن الأغلبية البسيطة تستطيع أن تنفذ ما يريد ترامب أينما يكون هناك أغلبية جمهورية. ولذلك هناك تخوف شديد، لابد من ذكر هذه النقطة، في الانتخابات القادمة في نوفمبر في حال تغير الكونغرس ووجود غالبية ديمقراطية.
2: دكتور، العلاقة الأمريكية الإسرائيلية، بالرغم من تصريحات متشنجة وبالرغم من هتنقول تسريبات على بعض المكالمات الهاتفية المتشنجة وتصريحات مباشرة زاد كذلك من عند إسرائيل اللي تقريبا تقول بصفة واضحة أنا أعمل ما أريد، أنا قادرة على أن أتخذ قراري بغض النظر على عن القرار الأمريكي، هل حقيقة نحن أمام إمكانيات لبرود وإلا لأزمات إسرائيلية أمريكية وإلا هذا تقاسم للأدوار فقط؟
6: هذا بالطبع تقاسم للأدوار فقط، لا يوجد أي ضغوط تستطيع الإدارة الأمريكية الحالية أن تقدمها أو تضعها على إسرائيل. لا ننسى ودائما يعني أقول أن نقرأ كتاب أوباما الذي كتبه بعد الرئاسة الفصل 22، أن عندما قال أن أهم وأكثر شخصية مؤثرة كانت في الولايات المتحدة الأمريكية هي نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل. ولا ننسى كيف يتم استقباله في الكونغرس الأمريكي. اللوبي الصهيوني، كي نكون واقعيين، يعني هؤلاء يعملون منذ عشرات سنين، منذ قرابة 90 عاما أو أكثر. هناك سيطرة كاملة من اللوبي الصهيوني على أعضاء الكونغرس الأمريكي، سواء كان الديمقراطي أو الجمهوري إلا من رحم ربي، أفراد يعدون على أصابع اليد الواحدة. وهناك سيطرة كاملة على كثير من المؤسسات الاقتصادية والمؤسسات الإعلامية كما نرى فاكس نيوز وغيرها. فلذلك من يتخيل أن يمكن أن يكون هناك تحول لمصلحة الولايات المتحدة الأمريكية نفسها؟ لا، هناك المصلحة الإسرائيلية تضغى على المصلحة الأمريكية للأسف الشديد.
2: لبنان دكتور، قبل ما نختم اللقاء معك، ماذا تتصور على حد تقديرك تطور الأوضاع على الميدان الآن؟ تفضل.
6: أعتقد أن لبنان ستستمر هذه الحرب، إسرائيل ستجد ذريعة للتمدد في لبنان، إن لم يكن هناك ردود فعل حتى من حزب الله ستخترع إسرائيل أي ردود لهذا الفعل. الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل اليوم تريد احتلال أكبر جزء من لبنان والسيطرة عليه وعلى مصادره، ولا أعتقد أن الرئيس الأمريكي ولا الولايات المتحدة الأمريكية تستطيع أن تفعل شيء. يمكن أن يكون هناك تهدئة لمجرد توقيع ورقة لا تعني شيء اليوم في سويسرا، ولكن الأيام بيننا كما تحدثنا منذ شهور. إسرائيل لديها هدف وتقول أن هذا الهدف لازم يتحقق في أثناء وجود ترامب، وما يقوله ترامب هو مجرد هراء ولا يمكن تطبيقه على أرض الواقع. إسرائيل تقوم بما تريد في أي وقت تريد وفي أي مكان تريد.
2: شكرا لك الدكتور مهدي العفيفي من واشنطن وهو عضو في الحزب الديمقراطي الأمريكي، خذينا من المنظور الأمريكي من المعارضة بطبيعة الحال كذلك الرأي الآن في علاقة بتطور الأوضاع في الحرب ما بين واشنطن وطهران. لبنان الآن في في الواجهة سنواصل زادة كذلك الاهتمام بالأوضاع في لبنان. والأسبوع القادم إن شاء الله الموضوع يكون موجود ونحكيه فيه ونشوفه تطوراته في الميدان. أقعدوا معنا شوية خلنا نقترح عليكم الموعد يتواصل وإحنا نحكيه على جسد قمت مجموعة السبعة. هل ما زالت تقود العالم أم أن موازين القوى تغيرت؟ راجعين. موزايك موند
7: مبروك لكل ولادنا لادمين في البعض واللي مازالوا إن شاء الله في دورة الأبطال ناجحين. اتصالات تونس تهنيكم وتشارككم فرحة باك 2026. ملا تاقي باش تتي على انستغرام في ستوري الفرحة مع العائلة وشارك باش تدخل في القرعة وتربح سامسونج S26. مع اتصالات تونس الكل نعلم وش الفرحة.

المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار، أفلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على الماتشوات.
2: اليوم مع أوغاج اكتيفي لوبشن 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بايبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميلا تفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفيقين للتسعين. عندك أوغاج.
3: نص نهار لمدة ساعتين. إلياس الغربي، موزايك موند.

0: مرحبا بكم. 20 دقيقة تفصل على ماضي ساعة. شيء طيبة للجميع. طريق السلامة. الناس كل مرحبا بكم. المواد مع مواعيدنا الرياضية. المواد زادة كذلك مع كل برامج موزايكا فام والأخبار الرياضية من ساعة لساعة. وكذلك في المواد مع ريكاب مونديال. اقعدوا معنا النهار الأحد نصنا المساطين موزايك موند.
1: موزايك العالم.
0: جسد خليل الصراع الإيراني الأمريكي والحرب الروسية الأوكرانية تصدر جدول أعمال قادة مجموعة السبعة اللي اجتمعوا مطلع الأسبوع الماضي في مدينة إيفيان الفرنسية. شدوا على ضرورة احتواء هذه الأزمات بما يخدم مصالحهم.
2: قد مجموعة السبع أعلنوا إثر اجتماعهم المنعقد بفرنسا عن دعمهم اتفاق الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بما يمنع طهران من امتلاك السلاح النووي من خلال مساهمة الشركاء الإقليميين والدوليين والوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما شدوا على أن المرور في مضيق هرمز يجب أن يبقى من دون عوائق ومن دون رسوم. وفيما يتعلق بوقف الحرب على كل الجبهات أعلن الزعماء عن دعم هم وقف فوري لإطلاق النار في لبنان وجهود حصر السلاح بيد الدولة. وفي جانب آخر أكد قادة المجموعة سعيهم لإنهاء الحرب في أوكرانيا بزيادة الضغط على روسيا باستعمال سلاح العقوبات المفروضة على موسكو.
3: بينما تتجه الأنظار إلى الشرق الأوسط، اختارت مجموعة السبع أن تنهي قمتها برسالة تتجاوز حدود الإقليم، مؤكدة أن ملفات الأمن العالمي لا تدار بمعزل عن بعضها. فمن إيفيان الفرنسية أعلن قادة الدول الصناعية الكبرى دعمهم للاتفاق الأمريكي الإيراني، معتبرين أنه يفتح نافذة جديدة لخفض التوترات وحماية الاستقرار في المنطقة.
4: هذه القمة عقدت في ظرف دولي شديد التعقيد يتسم بالأزمات والصراعات والانقسامات، وخلال الأشهر الماضية شهدنا الكثير من الخلافات بين شركائنا، لكن ما تحقق هنا هو لحظة من الوحدة والحوار الجاد والتعاون الحقيقي بين القادة. ولهذا أستطيع القول أن قمة السبع كانت ناجحة بكل موضوعية.
3: البيان الختامي دعم الجهود الرامية إلى تأمين الملاحة في مضيق هرمز، مع التجديد على أهمية الحفاظ على تدفق التجارة وإمدادات الطاقة العالمية. كما دعا القادة إلى تنويع مسارات الطاقة وتقليل الاعتماد على الممرات البحرية الحساسة في ظل المخاوف من انعكاسات أي تصعيد على الاقتصاد العالمي.
5: أعتقد أن القادة الذين وصلوا إلى هنا لم يكونوا متأكدين مما سيحصلون عليه من دونالد ترامب، لكن التوصل إلى الاتفاق مع إيران جعله أكثر استعدادا لدعم البيانات المشتركة ودعم أوكرانيا وممارسة مزيد من الضغط على روسيا. أما السؤال الكبير الآن فهو ما إذا كانت هذه التصريحات الإيجابية ستتحول إلى خطوات عملية بعد انتهاء القمة.
3: وفي موازاة ذلك جددت المجموعة التزامها بدعم أوكرانيا عسكريا واقتصاديا، وتعهدت بزيادة الضغط على روسيا عبر عقوبات إضافية تستهدف قطاعات حيوية، مؤكدة أن دعم كييف سيبقى جزءا أساسيا من أولوياتها. بذلك رسمت القمة ملامح مقاربة تجمع بين احتواء أزمة الشرق الأوسط ومواصلة الدعم الغربي لأوكرانيا.
0: حماية الفضاء الحيوي الأوروبي بالنسبة لأوروبا هذا أساسا اللي تحدث عليه أوروبا. كذلك تتكلم على مضيق هرمز، تتكلم بطبيعة الحال على الكيروزين، تتكلم على المحروقات وعلى حاجتها إلى المحروقات. رغم أنه مجموعة السبعة خليل ليست منظمة دولية ذات قرارات ملزمة قانونيا، لأنه استئثار أعضائها الهائل بنحو 60% من صافي الثروة العالمية يمنحها قوة جبارة ويمنحها قوة التأثير في توجيه الاقتصاد العالمي وتشكيل المفاهمات الجيوسياسية.
2: بالفعل مجموعة الدول السبع ليست منظمة دولية بل منتدى غير رسمي إنشأ عام 1975 يضم الدول الصناعية الرائدة في العالم. هنا نتحدث عن الولايات المتحدة، كندا، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا واليابان، وهو ما يجعلها أكبر تكتل الاقتصادات المتقدمة، وبالتالي يمنح قراراتها أهمية كبرى نظرا لقدرته على توجيه الاقتصاد الاقتصاد العالمي وصياغة السياسات النقدية والتأثير على سياسات المؤسسات المالية الدولية الكبرى كما الصندوق النقد الدولي وكذلك البنك الدولي، بالإضافة إلى تحول قمم المجموعة من التركيز على الاقتصاد والمال إلى منصة رئيسية لصياغة المواقف تجاه الأزمات الجيوسياسية الكبرى مثل التوترات في الشرق الأوسط، الحرب في أوكرانيا، وقضايا الأمن السيبراني وكذلك الذكاء الاصطناعي.
6: تكتل يضم أكبر 7 دول اقتصاديا على مستوى العالم، الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا واليابان، تشكل ما يعرف بمجموعة 7. فماذا نعرف عنها؟ أكثر من 50 تريليون دولار يصل حجم الناتج المحلي الإجمالي السنوي لدولها الأعضاء، أي ما يقارب نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي. روسيا كانت عضوا ثامنا في المجموعة قبل إقصائها عام 2014 بسبب ضمها لشبه جزيرة القرم. وهل لاحظتم أيضا أن الصين ليست عضوا في هذه المجموعة رغم أنها الدولة الأكبر من حيث عدد السكان وصاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم؟ هناك ينخفض نصيب الفرد نسبيا من ثروات البلاد، لذا لا ينظر إليها على أنها اقتصاد متقدم كما أعضاء المجموعة. تأسست المجموعة في عام 1975 وذلك بعد أكثر من عامين على فرض دول عربية غنية بالنفط حظرا على تصديره إلى البلدان التي أيدت إسرائيل خلال حرب أكتوبر تشرين الأول. مؤخرا انصب اهتمامها على ملف الغزو الروسي لأوكرانيا وتنامي قوة الصين، إضافة للتقدم في مجال الذكاء الاصطناعي. وعلى عكس الأمم المتحدة أو حلف شمال الأطلس الناتو، فإن مجموعة 7 ليست مؤسسة رسمية ذات ميثاق أو أمانة عامة، وتتناوب الدول الأعضاء سنويا على رئاسة المجموعة.
0: جسد نحكيه إذن على أهمية مجموعة 7 وكنا نتعرفوا أكثر على المجموعة، لكن الآن مع التطورات الأخيرة، الحرب في الشرق الأوسط، خيارات دونالد ترامب وكذلك زي تنقول الكلاش مع دونالد ترامب، طريقته في التعامل مع قادة الجسد ومع ماكرون مع ميلوني، مع خليت أنه الأزمات تتفاقم ما بين الأعضاء الجسد، وتوكا شوي آخر على التوازنات هذه نحكي شوي آخر بالهاتف مع الكاتب والصحفي محمد الشبارو مباشرة من لندن بعد الفاصل. موزايك موند.

0: مع أريدو الربح والمكالمات الرحلة. خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمو 12 شهر مكالمات وأنترنت وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك. كل أحد من نص النهار لمدة ساعتين إلياس الغربي موزايك موند.
2: موزايك موند ونحكيه على جلسات الصراع الإيراني الأمريكي والحرب الروسية الأوكرانية اللي يتصدر جدول أعمال قادة مجموعة السبع. العلاقة مع الولايات المتحدة، هل هي علاقة متشنجة؟ هل هي متشنجة إلى حدود تصدع؟ أي لا، بمطلق الأسئلة موجودة وتطرح بقوة في علاقة بالتكتلات العالمية هذه الآن، مع إرادة الولايات المتحدة أنها تكون هي لوليدر دو موند، هي حاكم العالم الأوحد إذا كان نحبه في علاقة بالقرارات العالمية. مرحبا بالكاتب والصحفي محمد بارو مباشرة من لندن، شكرا لك على قبول الدعوة الهاتفية. مرحبا بك سي محمد.
3: مساء الخير لكم وشكرا على الدعوة لكم وللجمهور. شكرا.
2: سؤال حول طبيعة العلاقة بين الولايات المتحدة وبقية أعضاء الجسات، بقية أعضاء هذا التكتل. هل تغيرت التوازنات؟ هل هم أصدقاء؟ هل هم أعداء؟ هل هم
3: أعدقاء؟
2: أصدقاء؟
3: أنا أعتقد أنهم أعدقاء حاليا،
2: أعدقاء.
3: يعني الصديق العدو إن صح التعبير. هذا ما تسمعه من المراجع يعني الرسمية في أكثر من دائرة قرار أوروبية. للأسف أنه يتخوف الأوروبيون بأنهم لا يمكنهم كثيرا التعويل على الحديث بحرية مع أهم حليف لهم جميعا، ومجموعة الدول السبع الغنية، هذا النادي الذي أسس عام 75 كما جاء في مقدمتكم، يعني كان سببه خضات أمن الطاقة وأمن واستقرار سلاسل الطاقة والإمداد العالمية. اليوم هو من جديد بسبب، إذا كان صح التعبير، الرئيس ترامب وسياسته وتحفظه وأسلوبه في القيادة وزعامة العالم التي يشكك بها كثيرون لأنها تؤذي سيادة القانون أو نوع من سيادة القانون العالمي، يشككون بأن دوره مؤذن لهذه العلاقات. ولكن إن لمس البعض بأن هناك ربما مراجعة أمريكية لمسها أكثر من زعيم أوروبي وأكثر من مرجع غربي خلال القمة الأخيرة للجيسات، يعني مجموعة السبع الاقتصادية الكبرى الذي جرى في إيفيان ليبا.
2: لكن ماذا تبقى من هذه التكتلات؟ هتنقول عمليا وقت اللي نحكي على الناتو وإلى وقت اللي نحكي على الجيسات وإلى وقت ماذا تبقى عضويا من هذه التكتلات؟ إذا كان دونالد ترامب يقول يجاوا معايا المضيق هرمز يقولوا لا، إذا كان في الأثناء يتم مثلا منع الولايات المتحدة من استعمال مطارات عسكرية وإلا فضاء جوي، إذا كان في الأثناء ما همش متفاهمين على تمويل أوكرانيا في علاقة بالحرب على أبواب أوروبا، إذن عن ماذا يتفقون؟
3: يعني أعتقد أن حرب الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران الأخيرة أعادت تصويب بعض الشيء البوصلة الأمريكية، على الأقل الدولة العميقة، ربما ليس البيت الأبيض وجماعة ترامب فيه، بأن هناك حاجة للحلفاء، ويعني بشكل قوي مجموعة جيسات نيتو وأيضا الأوروبيين، وأن الإساءات على مدى 18 شهر الماضية منذ تسلم ترامب للسلطة التي ضرب بها عرض الحائط علاقات تاريخية وعميقة مع بريطانيا مع فرنسا، إساءات وضربات ويعني أشياء وصفها البعض بأنها صبيانية لا يمكن الرد عليها، نالت ما تنال من يعني زعزعت الثقة بين الجانبين، ودفعت أيضا إلى أن التصرفات الأحادية، وكانت أوروبا، وكل يوم نرى بعد وقف إطلاق النار بعد 100 يوم من الحرب في الشرق الأوسط، يتأكد على الأقل زعماء الدول الأوروبية الكبرى وربما أيضا اليابان وغيرها من الدول ضمن مجموعة السبعة الكبرى وأعضاء في حلف ناتو بأنهم كانوا محقين للتحفظ على الدخول بشكل أعمى والاصطفاف إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، رغم أن كما تفضلت العلاقات العضوية عسكريا وأمنيا واستخباراتيا تفرض عليهم من دون سؤال فتح كل الممرات وكل الأجواء. ولكن في هذه الحالة ارتأى هؤلاء وبسبب الضربات والإساءات المستمرة لهم أن يعني يضبطوا البوصلة إن صح التعبير. وأعتقد أن البيت الأبيض لمسها لمس اليد، وأنه لا حلول من دون الحلفاء ولا قوة له ووزن أقوى من دون حلفائه التاريخيين.
2: هل مقولة أنه في آخر المطاف ما يهم الجميع هو الدولار، ما يهم الجميع هو الاقتصاديات العالمية، مضيق هرمز في علاقة بالمحروقات، هتنقول الحضور العالمي ضد الصين أساسا كعملاق صاعد، هل تعتقدون أنه في آخر المطاف هي نفس العائلة الأمريكية الأوروبية ذات المصالح العضوية التاريخية؟
3: يعني هذا سؤال مهم للغاية ويمكن أن نراجعه في جلسات عدة، ولكن أمريكا هندست شكل الاقتصاد والعلاقات الدولية منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية التي ينتمي إليها كل أعضاء نادي الدول الغنية جي7، وأيضا ينتمي إليها ناتو وينتمي إليها يعني المجموعة
2: هي هندسة كاملة. أوكي.
3: نعم، بريتون وود عام 46 من الدولار إلى النفط إلى الطاقة إلى التجارة كله موجود في السلة الأمريكية إن صح التعبير. صحيح. أستاذي العزيز. صحيح. وبالتالي أمريكا يبدو الرئيس الأمريكي ومن معه وماجا اجعلوا أمريكا عظيمة مجددا أو أي تيار ينتمي إليه ونحن ربما لا نعرف منه المكشوف ومنه المستور، يريدون إعادة هندسة شيء. نعم، يقولون من ضمن المراجعة الرسمية الاستراتيجية بأن الصين هاجس الرئيس الأمريكي، وأن هناك من يقول بأن الرئيس الأمريكي بصفقاته هذا مشهدية واحدة ولكن خلفها هناك محاولة لتطويق الصين، وهناك من يدافع عن هذا الاتجاه. ولكن أعتقد أنه لا يمكن تطويق الصين إلا مع إبقاء يعني بشكل أو بشكل الدولار، التحويلات المالية، سلاسل الإمداد، السيطرة على مصادر الطاقة وكلها، ولكن كل تلك مهددة بسبب سياسات يعني إما قصيرة النظر أو متوسطة النظر نحن لا ندري بعد من الرئيس الأمريكي الذي يضرب عرض الحائط بالمؤسسات الدولية بالتحالفات القديمة وبالحلفاء قبل الأعداء. فكل ذلك يطرح علامات استفهام جديدة إلى أي مدى يمكن الإبقاء على أن الدولار سيبقى، الإبقاء على أن مسألة التحويلات المالية تنتظم ضمن علاقات التي هندسها بريتون وود أم لا، أم أن هناك شيء مع الذكاء الاصطناعي والثورة التقنية وغيرها هناك هندسة أخرى نحن ننتظر لنرى مظاهرها فعليا في المرحلة المقبلة. ولكن حتى الآن هذه تبقى راسخة وهذا ما يتمسك به الجسد، وحتى يعني مجموعة الدول العشرين التي انبثقت من الجسد في فترة ما بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008 تمسكت بكل نظم التجارة العالمية والهندسة المالية وغيرها من سلاسل الإمداد والحفاظ على الأمن والاستقرار والازدهار العالميين.
2: لكن محمد جبار، وهذا يحيني من خلال كلامك وبارك الله فيك إلى سؤال مهم جدا لو كان تعطيني عليه إجابتك ولا نظرتك ليه. احنا نعرف اللي ديما فما فرونت أوفيس، فما ما يقال للرأي العام وما ننظر له في الأخبار ونقرأه معا، لكن زاد كذلك فما مخابر وفما زاد كذلك هتنقول مطابخ خلفية فيها استراتيجيات متوسطة المدى وطويلة المدى، منها العمل على الإياء ومنها العمل على أنه تقريبا بعض المقولات في الولايات المتحدة ولا غيره تقول أنه قد ينتهي عصر الديمقراطية كما نعرفها الآن ونتجه إلى هيمنة عالمية هي هيمنة الذكاء الاصطناعي. هل هي من الحروب المطروحة زاد كذلك للحديث أمام الجسات وأمام أقوياء العالم؟
3: يعني من دون شك هذا سؤال مهم للغاية. يعني إمبراطورية الاي او الاي اي الذكاء الاصطناعي قائمه وماثله امام الاعين خلال الخمس سنوات الماضيه، وهي تجر العالم جرا اراد شاء من شاء وابى من ابى. لكن ايضا هناك كما تقول المخابز الخلفيه والمطابخ العميقه التي تطبخ وتقودها ان صح التعبير ليس فقط تيار ترامب، ولكن التيار الذي أوصل إلى حد كبير الشعبويين والمتنفذين الماليين التك براذرز ومن إيلون ماسك إلى زوكربيرغ إلى غيره، الذين هم يعتبرون القوة المسيطرة عالميا. ولكن يبقى هناك سؤال، أي عالم يريده هؤلاء وأي سيطرة يريدونها على العالم؟ وإن انجرت الدول حاليا خلفهم ما عدا أقول هنا الاتحاد الأوروبي التي تحاول النظر بواقعية أكبر إلى مسيرة هذا التيار وإلى أين يريد أن يؤدي بالعالم، هل نستسلم له ونتبعه تماما؟ هل هو قادر على النهوض بالاقتصاد العالمي لكل أبناء العالم، أم أنه للمجموعة الصغيرة المتنفذة التي تزداد قوة وسيطرة وتملأ إرادتها يمينا ويسارا شمالا وشرقا على جنوب العالم وشماله؟ كل هذا يعني من دون شك هناك الرئيس ترامب وإدارة البيت الأبيض هناك تحمل أوجه متعددة من تحميلها مسؤولية المساهمة في دفاع إمبراطورية الإي آي عالميا، ولكن لأي أهداف؟ أنا لا أعتقد أنه يمكن الإجابة على هذا السؤال حتى الآن، بالرغم من أن يعني هناك أبحاث وهناك كتب ودراسات اللي شرف أني طلعت على بعض منها وأتابعها عن كثب، تضع هؤلاء في مصاف هندسة ما فوق عالمية في عالمنا وكوكبنا، ويعني في كثيرين ينبهون من مخاطرها، وهناك كثيرون يقولون أنه الأفضل أن ننساق ونمشي معها لأنه يعني أفضل من أن لا نتركها خلفنا وأن نتابعها.
2: شكرا لك، بارك الله فيك، التدخل ممتاز من الكاتب والصحفي محمد شبارو لا يحيل إلى تفكير مهم جدا حول أي عالم نريد ومن يهندس عالم المستقبل. هذا راو على غاية من الأهمية، ما فماش كان الكلام اليومي في علاقة بالمفاوضات مطابخ خلفية الآن تعمل على تقول في التفكير في مستقبل الإنسانية، والموضوع هذا لازم نرجع له في أقرب الأوقات على خاطر على غاية من الأهمية. موعد الأخبار رجعين شوي آخر موزايك مونت في ساعتنا الثانية، مرحبا بكم من هلا حد الموعد من نصنا المسعد يعني يكون معكم على موزايك فهم. موزايك موند.
4: كل دار وحكايتها، وحكاية اليوم اسمها كونكورد. فريجيدير قوي مزيان وإيكونوميك مصنوع بأيادي وكفاءات 100% تونسية حسب المقاييس العالمية، مع أقوى غارونتي في السوق 10 سنين على الكمبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير. ما لا أختار وانتي مطمئن على خاطر كونكورد فعل مش كلام.
5: عيش في الأوروب أمريكا ولا كندا، ما تفلتش التبحيرات وجاو المونديال في الحومة. تليفون كون كلك كليك أبعث فلوس للعزيز عليك صن فري أديسيونيل باللابليكاسيون تاب تاب سند، والفلوس يسلم أنتي ساكاش عند أي أجنس بارتنير ولا على أي كون بانكير، وبالكود برومو تون 216 تربح 10 أورو على أول ترانسفير يبدأ من 100 أورو. نف نف الصيف وعمل كيف.
1: ليلة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج، السبت 27 جوان العشرة متاع الليل. ليلة انت فيها تغني، انت الصوت، انت نجم قرطاج. ليلة اخترنا فيها جمهور قرطاج يغني مع الأوركستر في عرض فني ضخم بقيادة الموسيقار كامل العباسي. لو بوبليك دو كارتاج شانت. اللي يحبوه التوانسة وعشاق الفن بكل لحظات حلوة ترجعنا للأصل وتخلينا نعيش الفن كيما نحبوه. السبت 27 جوان بالمسرح الأثري بقرطاج مع العشرة متاع الليل. تباع تذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، شبابيك المسرح البلدي بالعاصمة، وعلى موقع تذكرتي بونتين، واستمتع معنا بعرض قرطاج يغني. من تنظيم الجمعية الثقافية لرئاسة الجمهورية بمساهمة سناب الكارتاج، جيلي، ديليس، موريس جاراج، ام جي، بينا،
6: بهاش بونك، موراديو تيل، مبلتكس، بنجمع موتورز، مغازة ام جي، ماكسويل، شغب برود وموزيك فم.
7: راديو موزيك فم تونس الأخبار.
8: موجز الأخبار، أهلا بكم. مصدر رفيع المستوى من وزارة المالية يؤكد لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي قد بشرت منذ بداية السنة الحالية عمليات رقابية ميدانية واسعة عززتها بتحليل واستقصاءات لعدة متدخلين في مجال إنتاج الملح وتصديره تتعلق بالتلاعب المالي والتهرب الجبائي وتكبيد الدولة التونسية خسائر مالية فادحة. والمسؤول يفيد بأن العمليات الاستقصائية الجارية تقود إلى رصد نمط مشبوه من التلاعب المالي على مستوى العائدات المالية، حيث تشير المعطيات المتوفرة إلى أن الشركات الأجنبية المنتصبة في تونس تقوم ببيع الملح المستخرج إلى شركات تابعة لها في الخارج بأسعار منخفضة جدا لا تعكس قيمتها السعرية الحقيقية، ثم يتم إعادة ترويج هذا الملح في الأسواق العالمية بأسعار مرتفعة جدا. والمتحدث يقول إن هذا الأسلوب يفضي بالنتيجة إلى إبقاء العائدات المالية المسجلة في تونس ضعيفة وشبه منعدمة، بينما يتم تحويل الأرباح الحقيقية والضخمة إلى الخارج لصالح المجموعات الأجنبية، وهو ما يحرم الخزينة التونسية من موارد جبائية ونقدية مهمة، مشددا على أن التقارير تؤكد أن هذا التلاعب يؤدي إلى خسائر سنوية تقدر تقريبا بمئات الملايين من اليوروهات، وهو ما يترجم عجزا تجاريا وماليا سنويا في ميزان الدفوع. والمسؤول بوزارة المالية يوضح أن عمليات التحري والتدقيق الحالية تشمل 14 شركة وموقع إنتاجية وفروعا استراتيجية ممتدة على طول الشريط الساحلي التونسي، وتحديدا في ولايات صفاقس وجرجيس وجابس والمنستير والمهدية وسوسة، من خلال أكثر من 20 نقطة إنتاج وموقعا معنيا بجمع البيانات اللوجستية والمالية. يشار إلى أن حجم الإنتاج السنوي الإجمالي لتونس من مادة الملح يقدر بنحو 2 مليون طن، وهو إنتاج مخصص في معظمه للتصدير نحو الأسواق العالمية، وتسيطر الشركات الأجنبية أو الشركات المملوكة لأجانب على النسبة الأكبر من هذا الإنتاج الضخم. في أخبار العالم، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول إن طهران لن تدخل مفاوضات الاتفاق النهائي مع واشنطن ما لم يتم الوقف الحرب في لبنان، بحسب ما نصت عليه مذكرة التفاهم الأمريكي الإيرانية. وتنص المذكرة التي وقعها الطرفان الأربعاء المنقضي على إجراء مفاوضات خلال مهلة 60 يوما للتوصل إلى اتفاق نهائي يركز على البرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات المفروضة على طهران. في المقابل، أعلنت وزارة الخارجية القطرية بدء قمة بحيرة لوساغن في سويسرا والاجتماع الأول بين واشنطن وطهران والدولتين الوسيطتين قطر وباكستان، معربة عن تطلعها لأن تفضي الاجتماعات للتوصل لاتفاق شامل يعالج كل جوانب مذكرة التفاهم. من جانبه، المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري يفيد بتشكيل مجموعات فنية وتقنية للتفاوض بشأن بنود الاتفاق النهائي بين واشنطن وطهران، فضلا عن تشكيل مجموعات متابعة تعنى بتنفيذ مذكرة التفاهم وصولا إلى إبرام الاتفاق النهائي. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل في موزيك موضي. للقاء.
7: الأولى في تونس. موزايك موند.

0: كان عيط لك رجع الجواب I'm calling you outlandish على موزيك FM 10 دقائق بعد ماضي ساعة ومعاكم نبدأ ساعتنا الثانية من موزيك موند مع حتى مباشرة في ليبيا محمد علي
1: موزيك العالم
0: اتفاق ليبي على خارطة الطريق تقضي بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال 8 أشهر. كان من الصعيب الآن في أكثر من محطة أن ليبيا دخلت إلى الانتخابات هذه تشريعيا ورئاسيا، وكان في كل مرة فما مشكل كبير ياسر مؤسساتي أمني سياسي أساسا. الآن خلينا نشوف السلطات الليبية تضع خارطة طريق جديدة بعد اتفاق رؤساء مجلس النواب والمجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال 8 أشهر.
2: رؤساء مجلس النواب والمجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا أعلنوا يوم الخميس الفارط عن التوصل إلى اتفاق خارطة طريق تقضي بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المنتظرة خلال فترة لا تتجاوز 8 أشهر، أي ستكون بشكل متزامن في موعد أقصاه 17 فيفري 2027. وأوضح بيان مشترك صادر عن المجالس الثلاثة أن هذه الخارطة تستهدف إنهاء المرحلة الانتقالية الطويلة في ليبيا والمضي نحو توحيد المؤسسات الدولة المنقسمة، خاصة أن البلاد لا تزال تحت حتى اليوم موزعة بين حكومة معترف بها من الأمم المتحدة في طرابلس وسلطة موازية في الشرق تتخذ من بنغازي وطبرق مقرين لها. تقرير التلفزيون العربي يتحدث عن الخبر هذا.
3: في خطوة جديدة تستهدف كسر حالة الانسداد

0: السياسي في ليبيا رئاسية مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي تعلن اعتماد خارطة طريق تهدف إلى إنهاء المرحلة الانتقالية والوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في موعد أقصاه منتصف شهر فبراير المقبل. أبرز ملامح الاتفاق الجديد استكمال الإطار الدستوري والقانوني اللازم للانتخابات والمضي في توحيد المؤسسات السيادية.
1: احنا ما زلنا مصرين على أن هذه المخرجات وهي اللي نرى فيها ممكن تنقذنا ونصل لبرلمان واللي تحوي على مجموعة مسارات، والمسارات هذه كلها محددة بزمن ومحددة بإجراءات ننتقل بها من مرحلة لمرحلة، وبالتالي احنا رأينا هو التوجه نحو هذه المخرجات والتأكيد عليها.
0: يتواكب ذلك مع جهود دولية ترمي إلى إيجاد مخرج للأزمة الليبية وسط حديث متزايد عن المبادرة الأمريكية التي تسعى لتجاوز حالة الاستقطاب التي طبعت المشهد السياسي خلال السنوات الماضية.
2: وبالتالي هذه رسالة أيضا، هي رسالة حتى عن رد عن المبادرة الأمريكية والتي نشطت خلال اليومين الأخيرتين من خلال تصريحات السيد المستشار بولس مسعد بأنه يعني هناك تسارع في مسألة التواصل لاتفاق حول توحيد المؤسسات، ولهذا هذه من زاوية. من زاوية أخرى، الاتفاق بصراحة هو خالي تماما من التوافقات العميقة حول القضايا محل الخلاف تلك السنوات الماضية.
0: بينما تستمر النقاشات بين الفاعلين السياسيين بشأن مستقبل المرحلة المقبلة، يأمل الشارع الليبي في أن تنجح التفاهمات الجديدة في فتح الطريق أمام تسوية تنهي سنوات من الانقسام وعدم الاستقرار.
3: الصعيد الليبيا الآن، خلينا نزيد نفهمه خليل، في المقابل لم يعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر رفضا صريحا لهذه الخارطة، واكتفى بالتعبير عن تأييده لخطة أمريكية بديلة تسعى بدورها إلى توحيد السلطة التنفيذية.
4: وفق عديد التقارير الصحفية بما فيها الأمريكية، فإن الولايات المتحدة تمارس ضغوط عبر مستشار رئيس دونالد ترامب لشؤون إفريقيا مسعد بولس بهدف دفع سلطات الغرب والشرق في ليبيا إلى مزيد من التقارب. الجيش الوطني الليبي يوصف الخطة اللي يقودها بولس بأنها مبادرة من نوع فريد ومتميز وتستحق منحها الفرصة علها تكون المدخل المفقود للحل السلمي للأزمة السياسية، هذا وفق تعبيرهم. وأكدوا استعداده للمشاركة في أي مسار تفاوضي يضع خارطة الطريق نحو إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن. ونشير هنا أنا من بين أسباب تعثر المسار السياسي في ليبيا هو إرجاء الانتخابات الرئاسية اللي كان يفترض أن توحد البلاد أواخر عام 2021، لكن تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى.
5: أعلنت قوات القيادة العامة في الشرق الليبي دعمها للمبادرة الأمريكية التي طرحها مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية، وأكدت استعدادها للانخراط المباشر في أي عملية تفاوضية تهدف إلى استكمال تفاصيل المبادرة والوصول إلى صيغة نهائية تحقق المصلحة العليا للبلاد على حد تعبيرها. وأوضحت قوات الشرق الليبي أن مبادرة بولس ترتكز في إطارها العام على توحيد السلطة التنفيذية باعتبارها نقطة انطلاق للحل الشامل، مع ترك التفاصيل للمفاوضات والمباحثات بين الأطراف المعنية.
3: وبالهاتف معنا محمد الجرجة الصحفي والباحث الليبي، شكرا ليه على قبول الدعوة. سي محمد مرحبا، شكرا ليك، مرحبا بيك.
6: مرحبا، يومكم طيب ومبارك، وتحياتي لك ولكل من في الاستوديو وفي الكواليس و للمستمعين الكرام. أهلا بك.
3: شكرا لك، مرحبا بك. محمد الجرج، الحقيقة الصورة ليست واضحة أمامنا، هل نتحدث عن توحيد شامل لليبيا بشرقها وغربها، ولا نتحدث على توحيد يشمل أساسا الغرب من خلال مؤسساته في انتظار استكمال أشواط أخرى من التوحيد؟ لو كنت فسر لنا من فضلك.
6: طيب، لتوضيح الفكرة لمن لا يتابع الشأن الليبي على الأقل عن قرب، اليوم ليبيا دخلت مرحلة زحام مبادرات لا مرحلة حل نهائي. توجد ثلاث مسارات تتحرك بالتوازي، اللي هو المسار الأممي، اللي البعثة أنهت الحوار المهيكل في 7 يونيو وقدموا أكثر من 500 توصية، وتركز خارطة الطريق على الانتخابات خلال 12 إلى 18 شهر وتوحيد الحكومة والمؤسسات. هذا المسار الأول. المسار الثاني وهو مسار المجالس الثلاثة، اللي فيه عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، محمد بن نفي رئيس المجلس الرئاسي، ومحمد أكالة رئيس المجلس الأعلى للدولة. هؤلاء الثلاثة أعلنوا خارطة الطريق لانتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في موعد أقصاه 17 فبراير بذكرى فبراير العام القادم اللي هي سنة 2027 مع لجنة عليا للإشراف وتفاهمات حول المناصب السيادية والميزانية. هناك المسار الثالث وهو المسار من يرى أنه قريب للواقعية أكثر، وهناك تفاهمات أكثر ويتم مناقشته بجدية أكبر نوعا ما، بعض من ناحية مخاوف ومن ناحية تطبيق، لأنه يعني يستخدم العصا والجزرة الأمريكية، وهو المسار الأمريكي. واشنطن وعبر تحرك من مسعد بولس كبير مستشاري البيت الأبيض للشرق الأوسط، المسار الأمريكي تدفع باتجاه صفقة لتوحيد السلطة التنفيذية وتقاسم السلطة، مرتبطة أيضا بالاستقرار النفطي وجذب شركات أمريكية. قوات المنطقة الشرقية قالت أنها مستعدة للتفاوض يا الجيش الليبي، خليفة حفتر أبنائه صدام كواجهة رئيسية، ومن ناحية أخرى رفض هذا وتحفظ عليه البنفي وتكالة، وحتى مجلس النواب بشكل أو بآخر في المقابل في طرابلس النقاش بين عبد الحميد دبيبة رئيس حكومة الوحدة وإبراهيم دبيبة ابن عمه وعراب المنطقة عراب الحكومة في طرابلس الرجل الذي في الكواليس. أما بتقدير سياسي، المشكلة ليست في غياب الخطط أو خرائط الطريق، بل في كثرتها وغياب الضمانات. كل مسار يتحدث عن الانتخابات، لكن السؤال الحقيقي من يملك السلاح، من يدير المال، من يقبل بنتائج الانتخابات إذا حصلت وإذا انتصر طرف على طرف. الأمم المتحدة من جهة ترى أن التقدم هش، وهانا تيتي قالت أنه إذا تعثرت خارطة الطريق فستطرح مقترحات على مجلس الأمن للدفع بالعملية السياسية. فالوضع ما زال هناك زحام كما قلت، ولكن أظن أن مبادرة بولس هي الأقرب للتنفيذ بشكل أو بآخر، لأنها دخلت مراحل فعلية. شهدنا مسعد بولس والتوقيعات، توقيع الاتفاقات النفطية، كذلك العلاقة جيدة بين صدام حفتر وإبراهيم دبيبة في شركة أركنو، كذلك شهدنا خالد حفتر رئيس الأركان العامة للجيش في المنطقة الشرقية مع إبراهيم في مصر الأيام الماضية على خلفية إحدى مباريات كرة القدم. فهناك تفاهمات واضحة جدا بين العائلتين، وهم من يقودون المسير بشكل واقعي. هناك أطراف أخرى، القوى السياسية، الأحزاب، المترشحين للرئاسة، المترشحين لمجلس النواب، الانتخابات التي لم تحصل في 2021، كل هذه الأطراف تحاول أن تحصل على مقعد مع عائلة دبيبة وعائلة حفتر بشكل أو بآخر. هذه حوصلة أخي الكريم عن آخر ما يحصل في الساحة الليبية. نعم.
3: لكن محمد القرش شكرا لك. أنا بالنسبة لي اتضحت أكثر الصورة من بعد تقديمك هذا. لكن على حد تقديرك محمد القرش، ماذا يقود كل هذه المفاوضات ولا كل هذه المبادرات؟ هل نتحدث على إمكانية تجميع وطني لمصلحة البلاد، لمصلحة عملاق اسمه ليبيا، لأنه ليبيا عندها الحقيقة من الإمكانيات اللي نجم يجعلها فاعل أساسي في المنطقة وزاد كذلك على شلاف في العالم إذا كان لزم. ولذا السؤال هو ماذا يقود كل هؤلاء؟ هل تقودهم الأنانية والتحيز على جزء من الكعكة، وإلا نحن أمام مبادرات قد تقود في وقت من الأوقات إلى ليبيا الكبيرة المجمعة اللي تكون قادرة على أنها تقف على ساقيها من أول جديد؟ شنو رأيك؟
7: طيب أنا أتفق معك، ليبيا ليس دولة صغيرة تبحث عن تسوية محلية فحسب، بل يعني دولة محورية في الطاقة والأمن والهجرة والاقتصاد الإقليمي. لذلك فعلا أي مشروع وطني حقيقي لن ينجح إلا إذا كان هناك اتفاق بين نخب، لن يكون بين اتفاق نخب سياسية فقط، بل يجب أن يتحول
3: إلى مشروع وطني
7: واسع يضم المؤسسات السيادية والبلديات والقوى الاجتماعية والاقتصادية. الفرصة موجودة فعليا، لكن نجاحها مرتبط بقدرة الليبيين على الانتقال من منطق تقاسم السلطة إلى منطق من الدولة. ولكن ما يحصل اليوم والمحرك الرئيسي كما قلت أخي الكريم هي البرغماتية السياسية المحضة، هي تقاسم الأرباح والمكاسب وضيق النظر وضيق الأفق والتدخلات الأجنبية. هناك دول لا تحاول تقاسم الموارد الليبية عبر وكلائها المحليين، لا، هناك محاولة للاستحواذ الكامل، هناك انعدام في الثقة. إذا أعطيتك اليوم شبر غدا تأخذ متر، تأخذ 10,000 متر، تأخذ البلد بحاله. هناك انحياز سياسي حاد. لكن من ناحية أخرى كصحفي وكليبي يتنقل بين الأطراف السياسية ويلتقي بالكل ويدخل البلد ويغادره من حين إلى آخر، يعني التقيت مع الأطراف المحلية والدولية. هناك استقطاب حاد، ولكن الليبيين سياسيين وعامة بدأ هناك وعي سياسي يتكون، هناك تصالح مع الذات، أن الناس تحب المال، أن البلد ليس بلدا واحدا بمذهب واحد بثقافة واحدة بعرق واحد. يعني كانت هناك في فترة على الأقل في 2011 في بداية الثورة كان هناك الليبيين يقول نحن لا توجد طوائف في ليبيا، لا توجد خلافات سياسية، شعب واحد، توجد موارد. هذا الوهم بات يتشتت، بات يعني هناك واقعية، الليبيين اليوم أكبر أو أقرب للواقعية، هناك فهم أفضل للوضع الاقتصادي، للوضع السياسي، للوضع الأمني، للتدخل الدولي، هناك وعي ونضج سياسي يحصل. ولكن عمر الدولة يختلف عن عمر الإنسان، هناك جيل جديد يكبر، وما يحصل خلال 15-20 سنة الماضية هذه لا شيء في عمر الدول، 20 سنة عقدان من الزمن، لا شيء، حتى 100 سنة لا شيء في عمر الدول، فتحتاج وقتها. يعني الأمور ليست سيئة جدا وليست جيدة جدا، وتتحرك وبالكاد تتحرك في مكانها، ولكنها تتحرك. والوضع في ليبيا كما يقول بعض الأخوة في تونس، ليبيا ما تفهم شيء، فما زال الوضع شوية يحتاج عشان الناس تفهم بعض.
3: شكرا لك في كل الحالات، بارك الله فيك. احنا اوضح لنا صورة محمد القرج اللي نتمناوه. ليبيا شأن الليبي شأن مهم جدا بالنسبة لتونس. تونس اللي أمامها تحديات كبيرة مؤسساتية، تحديات سياسية، تحديات اقتصادية، إقليمية، جيوستراتيجية، منها بطبيعة الحال 100% ومن بينها تحدي ما يحدث في ليبيا من تطورات. إذن حظ سعيد، السعي إلى التوحيد على في ليبيا على امتداد الأشهر القادمة، مع العلم أن الأمور واقفة من 2021. التقسيم ما بين شرق وغرب واضح الآن مع اعتراف أممي بطرابلس، لكن في نفس الوقت زاد شرقا موجود حفتر والجيش متاعه وعلاقاته مع مصر وعلاقاته زاد كذلك الاستراتيجية. شنشوفوا تطور الأحداث، تطور يهمنا وعنا عين رقاب عليه. هت نحتفيوا بالأب، نحتفيوا بالأب صحيح، نحتفيوا بالأم ونغنيوا لها في عيدها، لكن زاد الاحتفاء بالأب حاجة مهمة. البو في في في نظر الناس الكل يظهر لي واضح أنه هو التضحية، هو التربية، هو هات نقول حامي الديار، هو اللي هز على كتافه. تحية كبيرة للأباء الكل حقيقة، وين ما كانوا تحية كبيرة لهم في عيد الأباء. هو تاريخ عيد الأب العالمي راهو كل 21 جوان. أحكي لي عليها يا بابا. هتنقدم أجمل تحية لعدنان الشواشي لصونيا مبارك زاد كذلك. أحكي لي عليها يا بابا، قصة الحكاية كيفاش تتعدى من عائلة لعائلة في أسئلة ساعات بسيطة لكن مهمة جدا باش نتعرف على الحياة.

0: الغنية تحية ولمسة وفاء وهدية للأباء الكل وين ما كانوا في تونس، أباء اللي في عينيهم زادة رينا الفرحة الكبيرة بالبكالوريا، يعطيهم الصحة. كما قلت قبيلة، الموعد مع الأباء هو موعد التضحية، هو موعد ساعات السكات زادة. الأباء معروف عليهم أنه ما يتذمروش برشا، ما يتكلموش برشا، يخدموا برشا. تحية لهم ويعطيهم ألف ألف صحة إن شاء الله وين ما كانوا اللي حاضرين معنا واللي زاد كذلك غايبين علينا الحقيقة، واللي بلاصتهم كبيرة ياسر ياسر وتخلي أثر عند عائلاتهم وعند أبنائهم وبناتهم، ربي يرحمهم وينعمهم الكل. مرحبا، الموعد مع موزايك موند.
1: كنا رحد من نص نهار لما يساعتين إلياس الغربي موزايك موند.
0: وفي موزايك موند مع خليل العميري باش نعملوا محطة تهم المغرب الكبير، المغرب العربي. عملاق نائم يبحث عن اتحاد، هكا عنوان خليل العميري، في عالم يتجه بسرعة نحو بناء التكتلات الاقتصادية والسياسية. أصبحت الدول تدرك أن التعاون لم يعد خيارا بل ضرورة تفريضها موازين القوى الجديدة، من الاتحاد الأوروبي إلى مجموعة السبعة، البريكس إلى مجلس التعاون الخليجي. تأكد التجارب أن الاتحاد يمنح الدول وزنا كبيرا ووقعا كبيرا، يضاعف قدرتها على الدفاع عن مصالحها وتحقيق التنمية. المغرب هذايا البلدان المغرب العربي، رغم ما يجمع الدول هذه من تاريخ مشترك، وحدة في اللغة والثقافة، ثروات طبيعية، موقع استراتيجي استثنائي في العالم، فإنه مشروع الاتحاد لا يزال يراوح مكانه منذ عقود. فهل يمكن أن يتحول هذا الفضاء إلى قوة إقليمية مؤثرة ولو توحدت اقتصادياته وجيوشه وأسواقه وعملته وغيره؟ وما الذي يمنع هذا العملاق من الاستيقاظ؟ تقرير خليل العماري.
2: من مضيق جبل طارق إلى الصحراء الكبرى، ومن شواطئ المتوسط إلى أعماق إفريقيا، تمتد رقعة جغرافية تتجاوز 6 ملايين كيلومتر مربع وتضم أكثر من 110 ملايين نسمة. إنه المغرب العربي.
3: سيداتي وسادتي أيها الإخوة المواطنون، تنتهي أشغال هذا المؤتمر التأسيسي لدول المغرب العربي الكبير بالإعلان عن ميلاد اتحاد المغرب العربي.
2: منطقة تملك كل شيء تقريبا ولا تزال تبحث عن حلم الوحدة. 5 دول، لغة مشتركة وتاريخ مشترك ودين واحد وعادات متقاربة ومصير واحد، لكن حدود مغلقة وتبادل تجاري ضعيف وخلافات سياسية أجلت مشروع الاتحاد. المفارقة أن حجم التجارة بين دول المغرب العربي لا يتجاوز 5% من إجمالي تجارتها الخارجية، وهي من أضعف نسب التكامل الاقتصادي في العالم، بينما تتجاوز النسبة في الاتحاد الأوروبي 60%، وفي رابطة دول جنوب شرق آسيا تقترب من 25%. ورغم ذلك تمتلك المنطقة إمكانات هائلة، فالجزائر وليبيا تملكان احتياطات ضخمة من النفط والغاز، والمغرب يملك أكبر احتياطي عالمي من الفوسفات، وتونس تمتلك موقعا استراتيجيا وكفاءات بشرية وقطاعا صناعيا سياحيا واعدا. أما موريتانيا فتزخر بثروات معدنية وسمكية كبيرة وبواجهة أطلسية واسعة، وفوق ذلك كله تملك المنطقة أراضي زراعية شاسعة وشريطا ساحليا يتجاوز 7000 كيلومتر، وتشكل بوابة طبيعية بين أوروبا وإفريقيا. ولو نجحت هذه الدول في بناء سوق اقتصادي مشترك وتحرير حركة البضائع والأشخاص وتنصيب سياساتها الصناعية والزراعية وعملة موحدة، فإنها ستكون من أكبر القوى الاقتصادية في المنطقة. بل إن خبراء الاقتصاد يؤكدون أن التكامل المغاربي قد يضيف مليارات الدولارات إلى اقتصادات المنطقة كل عام، وليس الاقتصاد وحده، فتوحيد المواقف الدبلوماسية سيمنح المنطقة صوتا أقوى في المحافل الدولية. ويبقى السؤال، إذا كانت أوروبا قد نجحت في تجاوز حروب دامية لتؤسس اتحادا اقتصاديا اقتصاديا وسياسيا، فلماذا لا ينجح المغرب العربي في تجاوز خلافاته؟ هل تعيق السياسة ما يجمعه التاريخ والجغرافيا، أم أن حلم الاتحاد ما زال ينتظر إرادة تضع مصلحة الشعوب فوق كل اعتبار؟ المغرب العربي ليس منطقة فقيرة وليس مشروعا مستحيلا، بل هو عملاق يملك كل مقومات القوة، لكنه ما زال نائما وينتظر من يوقظه.
0: عملاق نائم يظهر لي لتوصيف من يجب يكون كان صحيح. خليل شكرا لك على الروبورتاج. بالهاتف ناخذ معايا محمد سالم ولد الدار، رئيس الاتحاد المغاربي للصحفيين والإعلاميين. مرحبا به سالم، شكرا لك سي سالم على قبول الدعوة الهاتفية. تحية لك وتحية لنواق الشط وتحية لموريتانيا. مرحبا بك سي محمد.
4: أهلا وسهلا بالإخوة الزملاء في تونس، شكرا على هذه الفرصة وإن شاء الله نبدأ الموضوع.
0: سي سالم، سؤال من السهل الممتنع وسؤال مباشر، ما هي العقبة الجيوسياسية الرئيسية أمام تحقيق الاتحاد المغاربي على حد تقديرك؟
4: أهلا وسهلا بكم الزملاء في تونس. على كل حال كما تعرفون ونعرف جميعا أن الاتحاد المغاربي الذي تأسس 17 فبراير 1989 من خلال القمة التي احتضنتها مدينة مراكش المغربية كانت له أهداف عديدة، لعل أهمها هو التكامل الاقتصادي والتكامل السياسي بين الدول الخمس وبين شعوب هذه الدول. ومن أهدافه في هذا الإطار الدفاع كما تعرفون عن الحقوق وعن المساهمة في صناعة يعني السلام وفي التعاون المشترك، لكن للأسف هناك تحديات كبيرة واجهت هذا الاتحاد، أنه الآن هو اتحاد مشلول جامد مخنوق يواجه تحديات كبيرة، لعل أبرزها قضية مثلا الصحراء، مثلا عقبة كبيرة كما تعرف يعني أنتجت تجميد العلاقات الثنائية ما بين الجزائر والمغرب وأغلقت الحدود ما بينهما، بالإضافة إلى الخلافات السياسية التي تبرز من حين لآخر داخل المنظومة الرسمية لاتحاد دول المغرب العربي في إطار يعني بعض المواقف. هناك أيضا تحديات اقتصادية كبيرة وهناك تحديات أمنية كبيرة، لعل الأوضاع مثلا في ليبيا ولعل التهديد الأمني في منطقة الساحل وهي منطقة مجاورة لنا في موريتانيا مثلا وفي الجزائر، وكذلك لعل موضوع الهجرة الذي يعني تضررت منه دول مغاربية كثيرة منها تونس مثلا ومنها ليبيا ومنها حتى موريتانيا. وهناك أيضا إشكالات يعني عديدة جدا تعترض قيام هذا الاتحاد، وأنت تعرف أن آخر قمة لهذا الاتحاد كانت هي قمة تونس التي عقدت 1994. طبعا بعدها كانت هناك محاولات الغزالي رحمه الله حاول أيضا تونس حاولت في عهد الرئيس الحالي، كانت هناك محاولات، حتى المجلس الرئاسي في ليبيا كانت عندهم محاولات، هناك محاولات ثنائية، لكن للأسف الأمور لم تتقدم ولا زال الإشكال قائما. وهذا بالرغم من أن العالم يتكتل من حولنا، بالرغم أيضا من أننا نمتلك أشياء كثيرة تجعلنا يعني قوة إقليمية هامة جدا، نتيجة لأبعاد الاستراتيجية ونتيجة لأبعاد الجيوبوليتيكية ونتيجة لأبعاد كثيرة، لكن للأسف العالم يتطور من حولنا وتكتلات تحصل هنا وهناك، ونحن على الأقل وإن كانت هناك مبادرات يعني إيجابية في إطار التكامل الاقتصادي، فمثلا هناك تطور في إطار التكامل الاقتصادي ما بين مثلا موريتانيا والجزائر وما بين المغرب مثلا ودول أخرى، يعني هناك محاولات لكنها لا زالت محاولات دون المستوى المطلوب.
0: محمد سالم، دخلي نسألك في علاقة بالأجيال القادمة، هل تعتبر أنه ما يفرقنا أصبح هيكليا؟ نتحدث مثلا على العلاقة الدبلوماسية ما بين المغرب وإسرائيل مثلا، وهو خيار سيادي مغربي، هذا خيار المغرب، لكن
4: هذا أنا أعتقد
0: نعم. تفضل.
4: لا وصل السؤال يعني.
0: السؤال هو هل سيكون للأجيال القادمة القدرة على تجاوز كل الخلافات؟ نعرف أنه مثلا الاتحاد المغاربي والمغرب الكبير هو سليل ووليد حكومات ورئاسات ما بعد الاستقلال، وأنه كان حلم القادة ولا بناة الوطن. الآن يبدو أن الخلافات كبرت إلى درجة أنه تقريبا أصبح من المستحيل التحدث عن هذا التكتل. هل الأجيال القادمة ستكون وريثة هذا التفكير وإلى قادرة على التجاوز؟ شنو رأيك؟
4: على كل حال أنت تعرف أن الحاضر ليس كما كان، الحاضر ليس هو الماضي. نحن كان عندنا شخصيات نضالية هامة قبيل استقلال هذه الدول، شخصيات عمالية نضالية، شخصيات سياسية نضالية، شخصيات نقابية كانت تتخذ من شعار الاتحاد يعني أهم مبادئها. يعني كانوا يطالبون باتحاد مغاربي قبل ما تستقل العديد من دولنا، يعني هذا معروف يعني. وطبعا بعد ذلك جاءت حركات التحرر، وجاءت يعني الأيديولوجيات التي كانت الأخرى تساهم في طرح فكر استقلالي، فكر يعني مستوي بين هذه الدول. كان هناك أيضا تبادل فكري وثقافي ما بين النخب منطقة المغرب العربي، حيث ظهرت شخصيات فكرية هامة لها أدوار هامة وألفت في هذا الإطار. لكن بعد ذلك يعني حصل ما حصل، خاصة في نهاية القرن الحالي يعني القرن العشرين. يعني نحن الآن نعيش بتفكير آخر وبمنطق آخر ويعني بمنطق تقني. فينا نقول لم نعد نعيش بمنطق الفكر واستغلال الفكر والمبادئ والقيم الوحدوية. الآن العالم يتوجه إلى أن يكون عالما تتحكم فيه الآلة. هذه الآلة هي الأخرى أنتجت جيلا يفكر بمنطق الآلة، لم يعد يفكر بمنطق السياسي الفكري الاقتصادي التقليدي يعني
0: الإنسان.
4: أيوة نحن يعني بمنطق آخر. لكن يعني حتى الأيديولوجيا التي كانت لها دور كبير، يعني حركات الأيديولوجية التي نظمت الشباب وكانت تستغل الجامعات وكنا في مجتمع إنتاج الأفكار، لو نعود كذلك
0: إذن قال يعني تقول لي أن الاقتراب أصبح صعبا أكثر من أي وقت مضى.
4: أيوة أكثر من أي وقت مضى. وبالتالي نحن ما دمنا في هذه الوضعية الجامدة على مستويات عديدة. هناك استقالة النخب، هناك استقالة ملموسة للنخب عن طرح القضايا الوحدوية، القضايا المغاربية مثلا. هناك يعني جيل جديد لا يهتم بموضوع الوحدة ولا يهتم بموضوع لا يهتم بمواضيع التي كنا نهتم بها. معناها نحن أمام إشكال كبير جدا. هذا جاء في ظل ماذا؟ جاء في ظل جمود هذا الاتحاد منذ 30 سنة أو يزيد على ذلك. إذن أنا أعتقد أن أولا لأجل أن نتجاوز هذه المرحلة علينا أن نعزز من الحضور الاقتصادي بالدرجة الأولى، من حضور التعاون
0: قد يكون مدخلا اقتصاديا.
4: المدخل الاقتصادي هو المدخل الأسهل والأكثر منطقية في مرحلتنا الراهنة. لماذا؟ لأنه تتحكم فيه المصالح، تستفيد مني وأستفيد منك، من مصالحي ومن مصالحك، وبالتالي نبني مصالح مشتركة. نعم. وأيضا أن نستغل هذا الإعلام الجديد، هذا الإعلام الوسائطي، أنه وظيفه توظيفا إيجابيا. يعني الجيل الجديد
0: للتسويق
4: للذكرى، نحن لم نعد في زمن الصحف المقروءة وزمن الكافيتيريا مع الصحف المقروءة، لم نعد في زمن الكتاب. أنا كما قلت لك أصبحنا نصاغ بمنطق الآلة، وتفكير الآلة هو تفكير سريع وغير ثابت. يعني
0: إذن أنت تحكي معايا على تسويق جديد بطرق مستجدة، وتحكي معايا على اقتصاد على معاملات اقتصادية.
4: أيوة نحن نحتاج إلى تسويق جديد بمنطق المفردات التقنية المعاصرة الجديدة وبمنطق الأجيال. هؤلاء الأجيال لم يعدوا كما كنا يفكرون ويستوعبون بمنطق آخر. أنت تعرف أننا الآن نعيش عصر الكفاءة في الإنتاج، يعني عصر إفراز القيادات التافهة. من خلال ماذا؟ من خلال استغلال هذه الوسائل. لم نعد في عصر الاستفادة من الأفكار ومن التجارب، لا. وبالتالي علينا أن نغير من تفكيرنا، أن نواكب معطيات العصر، أن نتخلى عن الطرق التقليدية في طرح العلاقات البينية. أن نعرف أنه لم يعد أمامنا إلا أن نجسد هذا الاتحاد بشكل قوي.
0: شكرا لك.
4: علينا كجماهير وكنخب أن ندفع نحو هذا الاتجاه وأن نستغل هذا الجديد وأن نستوعب أولا هذا الشيء الجديد ونجعله يدخل معنا في هذه المعركة لأنها هي معركة وجودية.
0: شكرا
4: نحن
0: لك.
4: مهددون مهددون جميعا مهددون بالهجرة غير شرعية، مهددون بأوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية في بلداننا، مهددون بعالم يتكتل ويتقوى من حولنا وسيفرز نمطا شديدا من الممارسة من الهيمنة والممارسة.
0: نعم. شكرا لك محمد سالم ولدداء الرئيس الاتحاد المغاربي للصحفيين والإعلاميين في مقاربة الحقيقة معقولة يبدو سرابا هذا الاتحاد المغاربي، لكن في نفس الوقت ما لا بوتنسيال، في نفس الوقت المؤشرات الكل تقول أنه نجم يكون قوة فاعلة وضاربة في المنطقة وفي المتوسط وفي العالم. راجعين المواد معاكم، شي تواصل شوي اخر واحنا نحكيو عن السعادة.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك. كنا رحد من نص نهار الماضي ساعتين إلياس الغربي موزايك موند.
2: موزايك موند على موزايك فام. العشر دقائق الأخرانين باش نقعدوا نحكيوا فيهم على السعادة كمؤشر السعادة العالمي. لماذا نجح الدول في إسعاد شعوبها وفشلت أخرى؟ هل السعادة شأن فردي أم مسؤولية جماعية؟ الحقيقة يكفي أن نتبعوا شوية آخر المستجدات في الكوب دي موند باش السؤال هذا يتحط مثلا على الطاولة. طريقة تصوير الشعوب، احتفائها، فرحة الفوز، كذلك التعامل مع الهزيمة، هذا من كل عندهم علاقة بفكرة السعادة. والسعادة التي تعد من أكثر المفاهيم اللي تشغل الإنسان راو في التاريخ، لكنها لم تعد مجرد شعور شخصي أو حالة نفسية عابرة، بل أصبحت اليوم مؤشر عالمي تقاس به جودة الحياة ونجاحات السياسات العامة. لذلك يحظى مؤشر السعادة العالمي باهتمام واسع، لأنه يكشف كيف تنعكس القرارات الاقتصادية والاجتماعية على حياة الناس، ويطرح تساؤلات عميقة حول أسباب تقدم بعض الدول في إسعاد شعوبها مقابل تعثر دول أخرى. فهل تصنع السعادة قوة الاقتصاد وحدها، أم أن العدالة والثقة والأمان وجودة الخدمات هي الأساس؟ وهل سعادة مسؤولية الفرد اللي يصنعها بنفسه في داره مع أفراد أسرته وحده، وإلا مسؤولية الدولة التي توفر شروطها؟ أسئلة نطرحوها في الموضوع هذا باش نفهموا مع بعضنا كيف أصبحت السعادة معيارا للتنمية، زاد كذلك لا يقل أهمية عن النمو الاقتصادي أو الناتج المحلي. خليل عماري.
3: سؤال يطرح، من هي الدول الأكثر سعادة في العالم؟
4: فنلندا وأيسلندا تحتلان صدارة العالم في مؤشر السعادة. الهند تتذيل ترتيب مؤشر السعادة الأممي في المرتبة 126.
3: قد يتوقع البعض أنها الأغنى أو الأقوى اقتصاديا، لكن الحقيقة مختلفة. للعام الثامن على التوالي تتصدر فنلندا مؤشر السعادة العالمي، تليها الدنمارك، ثم أيسلندا، فالسويد، فهولندا. واللافت أن هذه الدول ليست الأكبر سكانا وليست الأغنى بالموارد الطبيعية، لكنها استثمرت في الإنسان قبل أن تستثمر في الحجر. مؤشر السعادة العالمي لا يسأل الناس كم تملكون، بل يسألهم كيف تقيمون حياتكم من 0 إلى 10، ثم يقارن الإجابات بين 147 دولة حول العالم. ولا يعتمد التقرير على الدخل فقط، بل يقيس 6 عوامل رئيسية: الدخل والدعم الاجتماعي ومتوسط العمر الصحي والحرية في اتخاذ القرار والكرم ومدى الثقة في المؤسسات وانخفاض الفساد. ولذلك دخلت كوستاريكا والمكسيك قائمة العشرة الأوائل، رغم أنهما أقل ثراء من دول كثيرة، لأن قوة العلاقات الاجتماعية ورأس المال البشري يصنعان فرقا حقيقيا. الدرس واضح، السعادة لا تبنى بالمال وحده، ولا بالطرق السريعة، ولا بناطحات السحاب. السعادة تحتاج ثقة وعدالة وأمانا ومؤسسات تحترم المواطن وتمنحه الأمل. لكن هل السعادة مسؤولية الدولة فقط؟ الإجابة طبعا لا. الدولة تهيئ البيئة وتوفر التعليم والصحة والأمن وفرص العمل، أما الفرد فهو من يزرع المعنى في حياته ويبني علاقاته ويحافظ على صحته النفسية ويشارك مجتمعه. السعادة إذن ليست قرارا فرديا فقط، وليست برنامجا حكوميا فقط، إنها شراكة بين دولة تؤمن بالإنسان ومواطن يؤمن بالحياة. وربما لهذا السبب لا تزال بعض الدول تكسب ثقة شعوبها فتكسب معها السعادة.
2: السعادة مفهوم مهم جدا، نحاول مع خليل العميري نفهموه. والحقيقة مقاربته الروبورتاج فيه إجابات ولا جزء من الإجابات، ومع البروفيسورة وديعة الأميوني أستاذة الجامعية والبحث الاجتماعي نواصل الأسئلة. مرحبا بك بروفيسور، شكرا لك على قبول الدعوة الهاتفية. مرحبا.
5: شكرا لكم، مرحبتين، سلام لكم ولأهل تونس والمستمعين بكل العالم.
2: مرحبا بك. السؤال واضح ومباشر، هل السعادة شأن فردي أم مسؤولية جماعية؟
5: وبشكل مباشر بقول هي مسؤولية مشتركة، يعني الدولة هي مسؤولة عن خلق بيئة إنها تأمن الاكتفاء الذاتي والسعادة للمواطن، مثل التعليم، الصحة، العدالة الاجتماعية، إن توفر الأمن، فرص العمل حتى يعيش الإنسان بكرامة. الفرد على المستوى الشخصي هو مسؤول عن بناء علاقاته وإدارة ضغوطه والعناية بصحته النفسية والجسدية، فإذا الدولة فشلت بصير تحقيق السعادة أصعب، وإذا الفرد أهمل نفسه حتى أفضل دولة ما فيها تضمن السعادة لإله. وفي عنا هون أمثلة كثيرة عن دول هي يمكن مثل مثلا ساوث كوريا، مثل اليابان، يلي هن في عندهم نسب مرتفعه جدا من الانتحار والتعاسه رغم التقدم الاقتصادي الكبير، وهذا بيرجع هون لعوامل عده نفسيه. يعني اسكندنافيا مثلا، فنلندا، الدنمارك عندهم مؤشرات سعاده ولكن عندهم انتحار. برجع بقول لك اليابان، كوريا الجنوبيه هن رغم التقدم الاقتصادي الكبير عندهم معدلات انتحار مرتفعه، فبالتالي ما فينا نقول غير ان هي عمليه مشتركه بين الانسان وبين المجتمع، وشو بيقدم هذا المجتمع او هالدوله بالاحرى من امان لمواطنينا حتى يشعروا بالسعاده وعدم القلق، ومن التامين لقمه العيش انه يتطبب، فكله يعني بيلحق بعضه.
2: بروفيسورة، هل للعادات والتقاليد والخلفيات الدينيه والمجتمعيه تاثير على فكره السعاده في المجتمعات؟ نزيد نوضح، هل الخلفيات ما نعرفش انا لدول شمال اوروبا الكاثوليكيه المسيحيه هي نفسها لدى شعوبنا احنا العربيه الاسلاميه بنفس المقاربات، نعم ام لا، عندما يتعلق الامر بالسعاده؟
5: لازم ننتبه انه تاثير الدين او العادات مش مباشر هيدا التاثير على الانسان، يعني مش لانه المجتمع متدين بيصير تلقائيا اسعد، ولا لأن المجتمع أقل تديناً بيصير أقل سعادة. يعني الدراسات بتقول إنه الدين والعادات بيأثروا عبر أمور تانية مثل الإحساس بالانتماء للمجتمع، الدعم الاجتماعي، وجود معنى للحياة، التضامن، الروابط العائلية اللي هي أساس، وهذا حكي عنها دوركايم بكتابه الانتحار.
2: دوركايم كان فالي صحيح.
5: صحيح، عنده كتاب الانتحار يلي هو لاند مارك كان بالسوسيولوجيا. فبالتالي الروابط العائلية إلى تأثير كتير كبير. يعني تقرير السعادة العالمي اليوم بيعتبر أنه وجود شخص أو شبكة اجتماعية يمكن الاعتماد عليها وقت الشدة من أقوى العوامل يلي هي ترتبط بالسعادة. هون بنشوف دور العائلة، والعائلة مش بس النواتية، الأسرة الكبيرة الممتدة اللي من السوسيولوجيا موجودة بالمجتمعات العربية. فبالرغم من الأزمات الاقتصادية كتير من الناس بيتحملوا الضغوط بسبب وجود أهل وأقارب وأصدقاء. هلأ عن الدين، إذا بدك ومنظور علم الاجتماع، في عنا بيلعب ثلاث وظائف أساسية. أول شيء الدين بيعطي معنى للحياة، يعني لما يواجه مرض أو خسارة هيدا لما بيلتجي للدين بحس انه يمكن بالامان اكثر وبيساعده على تجاوز هيدي التجربه. ثانيا الدين بيعزز الانتماء، المؤسسات الدينيه مش بس اماكن عباده، كمان هي شبكات اجتماعيه وعلاقات انسانيه اللهم اذا ما كانت متطرفه. وثالث نقطة، يعني الدين كمان بيخفف الشعور بالوحدة، وهيدا عامل أساسي لأنه الوحدة اليوم صارت أكبر التحديات الاجتماعية بالعالم. يعني دراسات أوروبية اليوم والأمريكانية بالمجتمع الغربي أظهرت أنه الأشخاص يلي بيشاركوا بانتظام بنشاطات دينية أو مجتمعية غالباً بيزيد عمر حياتهم، بيشعروا بالسعادة أكثر، بيشعروا بالرضا أكثر مقارنة بالأشخاص اللي بيعيشوا عزلة. وأكيد يمكن أنت بتطلع على دراسات طبية كيف أنه هيدا الشيء بيطول الروابط العائلية والاجتماعية والدين والخيرات بالمجتمع، بيطول من عمر الإنسان وصحته الجسدية والنفسية.
2: بروفيسورة بنيوني، لو كان تسمح الوقت دهمنا سؤال سريع وإجابة سريعة، هل السعادة شخصية وإلا مؤسستية وكمسؤولية جماعية هي مشكلة إمكانيات، نعم أم لا؟
5: السعادة رجعت قلت لك، يعني برجع بقول لك إنه هي مشتركة بين الدولة والظروف يلي بتقدمها.
2: أما يلزم الدولة تكون غنية، وإلا هذا ما هوش هات نقول شرط أساسي.
5: لا أكيد منا شرط أساسي، لأنه نحن بنشوف في بعض الدول هي غنية ولكن نسب السعادة كتير متدنية، وفي عنا دول فقيرة أو مثل المكسيك مثلا، مثل كوبا، نسبة السعادة بدراسات عملت 2025 هي أقل ثراء، وهي ولكن هي سعيدة، يعني هي حسب الدراسات هي تعتبر من الدول يلي فيها الإنسان بيعيش براحة نفسية عالية رغم الناتج المحلي يلي هو منخفض بهالبلدان هيدي. فمنه شرط يعني المال يصنع السعادة، يعني المال هو ضروري بالحياة على المستوى الفردي أو الجماعي والدولي والوطن، بس لحد معين. يعني الانتقال من الفقر إلى مستوى معيشي لائق بيرفع السعادة بشكل واضح، ولكن بعد تأمين الحاجات الأساسية. أكيد الفقير اللي منه قادر يروح على المستشفى يتحكم أو يأكل بدل جعان هو بده يكون تعيس، ولكن لما بيتأمن الحاجات الأساسية فيها ممكن هيدا يصير مستوى، بس في مستوى معيشي لائق ممكن يوفر له السعادة.
2: شكرا لك بروفيسورة، بارك الله فيك، الوقت دهمنا سامحني. شكرا لك على التدخل، وشكرا لك لكل مرة موجودة معنا، نتمنى لك كل السعادة بروفيسورة ميوني، بارك الله فيك. وشكرا لك اللي موجودة معنا، السعادة نتمنى وخاصة المستمعين، بارك الله فيكم، مرحبا بكم، شكرا لكم موجودين معنا. موعد الأخبار الرياضية على مدار الساعة زاد كذلك، اقعدوا معنا تلقاو كل الأخبار. كان هذا الموعد مع موزايك مود، شكرا محمد علي، شكرا لبنى في الإخراج الرقمي وخليل العباري زاد كذلك. احنا ان شاء الله نتقابلوا الأسبوع القادم، في أمان. موزايك مود
6: ميزيتي هيا ويكم، هاي حاضرين، هاي المش حاضر يحضر، خاطر العشر أيام ذوما باش تحفل. قولي وين؟ قل قلب تونس العاصمة، حي هلال أوربان فيست من 19 ل 28 جوان، الحومة تتنفس، موسيقى، دانس، مسرح وسينما دور بطبيعتها، وفما 12 أرتيست فوتوغراف تلمهم إكسبو كبيرة في حوانة حي هلال من الزازار للعطار، حسيلو ما تخمش برشا. البروغرام والجو الكل موجود على الباج فيسبوك انستغرام تاع حي هلال، طلوا بحذينا في حي هلال، رانا نستناو فيكم. يلا
7: موزيك فام، فرغونا البطاحي لقوى كرنفال في المكسيك، فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريق، كور خلي العقلية تتطور، شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور، توانسة بينرجي واحدة، أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور. أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
8: راديو موزيك فام تونس، الأخبار،
9: موجز الأخبار، أهلا بكم. المؤشرات الصادرة عن مرصد الهيئة الوطنية للاتصالات لشهر أفريل 2026 تظهر تحسنا في الأداء المالي والتكنولوجي لقطاع الاتصالات في تونس، مدفوعة بالنتائج الإيجابية المحققة بعد مرور أكثر من عام على الإطلاق الفعلي لشبكات الجيل الخامس في فبراير 2025. والبيانات تكشف تطورا ملموسا في رقم المعاملات المجمع لمشغلي الاتصالات الثلاثة، حيث بلغ 313.6 مليون دينار خلال شهر أفريل 2026 مقارنة ب 301 مليون دينار في أفريل 2025 و 290.2 مليون دينار في أفريل 2024. شركة تونس لطرقات السيارة تعلن عن فتح مناظرة خارجية بالملفات والاختبارات الشفهية والتقنية والنفسية لانتداب 200 عامل من الصنف عملت صنف 2 موزعين على عدد من الأقاليم ومراكز العمل التابعة للشركة، وذلك في إطار دعم مواردها البشرية وتعزيز جاهزية مختلف هياكلها الميدانية. وتشمل الخطط المفتوحة للمناظرة اختصاصات التنظيف والحراسة والعمل اليدوي والبستنة لفائدة المترشحين الذين يتراوح مستواهم التعليمي بين السنة السادسة ابتدائي أو السادسة أساسي بنجاح كحد أدنى والسنة الثانية ثانوي نظام قديم أو السنة الثامنة أساسي نظام جديد منهات كحد أقصى. في أخبار العالم، دول مصر وتركيا والسعودية وباكستان تصدر بيانا مشتركا تؤكد فيه أهمية التواصل السريع لختام المرحلة اللاحقة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة ووجوب أن تأخذ الجهود بالاعتبار شواغل دول المنطقة. في إسرائيل، كاتس الوزير في حكومة الاحتلال المتطرفة يقول إن جنود إسرائيل لهم حرية التصرف بلا قيود للتخلص من أي تهديدات تواجههم في لبنان وإن القوات ستبقى متمركزة في المواقع التي تم تحديدها ضمن المنطقة الأمنية. وكانت الوكالة الوطنية للأعلام اللبنانية الرسمية أفادت بأن غارات جوية إسرائيلية أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 20 في لبنان أمس السبت، وذلك بعد يوم من دخول وقف إطلاق النار بين الاحتلال وحزب الله حيز التنفيذ. شركات مصرية وإماراتية توقع شراكة لتطوير مشروع عمراني في القاهرة الجديدة باستثمارات تتجاوز 3 مليارات دولار. تعليق مبيعات المحروقات في محطات القرم التي تحتلها موسكو منذ العام 2014 عقب ضربات أوكرانية أودت بحياة 5 أشخاص. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع حيدر الشرني في سبار إكسبريس. إلى اللقاء.
10: الأولى في تونس.

0: Mozaik FM.
1: مع روميك باسبور بدا أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو صالحين لمدة شهر كامل
2: أريدو طور عالمك سبور
3: إكسبرس. مرحبا بكم الناس الكل. للأسف نكسة جديدة لكرة قدم التونسية والمنتخب الوطني لي البارح انهزم مع اليابان 4-0 بعد هزيمة أولى كانت ضد المنتخب السويدي 5-1 وهكا المنتخب يتأكد من انسحابه من هذه النسخة من المونديال. دونك هزيمة رفقها غضب كبير من الجماهير التونسة اللي موجودة في المكسيك في مونتيري كانوا تنقلوا وحبوا حتى يوصلوا بعض الرسائل للاعبين للإطار الفني كان فما غضب كبير الحقيقة غضب في الحدود معناه ما تجاوزش الحدود نتاعو. باركونتر زاد التصريحات كلها تحدثت على أخطاء قديمة وترجع حتى لتربص تبرقة كما قال حازم المستوري. علي العبدي زاد تحدث على أخطاء عديدة في فكرة التشبيب والتخلص من عدد من اللاعبين. فيرونار تحدث على عدم انسجام بين اللاعبين وحتى قال انديريكتومون أنه فما لاعبية الحقيقة ما همش كاليفي باش يكونوا موجودين في كأس العالم في مسابقة من هذا النوع. الحاصلة المنتخب الوطني يغادر بوحدة من أسوأ إذا كان مش أسوأ مشاركاته في تاريخ المونديال. صفر نقطة بعد زوز مقابلات إلا 8 سجل هدف وحيد وقبل 9 مشاركة سيئة ورديئة جدا. دونك

0: بخصوص المنتخب وفي خصوص مجموعتنا. خلينا نمشي للنتائج اللي صارت البارح ومقابلات اليوم في الجروب او الاكواتور كوراساو سورسور حتى كوراساو جابت نقطة في المونديال. كوراساو جابت نقطة, الكوديفوار كان انهزم مع ألمانيا 2-1, البونتو الانتصار متاع ألمانيا كان نتيجة 1-1, بونتو الانتصار جاء في 90+4 ما يعطينا كلاسمون في المجموعة هذه. ألمانيا 6 نقاط ضمنت الكاليفيكاسيون, كوديفوار في المرتبة الثانية بثلاث نقاط, الاكواتور ثالث بنقطة وكيف كيف نقطة لكوراساو. خلينا نمشيو للبرنامج اليوم. المواجهات باش تكون هكا الخمسة, المنتخب السعودي يواجه اسبانيا, والكابفير يلعب مع الاورغواي 11 متاع الليل. السعودية اسبانيا الخمسة, الكابفير الاورغواي 11 متاع الليل. نعطيكم فكرة على المجموعة هذه شنو اللي فيها, الناس الكل عندها نقطة بما انه المنتخبات تعادلت في الجولة الاولى. السعودية الاورغواي الكابفير واسبانيا كل هذه المنتخبات عندها نقطة في الرصيد متاعها. دونك إيران تواجه بلجيكا 8, ومصر تلعب مع نوفيل زيلاند ساعتين متاع صباح. فكرة على الكلاسمون في المجموعة هذه, كيف كيف كل المنتخبات عندها نقطة, إيران نوفيل زيلاند بلجيكا ومصر كل هذه المنتخبات عندها نقطة في رصيدها. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على السيت mosaikafin.net. خليكم مع سوسن وصالح في كلوب ويكاند.
1: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة, سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكهو, صالحين لمدة شهر كامل.
2: أريدو, طور عالمك. موزيك فم.

0: Club au week-end.
1: Hey, bon dimanche à tous, à la Mosaïque FM, ou elf, elf, mabrouk, les nechhin, fait le bac, inshallah, dim, les nechhin, fahiyet, comme, ou t'haqo, elle, t'tmenna, ou, elle colle, bonne chance, l'illi taha, contrôle, hédi kadaurat l'abtal, ou ka, juste, rakzoum, lih, mlih, inshallah, njih, yukun, halif, comme, ou, koulou, l'rouih, comme, l'hédi karay, farha, mou, ajla, ou rabbi, ma, comme, ou, benisba, l'illi, m'khdesh, le bac, adira, mouish, nihit, l'alam, hédi ka, étap, fil, hayet, akid, t'alam, t'menha, برشا برشا باش تكون أقوى وتجيب معدل أماخير وتختار الشعبة اللي تحبها في المستقبل ونتمناه النجاح والتوفيق للناس الكل. بما إننا نعيش أجواء وفرحة الباك شوي آخر ضيفنا باش يكون آدم الكوكي اللي جلول في الجمهورية في شعبة اقتصاد وتصرف. علاش هو بالذات؟ على خاطر توا أقل من عام هكيكا جي بحذينا لهنا في الاستوديو على موزايك اف ام في كلوب ويكاند. وقتها حكينا معاه وحبينا نعاود ونجيبوه كتكريم منا مجهوداته ونجاحه الكبير في كلوب انفيونسور. ضيفنا هو صانع المحتوى نضال عون باش نحكيه معاه في محتواه اللي يخص السفر والرحلات وباش نتبعه مسابقة الغناء الكبرى اللي البارح كان الفينال امتاحها، المسابقة اللي تهتم بالشباب اللي عندهم أصوات أحلوة. وبالنسبة للناس اللي عندها بطبيعة هكي يشكون في العائلة امتاحه وتحب تهنيه ال 71-113 ألف على ذمتكم. كان عندكم ديديكاس ملا خليكم مع صليح مع لبنى شاكر وسوس الغريبي للخمسة متاع العشية. بون حبينا الفرحة تكمل مع المنتخب الوطني أما للأسف متوفقوش، وإن شاء الله اللي جاي خير والأمور تتصلح للي فيها الخير على خاطر سمعة بلادنا أنجو والتوينس الكل الحقيقة محتاجين الفرحة، أما ديما التفاؤل مطلوب. فوالا دونك خليكم معنا للخمسه نتاع العشيه شويه خير. وادي عمراد امر الزمان، اما نخليكم مع جديد لويس فونسي.

0: أغنية ديسباسيتو. المرة هذه رجع بأغنية جديدة اسمها كامبياري.
1: Amigo, si la ves, dile que tú me viste diferente. Que estoy jugando a ser feliz, pero por dentro no

0: رجعنا بكم العام 2003 وقت مستر فيغاس غنى بولا على موزيك فيم في كلوب ويكاند. احنا مازلنا معاكم للخمسة متاع العشية اي تو تسويت وقايت كلوب انفلونسور
1: كلوب انفلونسور.
0: وكل مرة في الروبريك هذه نضيفوا بحضنا صانع محتوى يكون ناجح في المحتوى اللي يعمل فيه على السوشيال ميديا وضيفنا محتوى السفر والرحلات. الحقيقة من الأول نستخيبوا ماهوش تونسي نعرفش علاش هكا تلمون ديما في اللازي ديما اكلي فيديو متاعو هكا متاع بحر وان بلوس فيهم برشا برشا بونيمور. ضيفنا اليوم هو نضال عون. أهلا وسهلا بك نضال نورتنا.
2: مرحبا بك سوسن ومرحبا بمستمعي موزيكا فيها.
0: احنا ديما مستنسين بك كل الضحكة ديما وكل بونيمار والجود فايب. سام المرة هذية لبس مريول تونس خلاقة دايرة
2: والله سوسن الغالب المنتخب الوطني خلى تونس الكل خلاقها دايرة بالرسمي.
0: توقعنا برشا حاجات حلمنا معاهم وطرنا معاهم وقلنا ليه
2: خممنا البعيد والله غالب الله غالب ما حبيناش يصير سيناريو هذايا. حبينا نمشي لبعيد مع المنتخب وراهو بالرسمي يا سوسن الكورة هي الوجه تويكة في وقتنا هذا. رأي الكرة تخلي اسم تونس يدور والناس تعرف تونس ومعناه رأي الكرة مهمة برشا رأي
0: وخاصة اللي احنا بلاد كرة وعنا تقاليد كروية ونشوفوا بلدين كما منعشنا كما كرة ساو إلا حاجة اللي هي فريمون قاعدة تعمل في إنجاز كبير وقاعدة تلعب في كرة بالحق كرة نجي ونلقاو تونس اللي احنا معاملين عليها مي بون احنا متفائلين ونطمحوا ديما نتائج اما خير في المستقبل ان شاء الله ونتصور انت زادة متفائل كمان شوية خاطر انت غدوة ولا الليلة
2: الليلة طالعة على امريكا الليلة طالعة الستة طالعة على امريكا باش تتفرج في ماتش هولندا. الله غالب ما كنتش نتصور السيناريو هذا باش نخسروا زوز ماتشوات الاولين. كنت وقت لي عملت البروغرام تاعي قلت على الاقل باش يكون ماتش نتاع هولندا ديسيزيف ونترشحوا يكون فما امل. الله غالب ولا الله غالب ما كناش ما حبيناش يصير هذايا واليوم بالرسمي راهو تونس الكل خلق هذايا الناس الكل

0: شو تمشي في الشارع الناس الكل متغشر هي ما حبيناش يصير كي وما حبيناش بالسيناريو هذايا
1: وان بلوس حبينا الفرحه الحقيقه تكون فرحتينا كفرحه البكالوريا وبرشا ديار تونسيه تحتفل بواحد من افرادها اللي خذوا الباك حبينا زيدا نفرحوا زيدا بالمنتخب مي الله غالب هذاك هو
0: بي ان شاء الله نصلحوا
1: ان شاء الله ان شاء الله بي نضال نتعرف عليك شكون نضال
0: نضال هون صانع محتوى سفر نسافر ونصور في تجاربي على انستغرام توالي أكثر من 4 سنين بديت في الحاجة هذه إنسان مغروم بسفر من اللي كنت صغير قبل كي كنت صغير والعباد وقت اللي نقرأ في المدرسة العائلة متاعنا فما برشا صغار يقول لهم تنجح لازمك تنجح أن ناخذوا لك بلاي ستيشن بسكليت أنا العكس كنت لازمني ننجح باش نمشي في للمصيف في الصيف معنا من الصغر الغرامة
1: بديت بالمصايف الجوالي
0: بالمصايف دور التونسي كل معنا كي كنت صغير لازم نجيب معادل باهي في المدرسة باش في الصيف الاغراء نتاع المعادل اني نمشي نعمل مصيف دور تونس الكل نعرف تونس من بنزرت التطاوين كل ما خليت حتى بلاصه ما درتهاش وبعث لك الغرام كبر نزور توا زرت تقريبا 40 بلاد ان شاء الله الليله يبدا 41
1: والليله 41 اللي هي كيفاش يقول لك هي الامريكان دريم يونايتد ستيتس اوف امريكا
0: الحلم الامريكي
1: هكا هاوبي تذكر اول بلاد زرتها شنيا
0: اول بلاد زرتها نفكر اول بلاد زرتها فرنسا
1: دكار
0: 2016
1: وعملت محتوى ولا لا ولا قبل ديجا الانستغرام ما كاينش
0: ما كنتش نصور كنت مشيت لفرنسا كنت مغروم
1: واول بلاد سافرت اما زيد عملت فيها محتوى
0: كاس العالم في قطر
1: كاس العالم في قطر
0: كاس العالم في قطر دكار اول فيديو صورته معناها وهبطته في الانستغرام وقتها في كاس العالم في قطر كيفاش نتفكر ندخلوا الاستاد وانبهرت بالاستادات اللي في قطر والتطور اللي وصلت قطر والحاجات بالرسمي حاجات ما شفتها في التو ما شفتها في حتى بلاد معنا نظام
1: اخرى وعالم اخر به نضال جاوا مجموعه من الاسئله خاطر من البارح قلنا انك باش تكون ضيفنا لهنا على موزاي كافيه نبداو بالكيستيون تاع نوره اللي قالت لك كيفاش بدا غرامك بالسفر وديجا انت قلت لي راه على خاطر المصايف
0: والمصايف وبالكشافه
1: هذه قالت لك شنو أحسن وقت نجموا نسافروا فيه في لازي
0: لازي شو لازي كل بلاد والوقت متاعها معناها راهو تو ما بار اكزامبل نقولوا تايلاند في البيك متاعها باش يكون نوفمبر وديسمبر وجان في بالي تويك الوقت متاع بالي معناها كل بلاد والوقت ما فماش وقت معين معناها في على طول العام عندهم صيف
1: معناها
0: تحب تمشي للصيف على طول العام تنجم تعمل لازي معناها تختار بلاد في لازي
1: بيه نربط جوابك بالسؤال متاع صابرين اللي قالت لك اما وخير بالي ولا تايلاند
0: بالي ولا تايلاند كل واحد كيفاش شنو يحب كانك تحب البحر تمشي لتايلاند كانك تحب الطبيعة تمشي البالي وبالنسبة لي يعني انا وخير نختار بالي وخاطرها جنة على وجه الأرض
1: جنة
0: وبالرسمي طبعا من الأربعين بلاد اللي مشيت لهم يا سوسن كان نجم نعيش في بلاد غير تونس راني نعيش في بالي
1: معناها انت الجواب اللي قلته ينجم يكون جواب على الكيستيون تاع نور اللي قالت لك اقوى ديستيناسيون مشيت لها
0: من اقوى شو خطر فيها راهو سوسن من اللي تجبد تليفونك في اي تركينه تنجب تجبد تليفونك تصور حاجه تصور محتوى تصور اي طبيعه ما شاء الله الحقيقه نتاع ربي
1: تفوق الوصف
0: ما تنجمش باللي باش توصف راهو باللي باش نحكي لك على بالي راهي حاجه
1: بيه. سهير قالت لك شنو هي الوجهه اللي مازلت تحلم تزورها
0: شوف انا نتصور في اللي البلدان اللي نحب نزورهم مثلا سيشيل انا نختار شوف ساوس نختار البلدان اللي فيهم سياحه معناها باقي نختار مانيش نمشي لاي بلاد نحب خاطر نحب السياحه
1: السياحه
0: نحب السياحه ونحب البلدان الجميله معناها اللي نتصور سيشيل
1: بس عربوشه بون ما قالتش سؤال قالت جوست برافو ولدك لاسي واصل ويعطيك الصحه بالحق انت مثال الشباب الناجح ديما القدام عربوشه
0: شكرا
1: صابر قال لك اعطيني انكدوت صارت لك في سفر هكا حاجه هكا صارت لك ما كانتش لا على البال ولا على الخاطر
0: تبركيت تبركيت هاي وتفكلي باسفوري
1: حاجه خايبه دي مش
0: حاجه معناها من الحاجات اللي بقوا
1: راسخين معناها بتذكر
0: وبالنسبه للحاجه الباهيه هي تعرفت على زوجتي في سفر تعرفت على زوجتي في مطار تونس كرتاش.
1: يس.
0: سافرنا مع بعضنا من السفرة هذيك.
1: إيه.
0: تعرفنا على بعضنا وتلقت حكايتنا. ليها خمس سنين.
1: ليها خمس سنين. يحكينا شوية تفاصيل. دي ديتاي هكا كوستيون هكا كيفاش معنا.
0: تعرفنا كتا المكتوب جمعنا في مطار تونس كرتاش.
1: داكور. دونك هي في المطار هكا عجبتك
0: عشان لا لا لا كنا في نفس الجروب سافرنا مع بعضنا في نفس الجروب وسكننا في نفس الاوتيل كنا نخرجوا ليزيكسكيرسيون اللي نعملوهم مع بعضنا.
1: داكور.
0: تعرفنا على بعضنا وفي معنا اكثر حاجة ديما باهي نتفكرها لاني تعرفت على زوجتي في سفرة من السفرات اللي عملته.
1: داكا ربي داوم العشرة هاي ديجا هي بحذينا نسلموا عليها برشا. شنو تحب تقول لها؟
0: نحبك برشا وسالة نحبك برشا
1: وإن شاء الله أوكي
0: ونحبك برشا
1: بعمار قال لك توا كي تسافر وتقول لهم أنا من تونس كيفاش تكون الرياكشن متاحهم؟
0: فما عباد ما تعرفش تونس لا فما عباد ما خاصة في آسيا تو في الأوروب يعرفوا تونس في آسيا فما برشا عباد ما تعرفش تونس معنا مرة نتفكر عملت فيديو هذي كان وري في البلايس نتاع تونس اللي في تونس ينبهروا بالجمال نتاعها اما ما يعرفوا ما يقول لك اليونان يقول لك روما توريهم الجام يقول لك روما خاطرنا مانيش عاطين قيمه للحاجه اللي عندنا بالرسمي اساسا مانيش باقيين عاطين قيمه للحاجات اللي موجوده في تونس.
1: ديجا نونو سهلتك قالت لك توا انت مادامك زرت برشا بلدان شنو هي اللي ينقص تونس باش تكون كيفها كيما السياحه نتاعها؟
0: لازمنا نستخدم لازمنا نستخدم بالرسمي يعني سوسا مع نستخدم وما زلنا مش عاطين قيمة للسياحة والسياحة تبدلت معنا ما عادش كيما قبل السياحة متاع قبل فما انستغرام راهو الانستغرام ولي فيديو لي ريلز وتراند راهم هم اللي خلوا السياحة تطلع. نعطيك مثال بسيط كي تشوف انت عباد تسافر على خاطر تراند معناها تمشي لندن تراند هي لندن الناس تسافر لندن على كل تراند متاع هي لندن الناس تسافر نقول له نمشي تمشي الفيديو تشهر برشا متاع الفافيلا متاع الدرون الناس تسافر للبرازيل على خاطر الفيديو هذاك متاع الدرون وهنا في تونس الدرون ممنوع ما تنجمش تخرج البلايس المزيانة في تونس وتونك الدرون ممنوع برشا حاجات لازم تتبدل.
1: إيه ما زاد حتى كان حاجة ممنوعة ميسيلش نجمو نعملو افيك لي مويان دو بور نجمو منعرفش انا بحضر مونجيلا نعملو تراند والا منعرفش انا هكا في سيدي بوسعيد والا حاجة باش هكاك تنجم توصل اما المهم لازمنا نخلقو تراند
0: لازمنا نخلقو راه المهم لازمنا نخلقو تراند
1: باهي الفكرة نتاعك
0: متاع الكلاس متاع تركيا الناس تسافر باش تاخذ الكلاس تاع الكلاس تصور معاك تراند اللي معناها شوف الناس شنو خلقت معناها والدولة نتاعهم هذوكم يخلوهم يشجعوهم الانسان اللي خلق التراند هذاك الدولة تشجعه وتزيد تعطيه قيمة أكثر وتسوق له باش الناس تجي وإحنا الحاجة هذه ما عندناش سوسا في تونس.
1: باش نختموا بالسؤال هذية فما شكون قال لك علاش ما تخدمش السياحة الداخلية في عوض ما أنت تمشي تسافر البر علاش ما تتلهيش بالسياحة الداخلية؟
0: نفس الجواب اللي كان رانا مانيش عاطين قيمة كبيرة للسياحة في تونس معنا في تونس مانيش عاطينها قيمة السياحة معنا البلايس اللي عندنا تمشي تشوف الدولة ماهيش مهتمة بيهم تشوف الوسخ بارتو تشوف معنا الحاجات توجع القلب والله تشوف بحوراتنا بار اكزامبل في جيبس يعني البحر متاع جيبس كنشوف البحر متاع جيبس كيفاش شكون السبب اللي فيه معنا وصل الحالة هذيك معنا السبب بحر كان جيبس كان جنة على وجه الأرض معنا سياحة اللي موجودة في جيبس فيها بحر أي. فيها صحراء فيها الواحة فيها كل شيء معنا
1: هي الحقيقة بلادنا غنية والجهات الكل غنية ما زيدا ما نجمعوش وما نقولوش ليه ما فما حتى تركينا تتصور كمان زيدا على برشة
0: لكن
1: تتصور ونتصور انتم دوركم كصناع محتوى انكم توريوا الحاجة الباهية البوزيتيف متاع البقايا متاعنا وكهوة ما بون ان شاء الله كما قلت انت اللي جاي خير ان توكا بون كوراج اللي تعمل فيه لي فيديو متاعك فريمون قاعدين يلقاو في نجاح كبير على الاخر جوست حبيت نعرف الكوميونيتي متاعك قداش فيها عم فولورز على انستغرام
0: 111 والفيسبوك 50,000
1: داكور ما نقولوا احنا 200,000
0: في الكل
1: اوكي بالتوفيق نضال الكلمه الاخيره اللي كنت على كنت حاب تسلم
0: نسلموا على دارنا ونسلموا على اصحابي الكل ونقول ان شاء الله كلمه اخيره على المنتخب الوطني خاطر بالرسمي ان شاء الله نعود نصلح كورتنا وبالرسمي أيه. راهو خاطر تو كان ماشي خاطر تو باش نخرج من استوديو ماشي باش نمشي لامريكا وجعني قلبي على
1: الكنا والله قلوبنا موجوعة على الاخر على المنتخب حابين نفرح وحابين نخرج للشويرة كيما عملنا الكلاكسون على اللي ناجحين في الباك كيف حابين نخرج للشويرة واحنا محتفلين واحنا فرحانين بالمنتخب ما هذيك شحبت الكورة هذيك هو بون كوراج ليك انت بون فياج لامريكا بطبيعة زيدا نحبك تسلم على المشجعين زيدا اللي مشاو هذيك اللي ضحاو من وقت هم من فلوسهم زيادة خاطر نعرفوا زيادة تعب كبير متاع السفر ولا ما هيش قريبة وما هيش سهلة زيادة ما هيش سهلة مع خاطر المنتخب كل شيء هون ما يلا غالب المنتخب ذيك هو ذيك هيش حبة الكورة وكاو يعطيك صحة بون فياج وبون كوراج لك انت دونك نضال عون كان هو ضيفنا في كلوب انفلونسور

0: الساعتين 59 دقيقة، احنا مازلنا معاكم للخمسة متاع العشية. ألف ألف مبروك للناجحين في البكالوريا، وبتبيعة على ذمتكم 71,113,000 بالنسبة للناس اللي تحب تعطي لي ديديكاس امتاحهم. سينو شوي آخر باش يكون حاضر معنا آدم الكوكي، واحد من الناجحين في البكالوريا اللي جاء الأول في الجمهورية عن شعبة اقتصاد وتصرف. آدم اللي كان في يوم من الأيام ضيفنا لهنا في كلوب انفلونسور، دونك باش يجي لهنا بحذنا باش نكرموه لهنا بيان سور على موزايك اف ام. كوتي موزيكا استنى رضا وقت يقول غمرتيني بلطفك ممنونه. ونخليكم توتسيت مع هبه في الاخبار.
1: البرمجه الشتويه اسبور على موزايك اف ام. أخبار، كواليس، تحليل، تغطية مباشرة وآخر الحصريات. سبور إكسبريس يومياً في أربع مواعيد. ريكاب سبور من اثنين الجمعة، حيدر الشيرني من 6 ل 17 سبور فورم سبور كنا الخميس من مالي ساعتين للأربع عشية. اسكندر إبراهيم وأحمد عدالة، وفي الويكاند سامدي سبور من 6 ل 8 متاع الليل فهمي برهومي، ونهار الأحد ريكاب سبور مكي العوني من 5 ل 8 متاع الليل. وما تنساوش الموفيولا مع عادل زهمول. اسبور على موزايك اف ام، نتائج فورية، الأخبار الحصرية والتحليل مع ألمع الأسماء في تونس. تابعوا سبور على فيسبوك سبور باي موزايك اف ام. موزايك اف ام. الأولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار،
2: موجز الاخبار، اهلا بكم. فرق من الحماية المدنية وعدد من المتطوعين وأعوان من إدارة الغابات بجندوبة ينهون في ساعة متأخرة من ليلة السبت الأحد السيطرة على حريق اندلع بمنطقة سيدي مبارك من معتمدية بلطة بوعوان من ولاية جندوبة، بعد أن أتى على أكثر من هكتار من القمح الصلب ونحو 3 هكتارات من التبن الجاف وعدد من أشجار البرتقال. ووفق مصدر من الحماية المدنية وعدد من المتضررين والمتطوعين فإن أسباب الحريق لم تتحدد بعد. وكانت الحماية المدنية قد أوصت باحترام شروط السلامة للتوقي من مخاطر الحرائق، إضافة إلى اتخاذ الاحتياطات الضرورية وتطبيق التدابير الوقائية اللازمة وإعلام الحماية المدنية فورا عند ملاحظة أي خطر أو اندلاع حريق على رقم 198. في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول في حوار مع شبكة فوكس نيوز إن إغلاق مضيق هرمز يعني القضاء على إيران، مضيفا أنه إذا أغلقت طهران مضيق هرمز فلن يتمكن المفاوضون الإيرانيون من العودة إلى بلدهم. وترامب يقول إنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران فستفرض الولايات المتحدة رسوم عبور في مضيق هرمز، وأنها قد تصبح الملاك الحارس للمضيق وتأخذ 20% من النفط. من جهته جيد فانس نائب الرئيس الأمريكي يقول إن ترامب طلب بدء صفحة جديدة مع الشعب الإيراني، وأكد ضرورة التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار بالمنطقة. الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان يقول إن بلاده لا تسعى لحيازة سلاح نووي، لكنها لن تتخلى كذلك عن حقها في تخصيب اليورانيوم. رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الليبية مسعود سليمان يؤكد أن إنتاج النفط الخام وصل إلى 1.44 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ عام 2013. والمؤسسة تشير إلى أنها بدأت أنها بذلك اقتربت من تحقيق استراتيجيتها التي أعلنتها في وقت سابق، والرامية إلى إنتاج 1.5 مليون برميل يوميا من النفط الخام. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع سوس الغريبي وكامل فريق كلوبي كانت. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس.

0: Smart Too Late, El Hobbegani à la Mosaïque FM, في Club Weekend.
1: Club Weekend. Club Weekend. كل أحد من مساعتين للخمسة العشية. سوسن الغريبي.
0: ونحب نقول ألف ألف مبروك للناجحين في البكالوريا. نتصور برشا عائلات تونسية عندهم شكون اللي ولدهم وإلا بنتهم نجحوا في الباك, ونتصور توا برشا ناس قاعدة هكا تهني لله. دونك ألف ألف مبروك, وبطبيعة زيدا نحب نقول بون شانس للجماعة اللي طاحوا كنترول. هذيك راهي دورة الأبطال, واحدة من الناس أنا طحت كنترول وسي بون جوي بيه ومن بعد صفا وهتجيب معدل بيه, وهذيك هي. دونك احسبوها هذيك راهي عملية بيضاء هكا نورمالمون, تزيدكم كان قوة وإصرار انكم تجيبوا معدل به بشكيكة تشرطوا على الشعبة اللي تحبوا تمشيوا لها. جوست حبيت نذكر بالنسبة متاع الناجحين اللي نجحوا في الدورة الرئيسية اللي هي 35.67% من الناجحين, وفما 32.43% اللي هي بتبيع المؤجلين دونك في دورة المراقبة. وحظ سعيد اليوم هما. جوز حابين نذكركم اللي شوي آخر باش يكون نظيفنا هو آدم الكوكي اللي جاء الأول في الجمهورية في شعبة اقتصاد وتصرف. آدم اللي كان في يوم من الأيام ضيفنا لهنا في مزيك بتبيعة في كلوب ويكاند. سينو 71113000 على ذمتكم, أو كشاكر قاعد في ستاندار يستنى في الإهداءات متاعكم. كان تحبوا تتعدوا لهنا في اللانتين ان ديريكت وتعطيوا لي ديديكاس امتاعكم, مرحبا بكم على 71113000. كوتي موزيكا نخليكم توتسويت مع

0: وفي إطار تشجيعنا ودعمنا للأنشطة اللي عملوها الشباب باش نحكيو توا على كومبيتيسيون ناسيونال إنكتوس تونس واللي باش يشاركوا فيها إنكتوس ياشوسي. هذاك علاش حاضرين معنا مريم العوني وصفوان السحيري. أهلا وسهلا بكم. مرحبا. نورتونا. دونك مريم نبداو بالإنكتوس ياشوسي.
1: عاصمة مرة أخرى سوسون. ميرسي على الانفيتاسيون. دونك إنكتوس سي اون اورغانيزاسيون انترناسيونال موجودة في أكثر من 30 بلاد وموجودة في أكثر من 70 فاكولتي في تونس. دونك لاكتيفيتي برينسيبال نتاع إنكتوس سي تو سامبلومون لونتربرونيا سوسيال. دونك احنا لوبجيكتيف نتاعنا نحلو مشاكل موجودة غيلمون في تونس بالبوزيسيون نتاعنا كديزيتيديون وبالمويان اللي عندنا. دونك إنكتوس سي اش سي فوندي من 2012. نجحنا في انه نعملو أكثر من 15 بروجي في العوام هذوما الكل افور امباكت ايكونوميك اي انفيرونمونتال. الشيء اللي خلينا اكثر ايكيب تهز الكومبيتيسيون ناسيونال 5 مرات وان شاء الله السنه الجايه باش نشاركوا في الكومبيتيسيون دي بروجي.
0: داكور. دونك الكومبيتيسيون هذيا ناسيونال واللي باش يربح وين يمشي؟
1: اللي باش يربح ان شاء الله في الكومبيتيسيون ناسيونال باش يمشي يمثل تونس في البرازيل في نوفمبر.
0: اوه حاجه هايله على الاخر.
1: وي ان شاء الله.
0: وتونس خذيتها قبل ولا لا؟
1: دونك تونس خذيتها اون 2023.
0: داكور.
1: 2024.
0: تري بيان. اوكي دونك نحكيو على البروجي نتاعكم صفوان.
2: اوكي ميرسي بوكو على الاستضافه. جو مي بريزونت سحيري صفوان. Donc, diplômé en licence sciences de gestion spécialité finance et membre de l'Enactus IHC Carthage. Donc, le projet MTN est un peu de Donc, nous avons fait le mardi de midi, qui est le mardi de essentiellement les tomates et les patates, où nous avons en 2025 presque 40% de production de tomates. Donc, la solution MTN est un biostimulant naturel, qui est à base d'une plante naturelle. اللي يستعملها الفلاح باش ينقص من المرض هذا.
0: تري بيان. باه وشنو هي السوليوشن؟
1: السوليوشن هو البيوستيمولون هذا سي ان برودوي اللي يرش الفلاح على النباتات نتاعو باش يحمي ويفيتي انه المرض هذا يجي. والبرودوي هذا نخدموا فيه مع جديا كولين ديسبوار في سيدي حسين.
0: داكور. اوكي يعطيكم الصحه. مريم وصفوان جيتوا بحذنا وحكيتوا على البروجي نتاعكم في اطار الكومبيتيسيون ناسيونال إنكتوس تونس. مرحبا بكم في كل وقت هذاك وخاطر احنا لهنا في كلوب كان ديما نشجعوا الانشطه والمشاريع اللي قوموا بهم الشباب.

0: موزيك اف ام.
1: واحنا مازلنا معكم للخمسة متاع العشية 3:37 دقيقة، ويا موريني في أكثر العائلات التونسية راهم فرحانين عادة، وراهم يدوروا هكية فك الحلو وفك الجزوز في الحومة على خاطر عندهم شكون نجح في البكالوريا. ألف ألف مبروك لكم انتوما. ومقبليك قلنا لكم باش تكلمونا على 71113 نعرف كان عندكم شكون في العائلة واحد تلقاه نجح في البكالوريا. هذاك علاش معانا اون ديريكت زياد بن مخلوف من صفاقس. أهلا وسهلا بيك زياد.
2: عايشك عايش أختي، أختي سوسن.
1: مرحبا بيك، نورتنا.
2: يعيشك، وإن شاء الله بالنسبة لي أنا شرف كبير ياسر أني نحكي معك أنت. ونتشرف بيك برشا.
1: عايشك، مرحبا بيك.
2: عايشك مرحبا بيك. وبالنسبة نعرفك أنت سوسن متاع الجو.
1: أنا سوسن متاع الجو.
2: ونكون فخور برشا أني نحكي معك.
1: ربي فضلك، مرحبا بيك وفرحتني ياسر بكلامك زيد. سمعت اللي العازب هو اللي خذ الباك؟
2: لا، البنية.
1: البنية سر البنوتة أخت العازب.
2: أي أخت العازب.
1: ما شاء الله عليها. زينب.
2: زينب
1: زينوبة ما شاء الله عليها، ما شاء الله عليها. شعبة شنوة؟
2: شعبة تقنية.
1: اي ما شاء الله عليها. وتوقعتوا النجاح متاحة ولا
2: هو احنا متوقعين نستنى في المونسيون برا؟ انا يعطيها صحة، برافو.
1: وجابت مونسيون ولا
2: اي يعطيها صحة،
1: ما شاء الله عليها. الف الف مبروك. ان شاء الله العقبل اما اهم، وان شاء الله يا رب ديما ناجحة في حياتها. احكينا على هكا الفرحة متاعكم، وصفنا الفرحة متاعكم في العائلة.
2: توسن هي ستريس اللي جانا قبل الفرحة. بعدنا ستريسي لين استنينا رجلتا، ورجلتا معناتها زاد في اخر لحظة، يعني تعرف انت هيك ستريس هذاك.
1: ايه سي نورمال، الناس الكل تعدينا بيه.
2: يقولوا الساعة الجاية، الساعة الجاية باش تخرج الرجلتا.
1: كنا على اعصابنا، حتى اللي ما عندوش شكون في الباك سي سي بون، الاعصاب تلفت.
2: لا عدا ستريس يعدي الناس الكل هو.
1: والله كيما قلت هذاك عليه شيء، ونتصور توا راهي سولاجي توا زينوبة.
2: لا هو الحمد لله، الحمد لله فترة وتعشيت وهذيك السهريات وكل الحمد لله ما مشاش بلاش الحمد لله.
1: باش نعطيك سؤال شوية محرج.
2: أيوة.
1: شنو باش تهدي لزينوب؟
2: زينوب نهدي لها.
1: أي قلت لك راه سؤال محرج راهو.
2: أنا ديجا في المول نتاع الشخص قلت لها تختار أي حاجة نهدي لها في الكادو، ديجا أنا في المول.
1: بي اوكي، ولا محل هذا ببليسيتي. وبطبيعه نسلموا على الشخصيه الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا. دونك زينوبة كانك تسمع فيا اوكا، اختار حاجه غاليه على الاخر اوكا، قال لك باباتك اوكا منك للدنيا الكل اوكا، البوتيكات وكل حاسيلو اشري برك اشري برك، ونتصورك كريت استفيت مالا باش تهز الكادوات هذوك الكل. ربي يفضل هيلك ان شاء الله، والعقب بل نجاح العازب ان شاء الله.
2: يعيشك يا سوسن، بارك الله فيك.
1: ان شاء الله فيما اهم ان شاء الله. يعيشك يا زين،
2: بارك الله فيك.
1: وسلمنا برشا على زينوبه، وقلها الف الف مبروك. يعيشك يا زياد، وتحياتنا ليك وللصفاقس الكل. من زياد نمشيو لسعيده. اهلا وسهلا بيك سعيده.
3: اهلا بسوزانا.
1: اهلا وسهلا. اسمع على الدخله، اسمع على الدخله. اهلا سوزانا، صباح.
3: اسمعني، خاطر عندي وحده اسمها سوسن، بنت عمي، عباره على بنتي ربيتاني، ندلعها ونقول لها سوزانا، ما نقولهاش سوسن.
1: اي صحيت، حتى انا الحقيقه برشا يقولوا لي سوزانا، ما سوسو سوزانا السو هيك هاو سوسونا. المهم يسالش، المهم ماكل، المهم تربيجه، والتربيجه وراها برشا محبه
3: برشا. والله العظيم قالك هذيك هي اللي يحبك معناها يتربج بك كيما يحب هو
1: هكا هو كيما يحب هو. اي حكينا تو سعيده، شكون عندك انت في الباك؟
3: يعني والله عندي تو هذه عزيزه عليا كيما تكون معناتها كيما بنتي، نسمى ليلى، هذه بنت عمي اصلا. معناها تعاملت ديما عالم، تعمل عليا مزيات وديما معناتها تقضي لي شوري والكل. عندها بنتها ما شاء الله اسماء، قبلت معناها اسماء بن صار،
1: اسماء نجحت في البكالوريا. اسماء شعبة شنو؟ شعبة
3: شنو؟ والله ما تنزلش لك الكذب، ما تسالنيش السؤالات هذوما، خاطر يعني ديجا كلمتها بالتليفون وزدت مشات لهاش، الامور هذه ما نسالش فيهم انا. وعندها لينا زاد بالصالح، معناتها بنت صفا، بنت قوه هذه ليلى، بنت نبيل، زاد نجحت ما شاء الله زاد العام الاول.
1: إيه؟
3: وعندي جارتي كيفها الوجه معناها اسمها حياة بخلوطية هي انتها طاوة كانت بحذايا وجابت لي القلاص وفرحت وما شاء الله عليها زاد كيف كيف اسمها إسراء. إسراء إسراء الحاج فرج بنت جارتي حياة هذه في بقالطة نشحت والله فرحت لها ما تتصورش قداش معناها كلي معناتها باها مريض وظروفهم على قدهم والكل وحمد الله وجابت لي للدار وجابت لي القلاص يعطاها الصحة وبارك الله فيها
1: هكا معناها شوف انا انت سعيده وين تسكن بالضبط
3: في طبلبة ولايه مصيه
1: في طبلبة به بربي في الحومه نتاع سعيده اي واحد نجح في الباك بربي يمشي سعيده يعطيها جلاس باش هكيك تكلموا زيك وتعطي الاهداء نتاعها على خاطر مخبيك وفرحت بيا جابت لي جلاس
3: مش على هكاك مش على هكاك هذاك معزه في الانسان
1: نعرف نعرف نعرف
3: معزه في الانسان هذيك معناتها اللي تراك وتعرف القدر نتاعك
1: بتبيع عمل ليه
3: تعرفني اني يعني رجلي توجع فيا حشاك ما نجمش نمشي
1: لها
3: وعندها الحانوت نتاع امها بحذايا في الحومه ما نتبيش
1: الكل خليك محليك يا سعيده والله محليك
3: مبروك نتاعك حفيل مبروك
1: يعطيك انت كليد انت كليد كعبه بقليو
3: ما كليتش كعبه بقلاوه قلت لك يعني جابت لي الكلاص وكهو
1: هكاهو لا بي ما جابولكش على قليل البقلاوه المبروك نتاع النجاح
3: لا مثالش هذاك هو النجاح الكلاص قبل كل شيء فعطاني هذاك البقلاوه طاو في تجي وما طاو تجيبه
1: ظهر فيك تحب الكلاص اكثر حاجه
3: موت على الكلاص عندي حانوت بحذايا كل يوم يوميا كما خش واحد كلاص كاني ما كليت شيء
1: محليك يا سعيده والله
3: له تحيه حموده احمد زاده
1: اي زاده هكاهو الحومه الكل نتاع سعيده نسلموا عليه الناس الكل فردا بالدار وكل واحد نجح في الباك في الحومه بتاع سعيده كيف زاد نسلموا عليه برشا محليك يا سعيده ومحلى قلبك
3: هك.
1: ومحلى هك السين ومحلى كل كلام يعيشك يا سعيده
3: اي قولي توسى نعطينا الغنيه نتاع الجو ما نحبش السوري هذاك اللي يهز ونفض هذاك ما نحبوش
1: ما تحبوش تحب تحب العربي
3: نتاع جو نتاع جو نتاع فرحه نتاع المبروك نتاع كل شيء
1: اي ايش بيه تاخو ملالي
3: عم اي وفتك بالحديث عندنا واحد زاد من طبلبه وعمره فوق 60 عام بعد 45 عام انا عدى الامتحان ونجح ما شاء الله
1: محليها محليها ان شاء الله ان شاء الله مبروك عليه هذيك راهو رساله نتاع امل ريت نتاع امل واحد ما يزمش يفقد الامل ويقول والله. اللي راهو لازم باش يجي نهار وننجح ونحقق الهدف نتاعي بطبيعه ونحقق الطموح نتاعي والحلمه نتاعي بربي يسلم عليه برشا برشا ومن بعد بربي طانو اتصل بيك
3: في فيسبوك راني ما نعرفوش
1: ما تعرف
3: ريت في فيسبوك وبارطاجت والله
1: هكا توا سعيده في بالي شو نقول لك تعرفوا اعطيني نوروه ويتحدى معايا في اللونتين
3: في ناري ما نعرف ادخل الفيسبوك على طبلبه تلقاه
1: تحياتنا المستمعين في طبلبه الكل يعيشك سعيده مرحبا بيك في كل وقت يعطيك الصحه وانتم كان عندكم شكون نجح في البكالوريا كلمونا على 71113 ولا شنو احنا مازلنا معكم للخمسة متاع العشية مراهو قلوبنا بطبيعة مع جماعة اللي طاحوا كنترول يا جماعة راهو ما تفقدوش الأمل هذيك راهي دورة الأبطال عادي على الأخر وأنا متأكدة اللي بيش جيبوا موين هيلة على الأخر تود سويت ويكس البخت

من الأرض للكوجينة، من الحومة للستاد، من الطاولة القلب كل تونسي، بحب اللي طيب وتصنف وتدعي الليل ونهار، بأحلامنا، بالجرينتا، بالقليب، وبحب النجمة والهلال. يلا وهزونا معاكم، تونس معاكم، كلنا معاكم، سيكام معاكم تكبر المحبة، وبقليب نشجعوا أبطالنا.

0: 53 دقيقة احنا مازلنا معكم للخمسة على العشية. تحية للناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا، وخاصة تحية كبيرة برشا برشا للناجحين في امتحان البكالوريا، وبطبيعة زادة حظ سعيد للتلامذة اللي طاحوا في دورة الأبطال. نسميها دورة الأبطال، العبيد الكل يقولوا لها دورة الأبطال على خاطر هي دورة المراقبة، جوست شوية تركيز وإن شاء الله يكون الحظ حليفكم. ومادام احنا حكينا على البكالوريا، شوية آخر ضيفنا باش يكون آدم الكوكي اللي جاء الأول في الجمهورية على شعبة اقتصاد والتصرف. آدم اللي كان موجود لهنا، حاضر لهنا، عنده تو بريسك عام في كلوب ويكاند، دونك هكا كيستيون باش هكا نحكيو معاه شوية، وبطبيعة باش نكرموه على خاطر هو جاء الأول. سينون كوتي موزيكا استناو عمرو ذيب اللي يقول المهم الغناء اسمها بابا، تسمعوها وتكتشفوها وتشيخوا عليها جوست بعد هيبة في الأخبار.
1: كل دار وحكايتها، وحكاية اليوم اسمها كونكورد. فريجيدير قوي مزيان وإيكونوميك، مصنوع بأيادي وكفاءات 100% تونسية حسب المقاييس العالمية، مع أقوى جارانتي في السوق 10 سنين على الكمبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير. ملا أختار وانتي مطمئن على خاطر كونكورد، فعل مش كلام.
2: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
3: موجز الأخبار، أهلا بكم. تونس تحل في المركز الثاني عالميا ضمن قائمة بلدان المنشأ من خارج الاتحاد الأوروبي التي حصل مواطنها على تأشيرات إقامة في ألمانيا خلال عام 2025 بصفة عمال أجانب مؤهلين يحملون شهادات تكوين مهني معترف بها في القطاعات التقنية والصناعية والحرفية واللوجستية والخدمية، وفق بيانات الحكومة الفيدرالية الألمانية التي نشرت هذا الأسبوع. ومنحت ألمانيا 2829 تأشيرة إقامة لتونسيين ضمن هذه الفئة خلال العام الماضي، مقابل 3589 تأشيرة لمواطني الفيتنام التي تصدرت القائمة. كما أظهرت البيانات ارتفاعا متواصلا في عدد التونسيين المستفيدين من هذه التأشيرات خلال السنوات الأخيرة، إذ بلغ 1847 في 2024 مقابل 779 في 2023 و 367 في 2022. وفي تونس توفر منظومة التكوين المهني عروض تكوين تغطي 262 اختصاصا وفق وزارة التكوين المهني والتشغيل، التي أعلنت في 19 من جوان الجاري أن عدد هذه العروض سيتجاوز 25,300 خلال السنة التكوينية المقبلة. في أخبار العالم، هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تقول إن ناقلة أبلغت عن اقتراب زورق صغير على متنه 5 مسلحين على بعد نحو 50 ميلا بحريا من جنوب شرق مدينة الشحر اليمنية، وحاولوا صعود سفينة ما دفع الناقلة إلى المراوغة وتغيير مسارها بعيدا عن الزورق. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الذي يواجه ضغوطا شديدة سيتنحى عن منصبه بعد فشله فشلا ذريعا في ملفي الهجرة والطاقة. بوادر على عودة الحياة إلى طبيعتها تظهر في بوليفيا بعد يوم من إعلان الرئيس رودريغو باز حالة طوارئ في مواجهة اضطرابات استمرت 50 يوما وأدت إلى إغلاق الطرق السريعة الرئيسة في البلاد. نائب وزير النفط العراقي يقول إن بلاده يعتزم استعادة إنتاج النفط الخام تدريجيا إلى مستويات ما قبل الأزمة، أي ما بين 4.2 مليون و 4.3 مليون برميل يوميا. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع حيدر الشرني في دقيقة مونديال. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس.

0: عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هزوا النوم وفاتوا الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذاك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك له مع الفرجة.
1: دقيقة مونديال. أهلا وسهلا بكم في آخر دقيقة مونديال في برنامج اليوم، نخصوها لبرنامج المواجهات لليوم ووضعية كل منتخب. نبدأ بالجروب أش، المنتخب السعودي بعد أقل من ساعة يواجه المنتخب الإسباني، والأحداش متاع الليل كابفير مع لورغواي. المجموعة هذية كل منتخب عنده نقطة، بما أنه زوز مقابلات الجولة الأولى وفات بالتعادل، دونك نقطة العربية السعودية، نقطة لورغواي، نقطة الكابفير، ونقطة لإسبانيا. دونك البروغرام في المجموعة هذه الخمسة، المنتخب السعودي يواجه إسبانيا، والكابفير تلعب مع اليورغواي لحدش متعليل. جروب جي نفس الوضعية بالضبط، كل منتخب عنده نقطة. دونك نعطيكم البروغرام اليوم، بعد نرجع للكلاسمون. إيران مع بلجيكا ثمانية متعليل، والمنتخب المصري مع نوفيل زيلاند ساعتين متاع الصباح. دونك البروغراماسيون الكلاسمون بالضبط الكلاسمون، الأربع منتخبات عندهم نقطة، إيران، نوفيل زيلاند، بلجيكا، والمنتخب المصري. دونك هذه الوضعية بالنسبة لمقابلات اليوم. نرجع نذكروا بنتائج مقابلات البارح والكلاسمون فيها. الإكواتور تعادل مع كوراساو 0-0، و2-1 لألمانيا في الوقت البديل، الانتصار كان ضد الكوديفوار. والوضعية في المجموعة هذه، ألمانيا 6 نقاط ضمنت الترشح، الكوديفوار في المرتبة الثانية ب3 نقاط، نقطة نقطة للإكواتور وكوراساو. بالنسبة لمجموعة منتخبنا، كما تعرفوا 4-0 لليابان ضد المنتخب التونسي، و5-1 لهولندا ضد السويد. هذا ما يعطينا ترتيب بعد الجولة الثانية، 4 نقاط لهولندا، 4 نقاط لليابان، وفارق الأهداف المدفوعة المقبولة بالضبط +4 لزوز منتخبات. دونك صراع باش يكون بيناتهم على المرتبة الأولى. هذا ما يأكد أنه الماتش الأخر بالنسبة لتونس ضد هولندا باش يكون زادة ماتش صعيب. الله أعلم قد باش يكون سكور، لكن هولندا باش تلعب بالكل في الكل كيما جابون بيان سور، حتى كل واحد فيهم يضمن المرتبة الأولى. دونك خليني مع الكلاسمون، 4-4 لهولندا واليابان، 3 نقاط للسويد اللي مرشح يكون من أفضل المنتخبات اللي تجي في المرتبة الثالثة، وتونس بصفر نقطة وإلا 8-9 أهداف مقبولة وهدف وحيد تم تسجيله. كملنا مع دقيقة مونديال، التغطية متواصلة على موزايك فام، ونخليكم مع سوس نصاليح في كلوب ويكاند. دقيقة مونديال.
0: عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هزوا النوم وفاتوا الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك له مع الفرجة.

0: والبارح على موزايك فام كنا حكينا مع المتفوقين على المستوى الوطني في امتحان البكالوريا. أما اليوم بصفة خاصة حبيت نكرم واحد من المتفوقين. علاش هو بالذات يقول قايل شنو ساوسني خالي ما تجيبش لخن الكل تجيبو كان هو؟ على خاطر كان حاضر معانا قبل في كلوب ويكاند ادم الكوكي. اهلا وسهلا بيك، نورتنا مره اخرى على موزايك فام والف الف مبروك.
1: بارك فيك، ميرسي بوكو.
0: أنا فرحانة بيك وفخورة بيك على خاطرك واحد من أولاد كلوب ويكاند اللي جيتنا قبل. جوست حبيت نذكر الناس اللي أنت جيتنا وقت في إطار عمل جمعياتي هكا ولا في إطار لاسوسياسيون تاعكم.
1: وقتها جينا نحكيو على مشروع في مع لاسوسياسيون في كلوب.
0: داكوغ، وسنة حبيت تحط العمل نتاعك في إطار الجمعيات أونتر بارونتيز وحبيت تلهي بالبكالوريا.
1: ديما نقولوا القراية راهي ما لازمش تكون ياسر انتونس، معناها لازم واحد يعيش حياته وفرد وقت يقرا. فما دي ماما لازمك تقرا فيهم، فما دي ماما لازمك تشوف دي زاكتيفيتي اخرين، تعمل حاجات انت تحبهم، تشوف سوسيتي سيفيل. سني مثلا كان عام تاع قرايه، سني كل شيء كان في بوز، لي زاكتيفيتي تاع كل كانوا بوز. فوكس كامل الحقيقه سني على القرايه،
0: والفوكس تو ايجابي نجاح كبير على الاخر. بما انك جيت الاول في الجمهوريه عن شعبة اقتصاد وتصرف، قداش المعدل؟
1: 18.70.
0: توقعت النجاح هذايا؟ توقعت المعدل هذايا؟ هي ما بيناتنا بالحق،
1: ما بيناتنا الحقيقة اي مش توقعت، اما خدمت عليه. خاطر توقع ابري يجيوك دي مومون تاع دوت وانت تستنى في الريزولتا، تقول كل يوم ترا كوريكسيون هابطة، تقول ما نعرفش، بتيتر لي تقول بالك باش نجيب موين خايبة على الاخر، بالك باش نجيب موين طايرة على الاخر. اما الخدمه من اول عام كانت هذيك الهدف انه موين قوي.
0: داكور، ما شو هو راه محاله التلامذه ينقسموا لزوز اصناف. فما صنف يقول لك زعما ننجح ولا لا، وفما صنف يقول زعما نجيب مونسيون ولا لا. انت من اميهم؟
1: انا الحقيقه كنت زعما نجيب مونسيون ولا لا.
0: مونسيون ولا لا، وجبت مونسيون تري تري بيان ديجا لا بروف اللي جيت الاول. دونك شنو السر انه خليك جيت الاول؟ اعطينا هكا استوس، هكا فازه، هكا
1: السيوس. الحقيقة ما فهميش هكا عصا سحرية، معناها أعمل هكا باش نجي الأول. خدمة متاع عام سني، وخدمة متاع متراكمة متاع برشا سنوات، معناها لازمك تخدم تلقى، ما فهميش وصفة سحرية كما قلت. أبري فما دي أستوس اللي نجموا يعاونوك.
0: هذه الحاجتي بها، أعطيني الأستوس.
1: الأستوس مثلا كنت نعمل فيشيت نتواصل مع روحي في المستقبل، مثلا الفيشة متاعي اليوم اللي نعملها مثلا في نوفمبر، نعرف اللي انا نجم نحكي بها مع روحي انا في مي في البيريود دو ريفيزيون. مش معناها ما فيش اللي نفس بها ما تنجم تكون نفهم بها كان انا هذا. فسرت بها روحي في المستقبل انا كيفاش فهمت في الماضي. معناها
0: داكا فهمت الحقيقه. نحاول نتبعك خاطر الحكايه فيها شويه فلسفه، ما نعرفش علاش، مي نحاول نتبع.
1: معناها هي ابروش باش تخلي باش تفكر روحك البيريود دو ريفيزيون ما تعاودش تجدد لي ميكانيزم انا كيفاش فهمت الحكايه هذه.
0: فهمتك.
1: جا فيشتك اللي عملتها من نوفمبر فسرت كيفاش فهمت لي ديتاي تاع الحكايه هذيك. دونك جوست تقرا الفيشه، تقرا روحك في بيريود دو ريفيزيون مليح. السوس الثانيه الراحه بالحق، الماراثون. فما عبيت تبدا تقرا برشا مصيف هكا تاع التصيف، تقرا فو، تقرا انجلي، ويوصلوا راهو البيريود دو ريفيزيون نسين كل شيء ويعاودوا ريفيزيون جديد. دونك الراحه بالحق ارتاحوا، ماهيش رحله نتاع شهرين، ماهيش رحله نتاع 3 شهور، رحله 10 شهور ولا 11 شهر. يعني بشويه بالتراوي ندخلوا بشويه بشويه
0: ولبس. راه وصفنا يوم عادي نتاع ايد.
1: والله يا عادي،
0: نقوم الصباح
1: نمشي نقراو في الليل.
0: فطور صباح بيان سور، خاطر هو فطور اساسي، تعرفوا فطور الصباح هو اساسي في اليوم هكا ولا حضره لك ماماتك. هي
1: ني ساعات ما نفطوش حقيقه فطور الصباح، ساعات نمشي فطور الليل كيل ماني.
0: علاش
1: انسان عادي ما فهميش حاجه سبيسيال.
0: داكوغ،
1: ماني عيشه عاديه، عندي صحابي، عندي جوي، عندي خرجيتي، عندي دنيتي. كي تتحط القرايه عادي نقرا، ماني لازم نقرا. ابري ماهيش شكل كل يوم باش تقرا، كل يوم انت لازمك ساعتين في بيروك ويجيو ينظروا لي.
0: لا،
1: انت كل انسان والريتم تاعو. عادي نقعد 5 ايام ما نقرا شيء،
0: عادي
1: نقعد نهار نعمل 9 سوايع في نهار.
0: اوكي،
1: معناها كل واحد والريتم تاعو كيفاش يلقاه.
0: تري بيان، وكمام زاد عندك الوزير نتاعك، عندك سمعت لي عندك بديل
1: هكا. نلعب
0: شويه. تري بيان، تسمع موسيقى ولا؟
1: والله نسمع.
0: شنو الموسيقى مثلا هكا اكثر تميل اكثر؟
1: شنو؟ ياسر كلاسيك.
0: ياسر كلاسيك القديم
1: هكا القديم، نحب نريض مخي، معناها مخي يبدا برشا جوج ما سي بون، لازمني نهدى شوية
0: تهدى شوية به إيدو ما جيتش وحدك معاك ماماتك هذاك عليش حبينا نقول لها ألف ألف مبروك للعازب ما شاء الله عليه إن شاء الله فيما أهم إن شاء الله
2: توقعت مبروك لكل دار جنسية دخلت فيها الفرحة وفرحة النجاح طبعا ألف مبروك لكل عائلة تونسية فرحت بالباك وإن شاء الله حظ أوطر لأصحابنا وحبيبنا وليداتنا الكل اللي في يعني دورة تداركم خمسين
0: تدارك وفلا دورة المراقبة دورة الأبطال راهم هذوكم راهم أبطال جوست هي فرحة مؤجلة
2: بالضبط
0: هذه هي بالضبط به أنت توقعت هكا المعدل هذايا وأنه آدم يكون هو الأول في الجمهورية ولا
2: توقعت أي. توقعت أنا آدم الأول في الجمهورية أحلمت فيها في اليقظة وأحلمت فيها في المنام وريتها وعشتها قبل ما تجي علاش على خاطر وسي أن كونساي دايوغ ربي ولادكم أنه يعملوا الحاجة اللي يحبوها وقت اللي ولدك يعمل الحاجة اللي يحبها ما تتوقع منه كان ليكسيلونس النجاح العادات حاجة سيك سي سيغ تفرحنا كدي بارون ما أنا من اللي صغار ولادي نقول لهم اللي فرحني أكثر وقت اللي يشكروك في أخلاقك وقت اللي يشكروك في تصرفاتك الصحيحة وقت اللي يا آدم يجيوني يقولوا لي تبارك الله عليك فيما ربيت هذا كان بعد طول ما عندها معلومة تربوية نحب وإلا نكره فيها ضغط أنا علمت ولادي أنه حب ما تفعل حتى تفعل بتو
1: ما تعمل حتى
2: تعمل ما تحب إيه كنا نتخن دفاع
0: داكا
2: دونك
0: وصفنا حالتك حكاية مشاعرك قل لي سيبو تظهر بجام الصوت ظهر زغريت شيء كبير ويعيشك ويبارك فيك عايشك عايش هاو تليفون اخر عايشك عايش تليفون ليلة البارح ما قفش فيها التليفون
2: ولا اصحاب ولا حبيب
0: ما شاء الله
2: تكلمني كل واحد معناتها جاني فهناني سيكو فرح لي وفرح معايا وفرح مع ادم وفرح للاكسلونس مستني علاش على خاطر ادم تربى انه يحدد اهدافه بدقة ويعرف وين يوصل ويعرف كيف يحدد هدف يمشي له بالصحيح مش بالخدمة كيف ما قالك لا لا لا ما فماش خدمة فما النظام
0: به فما النظام به ادم الباك تشيك خذيناه
1: سي بون
0: ومن بعد لتبجي
1: الحقيقة الاوبورتونيتي نتاع اني نكون لوريا حلت لي ياسر بيبان انا ما كنتش نتصور اللي هي هكا وسي قوية الفازة دونك عندي برشا فرص برشا دي اوبورتونيتي ابخي مازلت ما قعدتش مع روحي مازلت مخي مش قاعد يلسوني مخي مازال
0: طفل فوغي نتاع الفرحه هكا
1: ما نجمش نخمم راسيونيلمون هكا في ديسيجن اللي تحدد لي مصيري ديزا 40 سنه قدام 30 سنه قدام
0: داكوغ
1: نكملوا الفرحه نكملوا نفرحوا مع العائله مع الاصحاب نستنيوا اصحابنا الكل يكملوا دوله الابطال نفرحوا فرحه جماعيه مع بعضنا بعد نجم نقعد مع روحي وسي بون ناخذ ديسيجن راسيونيل
0: داكوغ شنو تقول لجماعه اللي خذاو ما مش خذاو ما عداو الباك اما طاحوا كونترول سي سيغ فما برشا اصحابك طاحوا كونترول شنو تحب تقول لهم
1: والله كوراج ولاد انتم ديجا عملتوا صعيب وريفستو حذرتوا ما مازال حتى شيء تكملوا لي ماتيغ اللي ناقصين فيهم شويه تطلعوهم تريقلوهم وان شاء الله الفرحه تكمل مع بعض
0: داكوغ والتلامذة وصحابك اللي فشلوا لما حالهم ما فشلوش فشل. الباك هذيك نقولوا حتى هي زيدة فرحة مؤجلة على خاطر بالحق معناها انك انت تعدي الباك هذيك راهي تجربة والتجربة هذيك سيغتينمون تعلمك برشا حاجات انك تكون اقوى وانا نعتبرها كعملية بيضاء هيك يعني جست مشيت هكا عديت صحيح ولا مدام هكا عديت سي بون شفت الكونديسيون شفت الدنيا كل دونك عام الجاي نتصور الواحد لازم يخدم على معدل باهي باش يختار الشعبة اللي يحب عليها
1: ديما نقولوا الشرف المحاولة نجاح لو انهم حاولوا تعبوا خدموا يعطيهم الصحة ابري كل توخيرة في أخيرة
0: اكزاكتومون به وشنو تحب تقول ماماتك
1: نقول ماماتي والله 18 سنة تعب 18 سنة نعرف تعبتكم حاولت نتوج تعبكم بأحسن فصام ما لقيتش خير من أني نكون لغيا دونك اسبيران أنت فرحانة بي
2: أنت ديما فرحانة
1: أنت وبا أنت وبا
0: أنت بابا سورتو بابا زيد يترشش بابا
2: فرحانة بيك وجو سوي توجور فيير دو توا وبالحق معناتها ما فما حتى تعب ما فما حتى تعبك راحة أو فغي سونس دو مو على خاطر التتويج اللي عطيتونا والهدية اللي عطيتها لنا ما تتقاسش حتى ثمن وحاجة باش تقعد في تاريخي حتى لين ماني امراه زوزه ان شاء الله.
0: ما شاء الله عليك ديما تقعد شباب ما شاء الله عليك.
2: شنو تقعد مسجله معناتها بالمرايز محلاه التتويج ومحلاه الكادو اللي عطاهونا احلى كادو ما فما حتى تعب ولدي الغالي شي توجور فيير دو توا وديما نحبك تعمل الحاجه اللي تحبها سي تو.
1: هو اللي ديما اللي نقولوا عبيت راه هكا جينيرال مع ادم كوكي هو اللغيا
0: داك
1: ابري بالنسبه لي اني انا ما كنت كاين واسطه ترجم نجاح امي وبابا لي بروف نتاعي من الابتدائي للكوليج للليسي انا جست ليماج اللي ظهرت نتاع خدمه برشا عبيد سورتو امي وبابا الحقيقه هما سبب النجاح وسر النجاح.
0: ربي يفضلهم لك يفضلك ليهم وان شاء الله ديما فرحين يا ربي ان شاء الله وان شاء الله من حسن الى احسن وبالتوفيق في حياتك المستقبليه. هذه راهي ايتاب وراها برشا دي ايتاب ان شاء الله تكون ناجح فيهم ان شاء الله. ربي معاك وانا كما قلت لك راني انا فخوره بيك مزيك الكل فخوره بيك كما قلت لخط في يوم الايام كنت لهنا قاعد ديجا في الكرسي هذيا هكا ولا في نفس الكرسي هكا ديجا جيت هنا بحدينا وانت الاول في الجمهوريه التونسيه انا راني اللي جيت الأول في شعبة اقتصاد وتصرف إدم الكوكي. نتمنى لكم التوفيق والنجاح في حياتك الكل ألف ألف مبروك زيدا لكم أنتم مدام ربي فضلك يا ربي إن شاء الله وربي فضله لكم أنتم يعطيكم الصحة. دونك فوالا هذايا عبد الحليم حافظ نتصور الغنية هذايا هي النشيد الرسمي نتاع الناجحين في البكالوريا خاصة وقت يقول الناجح يرفع إيده إدم نافع يرفع إيده هي فوالا عبد الحليم حافظ توت سويت على موزايك FM.

الناجح يرفع ايده يغني في عيدنا وعيده الناجح يرفع ايده يغني في عيدنا وعيده الناجح يرفع ايده يغني في عيدنا وعيده.

0: وباش نحكيه على مسابقة الروبو ريف واللي باش تتنظم في اليابان. أما المشاركين باش يكونوا التوانسة, دونك باش نحكيه على المشاركة التونسية في إطار الإيفينمون هذايا. هذاك علاش جاوا بحذانا حسين برادي وياسين حاج عبد الله. أهلا وسهلا بكم الأولاد.
1: سلام, مرحبا بك عشق.
0: مرحبا بكم. دونك نبداو مع ياسين. دونك شنية هي روبو ريف؟
1: السلام عليكم, معكم ياسين حاج عبد الله, عمري 17 سنة وانسكري دون لاسوسياسيون كرياتيف سانتيفيك. بون عنا على قريب مسابقة في مصر اللي باش تقام 5 و 6 و 7 جويلية. روبو ريف هي منظمة عالمية للروبوتيك والذكاء الاصطناعي.
0: داكور, اي شنو باش يصير فيها بالضبط؟
1: بون لاني باش تصير فيها مسابقه فيها برشا اصناف.
0: اصناف نتاع دي روبو.
1: دي روبو
0: من تصميمكم انتوما؟
1: من تصميمنا احنا.
0: أوكي.
1: من شباب تونس.
0: داكور, من شباب تونس اللي اعمارهم
1: من اعمارهم من 8 سنين حتى 18 سنه.
0: او تري بيان. دونك انتوما صممتوا روبو باش تمشيو تشاركوا بيه في مصر.
1: في مصر مسابقه انترناسيونال توا فيها 26 دوله وتونس باش تنضم تولي نمره 27.
0: او هي ومن مصر عندكم اليابان هكا ولي؟
2: نشكركم على الاستضافه. اسمي حسين براضي, نقرا دوزيام اني انفورماتيك في معهد بشحامه بن زرت. نحن مشاركين في مسابقة الروبو ريف اللي باش تكون في اليابان إن شاء الله.
0: وقتاش؟
2: في أوت إن شاء الله.
0: في
2: 12-13-14 أوت.
0: داكور, جوست سامحني حسين باش نرجع لياسين, وقتاش في مصر؟
1: بون في مصر بصير 4 و 5 و 6 جويلية.
0: داكور, من بعدك عندكم روبو هكا صغير.
1: روبو بعديك عنا ماشية لليابان إن شاء الله.
0: إن
1: شاء الله نشرفوا تونس, وإحنا شباب تونس نحاولوا معناتها باش نبنيو المستقبل هالبلاد. وإن شاء الله توا ميساج صغير باش نوصلوا للشباب الكل, أن وكلنا نحلموا وكلنا نحاولوا نكبشوا في حلمتنا ونرسموا طريق وطريق بلادنا, طريقنا وطريق بلادنا يعني.
0: برافو عليك, برافو عليك. اسمع سيدي, ملا ياسين هذا بي. دونك نرجع انا لحسين.
2: اي نحن باش نشاركوا في كاتيجوري يعني هي. اكبر يعني كتشالنج اكبر في اليابان, خاطر في روبو ريف اللي هي بروفيسيون روبوتس ار فيري ايدوكيشنال, باش يكون فيها الكاتيجوري هذه مش من 8 ل 18 سنه, باش نكونوا من 8 ل 99 سنه, يعني اي واحد ينجم يشارك. الناس يعني القاريه ب 26 دوله الاخرين هما نحن باش نفسهم باش نهزوا يعني راي تونس قدام هالدول هذم الكل.
0: داكور,
2: نحن اللي باش نشاركوا فيه هو الانتربرينوريال اللي هو باش نعملوا بروجي روبوتيك وحدنا مهما كان ابليكاسيون روبو وإلا حتى بيزنس موديل يعني للشركات, والشركات باش تكون غادي باش تفوتي لشكون باش يربح, وذي باش تكون أهم مسابقة على كلامهم يعني روبو ريف, منظمة روبو ريف باش تكون أهم مسابقة ليهم هي مسابقة اليابان. كان يعني نجموا نهزوا راية تونس غادي يعني
0: حاجة واو,
2: اي حاجة واو قدام حاجة يعني الدول الاخرين ذوكم الكبار ككوريا وكلهم يعني
0: الكل
2: اي المعروفين بالعلم متاحهم.
0: اي واحنا زاد عنا زاد شبابنا وراء هم زاد عندهم في مخاخهم بيان سور, عندهم سافوار فير متاحهم بيان سور, ويكونوا علاش ليه من الاوائل ونغلبوا جابون كما غلبناهاش على قيلة في الكورة في الماتش وما نغلبوها بالربوات متاعنا بالكفاءات متاعنا الشابة. بالتوفيق لاوليد, يعطيكم الصحة حسين
2: عايشكم.
0: مرحبا بكم في كل وقت وبالتوفيق بيان سور في عندكم. دونك زوج مسابقات ماشيين لمصر فرعنا الدنيا وماشيين لليابان. ربي معاكم وانتم يعطيكم الصحه. مرحبا بكم في كل وقت وبالطبيعه زين نسلموا على الكوتش نتاعكم زاد كيف كيف اللي جاي معاكم بيان سور. راكم سلمتوش عليه انا برك نسلم عليه. سلام اهلا وسهلا عايشك مسيو. يعطيكم الصحه الاولاد. دونك حسين وياسين جاوا بحذانا وحكيوا على روبو ريف اللي هي مسابقة باش تتنظم في مصر واليابان, واللي يحب يرجع على فيديو ينجم يلقاها على باج موزايك سيغ فيسبوك.

ونخليكم تول سويت مع باد بانين وبيول على موزايك FM في كلوب ويكاند. تحية للناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا, وألف ألف مبروك للناجحين في البكالوريا, وحس سعيد للتلامذة اللي طاحوا كنترول. هذيك دورة الأبطال, وإن شاء الله يا ربي جيبوا معدل هايل. تول سويت باد بانين.

0: ونحب نقول ألف ألف مبروك، مليار مبروك لسيف الجيدوي، بكالوريا إعلامية بملاحظة حسن جدا، ماماتو هيديا وباباتو خالد وأخوها أنس وكل عائلة بوطار والجيدوي وولاد خالته، أو سؤالين يقولوا لك يا سيف ألف ألف مبروك، يا ربي وإن شاء الله ديما نلقاوك ناجح في حياتك. سينو نحب نقول هابي بيرثدي تو يو الساجد، ما شاء الله عليه ساجد كبر اكحو ساجد ملالي. دونك اليوم عيد ميلاده، باباتو العربي الدلهومي وماماتو سندس بالاسود يقولوا لك يا ساجد كل عام وانت حي بمليار خير. Voilà, كنكون وصلنا لاخر كلوب ويكاند بالنسبه لليوم. ميرسي لي تبعتونا مساعتين، ان غران ميرسي للكابتن صليح الشاكر ومكرم في الستاندار، لبنى وسيم في الديجيتال، لحظات تلقاو هبه في الاخبار. وبالنسبه لي انا ساوس الغريبي نرجع لكم الجمعه الجايه ان شاء الله في كلوب ويكاند جديده على موزاي كافي. مالي باي تشاو.
1: البرمجه الشتويه إسبور على موزيكا فم، أخبار كواليس تحليل تغطية مباشرة وآخر الحصريات. سبور إكسبرس يوميا في أربع مواعيد، ريكاب سبور مثل الجمعة حيدر الشرني من 6 ل 17 إسبور فورم سبور، كنا الخميس من مدي ساعتين للأربع عشية اسكندر إبراهيم وأحمد عدالة، وفي الويكاند سامدي سبور من 6 ل 8 متاع الليل فهمي برهومي، ونهار الاحد ريكاب سبور مكي العوني من 5 ل 8 متاع الليل، وما تنساوش الموفيولا مع عادل زهمول. اسبور على موزيكا فام، نتائج فوريه الاخبار الحصريه والتحليل مع المع الاسماء في تونس. تابعوا سبور على فيسبوك سبور باي موزيكا فام. موزيكا فام الاولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
2: موجز الاخبار، اهلا بكم. المندوبية الجهوية للتربية بصفاقس 2 تتصدر ترتيب المندوبيات الجهوية للتربية من حيث نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 2026 بنسبة بلغت 55.16% وفق معطيات صادرة عن وزارة التربية. وحلت المندوبية الجهوية للتربية بصفاقس 1 في المرتبة الثانية بنسبة نجاح بلغت 52.61%، تلتها مندوبية التربية بمدنين في المرتبة الثالثة بنسبة 49.25%. وفي المقابل سجلت المندوبية الجهوية للتربية بجندوبة أدنى نسبة نجاحا على المستوى الوطني، إذ بلغت 26.48%، سبقتها القصرين بنسبة 26.66%، ثم قفصة بنسبة 28.57%. وكانت وزارة التربية قد أعلنت أمس السبت أن نسبة النجاح العامة في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 2026 بلغت 35.67%. المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس يعلن عن تقديم مشروع بحثي يهدف إلى معالجة قنوات المياه المستعملة بطرق بيولوجية في تونس من خلال اعتماد حلول طبيعية ترتكز أساساً على تثبيت الغطاء النباتي على ضفاف القنوات، إلى جانب تدعيم الكائنات الدقيقة المحلية النافعة بما من شأنه تحسين جودة المياه والحد من التلوث. في أخبار العالم، مصدر قريب من فريق التفاوض يفيد وكالة رويترز بانتهاء الجولة الأولى من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة بحضور وفدي التفاوض القطري والباكستاني في سويسرا، مضيفا أن محادثات ثنائية بين الوفدين الإيراني والقطري بدأت عقب المفاوضات الرباعية. يواجه سياح وسكان محليون في مدريد صعوبة في تحمل درجات الحرارة التي لامست 40 درجة مئوية اليوم الأحد مع هبوب أول موجة حر رسمية لعام 2026، في وقت حذرت السلطات من التعرض المفرط لأشعة الشمس ومن تزايد خطر اندلاع حرائق الغابات. وهيئة الأرصاد الجوية الحكومية الإسبانية تفيد بأن 13 منطقة من أصل 17 في إسبانيا رفعت درجة التحذير إلى اللون البرتقالي بسبب الحرارة اليوم، في حين رفع إقليم الباسك في الشمال الغربي درجة التحذير إلى اللون الأحمر وهو أعلى مستوى، مشيرة إلى أن موجة حر ستستمر حتى يوم الخميس. نتائج أعلنتها لجنة الانتخابات الإثيوبية تظهر فوز حزب الازدهار الحاكم بزعامة رئيس الوزراء أبي أحمد بأغلبية برلمانية مريحة مرة أخرى في الانتخابات التي جرت هذا الشهر. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع مكي العوني وكامل فريق ريكاب سبور. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس. موزايك FM، لا راديو 100% تيوب.

0: الأولى في تونس. ريكاب سبور. ديمانش. كل أحد من 5 لـ8 تحليل. ماكيلوني.
1: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في موعدكم الأسبوعي ريكاب سبور، كل أحد من 5 متاع العشية حتى للـ8 متاع الليل. اليوم أكيد باش نحكيه على الفضيحة العالمية، الفضيحة العابرة للقارات بعد الهزيمة البارح ضد المنتخب الياباني 4-0 بعد 5-1 ضد السويد في المقابلة الأولى البارح، المقابلة اللي استناو فيها التوانسة كل على الأقل رياكسيون، على الأقل الناس تورينا أنه راو يعرفوا شنو لابسين درابو البلاد هذية، لكن للأسف مش هذا اللي ريناه، ورينا هزيمة ثقيلة أخرى ومنتخبنا غادر المونديال قبل المقابلة الثالثة. 10 سوايع تعديوا على المقابلة هذية، 10 سوايع تعديوا على الفضيحة هذية، رغم أنه 10 سوايع كافين جدا باش الإنسان ينجم يراجع روحه وكي يغلط يقول راني غلط، لكن فما ناس رغم أنه كانت سبب الكارثة الكبيرة هذه، لأنه كلمة كارثة هي أقل كلمة تنجم تكون معبرة على اللي صار البارح. الناس هذوما ولا واحد خرج فيهم خاطب التوانسة، ولا واحد فيهم خرج قال راني أنا مسؤول، دونك فشلت في المهمة نتاعي، دونك راني باش نغادر. زالت عباد متمسكة بالمناصب نتاعها، متمسكة بالمحواس في المكسيك، تستنى في الماشية لأمريكا، ما يهمهاش الوضع، ما يهمهاش درابو البلاد، ما يهمهاش المريول اللي لابسته اللي لابسينه ملاعبية المنتخب الوطني التونسي، فقط تهمهم مصالحهم، تهمهم أنديتهم، تهمهم ملاعبيتهم، تهمهم اقتسام الكعكة متاع فلوس المونديال، اقتسام الكعكة متاع كل واحد يحاول يدز مع جمعيته ويدز مع إكس ويدز مع إيغريك، هذا اللي همهم. وهذه النتيجة ما قسمتوا حسب الملاعبية وقسمتوا الليبار متاع الجمعيات وقسمتوا كل شيء وحاولتوا ترضيوا الناس الكل، هاي النتيجة اليوم فضحتونا قدام العالم، اليوم شوهتوا سمعة البلاد هذية قدام العالم الكل، اليوم بعثناكم باش تشرفوا البلاد باش تهزوا راية تونس. يا أخي للأسف رأيت تونس رميتوها في القاعة الحقيقة. اليوم بعد الماتش فقت على كاريكاتور هبطها موقع فيه 16 مليون متابع مختص في كرة القدم بليتشر ريبورت، التصويرة هذية كاريكاتور فيها هذية فيها لاعب المنتخب الياباني يرمي حاشاكم في مريول المنتخب الوطني التونسي بدرابوه في حاشاكم في الزبلة. مش تفهموا وين وصلنا، قديش التصويرة موجعة، قديش الوضع موجع، رغم الوجيعة هذه الكل يبدو أنه ما فماش قلوب، يبدو أنه ما فماش انتماء، يبدو أنه ما فماش روح، يبدو أنه ما فماش مسؤولية، يبدو أنه ما فما حد شيء، فما فقط المصالح الخاصة ولا أكثر، لأنه كان من الأجدر أنه على الأقل أكل مسؤولين اللي كلهم غاديكا في المكسيك ويستنوا في المشي متاع أمريكا، ولا واحد فيهم خرج واعتذر للتوانسة، ولا واحد فيهم خرج قال راني فشلت راني باش نغادر، ولا واحد فيهم تحمل المسؤولية متاعو في اللحظة اللي كان لازم يتحمل فيها المسؤولية متاعو. أما ما تخافوش، كانكم عاملين على أنه التوانسة ينساو بعد أيامات، بعد نجمو نستناو سكوري آخر قدام هولندا، ممكن اليابان ما لعبتش البارح الميتون الثاني ورحمتنا شوية، أما هولندا راه ما ترحمش، دونك بالك باش في بالكم يعني باش ننساو بعد ماتش هولندا باش نرجعوا نتعاركوا على الجمعيات

0: 48 على 48 بلاد. اوكي مجموعتنا صعيبة، اوكي وضعية كرة القدم التونسية مش في احسن حالاتها، مش كون كان السبب اوكي، فبرشا ناس عندها المسؤولية، حتى الاعلام الرياضي عنده مسؤولية، اما انتوما المتسبب الاول في الخراب اللي صار، انتوما والجمعيات اللي على خاطر سور فيتمون على خاطر ليلة في اوتيل حطتكم وخليتكم تسيروا الجامعة التونسية لكرة القدم، خليتكم تلطخوا الدرابو التونسي في أكبر محفل في العالم. مازلنا نستناه بعد 10 سوايع، بالكش الساعات القادمة يتحير فيها الضمير شوية. تو نستناكم في الساعات القادمة على كل، بعد شوية تنمشيوا المكسيك نشوفوا كان فما ضمير هكا تحير شوية ربما. تو مبعوثنا الخاص أحمد عدالة يعطينا التفاصيل. ما نجمش نبدأ ريكاب سبور بطريقة عادية، بطريقة بالترحيب المحللين الفنيين لأنه الناس الكل موجوعة، الناس الكل صبحة مريضة، الناس الكل يغيظني أنه نرى توانسة صرفوا فلوس ومشيوا على خطر بلادهم وما هي شمزية، لكن وقت اللي يقول لك هزيت أصحابي معايا باش نوريهم بلادي، يا أخي العباد اللي موجودة غاديك فضحوني يا أخي، ما يوجعكمش قلوبكم؟ ما تحسوش؟ وين عايشين؟ وين عايشين؟ إلى متى قاعدين بطريقة هذية؟ حتى الوقت إيش؟ حتى الوقت إيش ما زلتوا قاعدين؟ خي وين وزارة الشباب والرياضة؟ وين سلطة الإشراف؟ ما هيش مسؤولة على المنتخب هذا؟ مش حاطة فلوس في المنتخب هذا وفي الجامعة التونسية لكرة القدم؟ مش عندها دروا دروغار على الجامعة التونسية لكرة القدم؟ مش الدخلة تقبل؟ وينهم؟ صبحوا راقدين حتى هما؟ ما نعرفوش، حتى هما كانت عندهم مسؤولية عاد في اختيار الناخب الوطني، وقت اللي قلنا الناس الكل لازمنا مدرب عالمي قالوا لا لازمنا مدرب تونسي. اليوم انتم ما زلت تحملوا المسؤولية، ما زلت عندكم فرصة باش تتحملوا المسؤولية التاريخية هذية وتوريونا قديش تغيروا على درابو البلاد، على البلاد اللي اتمناكم عليها. دونك ما زلنا نستناو فيكم، تو نشوفوا في الساعات القادمة شنو باش يصير. مرحبا بكم الناس الكل في ريكاب سبور، مرحبا كريم العواضي في التحليل الفني، مرحبا بك كريم.
1: مرحبا مكي، مرحبا بالحضور والمشاهدين والمستمعين مزيكا فهم، ونطلبوا سماح من جماهيرنا، نساس كان ما طلبوش ونطلبوا نحن سماح من جماهيرنا، يمكن سماح تو ما عاش زيد معنا، يمكن انت الكلام اللي قلته الكل تو مكي، يمكن ثم حاجة مهمة اللي تشوف انت العوام الاخرى تطبعنا مع الفشل، معنى أبار كوب دي موند وبار اللي صار، وكما قلت انت معنى انت توي حتى تشوف الكلاسمون تلقانا اخر عباد في الكلاسمون مويت، معنى اخر
0: نوف
1: مويت مويت
0: تحكي على البونتو اللي سجلناه
1: مويت
0: قابلين تسعة،
1: قابلين تسعة مويت في المنتخبات الكل، معنى انت اخي منتخب في الكوب دي موند، ما تعرفش معناها كوب دي موند، معناها كوب دي موند نتفرج فيه الناس الكل، كوب دي موند باش يعرف بالبلاد، نحن نعرفوا اللي المحافل الدوليه هذه راهي تزل بعيد، راهي ماهيش كان كره قدم، راهي انت قلت حاجه مهمه برشا، راهي سمعه بلاد راهو عالم باش ترفع الفوق. مي ديما نحكي وين يمكن توا الكلام الكل تقال، ديما ان شاء الله نقولوا نحن راكي باش كلمة مش كبيرة من ذيك حقيقتنا، من أنا كنت كنولي مطبوع مع الفشل في كل دورة نعملوها، نلقاو رواحنا خايبين، نلقاو رواحنا مانيش قاعدين نصلحوا، نلقاو رواحنا نفس الأخطاء قاعدة تتعاود من غير ما نصحر، نلقاو العقلية هي بيدها عطينا نمشي ونشارك ونروحوا، أنا من غير ما مانيش في نذكر الأسامي ديما نحكيه المنظومة الموجودة تو هي بيدة قاعدة تخدم، هي بيدة قاعدة نفس الفشل قاعد يصير. إذا يا راه مش نبدأ واضحين زادة ماكي راي مسؤولية الناس الكل، مسؤولية الناس الكل، مسؤولية جوالات، مسؤولية إعلام، مسؤولية الإدارات الموجودة اللي تعديت، مسؤولية متاع الناس الكل، مسؤولية مدربين كيف كيف. من إلى متى هذا السؤال المطروح، إلى متى مش نبقاو في الوضع هذا؟ مش نبداو الحين، انا ما نمشي نلعب كونتر هولندا، مش نولي ما نعرفش انا البريزيل نتاع 2002 هي بيدها، وانت فما حاجة مهمة برشا البارح

0: شوف المقابلة. أو يمكن أنا حتى شاهدت يمكن شاهدت مقابلة بالمقابلة متاع تونس, كنا شاهدنا مباراة الإكوادور وكوراسو اللي كانت انهزمت مع المنتخب الألماني 7-1. شوف فما رياكسيون
1: يعملوا رياكسيون قدام ألمانيا, احنا ما نفهمنا رياكسيون كريم.
0: لا نحن اش نحكي مقابلة عاد فما رياكسيون, نحن كنا نستنى ثم نشوف رياكسيون منتخب الجزائر. تشوف فما حاجة اسكو لهالدرجة المقابلة متاع السويد أثرت في لاعبين اونتر بارونتيز بروفيسيونيل راو القوي في ساعة ما يرجع. نحن لا, نحن ديما نتيح ونتمرم دون ديما نبقى وطايحين, ما عندنا سكة كريكسيون مش نعودوا نبني ونعودوا نرجعوا. شكون يعملوا ربش نبدأ واضحين, نبدأ بجوارات وبعد يتعدى كل شيء صحيح ولا راو كي بجيب مدرب كبير, راو مدرب كبير وعنده بارماريس وراه, ما غير جوارات ما نجم يعمل حد شيء, ما غير مجموعة ما نجم يعمل حد شيء. وبالله يخطاونا من توا الكل باش تخرج وتتكلم وراه وراه وراه. كان جات ثم مش ما نقولش, اما كان جاو فما ديلودير كبار في الكيب ناسيونال راهو صلحوا الشيء قبل ما يبدا الكوب دي مونت. انت كي تعرف فما برشا اخطاء في ستاج انت كنت تنجم تصلح وقتها, ما تصلحش من بعد ما تصير الكارثه. وصارت كارثه بالحق, ما انا صارت ممكن نحن نمسه بحكم جوارات. صحيح المنتخب الياباني راه متطور ومش المنتخب الياباني اللي يجب نعطيك أربعة وبل ونعطاك أربعة راه بلغة الكرة سخف عليك
1: ملعبش يعني ميتون ثاني
0: سخف عليك, عطاك أربعة وسخف عليك أنا ميتون ثاني يجيري فيك. كان نجمي معنا كان الريتم اللي لعبته اليابان كما هولندا لأن رينا سكور أكبر من هذا برشا. مي سؤال المطروح إلى متى مش نقعدوا في الوضع هذا؟ اختارنا من جوارات واختارنا من البطولة التونسية واختارنا من كل شيء. النجم نكون منتخب الياباني منتخب سويدي خير مني, مي فما حاجة اسمها رجلة نخبش ما نعرفش نعمل أي حاجة من لا وحش الدراب وكيك. ما احنا شفنا من الهدف الأول 4 دقائق سيبه ولا الناس الكل تتحمل المسؤولية ونعودوها الناس الكل تتحمل المسؤولية. أي مسؤول تخل في المنظومة هذه راهو كي سوا محلين كي سوا الناس الكل واللي ينقد واللي يعمل خطر راهو الكلام سهل, أما إلى متى وقت الفعل توا؟ وكان ما نصلحوش توا ماذا بينا ما عادش نشاركوا كوب ديموند بالحق. ما شاركنا كوب ديموند بجوست مش نسافر ونار لا لا
1: باش يسافروا جماعة باش يمشيوا كانكون
0: لازمك يتسافر يتسافر كيما المنتخبات اللي قاعدة تسافر ولا مش لازم تسافر
1: به. ان شاء الله الوضع يتصلح وان شاء الله من تحكيت برشا على الملاعبيه ونرجعوا بعد على تحديد المسؤوليات ونرجع على دور العبيد الكل في الفضيحة والكارثة اللي صارت. لكن هات نرجعوا الكواليس الفضيحة عبر القارات, هذايا نمشيوا لمبعوثنا الخاص أحمد عدالة. وأحمد اللي هو كيف موجوع كيفنا مباشرة من مونتيري في المكسيك. أحمد مرحبا.
2: مرحبا فيك ماكي, مرحبا كان يصبح النور مش مرحبا له أنا الثقة بخدمي صبح إذا كان حاولنا تابعوا الأخبار مفيسة بتصبيح كنا موجودين في الثقة مونديال من بعدها حاولنا نستطيع كبعض الأخبار نتابعوا شنو يسمى شنو يسمى مش كنحدد ساعة المكان حدد الزمان 10:04 متاع الصباح المكان احنا عنا نجي منتخب الوطني التونسي في انتظار خبر قد يأتي أو قد لا يأتي. أنا نعرف اللي الناس تتبع فينا نعرف حتى شكون من اللي موبر في الديرو تتبع فينا احنا هنا موجودين يعطوها بلاصتنا وين بالنبلوتين بالضبط ونعمل حق الثور ونعمل حق ما ثوروش. انا اخترت ما ندخلش نزل الثور من داخل شو نعمل حتى بريسيون شو نعمل حتى الضغط نزل اللي تحلت ابوابه في الايامات اللي فاتوا باش بعض الاعضاء يعطي تصريحات وبربي الناس نقطة نظام ولا بارونتيز كما تحبوا نسميها راهو احنا ثم شكون حتى طلب منا باش يعمل انترفيو قلنا له ليه احنا طلبنا انترفيو وخذيناه لانه نهار الاولاني كي جينا باش ناخذ انترفيو مع حفظ المقامات الناس الكل طلبنا الناطق الرسمي لان الناطق الرسمي هو الناطق الرسمي من جامعة تنسيب كرة القدم باش ناخذ اي انسان. لكن الحقيقة عضو المكتب الجامعي ورئيس المنتخبات سيد نجم شاد كفى ووصى نهارتها وعطانا التفاصيل اللي حشتنا بها وجاوبنا على الأسئلة الكل وقت نذكر على موضوع مغادرة اللاعبين مغادرة المسؤولين من النزل بطلب من الفيرونار. ثم بعد موفاة الحوار مع فينيزي شاهد ونشكره مرة أخرى بارك الله فيه يعطيه الصحة قالوا لنا بيسكو مخيزيسنا خلاص نطلع تخذوا غدوة خلينا من غدوة فقط ما فينا بهذا لا مشينا لا ثم مسؤول آخر كان يتعدى معنا وتعدى في الفضائيات الكل ما تعداش معنا احنا يعني احنا ماناش وسيله نتاع مسح اخطاء ولا ورقه كحله نردوها بيها دونك ان شاء الله المساج يكون صحيح. المساج الثاني احنا انا موجودين هنا مسؤولي الجامعه هم هنا ورايا في مش كل جنب يصير ثم تكون في البيت ثم تكون في بلايص اخرين ثم يعرفوا انتوا يعرفوا اللي مزيد موجوده لهنا اكيد كانوا لازم يخرج لهم ويتبعوا فينا هم بالتفاصيل نتاع التفاصيل ساعات يجاوبونا على حاجات قالك حتى من عند الكرونيكا الرياضيه. النقطه الاولى الليله نتاع البارح كيفاش عشناها عشناها قريبة برشا برشا برشا برشا زي شفتهم تفاصيل يعني الناس كلها ديسيو مالش في البيت تكون أكثر ديسيو تكون أقل ديسيو حاجة واحد يحب نقولها حكيتوا انتم على الصفحة السوداء وعلى وعلى وعلى وقت اللي الناس كانت تقول يا ولادي راهي غلطة صبري لموشي حتى كان احنا عالمين معناش حقنا في أمور رأينا في الأمور الفنية لكن نشوفوا بعينينا حاجات واضحة للعيان يا ولادي راهو ما يجيش كنا يقولون لا تفزوا على المنتخب كيفاش يجي منه هو تحكيه على ولد صبري لا ما يجيش وبرا قال لكم سويان سوريو اسألوا سؤالات زي ما تتسأل لا يجي مكتمش عنيه قدامه وانت سي صبري لموشي وما تعمل حتى ريكسيون صلحتوا غلطة بغلطة جبتوا أنترونور كما قال علي عابد تم بعد نسمعه شنو قال عليه هو جبتوا أنترونور آخر حملتوه قائمة ماهيش نتاعكم مش تاع صبري 100% 20 لاعب حكم صبري لموشي 6 لاعبين ما حكمش صبري لموشي ونتحدى أي عضو زينة يجي يقول لي غلط ولو أنه يستحي باش يقولوا السيف بيصير على 20 على 26 كما 6 ماهوش نتاع صبري لموشي ومن غير ما ندخل في التفاصيل ولا كل مرة يقولوا لي شبيك تقول أحمد ما يحبش يدخل في التفاصيل هذيك هي التفاصيل ما لازمش تتيح من التوازن كما هناك الحق
1: نتاع صبري أحمد سامحني نقاطعك
2: لا أنا من فقط دقيقة برك لا أنا لازم نتيح المستوى لا المؤسسة الإعلامية اللي نخدم فيها تتيح المستوى شبوا تسمعوا ديسكور من نوع آخر نتاع تعقل الحياة سامحوني فكرة شو أكثر مطبات مدخولين خاطين احنا راهو معناها ثم قنوات تلفزيون كما في الدورة دي. آخر نقطة باش نقولها ما هو مثالش يلزمنا نعطيو حق لرواحنا زادة ساعات اللي تطلع من زي كفان يكون توهم توس تي اي تي دي في الليكيب وتكذبوا باللي بروف راهو هذاك ما تسميش راهو تابع الجامعة راهو هذاك اسمه عالم تونس اللي سايب في الليكيب يجي يكون طالع بتلاح في اسانسور انت تتفرج مكتف يديك انت سامحني ماكش تونسي تفضل نقي
1: جوستمون احمد معناها يا اخي شنو في شنو يستنى وقت اللي تكون التصويره واضحه راهو صبري لموشي عنده جزء من القائمه عنده 20 في القائمه 6 مش نتاعو شنو تحبون نقول شنو تحبون نقولوا اكثر من هيك كمان اكثر من الوضوح هذا على الاقل احنا مبيضنا تصويره حتى حد كنا واضحين قدام العباد الكل حكينا بكل وضوح ودفعنا على رايه البلاد هذه لانه الحاجه الوحيده اللي تهمنا هي رايه البلاد هذه الأشخاص والمصالح والارتباطات ما عندناش بها علاقة والحمد لله واللي عنده ما يثبت هذا يتفضل مرحبا ما أكثرش يظهر لي من الوضوح هذا يا أحمد معناها باش نكونوا واضحين اللي عنده حاجة يتفضل
2: ولا اللي عنده حاجة يتفضل وأسهل حاجة زادة برمش نختم بها أسهل حاجة كانت تكتب كومنتير في فيسبوك تكتب العباد حاجة سهلة برشا بعد ما ربي فوق يعرف شكون عنده حسن نيه شكون عنده سوء نيه شكون يخدم في اجنده شكون يخدمش اجنده وانت كان عندك الشجاعه تسب وراك مونتير مثل تجي قدامنا وتسبنا بالوزير مكشوفه يعطيك الصحه وبارك الله فيك للناس اللي من بدايه الكومبيتيسيون وهي ما خلاتش حد رايز لا بو لا ام لا عم لا خال لا شخص لا شخصنا لا كرونيكور لا انيماتور لا جورناليست حاجه خيره فتش مسكين فرتشكاره خاطر زول اللي كرونيكور اللي عامل في موزايك مستوى راقي جدا يعرف واش خرج نتاعهم حتى كان صار مره ديراباج في لحظه غش وصارت عليه مشكلة عادي يتعدى كرونيكور على غالب نطلقوا خير يقول لي في الأسئلة من بعد نرجع كثم حاجة أخرى
1: بالضبط هذا هو أحمد باهي خلينا نبدأ معاك الساعة من إيرفي رونار هل غادر إيرفي رونار المنتخب الوطني التونسي؟
2: 10 و24 دقيقة هوني في مونتيري إيرفي رونار منذ 5 دقائق كان موجود في قاعة تقويض عضلات في قاعة الرياضة الموجودة في النزل هنا وبالتالي إيرفي رونار مجال موجود بعد يواصل الماتش الثاني ولا لا هو كونتراكتيال لازم يواصل وهو بيدو ما ما ما قالش ما نحبش نواصل امبارح قرينا في مواقع في اكس قرينا في موقع اكس اللي كانوا تويتر كانوا إيرفي رونار غادر في طائرة أجرة سريعا واتجه إلى المطار زيد حب نقول لهم إيرفي رونار موجود هنا هاو في النزل بجنبي هنا قاعد يعمل في تدريبات الصباحية نتاعو
1: به هذا بخصوص إيرفي رونار. دونك إيرفي رونار لم يغادر عكس بعض الشائعات اللي خرجت من البارح انه غادر. في انتظار اكيد تونا نتعرف على معطيات جديده في الايام القادمه. احمد كي نحكيو هذا بخصوص إيرفي رونار بعد الهزيمه نتاع البارح, ويعني فما على اساس تحكي انه فما اجتماع للمكتب الجامعي اللي موجودين غادي كريان, يعني تبارك الله الكره موجود في المكسيك, يعني اللهم صل على النبي في الحاجه هذه.
2: بلي زاد سامحني ما تبنيت تسالني, ما نعرفش كان عندك كلام بالموضوع الجزاء اللي قاعد يدور على الفيسبوك.
1: به تحب نحكي به نحكيه على موضوع
2: نعطيه تيما هي ومن بعد نتعدل
1: الفيرونا. به ما هل فما كلام دار انه فما ملاعبيه عندهم مشاكل في الفيزا دونك بما الامريكا بما اننا باش نلعبوا الطرح الثالث في الولايات المتحده الامريكيه, هل الكلام هذا صحيح ولا لا؟
2: أضل. كل اللاعبين والاطار الفني الجديد القديم عندهم فيزا يخليهم يدخلوا لامريكا وكندا والمكسيك, وبالتالي كل اللاعبين موجودين ومش كل شيء يتصدق, مش اي حاجه تكتب تولي تشيحه كما وقت الكريت زاد 3 ايام التالي في نفس السورس تقول كونه راهو اعضاء المكتب الجامعي بورتو دي ستاريك مثلا هذا انفتحت حتى نتعداونا عشان ديريكتومون مع المكتب الجامعي والاجتماع نتعداو ماكي لان الحقيقه ما تحقش تعليق مع وصلنا ذلك.
1: واضح دونك ما فماش مشكل نتاع فيزا بالنسبه للاعبيه المنتخب الوطني التونسي والاطار الفني اللي موجود غاديكا, وباش يكونوا في كانساس سيتي في المقابله الثالثه ضد هولندا. دونك سالتك على الاجتماع لانه المنطق والاخلاق وكل شيء يقول انه المسؤول اللي يفشل اولا يخرج يعتذر, وكي يخرج يعتذر ما يحاولش يرجع من بعد من شيرة اخرى. ثانيا المنطق يقول والإجماع الشعبي في تونس أنه من فشل يغادر. اليوم المكتب الجامعي هذا أو أعضاء منه هل فيه مش كون استقال, هل عملوا اجتماع, هل اخذوا قرارات؟
2: بس خليني نبدأ من أعضاء المكتب الجامعي. قد الكورونا يتعدى مليحون في المكسيك أول نقطة ساعة هم قبل سمع من عضو منتخب ثم 12 على حد علمي 15 عضو منتخب رقين معينين هكا ولا لا 12 اللي المنتخبين ثم زوج ثم واحد سير رفض كونه يجي لهنا من المباراة من بعد المباراة الأولى رفض كونه يجي وطلب لهنا لسان تذكرة نتاعو. ثم عضو ثاني كيف يجي نتأكد معلومة لكن حتى هو زاد رفض كونه يجي نسميهم حد نسميهم نسميهم ماهيش إشكالية البقية ولا صعيب يعني نغلي نسميهم أنتو كاسم 10 أعضاء هوني ثم زاد أعضاء المكتب الرابطة بما أنه الدعوات تتفرق هكا معناه يمشي فلان يجي فلتين يحضر كأس عالم ما نعرفش في العرف في الفيفا موجودة الحكاية هذية في بقية الاتحادات الدولية ولا لا. ثم على 12 ثم 10 أعضاء مكتب جامعي يا أما كانوا متواجدين يا أما متواجدين توا معناه يمشيوا ويجيوا, وثم 3 موجودين يقعدوا من البيت كومبيتيسيون ينتقل كومبيتيسيون بصفة مهمتهم هما والأورجانيجرام موجود في الجامعة التونسية لكرة القدم والمهمات اللي عندهم.
1: أحمد دقيقة واحدة أمان, هذا قلنا 10 أعضاء من المكتب الجامعي موجودين في المكسيك, فيهم شكون غادر فيهم شكون دخل معنا
2: ولا صحيح اكزاكتومون صحيح.
1: الرابطة قداش من عضو موجودين غاديك؟
2: من غلطوش غاديك تقريبا ثم شكون خلص قبل الماتش الثاني ثم شكون موجود قبل الماتش الثاني تقريبا 3 أو 4 ثلاثة تقريبا باش نشوف في أكثر الزوز حاصلين الثالث موجود دونك الناس مقولوا ثلاثة أعضاء موجودين ما تبرد
1: بالله
2: دقيق
1: كريم. هل من المعقول معناها وقت اللي نحكيه على وضعية نتاع حكم ما همش خالصين منسقين ما همش خالصين أزمة مالية للفيدراسيون ونحكيه على 10 أعضاء ما بين اللي يعني مشى ورجع وما بين اللي موجودين غاديكا وعلى أعضاء مكتب رابطة معناها كنت لها وحضروا الكالندرية كان خير معناها شو عادي؟
0: هو مش عادي المشكل وين؟
1: بفلوس شكون مشى
0: هذوما؟ هذا سؤال نجم هما يجاوبون عليه مي عليه توا مشيت شبيك تبدا كاليفيكاسيون في ما نعرفش انا في غيني ولا دراوين ما تمشيش
1: فمي شوبينغ غادي
0: فهمت هذه وين لا هي من اهم الانجازات نتاع المنتخبات ولا نتاع الفرق اللي هو التنظيم الاورجانيزاسيون عندها دور كبير في كره القدم بالحق ما ساعات تسمع حاجات وتسمع بيد ما نعرفش انا في حاجات كيما هكا اسمو حاجات عبيد قاعدة تسافر في ال... كما قلت انت توا معنا راهو ماهوش ماهوش بالرخيص ولا ماهوش بالسهل باش تسافر تمشي لامريكا وقدام منه وعلى الكثرة هذه الكل شنو اللي فاده نتاعو فهمت انا كي مش نمشي ما فهمتش عليه معنا باش يمشي وهذا من كله كما كنت تحكي انت توا معنا فلوس ضايعة عباد ماشي شنو اللي فاده نتاع المجموعه اللي باش تكون غادي معناها نتصور انا اللي مشى ولا العشره الاعضاء اللي حكينا عليهم ما عندهم حتى افاده باش يزيدوا حاجه للمنتخب نحن لو المشكل وين انت تحكي على حاجتنا احنا بالك ما نعرفوش شنو فينا وقت تبدا الجمعيات ما تعرفه ما مش عارفه تحط البريباراسيون تاع البريباراسيون تاعها انت مريت ريت مسوجي صغير هذا تفهم كل شيء فانت ما انا والله حاجات ما ممكن اسكو كان نحن عدنا نحن زعما ولا
1: ما نتصورش انا كان اعضاء الرابطه الفرنسيه ولا اعضاء المكتب الجامعي نتاع فرنسا مثلا موجودين كلهم غاديك ما نستبعد الشيء هذا ما نتصورش
0: اكيد اكيد اكيد اكيد خاطر كي تبدا منظم كي تبدا منظم وعارف كل عضو ما عليه وشنو يلزمو يعملوا وشنو يلزمو ما يعملش وشكون يمشي وشكون ما يمشيش لا ما يصيرش هذا الكل فهمت مين عندي يمكن كان مازال معنا احمد عندي سؤال صغير نحب
1: مازال معنا احمد هاو جايك تو نخليك تسال احمد لانه باش نعاودوا نرجعوا لاحمد بعد فاصل قصير
3: ليلة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج السبت 27 جوان إلى 10 متاع الليل ليلة أنت فيها تغني أنت الصوت أنت نجم قرطاج ليلة اخترنا فيها جمهور قرطاج يغني مع الأوركستر في عرض فني ضخم بقيادة الموسيقار كامل العباسي لو بوبليك دو كارتاج شانت اللي يحبوه التوانسة وعشاق الفن بكل لحظات حلوة ترجعنا للأصل وتخلينا نعيشوا الفن كيما نحبوه السبت 27 جوان بالمسرح الأثري بقرطاج مع العشرة متاع الليل تباع تذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج شبابيك المسرح البلدي بالعاصمة وعلى موقع تذكرتي بونتين واستمتع معنا بعرض قرطاج يغني من تنظيم الجمعية الثقافية لرئاسة الجمهورية بمساهمة سناب الكارتاج جيلي ديليس موريس جاراج ام جي بينا بهاش بونك موراديو تيل مبلتكس بن جمعة موتورز مغازت ام جي ماكسويل شغب برود وموزيك فم ريكاب سبور كل أحد من الخمسة لثمانية تعليل ماكي العوني
1: رجعنا لكم من جديد وباش نرجعوا مباشرة للمكسيك مع أحمد عدالة كنا نحكيه على أعضاء المكتب الجامعي والأعضاء اللي من الرابطة اللي موجودين غديكا رئيس الرابطة اللي هو ديجا عضو من المكتب الجامعي وفما شكون يقول لنا أنه زاد العضو متاع الرابطة اللي مشي غديكا مشي على كيستو طبعا نتبتوا في الأمور من بعد دونك نرجع معك أحمد على الاجتماع أو القرارات
2: هو رصيحة ثم واحد من أعضاء الرابطة عرضني في الساد ثم شلوليني قصتي كي من الناس وقال لي أسمعني أنا رامي تعرفني أنا نحب الظهور الإعلامي أنا نحب حد شيء داير باش ندور في العمل لا بتمر المنتخب الوطني باش يشاهد عمر ما عليها فيديوهات قال لي بالك انا جيت على حسابي ما عملوا معايا حتى شيء باش نبدا المراحل نقطه ثانيه باش نعاود نقولها بدري بكري نسيت نقولها اللي راه ثم ان كوتا تهز الفيفارا لكن العدد نتاع الناس مشات جات يخليك تتسائل قداش من واحد قداش من واحد قداش من واحد مشى جات فاصون الرقم الاول نتاع البعثه اللي جات 54 واحد من البيت خليني نجاوبك على الاجتماع
1: ولو انه الاوفيسيال كان فيه 46 احمد
2: أما ذرني في فاتك وأن نمبر كتا معين أيه لو في كذا في 46 يعني هما 54 هم الأول معناه نازم حتى نعطيك ال شنو ما 54 كان تحب إن نسميهم لك بال باللي بوست نازم نسميهم لك معناه ما
1: لا مش مشكل
2: لا 54 بالضبط شنو ما 26 لاعب 8 مستر تكنيك زوج طب 7 تيمي طباخ متفشينيس 3 جارد ماتريال 1 سيكوريتي 1 بروتوكول 2 ديليجيت و 9 مومبر في ديرو جيوم اللول اللي محسوب فيهم خليل شمام والجزيري دونك اللي هما مش اعضاء مكتب الجامعي عندنا معناها 7 اعضاء مكتب الجامعي اللي انتم عندكم الجوز بعد قعد اثبات الرقم من شيجي خليني نجاوبك على الاستماع لانه هذه اهم حاجه في الموضوع شوف ماكي شوف كريم السؤال اللي يطرح اليوم ما تكونش نقز لولين نتفينا واضحه العمليه معناها شكون باش يكون عنده جرأة باش يستقيل الاولاني. حتى كيف هو استقال الاولاني تولي الايفيد تاع دومينو ولا باش تستقيل، لكن حتى حد ما خاب يستقيل الاولاني. شكون اللي لازم يستقيل؟ لازم ما نعرفوش. الحاجة الثانية ثم الكواليس في الاجتماعات السخونة الاجتماعات اذا كان بعد مباراة تونس وسياج فانه ثم عضو جامعي يتكلم بالموضوع هذا ومعه عضو جامعي اخر عضو او عضوة زوج انت كا يدقوا في البيبان يخرجوا في اعضاء مثل الجامعة يسكروا تليفوناتهم ويسكروا بيتهم المفتاح واكتفوا بالبقاء في الشامبر نتاعهم خرجوهم بالقوة يقولوا بالقوة بالقوة معناها اخرج تو فاش قاعد تعمل خرجوهم عملوا معاهم رميه وقالوا من الليلة يتنحى صبر اللموشي ما ثم حتى ما ثم حتى حاجة أخرى معناها رانا ماشيين للذبيحة يا أخي حتى تتنحى صبر اللموشي مشينا للذبيحة دونك الاجتماع قاعد يتحضر شنو اللي يدور فيه مثل ما نعرف لكن ثم قبل الاجتماع هذا ثم اجتماعات جانبية عضو مع رئيس جامعة عضو مع نائب رئيس جامعة عضو آخر مع عضو آخر هناك التحالفات قاعدة تخلق لأن التحالفات موجودة لأنه أصلا هو المكتب الجامعي منقسم يعني هو أصلا يطلع المكتب الجامعي موش أموجين يتغوجين ويلزمك من كل بلاصة تختار واحد وتجيب عدد الأصوات وفي الأخير هذا هو اللي صار يعني المكتب الجامعي ماهوش متكامل ها شفنا الريزلتا هذا هو اللي صار اليوم من المؤكد كانوا بعد ساعة ساعتين ثلاثة بعد شويعات يكون ثم اجتماع في مكتب الجامعي أكيد مش أكيد من المؤكد باش يكون بعيد برشا على العين علاش خاطر احنا في النزلي احنا في نتاو من 20 من الايتاج لكن ثم ايتاج خاص للمكتب الجامعي واللاعبين دونك باش يكون بعيد على العين ينجموا زاد يسمعوا في بلاصه خارج النزلي لانه يعني يعرفوا الناس كل تجي لهنا نعاود نقول انا ما حبيتش ندخل داخل انا ما نعرفش شنو قاعد يصير داخل تاو لكن التحالفات موجوده الاجتماعات اللي تسبق الاجتماع الكبير موجوده القرارات موجوده يبقى السؤال شكون اول واحد يستقيل ويحفظ ماء الوجه ويحافظ على سمعة تونس فشون كذلك ثم على الجيمون الآخر يقول لك ثم مشكل يحنا عنا ماش دونك الكزور لو كذلك نكونوا هكا نجيكتموا حاضرين وغيره يقول التقيل وتنخدموا احنا الماش فتير بين الزفينة ثم ناس تخدم لهنا ثم ناس عندها خبرة لهنا ومش أعضاء مكتب جينا ينزل نظم لك ماتش تهمني على شكل نحكي انت مكتب بالتأكيد دونك السؤال من سيكون أول المستقيلين لكن في كل الحالات استقالات مش تكون إلا إذا كان اخلق تحالف جديد في وسط المكتب الجامعي وقتها خيبة المنفعة تاع دونون دونون ونرجع لهنا تحالف اللي تخلق هو سبب الاصل المشكل وقت اللي تخلق تحالف ما بين صبري اللموشي وبعض اعضاء المكتب الجامعي ودونون دونون ودي كومبرومي ودي ديل ودي كلوتيل خليني نجيب الجوار هذا في الليستا زياد جزيرة نذكر وتغشش ما حبش يمشي للستاج من الاول خاطر ثم ملاعبية ماهوش راضي عليهم في الليستا ولا ثم ملاعبية ماهوش موجودين هو ما عينوش دونك هذا الكل احنا نحكيو ميساجات ونستفهم خطر ذكيه برشا.
1: به احمد قبيله قداش قلنا البعثه الكل فيها قداش الرقم بالضبط؟
2: الاولاني كان 54
1: 54 دونك الفيفا تتكفل ب 50 50 بالضبط 50 فرد دونك فما اربعه على الكوتا نتاع الجامعه والا على الكوتا الشخصيه نتاعهم الامر اللي نستبعدوه شويه في انتظارك.
2: شنو ماكي؟ أربعة على شو؟
1: أربعة نجم يكونوا على كاستهم معناها ولا على الكاسة متاع الجامعة ولو أنه نستبعد الأمر أنه على كاستهم بيانسوا
2: لا نحي عضو الرابطة اللي حكيت لك عليه والله حتى اسمه نسيته صدقني وحتى كان عندي اسم حبش نقوله طبعا بكري أنا يبعثوا لي مش ما تقولش أسامي الزوز يخليني ما أعرفين مش كونوا مزوز اللي جاوت لهنا معروفين أخذر أنت مش كوني قعد في الدنيا ستعرف وقت اللي يجب نسميهم ستعرف نحن عضو مكتب الرابطة اللي حكيت عليه اللي جاء على كاسي واللي كنت في الساد وراني بلي بروف ما طلبت منه شيء راه وراني واحد قال إذا توريك أنا نحب لما جاء لشيء أما ها أخوي هاي تسكرتي قصة بفلوسي أو كذا أو كذا نحن ذاك ثم حتى واحد يتصور جاي بفلوسي راه معناه مش نقول واحد شيء ثم حتى تكون قبل ما يطلع لهنا نيجوسا قداش في خط النهار ثم حتى تكون قبل ما يطلع لهنا نيجوسا قداش في قبل النهار ثم تكون جاب ورقة استظهر بها الفيدراسيون قالوا المهم نتاعي تخليني أنا موجود من أول لنهاية مشاركة المنتخب دونك يهمني نمشي معاكم ونروح كان مع الجوالات في الطيارة دونك اللي ما تلزونيش بربي ما تلزونيش الحكايات نتاع المستوى اللي طايح برشا مش نقعد نجاوب على حكايتي معاك
0: بلا سؤال ما عرفتش اسمع فينا ولا
1: اسمع فيك اسمع فيك
0: احمد يا اخي انت قلت 8 مستاف اسكو نتصور كنت شفت المنتخبات غادي اسكو 8 راهو 8 في كوب دي موند في نيفو عالي راهو شويه برشا
2: من الاول اللي كانوا مع صبري
0: نعم؟
2: اول مره في التاريخ يكون 8 اللي كانوا مع صبري نحكيوا
0: اه معناها بتشوف انت بالخدمه نتاع الجماعه نعم
2: ولأول مرة في تاريخ المنتخب الوطني التونسي يكون فما مساعد تونسي في الصف عدد قليل عدد قليل سيفري معناها ثمانية في الستاف قداش متكلفين شوف قداش جاي من واحد ما عنده حتى مهمة
1: ما نعرفش التاسع أحمد محسوب ولا مش محسوب معناها خطر شو يعمل التاسع الله أعلم محسوب على الستاف مش محسوب على الستاف يعاون في الاستاد يانيس
2: لا يانيس يكسب باش أنا واللي يجي قد الجواريات أنا ما يجيش قدهم يانيس معناها ما ننساو زاد الحالة الشهيرة نتاع العركة مع الـ مع الـ مع الـ مع مع الجمهور بالله جيت ذكرتني في حاجة أخرى معناها صراعات إيه تيماني الفايز اللي صارت معها عركة في الستاد جيت معلومة كهو معناها بعث لي قال لي أنا هو أنتيني مش أنتيني دياء ما معنيش في شوالي لقيت زي برشا الحكاية دور أنا كيريت وقت حتى الفيديو هبطت وكنا نصوره في ميزايكا فين بعد الحكاية قريته في حالة من المجاء اخر يستغلوا معناها في الحاله هذيك لكن احنا ليه معناها ما خمناش هكاك مشينا في ثنيه اخرى نتاع يلزمنا نوسيو السيد وخشمه بالدم مضروب وكذا علمني بشكل رسمي في رساله بعثها لي قال لي انا راني باش نشكي للسيد اعطيت الوراق اعطيت كل شيء من زافوكا دونك شد في بالي يعني كان عنده هكا حكايه ولا حكايه في بالي راه السيد تقريبا باش يشكي لي ما عرفش عاد يشكي لي من بعد ولا ما يزودوا قالوني
1: بالك تو يشوف له اندري بيير جينياك يشوف له محامي غاديك يعني بما انه متكفل بال بصبري لا موشي غاديك احمد دونك به في الاخر باش نحوصلوا مساله اجتماع المكتب الجامعي الى حد الان فما كان الاجتماعات الجانبيه فمش اجتماع واضح صار والا باش يصير وفقط ما زلنا نستناو
2: لا باش يصير لا باش يصير الاجتماع لكن قبله هو تسقوا اجتماعاتك الجانبيه نتاع شو فيو باش نحكي وشو باش نعمل شو القرارات شو استخراج القرارات مش قرارات المنتظر أنا باش نعطيك أنا المنتظر من الاجتماع هذا شوف بالضبط بالضبط معناها دونك شنو نقولوا ثم أعضاء يفكر بجدية في الاستقالة وثم أعضاء أخرين يفكر في الاستقالة لكن مازالوا يحموا أذكر اللي قلتم بكري أذكر تو ولا بعد ماتش كان تاب ثم أعضاء رفضين الاستقالة تماما وثم واحد من الأعضاء ما شاء الله ولا يدور عن نفسك في التليفونات معنا راني وليت من رؤام كان تحب حاجة أنا قريب لمني رؤام قلت له مش وليت من رؤام قريب برشا أنا تعليق في داية برشا من بالنمبر وان في الفيدراسيون كان حاسس بحاجة أن نقضي غير بتاعه
1: نشوف يقول هكا النمبر وان يقول
2: هكا أنا قريب للنمبر وان قريب للنمبر وان للرقم واحد في الفيدراسيون
1: لا لا يقولها انا نمبر وان ولا
2: لا لا قلت نمبر وان
1: اوكي لا لا خطر
2: هكاك الرقم واحد في الجامعة
1: ما تنجم توضح هكاك تنجم توضح الصورة للناس لكن يقول نمبر وان ولا يقول رقم واحد ولا روني ولا
2: شو انا ما نعرفش السيد هذا يعرف يحكي لغات ولا لا ما مش
1: متأكد يجوز هذاك علاش دونك الشعار والانتظار توا شكون اول مستقيل في المنتخب الوطني بلوتو في المكتب الجامعي للجامعة التونسية لكرة القدم به أحمد فما كلمة أنا شخصيا من بعد الكان اللي فاتت وليت نطبق فيها في حياتي وبالحق معناها كلمة راهو تنجم تبدل حياة العبيد الكل اللي هي الكلمة متحنا بعد وقت اللي قال نو لي تونيزيان اون ريب ترو اي اون ترافاي با اسي نحن التوانسة نحلموا برشا وما نخدموش باش نجموا نوصلوا للي نحلموا به تونسي كان يبدا وحده حاط راسه على المخده يحلم يقول كان نقوم نلقى عندي زوز مليارات بجنبي اما ما يخممش كيفاش ينجم يجيب حتى 100 مليون هذه هي العقليه التونسيه حنا بعل اللي اعطانا درس في الكان البارح بيزار ما تكلمش حنا بعل
2: اكثر من هكا اكثر من هكا حنا بعل ديكلاراسيون كنت نتكلم حتى مديا الآن سؤال نطرحوه ولا بينا زاد التوضيح من التوضيحات هذه الآن الجامعة منعت فلنا بعض من التصريحات الآن مسؤولي الجامعة قال له ما عادش يتكلم الآن اختيار شخصي مني ولا نستبعده برشا برشا لأنه ديكلاراسيون تاعه كانت خارجة من القلب وصادقة بعيد عن الشعبوية والحكايات الفارغة اللي كيما نعملوا احنا زاد تو قاعدين نحكيو من غير شعبوية ما ندخل بشعبوية مثال كل واحد عنده رأي فحنا بعض الآن تم منعه من التصريحات هذا الأقرب لأنه الحقيقة لا في الزونيك لا في الليزوبورتينيزي ميديا لا في الكونفيرونس دو بريس ولا حتى بعد المباريات حنا بعض لم يدلي بأي تصريح حتى للقنوات المالكة الحقوق أنا في اعتقادي الشخصي في انتظار تأكيد المعلومة تم منعهم من التصريحات، ما عندها حتى تفسير آخر. أنا عاني قلت تم منعهم من التصريحات، إلى حين هم يخرجون قلنا ليه ممنعناش من التصريحات. هم شو يقولوا شو يحبوا، وإحنا نقولوا شو يحبوا شو نحبوا بناء على معلومات. هم يقولوا شو يحبوا بناء على أمور أخرى، أنا نقول شو أنا نقول شو نحب بناء على معلومات عندي. حسب رأيي أنا واعتقادي الشخصي تم منعنا بعض المجبري من التصريحات بالنظر للصدى. مش كان الديكلاراسيون هذيك يا مكي، كان نرجع شوية تالي ماتش إيطاليا قبل ماتش البرازيل، شنو اللي صار وشنو اللي قال؟
1: بيان سور، لانه ما يسكتش، لانه يقول الحقيقه. وبريتو حنا بعد المجبري ما تبلاش عليهم، معناها هو اليوم نحبوا ولا نكرهوا، انه ولا يكون في المنتخب الوطني التونسي على الاقل بانه العباد تشوف فيها كلم لاعب اللي يلعب على الدراب ويلعب على الشعار اللي لابسه وما يبخل بحتى قطره عرق مجهود ويوصل ما يوصلش، هذاك موضوع للنقاش اخر. امل على الاقل له شرف المحاوله، انه على الاقل عنده مستوى معين خير من برشا عباد احمد في في في المنتخب الوطني التونسي اللي ما نعرفش وجودهم اليوم. خلينا نحكيه باكثر وضوح وقت اللي نحكيه على راني خضيره، الوافد الجديد للمنتخب الوطني التونسي في عمره هذا، اللي رفض المنتخب في 2018، اليوم موجود مع المنتخب قبل كاس عالم. معناها الوجود متاعه ما نعرفش، هل فما قلق منه ومن بعض الملاعبية في المنتخب؟
2: مستحيل الكلمة اللي قالها نادر داود البارح، قال زيور متقلق برشا راني خضيرة. شوف الفرق ما بين احنا بعض المجري في عمر صغير زي المنتخب الوطني التونسي في ثاني فنمو كبير ياسر ياسر، وصايد في العمر هذا عمل تقريبا 49 تقريبا 49 مباراة، هو 46 قبل كوب ديمون بس جدوه 3 من الماما عمل 49 مباراة، وقبل كان يشارك ل 10 دقائق في كأس العالم 2020 كانت عنده الأوبورتونيتي باش يبدل. والفرق ما بين اللاعب يرفضنا في 2018 ورفضنا في 2020 بي تي ال يهي جدا، والله ما نحكيش حتى لغة كان للمو. اتكافيري كان يحكي انجلي، هذه أول حاجة. لي زونترامون كنت نحضر فيهم لي زونترونور كسوا صبري وإلا إرفيرونار يحكي فرنسي بعد يترجم انجلي هو والجوان تاعو، دونك ما كانش في علا. اليوم كي سالوه في البرقه قال هاني موجود وشي كونتون وجي يحكي معايا صبري سي بون 32 ans باش تكمل كاريرك فان كونترا، ما عرفش فان كونترا ولا لا مع ليكيب نتاعو يوني برلين ولا لا انت تدبر كونترا. هذه صفحه اخرى سوداء في الصفحات اللي عندنا قبل دافيد جمالي. بون كاريز ديري مش لوم على تونسي ابخيتو قلبا وقالبا الحقيقه تاع ربي، معناها ما عرفش عبد بكر ولا 2006 شو اسمه يوهان بن علوان، ما صفحه اخرى سوداء من الصفحات. في راني خضيرة متقلق من العبش الماتش بتاع البارح، وعارف روحه من الميسيون سونترامون الاولانية ولا الثانية ماهوش باش يلعب في الماتش الثاني، ما كانش ياسر رئيم حتى كي داخل البارح اللي انا مشيت فيه انا داخل هكا هاني داخل هكا هاو بوغ كيفاش نقول باش تقيد لي كاس ثانية، معناها ماتش ثاني في تاريخي في المشاركات مع المنتخب الوطني التونسي. والله كان ما جيتناش خير يظهر لي علي العبدي تحكاه انديبوندامون من علي العبدي على شكون قاعد يحكي انديبوندامون، اسكو هو علي قاعد يعطي في سيني على جوارات قدم تم ابعادهم مش هسميها اسمها بجنايات كيما فرجاني ولا عيسى العدوني، ولا هو قاصد راني خضيرة خاطر اي صف
1: تنجي والتصريح نتاع علي العابدي كي نحكيو على راني خضيرة. راني خضيرة فان كونترا 30 جوان 2026 والفهم يفهم دونك راني خضيرة فان كونترا 2026 30 جوان 2026. بيقعد معايا احمد خلينا ناخذ راي كريم في الموضوع نتاع الملاعب هذا اليوم. شنو هي اضافته في المنتخب بالنسبه ليك؟ علاش جاء؟ هل وجوده مبرر في المنتخب الوطني التونسي؟ هل خذا مكان عباد شاركت في التصفيات وتعبت باش تونس تكون موجوده في المونديال هذا؟
0: خذا كان جاء عمره 20 سنه ما نقولوش الكلام هذا
1: 32
0: صحيح. وباش نبدا واضحين لو برشا توانسه كنا غلطين فيه، حتنا احنا قيمناه على المردود نتاعو ولا على الارقام اللي يعمل فيها مع النادي. بار كونتر بعد كي شفنا المقابلات اللي لعبهم ليه وانا سمعت حاجه وانا متقلق. عشان باش يتقلق
1: خاطر ما لعبش بالك؟
0: انا حاسسنا ان المقابله اللي قبلها ولا المقابلات اللي لعبهم الكل معناها الحاضر الغائب، وانا نفهم ولا انا ما نفهموش برشا ما نفهم شويه كوره. الراجل قاعد يتخبى في التيرام، انا مش بالحق ما انت كانك تلعب نقص واحد، ما انا ما جاي ما وجد يتقلق. لا والقوه وين؟ يقول لك هذا بروفيسيونيل وعايش البرة وعايش وتقلق منها، حسسني الراجل ما نعرفش انا يعني هزنا على ظهره والماتشات كل يربح فين الكاس. معني هذيك حقيقتنا. يمكن الحاجه الخايبه اللي ديما نقولوها، نحن عندنا مشكله نخلقوا من جوارات فيسا، وفما عباد ساعات يعطي روندمو كبير يجي في فتره من الفترات.
1: كريم النقطه هذه نحب نرجع فيها من بعد شويه معاك، اللي هو تقييم فردي لدى اللاعبين، لانه زاد فما برشا لاعبيه كانوا موجودين قبل وعطاء المنتخب مونديال هذا فياسكو بالنسبه لي. امتى نرجع من بعد على الـ على الـ الاسامي وكيف كيف يعني التقييم الفردي، وكل واحد كيفاش كان اداه، وشنو النوت اللي تعطيه له بالنسبه للملاعب هذا. احمد قبيله احكي على تصريح علي العابدي بعد المقابله نتاع البارح، باش نسمعوا تصريح علي العابدي ونرجعوا للتعليق معك انت ومع احمد مباشره من قدام نزل المنتخب.
4: اول حاجه نعتذروا نعتذروا الناس الكل، سيرتو الملاعبيه اللي الكبار اللي جات المنتخب ونورت البلاد، حاب نقولوا لهم نعتذروا لكم، نعتذروا للجمهور اللي جات، نعتذروا للجمهور التونسي اللي يحب بلاده بصراحه، مش للناس اللي تخرج في اشاعات على اليمين وعلى اليسار، هذا كل مش في مصلحه البلاد. طبعا مشكل جماعي لما تعمل انت فريق مش لاعب مع بعضه ولا ماتش ولا مباراة من قبل كاس العالم، نعملوا فريق قبل كاس العالم باش نجدوا ونحسنوا ونجيوا في ليفل عالي كيما كوب دي موند كاس عالم، بيان سور باش نلقاو النتيجه هذيا. ما نحبوش الملاعبيه اللي عندهم الاكسبيريونس كوم كوا معناها ما عملوا دي زيشيك، كي نخرجوا مع مالي بالنجوم نتاعو في كاس افريقيا مع مدرب تونسي اسمه سامي ترابلسي ما يرضيناش، لازم نضربوه ولازم نكسره ولازم نعاوده، فعوض نصلحه. المنتخب الياباني اللي لعبنا له اليوم، منتخب لعبت له هذي في 2022 ولا 2000 كيرين كاب، نفسه الفريق ما شفت ولا لاعب تبدل، واحد ممكن ولا اثنين. احنا جايين كاس عالم فريق ثاني بشهر قبل كاس العالم، مدرب جديد. نحب حاجه اخرى، نطلب السماح من الستاف تكنيك اللي جاي معانا توا هذايا، خاطر سي با فاسيل باش يحط كاريرو في انجو معنا في مع منتخب كيف نحنا توا لازم تحب نصلحه. خرج علي العابدي، خرج لعيبه الكبار، خرج تحب تصلح توا، فما فريق نجم تصلحه، عندك كاس افريقيا، عندك كاس افريقيا ثانيه تنجم تصلح، ما يقبل كاس عالم قبل شهر من كاس عالم شيء تلعب ضد فرق عندها 4 سنوات تحضر في كاس العالم، مش معقول هذا.
1: علي العابدي دونك اختم التصريح نتاعو بالدموع، على قولك مش معقول تبدل المنتخب قبل كاس عالم. شنو رايك كريم في التصريح تاع علي العابدي؟
0: باش نبدا واضحين، هذا راهو في قانون كرة القدم، ما تنجمش تعمل، خاطر نحن من عاداتنا هذ المشاركة نحضره قبل بثلاثة جمعات وقت البريباراسيون، ما تنجمش تحضر مشاركة كبيرة مع نيفو عالي كيما هكا في وقتها، يعني انت كأنك ما نعرفش يعني واحد باش يمشي يعدي حاجة ويجي، لا باش تحضر كوب دي موند يلزمك سنين كيما تعمل منتخبات الكل وشرتو منتخب الياباني اللي نجم يكون أكثر إكزامبل. نحن كيما نعرفه فما حاجة لو ماكي تصور سنة احنا المحضرين كوب دي موند وجايبين مدرب قبل ثلاثة جماعات كوب دي موند، راه يعني ما هوش راهو اكبر هذولي اكبر محفل كروي في الدنيا، يعني كوب دي موند محضره وبطريقة ما تنجمش تنجح فيها جملة. والمشكل وين يا ماكي؟ اللي الشيء ذي صار لنا في البطولة العربية ما صلحناش منه، صار لنا في كاس افريقيا ما صلحناش منه، وعلينا بكري بالحق فما حاجه باش تقعد. قلت لنا لو الفشل كي تطبع مع الفشل راه مشكل كبير، لا
1: تطبيع مع الفشل هو شوف ما كريم هاك تبدلوا المدربين، بدلوا المدربين لكن المنظمين نتاع الفشل هما بيدهم،
0: هما بيدهم موجودين
1: المدربين باش نعرفوا شكون
0: المسؤول. انا مش نبدا واضحين، انا مش المدرب هو باش نمسحوا فيه كل شيء، راه فهمت معناها هذه حاجه ما تنجمش انت تحضر كوب دي موند في شهر.
1: وانت تحكي على الظروف هذه باش نرجع زيد لاحمد عداله في المكسيك، خلينا نسمع حازم الماستوري كيف اللي تحدث معها احمد البارح بعد المقابله، نسمعوا حازم ماستوري شنو قال.
5: ما فماش حاجه تحكيك تشوف انا مش عندنا بدنا كل شيء على عينيك انا لازم تصلح كره في تونس برشا حاجات من الاول من اللي بدا ستاج برشا حاجات خايبه لحق.
1: برشا حاجات خايبه من الاول من اللي بدا ستاج حازم المستوري اللي نعرف هو انه حازم المستوري اللي كان باش يتم تقريبا استبعاده من القائمه نتاع المنتخب. حازم المستوري الملاعب اللي يقول برشا حاجات خايبه من اللي بدا ستاج. المعلومه اللي يعرفوها الناس الكل ابن صبري لاموشي وتواجده في وسط تمارين المنتخب الوطني التونسي وكي تكلمنا عليه قالوا تشوشوا على المنتخب ولا مش معقول وخليه يجي يجيب اللي يحب عليه. اليوم هاكم شفتوا الريزلتا دونك باش يكونوا واضحين. احمد هل فما حاجات اخرى بخلاف تواجد ابن صبري لاموشي في الطرابلس تاع تبرقة من النقاط اللي حكى عليها حازم المستوري؟
2: والله يا مكي ثم بعض الحاجات نجهلها ثم برشا حاجات تعرفها لكن ثم حاجة كما قلت لكم بكري قبل ما بديت المداخلة ثم حاجة ليفل ومستوى نتاع مؤسسة عالمية تحترم نفسها ما نجمش نتيح برشا في مستوى ديجا هي انتو حكينا القصة اللي صارت بين الدحمان مع صبري لاموشي الحقيقة بين معارض ومؤيد مش مسكتنا أرى الناس مش مسكتنا نوصل المعلومة معناها يجي متصور معناها مع ثم برشا باش نقولها قلت هنا ومش عاود نقولها كان داخل قائمة تاع 26 لاعب على الأقل تلقى 80-90% من اللاعبية كل واحد صار معاه انسجام صبري لاموشي خلق برشا بوزيسيون في وسط الجروب على أسباب تظهر وحتى يطلعوا في مع بعضهم وياخذوا قطارهم بعضهم يجي يصدق تصدقها تطلع مش هي معناها إلا كان في ديور الحقيقة وهذا هو جبت تيفي قالوا لي عليه الصحفيين في ليكيب بعد ما حكينا معاه حكيت معاهم على الارتيكل اللي هبط اللي كتبوا صديقه برنار برنار اللي كان في الدقن يبدو انت كاب يقول لك اسمع راهو صبري لان كاركتر في ديو وساعات يكون ان كومبرهنسيبل انا ما حكيتش بيه يكون ديو ان كومبرهنسيبل حاجه في تحكي عليها انت صعيبه ديجا بعد حكيت ولد صبري لاموشي وزيك مره اخرى هي اللي كانت حكيت على موضوع حازم المستوري وحازم وقت تعذر عليه باش يتعدى معنا خاطر نهارتها هو جاي باش يعمل فيزا نتاع الولايات المتحده الامريكيه دونك حكى معنا ممثل حازم المستوري ممثل الشركه اللي مصح معاهم متعاقده معاهم وتذكر وقتها اللي هو كان مشيت نحا زيد كيف راهو ما جيناش نعرف حق عصام الزبالي عصام الزبالي اللي كلموه في اليابان وبدل برشا حاجات سمح حاجات كانش يعملهم برميو حاجات فاميليال معناها كانش يعملهم قالوا له ليه اسمع راك باش تمشي كيب ناسيونال وعصام الزبالي العاقل اللي تعرفوه اللي ما يتكلمش ما يحبش المشاكل كان ادو دوا كيما نقولوا اموازان باش يعمل فيديو باش يحكي فيه بون بعد عمل ما عملش هو في الاخر لكن راهو الاتصالات كانت موجوده وكان مش موزايك حكيت على حازم المصوري باش يتنحى ولا مش كل مش كل جيره ما نحكمش في الناسيونال على الاقل كنت راس فانوم عني كنت راس فانوم مع ذيك اللاعب بنت عيطت لي اوكي نعطيك معلومه اخرى مشيت اتفرج على مباراه نادي الرياض الشيخ في صبري لاموشي نهار قبل القائمه 14 مايو ظهر لي ما عادش الدات بالضبط كنت كان نهار ولا نهارين قبل القائمه مشيت اتفرج مباراه نادي الرياض الشيخ نادي الرياض الشيخ كان شايف عمر بن علي راهو كلم المسؤولين على منتخب ايفنت روا قال ما دام تحطوش في الليسته انكم مش عيط لي بعد ولا وكان شي ناحيه من دحمان بعد رجع ايمن دحمان وبطل من عمر بن علي في راس سواق نعرف الموضوع كله ما كانش موجود في القائمه اللي في ايفنت روا من الاول في الفانتيس من الاول تحط من بعد ما تقوليش الفيديو خدمه خاطر الفيديو خدمه بعده اسماء وبعد صار كيما المونتاج لصق اسماء لاسماء اخرى من صحضر سوا 15 مايو بعد برشا بدات كما اسماء راهي كانت موجوده وتنحى كما اسماء جديدة برون انت كي تتابع ديلان برون على خاطر هو صديق وهب الخزري ولا صديق صبري لاموشي ما عرفش صديق فيهم تكون بالضبط ويكون موجود وكان يسالك انا كصحافي انا سالته قلت له ديلان برون علاش عيط ديلان هو من جنبي ما كورش من تيجري قال لي عنده انا باك في الفيستير انا ريني انا باك في الفيستير ولا فونسيون في ذاك اي وانا لا علاش تعيط ديلان برون ما تعيطش في لاعب ياخر كومبيتيتيف كنت انت تستحق وانت تعاني باش تعمل اكس في 3-8 علاش تلعب هذا معروف على اليمين بون نرجع للنقطه الاولى ثم برشا مشاكل صارت في طرابلس انا ناكد لك ثم برشا مشاكل الحمد لله ثم كلكو كادر خذوا مسؤوليتهم انا بالنسبه لي رياض السيد دور نحترم معلق لكن راه كان جوه تخيط مني ماهوش تاع الديسكور ماهوش تاع سبيتش ماهوش يمشي يرجع مجموعه يرجعها لزيد وقيل تفلت شويه ثم ديرابات لا لا لا وقلت ماهوش من نوع هذاك تيميد يمارس دوره على الميدان وداير غلط غلطه على غالب تغيير في الدرجه قدام ماتش لاعب كبير غلط في توتا في نورمال ثم شكون روبرتو باجي ضايع كوب دي موند على ايطاليا لكن مش هذا المنطق المنطق اللي الحمد لله ثم كادر والا فيه في المنتخب الوطني التونسي وقت اللي عرفوها فلتت وهربت مشاو للمكتب الجامعي وتحملوا مسؤوليتهم قالوا راهو الامور يستحيل تكمل بالطريقه هذه راه نقول لك حاجه معلومه هذه راهي قبل مباراه السويس قالوا لهم راهو الامور ماهيش باهيه راهو الامور في وسط الجروب راهو برشا تونسيون راهو مش نتحاملوا على المدرب اما راهو عمل راهو فعل راهو كذا دونك حاجات كيماوية كي نتأكدوا منها نحكيوها، ليش نتأكدوا منها نحكيوها؟ إيجي أنا دول أكد لك بشي جاوب في في في خمسة ثواني أكد لك اللي سمى برشا مشاكل في الجروب. حاول جاهدا إرفيرو نارو وحكينا مجددنيش راوك قلنا راو لجيه كانت متميزة جدا فشفة تدريبية ذيك راوك هذاك هو الواقع راوك تبدي جوا التسعد نستفاد لك وتضحك وخرج شوية هكا من المورال من من من من التفاجة فيد مونتالمو معناها بسيكولوجيكمو ما راهو كان ثم حاجات اقوى ياسر في الجزائري معناها التيار الخايب كان الجزائري اكثر من يمشي قدام
1: اكيد. واحمد اكيد وقت اللي تكون الكاميرا موجوده فانه تصويرها باش تولي هي موضوع اخر والحديث باش يولي موضوع اخر، لكن في في الجزائر وفي في في, في النزل وقتها نحكيو على المواضيع الاخرى. مازلنا نحن باش نحكيو على المنتخب الوطني التونسي، واحمد اكيد كان فما اي كواليس ولا اي تطورات لحظه بلحظه تكون معانا من المكسيك، واكيد نتفقدوك احمد بعد شويه تشوفوا شنو الوضع غادي يبعثوا لكش حد في في وين النزل.
2: هو ماكي معناه خلينا نقولوا متفاهمين متأكدين تنكر مش حاجة معناه جدا زيد بشنزين خطر الأولاد تحكيه وكيد فنين وكل شيء. أنا هني موجود هنا ولا غادي ولا في أي بلاصة نزل نكون الله أعلم، أما أي معلومة مش كون عنا موجودة حتى إذا كان بعد لونتين كما مرة نسيت بعد نص الليل راهو مركز حالينا لايف عمل مليون معناه ولا مليون وميتين خابش وقتها حكينا على إقالة صبر لموشي بشكل رسمي وتعويضه بيرفيرونر. أي حاجة تستدعى كونه يكونوا موجودين في المنطين ولا خارج المنطين أكيد بشقاها معنا أول بأول وفقط كلمة أخيرة بربي مش كل جاي من برا في عينك حلية على خاطر برشا معلومات قاعدة تتعطاها من برا ما عندها حتى معنى وما عندها حتى صوت وكان شوية هكا التخمين تتفق من البيت فيما خيرهم من غير النار راح في تكشيم شي المطار
1: من بينهم. وهذايا افكتيفمون هذايا النقطة اللي كنت باش نلخص بها ونوضحها انه ما فماش منه الكلام على انه إرفيرو نار روح. إرفيرو نار موجود في نزول المنتخب الوطني التونسي، ما فماش لحد اللحظة هذايا استقالة ولا عضو من المكتب الجامعي في انتظار انه يصير الاجتماع، وشكون باش يكون اول المستقيلين الله اعلم. نحن في كل الحالات اي معلومة جديدة باش تلقاوها في اللونتين، باش تلقاوها على السيت نتاعنا موزايكا فام بوانيت، باش تلقاوها على الباج نتاعنا فيسبوك سبور باي موزايكا فام. ريكاب سبور مازالت متواصلة حتى للثمانية متاع الليل، مازلنا باش نحكيو على المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم بعد الاخبار مع هبة الخميري وراجعين.
6: بداية البنك تحفل على صيف السنة بالليزينج ويتحقق لك حلمك، باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى 100% على الكرهب الجدد، وزيد تعمل لك تو بريفيرونسييل على الكرهب الالكتريك والهيبري، والأهم من هذا الكل بداية البنك تمول لك الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين. مالا ما تفلتش الفرصة وامشي لأقرب أجونس بداية البنك ولا اتصل بينا على 70131 800.
7: مبروك لكل أولادنا الأدمين في البنك واللي مازالوا إن شاء الله في دورة الأبطال ناجحين. اتصالات تونس تهنيكم وتشارككم فرحة باك 2026. ملا تاجي باشتي تي على انستغرام في ستوري الفرحة مع العائلة وشارك باش تدخل في القرعة وتربح سامسونج اس 26. مع اتصالات تونس الكلنا على موجة الفرحة.
8: كل دار وحكايتها وحكاية اليوم اسمها كونكورد. فريجيدير قوي مزيان وإيكونوميك مصنوع بأيادي وكفاءات 100% تونسية حسب المقاييس العالمية، مع أقوى غارونتي في السوق 10 سنين على الكمبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير. ملا أختار وانتي مطمئن على خاطر كونكورد فعل مش كلام.
3: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
9: موجز الأخبار، أهلا بكم. 62,450 تلميذا وتلميذة يتوجهون غدا الاثنين 22 من جوان الجاري إلى مراكز الامتحانات لاجتياز منظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية السيزيام دورة 2026، وذلك من بين 213,508 تلاميذ مرسمين بالسنة السادسة من التعليم الأساسي. وتجرى هذه المناظرة على امتداد 3 أيام 22، 23، و24 من جوان الجاري، وسيتنافس المترشحون على 3850 مقعدا في المدارس الإعدادية النموذجية. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تعلن أن نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا دورة جوان 2026 في صفوف التلاميذ المكفولين بالمؤسسات الرعاية التابعة لها أو المدعومة من قبلها بلغت 32.86%، فيما تأجل 39.39% منهم إلى دورة المراقبة. والوزارة تشير إلى أن توفير الدعم المدرسي لفائدة التلاميذ المؤجلين إلى دورة المراقبة سيتواصل من خلال حصص مكثفة للدعم والمراجعة عبر منصة التدريس عن بعد ناجحون التي وضعتها الوزارة بالشراكة مع الجمعية التونسية لجودة التعليم لفائدة المترشحين لامتحان البكالوريا من أبناء المراكز المندمجة ومراقبات الطفولة بمختلف ولايات الجمهورية. أخبار العالم، وكالة تسنيم الإيرانية نقلا عن مصدر تفيد بأن وفد طهران غادر مقر المحادثات احتجاجا على تصريحات ترامب. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في حوار مع شبكة فوكس نيوز إن إغلاق مضيق هرمز يعني القضاء على إيران، مضيفا أنه إذا أغلقت إيران المضيق فلن يتمكن المفاوضون الإيرانيون من العودة إلى بلدهم. وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف يقول إنه على الولايات المتحدة أن تكون حذرة في تصريحاتها، فالقوات الإيرانية المسلحة مستعدة للرد. الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية نعيم قاسم يشدد على أن كيان الاحتلال لن يبقى في لبنان، مضيفا أن الجماعة سترد على أي انتهاك من جانب الصهيونية. وجاءت تصريحاته في وقت يقول فيه مسؤولون إسرائيليون إن القوات الإسرائيلية لديها حرية التصرف بلا قيود للقضاء على أي تهديدات تواجههم في لبنان، رغم وقف إطلاق النار المتفق عليه الذي دخل حيز التنفيذ يوم الجمعة. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع مكي العوني وكمل فريق ريكاب سبور. إلى اللقاء.
3: الأولى في تونس. ريكاب سبور. ريكاب سبور. ريكاب سبور. ديمانش. كنا رحب من 5 إلى 8 تحليل. ماكي العوني.

0: زمن التحليل مع كيلوني.
1: مرحبا بكم من جديد في ريكاب سبور، مواصلين معكم حتى للثمانية نتاع الليل. معنا كريم العواضي في التحليل الفني، وسعيد جدا انه يلتحق بنا اللاعب الدولي السابق بطل افريقيا 2004 واللي شارك زادة في مونديال 2006، ويعرف شنو معناها مريول المنتخب، ويعرف شنو معناها المونديال، ويعرف شنو معناها جرينتا وشعار المنتخب الوطني التونسي. انيس العياري مرحبا.
2: مكي مرحبا بيك خويا، ومرحبا بكريم وبالخيين الكل اللي تبعوا فينا ويسمعوا فينا ويتفرجوا فينا.
1: كيفنا الكل ظاهر على ملامحك الخايبه الكبيره،
2: ساقل قدام وساقل تالي سيرتو في الخايبات، مي بون الله غالب توا لو مالي فيه.

0: ساعات يقول لك قدر الله وما شاء فعل، لكن ربما ذرت النافعة ما تسمى حاجات ذولي وقفوا لك النزيف نتاع نتاع الخيبات هذو، ما ويزمك تقف اليوم جدية ما عادش تفدليك سيبون
1: زعما تكون هذي تريحة التوبة بالمثل
2: اللي نشوفوا فيه
1: خاطر هو كلينا الخبط معناه.
0: ايه مش نحكيو على تريحة التوبة ما وقت الإصلاح يوم وقت الإصلاح وقت اللي يزمك تعمل هيكلة جديدة معناتها اتولي بلان في الفورماسيون في الجيم في المنتخبات الشبان زاد راهو التشلوطه زاد
1: ما عندك متى
2: هذيك هذيك نس الاولويات نتاع
1: نجيو للاسباب والاسباب العميقه. خلينا نرجع على المقابله نتاع البارح ونحكيو شويه كوره على المقابله نتاع البارح. حكينا على المسؤوليه نتاع نتاع اساسا المكتب الجامعي والمسؤولين على المنتخب الوطني التونسي، لكن فما زاد مسؤولية للاعبين، وباش نكونوا واضحين ما نجموش نحكيو على مسؤولية الإطار الفني جاء عنده 3-4 أيام معناها، وما تنجمش تطلب منه أكثر من هذاك ما نعرفش معناها ممكن عندك رأي آخر ولا لا.
2: المدرب هو خذاه تراو مارش معناها، يمكن ديما تلقى معناها خطأ قليل التشكيلة من تصور كانت نجم تكون أفضل من هكاك. سورتو حكينا نحن البارح على المونتال وحكينا على الفيزيك، باش تعمل ماتش كبير مع منتخب كبير فيزيك ما أقوى منك يزمك تكون منتلما قوي. نحن شفنا البارح اللي الفريق كامل منتلما ما كانش قوي، وصرتو قبل هدف البريسك 4 دقائق أنيس نوعا ما كل شيء تنح بالحق معنا، ولينا ما جوست أنا موجودين لا أفكار مدربوني من نجم يوم حد شيء. علينا ديما نحن نحكي وانيس يعرف أكثر مني، كيبدو ثم عندك كبارات كيبدو ديليدور اللي فيق إذا يفقدناه نوعا ما في المباراة الأخيرة في المنتخب علاش وكيفاش إذا سؤال مطروح للإطار الفني الموجود غادي. مي البارح كي تشوف المنتخب الياباني راهو من كان لعب نفس الريتم تاع مباراة هولندا كنا بالحق معناه ناخذ سكور اكثر من هكا. مي كلاعبين كتشكيله معناها 3-6-1 اللي كنت تنجم توقف بها صحيح، حتى الممرن هذا لعب مع المنتخب السعودي كنت منتخب الياباني في اليابان بنفس ديسبوزيتيف، وكان عمل الفريق تعادل 0-0 وكان وقف المنتخب الياباني. هوني زادة نرجع لنوعية اللاعبين، نوعية اللاعبين مش كيف كيف. يمكن ديما نقول انت كي باش توصل تلعب في نيفو عالي راك لازم منتلما تكون قوي، والفرق بين اللاعب الكبير واللاعب العادي اللي يخرج فيسع من الازمات ما يبقاش يعيش مع الازمات. سيبهم خسرت السويد وتعدينا توا ورق صفحه جديده ولزمنا النقوى وما شفناش الشيء هذايا. المدرب انا واحد من الناس ما نجمش نلومه على النهار.
1: خلينا نسال تعادل الملاعبيه، خلينا نسال انيس عياري. انيس فما لوم على المدرب في حاجه ولا لا؟
0: انا ما نلومش عليه لخاطر احنا عودنا مع الفشل اولا، وثانيا مش هو اللي هبط التشكيله. قناعاتي الشخصيه ومتاكد اكيد جدا هذه قناعاتي انه التشكيله ذيك كانت من وهبي الخزري، معناتها ما نجم حد يقنعني، هذا رايي نتحمل مسؤوليتي في كلامي مش نقوله، لانه ما نجمش مستحيل في عالم كرة قدم مدرب يجي وما نتصورش اللي إيرفي رونار قبل ما يجي للمنتخب عنده فكرة على تونس ويتبع فيها في الماتش ميكو ويتبع في البريباراسيون. لا
1: هو قال تفرج في الماتش ويت لخرمين الكل وهو جاي في الطيار.
0: هو صحيح في الطيار ياخو في 15-20 دقيقة، لكن وقت اللي جاي وتعاود مع الفشل مع التلافة اللي في اللاكس ومع دوزيك سنتري اللي بامال دفوا حكينا انو فاليري راو كيفوت السنتري يتبدل عليه الهواء ما نجمش يعملها. إذا عملها مرة مع إيرفيرونار ما نتصورش عودة ثانية، لكن الاختيارات كانت متاع وهبي الخزري، وعودنا مع نفس اللاعبين حتى لي شانجمون الغربي في دخوله نفس اللاعبين اللي بدأ بهم ونفس اللاعبين في المباراة الثانية، وهذه أفكار متاع مدرب يعني مساعد حقيقة اللي أنا نحبه برشا معناتها كي كان ملاعبي في المنتخب نحترمه. ثم ما ثميش تونسي عاش مع المنتخب وعاش مع وهبي، أنا كملت كاريري في الكورة لكن ما تعني الوليد، لكن نزل بعيد باش يكون اليوم في ستاف تكنيك متاع المنتخب مانيش قاسي عليه، لكن وقت اللي نحكيه على منتخب تونسي راه مانيش بالعاطفة كيما أنا اليوم ما تسمح ليش، ما عنديش شهيد ما عنديش من الاكسبرينس باش تلقاني ديريكت في المنتخب الأول نصورها أكبر هدية خذها هو في ممكن جملناها برشا ومانيش قاسي، لكن هذه حقيقة تحب إذا تحب أنت نحكيو عن النقاط، والنقاط عاد مش بتقف على الخزر لأنه اجتهد بما لديه، هذيك هي أفكاره. إيرفيرونار بيدو مصدوم من اللي راه البارح، لكن الحاجة بتاتر اللي قلقتني من البارح لليوم ثم ديكلاراسيون بتاتر تقالت كل شيء، انه كاريرو كمدرب هو جاي معناتها وهو الخاسر في الحكايه. نحكيوا على تونس راه، نحكيوا على خايبه، نحكيوا على بلاد، نحكيوا على بريستاسيون خايبه، نحكيوا على ما بين دو ماتش مقابلين تسعه وتقول لي انت مدرب شكون ريفيرونار قدام تونس؟ هذه حاجه اللي لازمنا نفهموها اليوم.
1: انت تحديدا تحكي على التصريح تاع علي العابدي اللي اعتذر للاطار الفني هذايا، ديجا ما اعتذرش للجمهور لولاني وما اعتذرش للتوانسه لولاني، اعتذر للاطار الفني بقياده ريفيرونار.
0: بون خليني نوضحك مكي ابروبو علي راهو يلعب ببليسور، حكيت معاه حتى من قبل كوب دي موند ونصحته كاخو، قلت له راهو بيبالجي باش تقلق، يلزمك تعمل العمليه، يلعب مصاب الام كبيره، هذيك هي لي بريستاسيون تاعو كريم يعرف ما معنى بيبالجي، معناتها حاجه راهي تقتل حاجه بالوجيعة، هو ضحى وحب هذيك هو علي، معناتها يرمي روحه كذا حتى في لي ديكلاراسيون، معناتها نورمالمون ما تقالش في الميكرو ما حاجه نجم نقولوها، لكن واحد ايفيتي اشو يحاول يبعد ساعات الملاعب يحس بروحه مونتالمون اشو، ثم حاجات يبعد على الميكرو، ثم حاجات تجنبهم بالاكسبيرينس نتاعك. بون مانيش باش
1: نقعد على الميكرو وقت تبدا ما تعرفش تحكي، اما كي تبدا تعرف تحكي تعرف يكون عندك
0: مره واثنين كل الواحد يرجع روحه
1: نجم تولي نجم تعرف شنو تحكي، معناها بالكلام هذا نقولوه كي يبدا واحد ما يعرفش يحكي جمله، ما يعرفش يحسب وما يعرفش يتكلم، وما بالنسبه للانسان الاكسبيريمونتي ويتكلم ديما وكل شيء ينجم يتحكم في روحه ويعرف شنو يقول بالضبط.
0: صحيح هو تو تعدي كوتي ابروبو لي ديكلاراسيون حتى على المستوى الأداء،
1: المشكلة وين انه ما تعلمش، هو الاشكال الكبير وين يتعلم. اليوم راهو نحكيوا على أشهر التالي قال تو نكلم حسين يجيب كادوات مراول وكور يفرق مع الجمهور، معناها في إهانة للجمهور، وقتها هو بيدو خرج اعتذر. نفس اللاعب أسبوع التالي قال جاونا به والأجواء ممتازة جدا في المنتخب، هو قالها وحده البارحة ولا يحكي على عكس الكلام هذايا. مش معقول زاد أن واحد يتناقض في الأمور هذايا، أوكي تنجم تخبي ما تكلمش، ما كي تبدأ فما حاجة ما تكلمش أسكت، مش تقول راه الجو باهي بعد أسبوعي ولا الجو ماهوش باهي.
0: شوف مكي أنا ديما ما ننساش الأيامات الباهية نتاع علي الحقيقة، خلينا
1: نكون صريحين، حد ما ينسى وما نحبوش نمسحوا فيه هو الهزيمة ولا في غيره، خاطر الهزيمة ما تحملهاش واحد برك، لو نرجعوا على الأسباب من بعد.
0: لكن اليوم كي أنت تحكيوا على ليدر وتحكي على منتخب، أنا عشت مع كيب ناسيونال، عشت مع ديفيديت، أما عمري في حياتي عشت من الأصناف الكل، سيرتو في ليكيب أ، جيت في أصعب فتراتها، معناتها جيت مع دماد، معناتها مع شكري ليبوك، مع بدرة بوعزيزي، حاتم زاد الترابلسي، علي بومنيجل، قيس الغذبان، نحكي لك على بالحق، معناتها أنا كنت صغير نتفرج فيهم وقتها في الكوب دافريك اللي تعديه، لكن وقت اللي دخلت لقيت الجو، لقيت ناس تعرف تعيشك غادي جو 2004-2006 بون فان 2006 تغير برشا، لكن من 2003 حتى ل 2006 معناتها كانت العلاقة طيبة، كنا أخوات، كنا أصحاب، والمصحة واحدة مصحة وطنية. ما معنى ليدر في كرة القدم؟ ما معنى عندك الستاتيو نتاع تنجم تكون قائد؟ انا ريت انا
1: كي والقائد راهو سامحني يعني نقص عليك، القائد ماهوش شارع راهو،
0: لا عمره ما كان شارع قائد،
1: وما نعرفش كون القائد ماهوش بالشارع راهو، القائد بال شنو الانرجي اللي عدى الزملاء وشنو كيفاش يدز الزملاء القدام، القائد اللي يبدا هو الاولاني ويكركر بقيت ليكيب وراه، هذا هو القائد. القائد ماهوش شرط قياده تلبس.
0: شوف مكي انا عشت مع كريم العواضي وانا مدير رياضي في البقلاوه، الشارع اللي تحكي عليه ما ماهيش في قاموسه معناتها بالحق، معنا ان ليتر مش خاطر قدامي انا نحبه، والحقيقه كريم من اللاعبيه اللي نعزهم برشا في اخلاقه وحتى في حياته، ان ليدر اللي وقف لك النزيف نتاع النتائج نتاع جو سبابا نتاع خساره فيستير تتلوث شويه، بدينا نتقلق وبدينا كذا، تلقى الليدر النجم يخرجك من الازمات هذوما، هذا ما ريناهش في الكيب ناسيونال. احنا وقت اللي خرجنا العيدوني وخرجنا سليتي في بالنا وفرجيني سيسي جاده في بالنا، بدينا مرحله جديده كريم تاع تغيير معناتها فهمت، وجبنا ادم عروس واللومي وخليل العياري وقلنا باش نعملوا مستقبل، معناتها كنا سعداء برشا معناتها، لربحنا توا ولنا باش نربحوا غدوة حتى الصغار اللي ناويين عليهم على المستقبل لم يتم إشراكهم، وما نتمناش انه يتم إشراكهم حتى مباراة الأخرى حفاظا على اللاعبين هذوم، لانه اليوم وقت اللي نحكيوا على دي ليدر بين بالكاشف الصخير ما نجمش يكون ليدر، ما تنجمش تشد الميكرو في بين سبورت تفرج فيك العالم الكل تقول احنا مانيش حاضرين الكوب دي موند هذه، ثم حاجات ما تقالش في الاعلام، صارت مشاكل وانت تعرف كريم صحيح. في المنتخب في جمعيات وكل شيء مي جامي قدام الميكرو
2: تاع كل شيء صحيح،
0: البارح تعطات البارح راه ليكيب ناسيونال نقول لك حاجه كشفوها راه باش ما نقولش كلمه اخرى كشفت ليكيب ناسيونال، تعرف معناتها من بعد ماتش جي تحكي على مشاكل ليكيب ناسيونال ما نحبش نهز المعنى ما ابعد، ما كيفاش منيا بيلعب في يونيفو نجي ونحكيو ونفرشوا مشاكل بعضنا قدام العالم الكل، والا تحط لك الميكرو تقول المشاكل هذه قديمه مثلا من تبرقه يا اخي نورمال، ثم كوزين انترن ثم فيستير ثم اصحاب اللي ديكلاراسيون اللي صاروا كيفاش كملوا يتعايشوا مع بعضهم الايامات الجاي، كيفاش يغزروا في عينين بعضهم، هذا ياكد لي انه لا سوليداريتي لعبة تتعايش مع بعضهم والجو ملوث
1: اي ظاهر. اما انيس لهنا عياري وقت اللي يوصل ملاعبي يتكلم ملاعبي يزيد قلوبهم واجعينهم، معناها قد مادام وصل ملاعبي يتكلم سيك وصلوا المرحلة متاع خطر ملاعبي كما أي بشر يصبر يصبر يصبر يصبر يصبر يترشق من بعد ما عادش فيه، معناها وقت اللي تشوف عوج بالطريقة هذيك وقت تشوف مسؤولين بالطريقة هذيك وقت اللي تشوف ستاف تكنيك بالطريقة هذيك وقت اللي تشوف جيستيون تاع ليكيب ناسيونال بالطريقة هذيك وقت اللي تمرمد ملاعبية في الفول اللي هزيتهم فيها بالطريقة هذيك فول بتاع 24 ساعة راهو معناها ما نجمش نلوم عليهم برشا.
0: انت في بالك اللي صبري لاموش قبل ما يعمل القائمة اي ملاعبي عندك الحق ما تعيطلوش تكنيك مو اما تنمرش عليه، راه ثم ملاعبية رد بالك راهو رغم انه ما عيطلوش راهو ثم كلام يتقالش من مدرب ناخب وطني عندهم الاكسبيريونس كملاعبي وكمدرب والكاستينج اللي عامله اليوم،
1: معناها صبري لاموش يتنمر على لاعبين مع ترانسفير كيفاش هذا
0: نقد فني ولا امور اخرى، هذيك حاجات انا بيتر حتى في الكام تاع بشير بن سعيد نجم تقول ماهوش غارديان نجم تقول ماهوش في تفكيري ما يعجبنيش، تقف غاديك ستان شوا بالنسبه ليك وتتحمل مسؤوليته، واليوم احنا نتحملوا في مسؤوليه اختياراتك سي صبري لاموش وبارك الله في الناس اللي فرضتك وجبتك وسوقونا صبري لاموشي اعتبار السيد هذايا باش يعمل
2: باش يغير كرة القدم
0: باش يعمل ثورة في كرة القدم كريم، راهو الديسكور اللي تعطاه والشيء اللي تباع، انا قلت لهم لومير جديد في تونس السيد هذا باش تفهم انت الدمغ جا والشيء اللي صار وكالكومينيكاسيون اللي صارت السيد راهو اللي صاير اليوم قراسا لوي، معناتها انا متاكد 100% هو السبب في الشيء اللي صار، وحكينا بين بالكاشف انه راهو حتى الشعب التونسي بالممارسة ولا يفهم كرة إيه. اليوم كحكينا احنا على القائمة وقلنا راه ثم ملاعبي اليوم يستحقوش ماريو ليكيب ناسيونال ولا تنبير ولا حاجات، يا ودي المواطن من كثرة ممارسة في الكورة ولا يعرف يقيم اليوم كورة، التوانسة الكل تفهم كورة والتوانسة حتى اللي ملعبش كورة من حقه يراه، وناس ناس الغرام عندها الغرام إيه. وشنية الغرام هو سي ليكيب ناسيونال
1: انت ما عادش هو كان جاء الغرام ليكيب ناسيونال من غير حساب يعني سامحني
0: الغرام الكورة
1: بلاي سامحني غرام وكورة، لكن فما زادة مصلحة تاع منتخب قبل مصلحة الأندية معناها كل واحد عنده راه أخطاء في بلاصة راه وتونجيو حتى لدور الإعلام معناها وتونجيو لدور العباد الكل، أما راه حتى الجمهور الرياضي بالحق انا الاسبوع الفات متعدد من بلاصه لهنا في تونس العاصمه واحد محب الجمعيه اكس بدينا نحكيو قال لي شو نورمالمون ما عيطش للجوار اكس وعيط للجوار يغريك، قلت له كومون ساسفي معناها انت جمعيتك ذا، وقلت له اول واحد معناها اول تونسي يقول لي جمله كي من هكا، خاطر اليوم راهو كل واحد لازم يعترف في رجع روحه راهو، ونحن كلنا ناس وكنا خطائين راهو شكونوا متفاهمين الكمال لله كل واحد عنده أخطاء في حاجة، جزء كبير من الرأي العام وشارع الرياضي التونسي راهو يحسب مع جمعيته أكثر من اللي يحسب مع المنتخب الوطني التونسي، هاي فرصة أخوي كي سيبون صارت لنا فضيحة عالمية والعالم كل ضحك علينا، كل واحد في الليل قبل ما يحط رأسه على المخدة يقول أنا زعمة بالحق الملاعب هذاك يستحق، باهي اليوم هاي جمعيتك خذيتهم الفلوس سيبون جمعيتك ضمنت الفلوس والملاعب ميشيل المونديال، راجع روحك شوية قول بالحق معناها هل وكان انا ما ضغطتش وعملت اكس وي جريج وضغطوا كل مع بعضهم معناها مش انت زاد سبب في ال... في ال... في اليسار. كلنا راهو كلنا عندنا مسؤوليه معناها. وقت اللي تحسب روحك تحسب جمعيتك وما تخممش في حاجه اسمها رايه وطنيه في الاخر, شكون شكون شكون اللي تهان في المونديال للاسف معناها
0: تونس بيان سور,
1: المنتخب الوطني التونسي البلاد. ايش معناها المنتخب الوطني التونسي والبلاد؟ معناها انا وانتي وانتي وانتي وانتي وانتي ونسمع فينا الكل. كلنا كلنا تهنا كلنا توجعنا. دونك نحاولوا المره الجايه انه ما يصيرش نسبقوا المصلحه العامه. الكلنا عندنا جزء من الغش على حاجات معينه, الكلنا موجوعين من حاجات معينه, الكلنا مانيش راضين بحاجات معينه. ما راه كان كل واحد يجبد روحه مانيش باش نقدم. وما تحبوا نصلحوا الناس كل يا خويا, كل كي تحبوا نصلحوا الناس كل, كل واحد يراجع اخطائه من شيرته. انا راجع اخطائي, انت تراجع اخطائك, انت تراجع اخطائك, كل واحد يخمم من شيرته يقول انا غلطت في الحاجه هذه. وراو عندنا مشكله كبيره اليوم انه الناس الكل مهتمه بالكره, الناس اما مش الناس الكل تفهم في الكره. والمثال نتاع الكره تبقى على كل شيء. مثالش راهو مثالش مانيش نعطي في درس لحتى حد. لا والله لاني نعطي في درس لحتى حد فقط معناها كلمه. ما نفهمش انا في حاجه قول راني ما نفهمش نسكت برا. اسال اكس اسال ايغريك اسال حد يفهم اكثر مني في الحاجه هذه.
0: اي وانت ترى تو الكلام اللي قلته وانت تو في المنابر نتاعنا ولا اللي كرونيكور اللي موجودين زاد بدكم تم فهم.
1: لا لا الناس الكل الناس الكل يا نيس
0: اش قلت لك. خليني نكمل لك عاد ماكي انت ممكن نبدا وزاد نبدا مش مشكله. انا نجي ضيف مره في درقه قداش وتعرف انا.
1: لا لا هاو يا نيس حتى اليوم هاي بتجي مني انا مثالش حتى تجي مني انا. نرجع لك من المشكله الاولانيه نتاع لا تو نرجع لك من المشكله الاولانيه بالكل. فقط باش نرجع معاك قبيله على الكومنتير نتاعك على صبري لمشي والتنمر. والتنمر صار على بشير بن سعيد تحديدا.
0: ونحكي اون جينيرال في باش باش نوضحوا باش من بعد. يعني انت كي ما تعملش اختيار على لاعب تقف غادي من غير ما ندخلوا في دي ديتاي اخرين وكاو
1: به. فاصل قصير ومن بعد راجعين.
3: ماتزارو ميلانو تعيشكم اجواء

0: La bure officielle de l'équipe nationale de Tunisie.
1: لحد 28 جوان سهرني حبيبي في فولا مورغامارت مع النجم اللبناني سوبر ستار ريان.
2: أنا مش قادر انسى غيابك انسى أحلى غرام.
1: والنجمة العربية رنا زروق. سهرني حبيبي لحد 28 جوان في فولا مورغامارت. انفو اي ريزيرفاسيون ابليكاسيون ايجا اي تسكرتي بونتيس.
2: حكي وعيني سحرك ند
1: مساهمة كارتاج ترافلان إيفنتس أي موزايك فام.
0: ريكاب سبور كل أحد من الخمسة لثمانية تحليل ماكي العوني.
3: رجعنا لكم ومواصلين معكم على موزايك فام في ريكاب سبور حتى للثمانية تحليل. سامحوني موش عويد نشد برشا الميكرو وما الله غالب قلبي معبي اليوم راو منطق ما موجوع كيفكم الناس الكل. بالحق سامحوني ما نتكلمش برشا أما النهار اللي جد فرصة باش نتكلم هاني كلمت به جي قبيلة حبيت تحكي لي على الدورة متاع الإعلام. تحب أنا نبدأ لك بدورة متاع الإعلام وانت تكمل على روحك. أنا نقول لك المسؤول مش الإعلام مش المسؤول الأول ما عنده جزء محترم جدا من المسؤولية. المشكلة تعرف وقتش بدأت في الوقتش الإعلام دخل في المشكلة هذيك ملي ولينا عم يعني أول من بدع والناس هاوكا تعرف الناس تقيم وتعرف وتعرف شكون أول ما بدع مصطلح الأكشاك الإعلامية إكس يسار بي للترجي إكس يسار بي للفريقي إكس يسار بي للسياسيس وإكس يسار بي للنجم الرياضي الساحلي. من نهارة اللي تحطت القاعدة هذية انتهى الموضوع بالموضوع. وقتها دخلنا في المشاكل الكل
4: ما تسرحش ما تسرحش برش انت مش مهنو مش عارفك
3: تفضل سيان
4: خلنا نقضي كان خطر انا بلوتون جي ضيف مره في درق قداش وقاعد وبطبيعتي عالميا انا ما انت تعرف انا عندي قناعات انه الاعلام في تونس ما عاد بعض المنابر وبعض الخيان
3: اللي انا حاجه واحده يعني جوست ما تحطونيش العبيد كل فرد شكاره ماكم التبه وتعرفوا ما تحطونيش كل فرد شكاره كل واحد عنده جزء من
4: المسؤول. شوف خويا انا ناكد لك حاجه على شخصي كان جيت نلعب في الكوره في وقت الاعلام هذا والفيسبوك انا ما عملتش كارير انا شهير لقاني في الدار بالطريقه هذه انا نحمد ربي وديما نبوس ايديا ونقول له يا ربي اني لعبت في وقت لا في فيسبوك لا في اعلام بالطريقه ذي وكل حد خذ حقه وخذ وقته وتعدى. شنو هي الاعلام تاعنا من حقك اي بيان سور ومش كان الملاعب ينجم يحكي كوره لكن بالمعقول. اليوم دخلنا في متاهات البوز والبارتاج اليوم نحكيوا عن نومبر دو فيو يا معلم اذا خارج من الدار هز مع حاجه باش ينجم اليوم تحكي عليه تونس مانيش مستحقين الشيء هذا. اللي يحب الكرة يحب يسمع تكنيك يحب يسمع حاجة تمتع وتفيده. كي انت اليوم تلطف عليك الإعلام تو الشارع الرياضي يريف تو برشا حاجات تهدى نفوس تهدى لكن بطريقة الخطابات هذية راه متواصلة وباش ترجع نفس الحكاية مش بتغير حد شيء لأنه ثم عبيدك هيك التعامل. هو إنسان بالنسبة لي أنا ما نقولش ثم ناس نكيرات أنا ما نعرفهمش الحقيقة لا في مجال الكرة عمري ما ريتهم تدنكو تلقى في دين في فم الميكرو يعمل المستحيل بشي الحمد لله يا ربي ما نسحقوش المزدح باش نتعرفوا تعرفنا برجوليتنا وتعرفنا بخلاقنا وبكاريرنا. هذا الإعلام عنده دور كبير في اللي صاير اليوم. نجيك الحاجة أخرى
3: بجاه ربي أنيس بجاه ربي سيد الناس اللي تسمع فينا الكل واللي تتفرج فينا ما كم تلوموا على الإعلام والمسؤولية نتاع الإعلام. أوكي الإعلام عنده مسؤولية ما كم تعرفوا تفرقوا ما بين الناس يا أخويا اللي يعمل في الشعبة ويا وكلي يلوج على البوز ما عادش تبعوه سهله الحكايه هكا واضحين مع بعض. تفضل
4: انت واضح هو توا شوف الخيبه راهي ديما وراها كلام يوجع وانا ماذا بيا في الخرجه هذه ما نحبش نقول كلام في حتى حد يوجع لانه الخيبات ديما تخرج أسوأ ما فيك. انا نحاول نتريث نعرف اللي الله غالب تصبيح مباراه مع العصبه نتاعها مع كذا مع كذا برشا حاجات مقلقه التوانسه لكن كل مرة تطيش حرابش كل مرة تطيش حاجات الحقيقة ما عادش وقت البدن ما عادش قابل والمخ ما عادش قابل هالحرابش هذوما وهالمبنجات هذوما لأي تونسي في الكرة القدم لأنه الإخفاقات كريم اللي متواصلة توا والشي اللي قاعد يراو فيه عيب كبير جريمة في حق كرة القدم التونسية من كوباراب وانتي ماشي وحكينا على برشا ملعبية مستحقوش مرة المنتخب وتفرضوا علينا بالسيف اليوم كريم موجودين في الإكيب ناسيونال يعني تتحدوا الناس الكل باش تقنعوا روايحكم انه هذوما ملعبيه فملعبيه مازالوا ما لعبوش اش يعمل غادي. وهل هذا دور كبير برشا اليوم منتخب في عراقه تونس وتاريخ تونس كي نعملوا احنا تضحيات باش نجيب ملعبيه من برا يزينا مش صف الثالث كريم، صف ثالث الكل. كريم اليوم اليوم نحكيو على راني خبيرة راو لي ديبلاسمون والشيء اللي تقال عليه اليوم الوليد راو بعيد كل البعد في البسمري المنتخب. نفيتي اليوم ما ريناش برشا ملعبية اليوم رزين عليهم. فاليري اليوم غير الاحتياجات نتاع الشيره اليمين، وحكينا راو مش نرجع الموضوع الزعلومي كله بين، لكن ثم حقيقة تقال يا خويا تحب تقول لي
3: نفيتي نفيت تعرف اني العب درجة ثانية سويدية.
4: هني قلت لك هذوما الشوا ثالث معناتها
3: الدرجة الثانية سويدية، ومن بعد نقولوا شبيه سين عياري ما جاش لتونس، شبيه خو طه العياري ما جاش لتونس. أعطيك أنا انفورماسيون أخرى، طه العياري قالوا كلموه قالوا له تجي للأو 23 في نفس الوقت عيطوا النفاتي في الكوب دو موند. طه العياري يلعب في أقوى كيب في السويد،
5: سويد
3: نفاتي يلعب ديفيزيون 2 في السويد. أكتفي
4: أكتفي وأنا نكمل لك إنه برون اليوم ناس كل تعرف أخي إرفيرونار سامح كي أنت وهبي الخزري موجود في ليكيب ناسيونال وتحب تونس وتحب تعمل بيرفورمانس، ما كنتش اللي تحكي مع إرفيرونار وتقول راهو عروسي لي بيرفورمانس توا راهو لي كومبيتيتيف خلينا نعطيه البلاصة. علاش العاطفة أخوي؟ ما قلنا ذي منتخب نحيونا من العواطف ونحيونا من المحبات. كيفاش دز برون هاك في ميتو وخرج الغربي مانك دو كومبيتيسيون بعيد كل البعد دو ماتش لا فيل يدخل وخالي العياري ما يدخلش اللومي ما يدخلش.
3: انيس انيس راه وريت تحكي على الاعلام وحكيت لي لهنا سميت لي كنزوز ملعبيه خاطر الملعب التونسي
4: لا عاد انا سميت لك اللومي انت تحكي على البروجي
3: حكيت على زوز ملعبيه ما استاد الملعب
4: التونسي تو ولاد استاد اللي سميتهم لك
3: انا يسمعوا هذيك
4: كيما مش توانسه هما
3: يودي توانسه يا اخي
4: ما فيش اللي موجودين تو هذا نحكي لك
3: عليهم انيس تسمعني ليلى معناها من اللي شوى الكل انا راهو متفق معك خاصه في الـ في الـ في الكام تاع ادم عروس واضح الموضوع معناها متفقين عليه. مي راهو حتى العباد اللي تسمع تقول لك انت يا نيس تو كنت تلوم على الاعلام ولي كرونيكور وبعد كي مشيت سميت من العبيه مشيت سميت لي زوز الملعب التونسي
4: موجودين اللوم انت تحكي كيف نقيت ونفحلهم الناس ولا الناس اللي بتتر انت اللي مثلا في مخيلهم اللي ندافع على استاد ولا على لعبيه الملعب التونسي موضوع ثاني هذاك يستحقوا الملعبيه هذوم ونقعد اليوم وغدا نقول نستحق واحنا ماشيين في بروجي نتاع التشبيب اوكي
3: حكينا عليهم
4: خلينا نعطيك عاد على الافكتيف اللي موجود عاد مكي عاد تي ما خليني نفسر لك اليوم عندك افكتيف كامل انت اعطيني شكون يستحق يلعب سميت لك ثلاثه اللي كانوا نجم يكونوا موجودين ونجم يكونوا حلول حل من الحلول اللومي ما كانش نجم يكون حل
5: سيرتو هذا معروس الحق
4: هذا معروس في اللاكس ما نجم الوهبي الخزري يعلم به ارفيرونار يقول له تو راهو الجاهزيه نتاعو خير برشا
5: هذا معروس عندي انا رقم واحد في تونس قبل الناس الكل
4: كيفاش كريم
5: على الروندمون اللي عمل فيه
4: اليوم نجيو نحكيو على منتخب يا رسول الله البونتو الثاني الثالث يذولي اللي البلاسمون تاع بن حميده
5: تاع بن حميده
4: نحكيو على منتخب البلاسمون تاع بن حميده
5: ثالث هدف راهو
4: راهو نفس الطريقه راهو نحكيو على منتخب
5: نفس الخطا
4: ما تعرفش تقف راهو عيب راهو عمل ديكلاراسيون صبري لا موش يقال راهو ما ثماش المدرب مع معناتها حلم اذا حلم عنده بن حميده بالك عندي مشكله معاه هنا نحكيو علي علي صاير وعلي تقال هذاك بونتو يتقبل تكسر لورجو يكلفك هدف ثالث انا اليوم نحكي شوف نحكي علي جون ونحكيو على المستقبل لا عندنا حاضر لا عندنا مستقبل يعني اليوم كي نحكي على عروس ولا نحكي على خليل العياري ولا نحكي على اللومي نحكي على جينيراسيون اللي لازمنا نستحفظوا عليه زاد انت كي تجيب ثلاثه صغيرات كيما هكاك يلزمك تعرف تعطيهم الوقت وتعرف وقتاش تدخلهم اليوم هل انت توا ثلاثه صغيرات كيما ذوكم في الظرف هذوما تنجم تجذب بهم انت مثلا ماتش هولندا وهما بيدهم نفس سنين هل جاهزين ولا راهو اللي صار اليوم راهو في الفستاج هذا راهو حاجات بتتر غراف على الاخر على الاخر معناتها ولا الديكلاراسيون تاع حازم المستوري يذولي تخدم الكلام اللي حكيته الكل يقول لك راهو متبرقه الشيء هذا موجود
5: انا سؤال مطروح انت تعرف زعما حازم كان جاي يكور باش يحكي هكا
4: ها وحازم هو بتبعته يستحق يكون في المنتخب في القائمة أصلا من نور حاضر هو
5: احنا ما احنا ديما نحكي والشواء ما
4: عندناش نحكيو على اختيارات
5: الاختيارات ما عندناش برشا وديما نقول انت باش تحضر كوب دي موند وانت عند انتم كي حضرتوا كوب دي موند قد قعدتوا مع مين؟ ثلاث سنين أربع سنين
4: قعدنا برشا ثلاث سنين أربع سنين
5: صحيح مينيموم هذا نحن حضرنا كوب دي موند في شهر انا ريت الشيء يلزم عندك يلزم عندك ما نعرفش انا على الأقل يبدا عندك ثلاثة ميسيات عندك في المجموعة
4: تسعة بونتو كريم
5: تلاقي فضيحة هذيك نحن بكري أخي
4: حتى كانت لموا في جمعة توريد كريم احنا تولمونا في جمعة ما نجموش نقبلوا الهدف هذيك.
5: هذيك حقيقتنا زادة يا ناس اخي، مش نقبلوا هذيك حقيقتك انت كي باش تطلع على النيفو هكا دورة تحقيق
4: مباراة الالف في تاريخ
5: تونس دورة تحقيقتك هذه. انت قلت كلمة مهمة برشا اللي قاعدين يجيونا وين راهو لازمك تفهم حاجة. راهو كي تجي للمنتخب ساعة اول حاجة هذه راهو المنتخب ولا سهل برشا ما نعرفش كيف ولا سهل برشا اش معناها سهل ماك
3: تلعب طريقة بأما طريقة
5: سهل تلعب جزء شوية تلقى روحك موجود
3: متى
5: ما طاش منتخب
3: فنيا
5: لا لا لا لا لا لا لا
3: التليفونات شنو بالضبط فسر
5: سهل والمنتخب ولا سهل. قبل باش تمشي للمنتخب يلزم مينيموم تعمل موسم محكيفه مع موسم تخرج بيتير وتخرج طاير تيران وخلي عاد يزمك تكون كومبيتيتيف نتاع ما نعرفش انا لاعب ثلاثه مواسم باش تبدا نتاع منتخب تاول منتخب ولا تلعب زوج ثلاثة ماتشوات يكتب عليك إكس يكتب عليك جريك فلان مع فلتان تلقى روحك منتخب. هذا مش موجود به بتلعب منتخب يزمك تكون كومبيتيتيف في جامعتك
3: ولا من غير تليفونات
5: يا اخي ما منها تليفونات من غير بالبلاحد من غير تليفون بجوابات تبعث والحمامة تبعث جواب ما بالتليفونات ما ذاك صايرة ما تطورنا نحن ماشيين بالتليفونات. نحن نحكي على منتخب طلع شو ولا منتخب يجي المنتخب يولي هو بشي
3: فماش باش يكونوا واضحين بسؤال اوضح
5: سؤال مهم
3: لحظه فماش يكون يكلم جوارات يقول له انا هاني اقنعت المدرب بالجيل القائمه وقرا لي حسابي
5: انا كان جا عندي هذا الشيء راني قلت وهذا الشيء ما ريتوش ما عنديش حاجه بالملموس نجمش نحكي عليه. كان جا ريتو الشيء قدامي راني نحكي فهمت ينجم يكون وينجم ما يكونش اما انا كان جا عندي شيء نحكي تعالي يعني انت تعرفني صريح
4: التلوث نعرفوه احنا
5: لا اي
4: فما تلوث
5: فما موجود اما فما حاجات نجموش نحكيوا على حاجات ما شفناهمش
4: ما
5: صحيت ما عندناش انا نحكيوا على منتخب انا كان جاي المنتخب هني لازم سامحني انت مشيت المنتخب علم بيك الرب لا ما شفت كل لعبهم ولا هوني شو ولا تلعب راك تجي تحضر من المنتخب تحضر لجامعتك معنات قلبت المهم بجامعتك تحضر المنتخب نحن نجي المضروب وين يجي يحضر يجي يحضر في المنتخب اللي يحب يعاود كونترا متاعو يجي يحضر في المنتخب اللي يحب طلعوا له الكوتا يجي يحضر في المنتخب وصار من قبل مش نبدا وش راه مش كان مسنا راه نبدا واضحين ما راه مش كان مسنا يعني قلتها ويمكن من اول العباد اللي قلت المنتخب التونسي عندك 15 ظاهرين قد ايه نحن 26 الباقيه راضي فلان وراضي فلتان وجيب فلان وهم فلتان
4: كريم
5: وذا يصير مع برشا جوالات ما تستحقش تمشي مي ديما
4: شوف وصلت انا في مخي جاي قبيله نخمم باش نقول للملاعبي لحاشنا لبزيم تور ما حاشنا بحد شيء تو منعونا من الكارثه نتاع هولندا صدقني مني جاي نخمم على اللي شفته ما بين المباراه الاولى ومباراه الثانيه راهو كان تو في الثلاث ايام هذوما ما نحاولوش نلموا الجرح هذي اللي هو عميق برشا
3: تونجيو محاوله كيفاش اخف الاضرار في ماتش هولندا تونجيو خليني في حكينا على برشا حاجات وما حكيناش على المسؤوليات حكينا قبيله بدينا بالمدرب الزوز قلتوا انه ما فماش مسؤوليه للمدرب البارح لاعبيه المنتخب حكينا على رامي راني خضيره في الساعه الاولى به في لاعبيه المنتخب اللي شاركوا البارح حنيس كيفاش تقيم الاداء نتاعهم وهل فيهم شكون كان في المستوى ام كلهم كانوا دون المطلوب كيفاش اللي نوت نتاعهم كيفاش ترى
4: ليه مسكر الدوسي ما نعطي حتى نوت لحتى حد انا بارح انا بال على الراج اللي فيه وبتو ما عملش حاجه كبيره لكن الراج وحب وكذا وتحرك في البلايس الكل بتتر باش نخليه جانب لكن نعطيك أسوأ لينوت وفنيا زاد كيف راهو راي بيتيتر يقلقهم كامل عبي لأنه متجمش اليوم تقنع التوانسة كفاليري يعني ولا عرضية ناجحة اليوم طالبي وينك يا طالبي لو جو عليك يا طالبي عنا مديدة ركابسون يا طالبي قلنا أولو الكلام هذا اليوم في الوسط اليوم صخيري صافي لونتون زاد كيف بالرالنتي بالبطء اللي فيه وين احنا وين الملعبيه نايم لي نوت اللي باش نجم نعطيهم لهم على راج اللي ريتا على الجري اللي جريوه على التكلويت على الفرص اللي ريتا يحشومه البارح ما خلتنيش الكاش ولا تسديده تبعات كل البعد اليوم نايم لي نوت اللي تنجم تعطيهم اليوم ضربنا مهيب الشامخ من بعد الخماسيه دفاع قبل ما نحكي ونحكيو على مهيب نحيني ولا دحمان ولا إكس ولا إيغريك، يجي نحكيو على الديفونس نتاعنا والجاهزية نتاعنا. علي يلعب بليسي في بلجي، يلعب 30% من الإمكانيات نتاعه، وهو اللي يحب يجتهد رغم قلنا له وحكينا ان البليسور نتاعك يلزم عمليه، يلعب 20%. فاليري ملي جا للمنتخب بلغ غلب ثم فراغ كبير، بعدين جا الزعلوني لكن ما تمش الاختيار عليه، لقى روحه وحده رغم انه ما عنديش قناعه به. الرقيق
3: كما معتز نفاتي تاع
4: ديفيزيون، قلنا عاد معتز نفاتي تو دفعنا وحكينا تو المدرب اللي عيطته ما لعبوش باش نحكي عليه هنا، يعني عدم قناعه المدرب
3: باش انا نحكي عليه، كان جاي مقتنع به راهو معناه مش هو اللي عيطته،
4: يعني فوالا يعني وجوده في المنتخب في حد ذاته بدينا نفهموا انه راهو ثم شكون الله سافوار كيفاش صارت العمليه، فهمت؟ في الوسط راني خذيره اليوم، بنسيمين وينك، الصخيري وينك، حنا بعد رغم ذلك ان يحاول لكن ماك تعرف كي تبدا المجموعه ككل سبابا اكيد باش يتفريس، حتى الملاعب اللي يبدا اون فورم راه باش يتمسلك. اليوم انا نحكيو اون جينيرال، راهو اليوم هذا معروس في قسم باشا مك خلي العيار يلعب في البي جي ما عادش على ذمة الملعب التونسي، ما تنحكي على ملعبيه عندهم جمعيات اخرى، لكن انا ديما نقول
3: دور ترجع
4: ديما نزيد نوضح زاد ما هو حاجه تمسني انا خاطر من الناس اللي عندي قناعات، عمري ما مشيت مع استاد في الغلط ولا عمري ما عندي الانتماء مع المنتخب، ديما المنتخب مبجل عندي انا مهما يكون، لكن ثم حقيقه اليوم هما موجودين في نوادي اخرين، علاش ما تمش استعمالهم؟ علاش انت اليوم عندك زملاء لعبيه كيما هكاك يا خويا؟ خممنا في الحاضر لا في المستقبل. اليوم دوز اتاكون ما خذوش برشا وقت، شوات وقتاش تدخل في الماتش الاول في الماتش الثاني مسطوري ابسون، الاروقه نتاعنا بعد كل البعد اللومي مريناهوش، يعني اللي خلينا في المشاكل هذه الناس اللي اختارت اولا صبري لموشي، اولا الناس اللي سوقوا هنا انه هو باش يكون الحل ويكون المستقبل، طلعنا خاسرين اتولي بلون، فيستيرنا تمست، ولادنا تمست، واليوم نعرفه هو كريم يعرف ما تستحقش معناتها اجتهاد كبير، الفيستير ممسوسه معناتها ساسوفواج جو العام انتر الملعبيه كوروم عاش تعدى مع الكل، زوز في بيت ثلاثه في بيت اربعه في بيت، هذاك نبر على ذاك وذاك يكون هكا، ما عادش نحكي ولا جو عام به. علي العابدي اللي حكي على الجو البي هو بيدو تكلم عليه البارح، معناتها ما تنجموش نتناقف، معناتها الجو راهو سافا با وكي وصلنا للمرحله ذي راهو سي بون.
3: كريم نحكي بالنسبه لانيس تقريبا حنا بعد شويه هكا عنده شويه نوت اكثر من اللاعبين الاخرين، بالنسبه لك انت الملاعبيه البارح
5: بس تفرجنا في الماتش
3: ليه بالك عندك راي مخالف ولا
5: ننفع؟ انا ديما نقول اللاعبين دخلوا منطلمهم ممسوسين برشا مع قبول هدف على بكري، يمكن حنا باع اللي ديما بقى في مخاخنا الوحيد اللي يحب يعمل اكسيون يحب يحال به ميم الناس الكل اخرين، وسرتو حاجه مهمه يمكن حكينا فيها، لو كي تبدا انت قادم على تورنوا كيما هكا في نيفو عالي وطلق البليم تاعك اللي مستنسين يهزوا المجموعة وهما بطبيعتهم أورسجي، شكون تستنى؟ أنا نحكي وشكون مش نبدأ تلقى الطالبي علي العابدي ليس سخيري حنا بعلى هوك قاعد يحاول، وفي حراسة المرمى اللي موجود يمكن دحمان اللي بالإكسبرينس متاعه، أذوما الخمسة ما همش في أحسن حالاتهم، ومن بعد باش تلعب باش يكون باش يكمل يركب مع الخمسه هذوما هو زاد تلقاه اخيب من الخمسه اللي معناها ريت المجموعه الكل اورسوجي مع مدرب، خاطر انا ديما نقول راه هو المدرب هو يعمل لك الامبيونس الباهيه في الجروب، وديما نقول حاجه اخرى يمكن تعدد اللغات حكينا فيها البارح انيس في المنتخب بلبز شويه زاد نلقاو الألمان نلقاو الإنجلي الفرنسي والعربي
4: عملهم الكل هو تسع
5: حتى حتى حتى الكوميونيكاسيون بين الجروب والتصعيب، ونحن نعرف معظم اللاعبين بتاعنا سورتو توانس اللي اللغة على قدها هما بالعربي شوف يحكيو وشوف لا، وإذا يراو تعرف أمبيونس مش رأى الأمبيونس مش نبدأ واضحين مش ما تغلطش الجماهير، خاطر الجماهير ديما حدها كساعة ونص في الملعب، رأى الأمبيونس مش غادرة الأمبيونس البر لومبيونس في البيت الكينيات لومبيونس في الشامبر لومبيونس، انا كي نغير على نيس انيس يغير على ماكي غير على كريم، نقول لك حاجه زوز ماتشات اللي تعدى شفنا غيره بين الجولات في بعضهم، حتى كي تضرب صاحبه بلغه اخرى وقتها يوفى تورنو اخر روح
4: هي ذيك هي العقليه تو
3: نعطيك حاجه في الاستات نتاع الماتش نتاع البارح أهم أنديس في كرة القدم في السنوات الأخيرة هو الأهداف المنتظر ليكس جي expected goals.
5: Expected goals.
3: مباراة تونس البارح ضد اليابان والله العظيم أول مرة أشوف في حياتي 0.04 الاكسبكتد جول المنتخب الوطني التونسي ضد اليابان والله العظيم شيفر أول مرة نشوفه في حياتي في الاستاد وردي ما ندخل نشوف
5: شيفر طايح برشا
3: 0.04 اكسبكتد جول أهداف منتظرة
5: وهما وهم علينا نحن
3: هما 2.13 مع العلم انه اليابان شاف الثاني ما كيما قلنا ما لعبتش انا
4: بيتر ريت معناتها ريت تونس في مش في افضل حالات او عشت مع المنتخب مانيش في البيك نتاعنا يعني كريم ساري اما مريتش المنتخب برجوليه مريتش مهز كيما هذه الحقيقه خلينا نقول لك حاجه كريم برشا يقنعوا فيا بالثلاثة خمسة اثنين وريت 3-5-2 يعملها ايرفي رونار وصبر الهموشي باش يغطيوا المشاكل نتاع الدفاع فيها من موش كومبيتيتيف راه مش على حسب الادفيرسير على حسب وليد وما مش حاضرين فيزيكمون ما يحبش يخليهم في الان كونتر ان انا اكزامبل سهل العمليه نجم نلعب اربعه فيكس يا خويا نحط بن حميد اكسيال نحط ورير جوش كل ما تطلعش فاليري ما تطلعش الرقيق ذي اربعه ما يطلعوش مع ثلاثه سيكوريتي عندك على الاقل عندك ثلاثه القدام هذه في بالك راه الملعبيه ولاو يتوحشوا الكاجه عادي تقعد 15 مينوت ما ترش الجول نتاع اليابان عادي ما تعمل حتى تير عمرها ما صارت في ليكيب ناسيونال بالاريتي خسرناهم لي ديويل خسرناهم بعد كل البعد في لي ديويل تعرف ما تش البلان فيزيك كلاونا كنشوفهم في لي ديبلومون راهو عيب عيب كبير اظهر في منتخب تونس باللي ستات ضعاف على الاخر بون قلت لك كان عليه العابي راني ما نلومش عليه برشا يلعب ببليسيور وما يحس الجمره كان يعفس عليه خاطر نعرف ما معنى البيبلجي لانه كان جاي علي العابدي في افضل حالاته ما نحكيش على زيكسترا اللي صار علي العابدي في افضل حالاته يكركرها الشيء اللي صار ويكون حل من الحلول لكن الله غالب الاصابه نتاعو خليته واقف واليوم يزمو واليوم قبل غدو يعمل العمليه لكن على اليمين برا شوفوا حلول على ولي جاي وين معناش ري دروا يا كابتن نحكيوا على منتخب تصور انت نوادي وملعبيه تلعب لبرا وما نجمناش نلقاو اريير ما نجمناش نلقاو حاتم جديد طارق ثابت جديد أنيس بوسعيد جديد شكري زعلين جديد راه كيسمي لك اسامي على يمين راك الدوخ اليوم على يمين وقفنا وهذا راه مشكل كبير ان شاء الله بيحاولوا له توفى المونديال وبعدين لكل حادث حديث
5: هذا حتى بعد كوب افريقيا قلنا الكلام هذا الناس الكل كانت تتذكر في التقارير ولا الرابور اللي من عند سي سامي طرابلسي اللي باش يجي وباش يشوف شنو خاطر سمعنا رابور باش يصير على البطوله العربيه ومشكله التنظيم نتاع البطوله العربيه اللي صار من بعدها برشا مشاكل اللي تنقلت للكوب دافريك انيس ونستناو في الرابور خاطر راهو تقرير راهو يصلح راه مش نعمل تقارير انا باكزامبل بانيش باش نضر له لا باش نتصلح باش نعرف شنو الباهي وشنو الخايب
4: نصلحوا شنو يا كريم
5: نحن. لا نحكي نصلحوا كرة القدم نصلحوا المنتخب
4: كريم أنا عندي نقطة برسم قبل في الوقت أنا عندي نقطة أنا محيرتني واحدة ساعات انت قاعد كيبدي وحكي مع الفرماسيون على المنتخبات الشبان نحب نحكي مع سي منظر الكبير نحكي معه شوي شنو العمل اللي قاعد يصير لا قاعدين يهبطوا على مستوى الباج متاع الفيدراسيون في انتدابات جديدة لا نعرفوا الانتدابات كيف تصير لا اللي سيفيل اللي موجودين بتاع لي فورماتور هذوما كيفاش تم اقحامهم
3: المشكل فما هو ديجا معناها تحل تحل العباره معناها ابل كانديداتور على خطه مدير فني وطني معناها عنده ترقداش من
4: تفهم نحكي لك انا
3: من اسبوع مع في الاخر ما فما حد شيء
4: منظر كبير في
3: منظر كبير موجود مع المنتخب في المكسيك وما فما حد شيء نعرفوا شكون مدير
4: ديما سيمونز اقرب حاجه عنده ليكيب ناسيونال ديما مع الآ موجود فهمت ديما في الاصفر في كذا قريب انا نحبه برشا سيمونز ونمر ويجي نقول لك حاجه نمر بيه في الكومبيتونس في الفورماسيون في الفورماسيون وكل شيء لكن ماذا بينا زيد نكونوا على علم كيما الوضوح في الكيب كيما في الشبان على امنياتنا زيد الشبان تبني عليهم كريم قال كلمه مهمه راهو البدايات نتاعك تبدا من اللوطه اذا اليوم تخلط انت قاعد تدور في اوروبا باش تلوج على صنف ثالث يا كريم ماهوش حل وقت تشوف
5: عشان الصنف الثالث راهم ما يحسوش بالمنتخب
3: بالله دقيقه
4: ان شاء الله خير
3: قبيل حكيت لك على الاكسبكتد جول في الماتش ككل قلت لك شيفر اول مره نشوفه في حياتي اللي هو 0.04 اي سيدي طلع الاكسبكتد جول في الشوط الاولاني فقط بالنسبة لليابان ما هو ملعبتش كرة، قالت إن هاي عندكم الكرة
5: نحن مش لنا تحكي
3: أي ليه ليه صفر فصفر أربعة متاع الموين متاع الماتش
5: كله.
3: الشوط الثاني اليابان سايبت الكرة قالت تلعب على رويحكم. هاي سيدي الشوط الأولاني الإكسبكتد جول بالنسبة للمنتخب الوطني
5: صفر واحد
3: صفر فصفر واحد. وأكتفي بهذا تنرجع معكم بعد ما يصير دليل عليكم موقد وبحذية مازلنا مش نحكي ولا غالب كلنا قلوبنا معبية ونحاولوا نوصلوا المعلومات الكل ونتابعوا معكم بعد شوية. حسين الدبيبي في الأخبار على موزيكا فهم، نحن مكملين معكم حتى للثمانية متاع الليل في ريكاب سبورت.

0: تونتيوب موزايك FM الأولى في تونس. ليلة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج السبت 27 جوان إلى 10 متاع الليل. ليلة أنت فيها تغني، أنت الصوت، أنت نجم قرطاج. ليلة اخترنا فيها جمهور قرطاج يغني مع الأوركستر في عرض فني ضخم بقيادة الموسيقار كامل العباسي. لو بوبليك دو كارتاج شانت. العرض اللي يحبوه التوانسة وعشاق الفن بكل لحظات حلوة ترجعنا للأصل وتخلينا نعيش الفن كيما نحبوه. السبت 27 جوان بالمسرح الأثري بقرطاج مع العشرة متاع الليل. تباع تذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، شبابيك المسرح البلدي بالعاصمة وعلى موقع تذكرتي بونتين. واستمتع معنا بعرض قرطاج يغني. من تنظيم الجمعية الثقافية لرئاسة الجمهورية بمساهمة سناب الكارتاج، جيلي، ديليس، موريس جاراج، ام جي، بينا، بيهاش بونك، موراديو تيل، مبلتكس، بن جمعة موتورز، مغازة ام جي، ماكسويل، شغب برود وموزايك فم.
1: راديو موزايك فم تونس. الأخبار.
2: أهلا بكم من جديد إلى هذا الموجز الإخباري. الصادرات التونسية من الخضر والغلال الطازجة نحو السوق الإيطالية تسجل ارتفاعا قياسيا بنسبة 60% خلال سنة واحدة لتبلغ قيمتها 134 مليون دينار سنة 25 و2000 مقابل 85 مليون دينار خلال سنة 24 و2000. ويتزامن هذا التطور مع تنظيم مركز النهوض بالصادرات عبر مكتبه في ميلانو وبالتعاون مع قنصلية العامة التونسية في المدينة بعثة تجارية يومي 18 و 19 من جوان الجاري بمشاركة 9 شركات تونسية نشطة في القطاع الفلاحي. وشملت البعثة زيارة إلى سوق المواد الغذائية الفلاحية بميلانو سوجيمي الذي يعد أكبر منصة لتوزيع المنتجات الغذائية شمال إيطاليا، وذلك بهدف تعزيز تموقع البواكر التونسية ضمن مسالك التوزيع الإيطالية. وتستقبل سوق سوجيمي الإيطالية نحو 25 ألف زائر يوميا فيما تمر عبره سنويا قرابة 1 مليون طن من المنتجات الفلاحية، محققا بذلك رقم معاملات ناهز 20 مليون أورو سنة 25 و2000. في تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، وكالة التسليم الإيرانية تنقل عن مصدر مقرب من الفريق الإيراني المفاوض أن الوفد غادر مقر المفاوضات في سويسرا احتجاجا على التهديدات الأخيرة التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وذكرت وكالة التسليم أن الوفد الإيراني أبلغ احتجاجه للطرف الأمريكي وهو يعكف على دراسة خيارات الرد المناسب على تهديدات ترامب الأخيرة. ومن جانب التلفزيون الإيراني ينقل عن عضو في الوفد الإيراني المفاوض أنه إذا لم يتحقق إنهاء الحرب في لبنان وفق ما نص عليه ونصت عليه برود الاتفاق فلن تستمر المفاوضات. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد في وقت سابق يوم الأحد بمهاجمة إيران ما لم تضبط وكلائها في لبنان وفق تعبيره في إشارة إلى حزب الله اللبناني. وتزامنت تصريحات ترامب مع عقد نائبه جيدي فانس محادثات مع مسؤولين إيرانيين في سويسرا الأحد ضمن جولة أولى من المحادثات الهادفة إلى التوصل الاتفاق النهائي لوضع حد للحرب في الشرق الأوسط. نهاية هذه الجولة والمشوار تواصل في ريكاب سبور. ابقوا معنا.
1: الأولى في تونس.
0: ريكاب سبور كل أحد من 5 إلى 8 تحليل. ماكيل عوني.

0: ماكيلوني. مرحبا بكم من جديد في ريكاب سبور، مواصلين معاكم حتى للثمانية متاع الليل باش نحكيو على الحلول لتفادي خيبة جديدة ضد المنتخب الهولندي. قلت خيبة لطفتها الكلمة شوية نظرا للظروف العامة، مما دام كنا نحكيو على الأسباب وحكينا على الإعلام باش ما تقولوش ما حكيوش على الإعلام، هو أول واحد حكينا عليه باش نحكيو على الأسباب متاع الخيبة هذية والخيبات الأخيرة للمنتخب الوطني التونسي. يعني عياري انت خلطت علينا خلوط قبيلة، لأنه أنا حكيت كريم حكي شوية حكينا زادة معاك على الملاعبية، بقية الأسباب متاع التدهور متاع وضع المنتخب الوطني التونسي بالنسبة ليك. نبدأ بالوضعية متاع المونديال هذي ومن بعد نمشي معاك إلى ما أعمق.
1: هو ما ثماش دخان ما غير نار، هذا مؤكد، ما ثماش نتيج ولا وضع يعيش فيه المنتخب، ما ثماش اختيارات غلطة ولا حاجات معناتها الحقيقة، معناتها دي موفي شوا، معناتها كسوا على المدرب في عديد الأشياء، معناتها في كاستينج متاع قائمة، ثم أخطاء، معناتها الحقيقة الناس اللي سهرين على المنتخب ثم نقاط كبيرة زادة ماهيش صغيرة، ثم نقاط خلت اليوم الوضعية خاطر راهو في الربح ولا في الخسارة، نعرف السوليداريتي ما بين الملعبية ولا ما بين البيرو فيديرال في الربح ولا في الخسارة، ألور زادة حتى الناس اللي موجودة ثم ريسبونسابيليتي كبيرة على مستوى اختيار المدرب أولا، كيفاش تم الاختيار عليه وعلى أنا أساس، هذه نقطة في الكاستينج. من بعد القائمة اللي صارت اليوم صبري اللموشي كيفاش يفاليديولو قائمة كيما هكاكا فيها ملعبية ما همش كومبيتيتيف لمصلحة المنتخب.

0: إيه سمي لي الأسماء بمسميات يا أخا، أخطاني من العموميات زي ما حكينا من العموميات، تحديد مسؤوليات، لأنه مش العبيد الكل عندها نفس الطرف متاع المسؤولية. قلت لي والقائمة وشكون القائمة والمدرب وغير المدرب شكون بالضبط معناه؟ تحكي على مدير رياضي، تحكي على رئيس جامعة، تحكي على نائب رئيس جامعة، وانت رتب كما تحب معناه، شكون رئيس شكون نائب الرئيس، على أعضاء، على شكون بالضبط.
1: هو شوف مكيرة والفني فني ولي ديري ديري، خلينا نكونوا واضحين معناتها، كان بجيب مدرب باش قول زياد وخليل معناتها، خلينا نكونوا واضحين معناتها شنو بالضبط معناتها، معناتها بيان سور هذه المهمه جاوا عليها هما واختيارهم هما معناتها على مستوى المدرب. اليوم زاد كيف كيف شكون باليدا وهبي الخزري، معناتها وهبي الخزري اللي بعيد كل البعد باش نجم يكون في ستاف، ما عندكش ستاف قوي اليوم في المنتخب، ابدا من المدرب للمساعد للزاناليست وكل شيء معناتها، ثم امور فنيه مشيت بالعاطفه اكثر منها من الكومبيتونس. الحقيقه ما خممناش في ليكيب ناسيونال باش يكون عندها ستافر زين. المنتخبات الكل عندها دي ستافر زان، عندها ناس تعرف تتعامل مع المباريات الكبيره، منتخبنا بعيد، وهذا كاستينغ غلط، وهذه العاطفه وين تهز، هذه العاطفه وين تهز مكي. يلزمنا نعرفوا حاجه، شوف حتى حد ما يتخبر ولا خسر أبارامو، حتى زياد أبارامو خرج وتكلم وقال كلنا ورا تونس، كلنا ورا تونس أكيد، مهم جدا نحكيه الوطنية ونحكيه تونس، وحد ما ينجم يشكك في حب زياد خلينا نكون واضحين. لكن اليوم زياد رو موش ملاعبي، رو زياد مسؤول ويعرف، هو زياد التاج اللي تعطات له يعرف المسؤولية، رأي ما هي سهلة صعيبة، مسؤولية كبيرة، لكن الواحد يسعى له ماكسيمو.
0: كنا للأسف أنه زياد اللي عنده رصيد كبير جدا من كان 2004، الرصيد هذا قاعد يتأكل بصفة كبيرة جدا بالخطة متاع المدير الرياضي في المنتخب معناه.
1: لا خطة مدير رياضي أنا مذبين حيوة، أنا الحقيقة معناته مثل مش منه مدير رياضي، معناته أنا زياد نحبه برشا الحقيقة، وخويا وعشت معه أوقات اللي كان فيهم بالحق معناته زياد روى، من اللي عاش مع زياد الحقيقة منيش بنجامل وتوف معناته بش نقول أنا توف الظرف هذا الصعيب ليه نجبد روحي منه، ليه أخوي أتشرف ومليع بيعطاه ومليع بيفرحني ومليع بوقت اللي كان معانا محسبش مع تونس، أعطاه جري فرح برشة وينسى. لكن الله غالب، اليوم نحكيه على التسيير، نحكيه على المنتخب، راو فرق بعيد ما بين المليعبي والمسؤول. اليوم يلاسيوم موجود تحت الضغط تحت النقد، لكن اسم كبير كما زياد وعطاه إن شاء الله ديما كارير زياد تقعد كبيرة ومحبته عند التونس كل. لكن إذا اليوم يشوف هو بيده الحقيقة يدرس الوضعية زادة، إذا يشوف روحه ما وش قاعد يعطي بالقدي، إذا يشوف في روحه معناتها الحقيقة بعض القرارات بيتر ما وش مشارك فيهم، حاجة مقلقته ما فيها بيس، استحفظ على روحه ويستحفظ على محبة التوانسة ليه، ما وش عيب وما وش فشل، أنت سعيد واجتهدت، لكن بعدين التوفيق بيد ربي واختيارات هذه. يعني إذا اليوم الوضعية باش تخليك زياد تحت الضغط في الظرف هذا، هو بيدو يعرف ذكي برشا ويعرف وقتش زياد ينسحب، يعرف أنا أكد لك أنه الوضعية الصعيبة اللي يعيشها توا ما نصورش زياد باش ياخذ أكثر ريسك سيرتو في الباركور متاعه، باش يدرس الموضوع بالكده بالكده، نتصور خليل ألور وما ياخذ قراره. لكن بالنسبة لزياد إذا ما هيش باش تتطور الأمور وما ثماش معناتها إمكانيات كبيرة وما ثماش بروجي، زي تخسر التوانسة زيد من بعد الميز، نحكي ولا 14 بونت ورا و 14 بونت وصحيح مكش قاعد تلعب، لكن انت موجود وتعرف اليوم راه في الخسارة يقول لك انا مع اولادي مع اخواتي مع نمثلهم كمدير رياضي، وفي الربح زاد انا معاهم، وقالك الانبي لكن ماهوش كافي بالنسبة للغضب متاع التوانسة، بالنسبة للتوانسة اللي موجوعين، ويزمك تعذرهم يزمك تعذرهم مكي. اليوم التوانسة راهو اليوم ما تنجمش حتى ملاعب يقول لك ينقضوا فيا ولا والله العظيم واحد ليودي عادي، ناس موجوعه ناس مرضى اخويا، راهو زوج ماتشات واحد مات ثلاثه واحد الخمسه، ثم اللي سايبت عائلتها البارح قسما بالله يا كريم في قهوه، ثم جروب نتاع وليدات صغار 13 ans 14 ans، قالوا جبت معاك دينار انت، والله العظيم قدامي قسما بالله وليدات صغار هك معناتها يلموا في مصروفهم مشي يتفرجوا في الماتش، معناتها حاجات توجع زاد كمان، وانت جي تقبل الاربعه وتقبل الخمسه وتحب ما ينقدك حد وتحب ما يتكلم عليك حد، كيفاش زاد
2: يعني فما حاجه، نحن مش مشكلتي في الاربعه انا والخمسه
1: حتى المنيه
2: في الروح اللي هي اهم حاجه واستنسنا بها نحن، يمكن شنو تسمي علينا، يقول لك تلين العرب ديفونس

0: تقويه، الروح موجودة مقارنة بالكوب دي موند 2022 مع ثلاثة منتخبات قابل هدف بركة من أبرز المنتخبات وقت، فجأة يصير الشيء هذا. يمكن مش نرجع على زياد ولا الثقافة متاعنا متاع مدير الكورة. ساعة أول حاجة كمش نحكم على بروجي كيما هاك، اللي أنا ديما نقول كلمة بروجي ما هي سهلة باش تخدم في تونس، كلمة بروجي تنجم تتخدم في بلدان أخرى، تقدم موفر لك كل شيء باش تنجح البروجي، والبروجي ياخو وقت وانيس، وانت ذول عندك فكرة والبروجي باش يتصنع. باك الولدات صغار اللي حكينا عليها، انا كي ولي وليداتي يشاركوا في الكوب دافريك ويمشيوا لبعيد، كي ولي وليداتي صغار هذوك يشاركوا في الكوب دي موند ويمشيوا لبعيد، يولي وقته يمس في النيفو العالي، يولي وقته يمس في النيفو نتاع البرازيل نتاع الارجنتين نتاع وهو صغير معاه، وقت ينجم يتشرى، وقت ينجم يتطور. خاطر في تونس وليداتنا ما نجموش يتطور باللي كونسيون الموجوده، ما نجموش يتطور. وبعد نحب وين نجي في السنيور نحطه في نيفو عالي مع دبرين ومع هموم زرقاء نتاع كوره ونقولش بيه ما نجمش.
1: كي بين هاي فرصه كريمه
0: إيه صحيح.
1: مثلا الملعب التونسي اليوم والله العظيم انا اقول لك شيء مكي زاد معاش بدي استاذ جمعيتي راه ما كنت خايف
2: جست معناتك اللحظه لحظه على ادم عروس عنده البارح عنده ضربه خفيفه دونك حتى اللي شوف ما عملهاش مع الجوارات هذاك علاش ما هذاك علاش ما شاركش البارح
1: عنده جاع في ظهره في
2: بيت
0: ما نجمش سامحني ما نجمش كان ينخ يخرج كومينيكاسيون في الموضوع هذا
2: ما عملش شوف مو اصلا
0: ففهمت شنو نقصد ريت لي ديتاي هذوما راهم نحن نشوفوا مش راهم لي ديتاي نجحوا راه علينا ديما نحكي راهو باش تنجح في منتخب ولا في نادي كي تبدا منظم كي تبدا الاورغانيزاسيون صحيحه كل واحد يقوم بعمل نتاعو.
1: هو نرجع لك كريم الموضوع الاهم اليوم نحكيو على مستوى الجمعيات، خلينا نعطيو الميريد نتاع المختاري هو الوليد نتاع الكلوب
0: الافريقي
1: اليوم مختاري باير اليوم خليل بي اس جي اليوم قاسم باش عروس اليوم شكون عندنا من الوليدات الصغار اللي ماذا بينا يخرجوا من تونس خلي يمسوا العالميه خلي يطوروا فيزيكمون خلي يطوروا اتولي بلون احنا ماناش قادرين خويا باش نوفروا لهم الشيء هذا باش يستنفع منهم المنتخب. اليوم دور الجمعيات خويا عندك امجمن في جمعيه سيبو خليه يمشي
0: دور المسؤولين
1: جمعيات في في, في شخص المسؤولين خليه يمشي وكريم
0: بلا فكره هي بالحق انيس انت انا عشت معك جوارو راك مسؤول ما يلزمكش تخمم مسؤول ومنك جمهور لازمك تخمم مسؤول باش تنجح خاطر نحن برشا مسؤولين يخموا على اساس الجمهور نحب نرضي الجمهور جمهور من حقك باش تراضي وجمهور انت تعرف انت بكري تحكي على جمهور ماكي يعني واحد من الناس جمهور من حقه راهو يطمع علي عايشين فيه من حقه مي انا وقتها نخلي جمهور يتدخل وقتك يبدا عندنا مسؤولين ما همش اتخبوا انت ما همش اقوياء كي نبدا انا عندي في ديراسيون قويه خلي الجمهور يحكي كيما يحب خاطر انا ما نجمش نراضي الجمعيات انا عندي منتخب قبل انا مش راضي جمعيه نهز انيس خاطر جمعيته باش تاخذ فلوس خاطر جمعيته عندها مشكله نتاع فلوس امور هذيك جمعيته عندها مشكله نتاع فلوس هي تفض مشاكلها مش تفض مشاكلها بالمنتخب فنحن ولينا نحلوا في مشاكل النوادي بالمنتخب انيس وساعات بالمنتخب هذاك نظلموا جوارات اخرين وذا توجد في الاعوام الاخرى مي انا كمسؤول عندي اوبجيكتيف قدامي نتحاسب عليهم قلت من نجم جدا نحاسب اكزامبل انت يعني تخدم في الملعب تونس نجمش نحاسبك على 6 شهور زاد ما عندك اهداف معينه لازمك توصل لها ولا الاهداف المعينه تنجم توصل لها ما نعرفش يعني تحط كونترا نتاعك بثلاث سنين ولا اربع سنين وفما مي لازم نشوف الخدمه قاعده تتبان
1: خليوكش مشروع انت تو تشوف مدير رياضي
0: ما عندناش مشاريع لا لا المشاريع
1: اللي قالته في جمعيه كل صعبه الامور نتاع مدير رياضي الحقيقه الوحيده خلينا نعطي ميريت والله يا كريم الحقيقه تجو في ستاد تونيزيان إلي لا مثلا بوندون العامين ثلاثة سنين والاستقرار مهم برشا
0: حتى طارق سالم في
1: في المدرسة يعني راه مدير رياضي يزم عنده البروفيل المعين عنده الشخصية والكاريزما عنده زاويته وعنده عين عنده
0: وعنده رئيس
1: بيه سيندو ويمن بالمشروع ويدز معاه اليوم نحكيه على ما ثميش مشاريع في كرة قدم تونسي إن شاء الله نتمنى مكي الجمعية الكل الخوية تم تحل الباب للوليدات الصغار اي ملاعبي طالب معناتها الجمعيه كبيره طلبته في اختبار خليه يمشي وما غير ما تطلب عليه 2 مليون ولا 1 مليون 500,000 400,000 خليه يمشي استنفع انت وخلي الوليد الغدوه الان تيرم نحكيوا على مستقبل كره القدم التونسي برشا نقاط المغرب اليوم المغرب درس في الكوره المغرب مش من فراغ وصلت اليوم هكا المغرب خدمه كبيره امنوا بالبروجي ناس ممنا يخدموا في الفورماسيون في خدمه كبيره في البنيه التحتيه معناتها المغرب حاضره اليوم باش قارع الكبار تشوف المغرب اليوم ما تراهيش منتخب افريقي الحقيقة، مست العالمية اليوم، نحكيه على كاريداس ونحكيه على أنكار يوم المغرب. المغرب كي تتمتك كي تفرش المغرب قسما بالله خير من برشا منتخبات كبيرة.
0: دي انت ما تمشيش
1: للعالم
0: طول المغرب وعندها تقاليدها، يمشي لذوم اللي تعلموا الكرة
2: عندها كيف. الفلوس زيادة
0: لا لا لا لا اسمع، طب باش تعمل باش تنجح راهو الباز الفلوس. اما انا الاكزامبل شنو اي المغرب مثلا عندها عاداتها وتقاليدها في كرة القدم. شوف كوريا في اليابان قد تعلموا الكرة، عبيد تتطور، عبيد تحب تمشي لقدام. نحن هذا الكل اللي تحكي فيه هي اهم حاجه ما كي هي الفلوس مش موجوده باش تطور به. نحن من غير ما نحكيه خاطر نحكيه كمش نحكيه على البطولة التونسية، خاطر أنا ضعف البطولة التونسية ما عندها حتى دخل الكيب ناسيونال نوعا ما نس أذية لنظريتي أنا، خاطر الموجودين الجوريات الموجودين هيك تشوفها مني جايين
1: ما هو مكلقينيش مشينا صف ثالث كاري
0: هذه مش
1: زاد تخدم عليه ما هو انت كي تمن انت تا اليوم ما زاد
0: ثاني زاد عطف البطوله التونسيه ما فهمها جدا يعني الاعوام الاخر قاعدين نشوفوا في نشوفوا في حاجات
1: بي كل هربت كريم. مش نقول لك حاجه بلاد معناتها كيما نقولوا احنا بطوله لا فيها فلوس لا فيها ميادين لا فيها شارم نتاع كوره ما فيها حتى سسبانس. الملاعب اللي يلقى اي فرصه ليبي يمشيش يا عمان يقول لك خير لي من تونس.
0: هذا زاد هذا زاد مربوط باراده من الدوله،
1: الاراده بيان سور
0: هذا اراده المسؤولين، اراده باش تحسن. لازمنا نفهم مش معناها كرة القدم، مش ولت الكلمة هذه كرة القدم في العالم مش معناها
1: أولوية ولا
0: أكثر أكثر من أولوية. كرة القدم مثلا نحكيه على تونس المتنفس رقم واحد في الناس كل طاش معناها تستنى الخمسة متاع الصباح وما ثلاثة متاع الصباح. أنا نذكر آخر مرة العباد تستنى وأنا صغير طايزن
1: طايزن وقتها
0: معناها ما بالحق معناها عباد راهي تتنفس كرة. انت كي تشوف الصباح تصور انت ديما نعطيو في البيت، تصور جا المنتخب عامل جوز مقابلات باهين ترى لعبيت شيخ
1: ليه شيخ
0: فهمت راي لا لا لا انا نحكي بصفة عامة راهي لعبيت شيخ راهي ضحكة في عند العباد. انت الصباح انا واحد من الناس قابلت العباد الصباح ماذا بك عرفتها كما
1: هو بجنبك السيد مريتوس
0: لا
1: لا
0: لا لا
1: يدي صلي عن نبي يدي يديك توجع. شوف مكي خلينا نكون واضحين زاداش العبيد قلقت الشعب قلق من الحقن وكالزرارق وبنج ومسكنات قلقت الناس
2: ويرفيرو نار من بين المسكنات
1: اللي هو ما بين المسكنات أما
2: هو باهي أما من بين المسكنات
1: إيه ما مش وقته ما حقني زادا اتصلنا به في الظرف هذا بالذات كانوا مسكر رانا ضارين الراجل وضارين احنا معاه لانه زاد هو تو كي نحكيو على ايرفي رونارد ضر ايرفي رونارد 300 مليون على الماتشات. تعرف قداش الماتش يتكلف 150 مليون
2: لا هو 100 مليون لا لا لا باش ياخذ 100 مليون فقط
1: هو 100 مليون
0: لا انت هذيك دي جوبجيكتيف الاخرين
2: كان عباره شهر تاع صبر
1: لا ولا حط انت 50 مليون على الماتش هو قد يجي دو ماتش حط انت 50 الف دينار ما يفلوس زاد كيف كيف
0: بس ما لا ما لا ما لا يعني زاد تحب تجيب مدرب بلاش تجيب مدرب كبير لازمك تحط برشا فلوس
1: يعني نجيب مدرب كبير في على على على زوج
0: ماتشات لا لا
1: مانيش مغارانتي غدوة عاودي ولا
0: نحن يمكن ديما نقول المشكل وين انك جبت مدرب ما خرجش حتى كلام مش نعرف شنو القرار نتاع المدرب اسكو باش يقعد على مدى طويل
2: مش قاعد فهمت شنو قصدي حتى لو كان فما شبه اتفاق هل مازال باش يقعد بعد
0: لا هنا جاي يقعد لا لا سمعنا احنا جايبينه باش كوب دي موند ما عارفين
1: احنا شوف انا كمسؤول
0: هو البناء ما بعد الكوب دي موند باش يصير
1: كريم انا كمسؤول ما نجيب مدرب كبير انا ما نفهم روحي انا اش عندي ساعه انا ما تكون عندي ملاعبيه كبار وعندي منتخب قارع باش نطلع نوصل بيه العالمي ونوصل بيه
0: للي
1: انت تعرف المجموعه نتاعك عاديه عادي تقيم
0: اي اما بالمدرب الكبير زاد ينجم
1: كيف والله العظيم بالجروب اللي موجود تاو بالامكانيات اللي موجوده كي تجيب اقوى مدرب انا تك موضوع
0: مش موجود قولوا لنا سامع
1: كيف كريم
0: القماش مش موجود
1: مش موجود انا نحكي لك على امكانيات الملاعبيه انا كي نجيب فيرونار يعني عندي افكتيف ريش وعندي ملعبيه دو كاليتي. البارح هاي الراجل وقف وقف عيط عمل حب ياثر هو تعرف شنو هو جاي دوره على على المستوى الذهني حب يشرجهم حب يعمل ديسكور يغير فيهم ممسوسين من خمسه نتاع ماتش السويد حب يبدل فيهم حاجه تكنيك ما خلى الموضوع عنده بالخزري راهو هو اللي اعطاه التشكيله هو اللي اثر عليه وخذ من عنده بعض النقاط بدا بهم
2: والله انا حسب معني الاصداء اللي
1: هو اللي اختار قرارات
2: هو معني اللي
1: هو اللي قرر بثلاثة وبرون
2: وهو اللي سال على برون وهو اللي معناها
1: ما قالوش
2: عروس مضروب عروس مضروب
1: قبل الماتش مضروبه
2: مضروب قبل الماتش ما عملش لي شوف مو معناها هو اللي خذ القرار بخصوص التشكيله باش نكونوا واضحين معناها مش
1: تشكيله من غير بونتا
2: من غير هو اللي القرار هو اللي خذ
1: انا شفته في السعوديه
2: خاطر كان مش يولي حتى
1: عقليته راه مش
2: يكون يحكم
1: فيه خليني ما نقولش يحكموا فيه راه موضح ما كي خلينا نوضحوا حاجات انا راني ما قلتش يكون يحكم فيه بحكم ضيق الوقت وجا في ظرف صعيب جاب باش يخدم على المستوى الثاني قلت لك بالنسبه للديسكور باش يحاول يغير حاجات ويمس الملاعبيه لكن على المستوى الفني يقول لك انا تو نكمل مع المدرب المساعد ومن بعد في الماتش تو نحاول بالامكانيات اللي عندي بالنقاط الفنيه حاول ما نجمش انا نعرفه في السعوديه انا شفته وين محل ارفيرونار عمره ما كان خواف يلعب دوزاتاكون لعب مع الارجنتين بدوزاتاكون وطلع القدام وضغط عالي
2: لكن كي يبدا كيب عنده مدراني فيها مش عنده ثلاث ايام
1: انت ما انت بتجيب ثلاث ايام هو هبط التشكيله تو ثبت روحك مع دمك ما في ثلاث ايام هو مش هبط التشكيله
2: لا انا عم هو اللي اختار الملاعبين هو
1: اللي بدينا بها احنا ماتش اللي بدينا بها ماتش السيات كمل بها هو شنو يمشي يغير هو قالوا له كيفاش لعبتوا قالوا له لعبنا بثلاثه شكون لعب هذا شكون تروازيام اكسال شكون قالوا النجم ندزو برون كذا كذا يا اخي هو زعما للدرجه يتبع في ماتشواتنا وفي التمارين نتاعنا وعنده فكره علينا ليه جاء في ظرف صعيب طلع في الطياره خذا 20 مينوت منا 20 مينوت منا وكاو ودخل الماتش اما اكثر حاجه قاعد يخدم عليها هو يحب يفسخلهم الخايبه نتاع ماتش الشويات ما نجحش ما نجمش ما لقاش ملعبيه عندهم لا فورس دو كاركتير وعندهم خويا مش شخصيه ما نجمو يتجاوزوا برشا خمسه البروفونيري نيه ماتش اليابان ممسوسين الملاعبيه
0: ممسوسين ممسوسين سيرتو تقبل الهدف في لونتام زدت
1: فهمت كيفاش والاخطاء واللي تخلى اخطاء بدائيه برجليه كريمه على مستوى بداية. عالي تو كيما البلاسمون تاع بن حميده مثلا في اللاكس من الدوله الحكايه برشا فهمت اليوم نحكيو على لي بالاريتي البالايريان اليوم نحكيو على الان كونتر ان خسرنا لي دويال نتاعنا كل الطالبي في حياتي عمري ما ريتو خسر لي دويال راهو الطالبي كان رابيد الفيفاسيتي اللي كانت عند الطالبي سو لو بلون فيفاسيتي حاجه رهيبه ملعبي رابيد أناكسيال رابيد اليوم فقد برشا من إمكانياته برشا حاجات أبار الإمكانيات البدنية على المستوى الذهني الملعبية ماهيش حاضرة خسرت بلجيكا زيدو مشويات ومع الجو العام كمان ملوث شوية ماناش نعيشو بالكدا في ليكيب ناسيونال ما عندناش جروب سودي ما عندناش إكيب تعيش مع بعضها بالكدا هذا مشكل وانت تعرف كريم
0: هذيك من أهم
1: وفي كارير الكورة ما تعملش جروب باهية وما تعملش فيستير باهية صعيب برشا تخلط
0: نعطيو إكزومبل منتخب المصري منتخب المصري من من من اقوى الحاجات اللي نسمع انا واحد الناس نتبعهم شويه كيف يعيشوا مع بعض والجرينتا انا كي تشوفهم في الملعب تعرفهم كيف يعيشوا البر مع بعض بالحق كيما رقم واحد كيما رقم عشرة كيما كلهم نفس الفكر
1: نفس الفكر بينسي
0: كلهم نفس الروح
1: ثم الدي ليدر ثم دي كابيتان كريم زوج ثلاثه موجودين كل شيء
0: دي ليدر وين يعني سدير نقصتنا برشا نحن في الكيب ناسيونال يريد المستوى العالي يعني كي نلقى ديما قلت اكزامبل مصر كي نلقى محمد صلاح ومرموش كيفاه وين يلعبوا وفين ريتم يلعبوا ثم تكمو بشي كالكرو صحابهم معه نحن شني عادنا شكون معنا اللي عقدين فيها من ورا شوف وين يلعبوا يعني مشكلة كبيرة هذه مشكلة كبيرة اما والله انا حبيت نقطع على وهبي يعني في العالم الكل معناه نجم يكون لاعب كبير دو مباط الكرة بأفكاره وهبي لاعب ناجح معناه يظهر لنا ديما نشوف معناه وين مشى سرتو حتى كي كان يكور خلى البصمة بتاعه نجم تكون معناه ماهيش ما نجمش تكون معناه نقوله نحن وشفناه في منتخبات كبيرة زادة كسوا في, في, في الأرجنتين في فرنسا يحطوا لاعب معناه مزال كبات الكرة قريب للمجموعة حتى نحن يمكن ديما وهبي الى حد
1: فسر لي كريم لحد الموضوع وهبي الخزري مش برشا توانسه انا جوست توضيح سامحني كريم قص على كلام
0: لا تفضل
1: راه موضوع وهبي الخزري بالعكس انا راه ملاعب نحبوا على الاخر معناتها ملاعب لازم يفهموا التوانسه
2: وحكي قال معناها كيفاش تعينه هو ما عندوش هيد
1: معناتها بالذات ما عندوش الاكسبيريونس لازم مش يكون في في في معناتها موجود على مستوى الاطار الفني لكن انا
2: مثلا الاكسبيريونس ولا الشهيد
0: الاكسبيرينس
1: المدرب
2: المعلن الاول انه وهبي الخزري هو المسؤول على الواحد معناها الفيزيوناج يعني مش مساعد مدرب من بعد الواقع يقول انه مساعد مدرب, مدرب كيما اللي تم الاعلان عليه انه باش يكون في الفيزيوناج بعد نقاو في البريباراسيون فيزيك
1: اما ما يعكسش اراوانك يقول لك لا ماذا مع توابير موش ماهوش في قلوب التوانسه وحتى في قلبي انا كتوانسي يعني انا كنت نلعب قبل ونحترمه برشا وهبي. انا كملت الكوره ثم جينيراسيون عشتها مع وهبي. وهبي زاد من الملاعبيه اللي عمره ما بخل في على المنتخب وكان حاسم في عديد المباريات فرحنا وكل شيء. لكن هذه غزلت تحب نمشيو بالعاطفه ولا تحب نمشيو بالحقيقه؟
2: لا بالحقيقه
1: بالحقيقه ما عندوش شيء تخوي مازلت ما عندوش الامكانيات اليوم باش يكون على في اطار فني نتاع المنتخب
2: ونقف كاري.
0: لا ما كانش نحكيوا على الاكسبيريونس تو ما شي خدم حد احنا في تونس. ما ما. انا نتصور الاكسبيريونس شكون كيبدا واحد لاعب في نيفو عالي مش باش تقلقوا الاكسبيريونس نتاع الفيستير ولا الاكسبيريونس نتاع اصحابه وساب العكس باش يكون قريب المعلومه باش توصل فيه. سامين المشكل وين ديما علينا بقينا اعلاميا نحن ما عرفناش الرول نتاع وهبي
2: مش اعلاميا نحن اللي انونسي في باش الجامعه
0: هذاك شنو قصد
2: هذا هو معناها هكا هذيك خدمه وهبي
0: ومن بعد نحن نشوف فيه صحيح هذه المشكل وين معناها التيتر نتاع وهبي ما عرفناهوش شنو مي ديما نقول ينجم يفيد خاطر ديما نحكيو على انسان هوني محبوب من مش محبوب انا نقصد حتى كرويا محبوب ينجم يوصل لك المعلومه. مي ديما كاستاف تاع نحن سمعنا بكري سمعنا اخونا احمد يقول لك انت ياك تعرف انيس وعندك فكره على النيفو العالي نحن كيف ناسيونال استاف 8 من الناس جو حاجه نتصورها قليله برشا مش تخدم تورنوا كيما هكا كوب دي موند. شوف انت 8 من الناس راه فما فما منتخبات وفما نوادي 8 هذوكم تلقاهم جوست في
1: استاف ميديكال.
0: لا ما غير ما نحكي استاف تلقاهم في نتاع الفيزيوناج 4 الفوق وثلاثه لوتا ويخد. نحن الكره الكره تطورت برشا ونحن مازلنا الحق نخمو في في في اعوام مازلنا بعد على على التطور الصحيح نتاع كره القدم ومن بعد نحبوا نوصلوا نيفو عالي. انا عرفت كانك باش تعالس وجيت غدوه يحضر لي الفلوس باش نعالس وانت ما عندك حتى فرنك هكاك انا نحضر كان باش تحضر عرس وانت ما عندك حتى شيء كوب دي موند لا تاش من كوب دي موند
1: تعرف بيان سور. وكريم تعرف حاجه اخرى في الكوب دي موند اللي ابتدي تايفون لا ديفيرونس ماتش اسبانيا عملنا رولاشمون صغير كنا ثلاثه في وقت الوجيز
0: المانيا كنت ذاك كوب دي موند كلوب
1: صحيح وفي المانيا زاد كيف كيف ماتش
0: دوزان
1: الارجنتين خسرنا معاه زاد كيف كيف دوزان
2: كاس القارات
1: كاس القارات فهمت نحكي لك على دي ديتاي على المستوى العالي. شوف انا باش نحكي لك حاجه احنا مركزين وكونسونتري وما سلكناهاش يا ما ندركش يصير رولاشمون
2: باه. اليوم منتخب اليابان البارح الشوط الثاني كان اختار خيار انه يرتح ملاعبيه نتاعه ويشد المناطق نتاعه ويسيب لنا الكره ما يجريش ما يتعبش برشا يقرا في حساب المقابله الثالثه باش نكونوا واضحين لانه كان لعبوا الكره للكره راهو موضوع اخر. اللي جاي سي بون فضيحه وتعديت خسرنا 4-5 في الماتش الاولاني. الماتش الجاي هولندا. هولندا شفنا شنو عملت في السويد. السويد اللي ربحتنا 5-1 هولندا البارح ربحتها 5-1 دونك شنو الحلول لتفادي فضيحة جديدة لأنه سمعتنا للأسف ضرت برشا من بعد
1: ما كيشوف نحكيه على 14 بونت ونحكيه على 9 في المونديال وتو باش نلعبو كونت الادفرسير بيتيتر برشا اللي باش يصدر المجموعة متاعنا معناتها يزمنا نحكيوا على هولندا بالادوات نتاعها على الهجوميه فريق الحقيقه يوجع برشا برشا برشا مع رولاشمون اللي عندنا مع الاخطاء اللي عندنا. اليوم تقول لي مهيب الشامخ صارت عليه حمله وتنحى اليوم بعد الاربع دحمان يعني اليوم باش نمشيو لوجه اخرى نتاع حارس ثالث بيتيتر هو موش قابل اهداف برا ندزوه هو حاضر منطلمو اكثر فهمت نحكي لك كيفاش معناتها كل مره باش نضحيو بحد يعني مهيب الشامخ خسرناه من المونديال ما كبشناش بعد دخل دحمال برح بالربعية توك فيش بصير تعامل مع الحراس على مستوى دي فيها زادة كيف كيف وقال لي عروس مضروب برون فيزيكمو إلي لوان في اللاكس عندك رقيق والطالبي ممش في أفضل حالاتهم ألور مع هولندا توا تلعب بتروسانك دو باش تعمل سيكوريتي مع اليابان وسويد كنت تجب تلعب بالأربعة ثلاثة ثلاثة وتكون سيكوريتي ديفونسيف على المستوى الفني تكون عندك فكرة واضحة كريم نجم نزرير ما يطلعوش لتروا فيكس اللي عندك قدام وتقعد تحارب وتقعد ذكي تعرف كيفاش تعامل معهم لكن اليوم يزمك تلعب بالتروسانك دو شكون باش يكون تروازيام اكسيال برون موش حاضر وهذه حقيقة مع الشيء اللي نشوف فيه في هولندا وملعبية على مستوى عالي رابيديتي كبيرة الحقيقة كيفاش تعاملوا مع الماتش بعد الرباعية بعد الظرف هذا اللي نحكيه فيه بعد المشاكل هذه إن شاء الله كما نقولوا احنا تكون ما نقولوش ردة فعل لكن نقولوا على الأقل لك الدراب والشعار قدامكم ما هيز الكثرة نحكيه على 14 بونتو كان لا قدر الله تكون هزيمة أخرى بأربعة، نحكيه على 18 و19 مبونت وفي أربع ماتشوات ما صارتش في تاريخ تونس. يعني على الأقل نقوله نكساتنا كثرت، لكن يزمها تقف، ما قلناش يربح، ما قلناش تعدي بيرفورمانس به. علاش من 3 دقائق 4 دقائق تقبل؟ صارت ماتش سويد، صارت ماتش اليابان، علاش؟ علاش السرعة هذه؟ راو في لونطام دو ماتش كل منتخب نلعبوا له نقبلوا معه،
0: نقبلوا منه.
1: إن شاء الله ماتش هولندا يسير فيرونار الحقيقة يحاول يلقى توليفة به، نعملوا بريستاسيون به مهما كانت النتيجة، ولكن ما تكونش بالأربعة والخمسة، لأنه الحقيقة كريم ولات كوشمار عقدة ولات التوانسة، فهمت؟
0: معناها أنت تو تسمع الجماهير شي يحكي ونيس زعما بقدا يوفى،
1: قدا يوفى زعما
0: فهمت
1: حاجه توجع،
0: معناها حاجه توجع برشا، معناها سلطو مقلمه. الحل خويا الحل ديما نقول الحل، ولا محاله كانش نلقاو حل، ما فماش حل، الحل بيد الجوارات ديما نحن ديما نستناو في رده الفعل. مين رده الفعل باللي سمعناه؟ انا ثم برشا كلام ما حبيتوش يتقال البارح.
1: اي صحيح معك، على الاقل
0: كمل تروازيام الماتش نتاعك، ومن بعد اللي فما كان فما رومانا باش تتفرج فلكه، ومش اي سامحني وما نحبش انا ناس تم جوارات من حقك تبي تتكلم. كان حابين انا نصلحه، رانا صلحنا من لي بارول اللي قالوا حنا باع المجبري، اول واحد يتكلم
1: اربع شهور تالي يقول لي
0: مي انت توا باش تولي الاكل الكلام نتاع الشعبوي عند معظم اللاعبين ونقولها وانا نعرف شنو نقول، مش وقته، مش اي واحد تو باش يخرج لنا هو البطل وباش يخرج
2: لنا. اعطيني فنيا
0: مش مستاش فنيا شنو، ما عندك من الفنيا كان فما ريكسون باش كان فنيا شنو
2: اي كيفاش فما حل فماش حل
0: فنيا كان الفيفا تعطينا لوتوريزاسيون باش نلعب ب 18 في بلاصه 11.
2: نحكي بالحق
0: حتى انا نحكي والله حتى انا نحكي بالحق يا ماك، راك تحكي فنيا شنو بالريتم اللي شفناه عند هولندا، وانك هو انا قلت لك هولندا تعمل لنا السوم بالحق. انا فنيا
1: عندي كشمار جديد يستنى فينا، راه على المستوى المباراه لهولندا على المستوى الفني راه كشمار اخر يستنى في التوانسه.
0: المخ ما عادش موجود عند جواريت، المخ ما عادش موجود،
1: ما عادش قابلين هزيمة، راه ما عادش قابلين الاربعه والخمسه، راه برشا علينا برشا راه نحكيو على خمسه وخمسه واربعه.
0: لا هولندا مراش حابش تسكت،
1: راه مراش هولندا بوني كيب، راه لازمك تشوف الادوات اللي عندها القدام ككبو، عندها ملعبيه في السرعه واحد. اليوم جيت تقولي شنو هي الحلول؟ الحلول هذيك هي ثلاثه تحط خمسه لتالي بالحقيقه، معناتها سيكوريتي لتالي تو بن حميده تستحق حلم كل مدرب بالحقيقه، نكون واضحين تو في المباراه هذه. خلي
2: شنو هذا تنمر ولا
1: لا؟ لا ماهوش تنمر، ما ماهيش حقيقه زاد.
2: ليه ما خطر الفاسون اللي قلتها
1: بها؟ لا وزاد انت مكي زاد الحقيقه، ماهيش تنمر، ما رايش تنمر. انا نقول ديكلاراسيون تاع صبري لموشي اور سوجي، ما تتقالش مهما يكونوا الامكانيات تاع الملاعبين اللي عندك. جميل مدرب قال عندي ملاعبين
2: حلو، خاطر ليه؟ خاطر كي لمت انت صبري لموشي قبيله على التنمر على اللاعبين،
1: ما لموش لا لا لا موش حلم، لا بن حميده موش حلم، لا مكي امان
2: ما قلتلكش انا مانيش قلت لك حلم كل مدرب، انا قلت لك موش حلم، ما قلت لك معناها على الطريقه، انا على اي لاعب من اي جماعه.
1: انا تو سامحني، انا الطريقه كيفاش زاد هو كيجي يقول حلم على ملاعبي؟ تو بن حميده تلقاه في الديفونس مثلا في الأربعة ولا في الثلاثة باش تخليه في بلاصته وتلقاه، ماهوش الملاعبي اللي الحقيقة.
2: أنت قبيلة قلت ساعة استناني نرجع معك ثلاثة في المحور ولا أربعة، معناها أربعة ملاعبية في الدفاع.
1: ليه تو تنجم تلعب بالأربعة التالي، معناتها تنجم تحط بن حميدة كارير جوش فيكس، معناتها ما يطلعش كوماكسيال، معناتها أربعة التالي فاليري بتبيعته ما يطلعش هو بتبيعته، فهمتني؟ مع رقيق بالبلوسور اللي عند عروس ومع عدم جايزين تاع بروني واللي هو بأربعة ثلاثة، حط ثلاثة فكيكة، غير شوية بن محمود ورتح شوية صخيري بعد دو أخطاء، معناتها زوز أخطاء اللي صاروا في المباريات الحقيقة ما عادش حاضر هو. غلطة الأولى والغلطة الثانية دز بن محمود معاه حنا بعد تلقى بروفيل آخر سولو برون ريكوبيراسيون نجم يكون بن سليمان وشوف انتريول قدام
2: شكونوا
1: هي نجم يكون مثلا نكملوا مثلا مع شوات ياخذ فرصة من الأول، أعطي فرصة مثلا إكزامبل نقولوا احنا لس اسمه لومي الوليد اللومي، فهمتني؟ ومانيش نحكي على خليل العياري، خلي العبيد تحكي عليه.
2: باه كريم
0: نفس الفكره ديما الموجودين الدفاع اللي ما عادش فما اللي شوا برشا، مي ديما نقول اسكو جوارات قابلين ولا
2: كريم
0: قابلين؟ لا نفصل، تعبنا نحكي لك الحقيقه، تعب نحكي تطلع مجاورات كل واحد بشي اللي يجبد نفسه.
2: كل واحد بشد ساقه ما عادش يحب يلعب.
0: تم عاجة انت ما تفهمش نحن نفهمه وما نحبش نقوله ما ذيك حقيقة
2: زي خالتكم معناها
0: فهمت كيف
2: موليد نعرف
0: فهم جوريت فهم جوريت يقول لك تاو خويا شني مش نبدا وضحين الكلها مش بتروح لتونس كل واحد بشيخه طيارته ويشد يمشي للبلاد وانا ما عندهمش الاحاسيس اللي تحسوا بها من احنا زعما
1: ما منعوناش كريم الماتش هذا
0: ماذا بينا
1: نكونوا سوليدير يحفظوا تونس
0: انا اعطينا نحن يمكن الماتش الاول كنا حكينا بالكدا والماتش الثاني حكينا بالكدا على الماتش الثالث كنا نحكيو بالخايب يتبدل كل شيء
1: زعما
0: خاطر نحن تحب انت تحكي على منتخب مرشحين وباش يسكو بديمونت مع الوجه اللي وريناه نحن انت تشوف بكري لك جي 0.01 يعني سخي ناس ما 0.01 معناها على 45 دقيقة باش توس عندك دقيقة باش توس تمر كيفاه ما انت تحكي ما انت تحكي باش نقولوا مدرب مسكين مش بشيخت
2: يعني بالنسبة لك فماش انتهت حلول الأرض
0: انت على اللي شفناه انتهت حلول الأرض والسماء وكل شيء انت
1: وفيه الموضوع أخويا وما غير ما نفجع التونس على على كشمار جديد ما
0: رأوا حقيقة
1: مستحيل واحد يبيع لكم حلم يقول لك رأنا نجم نعمل ماتش كبير كونتر هولندا إن شاء الله ربي معانا بخف الأضرار وكاو
2: إن شاء الله هذا اللي نتمناه واسمعنا
1: هما اللي خلاونا نحكيوا هكا راه مكي باش نكونوا واضحين ونرجع لك النقطة راه موش تنمر على بن حميدة باش نوضح لك مكي باش نكونوا واضحين للعباد اللي تسمع فينا راهو الديكلاراسيون
2: علاش قلت لك انا باش
1: ما باش نوضح لك هاو تو انا خذيت الكلمة وحدي احنا انا ضد النقطة هذية ومانيش معاه لكن ضد ديكلاراسيون تاع مدرب يقول عندي ملاعبي في في, في, في الجروب نتاعي راه حلم يتمناه كل مدرب وهذه حاجة ماهيش صح
2: واضح باه خلنا نسمعوا رأي آخر سمعنا أراكم الفنية لأنه كريم قال انتهت حلول الأرض وانتهت حلول السماء
1: معاهم
2: أملنا في ربي كبير راهو ما يتبدلش على الأقل لتفادي فضيحة أخرى لتفادي فضيحة كبيرة برشا لأنه
1: يخي الكورة بالقرآن وأملنا
2: يا حقيقة ثم خير منا خير من أنيس
0: مش عارف
2: أنا كي قلت لك أملنا في في في ربي سبحانه وأنه أموا على
1: حاجة
2: يسترنا يسترنا ما تكونش مثلاً دوشيفر مثلاً راو الحقيقة معناها تحب نحكي بالواقع راو النجم نوصلوا دوشيفر
1: لا إن شاء الله
2: إن شاء الله وكه خلنا نسمع رأي آخر من عرش مخالف ليكم ما هوش مخالف ليكم سعيد جدا إنه يلتحق بنا من قطر زميلنا الصحفي بديع بن جمعة مرحبا بديع
3: مساء النور مكي تحياتي ليك للأولاد معاك في البلاتو لنيس وكريم ولكل مستمعي راديو مذيكه
2: به بديع نجم ترقد شوية بعد بعد المهزلة اللي صارت الصباح شنو الكونستا متاعك بالنسبة للي صار
3: والله نجم ترقد كما تويس الكل رقت متعب من غبن من قهر من غصة من برشا حاجات بتاتر زاد البعد على تونس يخليك تحس دوبلومون مش الخسارة لأنه أنا ما نحبش نحكي على الخسارة قدام اليابان اليوم بركة ولا على ماتش السويد اللي تعدى ولا بلجيكا ولا اللي قبله ولا اللي قبله أنا نحب نحكي على مسار كامل متاع كورتنا بشكل خاص ومتاع رياضتنا بشكل عام لأنه في النهاية المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم هو مراية للرياضة ومراية التونس بشكل عام تجب تقول لي انت تيكزاجير لكن هذا هو الواقع بالحق معناها الصورة اللي قدمها المنتخب التونسي في النهاية للناس اللي ما تعرفش تونس هي صورة تعكس صورة التونسي صراحة في الاخر هذاك اللي يزيد يوجع القلب اكثر وكان مش نحكيه بالارقام معناها على الفوتبول على الكرة تحديدا الارقام معناها تأكد الكلام هذا اذا نحكيه على خروج من دور مجموعات في كأس العالم 22 خروج من دور مجموعات في الكوب دافريك 2023 في كأس العرب خروج من دور المجموعات كان اللي سيت عملنا دور ثم نهائي بطلوع الروح واخترنا قدم مالي بطريقة مخزية بضربات الجزاء كأس العالم هذه زادت تأكدنا بأنه مش نخرج من كأس العالم من دور المجموعات كثالث منتخب معناها من 48 معناها ثالث منتخب وحاليا بالأرقام احنا أسوأ منتخب معناها قابل 9 أهداف أسوأ من كوراساو اللي تشارك من المرة الأولى أسوأ من الأردن أسوأ من آيتي أسوأ معناها هذا اللي يزيد يوجعك أكثر وعند وقت اللي تتكرر النتائج المخيبة هذه خمس بطولات ورا بعضها كما كنت نحكي لك توا ما عادش نحكيه على مشكلة متاع مباراة ولا متاع مدرب ولا ملاعبية ولا مشكلة متاع منظومة كاملة وهذه المشكلة قاعدين أنطور نوران نحكيه في نفس الكلام توا السنوات معناها كريم كي يقول لك انتهت حلول الأرض فعلا انتهت حلول الأرض انت يدخلوا الارض بالحلول التونسيه معناها لكن اذا كان نوسعوا افاقنا ونحاولوا نكونوا مباشرين اكثر ونحاول نوجعوا فعلا ثم حلول نجم نبنيه على حاجة صحيحة. ما نحبش نحكي على ماتش هولندا خاطر بسمعكم تحكيوا على ماتش هولندا. بالنسبة لي أنا هي مباراة تحسين حاصل في النهاية. يلعب حنبال، يلعب راني، يلعب علي، يلعب معناه مهما كانت الأسماء. في تصوري ماتش هولندا يظهر لك الوليدات الصغار اللي مشاو ومسوا الكوب دي موند ما غير ما يعطوا سيرتيران كانوا نعطيهم فرصة باش نخسروا 4-5-7 يظهر لن يغير في واقعنا شيء. في الاخر المسؤوليه مشتركه ناس الكل بيانسور بدرجات متفاوته، اداريه بدرجه اولى، المكتب الجامعي هو على راس المسؤولين على المهزل على الفضيحه على البهزل على معناها حتى الالفاظ واحد ما عادش نجم ينتقي الفاظه. سلطه الاشراف كذلك عندها دور كبير ياسر في الفضيحه اللي صارت هذه بتواطئها مع المكتب الجامعي بمباركتها للمكتب الجامعي هذايا بظهورها الدائم معاه في اجتماعات مختلفه قبل انطلاق المونديال بتوجيهها في اختيار مدرب اللي يتحمل جزء من المسؤوليه. منحبش وانه صبري لموش يهز المسؤوليه الفنيه وبقيه المسؤوليات الاخرى. الكل عنده جانب المسؤوليه الفنيه وهذا امر طبيعي لانه اختار اللاعبين، اختار التوجه الفني التكتيكي المنافسين اللي لعبنا لهم وطريقة لعب ضد المنافسين هذوما. لكن السؤال اللي يبقى ديما تروح شكون اختار لموشي، شكون جدد الثقة فيه، شكون قدمهونا على أساس الرجل المنقذ الرجل المناسب التونسي اللي جاي من وراء البحار لتغيير وجه المنتخب الوطني التونسي. إذا كان لموشي مسؤول على الفشل الفني فإنه في تصوري اللي اختاره مسؤول على هذا الاختيار الكارثي اللي ما كانش الاختيار الوحيد اللي وصلنا وين وصلنا اليوم. مك
2: يعني هذية تحكي على المسؤولية الإدارية والمسؤولية الفنية، وأكيد كما الناس الكل بديع تأكد أنه مسؤولية مشتركة. اليوم بديع ميسلش
3: بدرجات متفاوتة بطبيعة
2: هذية
3: أهمها لكن بدرجات متفاوتة.
2: نعمل معاك دورة على أهم تكتب في الصحافة العالمية ولهنا منعرفش أنت شفتها، نعرفك زادة متابعة للببليكاسيون تاع بليتشر فوتبول اللي فيها 16 مليون اللي فيها لاعب منتخب الياباني اللي يرمي في مريول المنتخب الوطني التونسي حاشيكم في الزبلة كاريكاتور تغيظ برشا. فما مش نقرأ أهم العناوين. ليكيب كتبت صفعة يابانية تنهي أمل تونس في المونديال. RMC كتبت اليابان تفرض سيطرتها الكاملة وتسقط تونس برباعية. فوت ميركاتو بداية كارثية رونار واليابان تنهي حلم تونس. سوفوت ساموراي يلتهم نصر قرطاج. The Guardian البريطانية عرض ياباني مبهر يقصي تونس من كاس العالم. The Sun اليابان تفوز بأناقة في المباراة الألف بتاريخ كاس العالم ورونار يبدأ بكارثة. رويترز اليابان تكتسح تونس برباعية في المباراة رقم 1000 بتاريخ كاس العالم. كيف زاد فما حاجة أخرى هبطتها رونار يعترف الهزيمة الثقيلة تعكس تفوق اليابان. ماركا الإسبانية اليابان تسحق تونس وتقترب من ثم نهائي. آس تفوق تكتيكي ياباني وتونس بلا حلول. الصحافة الإيطالية جازيتا ديلو سبور استعراض ياباني يغرق تونس برباعية. وأويدا يقود اليابان الانتصار ساحق على حساب نصر قرطاج. بيلد اليابان تذل تونس برباعية نظيفة. الساموراي الأزرق يلقن تونس درسا في كرة القدم. بديع الفضيحة هذية والوجيعة هذية توجعنا الناس الكل. هل فما حل نجم نمحيوها به
3: في القريب العاجل؟ صعيب برشا. هو بنكونوا صادقين مع أنفسنا. المشكلة مش وكون الصحافة العالمية تستهزئ بينا وتستهزئ بمنتخبنا، خلينا نقول ما حبش الكبرها تستهزئ بتونس، لكن للأسف المنتخب يمثل تونس معناه حتى في المنابر العالمية في الصحف في المحطات الإذاعية التلفزيونية وعلى الديجيتال يقولوا منتخب تونس، ما يقولوش المنتخب التونسي، يقولوا تونس توكور كما احنا نقولوا فرنسا تلعب مع إسبانيا ولا إسبانيا تلعب مع السعودية كتيرا. المشكلة اللي احنا وصلنا لوحنا، احنا قدمنا لهم كل الأسباب حتى يحكيوا علينا بالطريقة هذه بالشكل هذايا. كما قلت أنت الصور اللي هي تعبيرية وسرفلات لرياليتي، لكن للأسف هي موجعة وتمس أي تونسي حر بين ظفرين. وقت اللي معناه كما نرجع ونحكي على ما حكيتش مبكري بتاتر في الفولي هذايا اللي هو الفولي الاتصالي اللي كان زاد نقطة فشل كبيرة، واعتقد كان من بين الأسباب زاد اللي ساهمت في الصورة المخزية عموما لكرتنا على المستوى العالمي، على اللي قال متاع اللموشي على انستغرام ومن بعد انفسخوا البوبليكاسيون تعبت على الاكيب، من بعد وليوا ننتقدوا في الصحافة العالمية كيفاش وتخرج علينا في شعات ونخذوا نكذبوا زادة في الروايات هذه اللي طلعت في النهاية صحيحة، وهذا واقع نقلوه اللاعبين تاع المنتخب الوطني التونسي بعد نهاية المباراة، تقديم رينار على أساس كونه الموقف بيان سور رينار ما عنده حتى دخل في المشهد السريالي هذا، جاته فرصة على طبق مذهب شكون حاضر في المشهد العالمي من نجمش يرفض هذا، لكن ما عندوش عطات سحرية كما قال هو في الكونفرنس بريس اللي سبقت مباراة اليابان باش يغير الكثير في وجه منتخبنا الوطني التونسي. ما فما حد في الخارج في الصحافة العالمية اخترع حاجة من راسه، هو كتب على حاجة صارت، كتب على مشاهد راهم، نقلوا صورة حدثت فعلا في المباراة رقم 1000، راهو نحكيه على ماتش رقم 1000 في كأس العالم، كان جيت مباراة عادية تنجم أي هزيمة تتنساه، راهو باش نقعدوا إلى الممات حتى أجيال وراء أجيال باش تقعد وصمة عار هذه المباراة وهذه المشاركة في كأس العالم 2026، لأنه الهزيمة جت في في في مباراة تاريخية في تاريخ كأس العالم، معناها ماش تتنسى بالكل وماش باش تتفسخ للأسف. أنا قلت لك واحد معناها بالحق والله، المشكلة مش في المراية مالك، خاطر المنتخب هذا هو مرايتنا للأسف، المشكلة في التصويرة اللي ظهرنا بها، في التصويرة اللي سوقنا بها لبلادنا، معناها مالوريزمون عباد معناها قطعت آلاف الكيلومترات من أوروبا من أمريكا من الشرق الأوسط من تونس، مشيت ممنا اللي فما حاجة، لكن للأسف ديما ننسى. وأنا مبارح حتى في حديث جانبي مع صديق ويظهر يعتقد أنه في تصوري أنا تلخص وضعنا ككل، احنا اشهر اغنية عنا يردوها الجماهير التونسية خلف المنتخب منذ سنوات من اللي كان نيس يلعب وكريم يلعب هي تونيزية تونيزي معك ربي والنبي، جميل الدعاء، من شكون ما يحبش ربي وشكون ما يحبش يدعي ربي وشكون ما يحبش يتقرب الربي، لكن قبل الدعاء هل اشتغلنا هل عملنا هل جاهدنا من اجل انه قدموا صورة باهية؟ الدعاء راهو يجي تتمة، واعتقد معنى مانيش نخفيها فيها من جانب الديني، جست باش نقول لك اللي الصوره
2: حتى بديع حتى من الجانب الديني ربي يقول لك اسعى وانا مبارك لك وكرم.
3: معنى لك ان تتخيل علاش قلت لك تجاوز الكره بكثير، شنو زرعوا فينا اللي قبلنا، زرعوا فينا وكونوا ادعي تتسلكها، لا اخدم وساعد بالدعاء، دعاء يعاون تعمل بالاسباب، لكن الخدمه ثم الخدمه ثم الخدمه، احنا شنو خدمنا شنو قدمنا؟ قعدنا نتفرجوا، قعدنا هو شبيه المغرب، شبيه الجزائر، شبيه مصر، شبيه السعوديه جابت رونالدو، شبيه قطر نظمت كاس العالم، ونحن جاثمون في نفس المكان. معناها البلاد اللي نظمت في 10 سنين كاس افريقيا مرتين 94 2004 اليوم غير قادره على تنظيم مباريات انديتها في في في المسابقات الافريقيه، غير قادره على تنظيم مباريات منتخبها في الملعب الوحيد الشبه ملعب في تونس ملعب رادس، ومعناه في الاخر متقلقين وانه نخسروا بالخمسه وبالاربعه ضد منتخبات، منتخب اليابان عنده مشروع ممتد الى سنه 2050، هدف اليابان هو التتويج بكاس العالم 2050، احنا ما نعرفوش في 2027 شنو الهدف نتاعنا، في مش في الكوره بركه، على في كل على كل المستويات. معناه شيء حشم بالحق، انا قبل ما نلوم الاعلام العالمي نلوموا رواحنا، نلوموا الاعلام احنا زاد كاعلام مالك، فما دور زادة لابد أن نلعبوه زادة في الوقت هذا، مهم أن نحاسب الناس، مهم أن نراجع أنفسنا، أن نحط أصبعنا على الدائرة، لكن الأهم زادة أنه نمهدوا الطريق لما هو آت، خاطر كان مش نقعدوا توا صحيح في حالة غضب، وأنا منفعل زادة كيف التوانسة الكل أو الأغلبية مع اللي صار هذا الكل، لكن يظهر يقيد pour passer à l'action، زينا ما تكلمنا، يزينا ما عملنا لي كونفاي، يزينا ما حللنا، يزينا نعرفوا مشاكلنا منذ سنوات هي ثابته، الحلول ما جاتش، ما تعديناش على ارض الواقع. انا للدوله ان تضع الرياضه ضمن اولوياتها، كره القدم راهو صناعه، راهو اقتصاد، راهو تجاره، راهو سياحه، رانا نغزروا من زمنا للسبور على اساس هوايه ولعبه، هو اكثر من مجرد لعبه، وقت تشوف العالم الكل كيفاش قاعد يستثمر في كرة القدم لتحسين صورته عالميا، لرفع السقف الاقتصادي ورفع حتى السقف المجتمعي أنا قلت لك أنا قلبي يوجعني والله قلبي يوجعني. واليوم تفرجت مالوريزمون مع مع أصحابي من مختلف الجاليات العربية. أكثر كلمة نكرهها في حياتي هي كلمة هارد لاك. اليوم سمعتها كذا مرة. كفانا من هارد لاك يا كابتن، كفانا وكهو،
2: كفانا وكهو. إن شاء الله ما نتقبلوش في 2030 ولا 2027 ونعود نحكيه نفس الموضوع. يعطيك الصحة الإعلامي التونسي بديع بن جمعة، شكرا لك على تدخلك معنا، حكينا بما يكفي على المنتخب الوطني التونسي. إن شاء الله الوضع يتصلح، فما حاجات أخرى تستحق باش نحكيه عليها، لأنه الواحد يكبر وهو يحاول يعرف شنو معنى القوة، وبعد سنين يكتشف أنه أول صورة جات في باله كيسأل على معنى القوة هو صورة بوه. الأب ما هوش مجرد شخص رباك، هو حكاية ما تتعودش، هو أول يد شدتك قبل ما تعرف تمشي، هو أول صوت طمنك وقت اللي الدنيا كانت تخوف، هو الإنسان اللي كان يسبقك بخطوة مش باش يمنعك من التياح، أما باش كيطيح هو يكون أول واحد يوقفك على ساقيك. الغريب أنه وإحنا صغار كنا نحسبه أنه البو يعرف كل شيء وينجم يصلح كل شيء، أما كي نكبروا نفهموا الحقيقة أنه كان إنسان كيفنا، يتعب يقلق يخاف يغلط. الفرق الوحيد أنه كان يخبي كل هذا باش احنا نعيشه مطمنين. قداش من حلمة أجلها، قداش من رغبة تنازل عليها، قداش من ليلة مرقدش فيها وهو يخمم كيفاش يوفر حياة خير لأولاده. أسئلة يمكن عمرنا ما سألناها وإحنا صغار، أما الإجابة كانت ديما مكتوبة في الملامح متاع وجهه في ديه اللي تعبوا على خطرنا. الأب مش بطل خارق، هو البطولة الحقيقية، هو أنه كل نهار تفيق تواجه الدنيا بكل قسوتها وترجع للدار وانت ما زلت تحاول انك تكون مصدر امان لعائلتك، حتى وقت اللي تكون انت في امس الحاجة الحد يطمنك. ويمكن اجمل حاجة في الابوة انه ما عندهش قالب واحد وما عندهش طريقة وحيدة، فما البول يتكلم برشا، فما اللي يحب يعبر بافعاله اكثر من الحروف متاعه، فما اللي ديما حاضر بنصيحة، فما اللي يخلي الدنيا تعطيك كفوف وتعلمك خير من الف كلمة، فما اللي يضحك معاك، فما اللي يصعب برشا معاك ويخبي الحنان متاعه عليك، فما اللي يسمعك ويعنقك، فما اللي يحب بسكيت وما يعرفش يبين المشاعر متاعه، وفما اللي الظروف زادة بعدته على أولاده وما قلبه عمره ما فارقهم. يختلفوا الطباع متاع الأباء، أما في الأسلوب وفي طريقة التعبير زادة كيف كيف، أما يجتمعوا في حاجة واحدة أنه حبهم ما يتقاسش وعطائهم ما يستناش مقابل. في عيد الأب يمكن أجمل هدية ما هيش كادو غالي، يمكن كلمة شكرا يعطيك الصحة، ربي فضلك من القلب، ممكن تعنيقة صادقة ولا دقيقة نقعد فيها معاه ونخليه يحس أنه كل التعب اللي عاشه ما كانش هباء. تحية الكل أب حاضر في حياة أولاده، الكل أب فرقته الظروف على صغاره وما فرقهمش الحب، ورحمة الله على كل أب غادر الدنيا هذه، لكن وصاياه وضحكته وصوته ما زالوا يعيشوا في قلوب أولاده. كل عام وكل الأباء بخير، لأنه الأب مهما كان يحاول يخبي تعب متاعه ويبقى من أكبر النعم وأجمل سند وأول بطل في حياة كل طفل. تحية لكل بو، ربي يرحم كل بو غدرنا، وتحية لعلول وإن شاء الله ربي فضله وربي فضلكم اللي عندكم وربي يرحم اللي توفيه. هكا نختموا ريكاب سبور بالنسبة لليوم. شكرا نيس العياري على حضورك معنا، الله يرحمه. شوف عينيك دمعت على غالب،
1: ان شاء الله ربي يرحمهم،
2: ان شاء الله ربي يرحمهم. كيف كيف كريم العواضي انت زاده كيف كيف، ان شاء الله ربي يرحمه، ان شاء الله ربي يرحم كل اب متوفي وفضل كل بو مازال عايش وموجود معنا. شكرا للعدنان، شكرا لوسيم في الاخراج، مكرم في التنسيق الهاتفي، حميد كيف كيف، احمد عداله، وشكرا لكم انتم مستمعينا اللي تابعتونا طيلة 3 أسابيع كاملين. حسين الدبيبي في الأخبار، أنا نرجع معاكم بعد شوية في ريكاب مونديال.
4: البرمجة الشتوية الموسيقى نون ستوب على موزايك فام، تسمع أقوى الموسيقى، أقوى الميكس، وأقوى البلاي ليست.
5: أوكي.
4: نهار السبت جيست دي جي، نهار الأحد السهرية، وحنين الموسيقى الذهبية. Are you ready؟ دي جي شو مع نو دي جي ريزيدون موزايك اف ام، فايبريشن مع دي جي مارو، سبيريت اوف ابيزا دي جي ريحان، وميموريز مع دي جي باش. وما تنساوش توب ماتان 7 sur 7 الموسيقى نون ستوب. موزايك اف ام لا راديو دي توب. راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
6: مرحبا بكم الجديد الى هذا الموجز الاخباري. بتكليف من رئيس الجمهوريه قيس سعيد، يشارك وزير الشؤون الخارجيه محمد النفطي في اجتماع مجلس جامعه الدول العربيه على المستوى الوزاري في دورته العاديه المزمع عقده يوم 22 من جوان 26 في العاصمه الاردنيه عمان. ووفق بلاغ الوزارة، سيتم خلال هذا الاجتماع استعراض مختلف محاور العمل العربي المشترك وسبل تطويره، لا سيما فيما يخص المسائل المتعلقة بدعم القضية الفلسطينية وتفعيل التعاون العربي في مواجهة مختلف التحديات المثيرة. كما سيجري الوزير وزير الخارجية على هامش هذا الاجتماع لقاءات مع نظرائه في عدد من الدول العربية لشان علاقات التعاون الثنائية التي تجمع تونس بهذه الدول والإمكانيات المتاحة لتطويرها وفق بلاغ الخارجية. في تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، أحد أعضاء فريق التفاوض الإيراني يقول لوسائل الإعلام الرسمية اليوم إنه تسنى إنجاز مسودة تتعلق بالعفاءات من العقوبات المفروضة على النفط الإيراني، مضيفا أن العفاءات ستصدر قريبا. كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباب يدعو المسؤولين الأمريكيين إلى التنبه إلى تصريحاتهم، مؤكدا استعداد القوات الإيرانية المسلحة للرد عليهم بطريقة مختلفة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد في وقت سابق اليوم الأحد بمهاجمة إيران ما لم تضبط وكلاءها في لبنان وفق تعبيره، في إشارة إلى حزب الله اللبناني. ويشار إلى أن وكالة التسنيم الإيرانية نقلت عن مصدر مقرب من الفريق الإيراني المفاوض أن الوفد غادر مقر المفاوضات في سويسرا اليوم احتجاجا على التهديدات الأخيرة التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. في فرنسا، عدة مدن تلغي الحفلات التي كانت مقررة للنسخة 45 من عيد الموسيقى، وذلك بسبب موجة الحر التي تشهدها البلاد، فيما توقعت خدمة الأرصاد الجوية أن تبلغ الحرارة 41 درجة مئوية في بعض المناطق الأحد. نهاية هذه الجولة، والموعد رياضي الآن مع مكي في دقيقة مونديال.
4: الأولى في تونس. تبع الفريكونس رقم واحد في تونس. موزايك فام.

0: الأولى في تونس. ريكاب مونديال. مساء النور، مرحبا بكم في ريكاب مونديال، موعدكم اليومي مع آخر أخبار المونديال وآخر أخبار المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم ومشاركته في كأس العالم. البداية دونك مع المنتخب الوطني التونسي، ومن بعد الهزيمة الثانية البارح في المونديال 4-0 ضد المنتخب الياباني، مازلنا نستناو في قرارات المكتب الجامعي لكرة القدم، مازلنا نستناو في اجتماع المكتب الجامعي لكرة القدم بعد الفضيحة التاريخية البارح، ولدارة العالم الكل في المقابلة رقم 1000 في تاريخ المونديال. بزهرنا جات المقابلة رقم 1000 والعالم الكل كان مركز معاها وشافها، والصحافة العالمية الكل حكيت علينا على الفضيحة هذه، على الوجه اللي ظهرنا به. إن شاء الله مازلنا نستناو في قرارات بعد المقابلة هذه، وإلا هل ستؤجل القرارات إلى ما بعد المواجهة الأخيرة ضد المنتخب الهولندي. في كل حالات المونديال وأمل الترشح، أمل الترشح بلوتو انتهى بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي. إن شاء الله نعرف كيفاش نكونوا واقفين ضد المنتخب الهولندي لتفادي هزيمة ثقيلة جديدة في المقابلة القادمة للمنتخب نهار الخميس في الليل، نص الليل نهار الخميس إن شاء الله مباراة المنتخب الوطني التونسي ضد المنتخب الهولندي. نحكيو على بقية مباريات المونديال، مقابلة وفي تقبيلة شوية مباراة المنتخب الإسباني مع السعودية، ومنتخب الإسباني فوز على المنتخب السعودي 4-0. لامين يامال دقيقة 10، ويرزابال في زوز مناسبات دقيقة 21 و24، وتنبكتي ضد مارميه في دقيقة 49 يسجل رابع أهداف المنتخب الإسباني. دونك إسبانيا تفوز على السعودية 4-0. 6 دقائق حاليا في مباراة بلجيكا ضد إيران، مقابلة مازال فيها التعادل 0-0. 11 متاع الليل تتلعب مباراة اليوروغواي مع منتخب الكابفير، وبالنسبة لمقابلة الصهرية تجمع المنتخب المصري بمنتخب نيوزيلندا، موعدها إن شاء الله يكون مع ماضي ساعتين متاع الصباح. ركب مونديال وفاكيد خير أخبارنا الرياضية دي ما تابعوها على السيت متاعنا موزايك فم .net ولا على الباج تاعنا على فيسبوك سبور باي موزايك فم. ركب مونديال. موزايك فم الأولى في تونس.
1: حنين حنين على موزايك فم. حنين كل نهار أحد من 8 للـ10 متاع الليل على موزايك فم.

شيرين على موزايك اف ام. المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة. مراسلين على عين المكان. الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: موزايكا فام.

0: Non-stop music. راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
1: اهلا بكم من جديد الى هذا الموعد الاخباري. كوثر بوزيد أصيلة معتمدية سوق جديد. من ولاية سيدي بوزيد تنسج واحدة من أروع قصص الإصرار والنجاح في دورة البكالوريا لهذا العام، بعد أن تمكنت من الحصول على شهادة البكالوريا إثر رحلة طويلة من المثابرة امتدت لأكثر من عقد. والبوزيدي تقول في تصريح لمراسلنا محمد صلاح غانمي أن مسيرتها مع الامتحان انطلقت سنة 2003 وتواصلت بعدها في عدة دورات ولم يحالفها النجاح، ورغم حصولها لاحقا على شهادة معادلة ظل حلم نيل شهادة البكالوريا يرافقها لسنوات طويلة.
2: أنا كوثر بوزيدي، معتمدية سوق جديد، ولاية سيدي بوزيد. آخر باك عديتها 2003، ما وفقنيش ربي، عامين نتيح كنترول وما ننجحش، مش تعملت شهادة معادلة للبكالوريا، لكن باقي الإصرار على نجاح البكالوريا باقي متشبثة بها. نحب نفرحها، نحب نعيش هاللحظة الفرحة. 2005 مشيت عملت كونديدا، زاد كيف ما وافقنيش ربي، عمناه ولما وافقني معناه ما وافقنيش ربي في التحضير، لقيت روحي مانيش حاضره. اثناء قلت علاش لا، قلت روحي صافا الحمد لله، برغم مسؤوليه داري، مسؤوليه صغاري، ثلاثه وليدات، برغم خدمتي، برغم عائلتي كامراه كأم، مشيت شاركت الحمد لله، ربي وفقني في النهايه نجحت والحمد لله. هي كانت حلم حياتي، كنت نحلم بها ديجا، نلقى فيها في منام ربي، معناها البكالوريا نلقى روحي نعدي، نلقى روحي يعسوا عليا، نلقى روحي نجحت، نلقى روحي دوبلت، ما نجمتش ننساه الحمد لله.
1: في تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم يؤكد أن العدوان الصهيوني فشل ولم يستطع أن يحقق أهدافه، ويدعو السلطة اللبنانية إلى الاستفادة من مسار مذكرة التفاهم إيران. وقاسم يضيف أن نحو 10,000 غارة نفذت في العصف المأكول في لبنان، ورغم ذلك ومع كل التضحيات بقيت المقاومة صامدة. أما بخصوص الخروقات الصهيونية، الأمين العام لحزب الله يقول أن المقاومة لن تقبل بأي خرق، بل ستواجهه وستتعامل معه بما تراه مناسبا، ويؤكد أن بقاء الاحتلال على الأرض اللبنانية مستحيل، رافضا وجود أي مناطق أمنة. وجاءت تصريحات قاسم في وقت يقول فيه مسؤولون صهيونيون أن القوات الصهيونية لها حرية التصرف بلا قيود القضاء على أي تهديدات تواجهها في لبنان، ورغم وقف إطلاق النار المتفق عليه الذي دخل حيز التنفيذ يوم الجمعة الماضي. نهاية هذه الجولة، والمشوار يتواصل مع الطرب في حنين، ابقوا معنا.
0: الأولى في تونس.
3: حنين حنين على موزايك اف ام. حنين كل نهار أحد من 8 للـ10 متاع الليل على موزايك اف ام.

الدم شويه فايت بدري حلقة بلاش تشمت غيري فيا بلاش تلومي على اللي فات بلاش تشمت.

0: Sanduga Seppo.
1: Life is life. La la la la la. Life is life. والله مريضة واللي نفتح وننقص في الكوجينة صحيفة دراع خليته واني قلت ندور دمي هالغنية حياتني سنة 2016 المبروك علينا life is life.

0: يرقد.
1: احنا في توك جيل متاعنا نعرفوش يقولوا كلمة باهية، ميعرفوش يقولوا محلاك يا حبي نحبك، حتى كلمة حلوة ما سمعتهاش.
2: بالله لنا حتى انا
3: بقول لها صباح الخير، هما بيحبوا صباح الخير صباح النور، بيحبوا الحاجات دي يعني.
1: انا اشتريت اوتوماسيو شملت
4: يا اخي كيف واحد باش يوقف كرافته يحطها فوق ناره ويدخل بها للسيق ولا كيفاش باش يعمل؟ فين تمشي ترقى الخط احمر وين تمشي تخاف؟ مش نورمال ومش مش نورمال الشنكيل هذاك.
5: يبان اللي ما عنده ما يعمل في حياته نهار كامل هو مشدين التليفون ويحبوا يعملوا البوز. على شنو هي البوز؟ يلموا في الجامات وفي القلوب عندما تعمل بوز بوز بوز.
6: ما يقولش المرأة يا حبي يا روحي يا دمي يا درس ليك يا حما وخي يا حما وخي راه الوليد بلا صباط راه الوليد ما عندهمش حليب يا ما لقيتش كوني سريري الخضرة ما لقيتش
7: أسرع على أيامك يا حما مربوط بعيلة ومرأة
8: وصل صوتك للصندوق
9: صندوق عجب
8: صندوق عجب على موزايك اف ام كل يوم من الاثنين للاحد اطلب 71-113-013 سجل رايك نقدك اقتراحك ولا موقفك صوتك يوصل صندوق عجب على موزايك اف ام يوصل صوتك راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
10: أهلا بكم من جديد إلى هذا الموجز الإخباري. موقع إكسيوس الأمريكي ينقل عن مصدر دبلوماسي مطلع أن المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين عقدوا اليوم الأحد اجتماعا ثلاثيا مع وسطاء قطريين في منتجع بورغنستو في سويسرا. وفي السياق مصدران إقليميان يقولان لإكسيوس أن الولايات المتحدة ترغب في أن تختتم الجولة الأولى من المحادثات بدعوة إيرانية لمفتشي الأمم المتحدة لزيارة مواقعها النووية التي قصفتها الولايات المتحدة وإسرائيل. استطلاع إسرائيلي يظهر أن غالبية المستوطنين يرون أن إيران الطرف المنتصر في الحرب الأخيرة، فيما تتفاقم أزمة الثقة برئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مع اعتقاد واسع بفشل إسرائيل في تحقيق أهدافها. ويقدم الاستطلاع الذي شمل أكثر من 3600 مشارك وأجرته الجامعة العبرية في القدس المحتلة بالتعاون مع معهد أغام في الفترة ما بين 17 و 20 من ذو الجري، يقدم صورة جلية للمزاج العام في أعقاب الاتفاق الأمريكي الإيراني. وأظهر الاستطلاع الإسرائيلي أنه حتى وبين الناخبين المؤيدين لكتلة اليمين التي يتزعمها رئيس الوزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يرى 93.1% من المستجوبين أن إيران هي الطرف المنتصر في الحرب. والاستطلاع يشير أيضا إلى الثمن السياسي الذي دفعه نتنياهو إذا انخفضت نسبة التأييد لتوليه رئاسة الوزراء بشكل حاد من 40.5% في أوائل مارس الماضي إلى 29.4% في جوان جيري. نتائج أعلنتها لجنة الانتخابات الأثيوبية تظهر فوز حزب الازدهار الحاكم بزعامة رئيس الوزراء أبي أحمد بأغلبية برلمانية مريحة مرة أخرى في الانتخابات التي جرت هذا الشهر. في أبرز التوقعات الجوية اليوم غد الاثنين، البحر هادئ إلى قليل الاضطراب، الحرارة القصوى تتراوح بين 31 و34 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 35 و40 درجة في بقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. نهاية هذه الجولة والموعد الأسبوع يتجدد الآن مع دي جي باش في ميموريز. ابقوا معنا.
8: الأولى في تونس
11: موزيك فن تشيباش ميموريز فانك
12: بوب
11: روك
12: ديسكو
11: سول
12: سلو
11: ريغي
12: داون
11: ميموريز على موزيك فن مع دي جي باش.

0: البرمجة الشتوية. إصبر على موزيك فم. أخبار، كواليس، تحليل، تغطية مباشرة وآخر الحصريات. سبور إكسبرس يوميا في أربع مواعيد. ريكاب سبور من اثنين الجمعة حيدر الشرني، من ستة لسبعة عشية. إسبور فورم سبور كنا الخميس من مدي ساعتين للأربعة عشية. اسكندر إبراهيم وأحمد عدالة، وفي الويكاند سامدي سبور من ستة لثمانية متاع الليل فهمي برهومي، ونهار لحد ريكاب سبور مكي العوني من خمسة لثمانية متاع الليل. وما تنساوش الموفيولا مع عادل زهمول. إسبور على موزيك فم، نتائج فورية، الأخبار الحصرية والتحليل مع ألمع الأسماء في تونس. تابعوا سبور على فيسبوك سبور باي موزيك فم. موزيك فم. الأولى في تونس، راديو موزيك فم تونس. الأخبار،
1: أهلا بكم من جديد إلى هذا الموجز الأخباري. هيئة الدائرة الجنائية في المحكمة الابتدائية بتونس المتعهدة بملف جريمة قتل المحامية الراحلة منجية المناعي تقرر حالة ابن الضحية والذي يعمل طبيبا على أنظار اللجنة الطبية المختصة بالطب الشرعي. وتأتي هذه الخطوة وفق ما علمت بموزيك بعد أن قامت السلطات الألمانية مؤخرا بتسليمه إلى نظيرتها التونسية في إطار التعاون القضائي الدولي. ويجدر التذكير بأن هيئة الدائرة الجنائية في المحكمة الابتدائية بتونس أفرجت أول أمس عن طريق الضحية، كما قررت تحديد جلسة الثاني من أكتوبر القادم للمحاكمة. وتعود أطوار قضية قتل المحامية منجية المناعي إلى شهر أبريل 25 2000، عندما اهتز الرأي العام التونسي على وقع جريمة قتل بشعة راحت ضحيتها المحامية الهالكة. وحسب تقرير الطب الشرعي فقد تعرضت الضحية إلى الخنق حتى الموت ثم الحرق في محاولة لإخفاء معلم الجريمة، ثم نقل جثتها من منزلها في وادي الليل وإلقائها في قناة المجردة في منوبة على متن سيارتها. في أبرز أخبار الشأن العربي والدولي، الرئيس السوري أحمد الشرع يقول أن بلاده بادرت بالتواصل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إطار السعي لوقف الحرب في لبنان، مؤكدا الاستعداد للجلوس مع جميع الأطراف اللبنانية بما فيها حزب الله إذا كان ذلك يصب في مصلحة سوريا ولبنان. والشرع يصف في مقابلة تلفزيونية نقلت عنها وسائل إعلام سورية، يصف الدور السوري بالإيجابي وأنه يتحدد وفق المصالح المشتركة بين سوريا ولبنان بما يخدم استقرار البلدين على حد سواء وفق قوله. صحيفة إسرائيل هيوم تنقل عن مصادر قريبة من البيت الأبيض توقعها بأن تطالب الإدارة الأمريكية بانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، ويضع رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو أمام معضلة سياسية وأمنية. نهاية هذه الجولة والمشورة، تواصل مع دي جي باش إبخون.
0: الأولى في تونس. موزيك فم. تشي باش. ميموريز. فانك.
2: بوب.
0: روك.
2: ديسكو.
0: سول.
2: سلو.
0: ريغي.
2: دانس.
0: ميموريز.
2: ميموريز.
0: على موزيك فم مع دي جي باش.

0: واحد في تونس. موزايك FM. www.mosaicfm.net. فيسبوك، انستغرام، تيك توك، يوتيوب. وعلى الابليكاسيون موبيل موزايك FM. موزايك FM. الأولى في تونس. راديو موزايك FM تونس. الأخبار.
1: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. 62,450 تلميذا وتلميذة يشرعون اليوم الاثنين في إجراء اختبارات منظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية سيزيام دور 26,000، وذلك من بين أكثر من 213,508 تلميذ مرسمين بالسنة السادسة من التعليم الأساسي. وتجرى هذه المناظرة على امتداد 3 أيام انطلاقا من اليوم 22 من جوان إلى غاية 24 من جوان الجاري، وسيتنافس المترشحون على 8850 مقعدا في المدارس الإعدادية النموذجية. المندوبية الجهوية للتربية بصفاقس 2 تتصدر ترتيب المندوبيات الجهوية للتربية من حيث نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا 26,000 بنسبة 55.16% وفق معطيات صادرة عن وزارة التربية. ووفق المعطيات ذاتها حلت المندوبية الجهوية للتربية بصفاقس 1 في المرتبة الثانية بنسبة نجاح بلغت 52.61%، ثلاثة مندوبية التربية بمدنين في المرتبة الثالثة بنسبة 49.25%. وفي المقابل سجلت المندوبية الجهوية للتربية في جندوبة أدنى نسبة نجاح على المستوى الوطني إذ بلغت 26.48%، سبقتها القصرين بنسبة 26.66%، ثم قفصة بنسبة 28.57%. وكانت وزارة التربية قد أعلنت أول أمس السبت أن نسبة النجاح العامة في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 26,000 بلغت 35.67%. في أبرز الأخبار على الصعيد الدولي، وزير الحرب الصهيوني إسرائيل كاتس يقول أن قواته لن تنسحب من المواقع التي تسيطر عليها جنوب لبنان، مؤكدا بحسب ما نقلته عنه صحيفة الدعوة تحرر الأحد. وكاتس يزعم أن إعلان وقف إطلاق النار يبقي الجيش الإسرائيلي في جميع المواقع بالمنطقة الأمنية في لبنان، مضيفا لم ولن تكون هناك أي قيود على جنود الجيش الإسرائيلي فيما يتعلق بالتحرك لإزالة التهديدات حسب قوله. رئيس مجلس الشورى والوفد المفاوض الإيراني محمد باقر قاليباب يرد بقوة على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائلا إن بلاده لا تقيم وزنا لتهديدات الأمريكيين. وقاليباف يوجه التحذير لواشنطن قائلا إن الأفضل للأمريكيين هو أن يكونوا حذرين في تصريحاتهم، فالقوات المسلحة الإيرانية مستعدة للرد عليهم بطريقة أخرى. نهاية هذه الجولة، وتابع أخبارنا على موقعنا على الأنترنت وأيضا على صفحتنا في موقع فيسبوك. أجمل تحية الحسين الدبابي في أمان الله.
0: الأولى في تونس. موزايك FM. Top Matin. The Morning Top.

مزيك فم في صفاقس 95.3. I like to move it. You like to.